تسكن، ومع المتواضع القلب والمنكسر الروح بتكمل الآية وبتقول: لأشفي قلب المنكسرين ولأحيي روح المنصحقين، لأنك بذبيحة لا تسر وإلا فكنت أقدمها. أشكرك يا رب لأنه التوبة ذبيحة قدامك يا سيد الرب. أنا جاي أذبح كل شيء بيشغلني عنك يا سيد الرب. يا رب أنا جاي أذبح كل غالي وثمين بيبعدني عنك، وأقول أنا ذابحه قدامك، بحطه قدامك وبتوب عنه يا سيد الرب. أنا عايز يسوع، أنا عايز أرتاح في شخصك، أنا عايز أرتاح فيك أنت يسوع.

0: Yeah.
1: واحنا بنصلي عشان هاي الحلقه بهاي الليله، والرب لمع قدامنا انه نصلي تحديدا عشان الخدام.
0: Yes.
1: عشان اشخاص كثيرين خدام ماشيين مشوار وتعبانين.
0: Yeah.
1: مش لازم نبعد، انا بقول عن نفسي انا تعبان. واخ ماهر انت قلت لي قبل الاجتماع انت تعبان
0: ومجهد،
1: ما فيش شخص بكلمه الا بقول لي انا تعبان.
0: Yes.
1: وحبيت بهالمساء وانا بصلي الرب لما قدامي شخصين او اكثر من شخصين، بس حالتين في الكتاب المقدس اخ ماهر. الحاله الاولى لها ظرف خاص، والحاله الثانيه لها ظرف خاص.
0: Yes.
1: الحاله الاولى خادم او خادمه ما كان في حياتها عايشه في الخطيه، لا لكنها كانت
0: الخدمة.
1: مرتبكه بامور الخدمه. هيك بيقول الكتاب المقدس، تكلم عن مرتا.
0: أيوه.
1: قول عن مرتا انه كانت مرتبكه في خدمه كثيره.
0: Yeah.
1: مشغوله بالخدمه، ولربما انت هذا الخادم المشغول.
0: Yeah.
1: المرتبك في الخدمه. بحب انبه نفسي وانبهك، اسمع.
0: أيوه.
1: ممكن اشتغل مع الرب وانشغل عن الرب. والرب مش عايزنا نعمل كده. الرب قالنا كثير ودايما بيقولنا علاقتك فيه اهم من خدمتك لي. احضر تكون بتشتغل مع الرب وبتشتغل عن الرب. بس تكون منشغل عن الرب.
0: Yes.
1: احضر. ممكن كثير اخدم صاحب الراحة واكون فاقد راحتي.
0: Yeah.
1: ممكن جدا. والحالة الثانية حالة تلاميذ أخ ماهر. تلاميذ كانوا مع يسوع في السفينة. مع يسوع في السفينة بمرقس الإصحاح الرابع.
0: أيوه.
1: بيقول بتكلم عن مشهد مخيف التلاميذ مروا فيه. اسمع، نفس المركبة، نفس السفينة، نفس الريح ونفس العاصفة. يسوع كان نايم مرتاح والتلاميذ كانوا منزعجين وقلقانين وخايفين جدا جدا. Yeah. جدا. وده هذا بنبهنا على شيء أخ ماهر، بنبهنا إنه التلاميذ مشغولين بالخدمة لكن ناسين عن مصدر الراحة اللي موجود معهم على السفينة. وكانوا خايفين جدا جدا. اسمع، السلام الحقيقي مش إنه ما في عاصفة. لا، السلام الحقيقي نكون مدركين مين معانا في العاصفة.
0: Yes.
1: ونركض لا اللي بيريح في وسط العاصفة واللي بيعطي السلام، واللي نعرف انه الراحة والسلام مش بالاشغال اللي بنعملها له لكن في شخصه المبارك وفي علاقتنا. Yes. الحية فيه اخ ماهر.
0: عارف ده اللي حصل، والمشهد والآية المشهورة، اما انتم فتعالوا منفردين الى موضع خلاء.
1: أيوة.
0: واستريحوا قليلا.
1: أيوة.
0: المشهد ده قبل منه كان الرب بيشبع الجموع.
1: أيوة.
0: وانت عارف احنا لما نبقى في الخدمه ونبقى يعني رايحين جايين والناس وربنا مستخدمنا والناس فرحانه وبتبقى حلوه يعني، بس احيانا يعني في المشهد اللي انا بقوله ده الرب قال لهم في وسط الزحمه دي
1: تعالوا لمكان راحه. هو كان موفرهم بكل أساليب الراحة، بالأكل والطعام وكل حاجة محتاجين.
0: تعالوا يعني ابلعوا رقكوا شوية.
1: أيوة. هدوا
0: واهدى شوية.
1: أيوة.
0: الآية اللي حضرتك قلتها في أول الحلقة اللي هي ارجعي يا نفسي
1: إلى الرب
0: إلى راحتك.
1: أيوة.
0: عارف إحنا اللي تعبنا دماغنا.
1: أيوة.
0: اللي تعبنا كثرة التفكير، إزاي أعمل دي وإزاي أروح من هنا وأطلع من هنا وأعمل وأسوي، وحتى في الخدمة.
1: أيوة.
0: حتى ازاي انا ابقى مستخدم، يعني بعيدا عن الذات، ما اقصدش انه فيها ذات، لكن عايز اكرم الرب واحب الرب واروح واعمل علشان خاطر الرب يفرح وينبسط. احيانا في الزحمه دي الرب يقول لي ماهر
1: هدي،
0: انا عايزك انت.
1: ايوه.
0: اركن اقعد. أيوة. شويه.
1: ايوه.
0: انت عارف اكتر وقت حسينا فيه الاحساس ده وقت كورونا. وقت كورونا كنا كانت زحمة رهيبة جدا، فأما الرب قال للخدام والمخدومين اقعدوا أنا عايزكم تستريحوا. الآية اللي حضرتك قلتها عايز أرجع عليها تاني، يقول ارجعي يا نفسي في الترجمة العربية المبسطة إلى راحة بالك.
1: أيوة.
0: اهدي شايلة الهم وشايلة المشاكل والضغوط ليه فوق راسك وتعبانة؟ ارجعي لراحة بالك لأنه الرب يهتم بك.
1: أيوة.
0: يا تلاميذ يا تعبانين.

0: يا مشغولين، يا اللي رايحين يا اللي جايين، اقعدوا قدامه يا ماهر، اقعد قدامه يا ماهر، استريح، لانه الراحه فيه هو. اما انتم مش دول، مش بتوع الاكل والشرب. اما انتم يا اللي بتلفوا وبرسلكم اتنين اتنين وبتروحوا تخدموا وتخرجوا شياطين وتعملوا ايات ومعجزات، تعالوا الى موضع خلاء منفردين. منفردين مش في السوشيال ميديا، منفردين مش قاعدين وفاتحين الفيسبوك
1: حقيقة.
0: منفردين مش قاعدين شايفين مين بيبعت رسالة وهعمل ايه وهروح فين وبرد وانا قاعد بصلي. منفردين
1: حقيقة.
0: يعني في حالة من الإخلاء التام.
1: هللويا.
0: ده اللي عمله يعقوب على فكرة في مخاضة يبو. احنا مش محضرين للحاجات دي.
1: أيوة.
0: والرب يعني اللي عمله يعقوب انه الرب قال له، أو هو حس أنه عايز يبقى لوحده قدام ربنا، عبر كل ما له، أجاز يعقوب كل ما له وبقي يعقوب وحده. عارف لما بقي لوحده الرب قال له أنت فعلا كده دلوقتي أنت عايزني.
1: أيوة.
0: أنا هجيلك على طول. وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. أحيانا ربنا بيختبر دوافعنا. إحنا عايزينه.
1: أنا أخ ماهر اكتشفت مش بس أحيانا لكن دائما
0: دائما
1: دائما. يعني زي ما حضرتك قلت، ارجع للآية اللي بمزمور 116. يا نفس ارجع يا نفسي الى راحتك. محتاجة تذكير زي ما حضرتك، انه انا اقول لنفسي تخيل كاتب كاتب المزمور قال بيتكلم مع نفسه. واحنا احيانا بنكون ماشيين برحلة بس مش مدركين اللي احنا ماشيين فيه، مش مدركين انفسنا، مش عارفين، يعني نركض نركض نركض مش عارفين ايه اللي بيحصل معنا، مش مدركين اللي بيحصل معنا. يعني والرب اليوم بيقول لك ارجع.
0: Yes.
1: ارجع يا نفسي، ارجع. أمين. ارجع لنفسك. الابن الضال في لوقا 15
0: رجع،
1: لا تركيز على كلامك،
0: رجع لنفسك.
1: لما ترك ذهب لكورة بعيدة وكان مع ناس كثيرين ومستمتع بالحياة، بس بيقول رجع لنفسه بالأخير. كل تركه زي ما حضرتك قلت، الكل تركه لأنه زي عجبني الوصف، الخروف اللي
0: مقلوب.
1: منبطح مقلوب، لأنه من التخمة، والرب يحمينا من التخمة الروحية.
0: رب يحفظنا.
1: تخمة الروحية، تخمة الروحية، احمينا من التخمة الروحية. بس رجع إلى نفسه، قال أقوم وأعود إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت بحق السماء وقدامك. أعود إلى نفسي، أعود إلى نفسي. محتاجة أنه أرجع، أعود أكلم نفسي وأرجع لنفسي. البعض منا بجوز عاصفتنا بيتنا، بجوز عاصفتنا أولادنا، بجوز عاصفتنا صحتنا، بجوز عاصفتنا شغلنا، بجوز عاصفتنا احتياجنا للمال، بجوز عاصفتنا قلقنا على المستقبل. أخ ماهر أنا بتكلم كخدام أيضا.
0: أيوة طبعا.
1: اليوم الرب جاي يقول لك أنت محتاج ترجع لنفسك، وانت محتاج امر تاني. عجبني I think بيوحنا او بلوقا، لوقا 22 بيتكلم لما الرب يسوع كان بيصلي الصلاة وقال هذه الكلمات، بيقول لتكن ارادتك
0: لا ارادتي.
1: لا ارادتي. بجوز اخ ماهر العاصف اللي انا بمر في بحياتي انه محتاج اتحكم بالامور بس مش قادر اتحكم فيها، والرب اليوم بيقول لك الحل مش انك تقدر تتحكم بامورك، الحل انك بترمي امورك علي وانا بحلل لك المشكله. تقول لتكن ارادتك انت يا رب مش ارادتي. واليوم بجوز الحل للعاصف اللي انت فيها، مش بجوز، انا باكد لك الحل انك تفتح ايديك. وانا كنت قبل الحلقه بصلي بقول يا رب اعطينا فعلا انه نفتح ايدينا ونرمي كل اللي بايدينا عليك. نرمي نرمي. بطرس بيقول ملقين
0: كل هم،
1: مش جزء من همنا، ملقين كل همنا عليه وهو يعوننا. تعال اليوم انت اذا كنت خادم للرب وشاعر بتعب وعندك عاصفة بحياتك، اسمع المعلم على السفينة، يسوع على السفينة، يسوع معاك، يسوع فيك، يسوع إلك. واليوم الرب بيقول لك انت محتاج ترمي كل احمالك علي. يا رب انا جاي بالعاصفة اللي عندي برميها عند قدميك. يا رب مش عايز أنا أتحكم بالأمور، أنا جاي يا رب زي ما أنت صليت الصلاة وأنت يا رب في الجسد قلت لتكن إرادتك لا إرادتي. أنا جاي أقول لك يا رب لتكن

إرادتك لا إرادتنا، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. أنت صاحب الراحة، أنت مهدئ العاصفة، أنت مسكن العواصف والرياح. أنت يا رب ملجم لسان

سهم يطير في النهار، ولا من وبأ يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبنا ألف وربوات عن يميننا، إلينا لا يقرب. شكرا لأنه كلمتك قالت لأنه تعلق بي أنجيه. إحنا جايين يا رب نرجع لأنفسنا ونتعلق فيك من جديد. أنت وحدك، أنت وحدك، أنت وحدك، أنت وحدك الراحة، أنت وحدك السلام، وأنت وحدك القدير يا سيد الرب.

0: أشكرك. يسوع أخ ماهر إنه كل ما بنيجي عنده بفرغنا.
1: يس.
0: بفرغنا. بفرغنا من الأحمال، بفرغنا من الهموم، بفرغنا من الأتعاب، بفرغنا من القلق، بفرغنا من المشغولية، بفرغنا من الانشغال عنه، بفرغنا من كثير أشياء. بس كمان أخ ماهر، روعة الرب يسوع مش بتركنا مفرغين.
1: yes.
0: لكن بيجي بيملانا.
1: yeah.
0: بيملانا بروح القدوس.
1: yeah.
0: أنا بعرف كثيرين منا الليلة أخذنا وقت واعترفنا وفرغنا أنفسنا وتبنا، وخلينا أقول لك إجا الوقت إنك تطلب من الرب يجي يملاك، ملء روحه القدوس. خلينا أقول لك برومية صح 8 وعدد 26 بيقول: وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. اسمع، ولكن الروح نفسه، الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يوحنا 14 عدد 26 بيقول: أما المعزي،
1: هللويا،
0: الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، هو، اسمع، يعلمكم كل شيء. اليوم رجعت عشان أتأكد، مش يعلمكم، مش بس بخبرنا، لكن روعته إنه بيعلمنا. في مقولة أخ ماهر بستخدمها دائما، بحبها جدا، بتقول: تألمت فتعلمت فتغيرت. الروح القدس، شخص الروح القدس، الله الأقنوم الثاني، الآب والابن والروح القدس، هو شخص قبل ما يكون قوة، هو يعلم. فالألم اللي أنت تألمته في الماضي، اليوم الرب شال هذا الألم. واسمع، اليوم جاي شخص الروح القدس حتى يعلمك. هو يرسل الآن شخص الروح القدس يوصل لك في المكان اللي أنت فيه. خليني في هاي اللحظات أنبه، إذا أنت شخص ما بيعرف الرب يسوع، أو أخذت الرب يسوع مخلص شخص لحياتك، فرصة الراحة متوفرة لك أيضا، إنك أنت تيجي عنده وتقول له: أنا جاي أقبلك أنت.

أنت مخلصي ربي وإلهي. الكتاب المقدس بيقول إن اعترفت بفمك وأمنت في قلبك خلاص تقدر ببساطة جدا إنك أنت تقول له، لكن من قلب صادق واللي بيعرف قلبك فقط هو وإنت. فيش حدا بيقدر يقول لك إذا أنت خلصت إلا أنت وهو. لما تكون أنت بالإيمان تقول له أنا أؤمن فيك، بأخذك مخلص شخصي لحياتي، أنت تيجي تسكن فيي، وبيجي شخص الروح القدس بيسكن فيي وفيك، وبيجي بيكون معانا. اسمع، الروح القدس مش مجرد قوة، الروح القدس هو المعزي اللي بيعين ضعفاتنا أخ ماهر، هو المعزي اللي بيجي بيشيل بيفرغ من المرارة وبيحط مكانها محبة، بيشيل الألم وبيحط مكانه أمل ورجاء. اسمع، هو بيشيل الخطية اللي كانت في حياتنا وبيملانا قداسة، وهو اللي بيجي بخدنا للمكان اللي بنقدر فيه دايما نمتلي من الرب يسوع. أنا حابك هيك ترفع إيديك وتفتح إيديك وتقول له أنا جاي بطلب منك يا روح الله القدوس تملاني منك. واسمع، الله ما أعطانا شخص روح القدوس بجرعات، لا، هو أعطانا شخص روح القدوس بالكامل. وإنت لما تقول له تعال إملاني منك، عارف تعمل إيه؟ إنك أنت بتعطيه مجال أكبر منك. أنت بتقول له تعال خد المكان اللي كان ماليته الخطية والمكان اللي كان شغلني، وتعال أنت خد ملء أكبر مني. يا رب تعال بالروح القدس الآن واملى كل شخص عنده أشواق إنه يمتلي من روحك القدوس باسم الرب يسوع المسيح. إحنا جايين يا رب ثقتنا في شخصك يا رب، زي ما فتحنا إيدينا وسلمناك كل شيء عنا ورمينا كل أحمالنا عليك، يا رب أنا جاي أفتح إيدي وأقول لك إملاني، إملاني وفيض فينا، إملانا وفيض فينا بالروح القدس. إملى فكرنا فيكون لنا فكر المسيح، إملى قلوبنا بالسلام والراحة ثمر الروح، محبة فرح سلام طول أنا صلاح إيمان تعفف وداع لطف. تعال يا سيد الرب الآن ملء ملء ملء روحك القدوس. يا رب كلمتك في حزقيال 47 قالت إنه كل من جاء إلى النهر ودب نفسه في النهر كان يشفى، كان يشفى. أنت نهر الحياة، أنت بحر السباحة الذي لا يعبر. يا رب تعال عبرنا اليوم لعمق أكبر فيك، بملء أكبر في شخصك المبارك بالروح القدس باسم الرب يسوع.

0: Halleluja, halleluja, halleluja. مجدا ليسوع. بدينا الليلة بثلاث كلمات.
1: يس.
0: قلنا أنا عايز

0: عايز ارتاح. وانا متاكد انه كثيرين منا، وانا اولنا واخوي حبيبي الاخ ماهر، اكتشفنا سر الراحه. وسر الراحه مش مكان اروح عليه، سر الراحه شخص اجي اليه.
1: يس.
0: تعبت، يسوع بيقول لك تعال. اذا انت اخطات، يسوع بيقول لك تعال.
1: يس.
0: اذا انت خفت، يسوع بيقول لك تعال. واذا انت وقعت، يسوع بيقول لك تعال.
1: يس. هللويا.
0: متى 11:28 بيقول تعالوا
1: الي،
0: تعالوا تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال. بكمل، مش بس بيقول تعالوا، بيقول وانا اريحكم. يسوع مصدر الراحه. الراحه الها اسم، واسم الراحه يسوع. الراحه الها مكان، ومكان الراحه شخص الرب يسوع. بصلي في هاي الليله تكون انت وجدت سر الراحه، وعايش في سر الراحه، ومكمل في سر الراحه. بشكر الرب من أجل أنه أعطانا هذه الفرصة. بحب أشكرك أخوي أخ ماهر وأخوي أخ باتريك، شكرا على محبتكم، تعب محبتكم وتضحياتكم لمجد الملكوت. بصلي الرب يبارككم بركات من كل ناحية، ويحفظك أخ ماهر، ويحفظ أولادك وعيلتك روحا ونفسا وجسدا لمجد اسمه القدوس. أحبائي شكرا لوجودكم معنا. بصلي الرب يستثمركم في الأيام الجاية، وتكونوا دائما في الراحة في شخص الرب يسوع. يسوع معاكم.
1: آمين.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.
1: رب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
2: متى 28 تقدم يسوع وكلمهم، متى 28:18 تقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أمين. هذه الآيات مشهورة، عارفينها مش كده؟ آيات محفوظة، يسميها المفسرين ويسميها الكنيسة على مدار السنين، سمت هذه الإرسالية العظمى. وأنا بصراحة وقت العبادة كده قررت أن أنا أدعوك للانضمام إلى الإرسالية العظمى. هي دعوة لكل واحد واحدة سمعني، أيا كان حالتك أو أيا كان مكانك، حتى لو أول مرة تحضر هذا الاجتماع، هناك إرسالية عظمى في المسيحية. إرسالية، أنت حياتك مش بيتعامل معها الرب عشان بس كده يحسن من حياتك، لا، بيتعامل معها الرب بقوة عشان يرسلك في إرسالية تبعه، وإرسالياته عظمى أيا كانت حالتك. مجنون كرة الجدريين حالته متهيألي أوحش منك شوي، أيا كان أنا متأكد، أنا أبصم بالعشرة بالعشرين إن حالة مجنون كرة الجدريين أوحش منك شوي. كان محتل بكتيبة من أرواح الشريرة بيتنفس في القبور، يعني عايش ويتنفس روح الموت في القبور، بيجرح نفسه وبيوجع نفسه بسبب الألم الداخلي. عارفين اللي بيجرحوا نفسهم ده بسبب ألم داخلي. كان بيجرح نفسه وبيربط نفسه بسلاسل وبتربط بسلاسل وبيعور نفسه من كتر الألم الداخلي، وكان جواه كتيبة من أرواح الشريرة، فحالته كانت أوحش منك شوي. بس هذا الشخص في المقابلة اتحرك في الإرسالية العظمى. هذا الشخص لما تحط قدام يسوع، نتيجة هذه الحطة، نتيجة هذه المقابلة، نتيجة هذا المكان اللي وقف فيه قدام هذا الحضور الإلهي، خرج من هذا الحضور في حالة إرسالية عظمى. أذكرك بالشواهد في مرقس، أنا فتحتها وإحنا وأنا على الستيج، مرقس 5، لأن ربنا قال لي اتكلم عن مجنون كرة الجدرين، أنا أرسلته. لما دخل السفينة يسوع، آية 18، بعد ما حرر مجنون كرة الجدرين، مرقس 5:18، ورب عمل حاجات كثيرة في حياة كثيرين في هذا الوقت اللي فات، الساعة اللي فات، احنا قضينا ساعة الحقيقة. لم يدعه يسوع بل قال له: اذهب إلى بيتك. حرر 18 مرة تانية، أنا آسف، 18. لما دخل يسوع السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه. أنا عايز أكون معاك وأنسى نفسي وأنسى الدنيا، أنا فجأة ارتحت بعد ما كنت بتنفس القبور، أنا فجأة تنفست نفس كويس،

فجأة بتقدر تنفذ صح. يسوع لم يدعه، لم يدعه يسوع، بل قال له اذهب. فاكرين في الرسالة العظمى فاذهبوا، دفع عليها كل سلطان فاذهبوا، قال له اذهب إلى بيتك إلى أهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. فمضى وابتدأ ينادي. إيه هو ربنا قال روح العشر مدن؟ ربنا قال روح ليه؟ بيتك وأهلك. لو لو لو لو الجملة دي اتقالت لحد مننا هيطنش أهلك دي، وهيكلم أخوه الصغير في البيت، بس مش هقول أكلم والده والدته، مش هكلم جوزه ولا مراته جوزه. قال له اذهب إلى أهلك إلى بيتك وإلى أهلك. فذهب الرجل إلى عشر مدن وخبر بكم صنع به الرب، فتعجب الجميع. كلكم عارفين القصة، لما الرب زار هذه المنطقة مرة تاني تجمعوا بعد ما كانوا في الزيارة دي، قالوا له سيب المنطقة. لما الخنازير رمت نفسها المرة التانية أنظرهم يسوع، جابوا له الأمراض المرضى من كل حتة من العشر مدن عشان يسوع يشفيهم. دول إيه؟ دول نتاج إرسالية الذي كان مجنونا، نتاج إرسالية الذي كان مجنونا. فأنا مجرد في هذه المشاركة البسيطة اللي ممكن تاخد تلت ساعة مننا، أنا بدعوك أن تنضم إلى الإرسالية العظمى. لو جاز التعبير حواقف سوسو على الباب وانت خارج تمضي اسمك، أنك تنضم إلى هذا الجيش، إلى الإرسالية العظمى. هي مش بقدرتك ولا بقوتك، هنبص مع بعض حالا، بس أنا بطلق هذا التكليف مش بس على حضراتكم بس، وعلى كل اللي بيشاهد كمان، لأن هذا التكليف مكلف به الكنيسة الحقيقة، مكلف به كل حد فينا. وفي مواصفات بسيطة لهذا التكليف هنبص عليها من الشاهد اللي احنا بصينا عليه، بس هذه المواصفات البسيطة معروضة لحضرتك ولحضرتك. ده اتعرضت على حالته كانت أوحش منك سنة صغير. لبعض بيقول أنا حالتي وحشة، مجنود كرة الجديد كان سن أزيد، أنا بتريق طبعا، كان كتير أوحش منك. لكن الرب في أول مقابلة أم دعاه للإرسالية العظمى، فذهب وأم مادد، ذهب إلى أقصى أرضه، ذهب إلى عشر مدن يحدث بكم صنع به الرب وعمل. أحبائي كتير ما بندركش التكليف الإلهي، الإرسالية العظمى لها مربوطة بسلطان. فاكرين أول تعبير؟ نرجع للشاهد ده قدام عينيكم. المواصفات بتاعت الإرسالية العظمى موجودة قدام عينيك، موجودة في هذا الشاهد. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. كل حد موجود هنا مدرك، حتى لو أنت أول مرة تحضر هذا الاجتماع أكيد أنت مدرك أن يسوع له كل السلطان، كل السلطان ما في السماء وما على الأرض. بس خلي بالك السلطان ده أعطي لأولاد الرب، أعطاهم سلطان. كلكم عارفين الآية اللي بحبها في يوحنا 1:12 و13، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان. فأنت بتقبل الرب، تقف قدام الرب، سجد المجنون قدام الرب، هناك سلطان، هناك سلطان إلهي قدام سجود قلبك قدام الرب. كنت رافع إيدك تقول يا رب أحبك بعبودك بفرحان بيك، هناك سلطان بينسكب. كتير ما بندركش إن في نتيجة للعبادة، إن في نتيجة للوقفة، إن في تطبيق عملي للي بيحصل في حياتك الروحية قدام الرب، تخرج وتطبقه عملي. إن رب ملك، هناك تطبيق عملي لملكه. إن رب قدوس، هناك تطبيق عملي لقدسته. إن رب له السلطان، هناك تطبيق عملي لسلطانه. لما رب قال دفع لها كل السلطان في السماء والأرض، إذن في حد تاني ما بقاش عنده سلطان اسمه إبليس. لو كل السلطان دفع على الرب، إذن في حد تاني اتاخد منه السلطان، كان معاه مفاتيح فقدها، وبقت المفاتيح الموت والهوية في إيدين يسوع. هتفهم حاجة؟ أخد منه المفاتيح، أخد منه السلطان، أخد منه كل حاجة في الصليب. فدفع كل السلطان في السماء وعلى الأرض أعطي لأولاد الرب، أعطي. هقول كلمة كنت هتكلم عليها النهاردة، مش هقدر أتكلم عليها النهاردة عشان الوقت. أعطي للعروس، هويتك هوية العروس، لأن وقفتك قدام الرب بتحطك في مكان العروس دي. فاكرين الأربع صفات للعروس؟ جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مشرفة كالصباح، مرهبة

جايش بألوان، صفتين داخليتين وصفتين خارجة. أقولها بلغة اللي أنا بقوله دلوقتي، صفتين في القداسة الشخصية وصفتين في الإرسالية العظمى. دي العروس، فهي طاهرة كالشمس، دي قداسة. أوكي؟ هي جميلة كالقمر، دي اتغيرت لصورة يسوع، لأن العروس ناظرة العريس، شبهه، نظيره، نظيره يعني ناظراه وجها لوجه، فشكلها بيتغير. فهي جميلة كالقمر لأنه هو أبرع. طب أنتوا حلوين أهو. هي جميلة كالقمر لأنه أبرع جمال، وهي طاهرة كالشمس، دي قداسة. حاجتين دول داخليتين، الاثنين التانيين بقى خارجيتين. مشرفة كالصباح، يعني لها سلطان إنها تخش في الضلمة تقوم كسراها وتقوم منورة الصبح. ده العروس. العروس بتكسر الضلمة، مش بتخاف من الضلمة. العروس مش بتقول ياي الدنيا ضلمة. العروس مش بتقول إبليس عامل سحابة سودة وسيباها. العروس لما بتشم ريحة سحابة سودة بتشرف كالصباح، يعني تقوم الليل مثل النهار يضيء، لأن العروس شبه عريسها، الليل عندها بتحوله النهار. طب أنا عندي سلطان إني أحول الليل لنهار؟ أنت فتحت الآية؟ لا، أنا قد دفع علي كل السلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا إرسالية العظمى. الرب أعطى سلطانه للعروس، فهي مشرفة كالصباح، هي مرهبة كجيش بألوية. الاثنين دول بيعملوا اختراق، دول الإرسالية العظمى. صفتين بيعملوا قداسة، جميلة كالقمر في وشه، فهو أبرع جمال بيخليها جميلة. هي طاهرة كالشمس، هو قدوس بيخليها مليانة قداسة. فصفتين بيغيروا من طبيعتنا. انتوا عارفين حقيقتنا هي قدامه، مش كده؟ لا ساعدوني، لا احنا حقيقتنا قدامه. في فرق ما بين عندك معلومات وعندك حقيقة. كلنا عندنا معلومات، لأن بنسمع وبنقرأ يوتيوب وكلنا عندنا معلومات، لكن المعلومة مش بتغير حقيقتنا. حقيقتنا بتحصل قدام حضوره. حقيقتك هو اللي بيحصل قدام حضوره، لأنك في حضوره هو ده الحقيقي. ما بينك وما بينه هو ده الحقيقي بتاعك. عشان كده أخونا إيليا كان عنده سلطان. ليه؟ لأنه حي هو الرب الذي أنا إيه؟ واقف قدامه. ده الحقيقي بتاع إيليا، بديه الصلاحية أن يقول لن يكون مطر. إيه اللي اداله السلطان؟ أنه حقيقي. الحقيقي بتاعي مش اللي أنت شايفه دلوقتي، الحقيقي بتاعي في الأوضة قدامه هو. اللي أنت شايفه ده أنا أنا أنا أنا بخدم، دي مش الحقيقي بتاعي، الحقيقي قدامه هو، عنده الحقيقي. Are you here؟ أوكي. وبالتالي وقفتك قدام الرب تطلق السلطان، لأنه في نتيجة، في تطبيق عملي لوقفتك قدام الرب. سلطان دفع عليه كل السلطان في السماء وعلى الأرض، الآية اللي قبليها. هذا السلطان هو أول بعد إرساليتك، وأنت ليك هذا السلطان، ولن تتم إرساليتك بدون ما تدرك السلطان وتتحرك فيه. ده إدراك داخلي. العروس عندها هوية، هوية العروس حاجتين بيعملوا قداسة فيها، وحاجتين بيطلقوا إرساليتها. ما فيش عروس بدون إرسالية. فأنا مرة تاني النهاردة أنا جاي بكلفك أو بأطلق تكليف، بضمك إلى الإرسالية العظمى، بدعوك للانضمام إلى الإرسالية العظمى. هنكتب ورقة كده، أقر أنا فلان فلاني أني أنضم إلى الإرسالية العظمى. بعضكم فاكرني بهزر أو بوعظ، أنا بدعوكم ككنيسة أن تقروا جواكم. مش هعمل ورقة، مش هتمضي عند سوسو نعمة بره، لكنك أدعوك، أنا بدعوك جواك أنك تعمل هذا الإقرار. كلمة إقرار في كتاب مقدس بالمناسبة في عبرانيين 6، فلنتمسك بالإقرار. مش موضوع أنا بهزر معاكم، بس دي كلمة في كتاب مقدس. أقر أنا أني أنضم إلى الإرسالية العظمى بكامل قوى العقلية. أنا كأني مش فارق معايا الوقت خلاص.
يعني مش فارق كم الكلمات، انا زي ما كان مش فارق معايا غير ان احنا نشتغل في العباده.

نعمل كل الرب عايز يعمله، مش فارق معايا وعظه، فارق معايا انك تدرك ان ده رب جاد في القصه. اقر انا اني انضم الى الارساليه العظمى. لما مجنون كره الجدريين في مقابله واحده خرج كانس عشر مدن، كانس عشر مدن في مقابله واحده. ده احنا بنقعد وبناخد خلوتنا وبنقرا في مش عارف ايه، وبعد كده بنتامل في ايه، وبعد كده بنسمع مش عارف ايه، واصبنا بتخمه معينه بدون ما ادراك الارساليه العظمى وامكانياتها والايمان اللي فيها والسلطان اللي بيتحرك على حياتك. لما بتتحرك في هذه النعمه، ليه؟ هو انت شغال في الارساليه، عمال بيتحرك فيك، بس ما امتع انك تدرك مشرفك الصباح مرهبك جيش بألويه. حاجتين لبره، حاجتين بيحركوا الارساليه العظمى في حياه ولاد الرب. تقدم يسوع كلامه قائلا: دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم. دي تاني نقطه في الارساليه العظمى. اول نقطه سلطان، بس تاني نقطه تلمذوا جميع الامم. تقول لي طبعا تلمذ جميع الامم ازاي؟ اقول لك حاجات كتير هبص معاك عليها دلوقتي، بس انك مليان بالحق، انك مليان بكلمه الرب، انك مليان بكلمه الرب. خليني اقرا لك حبه ايات، معلش. سفر الاعمال، سفر الاعمال مليان قصص زي كده. انتوا هنا في اعمال خمسه في ايه جميله بحبها جدا، اعمال خمسه. متاكدينكم هنا؟ الكهنة ورؤساء الكهنة جابوا الرسل، آية 28، قائلا: أما أوصيناكم وصية ألا تعلموا بهذا الاسم؟ آية 28 في أعمال خمسة. بص بقى: ها أنتم إيه؟ قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. ما عرفش أنت بتحب لما تقرأ الآيات تشوفها فيديو ولا لأ. حاول تشوف منطق للآية دي. إيه اللي يخلي تعليم يسوع يملى كل أورشليم في أعمال خمسة؟ ده كان بعد أربع سنين من القيامة. في أربع سنين قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. حاول تشوف ليها منطق. عملوا خيمة كبيرة دخلوا أورشليم فيها، خلي الروح القدس يتحرك جواك. هم ازاي عملوها كده؟ اول بعد، ده بعد في الارساله العظمى، ان كل المؤمنين بقوا منورين، كل المؤمنين بقوا بيحكوا يسوع قام، كل المؤمنين اخرستوس انستي، صباح الخير اليسوس انستي، ده رد صباح الخير صباح النور، ما فيش حاجه تانية بتتقال غير هو قام بالحقيقه الخام. وبالتالي في الشغل في الكلام في حاجة منورة. قد ملأتم أورشليم بحضور إلهي، قد ملأتم أورشليم بحق خارج من كلماتكم، وانتوا في الشغل وانتوا في البيت وانتوا في بتشتروا طماطم وانتوا بتعملوا أي حاجة بتعملوها، قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. ليه؟ لأن كل الكنيسة جندت انضمت. ليه؟ أقر أنا اني انضم للرساله العظمى. ليه؟ لان كل الكنيسه انضمت للرساله العظمى. فالقصه بقتش حبه التلاميذ بيعملوا وعظه هنا ووعظه هنا، القصه بقت ان شعب الرب بقى فرحان، شعب الرب بقى حر، شعب الرب بقى بيشفي، شعب الرب بقى بيرى ايات، هذه الايات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي، يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. فببساطه حصل اطلاق لشعب الرب. ايه اللي يخلي الرساله العظمى تحصل؟ ان كل الكنيسه شغاله، ان الانضمام للارساليه العظمى مش لحبه ناس خلصوا كليه لاهوت، ان الانضمام للارساليه العظمى مش لحبه ناس ما عندهمش مشاكل. مجنون كره الجدريين كانت حالته اوحش سنه منك، لكن انضمامك للارساليه العظمى مش مربوط بانك حضرت اجتماع بقالك قد ايه، هو مربوط انت اتقابلت وحقيقي قدامه ولا لا.
مربوط بالسلطان اللي جاي، انك حقيقي، فقط انك حقيقي قدامه، فقط انك ما بينك وما بينه هناك حقيقه حاصله ما بينك وما بينه. هذه الحقيقه مليانه نعمه، هذه الحقيقه ربنا عمال بيشتغل فيها زياده وعمال بيكبر فيها، ياس، بس

حقيقي قدام الرب، مش حقيقي قدام الناس، مش سوري مش مظهري قدام الناس وحقيقتك عريانه قدام الرب. رب ما يعرفكش. فاكرين لما قال لهم لا اعرفكم ما شفتكمش؟ احنا بنعمل تحت، احنا منظرنا قدام الناس حلو بس ما بنعملش حاجه فوق قدامك. ما اعرفكمش ما شفتكمش، كان نفسي اشوفكم فوق. فاكرين الثلاثه اللي بيشهدوا فوق؟ سمعتوا المشاركه دي؟ في ثلاثه بيشهدوا فوق، الاب والابن

في ده السلطان، السلطان جاي من الحقيقة اللي حصلة. بس نمرة اتنين الحركة اللي بتحصل كده انه هرجع مرتين، تلمذوا جميع الأمم. ازاي؟ في حاجة انه ماله كل حد مالي، كل حد حواليه بحاجة خارجة منه تجري من بطننا. ايه يعني حضرتك لما تسلم على حد، لما يجي لك حد، لما حد في الشغل جنبك بيمر بظروف صعبة، تقدر تمسك ايده وهو مش مدرك وتدرك ان في حاجة بتخرج تملاه بالحق اللي حاصل جواك، ان احد الانهار اللي خارجة منك انهار حق، عمال بيلوم على الرب تقول له ربنا صالح، في حق بيملى الارض، في حق احبائي، في تلمذة مهمة تحصل. بس في تلمذة أجواء بتملى الأجواء بحضور، فيخش الشخص يستقبل الحق في الأجواء الروحية. يمكن بعضكم اختبر الاختبار ده، ما كانش سمع آيات معينة بس كان عارفها جواه، ولما اتقالت من على الستيج في مرة أو في عظة معينة قال أنا عارف الآية دي، عمري ما قريتها قبل كده بس أنا عارفها. محدش اختبر الاختبار ده قبل كده؟ انا اختبرته كتير قوي قبل ما اجي للرب، وبعد كده جيت للرب ايه ده انا عارف الايه دي، عمري ما قريتها، مش عارف هي فين، بس انا عارف الايه دي، ومش فاكر اني سمعتها بس انا عارف الايه دي. ايه اللي حاصل؟ ده تلمذه الحضور. انت جواك تلمذه حصلت، ده غير انك تخش ببرنامج تلمذه زي اللي عندنا من ابطال النهضه، لكن في حاجه في حضور بيعمل تلمذه للامم، تلمذوا جميع الامم. ازاي تلمذت الامم؟ ازاي اورشليم كلها تتملي بالتعليم؟ في حضور الهي. خلي بالك انا جاي لك على الحضور الالهي ده بيحصل ازاي، لكن العباده دي بتعمل حضور الهي. حتى اللي بيتفرجوا كثيرين كثيرين كثيرين بيقولوا لغه لم يختبروها في كنايسهم، بس بيقولوها لان في حاجه اتفرشت على بلدنا واتفرشت من الحق اللي بينتشر من العباده والبعد النبوي اللي بيحصل في وسط الكنايس الروحيه القويه في هذا الزمن. في حاجه بتتفرش على بلدنا وفي اشخاص بيخشوا تحتيها وبيتلمذوا على هذا الحضور الالهي. يا ما ناس بتطلع ترانيم هي مش عارفه هي جت من فين، بس يكتشف انها ترانيم اتقالت في عظات هو ما سمعهاش. انا جالي كذا مرنب يقول لي انا كتبت الترنيمه دي واو واو، اكتشفت انك عامل عز عليها، هو استقبلها في الروح لان احنا واحد. حد فهم حاجه؟ لان في حضور الهي، في حاجه بتتفرش في اجواءنا بتمطر على كل الشعب، بتمطر على كل ارض مصر، وأؤمنها بتمطر على حتى غير المؤمنين، فبيدركوا حاجات هم لسه مش مدركينها، ولما يبقوا مؤمنين لما هيدركوا اللي حصل عليهم هم غير مؤمنين. Are you here؟ فربنا بالفعل شغال حتى على غير المؤمنين. ليه؟ لأنه تلمذوا جميع الأمم ده مظلة بتتفرش. خلينا أروح لآية كمان في أعمال 19 عشان بس مجرد أننا أنتوا هنا لسه مش كده. بولس قعد في بيت تيرانوس سنتين بيوعظ، سنتين فقط. أعمال 5 كان بعد 4 سنين ملوا أورشليم كلها. بولس قعد في بيت تيرانوس سنتين حتى سمع أي 10 أعمال 19:10 حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في أسيا من يهود ويونانيين. ما إما الآية دي غلط، يا إما في تكنولوجيا تخلي واحد قاعد في بيت ما بيعملش كروسيد، ما بيعملش مش عارف ايه، قاعد في بيت لمدة سنتين بيوعظ كم مرة في الأسبوع؟ 3 مرات ماشي، نديله 3 مرات مش بيوعظ الحد يعني، ما كانش مشيخي. فقاعد في بيت تيرانوس بيعلم، سمع جميع، انت شايفين ايه؟ جميع الذين في آسيا من يهود ويونانيين. خلي بالك آسيا دي يعني آسيا الصغرى، بس يعني منطقة صغيرة قوي. آسيا الصغرى مش منطقة صغيرة، أنا بتريق. جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين، يعني حتى مش في دائرة صغيرة، لا في جميع الدوائر، قد ملأتم آسيا الصغرى يا بولس لمدة سنتين فقط. يعني لو جيت لحد هنا أقول له بالك قد إيه في الإيمان يقول لي أنا لسه صغير بقالي سنتين بس،
أقول له كان زمانك خلصت

لا شبرا ايه خلاص عدى شبرا بكتير، شبرا بس وعشر مدن. انا عارف شبرا على راسي من فوق، شبرا مش صغير. عشان كده برجع مره تاني، انا بدعوك ان تنضم وتدرك، تنضم للارساليه العظمى، مربوطه بالسلطان اللي جاي من وقفتك قدام الرب، انك حي قدام الرب. هنصلي مع بعض من اجل هذا الانضمام النهارده. دي المشاركه اللي هتخلص بعد خمس دقايق. فتعالوا نرجع مره تاني لمتى 18، الارساليه العظمى، عشان ما اطولش. انا عايزك تدرك ان الحق هيخرج منك في اجواءك، وانت ماشي وانت بتبتسم للناس وانت بتسلم على الناس، بيخرج منك وانت بتحب في الناس، وانت بتقول الحقيقه قدام الكذب اللي في الشارع، وانت بتقول الحقيقه قدام العيان اللي بيتقال في الارض او بيتقال على البلد او بيتقال عليك او بيتقال من صح على صحتك او على بيتك، او اللي انت بتقوله بسبب كذب ابليس اللي مرمي عنك وعن مستقبلك. جاء الوقت ان الحق يملى، لانه قال كده تلمذوا الامم. ازاي تتلمذ الامم على الحق الا وانت منور الحق؟ مره تاني، الحق مش حبه ايات محفوظه، الحق هو الحقيقه اللي حاصله ما بينك وبين الرب اللي بتخرج منك بتلقائيه. الحق هو الحقيقه اللي ما بينك وبين الرب، فبيبقى الحقيقه هو انت في الارض، فبتبقى حقيقي. عارفين تعرفون الحق، مش تعرفون الايات. مهم انك تعرف الايات، بس تعرفون الحق يعني تعرف الحقيقه اللي ما بينك وبين الرب. وايه الحق؟ الرب شايفك ازاي، تعرفها ازاي وانت قدامه؟ هو ده الحق، هو ده الحق عليك. ابليس عمره ما يقول لك حقيقتك، العالم عمره ما هيقول لك حقيقتك، وحيد فقط اللي هيقول لك حقيقتك هو الحضور الالهي. لما تعرف هذا الحق هتتحرر. هو ده مفتاح الايه دي. في ناس كثيرة بتقول أنا هقعد أقول آيات ورايح راجع في الأوضة أقول آيات، ده كويس ده مفيد، بس ده مش الآية بتقوله. الآية بتقول لما تعرف الحقيقة بتاعتك في الرب بتتحرر. إبليس عمره بيقول لك حقيقتك، العالم عمره بيقول لك حقيقتك، فقط الرب والحضور الإلهي هو اللي بيقول لك حقيقتك. لما بتعرف الحقيقة دي بتتحرر. سلام. خد احنا وعظة لوحدها، بس مش هقدر اقعد في الحته دي. مره ثانيه متى 28، تلمذوا جميع الامم. ممكن ده يحصل؟ ممكن. مش ممكن لو مستني واحد مسك ميكروفون، ممكن لو كنيسه الرب كلها انضمت للارساليه العظمى واطلقت الانهار دي في شغلها وفي بيتها وفي الشارع وفي المحلات وفي الجزاره وفي البقاله وفي اطلقت هذه الانهار في كل حاجه بتعملها كل يوم، وتروح يجيب العيال من المدارس فاطلقت هذه الانهار في المدرسه بتاعه العيال، اطلقت الانهار دي اينما ذهبت. لما كل شعب الرب يطلق يعرف ان مكلف منضم للارساليه العظمى وبنتحرك من خلال هذا السلطان ومن خلال الحق اللي بيملاه، فتلمذوا الامم بالحق ده. تلمذوا الأمم مش أقعدهم في التلمذة، وإن كانت التلمذة مهمة وإحنا عندنا برنامج تلمذة كامل، لكن التلمذة اللي بتغير الأمم حضور إلهي على شعب الرب. فعمدوهم، أنا بكمل معاك، باسم الآب والابن والروح القدس. نعم هناك معمودية، هناك معمودية بالماء لكل من يؤمن، لكن هناك معمودية بالروح لكل من يؤمن. بس هو بيتكلم عن الأمم، عمدوهم. فهو هنا بيتكلم مش بنكر ده، بل بالعكس، يمكن ده المعنى الأساسي أو الأولي أو الظاهر أو المعتاد، إن أول ما يؤمن شخص بيتعمد بالماء، بيتعمد بالروح القدس، يتغطى بالروح القدس، يمتلئ بالروح القدس. بس أنا كمان أنا عناية جايبة الأمم، عمدوا الأمم. إزاي الأمم تتعمد؟ تتغطس في الحضور الإلهي. وفاكرين عبادة ورا عبادة ورا عبادة، ده مش بيغطس الأمة؟ العبادة اللي تخرج من بلدنا مرة ورا مرة ورا مرة، والأوقات طويلة والليالي طويلة وبيوت صلاة وأوقات طويلة من العبادة، ويوم السبت بنقعد ساعتين قبل الكلمة وساعة بعد الكلمة نعبد، هو ده بنضرب الهوى ولا ده بيغطس الأمة؟ احنا بنعمد الأمة. المعمودية يعني غطاس. حد أرثوذكسي هنا يفرح، بيقولوا كلام كويس. معمودية يعني غطاس، فبتغطى

غطس في الآب والابن والروح القدس، بتغطس في الثالوث. ده مش كلام، مش كلام وعظي، بتغطس في محبة الآب وفي نعمة الابن وفي قوة الروح القدس. هذا الحضور الإلهي مربوط بالعبادة، هذا الحضور الإلهي مربوط ب اللي بيطلقه الرب. رومية 15، أنا بختم. رومية 15، بولس الرسول قال برضو آية من الآيات اللي تطير دماغك كده، زي كل الذين في آسيا يهود ويونانيين. مجرد سنتين بولس قعد في بيت، ما خرجش من برا البيت، قعد في البيت. يعني كل آسيا يهود ويونانيين دخلوا جوه البيت ده. أنا بسألكم دلوقتي، الإجابة أكيد لأ. طب الآية غلط؟ الإجابة أكيد لأ. طب إزاي بولس قاعد جوه بيت لمدة سنتين فيسمع كل الذين في آسيا الصغرى يهود ويونانيين بكلمة الرب؟ إزاي؟ أكيد مش من بولس بس. بولس قال وخرج، واللي خرجوا دولة إرسالية عظمى. بولس قال وخرج، واللي خرجوا دولة إرسالية عظمى. حد فهم حاجة؟ ما فيش حد منهم ما كانش في الإرسالية العظمى. آسيا الصغرى ما دخلتش جوه البيت، الحق والحضور خرج من البيت. أقر أنا، اكتبي اسمك، إني أنضم إلى الإرسالية العظمى. أنا بتكلم بجد من أجل الزمن اللي جاي، من أجل 26 و27. يمكن في رأس السنة أتكلم على السنتين، مش هتكلم عن سنة. من أجل 26 و27 انضم للإرسالية العظمى، من أجل أنك ترى آيات وعجائب تتبعك. فاكرين الذين خرجوا كان الرب يؤيد معهم الآيات بالآيات والتابعة؟ عشان تؤيد بالآيات التابعة في حياتك، عشان نقول لما أرسلتهم، لما أرسلتكم هل أعوزكم شيء؟ قالوا إيه؟ لو تحرك في الإرسالية لن يعوزك شيء. لو قعدت في البيت بتمصمص شفافك بتفرج على يوتيوب سيعوزك شيء. Are you here؟ لو تحركت في انضميت للإرسالية وانت أدركت. بصوا، لو انت واقف صدقني صدقني صدقني، لو انت وقفت في قطك قدام الرب وقال له رب انا فعلا كان في فلان بيتكلم عن انا يا رب عايز انضم للإرسالية، صدقني سكيب الروح القدس وحركة الرب حواليك هتحرك كل الجبال قدامك. لو انت صادق في الطلب ده، انا عايز اتحرك وراك في الإرسالية العظمى. انتوا هنا؟ لو في حاجة، لو في حاجة كويسة تخرج من هذه الليلة غير اللي حصل خلال الساعة اللي قضيناها مع بعض في الحضور الإلهي، إنك تخرج من هنا مدرك أنا تم تجنيدي، تم تكليفي، أنا أقريت ومضيت إني منضم إلى هذه الإرسالية العظمى. والإرسالية العظمى حدودها 10 مدن على الأقل. المجنون كان حالته إيه؟ أوحش منك إيه؟ رومية 15 نفس المعنى، لا أكثر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي. آية 18، لأجل إطاعة الأمم بالقول أو بالفعل. بولس بيقول آية 19 بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله حتى إني من أورشليم إلى وما حولها إلى إليريكون. قلت لكم إليريكون دي البرتغال، يعني من أورشليم، من من من فلسطين، من أورشليم، من القدس، من جنبنا هنا هو طلع وعد على آسيا الصغرى وعد لإيطاليا وكمل كمل كمل لغاية البرتغال. البرتغال دي قبل إسبانيا بشوية على قد ما أنا فاكر في الجغرافيا، آخر أوروبا كلها. أفكرت إسبانيا آخر أوروبا، قبلها بشوية وأنت داخل أيد كريمي. جنب بعض. فبولس بيقول من أورشليم من القدس عديت حتى البرتغال. عمل إيه؟ أكملت التبشير بإنجيل المسيح. ما هو ما عرفش بتعملوا إيه بالآيات دي، بس أنا بالنسبة للآيات دي لأن دي ده الشغل الشاغل. إزاي أمة تولد في يوم؟ إزاي تلمذوا الأمم؟ عمدوا الأمم. أنا عارف إنه في المعنى الأساسي اللي بيؤمنوا عمدهم، ده أكيد وده مظبوط وده صح، عمدهم بالمية وعمدهم بروح القدس، بس كمان عمدوا الأمة. إزاي عمدوا الأمة؟ ده حضور إلهي له نتائج.
ده عبادة وإيمان، وانت ماشي في الشارع جواك إدراك إن يسوع معاك في الشارع ورافع عينك، بتمشي في الشارع.

الشارع عاملين زي المصريين باصين للاسفلت ولا رافعين عينيكم للسماويات؟ معظم المصريين باصين للاسفلت. ايه اللي في الاسفلت عاجبك؟ ايه بامانه انا بمسك نفسي، انا مش بوعظك يعني، مش بوعظك الوعظه ذهني تفتق وشفت حد، انا شفت نفسي. انا ليه ماشي باصص تحت؟ انا سالت نفسي في يوم من الايام، انا ليه باصص تحت؟ والنهارده بذكر نفسي وانا ماشي، انا ليه باصص تحت؟ ايه الحلو تحت؟ لو رفعت عيني الشتاء، الشتاء السماء فيها حلو قوي في مصر. دي شفت الوعظة العجيبة دي؟ الشتاء السماء حلوة قوي في مصر، السحاب والغروب والسحاب لما يحمر في الشتاء جميل. فارفعوا عينيكم في حاجات جميلة قوي فوق. أنا بنكشك لأنك لما هترفع عينك لفوق هتبتدي تعظمه. أنا بنكشك مش عشان بس مجرد ترفع عينك وقولك السحاب جميل، أنا بنكشك عشان السحاب الجميل ده يطلع صلاة من جواك، وتعمد الشارع بتاعك، وتعمد المنطقه بتاعتك، وتعمد بحضور ربنا اللي خارج من الهيكل بتاعك، لانك مؤمن بتجري من بطنك انهار عباده، انهار حب. صدقني السماء احلى من الاسفلت، صدقني. وحتنكش روحك انك ترفع عينك وتقوم مرنم مسبح انت رائع، هتلاقي كلمات خارجه بتلقائيه من قلبك لانك رفعت عينك لمجرد من الحاله المصريه اللي بصل تحت باحمال للحاله الملكوتيه اللي بصل للملك. وهنا في حاجه بتحصل، ان في نتيجه للحضور الالهي. قال انا اكملت التبشير بانجيل المسيح. يا يعني ايه الجراه دي يا بولس؟ يعني انت معقوله من اورشليم لغايه البرتغال خلصتها؟ يعني الوسطها كلها كده خلصتها كلها؟ بسالك عشان في حضور وفي قوه ات وعجائب. خلاص طالما في حضور وفي قوه ات وعجائب خلاص، وكل ما يزداد الحضور وتزداد الآيات والعجائب في كنائس الرب هناك نتيجة بتحصل. وأنا مش بتكلم على بس علينا، بتكلم على كل كنائس الرب. أنا يا ليت كل شعب الرب منضمين إلى الإرسالية العظمى، يا ليت كل شعب الرب. وهذه القصة إطلاق الأبطال، إطلاق كل متجندين في الإرسالية العظمى. أنت صدقني كان عايز أختم، عارفين اللي يتختم بالفرقة بتاعته، يعملوا ختم كده، فرقة كذا في الصعق، فرقة كذا في كل واحد خارج برضو يتختم، مش هيعمل إقرار بس هتختم. أنا اتختمت في فرقة صعقة، واتختمت في فرقة كوماندوس، ختمت في ختمة الآيات والعجائب، اتختمت في ختمة تحرير الأرواح الشريرة، اتختمت في ختمة آيات وعجائب وشفاءات. ليه؟ في ختم في الإرسالية العظمى. فحصل، قال كده بآيات بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله أكملت التبشير من القدس لغاية البرتغال. ده لكل الناس؟ ده لكل الناس؟ لا مش كل الناس، للي حالتهم احسن شويه من كره الجدر، من مجنون كره الجدرين. فاكرين الذين تشتتوا؟ عارفين الايه دي مشهوره قوي. الذين تشتتوا دول الرسل؟ لا، الرسل قعدوا في اورشليم. الذين تشتتوا دول الذين تشتتوا جالوا ايه؟ دول مين؟ قول لي اسمائهم. دول عددهم قد ايه؟ الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه، كلهم انضموا للارساله العظمى. الارساله العظمى لم تكن لل12 فقط. الذين تشتتوا كلهم جالوا مبشرين. وتشتتوا دول يعني عزلوا، ده تم اخراجهم من بيوتهم ومخرجوا، شايلين بؤجه هدومهم، شايلين الحلل والصواني وجارين العيال، خرجوهم من المدرسه وتشتتوا لمدن متفرقه. فهم لم ينحصروا في نفسهم احنا المهجرين، نو، دول راحوا المدن دي فرصه نتكلم عن يسوع، فرصه نحب، فرصه نضع ايدينا على المرضى. ليه؟ لانه لما بيتحركوا كده يضعوا ايديهم على المرضى فيبرؤون، يخرجون الشياطين باسمي. انضم الإرسالة العظمى اللي كان بيحصل في الساعة اللي قضيناها وإحنا بنفرح بالرب ونتحرر وبنشفى. ده الملائكة بتساعد العروسة لما العروسة تتحرك في الإرسالية. مشرفة، فاكرين حاجتين داخليين جوه العروسة وحاجتين خارجين من العروسة في الإرسالية، مشرفة كالصباح ومرهبة كجيش بألوية. فبتكسر الضلمة وبتخوف العدو تماما، بتدوس وبتدعسه باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. انتوا كويسين؟ اوكي لازم اختم. يوحنا 20 فاكرين يسوع قال ايه؟ اختم. كما ارسلني

الآب أرسلكم أنا، فاكرين؟ مش هنفتح. كما أرسلني الآب أرسلكم. قبل ما أروح حتى دي هنصلي طوالي. يسوع قال كده، اذهبوا، هقراها لكم، مش لازم تفتحيها لأنكم عارفينها. اذهبوا تلمذوا جميع الأمم حكينا عنها، عمدوهم باسم الآب والروح القدس، علموهم أن يحفظوا ما أوصيتكم به. حكينا عن الحق، حكينا عن تغطيس، حكينا عن الإرسالية، حكينا عن السلطان، ويختم مرة تاني بحضوره، ها أنا معكم. إذن وإنت متحرك في الإرسالية حضور ربنا معك. حد فقد الحضور؟ لا. لو أنت شاعر بفقدان الحضور انضم للإرسالية، فجأة الحضور يجي، لأنه هو ضامن حضوره في إرساليتك. إرساليتك بتضمن حضوره بدون استثناء. ومن فضلك، أنا عارف طبيعتنا الشرقية، أنا مش جاي أسمع الإرسالية، أنا جاي عشان عندي مشاكل في البيت. اتحركي في الإرسالية، مشاكلك بتتفك. أنتوا جمال. يسوع قال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فعمل إيه الآية اللي وراها؟ يمكن مش فاكرينها. فأم نفخ في وجوههم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، وأم إيه؟ فلو أنت عايز إرسالية يسوع زي ما الآب أرسل الإبن، الإبن بيرسلنا إرسالية عظمى. فكما أرسلني الآب، الآب نفخ في الإبن روح السيد الرب عليا في معمودية الأردن، الروح اتنفخ من السماء نزل على يسوع. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ده اللي هنصليه دلوقتي. نفخة الروح القدس تأتي علينا كلنا، نفخة الروح القدس تأتي على إرسالية كل واحد واحدة فينا. لأنك بتقول له يا رب أنا بنضم للإرسالية العظمى، رب يقوم جاي ويقول لك كما أرسلني الآب أرسلك. أمين. توقع نفخات الرب، لأني مؤمن الرب عايز يعمل كده في هذه الليلة على حياتنا.

صباح الخير. صباح الخير للناس الموجودين في الكنيسة واللي بيشاهدونا من البيوت. صباح الخير ورحمة ونعمة من الرب لينا كلنا. تعالوا نحني رؤوسنا ونبتدي الاجتماع بالصلاة. تعالوا نرفع قلوبنا أمام الرب ونقول له يا رب، أنت تعلم يا ربي كم احنا إن احنا في حاجة إليك. احتياجنا ليك يا ربي بيزيد كل يوم، لأن يا ربي بندرك كل يوم احنا ضعفتنا ايه وايه اللي ناقصنا. يا ربي يا ربي وجودك في حياتنا هو اعظم بركه لينا. يا رب بنرفع اليك النهارده يا ربي تضرعاتنا، انك تبارك اجتماعنا النهارده، انك تيجي يا ربي وتبقى في الوسط، تيجي يا ربي وزي ما انت وعدتنا تتلذذ بتسبيحنا وتبقى معانا يا ربي علشان تكلمنا بكلامك اللي هو ربي بيخترق النفس، كلامك اللي هو أمضى من كل سيف ذو حدين. يا ربي من فضلك نطلب بركة خاصة على أي حد يا ربي محتاج، أي شخص في أزمة، أي واحد بيعدي في مرض أو في مشكلة. يا ربي أنت الوحيد اللي تقدر، أنت يا ربي الوحيد اللي تقدر تعصب وتشفي وتغير يا ربي الظروف. يا ربي بنطلب منك انك تبقى موجود يا ربي، انك تبارك الاجتماع عشان يبقى ذبيحة مهيئة ليك يا ربي مرضية كاملة امامك، ولك كل المجد امين. كلنا عارفين المشهد الرائع اللي في أشعياء 6 لما أشعياء دخل وشاف السيد جالس على كرسي عالي ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل والصاروفيم بيصرخوا حواليه قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض. وهنا حس إنه هو مش أهل إن يقف في عنده نوع من النجاسة لما شاف القدوس. وساعتها واحد من الصاروفيم طار وجاب جمرة من على المذبح ولمس فمه علشان يبرئه من خطاياه. كم نحن النهاردة في حاجة إن ربنا يلمس شفاهنا بجمرة من عنده، في احتياجنا إن هو يبرئنا من كل الحاجات اللي جوه من خطايانا. تعالوا نقول له زي ما الترنيمة الجاية بتقول: مس ربي شفتاي بجمر من عندك يا رب. والترنيمة اللي وراها بتقول له: يا رب أنا عايز أشوفك يا رب، عايز أشوف مجدك، ولو كان في أي حاجة عندي في قلبي خطية شيلها أنت يا رب، لو كان أشور في عيني انزحها أنت بيدك.

داود بيقول لنا في مزمور 104: أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. والرب بيقول لنا في رسالة تسالونيكي إصحاح 5: افرحوا كل حين وصلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. الرب عايز يبقى في اتصال بيننا وبينه على طول، ما فيش انقطاع، في شكر باستمرار، في صلاة باستمرار، عايزنا نصلي ونرنم ما دمنا موجودين في هذه الحياة. تعالوا نقول له: برفع إليك تسبيح يا رب طول ما أنا موجود، يا ملكي وإلهي رب الوجود.

الجزء الثاني اللي قريناه من الآية، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح به. يعني ده زي ما يكون لنا بركة غير طبيعية إن الرب بيفرح بأناشيدنا، فيلذ له نشيدي. تعالوا نرنم الترنيمة ونقول له: أتي إليك يا فدي حياتي، يا من تزيل كل خوفي.

الرب بيحب يذكرنا قد ايه عمل يديه كانت معانا في حياتنا، واحنا لازم نفتكر حياتنا كانت تبقى ايه من غيره. لو شلنا الرب من حياتنا كنا هنبقى يعني I hate to say it في المزبلة اللي احنا كنا فيها. هقرا لكم ثلاث آيات من أجزاء مختلفة من الكتاب بنفس المعنى. من صمويل الأول إصحاح الثاني: يقيم المسكين من التراب، يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء، ويملكهم كرسي المجد، لأن للرب أعمدت الأرض وقد وضع عليها المسكونة. ومن مزمور 113: الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، والرافع الناس من المزبلة، ليجلسوا مع أشراف شعبه، والمسكين العاقر في بيت أم الأولاد فرحانة. هللويا. ومن مزمور 40: انتظارا انتظرت الرب، فمال وسمع صراخي، وأصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. الترنيمة جاية بتقول نفس الكلام ده تقريبا، بتقول نشلتني من عاري. احنا كنا في مزبلة، كنا في عار، الرب هو اللي نشلنا منها. نشلتني من عاري، عشان كده أنا هسجد ليك، وعشان كده أنا هغني لك.

فعلا مين يستاهل يخدم سيد في عظمتك يا يسوع؟ الترنيمة جاية المرنم بيقول لست أعلم ما يكون في غدي، مش مهم بالنسبة لي، أنا معرفش وما عنديش أي كنترول على اللي هيحصل بكرة. لست أعلم كم سيطول العمر بي، ما عرفش هروح النهاردة بكرة بعد دقيقة، أنا معرفش. لكن في كل الحاجات اللي فيها uncertainty دي، الحاجات المشوشة دي، أنا أعلم شيء واحد بس، لكني يضامني أعلم أنك معي. اليقين في كل العالم، في كل الحاجات اللي بتحصل اللي ملناش عليها كنترول، أعلم شيء واحد، أنك معي وأنك بتعتني مهما يكون في غدي. ترنيمة يمكن قديمة سنة، لكن بتهيألي أفريج العمر هنا ممكن يكونوا عارفينها يعني.

نشكرك يا رب ان احنا كل ما بنمشي بعيد انت بترجعنا تاني يا رب. نشكرك يا ربي على محبتك ومنتك لينا طول العمر. نشكرك. الترنيمة الأخيرة هنختم بيها. عايز أديكم مثل كده إن إحنا تخيل يعني يا رب ما يسمحش لأي حد يا رب ما يسمحش لأي حد إنك في يوم تصحى تلاقي حسابك في البنك مش موجود صفر. الـ401 كي اللي أنت معتمد عليه راح اتبخر سمها مش موجود. تيجي تفتح التلاجة فيهاش أكل. موقف يعني مؤسف وخراب ويعني معرفش هل ممكن الواحد في الظرف ده يقول فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أنا بسأل نفسي كده بقول أنا ما أقدرش أقول الجملة دي. أبتهج إيه الابتهاج اللي فيها؟ لكن تعرفوا في شخص قدر. الشخص ده هو حبقوق. فكل البلاوي اللي كان فيها والفقر والقفر وولا آخره قال الجملة دي. قال لك فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. تعالوا نرنم الترنيمة اللي مكتوبة على سفر حبقوق. وبالتالي أنا قعدتكم طول الوقت محدش قام. فنقوم دلوقتي. إيه رأيكم؟ ولما الحتة في الترنيمة اللي بيقول لك أبتهج بالرب وأفرح. ياريت يعني نقولها كده يعني وقلبنا فيه فرح وفيه رجاء للرب حتى في ظروفنا الصعبة.

0: نطلب من الرب ان يدينا الرجاء دي ويدينا الايمان ده، ان احنا في وسط المحن اللي بنعدي بيها يبقى فرحنا في القلب جوه، وعارفين ان الرب معانا مش هيسيبنا. امين. تفضلوا استريحوا. مبسوطين النهارده قوي انه يبقى معانا القسيس محب ميلاد من كندا. بنصلي ان الرب يعطيه عند فتح الفم كلام من عنده، كلام يعزينا ويبنينا، كلام يشفينا ويبقى بركه لينا. مبسوطين قوي القسيس تبقى معانا. ربنا يباركك. اتفضل.
1: أنا الحقيقة مبسوط أكتر أن أكون معاكم، وللي فاكر أن أنا كان مفروض أكون مع أوفستيكو في الشتاء. حد فاكر الموضوع ده؟ قعدت 12 ساعة بحاول ألاقي طيارة، لكن نشكر رب لأجل مشيئته. سمعت أخبار عظيمة عن المؤتمر، لكن أنا الحقيقة اللي افتقدت أكون معاكم، وخصوصا أنه الكنيسة في بوسطن كنيسة لها معزة خاصة، مش بس لأنه رعيها صديق شخصي وقريب ليا، لكن الأسيس خالد كنت بعتبر واحد من القادة في حياتي والرعاة اللي ربنا استخدمهم. يعني عشرتنا بقالها أكتر من 22 سنة نسمع عنكم ونسمع أخباركم العظيمة، ولسه كان الأسيس خالد في عندي في كندا. والحقيقة حاجة جميلة قوي أحب أذكرها، أن هو قاعد يشعر، يعني بيشعر في الكنيسة وبيتكلم كلام مشجع عن الكنيسة وشعبها إلى الآن مع الكنيسة الإنجليزية في وينيبيغ. أنا عايش في مانيتوبا، حتة مش معروفة صح؟ حد يعرفها؟ تعرفوها طبعا. طبعا في ناس ما يعرفوهاش، يعني حتى في ناس في كندا اقول له انا من وينيبيغ يقول لي فين وينيبيغ دي. الترنيمه اللي قبل الاخيره عن عنايه الله. انا جيت الكنيسه اكتر من مره، بس من احلى المرات لما كنا بنصلي للاسيس هادي وخدمه الاسيس هادي وميري ورسمتهم لو تفتكروا. والله عنده خطه خاصه للكنيسه، وبنصلي لتكن مشيئته. أمين. عايزين نكمل نصلي إنه يد الرب تفضل ممدودة وتكن مشيئته ومقصده وخططه على كنيستكم في اسم يسوع. أمين. الأسيس هادي قابلته في مصر، كنت في مصر وهو في مصر، وتكلمنا عن الخدمة وعندنا نفكر كتير مع بعض. والتوجه في الكنيسة إكويب، أو زي ما مكتوب في أفسس 4، لتكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. ففضلنا رايحين جايين، وطلب مني نتكلم شوية عن مواهب الروح القدس. على فكرة الموضوع ده يخص كل شخص في الكنيسة، إخواتي اللي واقفين ورا الكاميرا، بالذات إخواتي اللي موجودين على المنبر، حتى حضراتكم، لأنه كل عضو في الكنيسة ليه إيه؟ ليه دور خاص جدا وموهبة خاصة جدا، وده اللي هنتكلم عنه. تسمحوا لي أقرأ بعض الأعداد من أعمال الرسل، سفر أعمال الرسل في صح الأول، صح 1 عدد 4،

مكتوب كده وفيما، تعالوا نقرأ مع بعض كلمة الرب، وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. والشاهد المعروف لنا في أعمال 2، ولما حضر يوم إيه؟ فاكرين يوم 50، كان الجميع بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصف، وظهر لهم ألسنة مقسمة كأنها من نار، واستقر على كل واحد منهم، وامتلئ الجميع من الروح القدس، وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. عايز أبدأ بمقدمة كده شغلاني من ساعة ما ابتديت أحضر رسالة اليوم، وأنا عارف إن الكنيسة بتاعت الصبح بدري الساعة 11، وأنتوا طبعا المشاوير هنا بالساعات، ففي من كل تحرك من بيته 9 أو قبل أو 9:30، فخلينا يعني إيه شاركوني كده اللحظة دي. أنا الحقيقة متعجب جدا ومستغرب جدا ومش فاهم ليه كلمات الرب لتلاميذه أن لا إيه يبرحوا، يعني إيه لا يبرحوا؟ ما تمشوش، اوعوا تمشوا، ما تستعجلوش، خليكوا قاعدين. أنا لو مكان التلاميذ أقول إيه؟ وإحنا ناقصنا إيه؟ فكروا معايا، أوكي؟ إحنا ناقصنا إيه؟ إحنا أخذنا أعظم مدرسة تلمذة في تاريخ المسيحية، صح ولا غلط؟ مش مناهج بقى مستوردة ومترجمة، ومش معلمين بقى الدكتور فلان والأسيس فلان، لا، ده مين المعلم شخصياً؟ يعني ومش مدرسة منبرية، لا، دي ممارسة، دي معايشة، دي معايشة، ده شافوه وعاشوا معاه وتألموا معا وفرحوا مع بعض، وشافوا معجزات ياما، وشافوا تعليم ما كانش معروف خالص، وسمعوا الموعظة على الجبل. يعني هل التلاميذ كان ناقصهم حاجة عشان يقول لهم اوعوا تمشوا، انتوا لسه محتاجين موعد الروح؟ طب انا ناقصنا ايه؟ مواهب، وعندنا تدريب، اتدربوا ولا لا؟ تفتكروا ارسلهم اتنينات ومجموعات، جربوا كل حاجه، ده عاشوا مع المسيح شخصيا. طب ليه اوعوا تمشوا؟ انتوا لسه محتاجين قوه من الاعالي. هل التعليم مش كفايه؟ هل الخبره اللي عندنا مش كفايه؟ هل المواهب اللي عندنا الطبيعيه زي ان احنا نرنم وان احنا ندير وان احنا نعزف، دي مواهب جميله صح؟ مواهب طبيعيه، مش كفايه؟ لا، شكلها مش كفايه، انتوا لسه مش ايه، مش جاهزين. انتوا مستغربين زيي ولا انا بس المستغرب؟ لا، انا عايز اسمع حضراتكم ايه رايكم. غريبة صح؟ طب أنا أقول لكم حاجة أغرب زودت اندهاشي في يوحنا 17، لكن أقول لكم الحق، أقول لكم الإيه؟ خير لكم أن. طب أسألكم سؤال، فين الخير ده؟ يعني يجي منين الخير؟ تخيل نفسك وانت بتقرأ الكتاب، عيش القصة، دخل نفسك في هذه القصة. أنا واحد من التلاميذ، خير لنا إزاي؟ هقول له معلش لحظة واحدة، معلش لحظة واحدة، طب خدنا على قد عقلي، هو فين الخير؟ تمشي ويبقى فيه خير؟ يعني إيه خير لكم أن أنطلق؟ إحنا ما نقدرش نعيش من غيرك. هو مين اللي هيعلمنا؟ هو مين اللي هيقودنا؟ هو مين أبونا؟ هو مين رعينا؟ يعني إيه خير لكم أن أنطلق؟ معايا؟ لكن قال لهم أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، لن أترككم يتامى. عندي وقفة هنا. كنيسة المسيح، كلمة الله واضحة وخطة الله واضحة. الله الأب أرسل في الأول، أرسل إيه؟ ابنه. والابن تمم المسؤولية وتمم المأمورية ولا لأ؟ ثم الأب أرسل، ده حتى أشواق الابن أن الأب يرسل الروح القدس أيضا ليمكس. فاكرين في بداية إرسالية الرب يسوع والإعلان، الكلمة صار جسد وإيه؟ حل بيننا. لكن النهاردة الابن صاعد إلى الآب، فسيرسل الآب الروح القدس ليه؟ ليمكس ويحل

وبدونه نحن يتامى. مع احترام الشديد لكل شخص كان يتيم ما لقاش أبوه ما لقاش عيلته. ما معنى اليتم؟ ومش بتكلم عن اليتم، أنا بتكلم عن اليتم الإيه؟ الروحي. لم تأخذوا روح العبودية للخوف، بل أخذتم روح الإيه؟ تبني. العكس الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه يشهد لأرواحنا إننا إيه؟ أولاد. أنا هكون واضح مع حضرتكم، لأنه هذا الموضوع من أغلى المواضيع اللي عندي خبرة شخصية وإعلان شخصي فيها. إحنا مع بعض صرنا جميعا إيه؟ كل الذين قبلوه، إحنا أولاد الله وإحنا أبناء الله، ما فيش كلام. لكن أنا بقى عندي سؤال ليك وأرجوك فكر فيه، ما تسمعنيش بس. هل أنا بعيش حياتي اليومية في قراراتي، في خطواتي، في علاقاتي جوه الكنيسة مع عائلة المسيح، مع جسد المسيح، بعيش كابن أم أعيش يتيم؟ عارفين إيه الفرق؟ فكر كده. كان عندي في وقت في كدوري في كراعي، وكان عندي يتيم في مدرسة أحد في الكنيسة في قصة دبارة. ففي يوم كلموني رامسيس كوليدج تبع، فقالوا لي، رحت له، بيقولوا لي ما عندوش أب وفي حد ضربه، بيخايف، بيعيط، ما عندوش إيه؟ سند، ما عندوش حد يحتويه، خايف على اللي جاي، خايف على مكانته، خايف انه يفقد الناس، ما عندوش محبه، ما عندوش مصدر للسند والتعضيد والحب. معايا؟ هو ده اليتيم. يعني انا بدون سكن الروح القدس والحياه الممتلئه بالروح القدس يوميا ممكن افقد هويتي في حياتي العملية. لن أفقد هويتي كابن، هفضل ابن الآخر يوم، لكن هعيش إيه؟ أنا ابن لكن عايش. سامحوني في التشبيه، والكنيسة تبقى مجرد إيه؟ دار. كلنا بنصارع، ما بنقولش الترنيمي الجميل أنا مش خايف من بكرة، لا، أنا خايفين، أنا خايف على مكانتي، أنا خايف على دوري، أنا خايف على صح والغلط. بنصارع الهوية، لكن إحنا الرب أعطانا في صليبه هوية. لكن النهاردة الروح القدس سيمكنك، لأنه روح الحكمة والإعلام في معرفته، لأنه هو اللي يفتح عينك فتشوف الآب، لأنه محبة الله تنسكب بالإيه في قلوبنا؟ بالروح، في علاقة، في ممارسة. يا ما قلت في عدة خدمات الأسيس بيختم بيقول إيه؟ البركة اسمها البركة الإيه؟ رسولية. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة. هناك شركة مع الروح القدس، هناك علاقة مع الروح القدس. هل عندنا علاقة مع كلمة الله؟ الكلمة صار جسد وحل بيننا، صح؟ أسألك، راجع نفسك وراجع نفسي، أين شركة الروح القدس؟ روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الله لم في البداية، قبل ما أدخل في موضوعنا ككنيسة وجسد المسيح، إحنا أولاد الله، ورثة الله، إحنا أبناء، إحنا مش أيتام. وعندما يكون الروح القدس حي، هتقول لي يا أسيسي يعني إيه اللي أنت بتقوله؟ أقول لك لا لا لا، بولس علمنا، قال لك لا تطفئوا ولا تحزنوا، بل إحنا عايزين نعيش حياة ممتلئة باستمرار، ليس مجرد حدث. في ناس في بعض الكنائس تقف عنده ياما وسنين، في بعض الكنائس أنا أكون صريح بتخاف منه، بتكلمش عنه كتير. لا لا لا لا، أنا مش بتكلم على الحدث، أنا بتكلم على إيه؟ روح الله ساكن في كل مؤمن موجود، أمين. لكن بتكلم عن حياة ممتلئة، وبهذه الحياة وبهذه الشركة وبهذه العلاقة مع شخص روح الله، روح القدس الذي يذكركم بما إيه؟ قلت لهم، روح القدس الذي يعلمكم، الذي يرشدكم، روح القدس المعزي المشجع. كيف أعيش حياتي بدون شركة الروح القدس؟ روح القدس الذي يخبركم بأمور آتية. لو تفتكر في مؤتمر الصلاة كان عندي مشاركة كبيرة طويلة وتعليم عن موضوع روح القدس، لكن شاركت في الدقائق اللي طلعت فيها وسطيكوا في الزوم، وأشكر الكنيسة لأجل دعوتها.

قلت كده ازاي هصلي بدون الروح القدس؟ هنقدر نصلي بدون الروح القدس؟ روح القدس الذي يشفع ايه فينا بأنات لا ينطق بها، روح القدس الذي يخبرني بما في قلب الآب، فلما بصلي بالأمور اللي في قلب الآب فإيه؟ فالصلاة مستجابة لأني بصلي بحسب مشيئته. إزاي نكرز بدون الروح القدس؟ هم مين اللي هيبكت الخطاة؟ أنا؟ نجيب الواعظ بدون ذكر أسماء. كل خادم من حضراتكم أو كل خادم معروف بدون الروح القدس خدمتنا إيه؟ محدودة صح؟ الكنيسة ولدت يوم 50، والكنيسة لها دور أكبر بكتير من مجرد إمكانيات طبيعية بشرية. الكنيسة لها دور أن تصنع تحول، مش مجرد تغيير في حياة الناس وفي مجتمعات. مظبوط؟ هل نقدر نصنع هذا التحول بدون الروح القدس؟ جاوبوني حضراتكم. ما نقدرش. الروح القدس يوم 50 في البداية ليس حدثاً، يعني مش حدث مفاجئ، ولا كان حدث مفاجئ لما ندرس الكتاب نلاقيه مش حدث مفاجئ صح؟ بعض الشواهد مش حدث مفاجئ، مش حدث غريب. ده كان في وعود ونبوات في العهد القديم بتقول في يقول 2 يكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر. في حزقيال 36 أجعل روحي في داخلكم. في يوحنا 14 أنا أطلب من الآب فيعطيكم معذيا. ده حتى في العهد الجديد في وعود وفي نبوات تمت في يوم 50. الروح القدس هو خطة الله منذ البداية، ونقدر نشوف عمل الروح القدس حتى في العهد القديم ولا ما نقدرش؟ هو بوضوح لكن بفرق واضح جدا، لأن الروح القدس كان عمله في العهد القديم لناس محددة لمهام إيه؟ محددة. لكن الروح القدس في العهد الجديد يمكث فينا، ساكن في كل المؤمنين. أمين. الروح القدس في العهد القديم كان ليه 4 أدوار: الخلق، ونشوف لما كان روح الرب يعرف صح، ونشوف في تمكين ومسح الخدام، ونشوف في النبوات، وأيضا في الحكمة. ولو بصينا سريعا نلاقي بصلائيل في خروج 31 أعطاه الروح القدس الإبداع والحكمة، ونبص على يشوع بن نون في تثنية نلاقي امتلأ من روح الإيه؟ الحكمة. ونلاقي جدعون في قضاة 6 كتاب واضح جدا لبس روح الرب، وحل روح الرب على مين؟ على داود، ومسح ملك. الروح القدس في يوم 50 الذي ممكن أسمي يوم 50 يوم تحول في الكنيسة أو في حياة الرسل والتلاميذ، يوم تحول. لو تفتكروا التلاميذ كانوا قبل يوم 50 إيه؟ خايفين، مرتبكين، مستخبيين، قلقانين. بعد يوم 50 جراءة، نزلوا الشوارع، كرزوا بلا خوف، مش خايفين، مش مستخبيين. ده أضعف واحد فيهم بطرس اللي أنكر. بطرس وقف أمام آلاف، وتقريبا نحو 3000 نفس جات لإيه؟ سمعوا الرسالة. مظبوط؟ يوم 50 يوم تحول، يوم تحول في حياة الرسل. وأنا أطلق إنه هذا اليوم هو يوم بداية وولادة الكنيسة. أسألكم سؤال اتسألته من 25 سنة وأنا في كلية اللاهوت، تسمحوا لي أسأله؟ مين بطل سفر أعمال الرسل؟ بولس الرسول، 2 بطرس، 3 الكنيسة كلها، ولا في إجابة تانية؟ أنا كنت فاكر إنه بولس. صحيح، وهو بولس ليه دور كبير، لكن تعالوا نبص على البطل الحقيقي. تعالوا نشوف عمل الروح القدس في الكنيسة في سفر أعمال الروح. وتعالوا نبص ده تعليم كتابي عن دور الروح القدس في الكنيسة اليوم. أول حاجة الروح القدس كان يقود الخدمة، صح ولا غلط؟ كان بيقود. حتى في أعمال 13 قال الروح القدس افرزوا إيه؟ أنا من نوع الناس من وأنا صغير، في ناس هنا يعرفوني من وأنا في إعدادي زي إيهاب والأسيس هادي وناس كتير، بحب كلمة الله، بس أحلى حاجة في كلمة الله مش المعرفة،

الايه؟ المعايشة. كلمة الله مش عشان نملأ أذهاننا بأفكار ونقف كل أسيس يعيد نفس الأفكار، لا لا لا، هذا التعليم عشان الرب عايز يكلم الكنيسة. مين اللي بيقود الكنيسة؟ مين اللي بيقول افرزوا لي؟ الروح القدس بيتكلم مع الكنيسة. نمرة اثنين، الروح القدس عمل ايه في أعمال 16؟ فمنعهم الروح أن يتكلموا. عمل ايه الروح القدس؟ منعهم. بصوا، في قيادة روح الله للكنيسة ممكن يمنعنا. نمرة ثلاثة، الروح القدس كان يوجه الكنيسة. لو فاكرين في أعمال 16 عدد 9، بولس شاف رؤية أعبر إلينا وإيه؟ بيوجهنا نروح فين ويمنعنا ما نروحش فين. في نمرة 4، الروح القدس كان بيقود مجمع أورشليم، حيث قال الرسل أنه قد رأى الروح القدس وإيه؟ ونحن. ده رأي الروح القدس ودي قيادة الروح القدس. الروح القدس نمرة 5 كان يعطي جراءة في إيه؟ في الكرازة. امتلأ الجميع من الروح وكانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجهرة. الكرازة الحقيقة يعني، وأنا اختبرت ده شخصيا، ضعيفة جدا لما أنا بنزل بدون ما أطلب ملء وقوة الروح القدس. بحاول أقنع إنسان. بتحاول تقنعه بإيه؟ مين اللي هيفتح الأذهان؟ مين اللي هيبكت على الخطية؟ مين اللي هيفتح العيون فترى يسوع؟ الشعب اللي احنا عايشين في وسطيه بيسلك في إيه؟ في الظلمة. مين الذي يعطي النور؟ النور ساكن فينا، لكننا نحتاج قوة الروح القدس، نحتاج حكمة من الروح القدس، نحتاج الجراءة، وأيضا نحتاج محبة خاصة للنفوس تنسكب في قلوبنا من الروح القدس. أمين. أنا قلت 5 حاجات ولا 4؟ صباح الخير. الروح القدس يقود الخدمة، الروح القدس يمنع، الروح القدس يوجه، الروح القدس يقود مجمع أورشليم، الروح القدس يعطي جراءة في الكرازة. نمرة 6، والروح القدس أيضا يصنع معجزات. في أجرى الروح القدس معجزات كثيرة على أيدي الرسل. والروح القدس كان يمكن الخدام والخدمة تكميل القديسين لعمل الخدمة وبنيان جسد المسيح. كان يمسح في العهد القديم وفي العهد الجديد ولغاية النهاردة يمسح قادة وملوك. هذا هو الروح القدس. لو بصينا نظرة أخرى في سفر الأعمال وحاولنا نشوف مع بعض علامات الكنيسة الممتلئة بالروح القدس، تيجوا إيه علامات الكنيسة الممتلئة بالروح القدس؟ الثبات في التعليم. يواظبون على إيه؟ على التعليم، لأنه الحقيقة لا يوجد ملء حقيقي بعيد عن كلمة الله. لا يوجد ملء حقيقي بعيد عن كلمة الله. وأنا ممتلئ بالروح القدس، هناك رغبة، شغف على التعليم، لأنه الجسد ضعيف، لكن الروح عندي رغبة. لكن وأنا غير ممتلئ وضعيف، ممكن أجي لحد الجاي، ممكن مجيش حد بعده، مش فارق معايا. في برنامج تلمذة 2 سنين، لا ده كتير. لكن الروح القدس من علامات الكنيسة، لأنهم امتلأوا بالروح القدس، كان الثبات على التعليم. اثنين، الشركة. ولكن لم تكن الشركة مجرد لقاء اجتماعي، مش بس مجرد لقاء اجتماعي جميل زي اللي احنا بنستمتع به في كنيسنا كلنا، بنأكل مع بعض ونحكي، لا، هناك شركة. سمعت بعض المقتطفات من خدمة الدكتور ماهر صمويل الأسبوع الماضي في وسطيكو، واستغربت لأنه كان جوايا كده حاجة كده كنت عارف حطها فين في الوعظة. بس الرب بيدعو الكنيسة لشركة، لمحبة حقيقية وعملية. على فكرة، من إحدى ثمار وعلامات الكنيسة الممتلئة بالروح القدس، المحبة كانت عملية. لم يكن فيهم أحد محتاج، كل شيء كان إيه؟ كل شيء بينهم كان في محبة عملية، مش العكس. أحارس أنا

أنا مالي؟ لا مفيش في كنيسة الرب أنا مالي. وده اللي هنجيله بعد دقايق، احنا جسد. الإيد ما ينفعش تقول أنا مالي بالعين، ما ينفعش. مفيش أنا مالي، ده أخويا، احنا كنيسة، احنا جسد، احنا عيلة، محبة عملية، كل شيء مشترك، بنكرم بعض، بنروح لبعض، بنغفر لبعض، ان احنا ملتصقين ببعض. من علامات الكنيسة الأولى التي كانت ممتلئة بالروح القدس انه في شركة حقيقية، في محبة عملية، ما فيش انشغال عن بعض. اللي عندي ده من الرب يبقى الأخويا، سهل نغفر، سهل نحب، سهل نزق بعض القدام، لأن إحنا مش يتامى، إحنا إيه؟ إحنا أولاد، إحنا أبناء، إحنا عيلة. سهل، سهل، لأني مدرك أنا مين في المسيح، لأني مدرك هويتي، لأني مدرك إن أنا ابن الله، واللي بيدهوني ده مش بتاعي، ده عطية مجانية، أنا ما استحقش، ولا حد فينا يستحق، ولا أنا استحق أقف على منبر الرب وأتكلم بكلمة الرب، لكن الله هو الذي يقيم، والله هو الذي يعطي. عشان كده لما بنبص لبعض بهذه المحبة وبنظرة الأبناء وليس الأيتام، هنضحي البعض وهنكرم بعض. الكنيسة الممتلئة بالروح القدس أيضا كانوا بيصلوا ولا لأ؟ ده كانوا بيصلوا بشكل غير عادي. ليه؟ لأنه من ثمار الحياة الممتلئة بالروح القدس هناك أشواق وغيرة إلهية، إن أصلي لأجل النفوس وأصلي. الصلاة ما كانتش نشاط، الصلاة ما كانتش مجرد اجتماع. أقول لكم على حاجة أحبطتني أول ما جيت المهجة، أحبطتني يعني شوية، ما بقتش محبط قوي. قبل ما أجي أرعى كنيسة في كندا، كنت أنا من إحدى المسؤوليات عليا في قصة دبارة كانت خدمة الصلاة، واللي يعرفني بيلاقيني في الصلاة، يعني ليا شوية في الصلاة على قد يعني. وبعدين رحت، يلا يا جماعة أروح الكنيسة، ممكن ألاقي حد من الشيوخ معايا وماشي. قلت يمكن في مناسبة، ما أنا لسه جديد بقى، مصري بقى، مش عارف المناسبات والظروف. لغاية لما أدركت، دعيت لخدمة في تورونتو، فبحكي مع القسيس زميلي بقى، زميلي، بقول له أنا مستغرب، أنا محبط، أنا مش عارف أعمل اجتماع صلاة في الكنيسة. قال لي هو مين يعرف؟ احنا اجتماعات الصلاه في معظم كنائس المهجر، في معظمها مش كلها، انا كنت بسمع القسيس هادي كلام جميل عن خدمه الصلاه هنا. الصلاه مش واجب ومش دور ومش ضرار، انا ممتلئ بروح القدس، فعندي في قلبي احشاء الله ورغبه ان انا اقف لاجل النفوس ولاجل الملكوت واصلي بلجاجه كما صلت الكنيسه الاولى. وانا مش ممتلئ بالروح القدس، فانا ايه؟ فاتر شوية. عشان كده أنا بربط هذه الحياة المختلفة في الكنيسة الأولى، وبسمي الموضوع ده دي علامات الكنيسة الممتلئة بالإيه؟ بالروح القدس. وعشان أأكد لحضرتك، أنا مش بحكي عن إيفنت، أنا بحكي عن إيه؟ حياة يومية، امتلئوا بالروح القدس. أمين؟ أمين؟ صلاة تفتح أبواب السجون، صلاة تأتي بملكوت الله. على فكرة الكنيسة وعمل الروح القدس فيها وكل اللي بحكيه ده ليه؟ ليه؟ كل الكلام ده ليه؟ ليه المسيح حل على التلاميذ في يوم 50؟ وليه قال لهم ما تمشوش لا تبرحوا؟ ليه كل ده؟ لأنه الله أعطى للكنيسة مسؤولية ومأمورية كبيرة قوي. اذهبوا اكرزوا تلميذوا اخرجوا شياطين، حاجات إحنا ما نعرفش نعملها بدونه. الإرسالية بتاعتنا هو تحول في المجتمع، مش بس ان احنا نعمل كنيسه جميله. عشان كده عايز اقول لك على حاجه، الحكايه دي قالها الدكتور ماهر، قصه قال لك تخيل معايا في احدى العظات، شفتها من زمان قوي مش فاكر فين، بس ما كنتش في مصر. قال لك تخيل معايا، ممكن نتخيل معاه او معايا، تخيلوا معايا يعني، معلش احطها في شكل كده ايه يعني بسيط كده فكاهي شويه. الصيف صح، الناس بتاخد اجازات صح، ما اعرفش انتوا ما خدتوش اجازه ليه وجيتوا، ربنا يبارككم. الناس بتاخد اجازات، فروح القدس قال لك ما خد لي شهر اجازه. انا بتخيل، عشان ما حدش يقول لي انت اللي انت بتقوله، لا يعني مثلا يعني حلو، اخد لي شهر اجازه. المهم في الشهر ده هذه الكنيسه اللي انا مش عارفها لان هي خياليه،

عاد كملت التسبيح بدأ في معاده، الترانيم شغال، الوعظ شغال، الأحداث والنشاطات والاجتماعات ومدارس الأحد وكله شغال. وأنا فاكر لما كان دكتور ماهر بيحكي القصة دي قال إيه، محدش أخد باله إن الروح القدس مش موجود. محدش أخد باله إزاي؟ كنيسة بدون روح القدس هي نشاط بلا حياة. كنيسة بدون روح القدس هي تعليم بلا مسحة، عبادة بلا حضور، خدمة بلا ثمر، اجتماعات بدون تغيير. قد تمتلك الكنيسة مصادر كثيرة، مباني، ميزانيات، فريق خدام عظيم حقيقي، وأشهد بهذا، لكن الكنيسة لا تحتاج لمزيد من المصادر، إنما تحتاج لمزيد من إيه؟ من الحضور وعمل الروح القدس. حد يقول أمين؟ على فكرة أمين دي مش خمسينية، دي مشيخية إنجيلية مع مدنية رسولية، كل الطوائف. أمين؟ أنا ممكن أوقف رسالتي لغاية هنا وبكل الصدق. ما معنى الكنيسة وما أهمية الكنيسة إذا رب الكنيسة مش ساكن فيها؟ أرجوك ما تزعلش مني، أنا بخدم الرب بقالي 26 سنة، أبان صغير شوية بس أنا مش صغير أوي، 51 سنة تفرغت للخدمة وأنا عندي 25. زرت كنايس بنعمة الرب وبسبب خدماتنا كأس دبارة، وبعدين لما الرب أهلني كتير، وهذا ما في قلبي للكنيسة. الموارد هتتغير والقيادات هتتغير والناس هتتغير والميزانيات هتتغير، لكن هو ثابت، واختار الكنيسة أن تكون مسكنه ومكان راحته. بنرنم وبنصلي عايزين زي الكنيسة الأولى، هي مش بعيدة صح؟ هي ليه أمنية كأنها حلم بعيد كده؟ لا، احنا من حقنا، لأن الروح القدس حي فينا. أمين. القديس أغسطينوس قال جملة جميلة جدا، قال كما إن النفس هي حياة الجسد هكذا الروح هو حياة الكنيسة. أقولها تاني، كما إن النفس هي حياة الجسد هكذا الروح هو حياة الإيه؟ الكنيسة. الروح هو حياة الكنيسة، الروح هو روح الحياة اللي بيعطي للكلمة حياة في أذهان المؤمنين وغير المؤمنين. الروح القدس هو الوحيد اللي يعرف يقدس المؤمنين صح؟ أنا ما أعرفش أقدس نفسي، في حد يعرف يغير نفسه ويقدس؟ الروح القدس يقدس، الروح القدس يبكت، الروح القدس هو الذي حول مجموعة التلاميذ دي اللي عايشين في خوف، أعطاهم جراءة ومجاهرة في القرازة. عندما يحل الروح القدس الانقسام يتحول إلى وحدة. إحنا لينا دور، احفظوا وحدانية الروح صح؟ مش اصنعوا وحدانية الروح صح؟ إحنا نقدر نصنع الوحدة؟ احفظوها، لكن لما الروح القدس يحل، ها، زي ما حصل في الكنيسة الأولى وزي ما هنيجي بعد شوية في رسالة كورنثوس، عبيد، أحرار، أغنياء، فقراء، كلهم بقوا واحد. روح القدس هو الذي يبكت الخطاة، هو الذي يذكركم بما قلته لكم، هو الذي يخبركم بأمور آتية. ده حقك كابن للرب، إن الرب يعلم من خلال الروح القدس بأمور آتية تخص الملكوت وتخص حياتك، تصلي لأجل حماية وتصلي لأجل مشيئته. أمين. عايز أنقل للنص الثاني من مشاركتي النهاردة عن مواهب الروح، وزي ما أنا يعني أحب أشرح حضرتكم، أنا مش عايز أدخل على موضوع مواهب الروح بدون ما أقف وأعلن كده

هذا هو ما نحتاجه، يوم التحول ويوم ولادة الكنيسة وعمل الروح القدس وسطينا. خير لكم، خير إيه لكم. أمين. مواهب الروح القدس من رسالة كورنثوس الأولى في إصحاح، في ثلاث إصحاحات كده راكبين على بعض، 12 و13 وإيه 14. سهل، ده مش سؤال يعني، ما هو ثلاث إصحاحات 12 13 احنا بناخد وندي صح. 12 و13 انا مصر اسمع 14 منكم، يعني ما حاسس اني مش قادر انقل يعني. طيب اشكركم، حاجه جميله قوي في الثلاث صحات دول، ادوني تركيزكم في الحته دي. في صحة 12 بولس بالبلدي عمل فرشه كده، بولس الرسول عمل فرشه عن ايه؟ المواهب والتنوع والجسد، صح؟ ربط ما بين 12 و13 بكلمة جميلة جدا في نهاية صح 12، جدوا للمواهب وأيضا أريكم طريقا إيه؟ بصوا نقل، بصوا النقلة جميلة إزاي؟ بص بعد ما بقى المواهب والتنوع في المواهب ورص المواهب، وقال إحنا جسد، وهنيجي نتكلم في حتة دي بسرعة، هجري معاكم في ثلاث ساعات دول، راح نقل قالك بقى تعالى أوريك طريق أفضل، اللي هو فيه؟ وإيه هو الطريق الأفضل؟ المحبة، وجايين له. وراح ربط ما بين 13 وإيه؟ 14، ده دايما بتاعكم انتوا، 13 و14 بايه بقى؟ بالايه اللي قال فيها اتبعوا الايه؟ المواهب، اتبعوا المحبه، لكن جدوا اتبعوا ايه؟ ايه الفرق يعني؟ يمكن جدوا اهم، لا، الواحد بيتبع الايه؟ الهدف، صح؟ جي بي اس، حطيت لك الهدف، حطيت لك اللوكيشن، انت بتتبع بتفولو ايه؟ لكن اسعى للمواهب وهنتكلم عنها، لكن انت بتفولو ايه؟ الهدف اللي هو ايه؟ المحبه. مش ما لست حارسا لاخي، صح؟ العكس، انا مالي، انا ربنا اداني مواهب، انا مالي، هو مش موجود، انا مالي، هو وقع، انا مالي. لا لا، انت مالك. امين. اتبعوا المحبه. نرجع نقف كده في صح 12 بسرعة. الخلفية كانت واضحة جدا في بداية الإصحاح ده. وإما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة فلست أريد أن تجهلوا. أنتم تعلمون، بص قال إيه؟ لست أريد أن تجهلوا، بعدين هيقول لهم بقى، أنتم تعلمون إن كنتم أمما منقادين إلى الأوثان البقم كما كنتم تساقون، لذلك أعرفكم أنه إن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع إيه؟ أنا ثيمة، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. إيه؟ خلاص، هو حط الخلفية، وضح لنا الدنيا، كان في عبادات إيه؟ وثنية، أوثان بكم، وكان فيها إظهارات غريبة كانت شبه برضو الحاجات اللي كانت بتحصل. فقال لهم نميز ما بين ده الصح والغلط بإيه؟ ما حدش بيقول يسوع أناثيمة، يعني إيه؟ يسوع إيه؟ ملعون. وما حدش يقدر يقول يسوع رب إلا بالإيه؟ يعني من ثمر اللي أنت بتعمله هنقدر نفهم ده من الروح القدس ولا مش من إيه؟ من الروح القدس. بعدين ابتدى يقول لنا بوضوح المواهب بشكل جميل، فإننا أنواع، فأنواع مواهب موجودة لكن إيه؟ الروح واحد. أنواع خدم موجودة لكن إيه؟ الرب واحد. أنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. في ثلاث حاجات هنا، هم مش متشابهين، هم مكملين لبعض. تختلف المواهب، تختلف الخدم، تختلف الأعمال، في تنوع، لكن الرب واحد والروح واحد وإله واحد. وأيضا كأنه بيقول لنا بوضوح أنه المواهب والخدم والأعمال دي مختلفة لكن المصدر واحد. لكن أيضا الروح القدس بيوزع المواهب. مين اللي بيوزع المواهب؟ الروح الواحد، علشان نخدم مين؟ الرب الواحد. والآب بيعمل في الجميع ومن خلال الإيه؟ الجميع. جميل الكلام ده. المواهب دي موجودة عشان خدمة الكنيسة،

عشان عمل الايه؟ الخدمه. لكن بعديها بيقول سؤال اكيد انت بتساله وانا بساله دايما، ليه مواهب الروح القدس؟ مواهب الروح القدس، خلينا نفرق بين الموهبه الطبيعيه زي ما كنت بقول وموهبه ايه؟ روحيه. الموهبه الطبيعيه موهبه انا موجوده فيا، مولود بيها، بديفلوب الموهبه دي بالممارسه وبالتمرينات، صح؟ الموهبه الروحيه مش كده. كلمه موهبه هنا في باليوناني كاريزماتا، يعني عطيه مجانيه من نعمه الله، بنعمه الله، عطيه مجانيه، يعني انا غير مستحق، مش بسبب استحقاقي، ومش هعرف اعمل حاجه عشان ايه اخدها. طب اروح احضر مؤتمر تدريبي لمواهب الشفاء، انا ممكن اطورها، لكن انا ماليش الحق اطلب اخدها ولا لا، او اعمل حاجه عشان ابقى مستحق، بص اعيش في تقوى واتبرع بفلوس، مش دي موهبه بالنعمه مجانيه لا استحقها. واضح؟ طب ليه؟ زي ما الكتاب بيقول هنا بوضوح، يعطي ولكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح، موهبة الروح للإيه؟ للإيه؟ للمنفعة، المنفعة الخاصة، المنفعة العامة. إيه هي المنفعة؟ لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح. المنفعة هي بنيان الجسد، جسد المسيح، بنيان الكنيسة. المنفعة هي خدمة المؤمنين وتكميل القديسين. المنفعة هو تمجيد اسم المسيح وحده وليس أي شخص فينا، وليس أي شخص فينا. كنت عمال أفكر أحكي لكم عشان أأكد الفكرة دي باختبار بسيط شخصي، حتى ساعتها كنت يعني إيه صغير، ما كنتش يعني فاهم، كنت فاهم، كنت صغير، طلعت قافله. حد طلع قوافل في مصر قبل كده؟ انا طلعت قافله والتانية والثالثه، وبقيت احب الخدمه، وفي الوقت ده ربنا حتى بدا يعني بيكون جوايا اشواق لملكوته وللتفرغ للخدمه. فروحنا قوافل، انا فاكر تقريبا في دير البرشة القافله اللي انا بحكي عنها، وصلينا، كان عندنا نور إن الرب يعطينا قوة بروح القدس عشان الكرازة زي ما كنت بحكي. بس عدينا مواقف مختلفة، شفنا ناس مريضة طلبوا مننا نصلي، شفنا حاجات أصعب، لكن رجعنا من القفلة وإحنا مش مصدقين نفسينا. إيه الجمال ده؟ إيه ده؟ ده في ناس بتخلص وفي مرضى تشافوا. بقينا عندنا موهبة شفاء. نروح بقى نمشي في كنيستنا، انا من الاسدواره، احنا عندنا موهبه. لا، ما الله يعطي الروح للايه؟ يعني هل الموهبه اللي ربنا ادهاني في هذا الموقف لاجل تمجيد اسمه وخلاص هذه النفس هتفضل كده مكتوبه باسمي؟ خالص. يعني كل مره هصلي لحد يتشفي هيتشفي؟ خالص، ده بحسب قياده الروح وبحسب احتياج الروح وبحسب خطة الرب في حياة هذا الشخص. عشان كده أنا عايزنا ندرك الأمر ده، ليه المنفعة؟ عشان كده لما أبقى مفتوح ومتواضع لعمل الروح القدس، متواضع، مفيش حاجة ماسكة ذهني إن أقبل، ولا في حاجة مخلياني أقول أنا عايز أروح للموضوع ده عشان أظهر، ولا أروح للموهبة دي عشان أكبر، أو أروح للموهبة دي عشان أبقى عضو مهم في الكنيسة. لا لا لا لا خالص، متواضع وخاضع للروح القدس، الله يقدر يصنع بيك زي ما صنع بالكنيسة الأولى وأعظم، صح؟ لأنه للمنفعة، لمجد المسيح، لبنيان الكنيسة. أمين؟ نحتاج لهذا الاتضاع تحت ايد الرب وقياده الروح القدس. نحتاج ندرك انه امكانياتنا تاني، هل التحول اللي الرب طلبه من الكنيسه في الكرازه وفي تحول المجتمع وفي تغيير امم وشعوب هنقدر نصنعه بالقوه والقدره؟ لا بالقوه ولا بالقدره، ما اقدرش. لكن الله يمسح مواهبك الطبيعيه ويؤيدك بالروح في الانسان الباطن، ويعطيك مواهب فوق طبيعية لتمجيد اسمه.

الله لا يحتقر مواهبنا الطبيعية، بالعكس خالص. أشهد اللي يعرفني زمان، أنا كنت قائد تسبيح، أنا كنت ولا بعرف أعمل حاجة، بس اكتشفت موهبة طبيعية والرب مرني ومسحني واستخدمها. لكن عارف نفسي كويس وأنا بقود تسبيح بدون مسحة الروح القدس، وأنا لما كنت بقود تسبيح من سنين طويلة وأنا مش ممسوح بالروح القدس. حد فاهم قصدي؟ فريق التسبيح فاهم، بس حضراتكم عارفين أقصد إيه. زي ما بقول عبادة بلا حضور، performing يعني. يجي بولس الرسول عشان أقف بوضوح الجزء ده، يبتدي يقول المواهب اللي بحسب كورنثوس الأولى 12، وباختصار شديد في 9 مواهب في الإصحاح ده. كلام حكمة، يعني حكمة فوق طبيعية بتيجي في مواقف محددة يسكبها الله، ممكن في قرار وإحنا في مجلس الكنيسة، أو قرار في قيادة الكنيسة، أو في الأسرة. الله يعطي حكمة، حكمة ملهاش علاقة بالخبرة ولا ليها علاقة بالمعرفة، جاي منين؟ من فوق. كلام علم، إيه بقى كلام العلم ده؟ فاكرينه لما وقف مع السامرية قال لها روحي هاتي جوزك؟ قالت له إيه؟ أيوه أنا عارف، ما هو ده بقى أنت كان عندك 5 واللي في البيت ده مش إيه؟ الله ممكن يعطيك وأنت في الكرازة بشكل كمان خاص جدا، يدي لك علم، نور، معرفة لأمر ما في حياة هذا الشخص تخص ماضي، تخص ظروفه الحالية. ليه؟ مش عشان تعايره، عشان إيه؟ هذا هو المدخل. أو وده أنا شفتها في خدام كتير، مش معقول هتقف مع واحد من خلفية أخرى أو واحد ها؟ وبعدين تروح تقول له ظروفك الكذا أو كذا، هيعمل إيه؟ هيفتح بقه، هيسألك جبت منين؟ من ربنا. شفتها في حياة خدام كتير. كلام علم، إيمان فوق طبيعي، موهبة شفاء زي ما كنت بتكلم، عمل قوات، أمور فوق طبيعية زي إخراج الشياطين، النبوة، والنبوة تخص ما في قلب الله لأمور مستقبلية، يخبركم بأمور آتية، وأيضا التشجيع، تمييز أرواح، تكلم بألسنة وترجمة، موهبتين مختلفين على فكرة، مش تكلم وترجمة، تكلم بألسنة وترجمة ألسنة. في دي تعتبر إحدى قوائم مواهب الروح القدس. في قائمة تانية، في صح أفسس 4 فيها 5 مواهب، رسل، أنبياء، مبشرين، رعاة، معلمين. في قائمة ثالثة ولا خلاص؟ في واحدة تانية برضو بقول في رسالة رومية صح 12، خدمة، تعليم، وعظ اللي هو تشجيع، عطاء، تدبير، رحمة، نبوة، للمنفعة. بعد كده بولس في صح 12 سريعا بيتكلم عن ايه؟ احلى تشبيه عن كنيسة المسيح اللي هو الجسد. وابتدى باختصار عشان اخلص الجزء ده في الدقائق اللي فاضله، بيتكلم كانه في اعضاء في هذا الجسد شعرين ان هم اصغر. لما بيشوف حد واقف على المنبر ولا حد عنده موهبه فوق طبيعيه روحيه، هو شعر صغير، زي مثلا ايه؟ الودن. الودن، عارفين الودن؟ الودن دي ما هو بيشبه بالجسد، الايد والودن. الودن تقول هو ده منظر، ده انا مش عين، العين رموش، عين زرقاء، عين خضراء، بس بص الودن حتى رسمتها غريبه. انهي احلى؟ ايه رايكم انهي احلى، الودن ولا مش ودني وعيني انا عموما يعني؟ فالودن حاسه انها ايه؟ ملهاش لازمه. ليه؟ لان شافت العين عندها موهبه او عندها دور كبير. وبولس بيقول ما ينفعش، هو لو الجسد كله عين هنسمع ايه ازاي؟ وبعدين راح ضرب مثل تاني بالاعضاء بقى اللي عندهم ايه؟ احساس بنفسهم لانه عندهم موهبه او 2 أو 3، ومنها بقى المواهب الظاهره. العين برضو تقول انا احلى عضو، بس احنا مش محتاجين الجسد كله يبقى ايه؟ عين. وبعد كده يجي يقول حاجه مهمه جدا عايز اقف عندها، فالاعضاء كثيره ولكن جسد واحد، لا تقدر العين ان تقول لليد لا حاجه اليك، او الراس ايضا للرجلين لا حاجه اليكما، بل بالاولى اعضاء الجسد التي تظهر اضعف هي ايه؟ ضروريه. يعني العضو الصغير اللي بيظهر انه اضعف زي عضله صغيره مش باينه، ممكن تحرك الايد كلها صح،
فلو انت بتفكر انك انت يعني انا عضو ضعيف مش مهم قوي، مش مهم اجي، دوري مش ضروري، افتكر احلى تشبيه كتابي عن شكل الكنيسة وازاي احنا بنشتغل مع بعض. ما تقولش كده، اصغر عضو وشكله مش ضروري هو مهم جدا. وبعدين يقول ايه؟ واعضاء الجسد التي نحسب ايضا انها بلا كرامة نعطيها ايه؟ نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل. يقصد إيه بالأعضاء القبيحة؟ ما فيش حاجة اسمها أعضاء قبيحة، الكلمة هنا معناها الأعضاء المستخبية. الكلية مثلا مستخبية، صح ولا باينة؟ يعني العين بتظهر نفسها تقول لك أنا عين، طب الكلية مش عارفة تقول أنا إيه؟ يعني في أعضاء إحنا بنخبيها، في أعضاء جوه الجسم، الأعضاء ليها إيه؟ كرامة أفضل ودور كبير قوي في الجسد. احنا متنوعين يا اخوه، واشكر ربنا ان احنا مش شبه بعض، واشكر ربنا حتى في رسالتي ممكن يكون في بعض منكم عنده اراء مختلفه، اشكر ربنا. وهاجي النهارده وانا بختم الجزء ده هقول لك بعض النظريات، ومش هقول لك انا رايي ايه، لانه انا عايزك انت تبحث. احنا مختلفين، عايزين نبحث، عايزين نعرف دورنا ومواهبنا واحنا في اطار واحد اللي هو ايه بقى. لما نقل في صحاح 13 يقول لك ايه؟ تعالى اوريك طريق افضل. اللي هو ايه الطريق الافضل؟ اللي هو ايه؟ المحبه. المحبه. ان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه ولو وعندي كل مواهب الدنيا وليس لي محبه فقد صرت ايه؟ نحاسا يطن. وايه يعني؟ ممكن تسمحوا لي اقولها بالبلدي، ماليش لازمه. ماليش لازمه، مجرد صوت اهو. المحبه هي الاهم. أحرص أنا لأخي؟ المحبة هي الأهم. الدافع للموهبة هو حبي للآخر وحبي للكنيسة وحبي لملكوت الله وحبي للرب شخصيا وتمجيد اسمه. إن كان لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكان وكل علمه، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فإيه؟ فأنا لا، أنا ولا حاجة. كورنثوس الأولى 13:4-8 فاكرين بيتكلم عن إيه؟ محبة تتأنى وترفق. وبعدين محبة، تسمحون لي لما ترجعوا البيت نعمل تدريب صغير، شيل كلمة المحبة وحط إيه؟ اسمك. اسمك. أنا بالصدفة اسمي محب، فيعني هنا متلخبط شوية. محب يتأنى ويرفق، وراجع نفسك. محب لا يظن السوء. تيجوا نعملها؟ حد يرفع ايده كده معايا يقول لي انا عايز اعمل التدريب ده، انا عايز اعمل التدريب ده انا كمان لما ارجع تاني وراجع نفسي. وبعدين يجي بقى في اصحاح 13 يقول لك النقطه اللي انا عايز اوضحها بشكل كبير، لاننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو ايه؟ بعض. لما كنت طفلا كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، لكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. متى جاء الكامل؟ ما زالت خناقة معروفة في العقيدة، صح؟ مش متفقين. ثلاث نظريات. متى جاء الكامل كان يقصد هنا اكتمال العهد الجديد فخلاص. وفعلا بعض الطوائف بتقول لما جاء العهد الجديد واكتمل العهد الجديد احنا مش محتاجين لايه؟ للمواهب. نظريه فكر فيها ودور وابحث ولاقي لها دلاله كتابيه. نظريه اخرى اللي هي ايه؟ حد عارفها؟ مجيء الرب يسوع ايه؟ ثانيه. معايا؟ في نظريه ثالثه ولا لا؟ في نظريه ثالثه، لان انك لما تقرا الكتاب بالتسلسل الكتابي وتشوف الايه اللي جت بعديها اللي هي لما كنت طفل دلوقتي انا ايه؟ نضجت. يبقى النظريه الثالثه بيقول ايه؟ النضوج، النضوج الروحي. نظريه، في ناس بيقولوا كده. هنا بيتكلم انك وانت طفل الحاجات دي مهمه، دلوقتي انت نضجت فبقتش محتاجها. وفي نظريه ثانيه بتقول لك لما المسيح يجي ثانيه، والنظريه الاولى المعروفه اكتمال العهد الجديد.

حد وصل لحل؟ ارفع بس ايدك كده. حد عنده ادراك انهي نظريه هي اللي ما تقوليش ايه بس. ها، صباح الخير. في ناس متلخبطه، يعني في يعني احنا مدركين ولا متلخبطين؟ حلو، اللخبطه كويسه بجد، لان اللخبطه دي بتخليني اعمل ايه؟ ارجع للكتاب واكل كلمه وادرسها وافهم واسال. وكل ما احنا بنكبر محتاجين ندرس ونسال. امين. خليني اختم بحاجه عمليه. ازاي اكتشف موهبتي؟ ازاي اكتشف موهبتي؟ واحد، صلي واطلب قياده الروح. اثنين، اخدم اكتر عشان تكتشف مواهبك اكتر. اوعى تفضل قاعد مستني حد يصلي لك يحط ايده عليك يقول لك الرب بيقول لك انت عندك موهبه كذا. ما تعملش دي. ها معايا؟ ما تعملش دي. انزل اخدم، حط ايدك في الخدمه، اشترك في عمل الخدمه، روح لفرق الخدمه. ده انا طلع صوتي مش كويس بس يمكن قلبي على الكرازه، ايه ده انا كارز، انا مولع بالنفوس. حط ايدك في الخدمه. يبقى اول حاجه ايه؟ صلي قياده الروح، صلي اطلب قياده الروح. اثنين، اخدم عشان تكتشف. لكن ممكن اقول حاجه ثالثه، تعالوا نشجع بعض. شفت في اخويا ايهاب ان هو واعظ، ما هو الاعضاء اعضاء الجسد بيعملوا ايه؟ بيكرموا بعض، صح؟ اروح اقول ايه رايكم، ينفع نعمل كده؟ تخيل تشجيعكم لبعض، وده سر انا اكتشفته في الكنيسه اللي انا تربيت فيها وكبرت فيها. لولا تشجيع الكنيسه والمؤمنين والقاده اللي حواليا انا ما كنتش عارف ايه مواهبي. في كليه اللاهوت انا كنت ساعتها قائد تسبيح وصغير، جالي دكتور عزت شاكر ربنا يباركه، قال لي حاجه غريبه جدا. قال لي محب يا ابني، انا اديتك امتياز في الوعظ عشان انت عندك موهبه وعظ. انا فاكر ان انا بتاع تسبيح، خلاص جه واحد شاف حاجه فيا من 20 سنه شجعني. يبقى صلي، اخدم، شجع. امين. حاجه عمليه ثانيه بسرعه، في معوقات لاستخدام الموهبه. اول حاجه الخوف، صح ولا غلط؟ الخوف، لا تقل اني ولد. الخوف بيعقني، ان انا خايف، ايه ده انا عندي انطباع يمكن كلمه بسيطه فيها تشجيع، ها اروح اقولها لاخويا بس خايف. خايف ليه؟ خايف اطلع غلط. ما تخافش، روح. اثنين، من معوقات الموهبه المقارنه. قصه طويله، بطرس قال للرب يسوع وهذا ما له، فاكرين عن التلميذ الذي يسوع يحبه؟ الرب يسوع قال لبطرس اتبعني، راح قال له وده ايه اخبار؟ قال له انت مالك، انت ما تقارنش، انت مالك، ربنا ادى لاخوك ايه. الحاجه الثالثه، الكبرياء. لا يحق لنا ان نفتخر بما اخذناه ايه؟ مجانا، صح؟ افتخر بحاجه مش بتاعتي؟ ربنا ادهني النهارده عشان نفس تعرف المسيح. الكبرياء. يبقى الخوف، المقارنه، الكبرياء. واخر عائق في الموهبه، لا تهمل الموهبه التي فيك يا ايه؟ تيموثاوس. اوعى تهملها. يبقى في خوف بيعقني، في كبرياء، في مقارنه، في ايه؟ اهمال. مظبوط. ده اربع معوقات محتاج اعرفهم. طب ازاي اكتشف موهبتي؟ اصلي واطلب قياده الروح، انزل واخدم، نمره ثلاثة، اشجع بعض. وفي النهايه بولس الرسول بيتكلم على احفظوا وحدانيه الايه؟ الروح. مش اصنعوا وحدانية الروح، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. نغفر لبعض ونكرم بعض ونتضع. هو ده الجهد اللي احنا محتاجين نبذله الوقت الجاي. نتضع، نغفر ونكرم بعض ونحب محبة بلا رياء. أمين. ربنا يبارك الكنيسة في الوقت الجاي واحنا بنكتشف اكتر ادوارنا ومواهبنا. اسال فريق التسبيح يتفضلوا قبل. نكتشف اكتر وندرك. ارجوك واحنا قبل ما نصلي ونرنم ترنيمه، نحن نحتاج ان ندرك ان الماموريه والمهمه لبناء ملكوت الله ليست ماموريه نستطيع ان نصنعها بأيدينا فقط. أمين. الحقيقة الكنيسة ليست مؤسسة اجتماعية، الكنيسة ليست منظمة، الكنيسة هي جسد المسيح التي من خلالها يتجسد المسيح ويعلن قوته في عالم مادي.

ملكوت الله ملكوت غير مادي، ملكوت روحي. عشان كده نحن نحتاج أن نطلب يوميا قوة الروح القدس في وعظنا، في تسبيحنا، في خدماتنا العملية، في زيارتنا، في كرازتنا، في خلواتنا، في قيادة الله لنا كأسرة، في قراراتنا. نحتاج أن ندخل في عمق جديد مع الروح القدس، شركة الروح القدس. خلونا

ليه النهاردة، وأطلب معايا املأني يا روح الله. عايز أعيش حياة ممتلئة بروحك القدوس. عايز أتضع كل يوم ولا أتكل على مواهبي وعلى قدراتي وعلى إمكانياتي، لكن أتكل على عمل روحك

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

مزمور 27 لداود. يهوي نوري وخلاصي ممن أخاف، يهوي حصن حياتي ممن أرتعب، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك يا قلبك. واحدة سألت من يهوي وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت يهوي كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال يهوي وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمتي على صخرة يرفعني. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي فأذبح في خيمته ذبائح.

أفتح الهتاف أغني وأرنم ليهوى. ما فيش حد زي داود عبر بمزاميره عن النفس الإنسانية، عن كل اللي بيدور جواه، عن اللي هو اللي حسه، عن قلقه، عن خوفه، عن اضطرابه، عن أعدائه، عن محبيه، عن عظمة الرب، عن جماله، عن رعايته. الرجل ده كان قريب مننا كبشر، وكان في نفس الوقت بعيد عننا لأنه كان في حتة تانية. كان شايف هيكل غير الهيكل، كان شايف مكان غير المكان اللي موجود فيه خيمة الرب، كان شايف حاجة تاني، إن السماء كانت مفتوحة قدام عينيه. كلنا بنحب مزامير داود جدا، وكلنا بناخدها أو أغلبها كأنها وعود لنا. لكن قلت لكم قبل كده الأيام دي كل اللي أنا حاسس بيه أنه عايز أتعامل مع الحياة بصورة عملية، وعايز وأنا بنقلك حق الرب وأنا بنقلك كلمته ما كنش رفعك على السحاب ولا منزلك في أسفل سافلين، لكن قادر أحس معاك كبني آدم، كبني آدم أنا بني آدم زي وزيك، ما كنش بيع كلام، ما كنش حافظ آيات ووعود وأفضل أقول لك لازم ربنا بيقول كده ربنا بيقول كده. كويس إن إحنا نقول ده ونشجع فيه، لكن على الأقل بإحنا فاهمين الحق وعايشين في حياتنا، قادرين نتعامل مع ربنا بيتعامل معنا إزاي في حياتنا اليومية. مرة كمان عايز أقول لك أنه ما فيش حد فينا عنده حاجة غالية في حياته أغلى من نفسه. ممكن نختلف أنا وإنت على الحكاية دي ونتخانق، لا أنا عيالي أغلى من نفسي، وممكن تعد حاجات كتيرة أغلى من نفسك. لكن كلمة الله بتعلمني وبتعلمنك فطريا إحنا مولودين بالحكاية دي جوانا. أنت بتحب نفسك، بتخاف على نفسك، بتخاف على صورتك، بتخاف على اللي عندك، والحب في أعلى مقاييسه بيقول الرب يسوع ليس لأحد حب مثل هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. ولما تيجي تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، ومن كل قدرتك، والتانية زيها بالضبط، لما تحب قريبك ما قالش تحبه زي محبتك للرب، حط أعلى مقياس ممكن تحب فيه قريبك، تحب قريبك كنفسك، تحب قريبك زي ما بتحب نفسك، زي ما بتخاف عليها. أي حد عنده حاجة غالية بيخاف عليها، بيحرص عليها جدا جدا جدا. وإحنا عايشين في كندا في الكنيسة اللي إحنا كنا فيها، يعني ستات الكنيسة كتير منهم ما بيشلوش الذهب في البيت، بيشلوه في البنك. فتروح قبلها بيوم كده لو عايزة تيجي الكنيسة لابسة حاجة، يعني تختار كم حاجة منهم وبعد كده تشيل الباقي في البنك. ليه؟ لأنه هناك معرضين للسرقة بشكل كبير. فالحاجة الغالية أنا محتاج أني أحميها، محتاج أني أخليها في أمان. نفسي ونفسك، ده اللي عايز أجيبه بس من الأول، نفسي ونفسك حاجة غالية علينا جداً. وعلى حسب ما نفسك تكون، أو في تعبيرنا الحديث بتاع اليومين دول، على قد نفسيتك شكلها إيه، على قد ما مزاجك وحالك وأفعالك وردود أفعالك بتكون. مفروض إن إحنا لو عندنا حاجة غالية زي نفسنا، الحاجة الغالية أأمن مكان ليها علشان أحس فيها بالأمان وبالطمأنينة، هو في محضر الرب، هو في وجود الله، هو في العلاقة دي اللي بيننا وبينه بتحسسنا بالأمان وبالطمأنينة. منين ما ربنا موجود في مكان، اسمعني من فضلك، منين ما ربنا موجود في مكان، موجود في قلب، موجود في بيت، موجود في الحتة اللي هو جالس فيها على العرش، مفيش مكان للخوف ولا للتهديد ولا للقلق ولا للاضطراب.
بتقول كلمة الله في آية موجودة في

مكانين مع بعض موجودة في إشعياء 35 عدد 10 وموجودة في إشعياء 51 عدد 11 بتقول كلمة الرب: ومفدي يهوه يرجعون ويأتون إلى الصهيون بالترنم على رؤوسهم وفرح أبدي ابتهاج وفرح يدركانهم. واللي يحصل؟ يهرب الحزن والتنهد. الحزن والتنهد مش موجود حيثما يوجد الرب. تمام تمام، حاجة جميلة. طيب بس أنا حياتي وحياتك مليانين بالحزن ومليانين بالتنهد ومليانين بالخوف، مليانين بالقلق. عادة بنقول للناس، احنا الوعاظ والجماعة اللي بيكونوا على السوشيال ميديا، انه الكتاب المقدس فيه 365 مرة ايوة لا تخف. لو الموضوع فيه 365 مرة بيقول لا تخف لا تخف لا تخف، احنا عندنا ازمة ومشكلة حقيقية بيضطر فيها الرب انه يقول لينا ما تخافش ما تخافش، ويفضل يكرر ما تخافش ما تخافش ما تخافش. ايه اللي بيعيشني في الخوف والقلق؟ انا هقول لك بعد شويه ايه اللي ربنا عايز يكلمنا فيه. ايه اللي بيعيشني في الخوف وفي القلق؟ اللي بيعيشني في الخوف والقلق، اللي في الخوف والقلق، بص تاني، التصميم اللي ربنا مصممنا عليه، التصميم اللي ربنا مصممنا عليه، احنا ناس ما بتشتغلش ولا بتعيش ولا بتفكر ولا عقولنا واذهاننا بتشتغل بالخوف والقلق. تاني هقولها من تاني هقولها من تاني، الله لم يخلق كائن خايف مرتاع مهزوز الآن. الله خلق انسان على شبهه وعلى صورته، ونفس السلطان اللي عند الله أعطاه لهذا الإنسان. ليه؟ لأنه بيقود. كنا بنحكي في الموضوع ده من أسبوع اللي فات ولا قبله، ولأنه هو بيقود كل اللي تحتيه وأعطاه الله، عارف هو رايح فين، عارف بيعمل ايه، واخد أمره باستمرار من هذا الإله، من حضوره، من وجوده. فوجود الرب يطمنك. كم واحد فينا، أقولها لك على المثل البسيط، المثل البسيط، المثل البسيط، أنت الآن مشغول في شوية حاجات، رحت لك اجتماع صلاة، حضرت مؤتمر، أي حاجة، وانت في الصلاة كده وكم آية وكم وعد وكم حاجة اتصلت حسيت فيها بيه؟ بارتياح، حسيت بسلام. كان ربنا لما كان حاضر الخوف والقلق ده انكمش، وقف، حصل له اتجمد للحظات، لكن انت حاسس بطمأنينة وحاسس بأمان. اللي بيعيشنا في الخوف والقلق والاضطراب هو الغياب عن حضور الله في حياتنا. في تكوين أصحاح 3 وعدد 10، بعد ما آدم أخطأ، الرب يقول له: آدم أنت فين؟ أين أنت؟ رد عليه وقال: سمعت صوتك في الجنة. ده عكس المفروض. لما أسمع صوتك إيه اللي يحصل لي؟ أطمن. ده اللي مفروض. لما أسمع صوتك أوه الرب موجود. زي ما الأم تقول لابنها اللي تايه في مول ولا حاجة، أول ما يسمع: ما تخافش حبيبي ما تخافش، أنا هنا أنا هنا. فأول ما يسمع الصوت مطمن. العكس صحيح هنا، يقول: سمعت صوتك في الجنة. خشيت يعني خفت، خفت لأني عريان فاختبأ. اللي بيخليني مش قادر أحس بالأمان والطمأنينة إني طالع من تحت سلطانه. ده مفتاح كلمتي اللي أنا بقولها لك الليلة. أنا طالع من تحت سلطانه، وأنا تحت سلطانه كل الوقت. زي ما داود بيقول: مهما عليت مهما وطيت مهما اللي حصل فيا، أنا شايفك، أنا حاسس بيك، أنا عارف أنت مين، أنا عارف المقصد اللي أنت حطه في حياتي، أنا متأكد من دعوتك عليا، وأنا متأكد أنك أنت راعية وأنت سلامي وأنت أماني، وصوتك لي مصدر أمان، مصدر طمأنينة، مصدر راحة على الدوام. طيب

نعرف الخوف. نسيت اقول لك انا الوعظه ايه عنوانها ايه النهارده. داود بيقول في عدد كام؟ عدد 3، بيقول ففي ذلك انا، قول معايا انا مطمئن. قول اللي جنبك انا مطمئن. رد عليه وقول له امتى وازاي. رد عليه بس قول له امتى وازاي. انا مطمئن. طيب تمام، مطمئن امتى بالظبط؟ مطمئن كل الوقت. مطمئن ازاي؟ ايه شكل اطمئنانك ده؟ يعني ناضح عليك باي صوره من الصور؟ ده اللي انا بحاول ان انا اجاوب على السؤال ده. انا مطمئن. طيب تمام، امتى ده وازاي ده يكون؟ طيب عشان نعرف ده لازم اروح في الاول اعرف هو ايه الخوف. ايه هو الخوف؟ الخوف ليه مظاهر وأشكال وأحجام ونسب. أقول جملتي مرة تاني، الخوف ليه مظاهر أشكال أحجام ونسب. الخوف قوة مؤثرة جدا سلبية. الخوف قوة مؤثرة جدا، لكن يجيب أجلي وأجلك. شغلته انه يحطمنا، شغلته انه يوقف ويشل قدرات الله اللي موضوعه فينا. الخوف قوه مؤثره جدا سلبيه، والحاجه الثانيه قاتله ومنتجه للامراض. عندي صداع نصفي ربعي ثلثي، عندي قولون عصبي، عندي عد، ممكن تعد زي ما انت عايز، والسبب قلق، والسبب اضطراب، السبب مخاوف، السبب ان انت كاتم جواك حاجه او فاير جدا في تعبيرك عن خوفك وقلقك، ومن وراها هتلاقي الخوف موجود. في إعلان واضح من كلمة الله يعرفني الخوف إيه سببه. الخوف ظاهر بسبب غياب حاجة رئيسية. الإعلان بيقول في يوحنا الأولى أصحاح 4 أنا آسف، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. حد عارف رومية 5:8 بيقول إيه؟ وانا بتوع مدارس الاحد. طيب، لان محبه الله قد انسكبت في قلوبنا به بالروح القدس المعطى لنا. الروح القدس مفروض انه نقلني انه الله بيحبني جدا للدرجه اللي فيها لم يشفق على ابنه بل بذله علشاني. الحب بتاع الله ده، الحب ده مش انه قال لي انا بحبك، الحب بتاعه كان عملي جدا، انه يشتريني، انه يستردني، ان انا حد محبوب. مشكلتي ومشكلتك ان احنا مش مصدقين ان احنا نتحب، ولسه بنشحت حب، ولسه بندور على حب يمين وشمال. لكن كلمة الله بتقول قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. بهذا تكملت محبة الله فينا، أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، إنه زي ما بيقول الرب يسوع اللي آمن به لا يأتي إلى دينونة، قد انتقل من الموت إلى الحياة. لأنه كما هو مكتوب في هذا العالم هكذا نحن أيضا. لا خوف، كلنا عارفينها مش كده؟ النهاردة عايز بس ده يشتغل معايا. لا خوف في المحبة. الله محبة، تمام؟ في وجود الله مفيش خوف. الخوف الكامل، حب الله الكامل يطرح الخوف إلى خارج. ليه؟ لأن الخوف ليه، وما أدراك ما عذاب الخوف. كلنا اختبرناه، كلنا عارفينه، كلنا بنعدي فيه، كلنا بيسبب لنا مشاكل كتيرة جدا ومش موجود في حياتي. مش لأنه هو اللي غايب، لأن أنا مش شايفه، أنا مش موجود تحت غطاء، فمش قادر أختبر أطمن إنه هو غطايا وستري وحمايتي وأماني. عشان كده الخوف ما يكونش ليها مكان. باختصار، الخوف هو مرض نقصان الحب. مايل على اللي جنبك قولها له كده، اقراها كده من على الشاشه وقولها للي جنبك كده. على فكره الخوف هو اتفق معايا؟

الخوف هو مرض نقصان الحب، عدم التأكد من حب الله الكامل ورعايته ليا. أنا مش متأكد، وعندي ابن الكذاب، أبو الكذاب مش عارف نسميه إيه، على طول بيزن في وداني وفي ودانك إنه علشان تكون مرضي عند الله لازم إنك تكون واحد اتنين تلاتة وتعملي وتعمل وتسوي، وأنا مش فاهم وأنا مش دريان إنه رضا العلي الساكن في العليقة علي على الدوام حيكون من خلال غطى ودم يسوع طول ما أنا مستخبي وموجود هناك. ده اللي محتاج مرة تاني أن أنا أرجع وافتكر وأرجع وافكر فيه من جديد، لأن الشرير بيحاول يكسرني ويكسرك. رحلة العلاج من الخوف بتبتدي منين؟ رحلة العلاج من الخوف، من الخوف ده سلاح الشرير يا جماعة، خليني بس أبقى فاهم يعني. الرب سلاحه وطبيعته الحب، انه يملاني ويملانك بيه. الشرير لانه هو اوريدي خايف ومتهدد وعارف نهايته كويس جدا في البحيره المتقده بنار وكبريت، واللي عارف سلطان الله اللي في المسيح يسوع واللي فيا وفيك شكله ايه. كل سلاحه على الدوام هو جعجاع جعجاع. يعني في حد هنا اسكندراني؟ بيزعلوا مني اسكندرانيه لما اقول كده. انا اسكندراني صعيدي بس اسكندراني. عندنا خناقاتنا احنا الاسكندرانيه ده اتفقنا، يعني لو كنا اتخانق مع الجماعه المصطفين على البحر في الصيف تحصل خناقه او حاجه، جماعه الصعيده قرايبنا ما يتكلمش، قرايبنا حبيبي ما يتكلمش، يروح ساحب اي رجل شمسيه من دول، اخد فالق دماغ اي حد ما عندوش اي مشاكل. جماعتنا الاسكندرانيه بقى نكون متفقين مع بعض، واحد يروح جاي خلاص، والاثنين ثلاثه اربعه التانيين يمسكوه هنقطعوه هنعملوه هنشرحوه هنعمله فيه، يا عم خلاص بقى، وكل واحد بقى يزق في الثاني يعني يحوشوا علشان ما يقطعش الجماعه اللي باقيين دول. الشرير انا احبن كده، شرير صوته قد كده، اوكي، لو خفت من صوته يعرف يصيبك، يعرف يعورك، يعرف يضربك، يعمل فيك حاجه تعلم في حياتك. اللي يطمني ويطمنك النهارده، رحله العلاج من الخوف تبتدي انه الله ما ادناش. روميه 8 15 بتقول كلمه الله: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للإيه؟ للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ أبا أبا. روح المسيح يسوع اللي انسكب فيا بالروح القدس، أنا أقدر أقول لخالق السماء والأرض اللي حامل كل الأشياء بكلمة قدرته: الإله الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليها أمر، الذي كان والكائن والذي يأتي، القادر على كل شيء، أقدر أقول له يا أبويا. وصلة. أنا هنا في العالم خايف لأنه هو غايب، لو هو موجود وأنا لمسه حسه مدركه وفهمه، مهما كانت ظروفي من حواليا حواجهها، هتصارع معاها، هطلب إرشاده وحكمته علشان أعدي بيها، لكن قلبي من جوه مطمن، بعرف انام بالليل. حد يقول وعدنا يا عم؟ يقول وعدنا الله يخليك. بعرف اعمل ايه؟ بعرف انام بالليل، بنام انا بنام كويس، بنام ليه؟ لان قلبي من جوه مطمن. الادراك ان اكبر قوه في الوجود هو ده ابويا وان انا ابنهم، هو ليه سلطان على كل شيء، هو اللي اداني الحياة وهو اللي يعرف يحفظها. هقولها مرة كمان: هو اللي اداني الحياة وهو اللي يعرف يحفظها. الخوف والتهديد محاولة مستمرة من الشرير علشان تحطيمي وتحطيمك، وراها أفكار بطالة
من العدو، بيرمي عليك أفكار ويخيفك بهذه

الأفكار. جهلي وجهلك باللي لينا في المسيح يسوع بيخسرني ويخسرك كتير، وأعيش حياتي وأنا مش مطمن. مش مطمن من امبارح تطلع لي مصيبة سودة من اللي كانت مدفونة وقبت عليا، مش مطمن من النهاردة والظروف اللي أنا عايش فيها، وأكيد أكيد مش مطمن لبكرة، لأنه يا عالم إيه اللي يجي، يا ترى إيه اللي يكون ليا لعيالي للمستقبل للحياة. وعنده معروضات كتيرة وعنده حاجات كتيرة اللي فيها عايز أجمع ما أمكن، مش بتكلم على الفلوس بس، لكن ما أمكن من عندي اللي أحط بيه نوع من الأمان والاطمئنان في الأمور المفزعة في حياتي، علشان لو كانت أقدر أكون مطمن. طيب أنا مطمن إمتى؟ طول ما هو موجود. برد لك السؤال، طول ما هو موجود، طول ما أنا مقتنع وشايف وأنا عارف أنا مين فيها، ساعتها ساعتها بس هقدر أكون مطمن. طيب إزاي؟ إزاي؟ إزاي أقدر أعيش وأنا مطمن؟ إزاي أعيش مطمن إنه ما فيش حاجة مخوفاني؟ ممكن؟ آه؟ مزمور 27، مزمور 23، الرب راعي فلا، الله الله الله، مزمور 91، ساكن في ستر العلي في ظل القدير. يا بيت داود كتب كل المزامير دي، وكتب مزامير تانية مليانة بالخوف. جماعة أنا مش بتعامل مع شخصية بس اللي هو بتاعت مش خايف من ولا حاجة ومطمن من كل شيء، هو نفس الراجل ده كتب في حتة تانية أنه أنا خايف، أنا الآن أنا مضطرب، أنت فين؟ أسرع أجبني، خليك قريب مني، شوف أعدائي القائمين علي. ليه دي وليه دي؟ ده اللي بنحاول أن احنا نوصل له. مزمور 34 مثلا، مزمور 34 وعدد 4، مزمور 34 كتبوا لما حصل له إيه؟ خلينا نشوفها كده، انا هقولها دلوقتي وارجع اقولها مره تاني. مزمور 34 تقول كلمه الله لداود عندما غير عقله قدام ابي مالك، فعمل فيه ايه؟ فطرده فانطلق. مين ابي مالك؟ مين ابي مالك؟ حد يعرف مين ابي مالك؟ لخيش، ماشي اوكي. ابي مالك واحد من ملوك الفلسطينيين، اوكي، من اعداء اسرائيل، وهو عدو داود. راح استخبى عنده داود، بعد شويه بقى واحد من جيشه، بقى واحد من القاده اللي بيطلعوا وبيخرجوا معاه. داود بقى تحت السلطان الاله الذي يحمي هؤلاء الامم، مش تحت السلطان يهوى اللي هو يعرفه واللي عايش بيه. هناك بقى، هناك اتهدد وهناك خاف. بتقول كلمة الله انه ريل وقعد يخدش على البيبان وعمل انه هو مجنون لغاية لما مشوه. بيقول داود في عدد 4، طلبت الى يهوى فاستجاب لي ومن كل. ليه كنت خايف هنا وليه في 27 ما كنتش خايف؟ ده بني آدم واحد وشعب قد كده، هناك مملكة كاملة وملك وجيش جايين عليك وانت مش خايف. في فرق ما بين الاتنين، في فرق ما بين الاتنين، خليه معاك وحرجع أقوله لك في الآخر. داود في مزمور 27 كان مطمن لأجل حاجتين أساسيين. نمرة واحد، واثق في حب الآب وصلاحه، واثق في حبه جدا جدا جدا، وسط الخوف، وسط الرعب، وسط التهديد، لمس ان في اب مسحه من وسط اخواته، جابه وحط عليه مسحته واختاره من قصته كل دول، وقادر انه يحفظ حياته للاخر مهما حصل. مهما حصل انا واثق فيك، انا مصدق فيك لغايه الاخر. ده اللي بيخلي القلق والخوف يهرب من جوه قلبه رغم استمرار وجود الخطر حواليه. باختصار كده، اللي مطمن داود انه في ملء المشيئه. قول معايا ملء المشيئه، عشان خاطر المسيح. راجل علي صوتك وقولها مره كمان، ملء المشيئه. انا عايش في ملء المشيئه، ولاني عايش في ملء المشيئه

لو حطني جوه أتون النار لأن ده مقصده لن أخاف شر. ده مش انفعال، ما تخافش، ما تخافش أرجوك ما تخافش. مش قصة مش زق، يا ما تزقش عشان ما خافش، القصة ما حدش زقني عشان ما خافش. القصة ان عندي قناعة، القناعة ملياني من جوه، أنا شايف حضوره ولمسه وواثق فيه كأب للنهاية. مرتين داود كان عنده فرصة انه يقتل شاول، عارفين الحدوتة دي؟ أوكي. في المرتين تقول كلمة الله يفضل إيمانه ثابت في حاجة واحدة بس. صمويل الأول 26:9 قال داود لأبشاي: لا تهلكه، فمن ذا الذي يمد يده إلى مسيح يهوه ويتبرأ؟ يا عم أنا عارف إن ده لي مقاصد، أنا عارف إنه حيفضل يطاردني، حيفضل يعكن حياتي، حيفضل مخليني بعيد عن أبويا وأمي وإخواتي، حيفضل إن أنا مطارد كل الوقت. رغم إن أنا مطارد كل الوقت أنا حفضل في ملء المشيئة مهما جاني من فرص، لأنه أنا مش عايز أعصى إلهي اللي مسحني وجابني. أنا متأكد أن أنا عايز أكون تحت مشيئتك، أنا عايز أكون تحت سلطانك، ولأني تحت مشيئتك وتحت سلطانك واثق في محبتك وصلاحك، أنا شايفك بثلاث حاجات رئيسية هقولهم لك بسرعة: يهوي نوري وخلاصي ممن أخاف، يهوي حصن حياتي ممن أرتعب. نمرة واحد، أنت بالنسبة لي أنت نوري. طول ما أنا تحت سلطانك وخاضع ليك هتفضل نوري على الدوام، هتفضل نوري. من خلالك أنا شايف، من خلال يا جماعة كلمة الله بتقول في أمثال 28:5 الأشرار لا يعرفون الحق أما طالبوا الرب فيفهمون كل شيء. اللي يديني تمييز في وسط المعترك، اللي يديني فهم واستنارة في وسط الحرب، في وسط الشر، في وسط مهما عمل الناس حواليا، ان انا عندي بصيرة، اني شايف، اني وانا نايم في المغارة والجيش كله حواليا حياكلني، انا مطمن لانك انت منور لي وموري لي السكة لقدام، ومش هيهدالك بال غير انك تتمم مشيئتك في حياتي. حياتي. أنت نوري، أعدائي مالهم؟ عثروا وإيه؟ ليه؟ ليه أعدائي عثروا وسقطوا؟ لأنه ماشيين في الظلمة، أنا ماشي في النور، أنا مش أسقط، أنا مش هقع. ليه؟ أنا ماشي. يا جماعة، يا جماعة بقولها لك تاني، بقول لكل واحد فينا في هذا المكان، أوعى تكون حتة عندك في الظلمة. لما تكون حتة عندك في الظلمة ده سلاح ومكان محترم للشرير إنه يخوفك ويخوفني، يهددك ويهددني. ايه اللي يطلعني من هذا التهديد؟ ان اجيب اللي في قلبي واللي في حياتي اخليه في النور، يتواجد في النور، مع النور. سلطان الظلمة ملوش قوة على حياتك. ليه؟ لأنك بقيت في النور بوضوح. أنت في النور معناها الحياة في الطاعة، والحق يجيبك للنور. الخوف هو سلاح الشرير اللي بيستخدم واللي اسمه ليه سلطان الظلمة. مزمور 36:9 لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نور. لو في حاجة في حياتي وحياتك موجودة في الظلمة هتدي مساحة لسلطان الظلمة أنه يتحكم فيا وفيك. لكن وعد المسيح بيقول إيه؟ وعد المسيح بيقول إيه؟ يوحنا 3 بتقول كلمة الله عدد 19: هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم. أيوة غبى بعيد عنك، غبى كلنا بنقع فيه. أحب الناس الظلمة أكتر من النور. ليه؟ سمعت صوتك فخشيت. بدل ما سمعت صوتك اطمنت. لا، أنا فاكر أنه لما استخبى في الظلمة هغرب عن وشك. مزمور 139 حد فاكر بيقول إيه؟ أين أذهب من روحك، من وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات وإن أخذت جناحي الصبح وسكنت في، يعني من مشرق الشمس لمغربها،
فقلت أيوة ده العقلية، ده الدماغ بقى البشري.

فقلت النمض ظلمة تغطيني. الظلمة أيضا لا تظلم لديك كالظلمة هكذا. المشكلة أننا عند ربنا كل حاجة عريانة ومكشوفة، جوايا أنا لسه مستخبي في الظلمة ومدي فرصة للشرير يهددني لأن هو بتاع الظلمة. وبسبب ده عندي اضطراب وعندي قلق وعندي مخاوف وعندي حاجات كتيرة وعندي عندي عندي هستيريا من حاجات كتيرة ممكن تحصل. لو طلعت حاجة من الظلمة اللي عندي وجات للنور خرجت لبرا. لكن الرب بيقول من يعمل السيئات، كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم، من يتبعني، علي صوتك معايا، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فيه كانت الحياة والحياة كانت النور. اللي ينور حياتي موجود في شخص يسوع، انه يملك علي وعلى افكاري، يملك على افكاري على قناعاتي. لما يملك على افكاري وعلى قناعاتي اللي خارج مني في سلوكي مفهوش ظلمه، مفضوح من نور، وانا ماشي وراه مش هقع ولا اسقط في حفره للشرير. ليه؟ لان انا ماشي في نورك. يهوى نوري، يهوى نوري، نوري. انت هتديني افهم، انت هتديني استنير، انت هتديني ان انا استوعب. ولاني فاهم ومستوعب، واوقات كتيره مش فاهم ولا مستوعب لكن متاكد منك. الو، ما احنا اوقات كتيره مش فاهمين. حد فاهم كل حاجه كل الوقت؟ يبقى قول لنا عشان نسجد لك. الله يخليك. ما حدش فينا فاهم كل حاجه كل الوقت، لكن رغم ان انا مش فاهم كل حاجه كل الوقت، انا عندي ثقه فيك انت، عندي ثقة في شخصك، عندي ثقة في محبتك الكاملة. بص، حبك ليا مش محل تساؤل. حبك ليا، قول معايا، حبك ليا مش محل تساؤل، مش استعجاب، مش استغراب. حب الله مش انه فتح لي، انه قفل لي، انه جاب لي، انه اخذ مني، انه اداني. فضلت خيرك ده في الجمعية، ده في الجمعية يدي لك حتة من هنا وحتة من هنا ويشيل لك. ده إله استهلاكي. الإله اللي انا بعبده ما من شيء اخر يمكن يدهوني بعد ما اداني الحياة الأبدية في المسيح يسوع. مفيش حاجة تاني، مفيش حاجة تاني، مفيش. سابوني مش عارف مين، خانوني مين، طعنوني مين، ضربوني مين، خسرت ايه، انا عايشها من هنا لغاية لما اشوفه على البيعة. مش مصدقني طبعا، او مش قابلها، مش مصدقني، مش قابلها ان انا عايشها من دلوقتي لغاية لما اشوفه على البيعة. انا عايشها لانها بتاعته هو، لان هو دفعها ودفع ثمنها بالكامل تفاصيلها. وانا ماشي، انا محتاج في كل يوم جديد، انا محتاج لنورك يقول لي المتر اللي جاي. ما احنا مشكلتنا عايز اعرف الخمسة كيلو اللي جايين منورين موديني فين. مش هيوديك لكل ده، لكن هو بيقول من يتبعني، من يعمل ايه؟ صدق لو انا هتبعه على بعد سنتي واحد بس ورا، سنتي واحد، طول ما هو بيتحرك انا شايف كل الوقت، لانه هو نوري اللي ماشي قدامي. سنتي واحد بس، سنتي واحد بس. يسوع لم يدعونا نمشي جنبه، يسوع دعانا علشان نتبعه. وتتبعه على الأقل بينك وبينه خطوة هو سبقك فيها. يا جماعة احنا عايشين، انا بصلي صلوات وبشوف مع ناس وبتكلم مع ناس كتيرة، كتير مننا عايزين ربنا يكون معانا في الحتة اللي احنا بنفكر فيها، في الحتة اللي احنا رايحينها، في القرار اللي احنا عايزينه، في اللي احنا بن. وقال لك العبد في التفكير بيت أمثلة ستي اللي ودتني في داهية. يا جدع انا اللي افكر وربنا هيبقى يدبرها. مين قال؟ مين قال؟ مين قال؟ مين قال؟ صدق احنا بنسمعها وبنعيشها لدرجة ان احنا عايشينها ومكملين بيها. هو اللي حيديني لانه هو نوري. من غيرك توكل على الرب بكل قلبك وعلى دماغ اللي جابوك. لا تعتمد يا عم، الله يخليك، على دماغ

لا في كل طرقك اعرف هو هيعمل ايه، هو هيعدلها لك، هو هيمشيها لك صح منين ما حطيت ثقتك فيها. انا الخوف ملوش مكان لان شايفك ومقتنع بيك انك انت نوري. هللويا. شيء تاني اللي داود شايفه، يهوي نوري وكمان قول معايا يا شعاتي، يا شعاتي، يا شعاتي يعني خلاص ده بالعبري يا شعاتي، اوكي ده يا شعاتي، يا شعاتي يعني مش شعاتي يعني مخلصي، مش مخلصي، اوكي ده بتاعي بتاعي بتاعي بتاعي. ايه بقى كلمة يشوع دي اللي هو اسم الرب يسوع؟ ويدعون اسمه يسوع لانه يخلص شعبه الخلاص. يشوعاتي معناها خلاص. اقرا من عندي ولا من عندك؟ اقرا من هنا. طيب معناها خلاص، نجاة، انقاذ، معونة، سند، شفاء، ابراء، تحرير، فدا، افتدي شيء، دفع الدين، خلص يعني بيت، خالص خالص، خلصان، انتهى، حماية، انتشال، استرداد، تعويض. كل ده موجود في شعاتي. مش انت خلاص في ذاتك، انت الخلاص بتاعك ده كله ماله؟ ملأنا بلغة جماعتنا. ملأنا بتاعي أنا، ده ليا أنا، ملك. اللي أنا شايفه مطمني إن كل اللي عندك في خلاصك ده ملكي ومتاح ليا، وإنت مهيئه علشان أكمل المشوار والطريق. بص الارتباط الجميل، هقول آية واحدة توضح لي الارتباط قد إيه. في إشعياء إصحاح 12 في أنشودة جميلة جميلة جميلة في إشعياء 12 بتقول كلمة الله، وتقول في ذلك اليوم أحمدك يا يهوي لأنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هو ذا إلهيم ماله خلاصي. فإيه؟ علي صوتك تاني. هو ذا إلهيم خلاصي، إيه اللي يحصل لي؟ أطمئن ولا أرتعب لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وبقالي خلاص. اي حاجه بقى اللي انت عايزها اللي احنا كنا بنقول عليها ده كله في اللسته الطويله دي، انت هتبقى لي ده، انت هتسدد احتياجي، انت هتملى اللي انا عايزه ومستنيه. انت مش بعتني هنا وجبتني في الحياه هبقى اشوفك يوم الدين ان شاء الله نقعد ونتحاسب انا وانت انت عملت ايه. انت جايبني ومعيشني هنا لحظه بلحظه، دقيقه بدقيقه، ساعه بساعه، يوم بيوم، اسبوع باسبوع، شهر بشهر، لان عندك مقصد في حياتي وعايز تتممه فيا. هلو هلو، انت عندك، انا عايش، مشكلتي في الخوف ان عايش بلا مقصد، عايش مش فاهم هو عايز مني ايه، مش دريان هو بيعمل ايه، مش دريان بيشتغل في حياتي ازاي، عشان كده خايف وقلقان وطلعت برا السكة ودخلت. القصة كلها انا شايفك، انا تحت سلطانك، انا تحت غطاك، انا تحت حمايتك، مطمن، انا عايز اعيش في ملء المشيئة اللي انت عايزها ليا وانا ماشي فيها. انت هتكون نوري، واي شيء تاني يواجهني، اي شيء تاني يهددني، اي شيء تاني انا هقع فيه، انت يا شعاتي، انت يا شعاتي، انت هتكون بالنسبه لي الخلاص لغايه الاخر. هللويا. بيقول طيب الذكر الجميل بطرس الرسول في أعمال 4:12 بيقول لان ليس اسم اخر، ليس باحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن. احنا فاهمين ينبغي ان نخلص يعني احصل على الحياة الجديدة وانتقل من الموت الى الحياة واخذ حياة ابدية، لا مش دي خالص. به ينبغي ان نخلص، ان نعيش كل لحظة في حياتي انا عايش هذا الخلاص. انت اللي بتنجيني، انت اللي بتشفيني، انت اللي بتنقذني، انت سندي، انت معونتي، انت عضدي، انت اللي بتدفع ديني، انت اللي بترفعني، انت اللي بتشفيني، انت اللي بتحررني. كل دول موجودين فيك، ما احتاجه موجود في اسمك الغالي لانك انت خلاصي.

الحاجه الثالثه اللي شايفها داود، انت حصن حياتي. الحصن دايما يستخدموه في الحروب، حصن معناها ملجأ او حته في مكان عالي خلاص، ومتحط متصور اسم يهوه ماله، برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى يحتمي هناك. داود شايف ده، شايف انك انت الحصن، انت الملجأ، انت الحمايه، انت حصن. في حاجة أنا فاهمها النهاردة، إيه هي؟ أنت حصن مش نفسي، مش جسدي، مش بيتي، مش شغلي، مش عيالي. تاريخ حياتي وسلسلتي بكل ما يتضمنه من البداية للنهاية، أنت حصن حياتي، أنت حصن حياتي، أنت المكان الآمن اللي ليا. كان لينا فين العز ده كله؟ حد يقول معايا كان لينا فين العز ده كله؟ كان ليا فين العز ده؟ كان ليا فين العز ده انك انت حمايتي، انت حصن اماني، انت يا جماعه انا مش لامس ده، مش عايشه لاني مش داخل هناك، لاني مش بتكلم واقول في كل مره انا خايف فيها، مضطرب فيها، الان فيها، بدل ما اديله ظهري وابعد والشرير ياخدني يسحبني في عواطفي وفي مشاعري وفي نفسيه الطين وفي كل اللي انا بقول عليه ده، انا حجيلك انت هغسل دماغي وجددها من تاني انك انت نوري وخلاصي، انت حصن حياتي. ممن ارتعب؟ لو انا مستخبي فيك، لو انا محتمي فيك، انام في سلام كل الايام، ده ربي حبيبي هو معيني. ليه؟ ساكن في ستر الله، في ظل القدير، لأنه تعلق بي أرفعه، يدعوني معه، أنا أنقذه وأمجده، أيوة، وأوريه يشعاتي. أنا أوريه أنا مين، أعرف أنقذه زي. أنا هستخبى فيك لأنك أنت حصن حياتي، وأقدر أقول ساعتها أني مطمن. مشكلتنا ان احنا مرات جوه ومرات كتيرة بره. انا محتاج النهاردة افكر نفسي ان انا محتاج اني اكون جوه كل الوقت. فهمك لمكانتك في المسيح هو اللي حيولد فيك الامان والطمأنينة. كلوسي 3:3 بتقول كلمة الله، لانكم قد متتم وحياتكم مالها؟ مستترة مع المسيح في عارف يعني حياتك مستترة؟ مش باينة، مستخبية، مخفية عن العيون، لأنها موجودة في المسيح قدام الله. آية اليوم لأجل تعزيتنا أيها الأحباء، ده اللي بيوصلني وصلك لما أقرأ آية زي كده. بس القصة في الحقيقة إن لما أنا أشوفها وحطمن النهاردة، أنا حياتي مستخبية فيك. هو بقى تفتكر الرجل الاسكندراني، هنقطعوك، هنبهدلوك، هنعمله فيك، وهنسوي. تسمع لمين؟ تسمع للصوت ده ولا تدرك الحقيقة اللي بتقال وتدفع فيها ثمن غالي؟ أنا حصدق ده، أنا حطمن لده، إن حياتي مستترة ومتغطية لأنه هو ستري ولأنه هو حماية. لو أنا شايف كده ممن أخاف؟ لو أنا شايف كده ممن أرتعب؟ ساعتها هقدر أقول زي ما هو بيقول، إن نزل علي جيش، إن قامت علي حرب، ففي ذلك أنا مطمئن. أنا مطمئن. بص في الاطمئنان بيقول إيه مرة تانية. بص طول ما هو في المشيئة بينام، طول ما هو في المشيئة مطمن، طول ما هو في المشيئة وشايفه كويس قوي، ولا حاجة. الحروب ما هدتش، الحروب موجودة، واللي قايمين عليه كتير قوي، مرة شاول ومرة تاني أبشالوم ابنه. لكن رغم كده تعال معايا كده مزمور 3، هقول شاهد والتاني

مزمور 3 بيقول داود، مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالوم ابنه، عدد 5 يقول: أنا اضطجعت استيقظت لأن يهوي يعضدني، وبعدين لا أخاف، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. ليه؟ أنا نايم، أنا نايم، أنا نايم. قم يا رب، مش أنا، قم يا رب. أيوة، خلصني يا إلهي، مي شعاعتي، خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك. عندي تاريخ طويل من كده، هشمت أسنان الأشرار ليهوى الخلاص، للرب الخلاص، على شعبك بركته. نفس المزمور اتكتب في نفس الحادثة، المزمور اللي بعده مزمور 4، يقول داود في عدد 8: بسلامة اضطجع، بسلامة اضطجع. عارف بسلام يعني ايه؟ بشالوم، بكل ما في الشالوم من نعمة ومن بركة ومن خير. بسلامة اضطجع بل ايضا انام، لانك انت يا يهوي منفردا. ممكن اقول لك طمأنينة تسكنني يعني ايه؟ ألو، في طمأنينة تسكنني كفطيم نحو أمه. برتاح.

آخر حاجة أقولها لك عشان أكون مطمن، ثق في محبته وصلاحه. الحاجة التانية والأخيرة، احرص أنك تكون في ملء مشيئته. مزمور 27، خلينا نشوف كده معاك داود كان بيقول إيه. مزمور 27 عدد 5 و6 بيقول، يس عدد 4، واحدة سألت من يهوي وإياها ألتمس، أعمل إيه؟ أن أسكن في بيت يهوى كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر إلى جمال يهوى وأتفرس في هيكل، لأنه يخبئني فين؟ في مظلته. إمتى؟ أنا مطمن إمتى وإزاي؟ في يوم الشر يسترني بستر خيمتي، على صخرة يرفع. الآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم ليهوي. القصة كلها أنا عايز أكون في محضرك، أنا عايز أكون في الحتة اللي أنت فيها. بيقول داود أتفرس في هيكله. جماعة، وقت ما داود كتب المزمور ما كانش فيه هيكل في إسرائيل. ألو؟ كان فيه إيه؟ خيمة بس. القصة مش في الهيكل، القصة مش في الخيمة ولا في الهيكل الأرضي. القصة فيه اللي أنا شايفه بعيني، أنا شايفك أنت جالس على العرش إلى الأبد. هو ده اللي أنا عايز ده اللي عايز أتفرس فيه كل الوقت. ده اللي بيطمني، ده اللي بيشجعني، ده اللي بيخليني مكمل الحياة وأنا مسنود عليك. ده اللي بيخلي أن الخوف والرعب يطرد وينسحب من حياتي، أن أنا شايفك هناك. ولأن أنا شايفك هناك أنا موجود في ملء مشيئتك، أنا ماشي في اللي أنت عايزه فيا، أنا خاضع للسلطان اللي أنت حطه عليا، أنا حاطط الغطا ده أنت حاططه لي، وأنا هفضل مستمر ماسك فيه لغاية الآخر. طول ما أنا ماسك فيك، طول ما أنا مستخبي فيك، أنا مش هخاف من شيء. طول ما أنا تحت سلطانك، أرجع مرة تانية أقول لك، إيه الفرق ما بين مزمور 27 ومزمور 34؟ إيه الفرق ما بين جيش وحرب وأنا مطمن، والفرق ما بين أن أنا عامل وضارب فيها مجنون وبريل وعامل بتعفرت

وبقول من كل مخاوفي أنقذني. الفرق أنت موجود تحت أي سيادة؟ الفرق أنت موجود فين؟ الفرق فين اللي أنت داخل تحتيه وحاطط حياتك ونفسك؟ لو سلمت نفسك للشرير هيهري دماغك، هيخوفك، هيرعبك، هيسحبك بعيد. لكن لو أنت تحت سلطانه هو هتتفرس فيه وعامل

مستنيك هناك وأنا في ملء مشيئتك، مهما اللي أنا طلبته، مهما اللي افتكرت فيه، مهما اللي كنت مستنيه ما حصلش، أنا عارف حاجة واحدة بس، عارف حاجة واحدة بس. نفس المزمور ده كم عدد بعديه يقول: قلت اطلبوا وجهي، وجهك يا يهوي أطلب، لا تحجب وجهك، أنا عايز أشوفك قدامي، جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. عدد 10 معلش يقول: إن أبي وأمي قد تركاني ويهوى يضمني، علمني يا يهوى طريقك، اهدني في سبيل مستقيم، ساعدني أني أمشي عدل بسبب أن عندي أعداء في حياتي، لا تسلمني إلى مرام مضايقية لأنه قد قام علي شهود زور وناف الظلم. لولا أنني آمنت أن أرى جود يهوى في أرض الأحياء. عارف أنا أمنت بإيه؟ أدي شاول أهو الجماعة والأيمين عليا وأنا هربان ومش عارف أخرتها إيه، بس عندي إيمان بحاجة واحدة بس، أنا مصدق أني حشوف جود يهوى ووعده ليا في أرض الأحياء. الزمان جاي والوقت جاي، عشان كده يختم مزموره ويقول إيه: انتظر يهوى ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر. ميل على اللي جنبك كلها له: انتظر الرب ليتشدد. هللويا. ساعتها هترفعني، ساعتها حسبح في خيمتك ذبائح الوتاف، هغني وارنم، وبدل ما عدت وبدل ما ابكي وبدل ما ضيع الوقت اشتكي وبدل ما اقول انيني والمي واقتنع بيه ويزداد خوفي اكتر واكتر واضطرابي اكتر واكتر، هغير طريقه تفكيري وهغير لساني وهحط ثقتي فيك وهطمن وهقولها وانا واثق لان انا شايفك قدام عيني. ايه اللي عايز اقوله لك؟ ايه اللي عايز اقوله لك؟ ربنا عايز يعالج فيا وفيك مشكله الخوف، وعلاج الخوف بيبتدي من البنوة، انك بقيت ابن. وانا بصلي النهارده من كل قلبي، ان كنت هنا وان كنت بتراني وتسمعني في اي مكان، اللي هيحولك من حد خايف الان مضطرب مش ضامن اللي جاي بكره، انه حياتك اتنقلت وبقيت ابن، لانه يسوع بقى هو ملكك وربك وسيدك وخلاصك وكل اللي ليك. ساعتها في حد دفع فيك الثمن، ولانه دفع فيك ثمن نفسه انت غالي جدا للدرجه دي، انه يعرف يحافظ عليك لغايه النهايه. ولانه يعرف يحافظ عليك، ده اللي محتاج انك تطمن ان حب الرب الكامل هو بس اللي هيشفي الخوف والتوتر من حياتك، ان وجودك في النور، انك مش هتفضل مستخبي في الظلمة والشرير زلك هناك مهما كان الثمن. ارفع راسك النهاردة وقول: لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت، اقوم ان جلست في الظلمة فالرب نور لي. حتما سيخرجني إلى النور، حتما سأنظر بره، أنا حشوف خلاصه، أنا حشوف معونته، أنا حختبر جوده في أرض الأحياء لأني وثقت فيها إلى النهاية. بقول لك الليلة، اوعى تخلي في حتة في حياتك في الضلمة يمسكها عليك الشرير ويزلك ويكسرك. تعال للرب النهاردة اللي بيسمعني ويسمعك، ارمي اللي في قلبك عليه. وعايز أقولها من قلبي النهاردة، عايز أقولها من قلبي النهاردة، طول ما أنت موجود في حياتي وأنا خاضع ليك وتحت سلطانك، أنا مطمئن، أنا مطمئن. ارفع قلبك كله، أشكرك لأنك عايز تديني اطمئنانك يا رب. هللويا هللويا هللويا هللويا. يلي أمامك. هاللويا هاللويا. يا رب أنا بجي لك من قلبي أنا وإخواتي النهاردة يا سيد، ما فيش حد فينا في هذا المكان إلا وعنده حتة يا رب فيها خوف، فيها قلق. انت وعدت انك هتدينا سلامك اللي فوق كل عقل يا رب،
انا بصلي النهارده كلنا

نختبر كلنا بلا استثناء يا رب. يعني حبك الكامل يطرد ويطرح الخوف إلى خارج يا رب. عالج مشكلة الخوف في حياتنا، عالج نقصان الحب اللي فينا بحبك الكامل يا رب. والدين النهاردة أنا وإخواتي يا رب نعرف نجي لك زي الأطفال استريح على صدرك يا رب، عارفين إن بابك مفتوح لينا، دراعاتك مفتوحة على الآخر، وعايزنا نجيلك في تعبنا وألمنا ومخاوفنا ورعبنا وكل اللي فينا، ونقول لك أنت يا شعاعتي، أنت خلاصي، أنت ملجاي وحصن اللي بيه بحتمي النهاردة، أنت تعرف تخلصني يا رب. قول للرب معايا أشكرك لأنك تعرف تخلصني يا رب، من اللي أنا فيه تعرف تخلصني، تعرف تنجيني، تعرف تنقذني، تعرف تسترني، تعرف تعضدني، تعرف تسندني، تعرف تحامي عني لغاية الآخر، لأني غالي عندك يا رب. يا روح الله مزيد من حب الآب جوانا الليلة يا رب، مزيد من حبك يجي يعالج مشاكلنا اللي مليانة خوف وقلق واضطراب وشد. اعمل معروف والمسنا يا رب، اعمل معروف يا رب. تفاصيل حياتي وحياتك قدامه عارفها وشايفها، اللي محتاج اصدقه الليله انه ارى جودك في ارض الاحياء يا رب.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. أرحب بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل أخذ موسى فكرة التوحيد من إخناتون في مصر القديمة؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

توحيد عن إخناتون وعن ديانات مصر القديمة؟ الحقيقة السؤال ده مهم جدا، لأنه في أطروحات كثيرة تتكلم على الوحدانية والتوحيد، وعلى اعتبار أن مصر القديمة عرفت التوحيد، وبالتالي ممكن يكون موسى نقل فكرة التوحيد عن ديانات مصر القديمة عن إخناتون. طب محتاجين بس نعرف شوية إيه موضوع إخناتون وموضوع التوحيد، وكيف كتب موسى، وما صنف التوحيد والوحدانية الذي نادى به موسى في كلمة الله. احنا عارفين انه يقال احيانا انه البشرية بدأت بالوثنية وتعدد الآلهة، ثم ظهر إخناتون على مسرح الأحداث مناديا بالإله الواحد، ثم جاءت ديانات التوحيد. الناس بتقول كده، لكن الحال الكتاب المقدس بيقول عكس كده تماما. الكتاب المقدس يقول أن البشرية بدأت بمعرفة الله، الله الواحد، ولم تبدأ الوثنية إلا بعد الطوفان، يعني حوالي 1650 سنة من الخليقة. البشرية لم تبدأ بتعدد الآلهة ولم تبدأ بالوثنية. مين اللي كان يعرف الله الواحد؟ آدم وبنو آدم، واحد زي شيث، واحد زي أنوش، اللي لما تولد الكتاب قال عنه حينئذ ابتدي أن يدعى باسم الرب. واحد زي أخنوخ، واحد زي متوشالح، واحد زي نوح وأولاده اللي كانوا عارفين الإله الواحد. فالبشرية ما بدأتش بتعدد الآلهة ثم جاءت ديانات التوحيد، لكن البشرية كانت تعرف الإله الواحد ثم زاغت عنه بعد الطوفان وعبدت آلهة كثيرة. واخدين بالكم؟ الوثنية بدأت بعد الطوفان. أروح إلى موضوع أخناتون. قصة أخناتون غريبة شوي، لأنه كان معروف في مصر القديمة أن الملوك المتعاقبون في مصر القديمة كلهم مرتبطون بالآلهة، آلهة مصر القديمة. وكان ما يميز مصر القديمة أنها تعبد عدد كبير جدا من الآلهة، لكل صنف إله ولكل مجال إله، في إله للشمس وإله للأرض وإله للخصب وإله للنيل وإله للزرع، آلهة كثيرة. إلى أن جاء إخناتون، إخناتون ومراته نفرتيتي، وهجرا عبادة آمون، عبادة أبائهم، عبادة الفراعنة السابقين، ونفضوا إيديهم من كل الآلهة السابقة وقالوا إحنا عايزين نعبد إله واحد فقط. خلوا بالكم، مش بيتكلم عن الله الإله الواحد، هو عايز يعبد إله واحد أياً كان هذا الإله، مش كثرة الآلهة المتعددة في مصر. كانت عبادة الآلهة القديمة مركزها في طيبة، لكنه عمل عبادة الإله الواحد في تل العمارنة. واخدين بالكم؟ وبيقولوا إن تل العمارنة يعني أخت آمونتون. في الوقت ده هو مش بيدور على الله الذي نعرفه، الإله الحي الحقيقي، لكن هو لخص كل الآلهة في إله واحد فائق، وبدأ يعبد هذا الإله، سماه آتون، هو عايز يعبد إله واحد. وبعد كده لما حط الإله ده قدامه وفكر فيه، قال بعض العبارات التي ظن من خلالها البعض إن موسى نقل منه. قال إيه؟ يقول بعدما تأسست عبادة آتون الإله الواحد، لم يسمح إخناتون مطلقا بعبادة آلهة أخرى بجواره، ومنع أن تعمل تماثيل وأن تصنع أصنام وأن يسجد للأصنام وأن تصنع صور، منع هذه الممارسات. ده اللي خلى البعض قالك إن لما اتكتب في سفر التثنية هذه العبارة، لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض، موسى نقل من التأثر بعبادة إخناتون للإله الواحد. زي ما إخناتون قال لا تعمل صور ولا تماثيل، فالتوراة أخذت منه. لا طبعا، لأن الحقيقة مش هو ده الإله الذي نادى به موسى في التوراة، مش إله إخناتون. إخناتون كان يعبد الإله آتون باعتباره الإله الواحد، أما الإله الذي قدم نفسه لموسى ونادى به موسى، يقول عنه الكتاب في سفر الخروج أصح 3، أنا أهيا الذي أهيا، أنا أكون الذي أكون. وقال عن نفسه إني رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، إني سمعت صراخهم، إني علمت أوجاعهم ونزلت لكي أخلصهم. آتون لا يسمع ولا يشوف ولا ينزل ولا يخلص، لكن الإله الواحد الذي كتب عنه موسى في التوراة هو الإله الحي الحقيقي اللي يسمع ويشوف ويتفاعل وينزل ويخلص، الأزلي الأبدي. عندما نادى
الكتاب بوحدانية الله.

أشهر الآيات في كتابات موسى تثنية 6-4، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. يبقى موسى تكلم في التوراة عن الله الواحد، خدوا بالكم مش عن أتون خالص، أتون ده إله من ضمن الآلهة، انفرد أتون بعبادته وأزاح باقي الآلهة وهدم كل العبادات السابقة ومسح كل العبادات السابقة عشان يعبد إله واحد هو أتون. لكن الله الذي تقدمه المسيحية، الله الذي قدمه موسى في التوراة، هو الله الحي الحقيقي، هو يهوى أهيا الذي أهيا أكون الذي أكون. كمان قالوا أنه إخناتون بعدما آمن بالإله الواحد، خدوا بالكم كانش يؤمن بالله بس بالإله الواحد اللي هو اختاره اللي اسمه أتون، قال لك كان يرفض البعث وكان يرفض حساب الموتى. مش بس كده، حارب السحر، ولما حارب السحر قال لك بقى موسى لما كتب في سفر الخروج لا تدع ساحرة تعيش، يبقى كان متأثرا بأقوال إخناتون. لا يا أحبائي، لا يا أحبائي، هذه مبادئ أطلقها إخناتون ماشي، بس لا تدع ساحرة تعيش دي وصايا إلهية، لأن السحر والوثن ضد عبادة الله الحي الحقيقي. لم يأخذ موسى مطلقا من كتابات المصريين. وهل موسى لم يعلم بالحياة ما بعد الموت؟ وهل موسى لم يعلم في كلماته وفي أسفاره بالبعث والخلود؟ أمال إبراهيم كان باصص لإيه بعد الموت؟ أمال يعقوب كان باصص لإيه بعد الموت وبيقول لأولاده تنزلون شيبتي بحزن إلى الهوية، إلى عالم الروح؟ كان يدرك أن هناك عالم الروح، وإبراهيم كان يعلم تماما أن هناك مدينة تنتظره التي صنعها وبارئها الله. إلى آخر هذا الكلام، عايز أقول في الآخر إخناتون نادى بالإله الواحد لكن مش بالله الواحد، لكن موسى قدم لنا وحدانية الله الجامعة المانعة كما قدمها لنا الكتاب المقدس. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، رائع وجيد أن نلتقي عبر هذه الشاشة مع حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. سوف أتحدث معكم في هذه الحلقة عن امتحانات القيادة. امتحانات القيادة، كل يوم من أيام حياتنا نجتاز بظروف معينة، بامتحانات معينة وأمور علينا أن نتخذ فيها قرارات. والامتحانات أو الاختبارات هو شيء مشترك لجميع الناس. في المدارس تعطى الامتحانات للطلاب، وعادة الامتحان يحدد مدى استيعابك للمادة وفهمك للمادة، وإذا نجحت في الامتحان فهذا ينقلك إلى مستوى أعلى وإلى صف أعلى. أغلبنا لا نحب الامتحانات، وإذا بنرجع بنتذكر أيام الامتحانات ربما كانت أيام صعبة بالنسبة لنا، وخاصة الامتحانات اللي كان فيها تقرير مصير سواء دخول كلية أو تخصص معين. وبالرغم أنه إحنا ما بنحب الامتحانات لكن ولا الاختبارات، لكن إحنا بنحب الأشياء الممتحنة والمختبرة. فعلى سبيل المثال لما تشتري سيارة بتمتحنها قبل ما تشتريها، تتأكد أنه البريكات أو الفرامل بتشتغل بطريقة جيدة قبل ما تشتري السيارة. وأيضاً بتحب تتأكد أنه السواقين الآخرين اللي على الطريق كل واحد منهم امتحنوه ومعه رخصة السواقة. فإحنا بنحب الأشياء الممتحنة. لما جيت على هذا المكان ركبت بالطيارة وكنت بحب أتأكد أنه الطيار أخذ كل الامتحانات اللازمة قبل ما يسوق الطيارة، وأيضاً فحصوا الطيارة قبل ما نطلع فيها. فالفحص والامتحان مهم جدا. عادة لما تروح على دكتور، لو أنت رحت على دكتور وقال لك أنا مش دارس، يعني أنا طبيب ومش دارس لكن بحب أساعد الناس، عادة ما بتحب تروح على طبيب من هذا النوع. بتحب تتأكد أنه هذا الطبيب هو دارس ومعه شهادة وفاهم في الأمور اللي هو بيتكلم فيها. فإحنا عادة بنحب الأمور الممتحنة والأمور المجربة.

وهكذا الله يمتحن الخادم، يمتحن ويختبر حياة الإنسان وحياة الخادم. أريد أن أقول لك شيء اليوم، إنه الامتحان في حياة الخادم هو ليس مشكلة وليس عقبة، لكنه فرصة للتشكيل والتغيير. رح أقولها مرة تانية، الامتحان في حياة الخادم مش عقبة مش مشكلة، لكن هو فرصة حتى الله يغيرنا ويشكلنا. والامتحان أيضا هو تحدي للقائد حتى يبين قدراته ونضوجه، وبالتالي الله ينقله لمستوى أعلى. والامتحان عادة بيكشف قد ايه احنا ضعفاء من جوا وهشين من جوا أكثر من ما احنا بنتخيل، لأنه الامتحانات اللي بنجتاز فيها أحيانا بتحطنا أمام حقيقة أنفسنا. الامتحانات اللي بنجتاز فيها أحيانا بنسأل فيها يا رب وينك في هذا الامتحان، وينك في هذا الظرف اللي احنا بنجتاز فيه. وأحيانا الامتحان يشير وبيفرجينا أنه احنا لم ننضج، لسه مش ناضجين روحيا، ولسه مش نمين روحيا بالطريقة اللازمة. كم من الخدام شكلهم حلو من برا، لكن تعال قرب منهم بتحس ما فيش اتساع، ما فيش احتمال، وأي أمر معين ضغطهم زيادة عن اللازم بتلاقيهم بينفجروا بطريقة غير مناسبة، بيطلعوا كل اللي في داخلهم. والامتحان اللي بنجتازه بنجاح، إذا أنت كخادم اجتزت بامتحان بنجاح، فالامتحان بينقلك لمستوى أعلى ولمستوى جديد في حياتك وفي حياتك الروحية. أقرأ من سفر التكوين إصحاح 22 وابتداء من العدد الأول، يقول: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم، فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه ومعه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. لاحظ إبراهيم نجح في امتحان الطاعة. لو إحنا في مكان إبراهيم لكنا سألنا يا رب هل إحنا سمعنا صوتك صح؟ هل إحنا يا رب متأكدين منك؟ والله طلب من إبراهيم يقدم أغلى شيء عنده. مش عارف الله شو بيطلب منك اليوم تقدم. ربما يقول لك قدم خدمتك، ربما يقول لك قدم شيء غالي عندك وضعه على المذبح، قدمه قدمه لإلي. هل إحنا مستعدين فعلا نقدم لله أغلى شيء عنا؟ صحيح ابن إسحاق هو ابن إبراهيم، لكن هو ابن الموعد. فإبراهيم بوضعه إسحاق على المذبح وكأنه وضع كل المواعيد، وضع كل وعود الله وأماله، لكن عرف أنه الله أمين جدا وأراد أن يطيع الله ونجح في امتحان الطاعة. خبرنا الكتاب المقدس في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 11 هذه الكلمات: بالإيمان إبراهيم أيضا لما امتحنه الله قدم إسحاق ابنه، فإنه إذ قبل وعود الله قدم ابنه الوحيد ذبيحة، مع أن الله قال له بإسحاق يكون سوف يكون لك نسل يحمل اسمك. فقد آمن إبراهيم بأن الله قادر على إقامة إسحاق من الموت. الله ما كان ناوي يخلي إبراهيم يضحي بابنه، لكن إبراهيم كان في امتحان، كان في امتحان ولم يعلم أنه في امتحان. بتعرف صعب جدا لما تكون موجود في امتحان وأنت مش عارف أنك أنت في امتحان. هذا الوضع كان مع إبراهيم، لكن بنشوفه نجح في امتحان الطاعة وقدر يكون عنده الطاعة والخضوع الكاملين للرب. شو في أكثر من أنك تقدم ابنك الوحيد؟ شو في أكثر من أنك تقدم ابن المواعيد؟ لما تقدم الغالي عندك كل شيء آخر سوف يكون سهل بالنسبة لك. مش عارف اليوم شو الرب يريدك أن تقدم على المذبح، هل يريدك أن تقدم خدمة أو علاقة أو عمل أو أي أمر معين؟ إذا بتسمع صوت الرب وبتطيعه في حياتك سوف تختبر نقلة روحية عظيمة. اقرأ البركة اللي الرب تكلم فيها لإبراهيم بعد الطاعة في إصحاح 22 وعدد 15، الله أعطاله بركة عظيمة جدا بسبب الطاعة وبسبب الخضوع. اليوم إذا الرب بقول لك تقدم شيء، هل أنت مستعد تقدمه؟ هل مستعد تطيع الرب؟ كل واحد فينا سيتعرض لامتحان من الامتحانات في حياته وفي الخدمة في مراحل النمو اللي بيجتاز فيها. كل واحد سيجتاز في امتحانات، وتذكر أنه هدف الامتحان، هدف الله أنه يمتحنك أنك تنجح،
حتى ينقلك إلى مستوى أعلى وينقلك إلى صف أعلى، زي اللي بيكون في

صف أول وبيخلص فبيطلع وبينجح فيترقى أو بيتعلى بيترفع لصف تاني. مطلوب منك أنك تطيع الرب، والرب هو قادر أن يقيمك وأن يمتحنك، هو القادر أنه يرقيك. مشكلتنا كتير مرات كخدام إحنا مستعجلين ونريد أنه كل الأمور تكون في حياتنا بسرعة، لكن كلمة الله تخبرنا في سفر الجامعة أنه لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. الرب هو اللي بيقيم الناس، الله هو اللي بيقيم، هو اللي بيضع، هو اللي بيحط، هو اللي بيشيل، هو إله كل السلطان. لكن خليني أحكي لك شيء آخر، أنه امتحان الله لإلك ليس بسبب الخطية. طبعا الخطية عائق ومعطل في حياتك، لكن امتحان الله لإلك لأنه يريد أنه يغيرك، يريد أنه يشكل في حياتك، ويريد يشوفك إذا أنت جاهز للمرحلة التالية أو لا. هل أنت جاهز للنقلة اللي جاي في حياتك؟ صلي أنه الله يمتحنك ويمتحن قلبك. داود في مزمور 26 وعدد 2 بقول هاي الكلمات، بقول جربني يا رب، امتحني، صفي كليتي وقلبي. صفي كليتي وقلبي تأتي بمعنى امتحن فكري وقلبي، يا رب امتحني. أيضا في مزمور 16 عدد 7 يقول أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. عم بقول له يا رب امتحني، امتحني حتى في وسط الليل، صحيني وابحث في داخلي وامتحني ونقيني. إخوتي الأحباء، بحاجة أنه نعرف ما في دواخلنا، بحاجة أنه الله يمتحننا، وهي الامتحانات بتنقينا، وهي الامتحانات بتخلينا مستعدين لأمور أكثر الله يصنعها من خلالنا. كلنا بنعرف الآية الشهيرة في مزمور 139، أيضا داود يصلي فيقول اختبرني يا الله وعرف قلبي، امتحني وعرف أفكاري. قل له يا رب امتحني، امتحني، امتحني، نقيني. داود يطلب من الله أن يمتحنه، لأن القلب غير الممتحن هو قلب لا تستطيع أن تثق فيه. لكن عندما الله يمتحنك ويمحصك، هو يجهزك لأمور أكبر وأمور أعظم. وهناك امتحانات كثيرة في القيادة إخوتي الأحباء، لكن أولها وأهمها هو الامتحان الأمور الصغيرة، امتحان الطاعة في الأمور الصغيرة. في إنجيل لوقا أصحاح 16 وعدد 10 تقول كلمة الله أن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم أي الخائن في القليل ظالم أيضا في الكثير. هذا اختبار مهم جدا ببرهن إيماننا وقدرتنا على مواجهة الأمور الكبيرة. الله بيمتحننا بأمور صغيرة. لغاية الآن لم أرى مؤمن مستخدم بقوة من الله إلا وبدأ أمور صغيرة وكان أمينا عليها. ما في مؤمن شفته مستخدم من الله بقوة إلا بدأ بأمور صغيرة، بأمور قليلة جدا، وكان أمين عليها. والله شاف أمانته في القليل وأقامه على أمور أكبر وأمور أعظم. الأمانة في الأمور الصغيرة هي مفتاح مهم جدا، وتقود إلى الأمانة في كل شيء وفي كل ما أفعل. تذكروا داود في سفر صموئيل الأول إصحاح 17 لما أجى الأسد والدب وأخذ الشاة من القطيع. داود كان أمين جدا، كان أمين جدا، وقدر يخلص الشاة من الأسد ومن الدب، قدر ينقذها. نجح في الأمور الصغيرة، كان في البرية لوحده، نجح في الامتحانات اللي كان فيها لوحده، كان أمين ومطيع والده بأنه يحضر الطعام لإخوته، كان أمين، عمل الأمور الصغيرة بأمانة. وأجل الوقت وأجل اليوم اللي يوقف فيه قدام جوليات، لأنه كان أمين في القليل الله أعطاله أمانة في الكثير، لأنه نجح في أمور صغيرة الله أعطاه نجاح في أمور كبيرة وأمور عظيمة جدا. أنقذ شاف البداية ثم أنقذ شعب بعد ذلك. وهذا الامتحان، امتحان الأمانة في الأمور الصغيرة، بيكشف قلب الخادم، بيكشف ما في داخل قلبك وما في داخل حياتك. هل الخدمة بالنسبة لك كخادم هي مجرد حب الظهور وتحقيق الشهرة؟ ومن أجل هذا بنشوف الناس تتهافت على الخدمات المنبرية، بينما يوجد أنواع كثيرة من الخدمات في جسد المسيح. بصلي أن الرب يحط كل واحد فينا، كل خادم فينا في المكان المناسب والمعين له من قبل الرب، فيكون شخص مناسب في مكان مناسب. مهم جدا أمتحن نفسي كخادم وأمتحن دوافعي. هل ما هو هدف خدمتي؟ ما هو دافع خدمتي؟ هل محبة

الآخرين وخدمة الآخرين أو هو مجد شخصي. إخوتي الأحباء، لازم يكون الهدف النهائي الأول والأخير من خدمتنا هو خدمة الآخرين ومحبة الآخرين، لأنه هذا هو هدف الخدمة في النهاية. لا يوجد خدمة أهم من خدمة أخرى، كل الخدمات مهمة في جسد المسيح، اللي بنظف الأرض في الكنيسة زيه زي اللي بفريق الترنيم، زيه زي اللي كارز، كل شخص له دور، كل شخص له مهمة في جسد المسيح. والله يريدك أن تكون أمين حيث وضعك، الله يريدك أن تكون أمين في الأمور الصغيرة اللي بطلبها منك، هو سيقودك ويقيمك على أمور أكبر وأمور أعظم، لكن يريدك أن تكون أمين في الأمور اللي وضعها بين إيديك. كلمة الله تقول في رسالة كولوسي إصحاح 3 عدد 17: وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. إخوتي الأحباء، اختبار الأمور الصغيرة يحدث يوميا في حياتك، موضوع يومي في حياة كل خادم، كل موقف بمر عليك، كل أمر بتجتاز فيه في الحياة هو امتحان، هو امتحان هل أنت أمين مع الله؟ هل أنت بتطيع الله في الأمور الصغيرة؟ الله إن وجدك بتطيع في الأمور الصغيرة سوف يقيمك على أمور أعظم. بذكرك في نهاية هاي الحلقة أنه امتحان الله لك ليس عقبة وليس عائق، لكن هو فرصة، هو مش عقبة لكن هو فرصة، حتى الله يشكلك، حتى الله يغيرك، حتى الله يجعلك الإناء الذي يريده أن يكون، حتى الله يجعلك الإناء ليستخدمه لامتداد ملكوته ولنشر اسمه وكلمته في كل مكان. الرب معك.

النهارده هنتكلم عن كام حاجه كده زي ما تقول عليها متفجرات. متفجرات في التواصل ما بين الزوجين. اقصد ايه؟ اقصد ان في مش بس مجرد اخطاء، لا، عارف صباع ديناميت، عارف بتحط متفجرات، عارف الغام، خلينا نسميها كده الغام في التواصل ما بين الزوجين. اللغم ده لو دست برجلك عليه هينفجر في وشك وفي وش اللي معاك. فانا هحط انا وانت الغام كام واحد. عايز اراجع نفسي كويس قوي في واحد واحد واشوف لكون انا من غير ما احس بحطه جوه بيتي وجوه جوازي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة الغام من دول. علشان كده كل ما نيجي نقول صباح الخير يفرقع في وشنا، كل ما نيجي نتعاتب يفرقع في وشنا واحد اتنين تلاتة من هذه الألغام اللي في التواصل ما بين الزوجين. تعال ناخد واحد واحد. أول واحد هو الانفجار في الغضب. خلي بالك الغضب شعور إنساني، وشعور إنساني ما ينفعش نقول إن الغضب غلط أو إن الغضب خطية.

ما سيبك من الكلام ده. ليه؟ لأنه هو بيقول اغضبوا، لكن التحذير الكتاب المقدس يعني بيقول اغضبوا، بس التحذير اللي بيحطه لنا مع الغضب اغضبوا ولا ايه؟ ولا تخطئوا. والله بيغضب، فالغضب اكيد في حد ذاته، كون ان انا اشعر بغضب ده مش غلط ولا خطيه، لكن الفكره في التعبير عن هذا الغضب. فهناك هذا التعبير المتفجر، لو استعملنا صورة اللغم ده، هناك هذا التعبير المتفجر، ان انا ادخل علشان اعبر عن غضبي، ويعني وتلاقي راحت عامل كده على طول بفكرة ان عليا وعلى اعدائي هدوس على اللخم وافجر نفسي زي الانتحاريين اللي بيفجر حزام الناسف ده. انت بيتفجر، انت بتهيألك انك هتروح الجنة، ده انت هتروح جهنم الحمراء لو عملت كده. هذا الانفجار الغاضب هيهد البيت عليك، بس هو مش عليا وعلى اعدائي. انت المشكلة ان انت شايف ان شريك حياتك ده، مراتك ده، او جوزك يستهانم ده، لان الغضب ده ساعات فيه ستات بتغضب. يعني صحيح الرجل مجرب بالغضب اكتر من الزوجة، لكن اسمع معايا، الستات على فكرة فيهم نوعية هتنفجر غضبا بتهد البيت، بس هي مش عليا وعلى اعدائي، هي عليا وعلى شريك حياتي. انفجار الغضب ده لغم يهد البيت. نمرة اتنين، ودي يعني اقول فيها يمكن الست مجربة اكتر، رغم ان انا شخصيا اعرف رجالة كده، بس الست فيها مجربة اكتر انها تحط اللغم ده كتكنيك، وهو البكاء. البكاء بقى والدموع الساخنة والبتاع وكده. مشكلة في ايه في اللغم ده؟ المشكلة مش زي ما قلت ان المشكلة مش في الغضب في ذاته، المشكلة مش في البكاء في ذاته. ليه؟ لانه خصوصا لو بنتكلم عن انثى، فالانثى دي مليانة شعور. يعني ايه مليانة شعور؟ يعني خلينا افكر معاك انت كزوج، انا اللي جذبني الى مراتي انها انثى، انها كده يعني رقيقه ولطيفه وبتاع، لانها رقيقه ولطيفه وبتاع، هو برضو انها دموعها قريبه. فانا مش بتكلم على ان الدموع في حد ذاتها او البكاء في حد ذاته غلط. ليه؟ لانه برضو الرب يسوع نفسه بكى. لكن الحدوته في ايه؟ انه يصبح البكاء والدموع تكنيك التواصل، يصبح الاسلوب بتاعي، التكتيك بتاعي في التواصل. فانا عشان اسيطر على الموقف وسكت المولد اللي منصوب في البيت ده، او معيطه، او الراجل ساعات، انا بقول لك انا اعرف ناس فعلا ازواج بيعملوا كده، انه هي تيجي تتكلم معايا ومعيط على طول، قاعد في السرير ومعيط على طول. فالبكاء والدموع لما يتحول الى تكنيك في التواصل بيبقى لغم هيفجر البيت وهينسف البيت على دماغنا ودماغ اللي معانا. نمرة ثلاثة، اللغم نمرة ثلاثة في التواصل، وده برضو يعني يحتاج شوية خبرة، وهو الصمت. ده بقى بيحتاج شوية خبرة. الواحد بقى مش أول 6 أشهر في الجواز، ده بيحتاج كده 3 4 5 سنين، 27 سنة، علشان يتحول إلى خبرة واقدر استعمله ضد الاخر. فاللي بيسموه الكوميونيكيشن كيلر، يعني اللغم اللي ينسف التواصل ده، هو الصمت. ان انا اسكت ويبقى استخبى ورا الكلمه دي. ايه الكلمه اللي استخبى وراها؟ ان انا اسكت احسن، علشان انا لو اتكلمت، وده نوع من انواع، انت واخد بالك حتى في انواع من انواع الايه؟ التهديد. فانا احسن ان انا اسكت، علشان انا لو فتحت بقي، فبختار الصمت. ولما بختار الصمت كتكنيك، كتكتيك في الحرب او في التواصل، حين ألجأ الى هذا يصبح لغما، سواء كان زي ما قلنا قبل كده انفجار الغضب او الدموع أو الصمت.

اللي جه في وسط الكلام هو التهديد، ان انا اقول لو ما عملتليش كده فانا هروح عند امي، انت لو ما سمعتيش كلامي وما اتبعتيش كلامي في اللي انا بقوله ده هسيب لك البيت. وتهديد. طب انا بقى لو مش كده يبقى خلاص بقى هلغي الاجازه اللي كنا رايحينها ومخططينها ومش عارف ايه وبتاع وكده. ده مناوره، ده تلاعب، ده اللي بيقولوا عليه الخواجات المانيبيليشن، التهديد. حاجه من ضمن الحاجات اللي تنسف التواصل، ساعات لما ابقى عايز انتصر اقول كلمه بيسموها، عارفين يا جماعه، عارف لما بيقول لك ليه بيسموها كلمات نابيه؟ ليه كلمات نابيه؟ افتكر يعني انها جايه من الناب، مدبب كده، كلمات نابيه. تعمل ايه الكلمات النابيه دي المدببه دي اللي كده؟ بتعمل انها يعني بتخرم، بتمزق، اكنها حربه، اكنه صيف. حتى في سفر الامثال لما بيقول يوجد من يهذر، من يهذر مش معناه واحد بيهزر، من يهذر يوجد من يتكلم مثل طعن السيوف، piercing words، كلمات نابيه. فانا اقول اصل لو انت راجل دي كلمه نابيه، او ان انا اقول لها اصل لو انت ست بجد وتعرفي يعني ايه وتشوفي كده الستات اللي حواليك ايه، دي كلمه نابيه. اللي بعده، اللغم اللي بعده وهو اللوم. اللوم ده يطلع ايه يعني؟ يعني مثلا هنقول هنتفق على اجازه، هنقول هنطلع اجازه، هنروح المصيف ده مش عارف ايه وبتاع. طيب انت يعني هي بتخطط او هو بيخطط للرحله دي ويحجز مش عارف تذكره القطر ولا الاتوبيس ولا العربيه ولا بتاع، ويحجز الحته اللي هنروح ننام فيها وبتاع. نروح الاجازه دي وتطلع ان الحته دي مش بالظبط زي ما كنا متوقعين. يعني ايه مش زي ما كنا متوقعين؟ يعني تطلع مقلب. نروح هناك نلاقي الحاجات المحلات مقفول، ان مش عارف طلع ايه، ان طلع المكان اللي هننام فيه يعني في منتهى الرداءه، اي حاجه. يبتدي على طول اللوم، ما اصل كله ده بسببك، اصل لو انت السبب في اللي احنا فيه ده، انت القاء اللوم سواء بقى من الاجازه او للعيال اللي ادمنت. فانا اقول لها لو انت كنت مركزه مع العيال، او هي تقول له لان انت طول النهار بتشتغل ورامي العيال في الشارع، كل همك تجيب لهم فلوس ونسيت تربيهم. اللوم اللي الخواجات بيقول لك عليه البليم جيم. حاجه من ضمن الالغام في التواصل المبالغة. المبالغة. كلمتك 10 مرات يا راجل أو يا ست، يعني في الحالة دي كلمتي 10 مرات، يعني أنا أفتح التليفون ألاقي إن في 10 مكالمات ميست كولز، يعني مش 10 بالظبط، هما 3. لما أنا أقول ان انا من 20 سنة ما سمعتش منك كلمة واحدة، من 2020 يعني احنا لو في سنة 2000 يبقى في سنة 2000 الا 20. يعني في مبالغات. انت بتقطعني لما بتقول بقطعك قطع، يعني تقطيع يعني زي ما خرطت الملوخية كده. فالمبالغة من ضمن الالغام اللي بتنسف البيت وبتنسف التواصل وبتهد البيت على دماغ أهل البيت، شريك أو شريكة الحياة. حاجة تانية وآخر حاجة، ألغام التواصل ما بين الزوجين، التعميم. التعميم والمبالغة قريبين من بعض، بس خلي

خليني احاول افرق بينهم في الاتي. التعميم ان انا اقول كل الرجاله كده، او ان انت تقولي كل المش عارف المصريين كده، او ان انت تقول كل الستات دايما الستات، كل الستات، كل التونسي، كل اللبنانيات، كل التعميم ده لغم، لغم. عارفين اللغم اللي بيتحط في تيجي تعدي عليه برجلك ينسف الدبابة، ينسف المشكلة انه بينسفنا احنا، بينسفنا احنا. شوية حاجات يا جماعة، انا بس عايزك يعني زي ما بنقول بتاع بيقول لك نجيب يشتروا كده جهاز عشان يكشف الالغام ده. طب ما تيجي نعملها، تعال نعدي، عدي كده على البيت وعلى العلاقة بينك انت ومراتك، او يعني انت وجوزك، شوف انا ايه الحاجات سواء اللي قاصد او اللي من غير ما اقصد اتحطت تحت سجادة البيت بتاعتنا، تحت الارضية بتاعت البيت بتاعتنا ومستخبية كده، وكل ما نعدي عليها طاخ تنفجر، طاخ تنفجر. سموها الكوميونيكيشن كيلرز، ألغام التواصل اللي ما بين الزوج والزوجة. تعال نجيب الجهاز الكشف الألغام ده ونتعامل بكل زي ما بيتعاملوا في أرض المعركة، بكل جدية وبكل حساسية وبكل صدق، عشان ربنا ينجينا وينظف بيوتنا من الألغام اللي ممكن تكون موجودة في التواصل.

عايشين بجبن وسلبية وبنقول دي وصية الله ليا، إن أحب كل الناس اللي ليا واللي عليا، وإني أسامح كل اللي بيغلط فيا، ونسيت أصل القضية. القضية مش حب ولا كره ولا أذية، القضية فيها ظلم ليك وليا، فيها إجرام وقتل للنفس البشرية، فيها الكنيسة وشعب الله الضحية، فيها انتهاك للحقوق الإنسانية، فيها لغة سياسة غبية. ولو المجرم مكان الضحية، كان هيبقى بنفس الأسودية، ولا كان هيملأ قلبه إحساس بالمرارة من العيشة والدنيا. أتمنى أن يكون لنا صوت عالي، مش بنفس طريقة العنف والإجرام والأذية، ولا بنفس الطريقة الهمجية، ولا تكون قلوبنا مليانة كراهية، لكن رد فعلنا يكون بحب وبإيجابية، ويكون في صحوة مسيحية حقيقية. أتمنى وبشجاعة وبكلمة الله ليا إننا نواجه الظلم بطريقة حضارية، إن يكون سلاحنا الحقيقي هي كلمة الإلهية. بس بلاش أسكت، بلاش أمشي جنب الحيط بسلبية، لازم أتكلم وأصرخ وأرفض الظلم للبشرية. ومنساش إن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح النصح وحكمة التصرف في مواجهة الظلم والأذية. الله بيعلمنا نعيش في سلام مش باستسلام، الله بيعلمنا الخضوع مش الخنوع. الله حق وأنا بدافع عن الحق في بلدي وفي العالم وفي الدنيا. ودي كلمة بسيبها ليك ولكل العالم والبشرية.

0: عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطع كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده إحنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، إحنا هنا علشانك.

هل حدث مرة صدت سمكة أو اشتريت سمكة وفتحتها ولقيت في داخلها شيء ثمين؟ هذا ما سنشاهده.

حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين لما تتواصلوا معنا بكل الطرق عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق اليوتيوب قناة على اليوتيوب حياتك في قصة. تقدر تشاهد وتعمل داونلود لكل الحلقات السابقة وتتواصل معنا أيضا أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة أو عن طريق تويتر أيضا. بكل الطرق ارسل لنا قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة من الحياة قرأتها علشان تبقى بركة ونتبارك بيها وننشرها للآخرين أيضا. قصتنا النهاردة من القصص الرائعة المميزة. قصتنا النهاردة بعنوان السمكة والإستار، وهذه القصة هي واحدة من أروع وأبسط لكن أعمق المعجزات

التي صنعها المسيح وهو على الأرض. سنقرأ معا بنعمة الرب من الإنجيل بحسب البشير متى وأصحاح 17 وعدد 24. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ولما جاءوا إلى كفر نحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال: بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أم من بنيهم أم من الأجانب؟ طبعا يعني الرب يسوع ما كانش معاه، لكن الرب يسوع والله ظهر في جسد شاف كل الحديث اللي تم، فهو اللي بادر بطرس وسأله. فقال له بطرس: من الأجانب، يعني الدرهمين دول ياخدوه من الأجانب مش من أهل البلد. قال له يسوع: إذن البنون أحرار، ولكن لألا نعثرهم اذهب إلى البحر والق سنارة والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد استارا فخذه واعطيهم عني وعنك. معجزة نادرة لم ترد إلا في إنجيل يوحنا، لما الناس اللي بياخدوا ضريبة الهيكل أو الجزية أو الدرهمين أو الوصية اللي كانت في العهد القديم، وقالوا له: هو المفروض مين اللي يدفع، الأجانب ولا أهل البلد؟ قال: لا، الأجانب. قال: إذن فالبنون أحرار، بس عشان ما نعسرهمش روح وإلقي سنارة. وهذه المرة الوحيدة في الكتاب المقدس بعهديه اللي جات كلمة سنارة، إلقي سنارة يعني جات شص، لكن سنارة لم ترد إلا في هذه الكلمة فقط. إلقي سنارة وأول سمكة تطلع هتلاقي في بقها استار، عملة مالية، وادفع عني وعنك. وحصلت. يعني إيه الإله العظيم ده، إله الطبيعة اللي يقول له ارمي السنارة في أي مكان وتطلع سمكة، والسمكة دي اللي فيها الفلوس. هذه قدرة عظيمة، معجزة بسيطة مليئة بالمعاني، هستكملها معاك بعد ما نستمتع بترنيمة ولا أروع مع مرنمنا الجميل هاني بلدي والعزف الرائع بيتر أنيس. ابقى مع إلى ما بعد.

أنا ابن الملك، ملك الملوك. كانت هذه الترنيمة الرائعة مليانة تمجيد وتعظيم في شخص ربنا يسوع المسيح، ملك الملوك ورب الأرباب، الذي لابد أن تكسو باسمه كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ولابد أن يعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. هذه الترنيمة الجميلة التي رنمها ولحنها وألفها لنا مرنمنا الجميل هاني بلدي، والعزف الرائع، مش عايز أقول الخطير، لا قال كلمة الخطير، بس خطير يعني مش عادي، مع بيتر أنيس في قصتنا النهاردة اللي بعنوان الشبكة والإستار. لما الناس بتوع الضريبة الدرهمين قابلوا بطرس، ما قدروش يروحوا للمسيح، في سلطان كان عنده، فراحوا لبطرس قالوا له ايه المعلم بتاعكم مش بيوفي الدرهمين؟ فبطرس داخل لقي الرب يسوع كان شايفهم، طبعا شايفهم هو في حتة تاني، بس شايفهم لأنه هو كلي المعرفة وكلي القدرة، زي ما شاف في لب ناثنائيل وقال له أنت تحت التينة هناك رأيتك، وسأله قال له هم بياخدوا من مين، من ولاد البلد ولا من أجانب؟ قالوا له من أجانب. قال إذن البنون أحرار، بس عشان ما نعسرهمش. وعمل المعجزة دي، إلقي صنارة والسمكة اللي تطلع هتلاقي فيها إستار، وادفع عني وعنك. عايز أشاركك بثلاث كلمات هامة جدا في هذه القصة الرائعة. عايز أتكلم كلمة عن كاشف الأسرار، هذه المعجزة مميزة جدا، كاشف الأسرار. وعايز أتكلم كلمة تاني عن الرب العظيم اللي قال البنون أحرار، ثم عايز أتكلم كلمة ثالثة على السمكة والإستار. كاشف الأسرار، هذه المعجزة، معلش شوية معلومات سريعة عنها. صاحب المعجزة واحد، هذه المعجزة ذكرت في إنجيل متى فقط، معجزات ذكرت في أشياء في أماكن كثيرة، هذه المعجزة ذكرت في متى فقط. الحاجة الثانية، هذه المعجزة الوحيدة اللي فيها سمكة واحدة، معجزات كثيرة في الكتاب بس سمك، حتى خمس خبزات وسمكتين، دي المعجزة الوحيدة اللي فيها سمكة واحدة. المعلومة الثالثة، هي المعجزة الوحيدة التي صنعها المسيح لأمر يخصه، يسد احتياجه، وطبعا هو مش يخصه هو لأنه هو حر وبطرس حر، بس عشان ما يعسرهمش. هذه المعجزة الوحيدة التي تخص المال، فيها فلوس يعني. هذه المعجزة الوحيدة التي صنعت لأجل بطرس وحده. في معجزات صنعت لأجل بطرس وآخرين، زي مثلا شفاء حماد بطرس، لكن دي صنعت لأجل بطرس وحده. ثم هذه المعجزة الوحيدة، والموضوع ده يهمني بقى لأني الرب اداني كتاب اسمه الصنارة الروحية، هذه المعجزة الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة صنارة. ثم هذه المعجزة الوحيدة التي لم تذكر نتائجها، يعني بعد ما قال له اعمل كده ما قالكش فذهب بطرس ورمى، لا، لم تذكر نتيجتها لأن نتيجتها معروفة. في هذه المعجزة بتشوف الله كاشف الأسرار، يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد. واحد، فهو يعرف الأسماء الأشخاص قبل أن يتقابل معهم. قال لبطرس أنت صفا، قبل ما يقول له في يوحنا 1:42 يراهم من على بعد زي نثنائيل، قال له رأيتك تحت التينة. يعرف ماضيهم وحاضرهم زي السامرية في يوحنا 4، قال لها كان لك 5 أزواج. يعرف ما في القلوب، على ما يسوع قلوبهم، لوقا 9:46. يعرف ويسمع من على بعد زي المعجزة دي، كلام الذين يأخذون الدرهمين، طب شافهم ازاي، سمعهم من على بعد. ثم الحاجة السابعة، يعرف زيف المرائين لما قال واحد منكم شيطان في يوحنا 6:70. يعرف المستقبل قبل حدوثه، مثلا يا رب قال له بطرس أنت تعلم كل شيء. معجزة عظيمة من صاحب المعجزات، ثم معجزة مميزة فيها الرب يسوع كلي المعرفة، لكن الرب كلي القدرة. قال السمكة التي تطلع أولا، إيه يا أخي؟

0: خذها ومتى فتحت فيها تجد استار. هو له قدرة على المرض بيشفي أصعب الأمراض زي المريض اللي 38 سنة، قدرة على الطبيعة بسكة الريح. 50 مرة في الأناجيل يذكر اسم من أسماء المسيح ابن الله، ومرة 10 و500 ما فيش مسيحي على وش الأرض بيدعي أو بيقول إن الله اتجوز العذراء المطوابة القديسة مريم وجاب منها المسيح. ده اتهامات باطلة للمسيحيين، وحتى اللي بيتهموهم عارفين المسيحيين ما بيقولوش كده. صدقني. إذن ما معنى المسيح ابن الله؟ مش عايز أقول برضو التشبيهات البسيطة القديمة. لما كنت في مؤتمر أحد الدول حطوا بج زكريا ستاورو سان أوف ذا بيراميدز، ابن الأهرامات. طبعا مش ممكن تكون الأهرامات اتجوزت أمي، لكن معناه ابن النيل، ابن مصر البار، ابن وهكذا يعني. فما معنى أن المسيح ابن الله؟ تعني واحد، المشابهة الكاملة. الله لم يره أحد قط. مين يقدر يشوف الله ويعيش؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، وهذه الآية موجودة في يوحنا 1:18. يعني اللي جه يحكي لنا عن صفات الله، هو اللي قال لنا هكذا حب الله العالم، هو اللي أظهر إن الله بيحب، هو اللي أظهر إن الله حنان، هو اللي أظهر إن الله الطبيب، وهكذا. معنى المسيح ابن الله إنه مشابه لله، هو ذات طبيعة الله، هو صورة الله غير المنظور، هو بهاء مجد الله ورسم جوهره. هذا هي معنى المسيح ابن الله، المشابهة الكاملة. أيضا المعادلة الكاملة، مكتوب ابن الله الوحيد. وفي يوحنا 5 لما رفعوا حجارة يرجموا قال بيقول عن نفسه ابن الله معادلا نفسه بالله. إذن معنى ابن الله أنه معادل لله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا له، لكنه أخلى نفسه. الحاجة الثالثة المحبة الكاملة، مكتوب في رسالة كولوسي ابن محبته، يعني هو اللي أعلن لنا عن حب الآب. حاجة الرابعة التمثيل الكامل، وهو ذكر كده في المثل بتاع الكرمين، قال هذا صاحب الكرم إذ له ابن وحيد أرسله إليهم. هو قال كده عن نفسه أرسله إليهم. فقالوا هذا هو الوارث هلما نقتله. ثم أخيرا الإحياء الكامل في يوحنا 5:25، كما إن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن يكون له حياة في ذاته. كاشف الأسرار، البنون أحرار. لكن أختم كلامي بكلمتين عن السمكة والإستار، للأسف وقت البرنامج بيخلص. كلمة الأولى عن إلقس النار، وأنا بشكر الرب على هذه الآية. ربنا قال لبطرس هجعلك صياد للناس، وكل مسيحي يقدر يصيد يا إما بالشبكة يا إما بالسنارة يا إما بالحاجتين، يصيد ناس. يعني إيه؟ يعني يربح النفوس للمسيح. بس في فرق كبير بين صيد السمك وصيد الناس. أهمهم إن صياد السمك بيصيد السمكة الحية ويقليها في النار، وصياد الناس بيصيد الناس الأموات اللي هيترموا ويتقلوا في النار الأبدية، ويصنع لهم حياة أبدية عن طريق الرب يسوع. قال له إلقس النار، بس قال له إلا نعسرهم. قال المسيح في إنجيل مرقس وصح 9، ويل لمن تأتي بسببه العصرات. واختبر الطاعة بتاعت بطرس. أدعوك إنك تطلب المسيح لحياتك، يسدد ديونك، يعتني بيك، مزنوق تعبان، عندك ظروف مادية صعبة أنت وعائلتك. هذا الإله العظيم ربنا يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد يقدر يحللك كل مشكلة. قل له يا رب يلي صنعت معجزة من سمكة جواها استار، تقدر تحللي كل مشاكلي وأهمهم مشكلة الخطية. صلي في قلبك قل له يا رب استلم حياتي، يا رب أنا مديون بدين الخطية، اغفر لي خطاياي. هتسمح في قلبك الآية الأروع بتقول لك مغفورة لي خطاياك، مغفورة لك خطاياك. ارسل لينا وفرحنا بأخبارك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

مشاهدينا ومشاهدي الكارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. هارت النهارده الجمعه 21 اغسطس 2026. كل سنه وحضراتكم طيبين. كده خلاص صوم العذراء النهارده اخر يوم، بكره ان شاء الله هيكون عيد اصعاد جسد العذراء مريم، وطبعا بيحتفل بيه في الكنيسه الارثوذكسيه في ميعاد معروف دايما، بدايه الصيام 7 والعيد بيبقى 22 اغسطس او 16 مصري. الحقيقه انه تذكار ايمان الكنيسه الارثوذكسيه بان جسد العذراء مريم صعد إلى السماء بعد نياحتها. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله يعني دايما كده تكون كل أصوامنا وكل الأيام تكون فيها بركة بإذن الله. النهاردة الحقيقة إحنا عندنا مواضيع كتيرة جدا كالمعتاد الأيام اللي فاتت أو اليومين دول، عموما الأخبار متنوعة بشكل غير طبيعي. أول حاجة، أخيرا الداخلية أعلنت عن سبب القبض على باسم الجنوبي، وانه ايه التهمه يا جماعه؟ احد اساقفه المنيا كان متهمه، محاميه كان اتهم باسم الجنوبي بالاساءه والتشهير بيه، وكان المحامي رفع دعوه على محامي الاسقف، وتعرفنا ان الاسقف الان بقى غاصن والقضيه دي ليها سنتين. حاجه تانية برضو، حاجه قديمه برضو، الموضوع ده على فكره كان المحامي ده قديم من سنتين، الانبا انطونيوس برضو كان في تصريحات برضو القديمه انتشرت ليه عن البابا الفاتيكان، فطبعا نزل بيان وقال يا جماعه وقتها كان الفيديو مجتزأ من كلامه وانا فهمت الكلام ده كده وبصلح الموضوع. بيان مطول من الانبا انطونيوس اسقف القدس. عندنا كمان إزالة الصليب من مبنى ديني بعد شرائه من مسلمين في النرويج، والحقيقه عشان يحولوه من كنيسه الى مسجد، وده للاسف بيحصل كتير في اوروبا. في الولايات المتحدة الأمريكية خبر مهم جدا، تفاصيل إحباط تفجير إرهابي خططت له امرأة تمهيدا لالتحاقها بداعش، وهنشوف كانت بتخطط لتفجير أي منطقة.

الثقة بالضبط في الولايات المتحدة الأمريكية. عندنا كمان واشنطن بوست بتكشف عن موجة استقالات غير مسبوقة في أروقة الاستخبارات الأمريكية عشان مستحقاتهم متأخرة 9 أشهر. أيضا الفيفا بدأ إجراءات تأديبية ضد حسام حسن وأخوه إبراهيم حسن وزيكو، وطبعا مصر بترد، اتحاد الكرة المصري بيرد على هذا الأمر. عندنا كمان شخص تابع مودي ولاده في مدرسة، المدرسة دي طلع في فيديو بيقول أنه أولياء أمور تعرضنا، أنا وأولياء أمور تانيين تعرضنا للنصب بملايين من مدرسة ابني عشان باستخدام بطايقنا اللي طلبوها مننا وكانت عندهم. كمان عندنا طبعا بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، قتلى ودمار في كييف جراء هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات وفي أماكن مقطوعة عنها الكهرباء كمان في دونيتسك بسبب هجمات أوكرانية، نقل أعداد كبيرة من المهاجرين من شاطئ سبتة إلى مراكز للإيواء. ولو شفتوا الأعداد بصراحة هتتخضوا بالنسبة للأعداد الكبيرة جدا اللي موجودة في سبتة، وما تمش إعادة طبعا كل الناس اللي كانوا دخلوا من حدود المغرب لسبتة النمساوي. عندنا كمان الديمقراطية عائشة وهاب تفوز بالانتخابات التكميلية لشغل مقعد الدائرة 14 بولاية كاليفورنيا بالنسبة لمجلس النواب. وفي بعض الإعلانات، وبفكر حضراتكم اليومين الجايين هيكون في كلام كتير قوي عن الانتخابات، والرئيس ترامب بدأ جولات انتخابية عشان انتخابات النصفية بالنسبة للكونجرس اللي هتكون إن شاء الله، أو انتخابات الهامة، انتخابات هامة جدا يعني، هتكون بإذن الله في نوفمبر اللي جاي. في بيان مصري قطري تركي مشترك بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة والموضوع الاستيطان، الشرطة الإسرائيلية استنفار القوات إسرع عملية مشبوهة في تل عواد جنوبي إسرائيل. عندنا كمان وزارة الدفاع التركية بتقول لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وبدأوا يفتكروا بقى أسطول الصمود وعايزين يرفعوا دعوة ضد طلب بالنسبة لمحاكمة نتنياهو على موضوع أسطول الصمود. فالنهارده كده في ناس إيه بقى، في حاجات حاليا بتحصل وبيفتكروا القديم والدفاتر القديمه وبيحاولوا يجيبوها. فعندنا 3 أخبار حول هذا الامر. عندنا كمان الجيش الاسرائيلي بينفذ تفجير كبير في مشاع بلده المنصوري جنوب لبنان، لسه التوترات. وفي اعلان رسمي من الخارجيه الامريكيه بيقولوا انه يا جماعه حزب الله ده ليس لبناني، وهو دخيل على الدوله اللبنانيه وهو مدعوم بشكل كامل من ايران. الحكومة العراقية أعلنت خبر مهم جدا يا جماعة، نهاية سبتمبر ده موعد انسحاب التحالف الدولي بقيادة أمريكا، مش آخر مهلة للفصائل لتسليم السلاح، لأن قاليباف كان عندهم وعايز يأجل فكرة تسليم السلاح، فهم بيوضحوا ده نهاية سبتمبر انسحاب التحالف. عندنا الرئيس ترامب كمان كان بيقول إجراءاتنا ضد إيران بمثابة حرب اقتصادية سنفرض عليها عزلة غير مسبوقة. اللي حصل من الضربات العسكرية لم يعني تؤثر على النظام الإيراني بشكل كبير ولم تسقطه بالكامل، فقال لك دلوقتي الاقتصاد لما الناس تعاني في إيران من الأحوال الاقتصادية السيئة جدا هتبتدي بقى تخرج ضد إيران. ومستمر ترامب طبعا في الحصار البحري اللي فعلا واجع إيران، هجمات حوثية جديدة استهدفت مطار نجران ومنشآت لأرامكو جنوب السعودية، فدي الجبهة طبعا لسه مفتوحة وبيحصل فيها مواجهات بشكل كبير جدا. يمكن جبهة العراق هديت شوية، لكن بالنسبة للحوثيين مستمرين بشكل كبير وفي استهداف طبعا السعودية. الجيش اليمني على الجانب الآخر بيرد طبعا الاستهدافات دي، وأعلن تنفيذ 81 عملية ضد الحوثيين خلال الـ 24 ساعة الماضية. عندنا بقى بالنسبة للطقس، الحقيقة كان في نيويورك أمطار غزيرة أدت لفيضانات وتسرب كان في مترو نيويورك. عندنا شوية حاجات تاني فيها ليها علاقة بالطقس إن شاء الله وقتنا يسمح ونقولها. عندنا برضو في الاقتصاد، الذهب يقترب من 4600 دولار للأونصة، ده بصوا الارتفاعات، وده لأول مرة منذ شهور بدعم ضعف الدولار وتحرك الخزانة الأمريكية بالنسبة للسندات الأمريكية. فبصوا الذهب وصل كام، بس طبعا برضو زي ما بنقول ناس كتير بتقعد تدور طب نشتري ولا نبيع، لكن الأمور طبعا زي ما انتم شايفين الوضع يعني خبر بيعلي الدنيا، خبر بيوطي الدنيا، النفط والذهب متأثرين طبعا بشكل كبير بالأمور الحرب وبالأمور اللي بتحاول تعملها الخزانة الأمريكية عشان التأثير الاقتصادي للحرب الأمريكية ضد إيران. 5 أيام الناس بتسأل فين باسم الجنوبي، تمام؟ وكان في بيان مهم جدا لسعيد فايز برضو باعتبار ان هو موكل عن أسرته، والبيان ده كان بيطالب فيه الجهات كلها الرسمية، يا جماعة أسرته ما تعرفش حاجة، يا جماعة مش معقول كده، يا جماعة في ايه، طب مين يعرف مكانه؟
ما هو الموضوع ان احنا لازم نعرف المكان بتاع باسم فين.

هو مش ممكن الدنيا وتختفي يختفي بهذا الشكل بالوقت ده كله. فكتير جدا كتبوا اهم حد. عشان كده انا بقول لحضراتكم موضوع سعيد فايز كان عشان هو المحامي واللي هو طبعا كتب الموضوع بتاع الخاص بهذا الامر. كتب بيان مطول كده تقريبا مش عارفه عندنا صوره منه ولا لا، لكن البيان ده كان مهم قوي. انا عايزه اقوله بس قبل ما ين الداخليه، بعد الكلام بتاع سعيد فايز بكام ساعه كده راح طلع بيان الداخلية. فأنا برضو على بال ما نشوف كلام سعيد فايز هحاول إن ليه سعيد فايز أنا مهتمة بيه، لأنه الحقيقة المحامي اللي هو موكل عن الأسرة واللي هو كان بيتكلم وبيسأل على الدنيا كلها الخاصة. فلو ممكن زميلنا نفتحه يعني هكون شاكرة جدا. الدنيا نفسها بتاعت سعيد فايز علشان خاطر زي ما قلنا أنا بعته ليكو دلوقتي. اللي خلينا في بيان الداخلية على بال ما نتكلم على ردود الفعل كلها. بس هو الفكرة بسعيد فايز ما كانش رد فعل، ده كان بيسأل بصفته موكل عنه وان هو لغاية دلوقتي مش عارف اي معلومات. تمام، بعديها بكام ساعة زي ما قلت لحضراتكم لقينا الداخلية اعلنت بشكل رسمي طبعا انه باسم مقبوض عليه. بس مقبوض عليه ليه؟ خلينا نشوف بيان الداخلية يا جماعة بعد اذنكم علشان خاطر ايه وزارة الداخلية قالت ايه، كتبت على الصفحة ايه. بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله باحد حسابات الاثارية اللي هي بتثير يعني الاثارية، حساب بيثير الدنيا بقى والموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بالقاء الاجهزة الامنية القبض على احد الاشخاص بدون وجه حق. يعني الحساب ده واللي قالت في الحساب ده هي قالت انه اتقبض عليه. تمام، يعني قبل حتى ما الداخليه تقول. بس هو هنا ايه بقى اللي مضايقهم؟ ازاي بدون وجه حق؟ لا ده في حق يا جماعه، بالفحص تبين عدم صحه ما تداوله في هذا الشان. حقيقه الواقعة تتمثل في انه تبلغ لمديريه امن الجيزه من احد المحامين وكيلا عن احد الساده الاساقفه بمحافظه المنيا بتضرر موكله من المذكور. ليه بقى؟ الموكل ده اللي هو باسم الموكل هو الانبا غاصن ومتضرر من باسم الجنوبي لتعمده الإساءة والتشهير بشخصه من خلال صفحتين يتولى إدارتهما بمواقع التواصل الاجتماعي أمكن ضبط المشكو في حقه القائم على إدارة الصفحتين اللي هو باسم ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة. بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجري عرضه على النيابة. من هنا بقى طبعا إيه منشور في صورة لشخصية بدأت الناس تسأل عليها يا جماعة مين ده وإيه الموقع اللي بيثير الدنيا ده. فبدأنا بقى إيه ناس كتير بتسأل في إيه مين دول. طبعا باسم هو واضح. طب يا جماعة أول سؤال طب أنتوا لما هو الموضوع أنه بواجه حق وأنه مقبوض عليه عشان بلاغ من الأسقف من محامي الأسقف عشان أنه باسم على طول بيشهر بالأسقف وعلى طول بيتكلم كلام مش حلو على الأسقف. يعني في سبب قابضين عليه بسبب. ليه 5 أيام الناس كلها بتدور عليه وأسرته بتدور عليه ومحدش يعرف عنه حاجة؟ ده أول سؤال. طب لما هو قبض بواجه حق بقى يا جماعة وفي حد وعامل كده، ليه ما بلغتوش الأسرة؟ ليه سبتوا أسرته ودنيته مش عارفين عنه حاجة؟ وكان سعيد فايز قال ان احنا دخلنا تقريبا، انا فاكره كده تقريبا قال ان احنا دخلنا البيت وعملنا وكده. فهو ده الهدف في موضوع باسم اننا نطمن انه بخير وبفضل اهتمام حضراتكم ونشركم عن باسم. ده اللي هو جه بعد ده اللي بعد البيان. الهدف الاهم دلوقتي هو خروج موكلي وانتهاء الازمه. ده بقى هنا مهم جدا جدا. ليه بقى؟ بيقول ايه الاستاذ سعيد فايز؟ طالما وطبقا للاوراق الرسميه الموضوع شكوى من الاسقف فالموضوع في بيته يا جماعه بينا وبين بعض. أنا واثق إن نيابة الأنبا أغاصن هيتنازل عن الشكوى وتنتهي الأزمة على خير وقريب باسم هيكون وسط أسرته وأصحابه، مش كده ولا إيه يا سيدنا؟ اللي قبل ده كان الموضوع اللي هو كان قبله اللي هو إيه القصة بتاعت زي ما بقول لكم حكة وإن أسرته ما تعرفش عنه حاجة والدنيا دي. فيعني معلش يمكن خلينا دلوقتي إيه لا الهدف ما هو ده برضو الهدف. معلش هو كان في الأستاذ سعيد كان كاتب موضوع على القصة بتاعت الأستاذ سعيد اهو بتهيألي انها معايا هنا معايا هنا مكتوبة. معلش اللي هو بيقول فيه ده كان طويل قوي يا جماعة أنا أسفة. بس هو الفكرة انه كان بيشرح بقى كل الدنيا والأسرة. بيان صادر عن مكتب الأستاذ سعيد فايز. فالبيان ده بيقول فيه انه يعني هقراه لكم على بال برضو لو زمايلي قدروا يفتحوا. بشان حقيقه اختفاء السيد باسم وهبه مكاري اللي هو باسم الجنوبي، دأب بعض الافراد خلال الساعات الماضيه على اختلاق قصص وروايات غير الحقيقيه. تمام، عشان برضو عايز يقول انه بشان السيد باسم وتداول معلومات وادعاءات لا تستند الى الحقيقه.

0: او مصدر موثوق، ولرغبه مكتبنا مكتب استاذ سعيد فايز المحامي من صفه قانونيه بصفتنا الوكلاء القانونيين بموجب التوكيل، وكتب رقم التوكيل وان احنا مهتمين بسلامته، فبيقول بتاريخ يوم الاحد فيما بين الساعه 10 مساء والحادية عشر مساء انقطعت الاتصالات تماما. فكده ورينا ان باسم مقبوض عليه من يوم الاحد. البيان نزل امتى؟ النهارده. مين يا جماعه؟ النهارده الاربع. تمام، هو ده. شكرا، فعلا هو ده يا جماعه، بشكركم جدا. فبالتالي فبيقول لك بعد مرور 24 كام ساعه كامله طبعا بدانا نشوفه ونطمن عليه، واسرته طبعا ما يعرفوش عنه حاجه، كانوا قلقانين. قال لك رحنا بقى، رحنا المكان الاقامه بتاعته في الهرم الجيزه، وفتحنا الباب ولقينا ان مفيش اي حاجه غير ان في ايه الحاجات المختفيه بقى، لقينا الكمبيوتر الخاص بيه هو مش موجود، وطبعا متعلقات باسم بجوار باب الشقه، لكن ما عدا برضو الموبايل وساعه اليد وغيرها. يعني ففي كام حاجه اللي هم الحاجات التكنولوجيا اللي هو بيتعامل معاهم بقى، الساعه بتاعته اللي هي واضح انها ممكن تكون الساعه يعني الالكترونيه، وعنده والموبايل بتاعه والكمبيوتر بتاعه، بهدف استبعاد احتماليه تعرض الوعكه صحيه، ورسأله في المستشفيات. وبعد كده كان بيخاطب مين بقى؟ قال لك احنا ارسلنا خطابات رسميه، السيد رئيس الجمهوريه والسيد المستشار النائب العام والسيد وزير الداخليه. الكلام ده كان كام ساعه قبل البيان بتاع الداخليه، علشان نقول لهم ان يا جماعه كل الناس قلقانه عليه، وانه بيقولوا احنا ما معناش اي معلومه رسميه، وعشان كده بنخاطب كل الجهات. ده مكتبنا لا يستطيع مكتبنا في الوقت الراهن ان يؤكد او ينفي اي روايه تتعلق بباسم بمكان وجوده، وفي هذا الاطار بنتوجه برساله واضحه لجميع المسؤولين ونلتمس ان انتم تساعدونا. وباسم يا جماعه اذا كان باسم تم ضبطه واحضاره فمن اي جهه رسميه، فلو سمحتوا قولوا لنا. فده الكلام اللي هو ايه حصل. وطبعا مكتبنا لا يوجه اتهاما الى اي جهة ولا يسبق الدنيا، وبنأكد ان الهدف الاول والاخير نطمن على باسم ونعرف، لانه في روايات كتيرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. في ناس قعدوا بقى يقول لك ايه انه مش عارف، يعني اختلقوا حاجات غريبة جدا، فواخدين بال حضراتكم. بس اول حاجة لما البيان نزل هم سألوا مين البنت دي اللي في الصورة، مين دي؟ ناس كتيره كانت بتسال مين دي. فدلوقتي طبعا بداوا ان هم كده الناس تحاول تشوف مين دي، فعرفنا ان هي ناشطه تقريبا ليها شويه فيديوهات كده عن كتير من حاجات الشان المصري وفي والامور الخاصه متنوعه يعني. بس بالنسبه لباسم ممكن نسمع الكلام اللي هي قالته واللي ترد عليه بالنسبه للبيان الداخليه، وبعد كده نقول لحضراتكم باقي ردود الفعل.
1: قلت لك نام واطمن يا مواطن، خلاص هيبقى عندنا عداله، اهي ابتدت تندى اهي. اختفاء باسم الجنوبي في ظروف غامضه من 3 ايام ومحدش يعرف عنه حاجه. سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ سمعناه كتير وبقى كتير بزياده. الشاب من دول يختفي له يومين ثلاثه وبعدين يظهر في الامن الوطني وهوب على سجن العاشر. طب ويا ترى لا قدر الله لا قدر الله لو باسم الجنوبي يعني مقبوض عليه؟ احنا لسه مش عارفين، هو بس مختفي، لكن لو طلع مقبوض عليه هتكون تهمته ايه؟ برضه الانضمام لمنظمه ارهابيه، نشر اخبار كاذبه، وتجدير السلم العام؟ اصل انت لما تدخل على صفحه باسم هتلاقي اخر منشور عمل.
0: احنا يمكن كنا اتكلمنا على المنشور ده اللي هو قال لك بالنسبه للوضع احيانا يعني لو الدنيا كانت قاسيه عليك ومش عارف تصرف على العيال دي كلها بقى، والام مش عارفه ترد على العيال دي كلها، فبتبقى يعني قال لك ده احيانا بيبقى حال المواطن يعني. المهم فزي ما قلت لحضراتكم كده طبعا هم ردوا على يعني هذه السيده اللي ليها بعض الفيديوهات القصيره على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك او انستجرام، وقالوا انه اهو لا ده في سبب. تمام، طب المفاجاه ايه يا جماعه؟ المفاجاه ان هنا هو المعلومات اللي وصلت ان هي مقبوض عليه في الامن الوطني، لكن ناس كتيره جدا قالت على فكره الشكوى بتاعت المحامي محامي الاسقف الانبا اغاصن دي المفروض تروح للمحكمه الاقتصاديه، ملهاش علاقه. وبعدين ده حاجه من سنتين، ايه اللي فكركم بيها دلوقتي؟ فواضح ان اكيد في سبب منع حدش يعرفه. تمام، فبالتالي الدنيا هنا ايه؟ قال لك ايه بقى مين؟ بدانا نشوف كده، معلش هنعرض شويه ردود فعل. الرد الفعل هنا انه ده بالنسبه لوزاره الداخليه خلاص تم اتخاذ الاجراءات القانونيه. بيقولوا طبعا الناس اتضايقت بقى، هم بيقولوا هو الكنيسه بتخرس السنه المختلف معاها، ودي اطول فتره بدينا نظلم الكنيسه بقى. تمام، ما بصوا بقى، فبدات ناس تقول لك ايه ده، هم الدنيا كده بنضرب في بعض؟ البيان ده عايز الناس تضرب في بعضيها والمسيحيين والكنيسه يضربوا في بعض ولا ايه؟ فده مش كويس. لقينا بقى إسحاق إبراهيم أعتقد منزل برضو وهو أيضا ناشط حقوقي، سواء قدم الأنباء غصن بلغات ضد باسم الجنوبي بنفسه أو عبر محامي، سواء كانت من سنتين أو بلغات جديدة، النتيجة واحدة،

مش المره الاولى. معظم رجال الدين الارثوذكس لديهم تصور بانهم معصومين فوق اي مساءله او نقد، بل وغير متاح لاحد سؤالهم. الان بقى غصن مطالب بالتنازل الفوري على البلاغات دون اي تحفظ او تعليق حتى يخرج الجنوبي. نقطه اخرى لا تفسير لها، شخص لا توجد اي معلومات عنه من مساء يوم الاحد حتى اعلان القبض عليه الجمعه. 5 ايام يا جماعه الاسره والاصدقاء والمتابعون له على وسائل التواصل الاجتماعي بينشدوا مؤسسات الدوله المساعده في معرفه مصيره دون جدوى، وفي النهايه تكون الواقعه مرتبطه بحريه الراي والتعبير. انتقاد المسؤولين ليس جريمه، ده اللي احنا بنقوله يا جماعه. طب لما هو الموضوع كده يعني الله ما قلتوش ليه؟ ما بلغتوش اسرته ليه؟ ده من حقوق الانسان، اي حد مقبوض عليه لاي سبب ايا كان اول حاجه بتتعمل خد بلغ اسرتك انك مقبوض عليه، ما تبلغش ليه؟ خلينا في اللي قبليها. ده طبعا موضوع انه سننتظر بيان توضيحي من الانباء غاصون وتنازله على البلاغ، وسننتظر الافراج عن باسم الجنوبي بعدها. هو بس سؤال، لما البلاغ متقدم من سنتين هي الداخليه افتكرته ليه دلوقتي يا جماعه؟ بمناسبه الاسقف اللي بلغ عن باسم الجنوبي، مين فينا يبلغ عنكم يا اسقف وانتم والباقيين؟ مين يبلغ عن مش عارف لحياتنا واحوالنا وتمثيلنا؟ بصوا ما ده يا جماعه اللي عايزينه بقى على فكره، ومش مفروض ان انتم تنساقوا ورا ده وتقعدوا بقى تتهموا ونقعد نتهم في بعضينا وناكل في بعض. ارجوكم يعني بلاش نروح للدنيا دي، خلينا مركزين على ان دي قضيه المفروض تكون شان اقتصادي. وانه انا مش عارفه رايي رامي كامل معايا لان هو اللي وضح الحته دي جدا بصراحه، موضوع انه ده قصه ليها علاقه بالمحكمه الاقتصاديه. فايوه بشكرك جدا. بمناسبه اللغط اللي حصل، محامي انبا غاصن قدم بلاغ من سنتين ضد صفحات بتهاجمه. عاده البلاغات دي بتبقى محكمه اقتصاديه، يعني لا فيها قبض ولا اعتقال. الله بقى يا جماعه، طب انتوا هتلخبطونا ليه؟ بعد سنتين فجاه كده لقينا باسم الجنوب اختفى وظهر بعد 5 ايام على الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه ان البلاغ ده ضده. لو القصه في نيافه الانباء غاصن والبلاغ، انا اثق ان نيافته مش هيقبل اللي حصل مع باسم حتى لو كان باسم الد اعدائه. ولو محامي قدم بلاغ اتحرك بعد سنتين بحالهم فسيدنا هيتنازل والموضوع يتقفل. ده توضيح بس اللغط الكبير اللي بيتم حول مره اخرى. لو القصه بلاغ سيدنا انا اثق انه هيبعت يخلص الموضوع حالا. طيب هل في سيدنا رد؟ الحقيقه لغايه دلوقتي سيدنا ما ردش، ما عرفتش في معنى اي بوستات حاجات تاني. انا عجبني بوست لحد كده قال لك يا جماعه رفقا مع الانبا اغاصن، لانه ممكن يكون هو اتفاجئ زينا، رفقا بنيافه الانبا اغاصن لانه اهو. طب بالراحه على الاسقف علشان غالبا هو اتفاجئ زيه زينا. في طب صور تانيه زميلنا لردود الفعل يعني، فيعني يا جماعه كده برضو الموضوع يعني ناقص الموضوع، بس كان عشان نعرض ان في صفحات اثاريه بتثير الدنيا على مصر. طب هو ما هو ليه 5 ايام ما حدش كان يعرف عنه حاجه؟ ارجوكوا تعاملوا معانا ان احنا ناس عندنا عقل وبنفكر، ارجوكوا ما ينفعش التعامل يكون بالطريقه دي بجد بجد فعلا، لان لازم الشفافيه هي اهم حاجه في الدنيا كلها واهم حاجه في البيانات الرسميه. طب يا ترى الاسقف هيسحب البلاغ ولا مش هيسحب البلاغ؟ فبتهيألي يعني انه الموضوع ده بجد يعني، فمعرفش بصراحة لماذا يتم استدعاء باسم للتحقيق بشأن البلاغ وتمكينه من الاستعانة بمحامي. لماذا لم تعلم ما حصلش ان هو اتكلم اسرته؟ ولماذا لم تعلم اسرته واصدقائه لمدة 5 ايام؟ هل بات انتقاد الاساقفة في مصر يودي ورا الشمس فعلا؟ ايه رأيكم؟ انا مش عارفة بصراحة البوست ده لمين، بس اسئلة مهمة. مش قادرة أعرف، في لينك عندي بس 24. مينا ثابت أوكي. لماذا يتم استدعاء باسم للتحقيق بشأن البلاغ؟ تمام. هل بات انتقاد الأساقفة؟ السؤال الآخر، هل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من يفترض أن يكونوا رهبانا ماتوا عن العالم أصبحوا يتقدمون ببلاغات ضد أبنائهم بسبب انتقادات أو آراء لم تروق لهم؟ مشكلة كبيرة، ما ينفعش كل ما المملكة تنقسم على ذاتها تخرب. ما ده برضو كلام بوجهه لنيافة الأنباء غاصن علشان يبتدي نتحرك. وما ينفعش أساقفة يا جماعة، ده بيقول لك من لطمك على خدك الأيمن مينا، بيقول لهم كده، وده الإيمان المسيحي بتاعنا وأحبوا أعدائكم، والناس هتفضل تمسك فينا في الموضوع ده وهنسيب الموضوع الرسمي اللي هو ليه اتقبض على باسم.
من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر، باركوا لعينيكم، صلوا لاجل الذين يسقون اليكم. لم تعد تنطبق على الاساقفه ولا ايه؟ كيف لاسقف لرعيه هذا الاسقف ان يجلسوا في الكنيسه ويستمعوا لعظاته بعد ان اثبت انه لا يعيش وفقا، معلش ده برضه بيشد السلخ شويه على الانبا غاصب، بس بلاش يا جماعه خلينا نشوف الدنيا. اذا لم تصح روايه الداخليه على الواقعه لم يكن هذا هو سبب القبض على باسم، فما هو السبب؟ هل كما قيل انه بسبب منشور كتبه على المسيره اللي استهدفت ميناء دمياط المسيره عفوا، ولا

ولو صح ذلك لماذا؟ باسم لا يعلم بأي جهاز أمني. أنا اللي كاتب كل ده مينا ثابت ناشط أيضا ناشط حقوقي، ولا يمتلك باسم لا يعلم بأي جهاز أمني أو استخباراتي مثلا لا يمتلك الوصول لمعلومات حرجة أو خطيرة في حال تسريبها بشكل يشكل خطورة على أمن البلد، ولا حتى يمتلك منصة إعلامية يمكنها التأثير في الرأي العام. فلماذا يختفي 5 أيام بسبب بوست على صفحته الشخصية أين كان بقى، ولا بسبب إيه؟ ما احنا مش عارفين. في ناس بتتكهن. من بين

0: هو كان بلاغي يا جماعه متقدم ضد باسم صبحي وضد غيره وغيره وغيره اللي بيصدروا بالمسيحيه نفسها. هل برضو السؤال الاول لمحاميين الاساقفه، هل برضو انتم مقدمين بلاغات ضمن الناس اللي بتزدري المسيحيه ولا ضمن الناس بس اللي بتتكلم على الاساقفه وبتشهر بيهم؟ معلش خليني اسال براحتي. الحاجه الثانيه لوزاره الداخليه وللدوله، البلاغات دي حتى لو متقدمه من سنين هل بتهتموا بيها ولا ما بتهتموش بيها؟ ما انتم مهتمين ببلاغه ومن سنتين ضد الاسقف، شكرا جدا بجد ليكم كده يعني. طب البلاغات اللي بتتقدم في ازدراء الدين المسيحي والمسيحيين ككل اخبارها ايه معاكم كداخليه؟ اخبارها ايه؟ وهنا واحد قال لك باسم وباسم، باسم صبحي سليمان وباسم الجنوبي، فرق كبير بين الاثنين باسم. ما هو انتوا فاكرين عارفين باسم مين؟ باسم صبحي ده يا جماعه، باسم صبحي قبطي هرب من نكبر صورة باسم صبحي عشان بس الباسم ده اللي في كل اختفاء بنات بنبتدي نعرفه عايش في الغردقة وكذا وكذا بنت بدأ في أسلامتهم والكلام ده أهو، ده باسم حضراتكم صبحي اللي كان مسيحي وبقى مسلم بيتسكع الآن على قهاوي في مدينة الغردقة وكل عمله اصطياد القبطيات وأسلامتهم وازدراء الدين المسيحي، وتقدم فيه بلاغات عديدة ولم يحقق فيها عشان هناك من يحمي. لكن باسم الجنوبي ده أسقف قدم بلاغ من سنتين وشكرا جدا، اتقبض عليه دلوقتي علشان نشوف البلاغ اللي اتقدم من سنتين من محامي نيافة الأنبا أغاصن. رسالة للأنبا أغاصن، من فضلك تحرك سريعا علشان نبتدي نوقف اللغط ونبتدي نوقف الكلام الكتير اللي هيطول الكنيسة دلوقتي، وان الناس هتبتدي نتخانق في بعضينا وكل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. وبعد كده الداخلية أرجوكم، ما هو السبب الحقيقي للقبض على باسم الجنوبي؟ يا ترى هل هنعرف ولا مش هنعرف؟ ما أعرفش، انتوا ردوا. نيجي برضو الموضوع الأنبا أنطونيوس وفيديو قديم كان بيتكلم فيه وبيلوم على بابا الفاتيكان انه كان بابا روما بيقول ان الكتاب المقدس ليس لا يصلح لكل زمان ومكان. فطبعا يعني الكلام بتاع نيافة الأنبا أنطونيوس ده كان ليه وقت من وقت طويل يعني، وهو نزل بيان. خلينا نسمع كده جزء بسيط بس مش هنقدر نسمع ثلاث أو دقيقتين، نسمع يعني ولو دقيقة كده وبقى قبل ما نقول البيان. إيه اللي قاله
1: البدع اللي بيعملوها يعني. من حوالي 4-5 سنين كده جريت على النت أن بابا روما بيقول أن الكتاب المقدس هو كتاب كان يصلح في الأزمان القديمة ولا يصلح للزمن بتاعنا. فأول ما جريت أنا قلت أكيد واحد عاوز يشوه صورة الكنيسة فكتب الكلام ده. خلاص؟ رحت سألت الأنبا برنابا أسقف روما. قلت له سيدنا أنا جريت كذا كذا كذا، الكلام ده صح؟ قال لي إيه سيدنا؟ قال لي ده طلع قال الكلام ده في الكلمة الرسمية اللي مذاعة على التلفزيونات، الكلمة الشهرية اللي بتتذاع على كل تلفزيونات العالم، قال كده.
0: طيب ده كان كلام الأنبا أنطونيوس، واضح طبعا بعد ما تم الكلام بتاعه وانتشر وأثار الجدل شوية راح بدأت أكيد ناس تقول له إيه اللي حصل، فراح هو بصراحة مشكورا قدم بيان. البيان بصراحة قدمه نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية، اعتذار وتوضيح، توضيح واعتذار بخصوص الفيديو اللي تم نشره على بعض منصات التواصل الاجتماعي الايام الماضيه واللي تناول رايا تردد انه راي بابا الفاتيكان على الكتاب المقدس. اود ان اوضح ان هذا الفيديو عباره عن مقطع لعظه قديمه بيرجع تاريخها لاكثر من 6 سنوات مضت، وتعليقي في هذا وتعليقي في هذا الفيديو جاء نتاجا لمقالات وكلام كان قد انتشر على نطاق واسع وتناقلته عدة مواقع بشكل جعل كثيرون يظنون أنه صدر بالفعل عن رأس الكنيسة الكاثوليكية، الأمر الذي ثبت عدم صحته فيما بعد. هو كده كان بيتكلم على الأنبا فرانسيس، على البابا فرانسيس على فكرة. من جهتي أود أن أعتذر عن عدم تحري دقة هذه المقالات وصدق مصادرها، أود أؤكد أن كلماتي جاءت بحسن نية دون قصد الإساءة، ولا سيما أن المعلومات التي قرأتها وقتها كانت تمس الكتاب المقدس الذي يعد دستور حياة المسيحيين كلهم ومركز الإيمان المسيحي. كما أود أن أعبر عن كامل تقديري لإخواتنا الكاثوليك ولإخواتنا في كافة الطوائف المسيحية اللي بتجعلنا التي تجمعنا بهم روابط عن المحبة الحقيقية والتعاون والعمل المشترك، ولا سيما هنا في أورشليم القدس وكذلك في مجلس كنائس الشرق الأوسط. تمام كده موقع بنيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي.

الأورشليمي والشرق الأدنى ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية. مهم جدا كان البيان، منتظرين بيان الأنبا أغاصون في موضوع باسم الجنوبي. على فكرة بصوا كده حلو قوي، لأن كان هيبقى في توتر بقى بين كنيستنا الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية. شكرا للأنبا أنطونيوس، وإن دايما الاعتذار بيكون زي ما بنقول شيمة العظماء. فعايزين بس بيان برضو، معلش أنا أسفة بنكرر تاني، عايزين من يافة الأنبا أغاصون بيان علشان خاطر موضوع باسم الجنوبي. في طفل مختفي اسمه شنودة مؤمن من قرية نزلة الملك ساحل سليم أسيوط. الحقيقة لو في أي حاجة يا جماعة جديدة عن الطفل ده، ياريت برضو لو حد شاف إنه في أخبار جديدة عنه يبلغنا، لو حد من أسرته عايز يقول لنا إيه الأخبار. صلواتكم من أجل هذا الطفل شنودة مؤمن صموئيل من قرية نزلة الملك ساحل سليم أسيوط، متغيب من الخميس، أمس الخميس الساعة 5 مساء، عنده 12 سنة، وأهله طبعا متألمين جدا من أجله، كاتبين رقم تليفون: نحن نثق في صلاتكم إنه يرجع لأهله بسلام، وعند رجوعي سوف نطمئنكم، شكرا على اهتمامكم ومحبتكم. يا ريت لو اي حد عنده معلومات وزمايلي برضو يشوفوا لو رجع، يا رب يكون رجع بالسلامه، ونتمنى سلامته وعودته الى اسرته سالما يا رب. طبعا مذبحة التجمع احنا مش ناسينها، بس برضو هل هنعرف القاتل كان هدفه ايه الاساسي؟ هل هو فعلا السرقة ولا هدف تاني؟ الله اعلم. وبعدين دلوقتي برضو رجعت تاني على السطح موضوع مذبحة التجمع، ليه؟ لان الصحف بدأت تكتب كلام على لسان اخوه، اللي احنا اساسا عرضنا فيديو اخوه مع لميس الحديدي، وهنا في مفاجأة يا جماعة. اخوه قال ان هو ما كانش عارف، وان هو لما راح وما كانش عارف ولا جاله اي تليفونات على انه اخوه عمل حادثة، ان اسامة عمل حادثة اللي اتقتل، واخوه كان ماجد تقريبا، بتهيألي ماجد مش امجد. المهم وقال الكلام ده مع لميس الحديدي، وان هو وهو رايح يدور عليه لقى في الشارع بالصدفه عربيته شارعين قبل بيت اسامه. تخيلوا ان الجديد الكلام اللي بيتقال، طبعا اللي ما يعرفوش بس اكيد كل الناس عارفه طبعا، مذبحه التجمع، الاسره اللي اتقتلت كلها ما بين استاذ اسامه وزوجته وابنتيه، كان يوم 8 و9 اغسطس. ليه؟ لان هو في مساء 8 اتقتل الاب، وبعدين رجع واستدرج الام والبنات وقتلهم في فجر 9 اغسطس. فعشان كده بنقول يومي 9 اغسطس المتهم استدرج الاب اسامه نصيف واطلق عليه 3 اعيره ناريه بينها اصابه قاتله بالراس، وراح رجع ساب اسامه رماه في حته كده بعيده ورجع بعربيه اسامه وهي عليها الدم والدنيا دي كلها واثار الطلقات والكلام ده، وساب العربيه بتاعت اسامه على بعد كام شارع من بيته، وبعد كده استدرج الزوجه وابنتيها بحجه نقل الاب للمستشفى، وبعدين قتلهم وراح راجع بالعربيه وهي فيها الزوجه والبنتين وركنها على بعد جنب البيت. المهم ان هو بيقول بقى واستولى على مفتاح المنزل من الاب بعد ما قتله، بس بيقولوا طبعا نيابه هنا قالت ان الجريمه ارتبطت بمحاوله سرقه اموال وصغات ذهبيه من المنزل. اولى جلسات المحاكمه هتكون 12 سبتمبر ان شاء الله، كده يا رب يا رب بقى نعرف ده هيبقى فيه محاكمه وهيبقى فيه المتهم، نعرف بقى اسمه ووظيفته دنيته كلها، لان احنا لغايه دلوقتي مش عارفين، وناس كتير بتتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدين ناس قالت ده ضابط شرطه، فالداخليه نزلت بيان وقالت يا جماعه ما هوش ضابط شرطه ولا ليه اي علاقه بالشرطه. ناس كتير بتتكلم كلام ما يدخلش اي عقل كده، فاحنا عايزين بقى الكلام الرسمي. شقيق المجني عليه بقى في القضيه قال ايه يا جماعه في التحقيقات؟ جالي مكالمه بان اخويا عمل حادثه وهواتف زوجته واولاده اغلقت. طب ايه بقى؟ جات لك المكالمه منين؟ انا مش فاكره ان هو قال انه جاله مكالمه، انا اللي فاكراه ان هو اتكلم على موضوع الجروبات ما هياش مكالمه، وان ما حدش كلمه، وان هو عرف من الجروبات بتاعه الجروب اللي هو الاصحاب القريبين اللي في المنطقه عايشين هناك، واللي واحد منهم كان المفروض هينزل يلحق مرات اخوه والبنات عشان قالت لهم المدام ان هو جوزها عمل حادثه، ما كلمتش اي اخ من اخواته. وهو برضو هل أسامة لوحده ولا ليه أخوات تانية؟ برضو في حاجات كده إيه، سوري أسامة ليه أخ واحد ولا لأ؟ ففي النهاية الكلام ده كده في تضارب، وعلى فكرة في تضارب كتير قوي قوي في البيانات الكتيرة اللي نزلت من صحف مختلفة. فبرضو إن شاء الله يعني مش بعيد، إحنا بنتكلم 12 سبتمبر مش بعيدة نعرف مين الجاني ده بالظبط، ونتأكد من السبب ونعرف شوية معلومات، وربنا يعزي طبعا عيلة الأسرة الجميلة اللي راحت ضحية أيا كان بقى ضحية هذا الرجل اللي أيا كان الدافع اللي كان وراء القتل. اتكلمنا
اتكلمنا عن مارتيروس مينا وقد ايه انه حقق انجاز علمي عالمي في البرمجه والروبوتات، ولقينا الحقيقه 2 بوست عنه في الصفحه الرسميه لرئاسه الوزراء، ولقينا ان وزير الاتصالات كرم الطفل مارتيروس لتفوقه في البرمجه والروبوتات، وان هو كلمنا برضو بدأ

تصميم الروبوتات بتاعته هو سن 5 سنين، وحصد ذهبية في مسابقة بايثون بالصين ضمن أفضل 2% عالميا، وابتكر روبوت على هيئة توت عنخ آمون وحصل على دعم الوزارة بجهاز كمبيوتر وأدوات روبوتات كمان. يعني كان في هدايا، كل الهدايا دي مع التكريم، وكتبوا زي ما بقول لكم اتنين بوست عن الحقيقة مارتيروس وهنا مع أسرته لما تم تكريمه من وزير الاتصالات. ناس تانية كمان قالوا يا جماعة مارتيروس مينا سوريال، وكمان عندنا اتكرم من وزير التربية والتعليم. بس عندنا كمان بنوتة تانية، البنوتة دي اسمها مريم جرجس. مريم جرجس من هنا لليابان، ومريم تأهلت تصفيات مسابقة دولية للبرمجة في اليابان، وبرضو كرمها وزير التربية والتعليم عشان تفوقها في البرمجة والتكنولوجيا. بصراحة يعني برافو جدا، النماذج الحلوة قوي دي. كمان في توأم الحقيقة من الرسم إلى الأستاذية، التوأم دول كرمهم بقى قداسة البابا توادرس. التوأم اسمهم مينا وجورج، مينا وجورج نادر مرقص، عندهم حب الرسم من هو صغيرين، وتخرجوا في الفنون الجميلة، وحصلوا هما الاثنين على ماجستير ودكتوراه. مينا أستاذ مساعد بجامعة المملكة بالبحرين، جورج رئيس قسم الجرافيك والميديا بالجامعة البريطانية، وقداسة البابا كرمهما تقديرا لمسيرتهما ونجاحهما. وبرافو جدا، كل النماذج الجميلة دي يستحقوا كلهم النماذج، الأطفال وأيضا مينا وجورج هذا التكريم. في واقعة لافتة في النرويج، مبنى كنيسة قديمة في بلدة درامن الحقيقة أنه تم شرائها من أتباع الجالية المسلمة هناك، وبدأوا يشيلوا الصليب علشان تتحول إلى مسجد، تم التداول كثير جدا من على مواقع السوشيال ميديا صورة للحظة إزالة الصليب من فوق المبنى. الواقعة مش جديدة على المنطقة، لأن قبل كده كان في كنيسة برضو الأدفنتست تقريبا اتحولت لمسجد بعد ما اشتراها جماعة دينية تركية عام 2008. الصور أثارت تفاعل وجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا طبعا بسبب التغيير الواضح في طبيعة المكان وهويته الدينية، وأماكن كتير قوي في أوروبا يا جماعة للأسف، والزحف ده بيزحف بشكل كبير جدا، وبتتباع كنائس كتير علشان ما فيش دعم ليها، ما فيش ناس بتروحها، ودي محتاجة وقفة، وربنا يا رب يعني يتدخل في هذه المسائل. الإيمان يا جماعة، لما يكون ميعاد الصلاة ونختار مكان الصلاة بقى، الصلاة الإسلامية والسجود فين بقى؟ قدام الكابينة بتاعت المضيفين، على خطوط طيران فرنسية، الخطوط الجوية الفرنسية. هذا المؤمن المتدين كان موعد الصلاة فلازم يصلي، وبصوا بيصلي فين. والحقيقة بعد ما صلى طبعا كان بقى في إيمان وتقوى عليه، طبعا هو المضيف بيتكلم في التليفون والمضيفين واقفين مش عارفين يعملوا شغلهم يا جماعة، بصوا واقف فين. بعد ما خلص الصلاة عمل إيه؟ بصوا حضراتكم واحكموا. الله، إيه الجمال ده؟ ده بعد الصلاة أنت متضايق منهم هما، لكن أنت تمام. طبعا في ده بيعتدى على موظف في خطوط طيران فرنسية، هتسكت خطوط؟ لا لا لا، الطيار غير المسار ونزل يا جماعة، قرر الطيار هبوط اضطراريا علشان ينزلوه بالقوة. وشوف بقى بقية الجزء ده ونسمع كده شوية إيه الكلام، وهو كمان بيهتف الله أكبر. طب بذمتك النموذج اللي أنت قدمته ده نموذج إيه؟ بجد عايز أعرف بجد. طبعا مسلمين قبل مسيحيين طبعا كانوا بينتقدوه على إيه اللي أنت بتعمله ده. نسمع الجزء ده. روبرت كارلوس انتشر لي حاجة غريبة جدا، انتشر لي صورتين، صورة ان هو عمل زواجه في كنيسة، والصورة التانية ان هو عمل زواجه في مسجد. ايه يا جماعة؟ فطبعا انتشر الموضوع، وبصوا ده بعد ما اتجوزوا وهم مسيحيين، ده غير الإيمان المسيحي وراح أسلم وعملوا زواج إسلامي. طبعا انتشر الموضوع ده بشكل كبير جدا بقى، وسعادة كبيرة قوي طبعا. تمام،
راح الحقيقة

رد بنفسه لم أصبح مسلما بعد يا جماعة. لاعب منتخب البرازيل السابق روبرتو كارلوس قال أنه لم يعتنق الإسلام، وفي حال حدث شيء سيجري مقابلة للإدلاء بالتفاصيل. وزي ما قلت لكم أنه هو كانت الصورة دي انتشرت، بس هي فكرة طبعا إيه، علينا الانتظار، وإن حصل شيء سأجري مقابلة وأقول ذلك. كريستيانو رونالدو وطبعا وزوجته وأولاده بحضروا قداس إلهي في البرتغال الأسبوع الماضي بعد مراسم الزواج الحقيقة. وكان برضو كريستيانو تزوج جورجينا بشكل رسمي يوم 11 أغسطس، يعني من 10 أيام، ثم ذهب للكنيسة للحصول على مباركة الزواج. كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم البرتغالي تزوج من عارضة الأزياء جورجينا رودريغرز وشريكته، وهي شريكته منذ فترة طويلة. الجواز كان الأول مدني وبعد كده عملوا في الكنيسة وقبل أن يسافر في البرتغال. وبيقال أن كاهن بارك هما مع أطفالهما كعائلة، وحضر لاحقا القداس في المزار المريمي. وبيقال طبعا ده أنه يتم مباركة الزواج استنادا إلى تطبيق الإعلان البابا فرانسيس عام 2003 الذي ينص على إمكانية منح البركة للأزواج الذين يعيشون في أوضاع غير منتظمة طالما أن هم نظموا هذه الأوضاع. مين المرأة دي بقى واللي كانت عايزة تفجر ايه بقى مبنى الكابيتول يا جماعة؟ تفاصيل احباط تفجير ارهابي خططت له امرأة لتفجير مبنى الكابيتول تمهيدا لالتحاقها بداعش في سوريا، حيث اعلنت السلطات الامريكية اعتقال هذه المرأة. وقالوا طبعا قيل انه اعتقلت السلطات الامريكيه في نيويورك امراه تدعى جيسيكا بوي 35 سنه بتهمه التخطيط لهجوم مستوحى من تنظيم داعش يستهدف مبنى الكابيتول في مدينه الباني. كانت تخطط استخدام عبوه ناسفه داخل المبنى، كانت تستهدف تفجير مبنى مجلس الشيوخ وقتل اعداء مجلس الشيوخ شرق الولايه. كشفت التحقيقات الاوليه انها كانت تراقب مبنى الكابيتول لمده 5 ايام، اشترت مواد تساعدها. هنا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كان طبعا أعلن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم على مبنى الكابيتول في ولاية نيويورك. تمام، في ولاية نيويورك. يشتبه أنها زارت مبنى الكابيتول، صورت أجزاء منه استعدادا للهجوم. تم اعتقالها يوم الأربعاء الماضي بعد حصولها ما كانت تعتقد أنها عبوة مناسفة. وطبعا السلطات قالت أن هدفها كانت علشان يعني تستهدف النظام الأمريكي تمهيدا لأنها سفرها إلى سوريا للالتحاق بداعش. وطبعا نسب إليها نشر رسائل معادية للولايات المتحدة والإشادة بهجمات 11 سبتمبر. بعد بقى ما المبنى المكتب التحقيقات الفيدرالي طبعا بحث بقى، وأكدت حاكمة نيويورك كاسي هاكل عدم وجود تهديد فوري مع استمرار تعزيز الإجراءات الأمنية حول المبنى الكابيتول. ده وقت ما قبضوا عليها أن ملهاش أعوان ولا ليها أي حاجة، وأن طبعا الـ FBI عمل يعني انفستيجيشن او بحث طبعا في كل الدنيا بما فيه ان لقوها كانت بتشيد بهجمات 11 سبتمبر. تم احباط هذا المخطط لتفجير مبنى الكابيتول في نيويورك. الديمقراطية عائشة وهاب فازت بالانتخابات التكميلية لشغل مقعد الدائرة 14 بولاية كاليفورنيا في مجلس النواب. والحقيقة أنه خلفا لنائب المستقيل أريك، إحنا هنا بيحصل إيه يا جماعة؟ لو في مقعد فارغ بيعملوا عليه انتخابات التمهيدية انتظارا لانتخابات نوفمبر، ولو برضو المقعد ده لأيا كان خالي لأي سبب، أي حد توفى، حد استقال، فهنا كان أريك استقال. ودلوقتي دي أول أمريكية من أصل أفغاني فازت بمقعد في الكونجرس، وحسمت الفوز على منافستها الديمقراطية ماليسا هرنانديز ده جوه الحزب نفسه. تمام، بعد كده بقى هنشوف المقاعد دي بيكون فيه ديمقراطيين وجمهوريين، وبيشوف طبعا مع الانتخابات المهمة قوي ان الكل يشارك فيها هتكون في نوفمبر بإذن الله، الاختيار بقى مين اللي هيكون في الكونجرس او في السنت بالنسبة من ديمقراطيين او طبعا جمهوريين. في ناس كتيرة وحتى بيقولوا ان اوباما كمان كتب كان بيلوم على ترامب الحرب ودخوله في الحرب دي، وان الحرب دي هو ضرب نووي ما احناش عارفين عنه حاجة، بيقولوا انه ضرب نووي مش عايزهم يمتلكوا نووي ايران، وانه دلوقتي المضيق اللي كان مفتوح اتقفل ودلوقتي بيحاولوا يفتحوه. فكل دي طبعا ممكن تؤثر بشكل كبير على موقف الجمهوريين في الانتخابات. عشان كده هنلاقي الفترة اللي جاية تكثيف للحملات الانتخابية اللي هيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علشان دعم حزب

0: دعم الحزب الجمهوري. تأخر مستحقات لمدة 9 أشهر، مستحقات مين بقى؟ مستحقات اللي هم شغالين في CIA. فبالتالي حصلت استقالات جماعية، وصحيفة واشنطن بوست كشفت هذا الأمر، إن في موجة استقالات غير مسبوقة في أروقة CIA أو الاستخبارات الأمريكية المركزية.
1: موجة استقالات تعصف بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بالتزامن مع مساعي إدارة ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، ما تسبب في تكدس آلاف الطلبات وتأخير صرف الرواتب التقاعدية لشهور طويلة. صحيفة واشنطن بوست كشفت في رسائل داخلية حصلت عليها عن انتظار ضباط متقاعدين من CIA لأكثر من 9 أشهر لتلقي مستحقاتهم. الأزمة جاءت بعد موجة استقالات وتقاعد هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، مدفوعة بشرائح خفض العمالة الفيدرالية وتراجع كوادر مكتب إدارة شؤون الموظفين بنسبة كبرى. وبين ضغوط الرهن العقاري وتأخر المدفوعات، حذر مسؤولو استخبارات سابقون من تحول الاستياء والضائقة المالية بين الموظفين السابقين ممن يحملون أسرارا قاطعة إلى ثغرة خطيرة وهدف سهل لأجهزة مكافحة التجسس الأجنبية. وفي ردهم على واشنطن بوست، أكد متحدث باسم CIA الالتزام بتسريع المستحقات، مشيرا إلى أن إدارة المدير جون راتكليف تركز حاليا على إعادة الوكالة لمهمتها الأساسية وتجنيد أكبر دفعة ضباط منذ عقدين.
0: بيقال برضو انتشر ان زوجة بيت هيكسس، زوجة وزير الحرب، بتتغلغل في البنتاغون وان هي نفوذ بلا منصب، وهذا الامر اثار القلق ايضا.
2: ليست موظفة في البنتاغون ولا تحمل منصبا رسميا فيه، لكن نفوذها تجاوز دور زوجة الوزير بكثير. جينيفر هيكسيث زوجة وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث باتت حاضرة في دوائر الوزارة، تشارك في التحضير لمقابلات زوجها وتحضر لقاءاته مع الصحفيين، وتتدخل في اختيار بعض الموظفين وصياغة رسائله الإعلامية في دور غير معتاد داخل مؤسسة عسكرية بحساسية البنتاغون. قبل انتقالها إلى دوائر الأمن القومي، أمضت جينيفر 18 عاماً في فوكس نيوز، عملت خلالها منتجة تنفيذية لبرامج بارزة ونائبة لرئيس فوكس نيشن. ومع وصول زوجها إلى منصب وزير الحرب، وظفت خبرتها الإعلامية في إدارة ظهوره وعلاقته بالصحافة، حتى وصفتها نيويورك تايمز بأنها من أبرز مستشاريه ومنتجته الفعلية. وتعزز حضورها هذا الشهر بتعيينها من قبل الرئيس دونالد ترامب رئيسة للجنة الرئاسية لشؤون أزواج العسكريين في مهمة غير مدفوعة الأجر تتعلق بأوضاع الأسر العسكرية.
3: كانت السيدة هيكسيث حريصة على سحب اعتماد صحفي البنتاغون الذين كانت ترى أنهم كتبوا قصصا سلبية عن زوجها،
2: لكن حضورها امتد أيضا إلى مواقف أكثر حساسية، إذ حضرت العام الماضي اجتماعا بين زوجها ومسؤولين دفاعيين بريطانيين خلال فترة كانت فيها واشنطن قد أوقفت مؤقتا مشاركة معلومات استخباراتية عسكرية مع أوكرانيا. وقالت الصحيفة إن مسؤولين تجنبوا الخوض في تفاصيل حساسة بحضورها، وينفي البنتاغون أنها حضرت أي اجتماع نوقشت فيه معلومات سرية، مؤكدا أنها شاركت في التعارف وغادرت لاحقا.
0: في البيت الأبيض ظهرت السيدة ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحقيقة أول ما ظهرت كانت بتقول لهم أنا سمعت أن أنتم مفتقديني جدا، ها أنا هنا الآن.
4: Good afternoon. I heard you missed me. Here I am. Welcome to the White House.
0: الحقيقة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى كانوا في البيت الأبيض في فعالية بحديقة البيت الأبيض، والحقيقة أنه هذه الفعالية لقينا أنها مهمة جدا جدا، مهتمة جدا بالدعم للناس اللي هم كانوا في فوستر هوم أو في أماكن رعاية وكده، علشان ياخدوا دعم علشان يكملوا تعليمهم في الكليات. الحقيقة فاللي حصل أنه أعلنت السيدة الأولى ميلانيا ترامب عن تمويل جديد للمنح الدراسية للشباب الذين نشأوا في دور الرعاية والأيضا الملتحقين بجامعتي انديانا وبوردو. وبكده تعتبر وسعت مبادرتها لرعاية

0: المستقبل لتشمل 26 جامعة على مستوى البلاد. جاء هذا الإعلان في حديقة البيت الأبيض بحضور منظمتي أندي كير وشبكة فوكس نيوز قبل أيام قليلة من انطلاق سباق أمريكا 250 في شوارع واشنطن، وقالت أن ده أعظم إنجاز استثمار يمكن لأمريكا أن تحققه، ليس في التكنولوجيا أو البنية التحتية أو أسواق رأس المال، بل في أبنائنا، مؤكدة أن أعظم ميزة تنافسية لأمريكا تكمن في شعبها.
1: Is no less remarkable. Fostering the future elevates America's youth based on merit and talent, lifting them beyond economic circumstance and every other condition.
0: من الأخبار الأمريكية الهامة، مأساة حدثت قرب تمثال الحرية وتفاصيل أثارت الجدل. الحادث ده وقع في ميناء نيويورك بعد انقلاب قارب سياحي كان يحمل 14 شخص. في حاجات غريبة وجديدة بتحصل علينا يعني جدت علينا في أمريكا اليومين دول يا جماعة، الواحد مش فاهمها بجد. إنه مثلا المركب ده كان مفروض ساعته 10 أشخاص، إزاي دخل 14 شخص؟ فدي حاجات غريبة قوي، مش مفروض إن تحصل الكلام ده. طبعا نتج الحادث عن وفاة أم تبلغ من العمر 27 عام وطفلتها الرضيعة البالغة من العمر 5 أشهر. بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالية الـ FBI قال إن المركب كان بيعمل في رحلة مدفوعة الأجر دون التراخيص المطلوبة، وتبين إنه لم يكن يحتوي على سترة نجاة مناسبة للرضيع. وبعد الحادث وجهت إلى قائد القارب اتهامات تتعلق بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال أو سوء أداء واجبه كقائد للسفينة. والسلطات برضو قالت إنه مواطن من السلفادور كان موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وسبق إنه ادعى إنه مواطن أمريكي. عشان كده بقول لكم الحاجات دي غريبة على الولايات المتحدة الأمريكية. والرئيس ترامب ووزارة الهجرة لما بيدعم إدارة الهجرة في النهاية تشوف الناس دي، لأن فعلا في بعضهم طبعا مش الكل بس كتير منهم بيعملوا جرائم صعبة جدا ما هياش إحنا متعودين عليها للأسف الشديد. نيجي بقى المدينة ديربورن بولاية ميتشيغان الأمريكية، كان في بعض من السكان عرب ومسلمون كانوا بيهاجموا مجموعة يمينية كان جاءوا عدد من أفرادها من خارج المدينة. ده كان في تجمع أطلقت عليه مسيرة الصليبيين المسيحيين من اليمينيين. طبعا ليه في ديربورن؟ عشان تعرفين عبد الرحمن اللي تم انتخابه بالنسبة لميتشيغان والكلام ده كله، فبالتالي أو عبدل. فالمهم يعني دلوقتي بقت في صراعات داخل الإيه بقى ما بين المسلمين وما بين المتطرفين اليمنيين أو المجموعات اليمينية، بسبب طبعا احنا هنا بقى مسلمين، ولانه فعلا ده اللي حصل وقت انتخاب عبد الرحمن عشان مقعد السنت بتاع ميتشيغان. كان على فكره كل الدنيا نازلين بقى الاعلام بقى والاسلام والدنيا، فجه بقى المجموعه دي قال لك احنا بقى ايه مسيره الصليبيين المسيحيين. خبر تاني انه كان في منصه خشبيه بقى انهارت بشكل مفاجئ تحت اقدام مجموعه من عناصر الامن في ولايه ميزوري الامريكيه، وهم كانوا رايحين يشوفوا يقبضوا على ناس ليهم علاقه بامور كده جرائم في امور جنسيه. فبصوا بقى الكوبري يا ربي، وطبعا حصل اصابات وتم نقل عدد منهم للمستشفى. كان في برضو عندنا كمان كان في فيديو من كاميرا مراقبة، ده برضو كان فيديو رعب كده، خلينا نتخطاه. فيديو من كاميرا مراقبة يوثق لحظة سرقة شاب بسلاسل ذهبية بقيمة 22,000 دولار من متجر داخل مركز تجاري بفلوريدا. واحنا شفنا وعرضنا عليكم المركز التجاري ANZ اللي هو كان في بيلفلاور في كاليفورنيا، وازاي ناس كتير دخلوا عشان يسرقوا. كمان في مأساة في كنتاكي بصراحة، دكتورة برضو نزلت شغلها وكانت ناسية ان البنت معاها بنتها تقريبا يعني هي جدة، عشان توديها الحضانة. جدتها بتبلغ من عمر 61 عام كانت رايحة لشغلها ونسيت ان البنت موجودة في العربية، وللأسف الشديد البنت توفت. يعني مأساة بكل المقاييس، ربنا يرحمنا. فيفا بدأت إجراءات تأديبية ضد حسام حسن وإبراهيم حسن وزيكو. اللي حصل بس يا جماعة الأول إن كان في جدل شوية، ناس قالت إن الفيفا كانت منزلة من ضمن الحاجات إنه موضوع علم فلسطين، ناس تانية قالت لك لا علم فلسطين ملوش علاقة. لكن في النهاية الحقيقة أسباب كتير مكتوبة في البيانات بتاعة الفيفا. وجد الاتحاد الدولي لكرة القدم قال إجراءات تأديبية، إنه بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إجراءات تأديبية بحق عدد من عناصر المنتخب المصري بعد الأحداث اللي شهدتها بطولة كأس العالم والمباراة اللي مع الأرجنتين. والمهم مهم كان طبعا، وشفنا كلنا ايه اللي حصل وقتها، وانفير وانفير والكلام ده زيكو طبعا. المهم انه ابراهيم حسن عبر اون سبورت قال تقدمنا على الارجنتين بهدفين دون رد وكنا قادرين على مصدر المشوار. زيكو اطلق تصريح طبعا نو فير نو فير، الحكم نو فير. خالد منتصر قال يا جماعه الموضوع ملوش دعوه بعالم فلسطين ولا اي عالم، ودوروا على الاسباب الحقيقيه. وفي نفس الوقت جينا لقينا برضو انه في كلام كتير انه لا هم متكلمين على

ردود الفعل اللي جات من حسام وابراهيم والموضوع بتاع زيكو على اتهام الفيفا بان هم ظلموهم وان هم مش عادلين، وهي دي اللي هو ده بالتحديد اللي يعني اللي اصدرت الفيفا تحقيق معاهم في حيال هذا الامر. عايزة برضو احنا عشان الوقت حلقتنا النهاردة قارب على الانتهاء، عايزة اقول لحضراتكم انه كان في حاجتين كده مهمين في مصر مش نقدر نقول تفاصيل الحقيقة. بالنسبة لخلوا بالكم المدارس برضو تتأكدوا المدارس الخاصة دي ايه، لان ولي امر قال احنا مرة واحدة طلبوا منا البطايق، وبعد ما طلبوا البطايق مننا فوجئنا بان اتسحبت، جينا نعمل في منهم اللي راح عشان يعمل حاجات في بنوك، قالوا له ايه ده تعليقكم انتوا في كارد باسمكم، اكتشفوا ان الكارد ده كان عن طريق المدرسة دي بتاعت ابنائهم. طبعا اكيد وزارة التربية والتعليم هتاخد موقف حيال هذا الأمر. ناس تانية بقى واقعة صعبة جدا، أطفال سودانيين ضحوا بحياتهم عشان ينقذوا مصريين، فقالوا يا جماعة برضو مش كل السودانيين اللي الناس بتقعد تلومهم على المواقع وكده، لا في سودانيين عندهم إنسانية كتير قوي، والسودانيين اللي راحوا عشان ينقذوا بنتين دول كان أعمارهم ما بين 8 سنين وما بين الأول بنتين اسمهم ملك وفتاتين مصريتين ملك ومروة 16 سنة و 22 عند مياه النيل، يعني اتزحلقوا وبدأوا يغرقوا، فكان في أطفال سودانيين مع بعض، في طفل 8 سنين هو نزل بسرعة عايز يعمل حاجة للبنتين دولة، راح برضو بدأ يغرق، أخوه نزل عشان ينقذهم كلهم أو ينقذ أخوه يعني، راح للأسف راح ضحية هذا الحادث، ربنا يعزيهم جميعا. الحرب الروسية الأوكرانية الحقيقة أنه اللي بيحصل طائرات مسيرة بتضربها كيف في أماكن كتيرة في روسيا، بتيجي بعد كده روسيا ترد بقتلة ودمار في كيف، ليه بقى؟ بصواريخ وباليستية ومسيرات، فالوضع لسه متأزم لغاية دلوقتي. موسكو بتقول أن تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا ده يعتبر دعم للإرهاب. بولندا بدأت عمليات جوية عسكرية وقائية لحماية مجالها الجوي وسط ضربات روسية على أوكرانيا، فطبعا برضو دي علشان خاطر بتنزل مسيرات عندها. رويترز عن وزارة الدفاع الرومانية برضو قال في طائرة مسيرة تحطمت داخل أراضينا أثناء الهجوم الروسي على أوكرانيا. أما عمدة مدينة كييف فبيقول عشرات الصواريخ الباليستية الروسية استهدفت المدينة وبعضها أصاب مبنى مستشفى الأطفال، وبرضو أوكرانيا طبعا بتضرب أماكن أيضا في عمق روسيا، وفي انقطاعات للكهرباء وفي وضع صعب جدا. عندنا بقى بالنسبة الحقيقة لموضوع الاستيطان، دلوقتي في استيطان حاصل بشكل كبير جدا وتوسع استيطاني في الضفة الغربية، فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا طلبوا إسرائيل بوقف هذا التوسع الاستيطاني والسحب الفوري لمناقصات طرحت لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في المشروع اللي مسمينه إي وان الاستيطاني. هذا الموقف الأوروبي تزامن مع عودة الإسرائيليين إلى آخر مستوطنة من بين 4 إعادات إسرائيلية افتتحتها طبعا إسرائيل أو إعادة إسرائيل افتتاحها بعد أكثر من 20 عام على الانسحاب منها. وزير الدفاع الإسرائيلي الحقيقة بيثير الجدل برضو، بيقول إزالة التهديدات والقضاء على المسلحين اللي شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، لكن بن جفير هو اللي بيثير القلق أكثر بكلامه عن أنه إحنا عايزين نقتل 30-40 فلسطيني. إسرائيل فتحت تحقيق في مقتل طفلة اسمها هند رجب، وزي ما كنت برضو قلت في أول الحلقة أنه بالنسبة لي في توتر تركي إسرائيلي لغاية دلوقتي عندنا، وتركيا بقى راحت رفعت مذكرة ضد بنيامين نتنياهو بسبب أسطول الصمود اللي هو معرفش من كام شهر، والأوضاع بالنسبة لإيران وأمريكا لغاية دلوقتي بيحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يسيطر مع وزير الخزانة الأمريكية وأنه يضعف إيران اقتصاديا عشان الناس تثور وتخرج ضد طبعا الحكومة الإيرانية الحالية. بشكركم على متابعتنا وإن شاء الله يكون عندنا مزيد من الأحداث وراء الأحداث الأسبوع القادم، انتظرونا إلى اللقاء.

العالم. لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية. فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

مجد للرب. بترعى وبتحامي وبتمشي أمامي، بتمهد خطواتي وترتب لي حياتي ترتيب. تخيل لو أنت تصدق أن الرب بيعمل معك كده. تخيل لو أنت صدقت أن إلهك العظيم مرتب ليك خطة مستحيل إبليس يخترقها، مستحيل الظروف مهما كانت صعوبتها تغيرها. إلهك العظيم اللي احنا حاضرين النهاردة ومصدقين أنه حي وموجود وسطينا بيطمن كل واحد فينا. مهما كنت خفت، يمكن إيليا خاف وهرب بعد ما عمل تاريخي في البلد، لكن هرب واستخبى. عارفين رب قال له ايه؟ ما لك هنا يا إيليا؟ مش مكانك ده، ايه اللي جابك هنا؟ انت المفروض بتخدم، بتتحرك، بتكون سبب بركة، انت ليه مستخبي؟ انت ليه حاسس بضعف؟ انت ليه خايف؟ رب يقول للناس وسطينا هنا النهاردة ما تخافش، لو طول ليلك على المية هيمشي ويجيلك ويمشيك على المية معا. ما تخافش من أي وشوش، هيسد فواه أي وحوش وهتطلع راسك مرفوع.

قولوا للصديق خير، واحنا بنرنم مع بعض كده واحنا بنقول، وانت مهما كان ظرفك افتكرت رجال الله اللي كانوا في الكتاب، اللي واحد اترمى في اتون النار في جب الاسود، وتلاتة اترموا فين؟ في اتون النار، واتنين كانوا محبوسين في السجن. ايه ده؟ واحد مرمي في البير، واحد تاني في الوحلة، بس كل واحد رغم الظروف الصعبة دي كان شايف ايه؟ كان شايف انقاذ بعيون الايمان. انا مش عارف انت فين في الحاجات اللي احنا قلناها، بس عايز اشجعك ان اله الحي يعرف يعمل انقاذ، يدعى اسمه يسوع لانه يعمل ايه؟ خلص، ينقذ، يغير المشهد. كنا بنقول قولوا للصديق خير، وانت في مرضك او تعبان، ظرفك لو كان صعب بمرير، شوف الخير جواه. التريمة اللي جايه بصراحه كتبتها في توقيت صعب جدا، كان ممكن اكتب ترنيمه حزينه جدا جدا، وكانت حالتي مش كويسه خالص عشان اكتب ترنيمه بتقول ان في فرح، ان في امل، بس الرب قال لي لا، انا اعرف اطلع من الحزن ومن الضيق ومن المشاكل فرحه. حد يقول امين؟

الترنيمة دي بتقول ايه؟ تسبحنا مكمل واعظم. يمكن تقول مش قادر اكمل، تعبان تعبان يا رب، انا خلاص تعبت لحد كده. لا، الرب يقول لك النهارده مكمل واعظم من الاول في اسم الرب يسوع. صوتنا وترنيمتنا لسيدنا هتملى الازمان، حوت مش هينهينا. ليه؟ الهنا اللي حمينا هيعمل ايه؟ هيطلعنا بفرحه وبمنفذ. ليه؟ هي مشكله الترنيمه دي مشكله واحده بس. ايوه، اشكر رب. في ناس يعني مش بتترنم واحنا ايه قاعدين. ليه يقدر يقف معانا كده وتشجع بعظيم جدا.

استاذن حضراتكم واحنا واقفين قدام الرب الحي الحاضر وسطينا، اللي يقدر يقف معانا قول له اشكرك لانك حواليا يا رب، سور من نار. انا يمكن مش شايف او ايماني مخليني مش واخد بالي ان لي عنايه دقيقه الهيه، عنايه سماويه، حراسه غير عاديه من السماء، ترتيب وتخطيط الهي. مفيش حاجه بتحصل في حياته خلاص، صدق وتملي بالايمان

عشان تفرح. اوعى تصدق صوت ابليس، اوعى تصدق الخوف والفشل، لكن قول بإيمان تسبيحنا مكمل. قول هكمل أفرح بالرب وأعظم من الأول.

شكرا ليك يا رب لأنك حاضر وسطينا. شكرا ليك يا رب لأنك إله طيب جدا، بتعرف النفوس والنفسيات والقلوب والمخاوف والتفكير، عرفنا جدا يا رب، عشان كده بتطمننا وبتشجعنا حتى لو أحيانا ما نستحقش يا رب، لكن أنت إله كل نعمة، بتطمن كل قلب فينا إنك جنبه حاضر حي موجود قريب جدا يا رب. بلمسات الروح القدس يا رب تعالى إلى أفواهنا وقلوبنا وأذهاننا وأفكارنا يا رب، تعالى لعنينا نورنا عشان نشوفك بنورك نرى نورا، نورنا يا رب عشان نستمتع بيك. هلمس كل قلب فينا يا رب بعمل الروح القدس وبكلمتك الحية الفعالة، مكتوب عنها أمضى من كل سيف ذي حدين ولكل المجد.

0: تسبيحنا مكمل، تسبيح ملذ يلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. لكن عارفين من ناحية تاني في واحد متضايق من التسبيح، في مزمور 8 عدد 2: من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا. حمدا يعني تسبيحا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. تريفي عدو وفي منتقم لينا لما بيسمع التسبيح بيبقى هايج جدا، لكن شكرا للرب لأن تسبيحنا بيبكم صوت العدو وبيتمجد الرب في وسطينا. رب باركك يا أخ سعيد ويستخدمك من الآنية المستخدمة، بيقعد كتير قدام الرب فالرب بيديله ترنيمات وكلمات ترانيم وألحان. غالبية الترانيم اللي رنمها النهاردة دي الرب مدهاله، سواء كلمات أو سواء ألحان. نصلي من أجله أن الرب يستخدمه كإناء رائع لتسبيح وتمجيد اسم الرب. تعالوا بينا نصلي و سبح الرب أنت بكلماتك الخاصة. يعني كنا سبحناه بالألحان وبالترنيم، تعال سبحه بكلماتك الخاصة وأشكره. قل له أشكرك من كل القلب لأنك أهلتني أني أكون في محضرك، بل أهلتني لشركة ميراث القديسين في النور. أنقذتني من سلطان الظلمة ونقلتني إلى ملكوت ابن محبتك. مبارك اسمك من كل القلب. صلوا اطلب الرب يدينا كلمات في هذا الصباح. هو وسطينا، حاضر بقوة وسطينا، وقدمنا له التسبيح اللائق بجلاله. قل له كلمنا في هذا الصباح يا رب. هينوب عننا أخونا المبارك خادم الرب القسيس يوسف بطرس بالنيابة عننا يطلب بركة الرب على الكلمة.
1: يا أبانا السماوي، يا أبانا الطيب، يا أبانا المحب المبارك، بكل الخشوع والوقار نأتي أمامك الآن. نقدم لك كل الشكر وكل الحمد، ولسان الحال يقول باركي يا نفس الرب.

0: ولا تنسي كل حسناته. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يشبع بالخير عمرك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يكللك بالرحمة والحق فيجدد مثل النسر شبابك. ما أعظم جودك الذي ذخرته لقديسيك، لذلك يا ربنا وقد جئت بنا إلى موضع مقدس وإلى جبل الرب، حيث الرب ينتظرنا ويجهز لنا بركات متعددة. لذا نشكرك من أجل فترة التسبيح.
1: شكرا.
0: وضعت في أفواهنا ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. كثيرون يرون ويتوكلون على الرب، وها نحن يا ربنا في انتظار عبدك من تستخدمه بيننا. هو يفغر فاه وأنت تملأ هذا الفم بكلمة ترانا جميعا في حاجة إليها. فأعطنا روح الإصغاء، ولا تسمح لإبليس أن يعشعش في آذاننا ليصرف أنظارنا عنك، ولكن احصرنا بدائرة الروح القدس حتى نعمل بما نسمع، ولا نسمع فقط ونخدع نفوسنا. بارك رب هذا المكان
1: يا رب،
0: وبارك كل الإخوة والأخوات المسؤولين والذين ثقلتهم بخدمة رائعة عظيمة، وتبارك في كل متعبد ومتعبدة. وانظر يا ربنا إلينا واشفق وارحم وتحنن. صلينا من أجل نفوسنا، ونصلي الآن يا ربنا من أجل بلادنا. احفظ مصر يا ربنا،
1: يا رب.
0: أنت باركتها وقلت مبارك شعبي مصر، والذي بارك مرة سيبارك وإلى الدهر. اذكر عبدك رئيس البلاد يا ربنا،
1: يا رب.
0: عضده أنت بيمين برك
1: يا رب.
0: في كل قرار
1: يا رب.
0: وفي كل خطوة يخطوها. احفظ حدود بلادنا، احفظ نهر بلادنا، احفظ حصاد بلادنا. تمجد أنت يا ربنا بقوة إلهية خاصة. احفظ الكنيسة في مصر يا ربنا، لكي تكون كارزة وشاهدة وأمينة لعمل نعمة الرب فيها. ربنا اغفر لنا خطايانا، خطية الفكر قبل خطية الفعل، خطية الكلمة، خطية السهو والنسيان. ونؤمن ونثق أن لك كل السلطان.
1: نعم.
0: فتمجد يا أبانا في صلاتنا، وتنازل بقبولها واستجابتها، لأننا صلينا بشكر وبإيمان وفي اسم ابن الآب شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لك فيه مع الروح القدس نهدو كل الإكرام والسجود والحمد الآن وإلى الأبد. آمين
1: آمين
0: ثم آمين
1: آمين آمين. ربنا يباركك. بصراحة إحنا في كل مرة بيكون وسطينا خادم الرب المبارك الأخ ثروت ثابت بنبقى سعدة. نصلي من أجل الرب يستخدمه في هذا الصباح ويفتح قلوبنا علشان نستقبل بقوة الكلمة اللي هيديها لنا الروح القدس في هذا الصباح. تفضل اخسر.

نقرأ بنعمة الله مما جاء في إنجيل القديس يوحنا الأصحاح العاشر، الأصحاح التاسع. وفيما هو مجتاز رأى إنسان أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لهذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. وأيضا من الأعداد الأخيرة عن قصة الأعمى برضي بيقول: الذي كان يجلس ويستعطي، وآخرون قالوا هذا، وآخرون أنه يشبهه، أما هو فقال: أنا هو. فقال له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب اغتسل إلى بركة سلوام. واغتسلت فمضيت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال لهم: لا أسمع. أخذ قراءة أخيرة أيضا، عدد 35. فسمع يسوع أنهم أخرجوه فوجده قائلا وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيدي لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته، والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. وإحنا واقفين كده نرسل تلغراف للسماء، كل واحد يقول له: يا رب اديني رسالة النهاردة من عندك. لا نريد كلمات حكمة بشرية، لكن نريد الليلة هذا الصباح برهان الروح والحق. يا رب ننتظرك في هذا الصباح أن تعطينا كلمة خاصة. أنت وعدت، قلت: أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. فأرسل كلمة شافية بالروح القدس إلى كل قلب موجود أمامك في هذا الصباح. حاصر يا رب هذا المكان، واعلن كلمات النعمة لنا في هذا الصباح. وأشكرك، أشكرك لأنك سمعت واستجبت، ولك كل المجد. أمين. حديثي معكم في هذا الصباح عن عمل من أعمال الله العجيبة. وقبل ما أبدأ كلامي أقول: أقف في خشية وخوف وخضوع وإجلال، وأعطي المجد والكرامة لربنا يسوع المسيح، له كل المجد، الذي صنع هذه المعجزة العجيبة التي تسمى معجزة المعجزات. اقترب منه ورآه فأنعم عليه بالبصر الطبيعي، وبدد عنه الظلمة فأبصر كل شيء جميل. ثم أنعم عليه أيضا بالبصر الروحي الذي أعطاه له، ذاك الذي أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود. فأبصر ابن الله جليا

وسجد له وصار في علاقة قوية مع ابن الله الذي له المجد الدائم إلى الأبد. بس قبل ما أتكلم عن هذه القصة وأدخل في أغوار تفاصيلها، لابد أن أعطي فكرة عما دونته الأناجيل المقدسة الأربعة عن المعجزات التي صنعها الرب يسوع المسيح له كل المجد. انقسموا إلى قسمين، الأناجيل الأولى متى مرقس لوقا كانوا بيتكلموا أن هذه المعجزات تعلن عن استعلان ملكوت الله، وهذا ما نطق به سيدي حينما كان يخرج الشياطين وقالوا عليه أقوالا كثيرة. قال لهم: إن كنت أخرج الشياطين بإصبع الله فقد أقبل عليكم ملكوت الله. وحينما أراد أن يرسل تلاميذه إلى الإرسالية العظمى إلى ربوع العالم كله ليبشروا بملكوت الله، قال لهم هذه الكلمات في متى 10 ولوقا 10: اشفوا مرضى، طهروا بالرص، أقيموا موتى، واكرزوا وقولوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. فالناحية الأولى من المعجزات والآيات الخارقة التي صنعها ربنا يسوع المسيح تعلن عن استعلان ملكوت الله. لكن يوحنا اختلف مع الأناجيل الثلاثة وبدأ يذكر تعبير كلمة آيات، وذكرها أكثر من 17 مرة يتحدث عن الآيات التي صنعها الرب يسوع بأنها أفعال. وهنا حتى في موضوع الأعمى بيقول لتظهر أعمال الله فيه، والكلام ده بيعلنه الكتاب المقدس في نبواته كلها. لما أرجع لأشعياء 29 وأشعياء 35 يقول إن لما هيجي هتتفقه عيون العامي والأذان هتسمع. لكن في أشعياء 61 يكلمنا عن نبوة خاصة جدا ويقول روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب. ولما دخل سيدي إلى مجمع الناصرة ودفع إليه السفر في الأصحاح الرابع من إنجيل لوقا قرأ تلك النبوة وقال بصوت جهوري: إنه قد تم اليوم المكتوب، ها أنا وسطكم، ها أنا المسيا. وهنا بدأت تجرى الآيات والعجائب بيده، فهو المنفرد بأعمال الله بوصفه المسيا الآتي ليعلن أعمال الله. إيه أعمال الله؟ والحاجة بسيطة الأول، الآب له مشيئة والابن يعلن مشيئة الآب. الآب له فكر والابن ناطقا بفكره. عشان كده هو بيتكلم ويقول في ربوع اليهودية يقول: لن أقدر أن أعمل شيئا من نفسي. ويقول في يوحنا 4: طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. ده عمل، خلي بالكم العمل اللي بيعمله الله هنا لما بيقول

عمل زي واحد بيعمل أعمال عادية، ليست هي معجزات خارقة بالنسبة له هو، لكن ده عمله العادي. وعمله العادي بيعمله هو والآب، لأنه هو والآب إيه؟ واحد. وعشان كده في يوحنا 17 يخاطب الآب ويقول له: العمل الذي قد أعطيتني عملت إيه؟ قد أكملته. وأجل العمل ده هنا بيقول لتظهر أعمال الله فيه. بس دي حاجة غريبة قوي، إنسان مولود أعمى منذ ولادته، لكن جاء من يعطي النور للعميان. هو ذاك الذي تكلم عنه يوحنا في أصح 8 إنه هو اللي قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. وها هنا في أصح 9 يعلن بوضوح تام: ما دمت أنا في العالم فأنا نور العالم. بس نقف كده وقفة صغيرة. في البدء هو اللي عمل كل شيء. لما رأى الظلمة اجتاح الكون، والأرض خربة والظلام عليها، قال ليكن نور فكان نور. وها هو الآن سيدي يقول: أنا نور العالم. والنور هنا هو الخالق. فعمل حاجة غريبة قوي، انحنى وتفل وصنع من التفل طينا، طين وطلب ايه؟ طب ازاي؟ لا، ده هو اللي خلق آدم من تراب الأرض. عشان كده بيعيد التشكيل من تاني. ويقول المفسرين أن هذا الشخص لم يكن له مقلتين، فصنع لي إيه؟ مقلتين جديد وعينين جديدة. بس الآباء قالوا أن الإنسان صنع من طين، وده تعبير أيوب. خلينا ناخد مع بعض أيوب 10 لما بيتكلم عدد 8 ويقول: يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعا، أفتبتلعني؟ أذكر أنك جبلتني كالطين، أفتعيدني إلى التراب؟ ألم تصبني كاللبن وخسرتني كالجبل، كسوتني جلدا ولحما فنجستني بعظام وعصب، منحتني حياة ورحمة وعنايتك حفظت روحي. لكن في أصحاح 33 يقول: أنا أيضا من الطين تقرست. يبقى عشان كده الرب عمل له ايه؟ حط الطين عليه عشان يديله خليقة جديدة. لكن في أشعياء 64 يقول: يا رب أنت أبونا ونحن الطين، وانت اللي جبلنا وكلنا عمل يديك. فهو اللي صنع. فحينما أبص لهذه المعجزة لا أنظر إليها أنها معجزة، لكن عمل الله الإبن المتجسد، الله الظاهر في الجسد، هذه أعماله، وهي أعمال خلق وليس مجرد معجزة. سنة النهاردة أتكلم معكم في زاوية واحدة بس من القصة أو من المعجزة أو من الآية دي. الإنسان بين مواقف الناس ومواقف الله.
الناس

0: المواقف. وهنا تعرض لأربع أنواع من الناس في مواقف مختلفة. الموقف الأول كان موقف التلاميذ، الموقف الثاني كان موقف الجيران، الموقف الثالث موقف الوالدين، الموقف الرابع موقف الفريسيين، أما الموقف الخامس والأخير فهو موقف ربنا يسوع المسيح، له كل المجد. الأربعة يشكلوا حاجة في منتهى القسوة. واللي أنا عاوز أقوله قبل ما أبدأ كلامي، لا أحد يشفق على الإنسان إلا الرب الحنان. كل الناس حسب وصية أو قول أيوب كلكم معزون متعبون، ولا سيما في وسط الظروف المتعبة. كان عندك ألم، كان عندك ضيق، كان عندك أتعاب، عندك مشكلة، عندك عاهة، عندك أي شيء، فلا تجد من يساندك إلا ربنا يسوع المسيح. ونفس الليل النهاردة نفتح عيوننا على شخصه ونقول له يا رب إحنا ليك، ونثبت النظر عليه هو وحده ولا سواه. والذين نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. مش كده هتكلم على مواقف الناس وموقف الرب في خمسة وقفات. أولا موقف المتفلسفين في حكمهم، ثانيا موقف المتفرجين في رؤيتهم، ثالثا موقف الأقربين في تخليهم، رابعا موقف المقاومين في اضطهادهم وقسوتهم، خامسا موقف الصادق الأمين في حنانه العجيب ومحبته. أولا موقف المتفلسفين وحكمهم، وللأسف الشديد هما جمهور التلاميذ وما زال إلى يومنا هذا. يأتي كثيرا من القادة ما يسمى الروحيين بفلسفات تتعب المتعبين. ليه قالوا؟ رب يسوع أول ما شافه تأثر بيه، لكن هم عاوزين يدوروا على إيه؟ على السبب. فهذا أخطأ أم أبواه حتى ولد أعمى؟ قال لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن اللي تظهر إيه؟ أعمال الله فيه. طب ليه التلاميذ بيقولوا كده؟ في خلفيات. الخلفية الأولى تناسق الأرواح، ودي كثرت في ذلك الزمان عند الأشوريين وعند اليونانيين وعند الفارسيين. بيقولوا ان الانسان لما يخطئ ويبقى مش مظبوط في حياته يجي يعاد مره ثانيه وتجيله مصيبه، يعني يبقى شكله مش مظبوط وحامل حاجه كده. طب الكلام ده مظبوط في الكتاب؟ في تأثير في التقليد اليهودي، وفي حاجة جت في سفر الحكمة، مش هخش في التفاصيل، لكن اللي بيقولوا مثلا لما الرب يسوع في متى 16 قال للتلاميذ ماذا يقول الناس عني؟ قالوا له ايه؟ روح إيليا، حنى المعمدان. فما زالت الفكرة موجودة في أذهانهم. لكن في حاجة تاني مهمة قوي في خروج 20، بيتكلموا على قضية مشهورة جدا، وهي أن الله يفتقد ذنب الآباء في الأبناء حتى الجيل الثالث والرابع من مبغضية. ودي جت في العدد
1: وحتى أرمياء

0: تكلم عنها.
1: يبقى هذا الإنسان إيه؟ خاطئ. هذا الإنسان ربنا جاب له. ده حكم الناس حتى ولو كانوا من القادة الدينيين. فربنا يرحمنا النهاردة عشان يكون لنا فكر الله. بصوا يا حبايبي رد عليها الكتاب، يعني في أجمل من أيوب؟ الله نفسه يشهد عنه ويقول إيه؟ ليس مثله في الأرض، تقي، يحيد عن الشر. لكن الشيطان دخل وتجرب لدرجة إن أصحابه قالوا كلمات كثيرة. ما معناها كلها؟ أن هذا الإنسان يستحق. وبدوا طبقوا مبدأ الزرع والحصاد. فده لكن ما رجعش إلا الآية اللي بتقول يا لعمق غنى الله وحكمته ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، من صار له مشيرا. فبلاش نحكم، بلاش ندين. فالرب يدينا نعمة خاصة في هذا الصباح لكي لا نكون من المتفلسفين الذين يصدرون الأحكام. يعني مثلا واحد زي بولس ليست عليه ملامة، لكن لما جاءت الحية ونشبت فيه قالوا البرابرة عنه إيه؟ هذا الإنسان قاتل، فلم يهدى حتى لما نجا من البحر. القضاء الإلهي ما نجاش منه لأنهم لا يدركون شيئا. فربنا يدينا نعمة النهاردة. ده موقف المتفلسفين في أحكامهم. ثانيا موقف المتفرجين في رؤيتهم. ربنا يدينا نعمة في النقطة دي. مين المتفرجين؟ الجيران عملوا ايه؟ الولد ده احنا عارفين ابوه وامه كان بيلعب وسطينا وشايفينه، ولد اعمى وبعد كده شخص عاجز ودوه عند الهيكل. كان منصش الكتاب، لكن من قصة بطرس نقدر نفهم عن المقعد الذي كان عند باب الجميل. هو كان عند أحد أبواب الهيكل وبيستحطي وعايش في ظلمة لا يرى النور. فهم بدوا يحكوا الحكاية، ويريد حتى حكوها بس، لكن هم وصلوه للفريسيين عشان يحكموا عليه. دي مسرحية ترى وسط الناس. خلي بالكم الإنسان ده تغير ولا ما تغيرش؟ تغير، شاف النور. ناس كتير قوي لما الرب يتعامل معاها بتبقى مصدر فرجة وليس مصدر تأثير. ناس كتير بيقولوا حكايات ويتشدقون بالكلمات، ولا سيما عن القديسين في كل زمان. ولك فلان عمل كذا، فلان بقي كذا. طب وانت يا حبيبي بقيت ايه؟ ولا حاجة. هو يحكي بس. واخشى ان يكون في الوسط الروحي ناس مجرد متفرجين يحكون عن رجال الله العظماء الذين أثروا في التاريخ بكلمات جميلة، كلمات لطيفة، لكن هم زي ما هم فرجة، كأنه فيلم سينمائي دخلوا وخلص الموضوع. الرب يرحمنا من حياة الفرجة. أمين. أكتفي بهذا القدر في النقطة دي وأجل الأمر الثالث. يبقى تكلمنا عن موقف المتفلسفين في حكمهم وموقف المتفرجين في رؤيتهم، لكن نيجي عند موقف الأقربين في تخليهم.

ودي أصعب حاجة، لما يكون الإنسان في أزمة وضيقة وأقرب الأقربين يتخلوا عنه. هقول عبارة بس وكمل الموضوع. يقول داود: أبي وأمي قد تركاني ولكن الرب يضمني. ما فيش حد حنان غير يسوع. يقول كده: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. هوذا على كفي نقشتك وأسوارك أمامي دائما. ده موقف الله. لكن أتساءل، ليه الوالدين ما شهدوش عن ابنهم وأجابوا إجابة كلها جبن كلها خوف؟ لو رجعنا للمصادر هنلقى في التلمود اليهودي ثلاث أسباب. السبب الأول، لو حد كلم حاجة على الناموس أو كسره، وللأسف الشديد كانوا بيعتبروا شخص ربنا يسوع المسيح له كل المجد، هو اللي كاسر للناموس مع أنه هو الذي أكمل الناموس كله. فاللي يعرفه يطردوه ما يخلوش في المجمع. حطوا ثلاث أسباب. السبب الأول، لما يحكموا على واحد يخلوه 30 يوم ليس له ارتباط بأقاربه ولا بأي أحد، عزلة تامة. السبب الثاني، 30 يوم مدى الحياة. أما السبب الثالث، مدى الحياة ويجوز رجمه كما فعلوا مع استفانوس. دي صعبة قوي. دي الأسباب اللي خلتهم خافوا. وما زال ليومنا هذا كثير من الأحباء يخافون من العقوبة فيتكرون لأولادهم. ودي هنلاحظها كتير قوي لما يكون واحد يعبر من الظلمة إلى النور. اللي أنا عاوز أقوله في النقطة دي، مهما كانت العلاقة، مهما كانت الروابط، يسوع هو الحنان. وبسرعة أجي للمقاومين المضطهدين القاسين، ودول الفريسيين. الفريسيين دول كان لهم سلطة دينية كبيرة، ويتكون منهم مجلس السبعين أو مجلس السنهدرين، وهم اللي لهم الأغلبية العظمى في المجلس، فما قرارهم بيبقى صادق ويحكموا على من يشاؤون. وليهم طقوس، هم في المظهر ناس بيحافظوا على الشريعة والناموس، ناس يقدسون السبت، لكن عندهم كتب بتعلن ماشيين عليها وتقاليد ان اللي خالف في شيء معين الناموس ده يطرد. فجاء في كتاب من الكتب ان لو الشخص حط دواء في العين يوم السبت يبقى هذا الرجل خاطي، فما بالكم ربنا يسوع له كل المجد صنع من الطفل طينا وبثق، فده يبقى ايه؟ خاطي. عشان كده بيقول لهم أخاطئ هو: لست أعلم، لكن أعلم شيئا واحد، إني كنت أعمى والآن أبصر. إيه ده؟ للأسباب دي بس؟ لا، في أسباب ظاهرية وأسباب خفية. الأسباب الظاهرية أن الرب لا يقدس السبت وبيصنع معجزات، ومعجزات رهيبة. هو المقعد
في أصحاح 5

لما قال له قم احمل سريرك وامشي، فمشى. وفي اللحظة دي كانوا متغاظين قوي لدرجة ان هم اقروا ان يرجموه 3 مرات، في يوحنا 5، يوحنا 8، يوحنا 10. عاوزين يرجموا مين؟ الرب له كل المجد. مقاومة عنيفة صعبة جدا وقاسية. لكن في حاجة تاني خفية، هما متكبرين ولهم صورة التقوى وهم منكرون لقوتها. يلبسون الأهداب ثياب ذات الأهداب، يظهرون ويعشرون النعنع والشبث كما قال لهم الرب نفسه، لكن من الداخل ايه؟ دي قبور مبيضة من الخارج، لكن من الداخل عظام نتنة. وواجههم ليس مرة بل عشرات المرات: أيها المراءون. فعشان كده عاوزين ايه؟ يستبعدوه، وعاوزين كمان سلطانهم ما يهتزش أمام الشعب. فدبروا كل شيء، فكانت النتيجة أن هذا الشخص الذي شهد للمسيح أخرجوه إيه؟ خارجا. قولوا لغاية حد النهاردة مش في مقاومين لاسم المسيح؟ مش بيطردوهم؟ لا، ده بيقتلوهم. ما زال اسم المسيح معلنا، والمقاومون يزدادون مقاومة وشراسة، لأن لا يمكن أن يتفق النور مع الظلمة، لا يمكن تتفق حياة القداسة مع النجاسة. وده يسوع المعلن. رب يدينا نعمة النهاردة عشان نكون للرب شهودا أمناء رغم كل ظروف، رغم كل المقاومات، ونتحدى كل شيء. أمين. لكن أكتفي بهذا القدر وأجل النقطة المهمة. يبقى دول موقف المتفلسفين في أحكامهم، موقف المتفرجين في رؤيتهم، موقف الأقربين في تخليهم، موقف المقاومين في اضطهادهم. لكن آجل لموقف الأمين، هو ده الصادق الأمين، هو ده اللي ما بيقدرش ينكر نفسه، هو ده اللي بيقترب إليك، هو ده اللي كله حنان، هو ده اللي بيسرع إلينا. أرجع للآيات، في حاجتين، إن الموضوع كبير قوي والوقت مش هيسع لي، لكن هتكلم على حاجتين: رؤية وتواجد. أول حاجة رآه في بداية حالته، ولما طردوه، نفسي أقرأ التعبير ده قبل ما نبدأ الحديث. بيقول الكتاب: فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده. أنتم صحصحين معايا؟ يعني في الأول هو ما شافهوش. مين اللي شافه؟ هو الرب. ومين اللي راح له؟ هو الرب. في كلتا الأمرين. وده يورينا حاجة مهمة قوي: عمل النعمة الغنية. يعني يسوع هو اللي بيعمل المبادرة، يعني يسوع هو اللي بيقترب منك ويقترب منك. يسوع وحده اللي جاي لك خصيصا. فأول ما رآه تحنن عليه. تلاميذ يقولوا الآية اللي احنا قلنا عليها في فلسفة، لكن هو هم مين؟ الشخص ده. فانحنى، والحنى هنا إشارة إلى التجسد. ابن الله، وبالإجماع عظيم، هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد وعلى أرضنا انحنى.
بس انحنى

بوضعه الخالق الذي به كل شيء كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. هذا هو بهاء مجد الله ورسم جوهره الرب. لما قرب إليه حط الطين، ده بيشير إلى فساد الطبيعة كبات.

ذهب إلى بركة سلوام المرسل، وهو المرسل للخليقة جمعاء. بعد كده اغتسل فأتى بصيرا، هناك رمز للروح القدس ورمز لكلمة الله التي تعطي الحياة، فرجع بصيرا. فمين اللي بيدي الخليقة الجديدة؟ هو الرب. والنهاردة لو في واحد لسه عايش في ظلمة الخطية، يسوع بنفسه بيقترب منه ويغيره ويديله حياة جديدة، فيصرخ في ملء القلب ويقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. ونفس النهاردة لو واحد لسه ما اختبرش خلاص يسوع، يسوع موجود في المكان، يستطيع أن يقترب منه الآن، يستطيع أن يغير كل الكيان، ويقول: كنت أعمى والآن أبصر. لكن أجل الأمر العجيب إن لما أخرجوه وشهد للرب، كلمة وجدوا دي بتحيرني. هو اللي رحله، بس حصل موقفين في منتهى الغرابة. الموقف الأول هنا بيقول له التعبير ده صعب قوي، يريد الرب يفتح ذهننا ليه. بيقول له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له يسوع: فقد رأيته. ده اللي غيرك، ده اللي شال حالتك الصعبة اللي كنت فيها، والذي يتكلم معك هو. وخلي بالكم، والذي يتكلم معك هو، دول جم مرتين بس، مرة في إنجيل يوحنا 4 مع السامرية، والمرة الثانية مع المولود أعمى، والاثنين يرتبطوا بالسجود. رب يفتح عينينا النهاردة. قال للسامرية: أنا اللي بكلمك. وادها سر العبادة الحقيقية، وقال لها: الساجدون لله فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وهنا بيقول له: أنا هو. فسجد له. بس ما بين الاثنين عاوز أعلن حاجة مهمة أوي. أنا هو، أنا يهوه، أنا الذي ظهرت لموسى في العليقة وسأل عن اسمي وقلت له: أنا أحيا الذي أحيا. يعني أنا هو. وإنجيل يوحنا ينفرد بسبعة أمور أساسية يرددها الجميع، ولكن هم 14 مرة ذكر فيهم سيدي أنا هو. مرة الأولى في يوحنا 6، عاوزكم بس تتأملوا قبل ما تمشوا فيها. قال: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا إيه؟ فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. وهو أقواله تطبق بأفعاله، فهو الذي صنع وليمة تكفي 20,000 على الأقل. قال ونفذ، هو اللي بيشبع، هو ده المن السماوي النازل من فوق، يوحنا 6. لكن يوحنا 8 يقول: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. هو النور، والنور ينور حياتك، نور المسيح. وعمل ده معجزات اللي عملها ما حدش عملها. أدي الأعمى اداني وإيه عينين. وكانت إرسالية الرب فيها تفتيح أعين العميان. وعاوز أقف عند أعمى واحد بس النهارده.

لما قالوا له يسوع بناديك، هوذا يناديك قم تعالى. والنهارده الرب بيقول لك قم تعالى، انا عاوز اجري معجزه في حياتك. نمره ثلاثه، يوحنا، احنا خدنا يوحنا سته، يوحنا ثمانيه، يوحنا 11، 10. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويخرج ويجد مرعى. هو الباب الوحيد، باب الخلاص. ويقول أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. لكن في يوحنا 11 أعلن أنه هو نبع الحياة، حينما قال لمرسى أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. وبالفعل أقام لعازر بعد 4 أيام بعد أن أنتن بكلمة سلطانه، لأنه هو الحياة نفسها. هو اللي قال عنه يوحنا فيه كانت الحياة والحياة كانت نور للناس. لكن يوحنا أربعتاشر ستة، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. هو الطريق الوحيد. وختم القصة في يوحنا 15 بيقول أنا هو الكرمة الحقيقية، فكل غصن مؤمنين أغصان فتجري فيهم الحياة الأبدية فيراها جميع الناس. ربنا يدينا نعمة خاصة النهاردة في هذا الأمر العجيب. لكن ده يسوع، بس في حاجة مهمة قوي محدش بيقولها لكن انتوا عارفينها. الأمر الأول لما جم يقبضوا عليه قال ايه؟ أنا هو. فعملوا ايه؟ سقطوا على وجوههم. لكن في يوحنا 18، مش 18 بس، دي يوحنا 18، بيتكلم في يوحنا 8 ويقول إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. وأختتم كلامي بهذه النقطة في يوحنا 20، لما بيتكلم آية في منتهى الخطورة، إن اللي هيؤمن بي كابن الله هو اللي ليه الحياة وليه كل البركات، لكن اللي مش هيؤمن بي يمكس عليه غضب الله. إيه اللي حصل في يوحنا 20؟ آية محفوظة لجميعكم، أن يسوع هو، حد حفظها يقولها معايا، أن يسوع هو المسيح ابن الله. عدد آخر عدد تقريبا، لكي تكون لكم إذ أمنتم حياة باسمه. هذا هو ده. يسوع جه وتمم العملية ومستعد أن يعمل عجائب مع كل واحد فينا. لكن أرجع واختم بالسجود. السجود هنا صار لي، هو ده اللي يتسجد لي. بس في سجود العبادة والحب والشركة اللي سمح لينا بيه. طب واللي مش هيسجد لي واللي مش هيكون في علاقة معاه؟ خليني أرجع آية بس بسيطة، فيليب 2، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه إيه؟ أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك أعطاه إيه؟ اسما فوق كل اسم، لكي تكسو كل ركبة، كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان.

الآن أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. يعني اللي هيسجد هنا ويعترف بي إن هو ابن الله يصنع معه أعظم المعجزات ويعطيه الحياة الأبدية وينقله إلى المجد الأبدي، لكن اللي ما يرفضه زي المقاومين مصيرهم هيسجدوا له بس سجود الخوف والرعب. نفسي أخذ آية أختم بيها في رؤيا 15، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. فكروا من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك أنت وحدك قدوس. شوفوا التعبير اللي جاي: لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. يا هو ده يسوع. نعطي مجدا ليسوع في هذا الصباح. مش عاوز واحد النهاردة ولا واحدة تخرج إلا لما تتمتع بالحاجتين دول، تشوفه بعين الإيمان وتسجد لي وتبدأ علاقة حبية معاه. وما تنسوش حاجة مهمة قوي، إن ما فيش حد حنين علينا غيره. وإياكم وإياكم أن تنظروا للبشر. موقف المتفلسفين حتى في الجماعة الدينية القادة، موقف متفرجين الناس بتتفرج فرجة علينا، موقف الأقربين بيتخلوا، موقف المقاومين النهاردة أشد شراسة، لكن باسم المسيح نحن غالبون ومنتصرين، ولا نستطيع إلا أن نقول: يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فنحن نتحرك من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، دينا الرب نعمة خاصة النهاردة، ونلتصق بفدينا الأمين المحب الراعي الحنون. تكلمت بس حتة بسيطة، يراك وهو بيتواجد ليك، وكله على حساب النعمة مش على حسابك. خلينا النهاردة نرفع قلوبنا للرب. ونفسي لما نيجي نصلي كل واحد يحدد موقفه ويخرج بيسوع النهاردة وهو مسيطر على كل شيء في حياته. واللي عاوز معجزة الرب يجريها، هو صانع المعجزات، هو مدبر كل الحياة، هو الذي يقودنا بقوة في موكب المنتصرين. خد قرارك النهاردة. يمكن عينك بتبص على الناس، لا تنظر لأحد، لكن انظر للرب. كل الناس متعبين، احنا ما لناش غير يسوع. والنهاردة خد منه اختبار جديد، هو يصنع معك المستحيل، هو يقودك من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة، هو يعديك على المرتفعات ويرفعك فوق كل الضيقات. هو يسوع يهوى القدير الذي به كل شيء كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ارفع قلبك إليه. يريد نقف كده كلنا وإحنا بنصلي،
ارفع واطلب الرب النهارده.

خلينا نتقابل مع الرب. الله يعطي نعمة خاصة. باسم يسوع.

النهاردة عاوزين ندخل في عهد جديد مع الرب، ولا سيما في السجود الحقيقي لشخصه. اطلب الرب النهاردة، اطلبيه يا رب. أنا بسلمك كل نفس حضرت الآن، فردد يمين البركة على الجميع، واحفظنا في اسمك غير عاسرين، واعطنا أن نشهد عنك بأمانة كما شهد المولود أعمى، واختبارنا نعلنه بوضوح تام قائلين كنت أعمى والآن أبصر. أشكرك، أشكرك ولك كل المجد.

مجد للرب. تعالوا نرن مع بعض. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك. افتح يا رب عيون

كم واحد يقول له افتح عينيا، افتح عينيا علشان اشوفك، عشان استمتع بيك، عشان اعرف اقدم ليك كل هتاف. تعالوا معلش في الوقت الاخير اللي جاي ده نرنم للرب، اسمك يتغنى. حد يقول امين واحنا واقفين قدام الرب كلنا، اسمك يتغنى بالهتاف.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عندك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
3: صلوات القديسين.
4: الكنيسة بتعلمنا إنه في نوعين من الصلوات، صلاة الليتروجية وده خاصة بعمل الشعب بتتقدم في القداسات والإفخارستية والعشيات، وفي كمان الصلاة الارتجالية اللي هي المشاعر الحقيقية الخاصة للعابد قدام الله اللي بتتقدم في سرية تامة. برنامجنا اسمه صلوات القديسين، واحنا هنا بنتكلم عن مشاعرهم الحقيقية قدام الله اللي صلوا بيها في مختلف الظروف اللي عدوا بيها. اهلا بيكم، نعمة المسيح ليكم، مبسوط ان يكون معايا ضيوفي في الحلقه دكتور صامويل. اهلا بيك يا دكتور.
5: اهلا بيك يا اخ باسم،
4: اتبركين بحضورك.
5: اهلا بيك المشاهدين،
4: اهلا بيك، مبسوطين يكون معانا صامويل وبعزفه الجميل. شكرا يا صامويل لتعبك، وايمن وخطه الرائع، شكرا لوجودك ايمن وسطينا.
6: ربنا يباركك. شكرا
4: دكتور صامويل. النهارده هنتكلم عن حنة ام صامويل. وحنة كانت ست، يمكن سيده زوجها ما كانش بخليها محتاجة حاجة، بس هي كان عندها احتياج رهيب جدا ان يكون عندها ابن. ويمكن ده موضوع حلقتنا النهاردة في المشاعر اللي كانت جواها ناحية الاحتياج ده. شرح لنا الموقف الاول وترتيب البيت وشكله كان عامل ازاي، والدور او الموقف اللي خلاها توصل للطلب ده قدام الله.
5: الحقيقة يعني كتابنا المقدس عظيم قوي، واحنا في برنامج صلوات القديسين في عندنا قديسين رجاله وفي قديسات سيدات، في عندنا قديسين كبار وفي عندنا قديسين اطفال زي الثلاث فتيه. والقداسه ليست قاصره على فئه معينه، بالعكس مسيحنا مسيح القداسه يقدس، هو واهب القداسه بسلطه روح الله والروح القدس. كنيستنا كنيسه مقدسه رجاله ستات. فلقائنا النهارده انا سعيد انه مع امراه كانت مره النفس وكانت موجوده في بيت ضرتها بتضرها. وجميل في اللغه العربيه كلمه ضرتها، لانها كانت لاجل المراغمه. وطبعا بالتاكيد كلنا عارفين الستات لما يحبوا يغيظوا بعض يعرفوا يغيظوا قوي يعني. فبتخيل ان هي حنه وضرتها فننه تقول لها معلش يا حنه انا اسفه مش قادره اقوم عشان انا حامل، روحي اعملي اطبخي انت النهارده. حنه تسمع الكلام وتتغاظ جواها تتالم. ولدت، خلي بالك من العيله عشان ده انا حامل تاني باين عليا وحامل تالت باين عليا، وتتغاظ. لكن حلاوة حنة إن كانت تسكب مشاعرها أمام الله. جميلة قوي الترنيمة اللي تقول من يسمع صرخة القلب المسكين وحده الرب يسوع. ومرنمة زمان قالت تعبير جميل، قالت بتفهمني وتحس بيا،
4: تسمع كلامي،
5: تسمع كلامي اللي ما بقولهوش، تحبني وتشفق عليا، وأصغر نور فيا ما بتطفهوش.
4: الحقيقة دكتور لما حد في بعض

0: الثقافات اللي حوالينا يكون ما عندوش أولاد بيتجوز تاني، ولما بيتجوز وينجب بتبقى بالنسبة له اللي ما خلفتش دي بتتعامل بأسلوب صعب شويتين. لكن القصة مع ألقانة كانت مختلفة تماما. يعني بنشوف زوج من تراث فريد شويتين في طريقة تعامله مع حنة أم صموئيل قبل ما تنجب طبعا صموئيل، وبيقولها كلام غريب جدا وبيديها نصيب مضاعف عن فنانة. تشوف المنظر ده ازاي يا دكتور؟
1: الحقيقة يعني هو ده الزوج المفروض. يعني ألقانة، كلمة ألقانة معناها الله اشتراني أو الله اقتناني.
0: اقتناني الله.
1: فاسمه جميل يعني، يعني ربنا اشتراني، وكأنه بيقدم صليب المسيح أنه دفع فيا ثمن غالي وأنا كان ثمن رخيص، اشتراني. ربنا اشتراني يعني. والحقيقة جميل قوي لما شافها مش عاوزة تاكل ومرة النفس، رد فعله كان رائع. يقول لها يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين. يعني قد إيه السبورت النفسي، السندة النفسية والمعنوية اللي بيقف فيها جنب مراته في كسرتها وفي مرارة نفسها يسندها. ما هو معينة نظيره وهو يبقى معين نظرها، ويعاونوا بعض فين؟ في رحلة الحياة، مش بس عشان تعمل له الأكل والشرب والهدوم، لكن تساعده في الحياة ويساعدها في الحياة. هنا الحقيقة زوج يعني سبورتيف، معضد وسند ومعين، ما أروع الإعانة. الحقيقة ده مختلف خالص عن يعقوب في تعامله مع رحيل.
0: في نفس الاحتياج.
1: صحيح، نفس الاحتياج، برضو ما كانتش بتخلف وليئة كانت بتخلف.
0: قال لها لعلي أنا مكان الله.
1: بالظبط. قالت له هاتني بنين وإلا أموت. يعني يعني حنة، أو بيسموها حنة
0: أصح
1: لغويا أصح كده، ما كانتش بترمي بالملامة على جوزها، وما كانتش بتحط شكوتها لجوزها، كانت شايفة شايلة المرارة في نفسها. ودي ده شيء جميل الحقيقة، إن الإنسان مش لازم يقعد يعني يشرك الآخرين في يحزن الآخرين بأحزانه. ده مستوى سامي يعني قوي، انه زي أبيفروديتس كده، يعني يخاف انه يقول لهم انه عيان لحسن يحزنوا على تعبه. يعني مع انه كان عنده انفلونزا،
0: ده كان وصل حتى الموت،
1: قرب الموت يعني،
0: قرب الموت،
1: بس ما حبش يقول للخدام والاخوه انه هو عيان لحسن يعني يزعلوا انه عيان. شوف المستوى الراقي قد ايه. رحيل بقى لما مسكت في يعقوب وقالت له هبني بنين والا اموت، امام الله هنتحر وموت نفسي ان ما كنتش تجيب لي عيال. رد عليها وقال لها ايه؟ يا ست وانا اعمل لك ايه انا؟ مش يعني اختك مخلفه هي
0: العيب مش عندي ولا عند حد، لعلي مكان الله.
1: بالظبط، لعلي مكان الله اللي منع عنك البطن. يعني حتى كان الاسلوب
0: عنيف،
1: يعني مش متحضر، مش رقيق، ما فيش رقه، فيش فيه احشاء الرأفات يعني.
0: بس انا لو مكان حنة ام صموئيل اشعر ان الزوج ده كويس، بس بيحط الحاجات الصح في المكان الغلط او بالاشياء الغلط. يعني مثلا هو في الاخر برضه هو اللي مخلف وعنده اولاد من زوجه تانية،
1: فمش همه يعني،
0: فمش همه. وبعدين يقول لها ايه؟ بيديها نصيب اتنين، وكانها بيقول لها كلي بزياده. طب لو كلت بزياده هتسدد الاحتياج اللي عندها؟ وبعدين يقول لها اما انا خير لك من 10 بنين. وهو اكيد طول الوقت مش هيبقى متواجد بالشكل الكافي، برضو الاحتياج هنا شكله مختلف.
1: بس يعني هي قدم معونه يعني،
0: طبعا
1: يعني الزوج الرائع يساعد مراته ويسند مراته. انا يعني صدقني انا بعرف بعض الرجال ما يشيلش كوبايه الشاي بعد ما يشربها.
0: انا بشيل، بس
1: انت بتشيل. بس اوعى تكون بتشيل من مراتك. بتشيل عن مراتك.
0: بشيل عن مراتي طبعا.
1: مش بتشيل من مراتك. صح. الزوج اللي يعاون، من التعبيرات الجميلة قوي اللي بتتقال في السر الإكليل في الكنيسة، يخضع كل منكما لصاحبه. يعني صداقة، احنا اتنين طالعين رحلة مع بعض، مش عيب ان انا اشيل وده يشيل ونساعد مع بعض، وما بقاش واحد بيشتغل والتاني يعني يبقى العبد اللي عنده والى اخره، او سيد عليه. لكن هنا ألقانة كان بيقدم نعمة كبيرة جدا جدا جدا، غير يعقوب في تعامله مع رحيل.
0: حنة اتعاملت ازاي مع مشاعر الحرمان دي دكتور؟
1: هما طلعوا عشان يقدموا الذبيحة السنوية اللي متعودين يقدموها كل سنة. وعيد، انت عارف في العيد كل الناس مشغولة، كل واحد

0: تاني كل سنة وانت طيب. يا فنانة، عندك كم عيل دلوقتي يا شيخة؟ عقبال ما يبقوا 12. وانت صحيح يا
1: لحقت تخلفي من سنة
0: يا حنة، ما عندكيش عيال لسه، ربنا ما جبركيش. عارف يعني معزون متعبون.
1: اوقات بتبقى الاعياد سبب مش فرح لبعض الناس.
0: طبعا
1: وفي ناس بتهرب من المقابلات بسبب الحرمان اللي بيبقى عندها. ده حقيقه فعلا.
0: ساعه لما المسيح راح الى اورشليم عشان يشفي المفلوج بتاع بركه بيت حزدة، كان عيد لليهود. وفي العيد كل الناس عماله تعمل ايه؟ مشغوله، كل سنه وانت طيب، وحشتنا من السنه اللي فاتت، ايه اللبس الجميل ده، وطمني عليك، مش فلان خطب، مش فلان اتجوز، مش فلان خلف، قصص. وسايبين المفلوج
1: اللي
0: 38 سنة وقال ليس لي إنسان يلقيني في البركة.
1: من الجميل إن اسمه حد الوحيد.
0: صحيح.
1: كانوا ليس له أحد، لكن قالوا الابن الوحيد الجنس.
0: وصار المسيح إنسان لمن ليس له إنسان.
1: ليس له إنسان.
0: المسيح إنسان لمن ليس له إنسان.
1: دكتور، أشرت لحتة اجتماعية مهمة جدا في الأعياد، إنها بتبقى سبب مشاركات حتى من نوع خاص بأحوالهم وبظروف الناس. وربما أن تكون حنة يعني تجنبت كل هذه المشاركات واتخذت مسلك آخر بعد مرارة نفسها واحتياجها المرير اللي خلاها اتجهت اتجاه مختلف ناحية الاحتياج ده. تشوفها ازاي في الهيكل وهي بتصلي يا دكتور؟
0: كانت تصرخ من قلبها وأمر أنواع الصرخات يصرخ المكتومة التي لا يسمعها الآخرين. وأروع ما في مسيحنا إنه بيسمع الصرخة اللي البشر ما يقدروش يسمعوها، بل حتى عالي الكاهن قال لها يا ست انتي انزعي خمرك عنك، بلاش تشربي خمرة في بيت ربنا، فوق يا ست انتي، ما عرفهاش. وحتى لما البشر ما يعرفونيش وانتظاري معاهم يطول، زي ما قال المرنم، إن انتظرت غيرك انتظاري يطول، لكن إن دعيتك تجيني على طول. قالت له لا أنا لو مكانها كانت تقول له حتى انت يا كاهن مش عارفني، مش عارف ظروفي.
1: صعب ان يجي اللوم من مسؤول كنسي على حاله ومش قادر يقدرها.
0: صحيح. لكن هي كانت محترمه قوي. قالت له لا يا سيدي، انا مره النفس. واذ بعالي يتحول فجاه الى نبي ويتنبأ لا زال يوم ربنا هيكون اجاب لك.
1: المشهد ده يا دكتور يدل على ضعف الروحي عند عالي، انه مش قادر يميز مين اللي في الهيكل وبيعملوا ايه.
0: طبعا عالي من صفاته انه حتى اولاده حفني وفنحاس ما كانش بيربيهم التربيه الايمانيه المظبوطه، ومات موته بشعه لما رجع لورا وكسرت رقبته، يعني موته لانه ما عرفش يربي اولاده، وكان ايام صعبه كانوا بيعملوا حاجات نجسه جدا في الهيكل، وده شيء خطير.
1: الشعب استهان بالعباده بسبب
0: صحيح.
1: الوقت الصعب ده.
0: صحيح.
1: قصد أقول يعني خلاص مرارة النفس من احتياجي مش مشكلة، خلاص أروح لربنا أصرخ. ولما أدخل بيت ربنا ألقى المسؤول عن بيت ربنا نفسه برضو كمان هو بيمرر نفسه بس من نوع تاني.
0: بنحتاج دايما كخدام أن ربنا يدينا نوع من الاستنارة أو الشفافية، نبقى قادرين نساعد الناس بعينين ربنا مش بعينينا إحنا، أو نحكم على الأمور مش بعينينا. أصل الإنسان ينظر إلى العينين، أما الله فينظر إلى القلب. لكن الحقيقة العجيب والجميل والرائع الرائع في حنة أن أول ما سمعت الكلمة ديت والوعد من ربنا مسحت دموعها وخلصت القصة، وآمنت أن يتم لها ما قيل من قبل الرب.
1: قبل ما ندخل الجزء المهم جدا ده وإيمانها أنه ده هيتم في حياتها، هنصلي كلمات ترنيمة جميلة جدا بتوصف حنة وهي تتكلم في قلبها. وزي ما حضرتك أشرت أن صلاة القلب بتبقى من أقوى أنواع الصلوات.
0: صحيح.
1: أفضل من صلاة الفم. وشفتها فقط تتحركان.
0: نفسي كمان الأحباء المشاهدين ومكتوب على الشاشة الكلمات يشاركونا التسبيح ويشاركونا الصلاة، وإحنا بنتكلم عن صلوات القديسين، الصلاة اللي بتحول النفس المرة وبتحول الأم العاقر التي لا تنجب إلى أم ساكنة في بيت فرحانة وسط أولادها.

0: من الحاجات الجميلة جدا من غيرك أنت ومين يترائف على ضعفك كإنسان. في ناس في عبادتها بتخفي مشاعرها الحقيقية قدام الله، وكأنها مصرة تقول لربنا أنت عظيم، أنت عادل، أنت رحيم، أنت محب، لألا ربنا يزعل، وكأنه لو عبر عن مرارة نفسه اللي جواه ده شيء مش مظبوط جدا، مع أن العكس كان غير كده. حنة أم صموئيل لما دخلت الهيكل، مكان الراحة، مكان حضور الله وسكونه، دخلت مرة النفس واتهمت من مسؤول العبادة أنها سكرة، لكن قالت له لا يا سيد، باحترام وتقدير لمكانته الروحية وترتيب الله لي، حتى لو كانت حالته مش حالة تتناسب مع الوضع. ولما شاف ده فيها قال لها اذهبي بسلام. دكتور، وقفنا عند النقطة دي قبل ما نرنم الترنيمة، وهو بيقول لها اذهبي بسلام، وكأنه غير الاتجاه بتاع كلامه. حنة طلعت من الهيكل شكلها ازاي؟
1: المسيح ما تقابلش مع حد إلا وغيره. كان عنده الرغبة أنه يتغير إلا وغيره. أنا فاكر مرة واحد ملحد قال لي، سألني سؤال، قال لي قريت الإنجيل بتاعكم وما لقيتش المسيح وعظ ولا مرة في جنازة. وكانش بيوعظ في الجنازات، كانش بيقول خطبة في جنازات. قلت له فعلا معك حق، وما وعظ ولا مرة في جنازة، لأن كل جنازة كان بيروحها كان بيحولها إلى
0: فرح.
1: حتى لو كان أنت اللي أربعة أيام لعازر.
0: جميلة دي.
1: في يوم من الأيام المسيح تقابل مع واحدة منحنية زي حنة. منحنية، امرأة منحنية، ينطبق عليها قول الكتاب لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين فيا؟
0: قومي ترجي
1: الرب لأني بعد أحمده. وهو اللي رآه، هو اللي شافها، شاف احتياجها، شافها منحنية. كام سنة منحنية؟ 18 سنة منحنية. والكتاب يقول لم تقدر أن تنتصب البتة. عندها عكاز مسنودة عليه، كل أملها وتطلعاتها وأشواقها في الأرض، مش بصة لفوقها، عشان تبص لفوق. عمل حاجة جميلة قوي، عمل حاجة رائعة المسيح. رآها ودعاها. أخباسم، يحلو لي أن أقول في كل ديانات العالم الإنسان بيدور على ربنا إلا في المسيحية.
0: حقيقة فعلا
1: ربنا هو اللي بيدور على الإنسان.

0: يمكن ده الاختلاف الكبير جدا بين انك تدرك في بحثك عن الله الادراك الاول ان الله هو الباحث عنك.
1: صحيح.
0: دي حقيقة جدا.
1: الله يريد ان جميع الناس يخلصون. دعاها بس عمل حاجة جميلة قوي. وضع يديه عليها. هي رايحة تصلي. بس المسكينة رايحة تصلي وهي ليها 18 سنة منحنية وتدخل المجمع منحنية وتخرج منحنية و18 سنة. لحد ما تقابلت مع المسيح.
0: أصعب رد في مقابلتها مع المسيح لما رب المجد قال هذه وهي ابنة إبراهيم.
1: قد ربطها الشيطان.
0: قد ربطها الشيطان.
1: أول ما حط إيده عليها.
0: استقامت.
1: ففي الحال استقامت. ومجدت الله والجميع فرحه. واللي ما عرفش يعملوا معاها الناس لمدة 18 سنة. حبيب قلبي الغالي اللي بفتخر إن أنا بمشي وراه. مد إيده عليها. وحط إيده على انحناءة ظهرها. سابت العكاكيز. كانت تسمع عنه بس شافته. أول واحد شافته هو. كانت النتيجة إنه فرحت بيه واستقامت. ده اللي حصل مع حنة.
0: حنة أم صمويل بعد صلاتها دكتور وسمعت من علي الكاهن وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألتيه من لدنه. يقول تعبير الكتاب غريب جدا. فقالت لتجد جريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها واللي ما كانتش عايزة تاكل أكلت. ولم يكن وجهها بعد مغير. مع أن مفيش استجابة حصلت في الواقع. هي بس كل اللي عملته سكبت نفسها بكل الجواه. تشوف المشهد ده ازاي في الصلاة دكتور؟
1: حقيقة أنا مكسوف أن أقول أن ربنا اداها مش عشان نبوة عالي.
0: لا تتناسب مع وضع ومقام.
1: لكن أعطاها بسبب إيمانها. طوبى للتي آمنت. زي أمنا العذراء مريم. طوبى للتي آمنت أن يتم لها ما قيل من قبل الرب. خلاص هو اداني وعد. في ترنيمة حلوة هو قال. كلمة منك مش أوهام. ومسكت بالوعد. مسكت بالإقرار. لأن الذي وعد أمين. بس مصيبة كبيرة. إحنا بعاد جدا عن كلمة ربنا. بنتعامل مع إله. لا قرينا عنه. حكولنا عنه. ما تقابلناش معاه. سمعنا عنه لكن ما دقناهوش. تشرب شاي أخي باسم. الشاي بنشربه دينا سنين. ممكن تكتب لي كتاب عن طعم الشاي. أنا دايما أقول للتعبير ده أن الفرجة على برامج الطبخ ما تشبعش.
0: بحية.
1: والفرجة بس عن المسيح ما تشبعش. لكن لازم أشوفه وأتعلم منه وأدوقه وأذوقه وأنظر ما أطيب الرب.
0: الغريبة في الذوق وانظره أنه الواحد لما بيأكل بيشوف الأكل عشان يعرف يأكل إيه.
1: أيوه.
0: إنما الكتاب قال العكس. كل فتشوف.
1: أيوه. صحيح.
0: ذوق وانظره.
1: أكله أوجد كلامك فأكلته. فكان كلامه كليل الفرح ولبهجة قلبي. صدقت وراحت وكلت وبتاع وكده. وربنا ادها صمويل. بس عارف مين الكبير لما الولد ابتدى يكبر شوية؟ حصل موقف جميل قوي. القانة ده من الشخصيات الحلوة. معرفش ليه ما بيسموش اسم القانة في الأولاد يعني. عارف اللي حصل؟
0: هو أصلا تحس انه جد مش أب.
1: عارف ايه اللي حصل؟ قالت له قال لها يلا نروح عشان نقدم الذبيحه. قالت لها لا استنى لما افطمه. بس حته جميله قوي. قال لها انما الرب يقيم كلامه.
0: صحيح.
1: مين الكبير في البيت ده؟ لا مش القانه ولا حنه ولا فننه ولا الولاد ولا الكبار ولا الصغيرين. مين الرئيس ومين الكبير في البيت ده؟ الله. يا ريت بيوتنا يبقى فيها كده. يا ريت ربنا مع الاحباء المشاهدين النهارده أمسك إيد براتي أقول لها من النهاردة مش أنا الكبير في البيت ولا أنت. من النهاردة ربنا هو الكبير بتاعنا. والمثل يقول اللي ملوش كبير يشتري له كبير. لكن إحنا مش محتاجين نشتري الكبير ده. الكبير هو اللي اشترينا.
0: ده حقيقة فعلا.
1: اشترينا بدمه على الصليب. وقال لها من هنا ورايح الله يقيم كلامه. وطلعت قالت له علي الكاهن فاكر؟ قال لها قالت له أنا وعدت ربنا إن الواد ده مش هيبقى بتاعي لكن هيبقى بتاعه. أنا بديهولك يا رب زي ما أنت اديتهوني. ها هؤلاء الأولاد الذين أعطانيهم الرب. وقالت له الواد ده غالي عليا أو بس مش غالي عليك. ما يغلاش عليك. أنا هقدمهولك. وكان صموئيل النبي العظيم الكاهن والنبي والقاضي وعمل أعمال عظيمة. ما أعظم الحياة العظيمة اللي عاشها هذا البطل.
0: جميل يا دكتور. أيمن بخطه العظيم كمان مش عارفينه كتب لنا إيه النهاردة.
2: أنا وأنا بسمع الدكتور تأملت في بعض الكلمات اللي قالها.

وخصوصا في إن امرأة مرة النفس، ليست هي سكرانة لكنها حزينة القلب ونفسها في ولد. لكن خدت الآية من لسانه، هو بيقول طوبى للتي آمنت والرب صالح جدا، فكتبت المسكن العاقل في بيت أم أولاد فرحانة. مزمور 113:9.

0: حنة وعن صموئيل، وكأنه اللي بيجي بعد طول وبيقدم على مذبح الله كعطية هو المشهد بيكمل معاه.
1: صحيح،
0: مش هو المشهد اللي بيجي عنده.
1: أما من يصنع مشيئة الله فهذا
0: يثبت.
1: أنا نفسي قبل ما إذا سمحت لي يعني قبل ما نختم الحلقة عاوزين ندعي ربنا ونصلي مع الأحباء المشاهدين ونقول له يا رب إحنا بنشكرك لأنك بتسمع الصرخة اللي الناس ما يسمعهاش، وبشكرك لأنك تعرف وحدك تداوي القلوب الجريحة، ووحدك تعرف تسدد الأعواز، ووحدك تعرف الصرخة اللي في القلب وتحول المرارة وتحول العقم إلى بركة وإلى ثمر، وتجعل العاقر أم ساكنة في بيت فرحانة بأولادها. يا رب بصلي لأجل نفسي ولأجل إخواتي ولأجل أحبائنا المشاهدين، تعال بسلام جديد وخلينا كل واحد فينا يسند شريك حياته ونعيش بالحب ونكمل أيامنا بكل فرح، ويكون لنا بيوت صلاة وبيوت طهارة وبيوت بركة. انعم بيها يا رب علينا وعلى عبيدك الآتين من بعدنا إلى الأبد. بركة كل بيت دخلناه من خلال الشاشة عشان يسمعك ويشبع بيك، وتحول المرارة إلى حلاوة، وتحول القحط إلى ثمر، وتحول كل كسرة إلى كل استقامة. أمين.
0: أمين يا دكتور، ربنا يعوض صلاتك وتعبك ومرسي على كلمات النعمة الجميلة.
1: شكر كلمة ربنا الغنية
0: جدا. حنة أم صمويل مش شخصية في الكتاب ده، في واقع حياتنا كلنا أغلبنا عندنا حاجات خلتنا في مرارة نفوسنا مش قادرين نتكلم، ويمكن إنجاز التعبير وآسف إن كنت هقوله، المسؤولين العبادة مش على قدر المسؤولية في الأمانة بتاعتهم، لكن الله فحص القلوب والكلى، شاف قلب حنة وشاف صلاتها، وزي ما تعلمنا ما كانتش الكلمة اللي قالها لها عالي اذهبي ويعطيك إله إسرائيل سؤلك، لكن ده كان إعلان الله ليها، وطلعت وهي وشها متغير مش زي ما دخلت. وده التعبير الحقيقي، كل مرة تدخل في صلاة حقيقية أمام الله قلبي بينسكب باللي جواه، بتخرج مش زي ما دخلت. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين، وتغيير حقيقي لكل مر نفس فينا. أمين.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيى المسيح فيك.

في ملوك الثاني إصحاح 5 بيقول: وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. وكان الرجل جبار بأس لكن أبرز. وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة، فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برصه. وفعلا نعمان راح لإليشا وسمع كلام الفتاة الصغيرة واتشفى. ما تستقليش أبدا بأنك صغيرة ولا أن قدراتك وإمكانياتك ممكن تبقى بسيطة، بس الله ممكن يستخدمها لكتير قوي من عنده، يعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. فصدقي أنه القليل البسيط اللي عندك ده كتير قوي عنده هو، ويقدر يستخدمه ويصنع بيه عظائم وعجائب. اتشفى بني آدم بسبب بساطة بنت صغيرة. أصلي أن كل واحدة تشوف نفسها بنظرة الله ليها وتعيش دعوته لحياتها.

بعض النساء بيلاقوا نفسهم قليلي الحيلة في وسط المواقف الحرجة أو المتفجرة، والبعض الآخر بيمسكوا بزمام الأمور وبينقذوا الدنيا. إيه الفرق ما بين النوع دول من النساء؟ هو ده اللي هنكتشفه النهاردة من قصة امرأة اسمها أبيجايل. قصة أبيجايل موجودة في العهد القديم في سفر صمويل الأول أصحاح 25. في الوقت ده داود النبي كان هربان من الملك شاول اللي كان مصمم ان هو يقضي عليه. داود ورجاله 600 كانوا في صحراء فاران جنب الكرمل. نفس المنطقة دي كان ساكن فيها رجل اسمه نابال، رجل غني جدا عنده آلاف الغنم والماعز. وبسبب داود ورجاله غنم نابال وخدامه كانوا محميين من عصابات قطاع الطرق واللصوص في المنطقة. بالرغم من ان داود كان مطارد وفي صراع للبقاء وقتها، وكان ممكن ياخد من الغنم اللي هو عايزه بالقوة او على الاقل ياخد اتاوة من خدم نابال، رفض يعمل كده واتكل على حسن معاملة ونزاهة صاحب القطيع وان هو بنية سليمة وبعرفان الجميل يديله هو ورجاله بعض الطعام. جه وقت جز صوف الغنم، وده كان وقت احتفال كبير في بيت الغني نابال. داود بعت 10 شباب عشان يطلبوا مشاركة في الخير اللي بتوزع على الجميع، واللي كان إلى حد كبير بسبب حماية داود ورجاله لخدم نابال وممتلكاته. ده كان طلب طبيعي جدا ومتوقع، لكن نابال كان سيء الطبع وغبي في التصرف. بدل ما يلبي طلب داود بسرور، هجمه باستخفاف وإذلال ورفض لطلبه. لما سمع داود كان في قمة الغضب، قرر انه هينتقم وبعنف. احساسه بالمهانه وبالظلم خلاه يقرر انه ياخد رجالته بالسيوف ويطلعوا يقتلوا نابال وكل رجل في بيته. ابيجايل زوجة نابال سمعت بالخطه الدمويه دي وقررت تتصرف فورا. جمعت كميه هائله من الاطعمه والفواكه وحملت عدد من الحمير وقادت بنفسها ماموريه حفظ السلام مع داود. بدرت بالاعتذار بالنيابة عن زوجها وقدمت هداياها، وفي النهاية أنقذت الموقف تماما. في أكتر من شيء ممكن نتعلمه من المرأة العظيمة دي. أولا كانت قائدة. بالرغم من أبيجايل في أغلب الظن ما تعلمتش، لكن كان عندها مقدار كبير جدا من الفهم والحنكة. واضح انها كان عندها قدرة على القيادة بالرغم انها كانت في الاغلب في مرتبة ادنى في بيتها وفي المجتمع. نابال زوجها كان الزعيم، كان رئيس البيت، لكنه تصرف بحماقة وقلة بصيرة وقلة ذوق. وواضح ان دي في الحقيقة ما كانتش اول مرة يتصرف غلط، لانه اول ما فجر الموقف الخادم بتاعهم جري ليها هي لأبيجايل علشان تحل المشكلة. ثانيا أبيجايل كانت ذكية وسريعة التصرف. أول ما سمعت تفاصيل اللي حصل عرفت أن داود مش بيهوش وأنه فعلا هينتقم، وزوجها وكل رجال البيت كانوا هيدفعوا ثمن الحماقة دي بحياتهم. بسرعة فائقة حضرت التقدمة وراحت اعتذرت بشدة عشان تلم الموقف. ما قالتش زوجي هو اللي حطنا في المشكلة دي وهو بقى المسؤول أن هو يخرجنا منها، لا، مسكت هي بزمام الأمور وغيرت المشهد كله. شيء تاني بنشوفه في أبيجايل هو ذكائها في التفاوض. بالرغم أنها كانت سيدة مقتدرة وعندها خدم ومساعدين، عرفت على طول أن الموقف ده محتاجها هي بكلامها الطيب والمنتقى وبتواضعها عشان تاخد وعد من داود أنه هيتراجع عن خطته الانتقامية. أبيجايل كانت امرأة شجاعة، رفضت أنها تجري لبيت أهلها وتستخبى، بل بالعكس راحت بنفسها لداود وهي عارفة أنه عايز يقتل أهل بيتها. يمكن كانت خايفة موت من جوه، لكنها ما أظهرتش الخوف ده. في المقابلة مع داود أظهرت أبيجايل تواضع شديد في التصرف وفي الكلام. بيقول الكتاب: وسقطت على رجليه وقالت: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، يعني شيلني أنا خطأ نابال. أعطت كرامة لداود وذكرته أنه في يوم من الأيام هيكون رئيس على شعبه حسب نبوة الرب، وأنه خسارة يلوث سمعته ويتعب ضميره بسفك دم ما فيش مبرر ليه. أبيجايل ما كانتش بتتملق له، بالعكس كانت

بتواجهه بكلام حقيقي وبتفكره بدعوة ربنا لحياته. داود انبهر ورد عليها وقال: مبارك عقلك ومباركة أنت، لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. أول ما خلصت مأموريتها، أبيجيل روحت على بيتها دغري، ولما وصلت استنت لغاية الصبح لما زوجها كان فاق من السكر عشان تقوله هي عملت إيه. لما سمع بالأمر يبدو أنه جات له سكتة قلبية في لحظتها، مش عارفين هل كان من الخوف ولا من الغضب، لكن مات نبال بعدها بعشرة أيام. إيه اللي خلى أبيجيل تتمتع بكل السمات اللي شفناها فيها؟ مفيش حد بيتولد عنده الروح القيادية وسرعة التصرف والحكمة في اتخاذ القرار والشجاعة والذكاء الوجداني والبراعة في التواصل والدبلوماسية في التعامل والبصيرة والتواضع. ده كله اللي بنستشفه من قصتها حاجتين: أولاً إنها كانت متجوزة رجل سيء جداً بقالها فترة، بيوصف الكتاب بالكلمات دي، قال إنه كان قاسي، رديء الأعمال، ابن لئيم، لا يمكن الكلام معه، رجل أحمق. كل الصفات السيئة دي خبرتها في المعيشة مع رجل زي ده في جوازة غير سعيدة أعدتها أنها تكون أداة جوهرية في إصلاح موقف رهيب كان هيأثر مش بس على زوجها وبيتها، لكن كمان على حياة رجل مدعو من ربنا أنه يقود شعبه كملك. أبيجيل رفضت أنها تكون مغلوبة الأمر أو ضحية في المشهد، بل بالعكس تحكمت في الموقف وطبقت كل درس تعلمته من خلال ظروف زواجها الصعب في لحظة حرجة وحساسة جدا. تاني حاجة سمحت لأبيجيل أنها تتمتع بكل السمات دي هي أنها كانت بتخاف ربنا، يعني بتهابه وبتثق فيه. أبيجيل خرجت في مهمتها الخطرة وهي معتمدة على ربنا أنه يديها الشجاعة والحكمة اللازمة، اتكلت على ربنا أنه هو يديها الكلام اللي تقوله، وفعلا نطقت بكلام نبوي مشجع لما قالت لداود: لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. تجربة زواج صعبة مع إيمان وتمسك بربنا شكلوا مشوار وخبرة أبيجيل. ما كانتش لا أول ولا آخر امرأة استخدمها ربنا في محك صعب لتجنب كارثة ولتحقيق مقاصده. في النهاية ربنا كان صالح لأبيجيل. بعد ما زوجها نبال مات، الرب إداها فرصة ثانية لبيت سعيد. داود بعت لها وطلب إيدها في الزواج، قبلت وتزوجته وأنجبت منه ولد. ده كان ميراث أرضي إلى جانب ميراثها السماوي، وأصبحت قصة مشجعة لامرأة حكيمة سجلها الكتاب المقدس لتعلمنا ولتشجيعنا وإلهامنا.

0: في الدقايق اللي جاية هنكون بنصلي من أجل كل بنت وكل ست نفسها تكون شخصية مريحة للي حواليها. يمكن تكوني بتدوري على أصحاب وبسبب حاجات صعبة شوية في شخصيتك، يمكن اللي حواليكي بيبعدوا عنك، وعشان كل واحدة محتاجة تكون بتتقبل من اللي حواليها ومش عارفة توصل لده بسبب شخصيتها. عشان نوصل لده يمكن محتاجين نصلي إني أكون بعرف قيمتي وأقدر أكتشف نفسي ومميزاتي وأشتغل على الحاجات كمان اللي لسه محتاجة شوية مجهود وشغل. لما هعرف نفسي هكتشف الإيجابيات اللي فيا فهرتاح، لأن مرات كتير أنا ببقى مش مريحة علشان أنا مش مرتاحة من جوايا. هكتشف كمان نوعية شخصيتي فهعرف نوعية شخصيات الناس اللي تمشي مع شخصيتي. يمكن أنا بدور جوا مجموعة غلط من الأصحاب، ويمكن ده اللي مخليني مش عارفة يكون ليا أصحاب. تعالوا نصلي لده مع بعض. يا رب أنا بشكرك لأنك مصدر الحب الحقيقي والقبول يا رب الكامل. علمنا منك وتكون أنت يا رب المثال اللي احنا بنمشي وراه. علمنا نقبل بعض ونكتشف نفسنا. كل واحدة بتسمع وبتصلي ودي طلبتها يا رب تكون قادر أنك تساعدها تكتب إيه مميزاتها وإيه الحاجات اللي المفروض تشتغل عليها. يا رب أنت تشاور على مصدر التعب اللي في شخصياتنا، ومن فضلك يا رب داوي الجروح، لأنه مرات كتير الشخصية الصعبة أو القاسية أو المتعبة بتكون هي نفسها مجروحة وتعبانة أصلا من جوه. بصلي إنك تشفي المصدر وأساس المشكلة في الشخصية الصعبة عشان تقدر تطلع للمجتمع وتكون قادرة تبقى جزء من مجموعة، ما تكونش بتبعد الناس اللي حواليها. يا رب اشتغل على شخصياتنا، بنحط نفسنا قدامك، مش بس قعدتنا قدام كلمتك وصلتنا ليك، لكن كمان نفسنا وشخصياتنا ونفسياتنا يا رب بين ايديك. بنطلب يا رب انه انت تشكل فينا عشان نكون جزء من مجتمع صحي ونكون قادرين نبني بعض وتكون انت الاساس يا رب. يا رب بصلي عشان حماية على العلاقات والصداقات اللي ابتدت، وحماية على كل واحدة ابتدت تشتغل على نفسها وابتدت حاجات تتغير فيها. من فضلك كمل انت يا رب مع كل واحدة فينا، ادينا يكون عندنا قبول للانتقاد اللي بيجيلنا او لأي حاجة بتتقلنا من برة. ارجع ابص على نفسي واشوف فعلا الحاجة دي موجودة فيا ولا لا. يا رب ساعدنا ان احنا نشتغل على الحاجات اللي لسه محتاجة شغل فينا، في اسم يسوع امين.
1: كل ما الواحد بيفيد نفسه وبيفيد الآخرين بتفرق قوي في الحياة.

شغلي بحب فكرة الأعمال الخيرية أو أن أنا أبقى بعمل حاجة مفيدة. تطوعت في معهد الأورام للأطفال اللي عندهم سرطان، كنت بتطوع في دار مسنين، ده بجانب شغلي. كورونا ابتدت في مارس، ابتدى الوقت شوية يسمح أن الواحد يعمل حاجة جنب شغله، فابتديت فكرة أنه طب ليه لأ أنه أبتدي أعمل حاجات يدوية ويبقى الربح بتاعها لصالح مؤسسات خيرية. أنا كان عندي الشغف ده أنا واثنين من صحابي، فابتدينا كل حد فينا بيعمل حاجة، يعني حد بيحب يعمل خياطة على شنط، حد بيحب يعمل أعمال اليدوية زي الكروشيه، فابتدينا نعمل شوية حاجات. فلما لقينا أنه المنتجات شكلها حلو قلنا طيب ممكن نبتدي نعمل زي بيج على الإنستجرام ونبتدي نحط المنتجات دي. فابتدينا تعاقدنا مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب أنه كل شهر يبقى من دخل زوي ده اسم المشروع. الاسم اخترناه، احنا ابتدينا ندور على اسامي مختلفة. اسم زوي معناه الحياة، ودي كلمة يونانية، فلأنه الهدف بتاعنا نغير شوية بسيطة في حياة الناس الأقل احتياج، فابتدى من هنا جت فكرة الاسم. انا علمت نفسي من على اليوتيوب وانا بشتغل السنة اللي فاتت، فانا ما كنتش خالص بعرف اتعلم اي اعمال يدوي. في الاول كانت في حاجات طبعا بتطلع غلط وبتطلع وحشة، بس مع التمرين كل شوية ابتدت الحاجات تظبط وابتدى صحابي ياخدوها، فمن هنا ابتدت فكرة نرمين ما تبتدي تعمليها حقيقي بقى بجد. احنا بنعمل كذا حاجة، بنعمل حاجات من اولها لاخرها، احنا يعني كروشيه، بنعمل شنط، بنعمل باسكتس باستخدامات مختلفة، بنعمل حاجات للشعر، في حاجات تانية ماتيريالز بتبقى جاهزة واحنا بنخيط عليها، زي مثلا شنط خوص، فنبتدي احنا نحط عليها ديزاين او نطرز عليها حاجة. في مثلا اكسسوارز او حاجات ليها علاقة بسلاسل نظارات، عقد. السوشيال ميديا دلوقتي هو الاكتر حاجة الناس بقت مركزة فيها، وسبيشالي من اول ما ابتدت الكورونا الناس بقت متجهة اكتر تشتري اونلاين. كان نفسنا نكبر موضوع اكتر ويبقى معانا بنات او امهات ما عندهمش شغل وبرضه محتاجين لدخل، فنكون بندخلهم معانا. الحلم ده ابتدى يتحقق، ودخلنا حقيقي ستتين من الشهر اللي فات وابتدوا يعملوا معانا الحاجات. فيبقى لو احنا بجانب شغلنا مش لاحقين قوي، هما بيعملوا معانا وياخدوا هما الدخل. نفسي اكبر الموضوع ويبقى في مكان وبندخل ستات اكتر معانا وهما اللي يشتغلوا بقى. الفكره نفسها ان احنا عايزين نعمل حاجه بهدف مشروع خيري، كانت كل اللي حوالينا سواء صحاب او اهل كانوا مشجعين قوي. لما ابتدينا نحط الصور ابتدت الناس تقول انتوا ازاي بتلحقوا تعملوا البرودكتس دي وهي حلوه قوي، واستمروا. اللي خلاني اتشجع اكتر لما كنا بنكلم المؤسسات ونحس انه احنا لو اتبرعنا 5 جنيه بجد، يعني انا اتقالت لي من مجدي يعقوب نرمين ال5 جنيه بتفرق. فحسيت انه لا، احنا مع كل مره بنضغط او بنحس انه مش لاحقين نعمل حاجه بنفتكر دايما الرؤيه بتاعتنا ورا مشروع زوي، انه هو مش بزنس، انه هو مش تسليه، هو وراه هدف ونفسنا الهدف ده يكبر اكتر. فده الحاجه اللي مخليانا مكملين حتى لو في صعوبات او حتى لو في ضغط من مواعيد العمل بتاعتنا. بحس انه الوقت هيضيع في حاجه واحده بس، قد تكون بعد فوات كذا سنه هتحسي انه انا عملت ايه في الحياه كان مفيد غير الشغل. فانا بحس انه الشغل لوحده مش كافي او مش بيشبع الانسان لو حقيقي نفسه يعمل حاجه مختلفه او مفيده للناس تانية. قليل قوي لما تلاقي بنات مش شغاله، او قليل قوي لما تلاقي بنات مكتفيه بالتعليم وخلاص. بالعكس، يمكن اللي لسه ينقص شويه فكره انه بجانب الشغل اعمل حاجه تطوعيه. يمكن الحياه وسرعه النمط بتاع الحياه مخلي انه الناس مركزه بس في شغلها، خروجاتها، فسحها، سفرها. لا، يعني لو اقول لحد نصيحه، فكره انك تعمل حاجه تخدم حد او تساعد حد بيزود قوي على البني ادم. احنا في مرحله انه الواحد محتاج يعتمد على نفسه، الحياه صعبه، لو انت عندك شغل الشغل مش مضمون على طول، فلو عندك الموهبه استغليها صح، لو عندك الوقت استغليه صح، مش بس انه اعتماد على ان انا بخرج او اعتماد ان انا بشتغل وخلاص او ان انا بسافر. لا، لو في وقت ينفع يتوظف في حاجه مفيده تفيد حد عن تجربه بتفرق قوي، تفرق للشخص نفسه.

المواهب اللي ربنا بيديها لك هي هدية ربنا ليك، صوت حلو، موهبة موسيقية، انك تكون شخصية اجتماعية، انك تكون بتحب القراية. اللي انت بتعمله بالموهبة دي هي هديتك لربنا. سؤالي، ايه شكل هديتك لربنا؟

0: شباب احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الاختلاف بين الثلاث جيتارات، طب كل جيتار ممكن يلعب بطرق مختلفة؟
1: يعني بص على جيتار مثلا زي الجيتار الأكوستيك، ممكن نفس اللحن أو نفس القطعة الموسيقية أنا وأنا بلعبها مثلا ألعب بطريقة زي كده. دي طريقة اسمها بلاكينج أو بروكن كوردز، اللي هي بقسم النوت اللي المفروض ألعبها، بدل ما ألعبها كده خبطة واحدة بلعبها مثلا 1 2 3 1 2 3 وهكذا. أو ممكن ألعب حاجة اسمها سترامينج، اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو الأكومباني جيتار أو الجيتار المصاحب، اللي هو مثلا ألعب، ممكن ألعب بإيدي أو ممكن ألعب بالريشة، بتبقى صوتها مختلف شوية،
0: بيعمل زنة زيادة،
1: بيبقى صوتها رنان شوية عن الإيد. دي يعني دي حاجة من الحاجات.
0: طب آسر، فرجنا عندك، أنت ممكن تعمل إيه مختلف؟
2: في الإلكتريك جيتار يعني لو أنا هلعب مثلا إنترودكشن أو فاصل، فبيبقى الإعتماد كله على النوتة، فتبقى عاملة، بيبقى الاعتماد كله ان انا بلعب نوتة واحدة، وممكن اعمل يعني بسلايد صباعي بينزل كده او بيطلع لفوق، فبيبقى الاعتماد انه انا بلعب نوتة واحدة بس. في طريقة تانية اللي هي بتبقى برضو زي ما سامر كان بيقول مصاحبة شوية، بيبقى اللي هي اسمها باور كوردز، بيبقى دوشة سنة، بيبقى معظمه في الحاجات اللي بتبقى روك او بتبقى جامد، يعني الترنيمة ممكن تبقى شديدة شوية أو جامدة،
0: حماسية جامدة.
2: حماسية.
0: أوكي.
2: بس
0: رامي، أنت عندك اختلاف في العزف؟
3: في اختلاف في العزف. في ممكن ألعب بالطريقة العادية، بتنقل ما بين النوت، ممكن بلعب بحاجة اسمها سلاب جيتار،
0: كأنك بتنطر النوتة كده.
3: بنطر النوتة، بيبقى في شوية باور.
0: طب نسمع معاكوا ترنيمة؟

0: طيب الآلات الثلاثة دول متعارف عليهم إنهم آلات غربية، بس ابتدينا نستعملهم في الترانيم الشرقي. سامر ممكن تحكي لنا عن الموضوع ده؟
1: هو في الحقيقة احنا ما غيرناش استعمال الآلة نفسها، لكن تقدري تقولي ان احنا غيرنا الإيقاع والشكل اللي احنا بنستعمل بيه الآلة. يعني احنا بدل ما بنستعمل الجيتار ان احنا بنلعب إيقاعات معينة غربية بيه، زي مثلا يعني ده إيقاع غربي احنا متعودين نسمعه، فاحنا بقينا مثلا نستعمله ان احنا ممكن نلعب ترنيمة شرقي، زي مثلا نعمل إيقاع زي اللي هو اللحن اللي احنا متعودين نسمعه، او الايقاع اللي ودنا الشرقيه واخده عليه شويه. فدي طريقه غيرنا بيها استعمال الاله، لكن كتكوين الموسيقى نفسها هو لسه زي ما هو.
0: وعندك يا ياسر ايه اللي اتغير؟
2: في الالكتريك جيتار ممكن برضو تبع الجهاز ده، انه عشان مثلا يحل شويه وما يبقاش يعني الالكتريك جيتار معروف ان هو اله غربيه بس ما استعملش غير في الترانيم الغربيه، ممكن دخل صوت زي كده بنفس الريتم اللي سامر كان بيلعبه، اللي هو بيعتمد على انه انا بمشي مع الريتم الشرقي بس، وبيبقى مصطحب مع الجيتار وبيبقوا حلوين مع بعض.
0: اوكي نسمعها مع بعض.

مرة عديت في موقف صعب قوي، حسيت ان هو صعب قوي عليا، كنت بقول يعني ليه يا رب تعمل فيا كده، يعني كان صعب عليا قوي. وبعدين اكتشفت ان ربنا بنى فيا حاجة حلوة قوي من الموقف ده وكبرها فيا اكتر. ففكرت ده زي ربنا خلقنا ازاي، يعني انا جسمي كل خلية فيه يعني معقدة قوي وكل حاجة ماشية فيها بالظبط وكده، واصلا ربنا خلق كل ده من تراب. يعني ربنا وقت ما جه خلق ادم كان من تراب، يعني هو جاب شوية تراب وعمل منه كل حاجة الحلوة دي. فاكتشفت انه من اوحش حاجة في الدنيا ربنا يقدر يعمل حاجة حلوة قوي.

أنا وإمتى وإنتي متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة اللي حوالينا ما جاتش من الفوضى وتلقاء نفسها، ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتعلم.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: نحن نعيش في مجتمعات هناك الكثير من الناس الأصحاء فيها، وأغلبهم أصحاء، ولكن هناك عدد من المرضى. بعضهم أصيب بحوادث عادية، بأمراض عادية، وبعضهم أصيب بحوادث مثل حادثة سيارة أو حادثة انقلاب قالب في البحر. يا ترى هل من حل لهذه المشاكل؟ هل يستطيع المسيح أن يشفي اليوم كما كان يشفي في الماضي؟ هل انتهت أيام الآيات والمعجزات؟ الجواب لا. كلمة الله تقول أن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لا يتغير ولا يتبدل. نحن نعرف من قراءتنا للإنجيل أن المسيح شفى الأعمى، والمسيح شفى الشخص المقعد، والمسيح حتى أقام الشخص الميت من بين الأموات. الذي فعل هذا في الماضي قادر اليوم أن يجري هذه المعجزة. وأنتم تعلمون أيها الأحباء أنه باسم المسيح أجريت الكثير من المعجزات حول العالم اليوم. وأمامنا مجموعة من القصص في هذه الحلقة تتحدث عن شفاء سيدة وكانت في حادث قارب، وتتحدث أيضا عن أشخاص آخرين تعرضوا لانقلاب سيارة أو أصيبوا بأمراض مختلفة. لكن في قصتنا الأولى في هذا اليوم أود أن أتحدث معكم عن سيدة وكانت تشتغل في مجال الرسم وكانت تحب عملها. هذه السيدة واسمها مريم دودز أصيبت بحادث انقلاب قارب، وعندما انقلب بها القارب تعرضت لآلام لا تطاق في منطقة الكتفين، ولكن الله تدخل وأجرى معجزة حقيقية في حياة مريم. إليكم قصتها.
1: منذ 5 سنوات أصبت في حادث قارب، لقد وقعت عن القارب وانخلع كتفي الأيسر، ومنذ ذلك الوقت أعاني من آلام شديدة. أنا رسامة وأحب أن أمارس عملي، لم يكن بإمكاني أن أمسك الريشة أو أن أبقي رأسي مرفوعاً لأرسم. بعد كل محاولة كنت أجد نفسي عند معالج للحركة للمعالجة. تناولت الكثير من المسكنات ومهدئات العضلات ولم تنفعني أي منها في مداوات كتفي. وفيما كنت أشاهد برنامج 700 كلاب نطق جوردن بكلمة حكمة، قال إن أحدهم يعاني من مشاكل في العنق والكتف منذ زمن طويل لقد شفي. فعرفت للحال أنني أنا المعنية وقلت نعم، أنا أعلن شفائي. ومنذ ذلك الحين أنا أرفع كتفي وأرسم وألون قدر ما أشاء، وأريد أن أسبح الله الذي أعاد إلي رغبة قلبي ألا وهي الفن. وأريد أن أؤكد للناس أن الصلاة فعالة وأن الله يصنع المعجزات باستمرار على صعيد يومي.
0: أصبح الشغل الشاغل للكثيرين في هذه الأيام كيف يحافظون على وزنهم، فيأكلون أكلات معينة لكي لا يزيد أوزانهم. ولكن بصورة خاصة بين الفتيات المراهقات يحببن دائما أن يبقى جسمهم جسما لائقا وفيه لياقة كبيرة، فيحاول تجنب تناول المأكولات، ولكن البعض يأكلون هذه المأكولات ويفرطون في الأكل ثم يصابوا بأمراض بأن يردوا كل ما يأكلونه. مشكلتنا في هذه القصة التالية مع الآنسة اسمها دينيس، وكانت تشعر بأنها غريبة، تشعر بأن وزنها زائدا مع أن وزنها لم يكن زائدا، وتشعر أنها بشعة مع أنها لم تكن بشعة، ولكن كانت دائما تبحث عن طرق لكي تراقب وزنها، كم صار، قديش وزن اليوم، قديش وزن بكرة. ودخلت في مشكلة النهم أو الإفراط المسرف في الأكل. ماذا كانت النتيجة؟ المسيح تدخل حل المشكلة. إليكم هذه القصة.
2: ساءت حالة النهم عندي إذ كنت آكل ولا أكتفي، فكنت أتقيأ عمدا وآكل أكثر. كنت أتقيأ 6 أو 8 مرات في اليوم، كميات هائلة من الطعام لو ابتلعتها وهضمتها لكنت سمينة جدا الآن.
3: قلة اشتهاء الطعام والنهم هما اختلالان في الأكل، وهما تصيبان في 5 إلى 10% من المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11 و20 سنة، والعواقب تكون خطيرة جدا. حوالي 20% من الذين لا يشتهون الطعام يموتون من الجوع. إن نظرتم إلى دونيس شابو لما عرفتم أنها عانت من الاختلالات خلال نموها.

0: كنت أرى نفسي قبيحة و أشعر بأنني مختلفة. أذكر أنني في الصف حتى لو لم تنادني المعلمة كنت أحمر خجلاً. ليس عليك أن تخافي، هذا ما كنت أسمعه غالباً، لكنني كنت دائماً خائفة.
1: وهي تذكر:
0: كنت سمينة وضخمة وأيضاً قبيحة.
1: مع أن دونيز لم تكن أياً من هذه، فترة النمو صعبة مثل الكثير من الأولاد. سنوات المراهقة كانت الأصعب لدونيز، فقررت أن تسيطر على كل مشاعرها.
0: كنت أتبع حمية قاسية قاسية قاسية للغاية، وكنت أمارس الرياضة لساعة ونصف. قلت لنفسي: أنا أقوم بعمل جيد، أخيراً أنا أنجح في شيء ما. خسرت حوالي 5 كيلوغرامات خلال أسبوع ونصف، فخف مستوى أكلي جداً، فكانت وجبة الغداء ليمونة.
1: في المدرسة الثانوية عزلت دونيس نفسها عن الناس، سيطرت بالكامل على وزنها، فلم يزد وزنها عن 40 كيلوغراماً، وأبقت سرها لنفسها. بعد المدرسة انتقلت من عدم اشتهاء الأكل إلى دوامة النهم العشوائي.
0: كنت أتشوق للوصول إلى المنزل لآكل 0.5 كيلوغرام من رقائق البطاطس مع الكاتشب، كانت المفضلة لدي. كنت أجد في الأكل متنفساً لي، فكنت أتشوق للأكل. والآن عندما أرجع إلى الوراء كنت آكل بسبب كل المشاعر التي كانت تنتابني. كنت أفعل كل ما بوسعي لأبعد عني الناس.
1: وسبب معاناتها من النهم هو السيطرة على مشاعر عدم كفاية الأكل. وأخيراً شعرت بضرورة الإفصاح لأحدهم، فشاركت سرها القبيح مع والديها.
0: أذكر أنني جلست في الغرفة فقالت أمي: أخبري أبيك ما تفعلين. كنت أشعر بعار كبير، شعرت بخجل كبير، وقلت: أتقيأ كل ما آكل. فقال أبي: لماذا؟ فانفجرت بالبكاء، قلت: لا أعرف. فقال أبي: كفي عن ذلك. فأجبته: حسناً، لكنني كنت أعرف أن هذا ما علي فعله.
1: وقد نجح الأمر لبعض الوقت، إذ سيطر العقل على المشاعر واستسلمت دونيز مجدداً إلى هذه الحاجة الملحة.
0: لا يفهم الناس ما معنى المعاناة من خلل غذائي، إنه إدمان على الطعام كالإدمان على الكحول، ولا سبيل للإقلاع عنه ما لم يرشدك أحد للإقلاع عنه.
1: الآن وقد فضح أمرها، كان على دونيز أن تتخفى أكثر. كانت تخرج مع حقيبة كبيرة وتبتاع الطعام وتأكله في غرفتها، أما بالنسبة لأصدقائها فلم تتقبلهم أيضاً.
0: شجعني صديقي كثيراً بقوله لي: أحبك رغم كل شيء، قد تكتسبين كيلوغرامات وهذا لا يهمني. لكن صوتاً في ضميري كان يقول لي: أنت تكذب، لا تعني هذا، لا تريد أن تكون بجانبي. المظهر كان الأهم بالنسبة إلي، كانت هذه فكرتي، فإذا كان مظهري جميلاً تكون شخصيتي أيضاً جميلة.
1: لا عجب أن دونيز لم تكن تثق بالآخرين. في الجامعة ألقت مرة قصيدة ألفتها عن معاناتها.
0: في المقدمة قبل أن ألقي القصيدة ذكرت أنني كتبتها لمعاناتي من خلل غذائي. كنت غارقة في دوامة النهم، لكنني اضطررت للكذب رغماً عني.
1: لكن هذه القصيدة لاقت صداً، فوجدت دونيز المساعدة. زميلتها في الصف دعتها إلى اجتماع سري للمصابين بالنهم، حيث اعترفت دونيز بمشاكلها الغذائية، كما وجدت صديقة بشرتها بإنجيل يسوع المسيح، فتجاوبت دونيز:
0: أظهر لي الله كيف أتقبل نفسي، ولا ضير في التقرب من الآخرين، ولا ضير في الكشف عن ذاتك، لأنني أنا خلقتك هكذا.
1: لكان الأمر رائعاً لو أكملت دونيز حياتها بهناء، لكن هذه ليست الحقيقة، فقد عانت من صراعات كثيرة بعد أن وضعت ثقتها بالمسيح، فبعد الانتصار انتكست حالتها.
0: كنت أشعر بالعار وبالسوء، فلما لا أعود إلى النهم؟ وتوجهت حالاً إلى خزانة الطعام ورحت آكل بجنون، وانتكست حالتي لشهر.
1: نهضت من أزمتها وعادت مجدداً إلى الله، مع أنه مضى على شفائها وقت، لا تزال تتعرض للتجربة.
0: أحياناً يذكرني خلل عدم اشتهاء الأكل. يا إلهي، ليتني كنت نحيفة. أتعرفين ماذا أقول؟ إبليس، لست أذكى مني أبداً.
1: أمضت دونيز وقتاً طويلاً تفكر بماضيها، وقد أصبحت مسيحية ملتزمة. إليكم استنتاجها:
0: لو أمضيت حياتي ألوم الناس، ألوم الناس الذين أذوني في صغري وأساءوا معاملتي، ألوم والدي على عدم كمالهما،

0: ألوم هذا الشخص الفلاني أو ذاك، فهذا سيعيق الله عن إنجاز عمله.
1: وهي مستعدة لتشجيع الآخرين الذين يعانون من خلل غذائي.
0: الأمل موجود حقاً، هذا ما وضعه الله في قلبي. أنا أؤمن حقاً أننا إذا كرسنا إرادتنا وحياتنا له فهو قادر أن يحولنا.

0: من الواضح أن الكثير من الشباب يحبون المخاطرة بأنفسهم. الحياة مليئة بالمخاطرات، ولكن أن يسعى الإنسان لكي يعرض نفسه للمخاطر فهذا أمر غريب. لكن هذه مشكلة يقع فيها الكثير من الشباب. من أمثال هؤلاء الشباب واحد اسمه داني سنايبس. كانت حياته تتعلق بالمخاطر، كيف يأخذ المخاطر. كان يسوق دراجة نارية وكان يقودها بسرعة كبيرة، وكان يريد أن يسرع بهذه الدراجة إلى أقصى حد، ولكن في يوم من الأيام أسرع سرعة جنونية، وكانت النتيجة أنه وقع مرميا على الأرض. حصلت معه مشكلة، ولكن حصلت معه معجزة. إليكم المشكلة وإليكم المعجزة.
1: اختفى داني وراء التلة في قسم يدعى القسم الخاطف للأنفاس. كان هذا القسم وعرا، فهو أضيق جزء من الطريق، وكان يتطلب مهارات خاصة ومستوى احتراف، وكان داني مسرعا جدا.
2: كان داني سنايبس يحب ركوب الدراجة بشراسة، السرعة، القوة، وحتى الخطر. كل هذه كانت توفر له متعة خاصة، وهو المبتدئ نسبيا في رياضة سباق الدراجات النارية. كان داني يعطي كل ما عنده إلى أقصى حدود، وكان ذلك النهار المشؤوم غريبا من أوله. لم تكن الدراجات تسير بشكل جيد، وكان راكبوها يسقطون عنها.
1: عندما وجدنا جو وقد انحرف عن الطريق، لم تكن إصابته خطرة، فذهبنا للبحث عن داني. لم يكن بإمكاني أن أجاريه.
2: حاول لاري أن يلحق بداني، لكنه تذكر أنه اقترب من التلة.
1: عندما وصلت إلى التلة رأيت دراجة داني منطرحة على جانب الطريق، فخففت سرعتي ونظرت فرأيت داني منطرحا بين الأشجار.
2: عندما اقترب لاري من داني أدرك أن الحادث لم يكن بسيطا.
1: عندما اقتربت منه كانت رجله في وضعية غريبة، وذراعه وكتفه خارجين من مكانهما، لكن الأخطر كان إصابة عنقه. وأول ما ظننته هو أنه كسر عنقه، وعندئذ أدركت أن إصابته هذه قد تكون قاتلة.
2: فيما كان لاري ينتظر وصول الشبان الآخرين، لاحظ تغيراً مفاجئاً في حالة داني.
1: لاحظت أن داني كان شاحباً جداً، حتى الألوان في المكان كادت تخفت كلياً، وقد تحول كل شيء إلى رمادي بلمح البصر. ليس داني وحسب، بل كل أوراق الصنوبر وكل ما حوله، حتى لباسه الملون، الدراجتان، كل شيء أصبح داكن اللون. وفي الحال شعرت أن الألوان تختفي، وشعرت في روحي أن روحه كانت حينها تفارق جسده. من الصعب فهم الأمر إن لم تكن في موقع الحدث، لكنني شعرت في روحي بوضوح

0: روح الموت.
1: وبعد ثوان قليلة وصل مايك وألان وبدأ بالتنفس الاصطناعي، فيما واصل لاري صلاته لداني الذي كان ملقا على الأرض ولا أثر للحياة فيه.
2: نزعنا الخوذة عن رأسه وما انقلبناه إلى الجانب الآخر حتى راح الدم يسيل من فمه مما سهل تنفسه، لكن نبضه كان ما يزال معدما وتنفسه أيضا كان جسديا ميتا دون شك. عندئذ بدأنا أنا ومايك بالتنفس الاصطناعي مجددا، كنت أنفخ الهواء في فمه وراح مايك يضغط على صدره،
1: وبعد دقيقة راح داني يتنفس بمفرده وقد أحرز تقدما.
2: حل السلام بيننا، لقد ارتحنا فعلا أن كل شيء سيسير على خير ما يرام، كما لو أن الروح القدس حضر بيننا.
1: عندما وصلت إلى الموقع كان الجو هادئا وكان الشبان يصلون ويسبحون الرب، فوقفت واتفقت معهم بالصلاة. انتشلت حياة داني من مخالب الموت. عندما وصل إلى المستشفى كان يتنفس بمفرده ويتكلم مع الممرضين، فظن الأطباء أن إصابته طفيفة.
3: في تلك الليلة قالوا سنضعه في العناية الفائقة فقط لمراقبته، قد يعود إلى المنزل غدا.
1: لكن داني لم يعد إلى المنزل في ذلك اليوم. في الصباح التالي تساءل الأطباء إن كان داني سينجو فعلا. خلال الليل دخل في غيبوبة. غيبوبة ظن الأطباء أنه لن يخرج منها أبدا، وأظهرت الفحوصات كسوراً في الفقرات والأضلاع والجمجمة وعطباً في الأعصاب ونزيفاً داخلياً. وما زاد الأمر سوءاً هو أنهم لم يجدوا مصدر النزيف، لكن داني، ريناتا وأصدقائهم عرفوا فعالية الصلاة.
0: كنت واثقاً كل الثقة أنني أنا وداني سنمشي مجدداً ونتكلم ونجوب هذه الأرض معاً. كنت واثقاً من ذلك تمام الثقة. لقد عرفت من دون شك أن إبليس لن يقوى على أخذه.
1: لم يكن الإيمان والصلاة مفهومين غريبين على عائلة داني. هذه الثقة وهذا الإيمان القوي في الوقت العصيب كانا جزءاً من كيانهم ومسيرتهم في الحياة.
3: عندما ترى أحداً يضع آلة تنفس تشعر أن الأمر سيء، تشعر وكأن الشخص أمامك ميت. عندئذ طلبت من الناس أن يأتوا بالشرائط والمسجلات ووضعناها خلف سريره لتشجيعه. وعندما نهضت في الصباح التالي كانت الساعة 6 وكانوا يذيعون برنامجاً مسيحياً يتكلمون فيه عن فعالية الشراكة وعن عمل الإيمان والصبر مجتمعين، وهذا ما أعطاني دفعاً من القوة ودفعاً من الأمل، لأننا نظن أننا عندما نصلي يجب أن تستجاب صلاتنا فوراً، وأدركت عندئذ أنه يجب علي أن أتحلى بالصبر. كنت أتحلى بالإيمان لكنني احتجت إلى الصبر. أذكر أنني كنت في غرفة الممرضات أتحدث مع أحد الأطباء وقال لي: تريدين أن أقول لك إنه سينجو؟ ولا يمكنني ذلك.
1: بعد 8 أيام في الغيبوبة استفاق داني. لم أكن أعي ماذا حصل، لكنني لم أخف، لأن أول ما استفاق في هو الكلمة التي خبأتها في قلبي وأول ما خطر على بالي، وبجلداته شفيت. كل آلة صورت ضدي لا تنجح، والمزمور 91 الذي يقول إنه سيشبعنا من طول الأيام. كنت مستلقيا في السرير أفكر بهذه الآيات الثلاثة وأتأمل فيها، وكانت ريناتا تسمعني موسيقى تسبيح على مسجلة صغيرة، وكانت هذه الكلمات من الكتاب المقدس، ورحت أتأمل بكل هذه، وهذا ما شجعني في فترة مكوثي في العناية الفائقة.
4: بعد 2 كان داني ليتعافى ويغادر المستشفى لو مشى بشكل صحيح.
3: كان يركز جدا على المشي في خط مستقيم كي يغادر المستشفى، وأتذكر أن الطبيب وقف قائلا: إنه فعلا رائع. قال: هل تدرك ماذا حصل لك داني؟ وكم هو مدهش؟
1: يثق داني وريناتا كل الثقة أن الله شفاه، ويؤمنان أنها قوة صلاة الأصدقاء التي تصدت للموت في ذلك اليوم في الغابة.
5: كما قلت سابقاً لم نشعر بالخوف، وأمامنا مهمة لإنجازها. كنا مستعدين وعرفنا أنه مع التمرين ستتحسن حالته.
0: نحن كمسيحيين علينا أن نبقى موحدين بغض النظر عن الظروف المحيطة بنا، وبغض النظر عن مدى سوء مشاكلنا، وأظن أن صلاتنا استجيبت لهذا السبب.
1: أنا سعيد لأنني كنت في الغابة مع هؤلاء الأصدقاء، لأنهم كانوا رجال إيمان.

0: الكلمة في قلوبهم، وعرفوا أن رسالة يعقوب تقول قاوموا إبليس فيهرب منكم، ولم يشلهم الخوف بل استخدموا سلطانهم باسم يسوع، وصلوا لأجلي وأؤمنوا أن السبب الرئيسي في بقائي حياً هو أنني أعاشر أناساً مؤمنين، لذا أنا ممتن وشاكر لهم وأدين لهم بحياتي.
1: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
2: إلهنا بحق يستجيب الصلوات، كل صلاة أو دعاء ترفع باسم المسيح تستجاب. كان في مشكلة ألام في الظهر، في الكتفين، كان في مشكلة نهم، كان في مشكلة إصابة في دراجة، في كل هذه الحالات تدخل المسيح وأجرى الشفاء. عندما كان المسيح معنا على الأرض تقول كلمة الله، كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، فذاع خبره في جميع سوريا، انتبهوا ما تقول كلمة الله. فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. اليوم المستشفيات متخصصة في أمراض معينة، ولكن عندما كان المسيح معنا على الأرض لم يكن مختصا بعلاج مرض ما ويترك مرضا آخر لإرساله إلى مستشفى آخر. كان المسيح وحده يشفي الأمراض الروحية، يشفي الأمراض النفسية، يشفي الأمراض الجسدية. لاحظوا معي أنواع الأمراض التي عالجها. يقول الكتاب جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين. إليكم خبر سار أيها الأحباء، المسيح قادر أن يأتي الآن إلى بيتكم ويمد يمينه عليكم ويشفيكم. هل تريدون أن يأتي المسيح في زيارة إلى بيتكم؟ لن يأتي المسيح في زيارة شخصية كما كان عندنا في الجسد، لكن قادر بالروح أن يلمس الشخص المريض. إذا في مرضى بيننا في هذا اليوم، أريد أن أقول لكم أنه مهما طلبتم من الآب باسمي يقول المسيح فذلك يكون لكم. كلمة المسيح تقول أيضا اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. إذا أنت أتيت إلى المسيح كما أنت مهما كان نوع المرض اللي عندك، قل يا رب أنا موجود في الكتاب المقدس أنه أنت شفيت، اشفيني يا رب. أيضا شفت القصص هذه عن السيدة التي شفيت في كتفها، أنا عندي يا رب مشكلة في الكتف، مد يمينك علي باسم المسيح واشفيني. أنا يا رب عندي مشكلة أيضا داخلية، ربما عندك مشكلة النهم، أو ربما أنت أصبت بحادث وتركت طريحا ولا علاج لك. المسيح قادر أن يمد يده إليك الآن ويشفيك. أريد أن أصلي معك، أريد أن أرفع هذا الدعاء معك. قل معي من كل قلبك، قل له يا رب أنا جربت الأطباء ما فيش علاج، أنا جربت الأدوية ما فيش علاج، أنا بحاجة إليك، المسني الآن، أنا أطلب من الأب باسم يسوع، المسني الآن. والرب يلمسك الآن. الكتاب أيضا يقول إذا اتفق اثنان في أي شيء يطلبانه على الأرض يكون لهما. أنا أريد أن أتفق معك، أنا من خارج بيتك من التلفزيون وأنت في بيتك، دعنا نتحد معا بصلاة واحدة. ما هي المشكلة؟ هل أنت تعاني بمشكلة في الكتفين؟ باسم المسيح لتشفى. هل أنت تعاني من جراء حادث سيارة أو حادث من نوع آخر؟ باسم المسيح لتشفى. المسيح قادر أن يمد يمينه ويشفيك. لكن أيضا يقول الكتاب المقدس أنه كان يشفي الأشخاص المجانين، كان يشفي الأشخاص المصابين بأمراض نفسية. ربما صديقي وأختي أنت تعانين من مشكلة نفسية، جراح من الماضي، شخص أذاك جنسيا أو أذاك فكريا، وأنت يا صديقي ربما تعرضت للأذى من نوع أو آخر. أقدم لك المسيح، القادر أن يمد يمين عليك.

الآن ويشفيك. وكلمة الله بتقول أن المسيح حمل على الصليب خطايانا، حمل على الصليب آلامنا، حمل على الصليب أسقامنا، حمل على الصليب أحزاننا. لماذا تحمل حزنك والمسيح حمله عنك؟ لماذا تحمل مرضك والمسيح حمله عنك؟ لماذا تمر بهذه الصعاب والمسيح حملها كلها عنك؟ تعال إليه كما أنت، كما يأتي المريض

يقول لي يا دكتور أنا عندي مشكلة، أنا عندي هذا المرض، تعال لعند المسيح بالضبط كما أنت. قل له يا رب أنا عندي مشكلة، يا رب أنا بعاني من هذا المرض، مد يمينك علي اشفيني. لكن أحبائي أريد أيضا أن أقول لكل واحد منكم إن أكبر مشكلة تواجه الإنسان اليوم هي مشكلة البعد عن الله، لأن الكتاب المقدس يقول خطايانا قد أصبحت فاصلة بيننا وبين الله، ولكن جاء المسيح له كل المجد وحمل خطايانا وحمل آلامنا وأسقامنا لكي يضع هناك جسرا بيننا وبين الله، وكأن الصليب هو الجسر الذي يوصل الإنسان الخاطي مع الله القدوس. من خلال المسيح يمكن اليوم أن تنال غفران خطاياك، والمسيح على الصليب قدم هذا الغفران. لكن من يستطيع أن يستفيد من هذا الغفران؟ أنا إن كنت قدمت لك كتابا أقول لك تفضل هذا الكتاب هدية، الشيء الوحيد اللي عليك أن تعمله أنك تمد يمينك وتأخذ الكتاب. أريد أن أقول لك أخي وصديقي، أريد أن أقول لك أن المسيح قدم الغفران لك، عليك أن تقبله. تقول يا رب أشكرك لأنك كنت من أجلي، أشكرك من أجل هذه المحبة الكبيرة التي أحببتني بها، أنا خاطي، أنا بحاجة إليك، تعال يا يسوع غير حياتي، تعال غسلني من كل خطية، تعال اخلقني من جديد، أعطني حياة جديدة. كلمة الله بتقول من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، هكذا قال المسيح، إن أتيت إليه كما أنت تنال الشفاء، تنال الخلاص. اكتبوا إلينا ويسرنا أن نسمع منكم، وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، اهلا وسهلا بك في حلقه جديده من برنامج مدرسه اللاهوت. مدرسه اللاهوت برنامج لاهوتي يقدم الماده اللاهوتيه بدلا من كليه اللاهوت، ولكن على حلقات بسيطه نصف ساعه فقط في الاسبوع، مقسومه على نصين كمان عشان كل نص منهم يعني ياخد اجابه سؤال يعني دقائق او سؤالين صغيرين. الحقيقه كنا بنتكلم قبل كده على انه الله لماذا يتجسد؟ يتجسد للفداء.

تجسد، أهم فايدة للتجسد هي الفداء، أن يكون إنسان وإله في ذات الوقت. الحقيقة زي ما قلنا قبل كده ونقول مرة تانية، أنه الملك أثناء وجوده في السوق متنازلا، إذا الناس أدركت أنه هو الملك يبقى الملك، وإذا لم يدركه هو الملك. إذا قالوا لا ده راجل بسيط ما عندوش سلطان، لا هو مع أنه لابس لبس بسيط لكن سلطانه يملأ كل ملكوته. خلينا نبص على الكلام ده، لو بصينا عليه دي مجرد فكرة، لكن خلينا نشوف إزاي نفكر نفس الفكرة عن الله. أول حاجة أنه أثناء التجسد الله لا ينحصر في مكان ما، لأن اللاهوت لا يتحيز بحيز، ووجوده سبحانه في مكان حسب تقديراتنا البشرية لا يمنع وجوده في كل مكان في نفس الوقت. دي حاجة مهمة جدا، أنه الله روح، الله لا يتحيز، ما تقدرش تحط اللاهوت في حيز، لكن التجسد هو ظهر قدامنا كإنسان وكان إنسانا اتخذ جسدا حقيقيا. فالإنسان أو التجسد شفناه بطريقة بسيطة، عشان كده يوحنا الرسول بيقول لنا الذي رأيناه الذي شاهدناه الذي لمسته أيدينا، يعني هنا بمنتهى البساطة بيؤكد على التجسد عشان ما حدش يفتكر ده كان ملاك أو يعني حاجة همانوية كده، حاجة غريبة كده، لا لا لا، الله اتخذ جسدا حقيقيا وتنازل وعاش وسطنا ليأتي وقدم نفسه فدية وكفارة على الصليب. حاجة تانية، باتخاذ هذا الناسوت لا يفقد شيئا من مجده الذاتي، لأن هذا المجد لا يتعرض للزيادة أو النقصان على الإطلاق. نقطة تالتة، اتخاذ هذا الناسوت أمر تتطلبه رغبته في أن تكون لنا جميعا علاقة صادقة معه، إذ لا يمكن أن تقوم هذه العلاقة إذا ظل بعيدا، فضل فوق الله أكبر متكبر جبار ظالم. لا، الله محب، الله محبة، وإذا ظل في سماء بعيدا عن مداركنا تبقى دي مشكلة، سنظل نحن كمان بعيدين عن التوافق معه. التجسد الله تقارب منا. وفكرة التجسد يمكن تناولناها من حوالي شهرين، فكرة التجسد حوالي 9 مرات أو 10 مرات كنا بنتكلم على التجسد وأنواع التجسد، أن الله أظهر نفسه بأنواع وطرق كثيرة. فكلم أكيد كلم آدم، وبعدين كلم الأنبياء، فحسب سفر العبرانيين أن الله كلم الآباء قديما بأنواع وطرق كثيرة، وكلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه عند التجسد. نقطة رابعة، أنه خلو هذا الناسوت من كل ميل للخطية ممكن، لأن الله عندما يتخذ لنفسه ناسوتا لا يحتاج في تكوينه إلى بذرة حياة، لأنه هو الحياة نفسها، من بديهي أن يكون هذا الناسوت خاليا من الطبيعة القابلة للخطأ. فالمسيح عاش حياة معصومة بلا خطية، ليس المجال هنا لفكرة توارث الخطية، لأن المسيح نفسه وآدم الثاني الذي وهبنا الفداء. فإذا كان آدم الأول أخطأ، لكن آدم الثاني بكر الخليقة الجديدة أصبحنا فيه خليقة جديدة، لمن يأتي طبعا ومن يقبل عمل الله. النقطة الخامسة، مساواة نفسه لنفوسنا جميعا في القيمة لا مجال لمناقشته، لأن الموقف مقترن بالمسيح كلمة الله وقيمته لا حد لها. فإن هذا الناسوت قدوس، والقدوس أعظم من كل الخطاة بما لا يقاس بلا مقياس، يعني شيء لا يمكن أن نقيسه، فرق جوهري رهيب. نقطة سادسة، امتلاك الفادي لناسوته أمر قائم، فهو غير مخلوق بواسطة كائن ما، لأن هذا الفادي هو الله خالق كل الأشياء ومالكها. نقطة سبعة وأخيرة، احتمال نتائج الخطية عوضا احتمل أو احتمال نتائج الخطية عوضا عنا، إيفاء أن مطالب العدالة الإلهية يتوافر فيه أيضا، لأنه بوصفه الله يحيط بمطالب هذه العدالة ويقدر أن يحققها في الناسوت أو في التجسد الذي اتخذه. الله اتخذ جسدا وحل بيننا، في حلول المسيح بيننا عاش حياة كاملة بلا خطية، وعمل أعظم المعجزات، وعمل معجزات كثيرة لا يعملها سوى الله. فهو على الأرض، دخل أرضنا بمعجزة،
وخرج بمعجزة أنه قال لليهود انقضوا هذا الهيكل وأنا

يقيموا. كان مخهم على الهيكل المبني بالحجر اللي بناه سليمان، وقالوا له ابونا سليمان بناه 46 سنه، انت يعني هنهد وهتقوم تقيمه في 3 ايام؟ استغربوا، لكن طبعا بعد كده ادركوا انه بيتكلم انه الهيكل ده اللي هو حلول الله، هو حلول الله فيه، هو الله، هو الله المتجسد، وهم لما يقتلوه هيقوم في اليوم الثالث. عشان كده اليهود او الناس اللي بتعبد ربنا، اليهود الحقيقيين اللي كانوا بيعبدوا ربنا صحيح، هم اللي صدقوا المسيح، وهم ان هو ده اللي فيه النبوات وهو ده المسيح المنتظر، وبعدين عرفوا ان هو ده الله الظاهر في الجسد، والقيامه كانت الختم النهائي اللي خلاهم تاكدوا. عشان كده بداوا ان هم يبقى خلاص متاكدين من انه النبوات تحققت فيه، فهم شعب الله اللي كان موجود من الاول، هم اللي قبلوا هذا العمل. هو جه إلى خاصته اللي هم اليهود، وخاصته رفضته، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. فزمان كانوا اليهود الناس المتفزلكين اللي ماسكين بالحرف، قالوا لا ده مش معقول يبقى المسيح، احنا عايزين نكسر الدولة الرومانية. لكن الناس اللي عندهم هذا الحس الروحي قربوا من الله وعرفوا أنه فعلا ده اللي كما قيل بإرميا، كما قيل بإشعياء، ده هو ده المسيح المنتظر، صدقوا. ثم أن القيامة كانت الإعلان النهائي. فشعب الله هو شعب الله، لكن اكتملت الإعلانات بتاعة العهد القديم في المسيح، فظل هو شعب الله الذي يعبد الله. وفيما بعد في بلد اسمها أنطاكيا في سفر الأعمال بيقول أنه المؤمنين بعد كده دعيوا مسيحيين، فهنا تسموا مسيحيين في بلد اسمها أنطاكيا، أنه هم بيعبدوا ربنا، بس عشان هم بالنسبة لهم بيحسوا انه ايه ده، دول مش بس يهود، دول ناس بيعبدوا ربنا، بس دول اتلقبوا بكلمة مسيحيين عشان هم تابع المسيح، هم الشعب الله ابتدى يبقى تابع للمسيح، تمام؟ فهنا ما فيش عندنا ابدا انه كان في ديانة وخسرت وكتابها خسر فربنا راح منزل ديانة، ما فيش حاجة اسمها كده خالص خالص. ارجو ان اي فكرة فلكلورية زي كده شعبية غلط يعني نتخلص منها تماما، لانه طبعا ما فيش اي حاجه تثبت اي افكار من الافكار اللي ممكن تتقال. خلينا ناخد بالنا انه الله الناس بتعبده بالروح والحق، هي دي العباده المظبوطه. عشان كده لما كانت السامريه يعني سامريه يعني المفروض اليهود ما يكلمهمش، لكن المسيح شاهد ليها، فابتدت تحس ان هو الساجدين لله بالروح والحق، الساجدين الحقيقيين، الساجد الحقيقي. عشان كده ما نقدرش نقول لقد انتهت الديانة اليهودية فبدأت الديانة المسيحية. مين قال كده؟ شعب الله اللي بيعبد الله، والتسميات الديانة الفلانية والديانة الفلانية دي ديانات أو أسماء حطها البشر، لأن احنا لا نتكلم عن ديانة بقدر ما نقول أنه اتباع الله من خلال عمل المسيح. الشعب اللي كان بيعبد الله اكتمل الإعلان الإلهي ليهم في المسيح فكملوا عبادة الله. قلت إن هم تسموا مسيحيين لأنه الناس تفرقتهم عن غيرهم، لأنه في غيرهم بيعبد الأوثان، فتسموا إن هم مسيحيين وظل هذا الاسم لأن احنا نتبع المسيح. الحقيقة المسيح لو بصينا على حياته، طبعا احنا مش هنكرر كتير إنه اتولد من عذراء، اتولد بعمل الروح القدس، عاش بقوته الذاتية دون خطية، كان عاش كمالا نهائيا من ناحية النسوتية، كان إنسانا حقيقيا من جنسنا لكنه كان بلا خطية، ورغم أنه كان إنسانا حقيقيا كانت نفسه ملكا له لأنه هو الله الظاهر في الجسد. ليس فجي في الآخر بيقول كده، ليس أحد يأخذها مني بل أضحى أسلمها من ذاتي. بيتكلم على ان هم بيقولوا له احنا هنصلبك، احنا نعمل، قال لهم لا، لي سلطان ان اضحى ولي سلطان ان اخذها ايضا. دي في انجيل يوحنا 18 آية 10. وقد برهن عمليا على صدق شهادته هذه، لانه بعدما قدم نفسه كفاره عن البشر استردها ثانيه فقام من الاموات. كان في امكان المسيح ان يبعث فينا حياة روحية سامية ترتقي بنا إلى أن نتعايش مع الله في السماء، هو اللي قدر، الوحيد اللي يقدر يعمل كده. كانت الذبائح وسيلة حتى جاء المسيح
جاء المرموز إليه.

0: فانتهت الرموز. كتاب الأضحية الإلهية هتلاقي أن الغلاف بيكتب عليه، أنا كاتب كده عليه، قدم أبونا إبراهيم، زي ما احنا شايفين أدي أبونا إبراهيم، قدم أبونا إبراهيم بدلا عن ابنه الذبح العظيم. ربنا قال له، احنا هنشوف في الصورة أن ربنا قال له اقف، كان لسه ماسك السكينة ونلاقي كده ملاك جايب له الكبش ذبح عظيم. ذبح عظيم، هل في حد اسمه عظيم غير الله؟ هذا الكبش أخذ لقب من ألقاب الله، إنه الذبح العظيم. الاحتفال في الضحية بذكرى أبونا إبراهيم، الحقيقة ده بيرجعنا مرة تانية لأبونا إبراهيم، وبيرجعنا مرة تانية للخروف، مع إنه إذا كانت هناك رموز تنتهي بإتيان المرموز له، كل الرموز دي كانت بترمز إلى كفارة المسيح. لما جاء المسيح، لما جاء ملء الزمان، جاء أرضنا وعاش في أرضنا وعلى الصليب، قدم نفسه فدية وكفارة كاملة مقبولة لدى الآب السماوي، وهكذا فتح لنا قدس الأقداس. دخل إلى قدس الأقداس فوجد لنا فداء أبديا ولا احتياج لأي شيء آخر. تعال إليه، اقبل إليه، وستجد الحياة، تجد النجاة. لماذا انتهت الشرائع أو الشريعة الذبيحة، ولماذا انتهت الأضحية؟ لأنه جاءت الأضحية الإلهية في المسيح. فالدليل على أن الله قبل كفارة المسيح أنه عند صلب المسيح انشق حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل، بمعنى أن المبادرة جاءت من عند الله. وهذا يعني أن ذبائح الشريعة قد انتهت، لأنها كانت مجرد رموز. ذبيحة الأضحى رمز لذبيحة المسيح العظمى، فانتهى الرمز لأنه جاء المسيح. وبعد أن جاء المرموز إليه وقدم نفسه فداء للبشرية، توقفت الذبيحة وتحققت في الصليب، وتحقق في الصليب الوعد الإلهي، الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، مزمور 85 الآية 10. وكلمة الحق هنا تعني العدل. فالله صالحنا لنفسه في المسيح، إنها قمة الأضحية الإلهية. كورنثوس الثانية أصحاح 5 من 17 ل19 نلاقي إن الله صالحنا في المسيح. لنأخذ فاصل، ثم بعد الفاصل نكمل ماذا بعد أن تحقق هذا في المسيح. المسيح جاء وقدم نفسه فدية وكفارة كاملة، ومن يقبل إليه لا يخرجه خارجا. هذا نهاية الموضوع، لكن ماذا بعد الكفارة؟ ده اللي هنشوفه في الجزء الأخير من حلقة النهاردة، فخلينا بعد فاصل قصير نكمل مع بعض نهاية الموضوع.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: في الشهر الأخير كنا نتكلم خلال 4 مرات السابقة، واليوم كنا نتكلم عن الخطية ولزوم الكفارة. كنا نتكلم عن تبسيط لاهوت الكفارة. لماذا من عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل؟ لماذا أجرة الخطية موت؟ ليه ربنا ما يسامحناش ويخلص الموضوع؟ ليه ربنا مدام رحمن رحيم وغفور ما يغفر؟ ليه؟ إيه المانع؟ ليه من عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل؟ ليه ما فيش كبائر وصغائر؟ الكل يؤدي إلى النار، ليه؟ ده اللي تناولناه في الخمس أسابيع الماضية أو الأربع أسابيع الماضية بالإضافة لليوم، النصف الأول من الحلقة. لكن الحقيقة بعد إثبات هذا والكتاب بتاع اللي هي الأضحية الإلهية اللي أنت ممكن تطلب منه أجزاء، أو في الآخر بعد الخمس مرات إذا حبيت في الآخر تاخده على بعضه، نبعت لك الفايل نصا كاملا سوفت كوبي بحيث تقدر تغير فيه وتاخد وتعمل.

ما انت عايز، وهتلاقيه موجود في صورة الأسئلة. وفي الفصل الرابع هتلاقيني عامل أصعب أسئلة موجودة على الإنترنت بالإجابة عليها. الحقيقة احنا خدنا الجزء الأول من هذا الكتاب فقط في الخمس حلقات السابقة، لكن بعد كده خلاص احنا بنقول المسيح مات، وانه الفدية والكفارة بتاعته كانت نافعة وكانت سبب لكفارة لا نهائية. لكن ننتقل من هذا اللاهوت، لاهوت الكفارة، إلى لاهوت الدفاع عن الإيمان في إيه؟ موضوع الكفارة مبني على موت المسيح، لكن هناك من ينكر موت المسيح، فنحتاج أن يكون هناك لاهوت دفاع، الدفاع عن الإيمان المسيحي. فإذا كان هناك قول أن المسيح لم يصلب، لكن هناك آراء كثيرة في نفس، فالقرآن يقول ما قتلوه وما صلبوه، والبعض يتمسك بهذه الآية فقط، مع أن القرآن به الكثير من الآيات. من أفضل هذه الآيات أو من أقواها في موضوعنا هي سورة المائدة. سورة المائدة كانوا حسب الفكر الإسلامي أن اتهموا العذراء مريم، إزاي أنت لسه عذراء وجبتي طفل؟ فأشارت للمسيح في المهد، فتكلم في المهد. فهي الحقيقة السورة دي مفروض أن العذراء مريم بتدافع عن نفسها، بس من خلال كلام المسيح. لما أشارت للمسيح في المهد قالوا لها انت بتستهتري بينا، وفوجئوا انه فعلا المسيح ممكن يتكلم في المهد. والايات الاولى من اول الايه الاولى لغايه الايه 15 عن يحيى بن زكريا، وتنتهي بالقول والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بعد كده في الايه 33 على لسان المسيح والسلام علي يوم ولد ماضي ويوم اموت ويوم ابعث حيا. فإذا كان عن يحيى بن زكريا المعنى موت حقيقي، فلماذا لا يكون موتا حقيقيا عن المسيح؟ لماذا لا يكون موتا حقيقيا عن المسيح؟ بالنسبة لنا هو موت حقيقي بكل تأكيد. في آيات تانية، لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هنا دي سورة المائدة، كأنه المسيح بيخاطب الله وبيقول له خد بالك التلاميذ، خد بالك منهم. لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، يبقى مش ممكن يكون رايح ينام شوية ويرجع، ده أكيد توفى بمعنى مات. وكمان في نفس القرينة هنلاقي، أو نفس الفكرة هنلاقي آل عمران 55، أنه الله هو اللي بيقول إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إني متوفيك ورافعك إلي، يبقى مش ممكن يكون نوم. متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، مش لغاية القرن السابع وتصلح لهم تفكيرهم، لا، إلى يوم القيامة. جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يعني أكيد هم ماشيين على حاجة صح، وإلا ليه سايبهم صح لغاية يوم القيامة؟ إذا كان جه صلح لهم حاجة في القرن السابع يقول، لكن هو جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الحقيقة أنه المسيح الوحيد اللي تواجد على أرضنا وغادرها، إذا كانوا بيقولوا ما ماتش يبقى من غير موت، هنلاقي أنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، كل اللي على الأرض يتواجد ثم يختفي بدون موت. فإذا كان ما ماتش يبقى هو الله، لكن احنا بنقول انه مات لكنه قام. الفكر الاسلامي انه المسيح كان مع التلاميذ وبيصلوا، وبعدين الرومان واليهود جايين، فجم يمسكوا واحد، يعني اتفتح الباب لقوا واحد شبه المسيح، خدوه خلاص. طبعا الراجل ده كان هيقول مش انا، والعذراء مريم كانت وهو على الصليب وهي قاعده تحت الصليب، مش هتعرفه، هتعرفه ده ابنها، وخصوصا نكلموا بعض، ومش ممكن هيموت من غير ما ياخد باله. الحقيقة أنه فكرة الشبيه رفضها الرازي في إشكالات 6. إذا كنت عايز تفاصيل كاملة عن هذا الموضوع مناظرة لمدة ساعتين، هتجد هذا على قناة الكارما، ادخل على اليوتيوب وارجع لأكتوبر سنة 15، ارجع لأكتوبر سنة 15، ستجد مناظرة عن ما قتلوه وما صلبوه. كان على برنامج أولاد إبراهيم مع الشيخ صمويل، الشيخ صمويل فوزي، عن برنامج، في برنامج أولاد إبراهيم هتجد مناظرة كاملة
مع شيخ

الأزهري في كان في نيويورك. المهم مناظرة عن ما قتلوه وما صلبوه، تدخل على اليوتيوب موجودة، ممكن تبعت نبعت لك الكتاب، هي الفصل الثاني في الكتاب اللي هو بتاع الكفارة اللي هو بتاع الأضحية الإلهية. أما الفصل اللي بعد كده أصعب 20 سؤال لاهوتي عن الثالوث، عن الألوهية، عن التجسد، كل الحاجات اللي بيحيروكم فيها على الإنترنت أو في أي مجال، أو بعض القنوات بتسأل الأسئلة دي، كل الأسئلة الإسلامية بالذات اللي بيستخدموا فيها الآيات القرآنية بطريقة كأنها ضد المسيحية، تلاقي الإجابة بتاعتها في العشرين سؤال دول. أي شبهات عادية ممكن تلاقيها في كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، فتكتشف أنه كل الشبهات تكتشف أنها وهمية. عارفين لما تقول على واحد أنه متهم، تقول عليه أنه مذنب، مش اسمه المذنب، اسمه متهم، ولما تحقق معاه يمكن يكون مذنب ويمكن يطلع بريء، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. قبل كده ما تقولش ما تسموش المذنب، تسميه المتهم. فالحقيقة كل الاتهامات على الكتاب المقدس طلعت أي كلام، طلعت في شنك، طلعت إن هو بارادوكس، يعني تناقض ظاهري. يعني لما تيجي تعرف اللغة بتقول إيه والمكان بيقول إيه والقرينة بتقول إيه تتضح الأمور تماما. والحاجات دي محلولة من فوق يعني 150 سنة، من 1834 كان في مدارس النقد اللي قالت الأمور دي واتحلت المشاكل دي، وفضل الناس يستخدموها. كتاب إظهار الحق من حوالي 100 سنة وترد عليه بسلسلة الهداية، وبعدين اترد عليه بشبهات وهمية حول العهد القديم وحول العهد الجديد. والأسيس منيس ربنا يباركه عمل لنا حاجة كاملة، شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، وموجودة تكتب بس شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، الدكتور القس منيس عبد النور، هتلاقيها على جوجل بمنتهى السهولة وموجودة على سايتات كتير. أي شبهة في مخك هتلاقي الكتاب بحاله بكل الردود وماشية بالترتيب، أي شبهة هتلاقي الإجابة. ومع ذلك لو لقيت سؤال مش عاجباك الإجابة بتاعتنا أو مش قادر تفهمها، نحن نرحب تماما بأن تراسلنا ونجيبك. قد نلتقي بك أو شخص يلتقي بك يكون قريب منك، أو إن احنا ممكن نعمل كونفرسيشن أو محادثة على التليفون أو بأي طريقة. بس المهم إذا أنت فعلا أمين في بحثك عن الله، الله لا يترك نفسه بلا شاهد، لكن في الوقت نفسه كيف يؤمنون بلا كارز؟ عشان كده إحنا بنعمل المسؤولية اللي علينا، لكن المسؤولية اللي على الله هي اللي هتوصل لك. اوعى بعد ما تسمع كل الكلام ده ولا يهمك، لا يهمك، يهمك كويس جدا، لأنه لازم يهمك حياتك، لازم تهمك أبديتك، لأن الكلام ده كلام حياة أو موت. إذا أنت احتميت بكفارة المسيح فلك السماء، أما إذا قلت ما قتلوه وما صلبوه، تحتاج أنك أنت خليك في مكانك براحتك وشوف الحقيقة فين. أسهل حاجة ما تستناش لغاية الآخرة لما تعرف الحقيقة، يعني الروح القدس بيبكت أي إنسان على خطية وعلى بر وعلى دينونة. إذا أنت عايز تعرف الحق عن أي موضوع، سيبك مننا وسيبك من أي حد بيقدم أي حاجة، تقدر تسأل ربنا. تسأل ربنا إزاي؟ هتيجي لله بقلب متواضع وهادي، وإذا كنت مخلص مع الله وبتسأل الله، مش بتسألنا، بتسأل الله، الله يجيبك عن الحقيقة. الله يحبك، يرتضي أن يعمل معك علاقة شخصية، علاقة بنوة روحية، أو إذا كنت بنت بنوة برضو تبقي بنت لله أو تبقى ابن لله. الله عنده استعداد أن يؤكد لك غفران خطاياك. غفران الخطايا مهم جدا، مش لعلهم يرحمون، لا، أنا واثق وموقن بمن أمن. ثقتنا في الله، ثقتي في أني أنا أصبحت ابن، دي أني أنا أصبحت ابن روحيا لله، دي مش غرور، ده الروح القدس يشهد لأرواحنا، روح الله يعني يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فهو يحبك، يرتضي أن يعمل معك علاقة شخصية، علاقة بنوة روحية، يؤكد لك غفران خطاياك، والنتيجة سلام مع الله وسعادة حقيقية تبدأ من وقت أن تطلب هذا ولا تنتهي لأنها إلى الأبد. الرب معكم بعد هذا الكورس، في أولا كان في اللاهوت النظامي، ثم لاهوت الكتاب المقدس، وبعدين من هو المسيح، وبعدين

لاهوت الكفارة في آخر خمس حلقات. النهاردة بنقول لك قبل ما نبقى نكمل بعدين ممكن ترجع لما قتلوه وما صلبوه في مناظرة موجودة على أولاد إبراهيم في أكتوبر سنة 2015. طبعا نفس المناظرة والأفكار بتاعتها كاملة مكتوبة هنا مكتملة في كتاب الأضحية الإلهية. والرب معكم، شوفكم بسلام فيما بعد. الرب معكم، حاولوا ان انتوا تهتموا. اللي بيدرس طبعا ممكن ياخد نوتس فتبقى تتحقق تكتمل معاه المادة، وممكن يرسلنا بأسئلته إذا كان عنده أسئلة. أما اللي أول مرة يسمع أو بيسمع يعني متقطع فممكن أهلا وسهلا إن ممكن يبعت أسئلته سواء على أي حاجة فاتت أو في الحلقات القادمة إن شاء الله ربنا يرتب نقدر نجاوبكم على كل أسئلتكم بمعونة الله. والرب معكم.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم جزء من انجيل متى اصحاح 15 ومن عدد 21. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحي سور وصيدا، واذا امراه كنعانيه خارجه من تلك التخوم صرخت اليه قائلا: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونه جدا. فلم يجبها بكلمه، فتقدم تلاميذه وطلبوا اليه قائلين: اصرفها لانها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن الإيمان وعن تحدي الإيمان، واتكلمت أنه في ناس كتير الأيام دي خايفة ومحبطة وكأنه الإيمان هرب من حياتها، واتكلمت إيه اللي بيضعف الإيمان وإزاي الإيمان يرجع يضرم تاني في حياتنا. النهاردة أنا عايزة أتكلم عن مثل في الكتاب المقدس عن واحدة ست النفس المسيح امتدح إيمانها وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. اللي انت عايزاه أنا هعمله لك. الست دي هي المرأة الكنعانية، هي ما كانتش من شعب ربنا، ما كانتش من اليهود، لكن اتقابلت مع المسيح فصرخت قالت له: يا ابن داود ارحمني، ابنتي مجنونة جدا. فيسوع لم يجبها بكلمة، ما ردش عليها، فكملت في الصراخ لدرجة التلاميذ قالوا له: اصرفها، دي عاملة دوشة، دي عمالة تصيح وراءنا. بعدين يسوع قال: أنا جاي علشان بني إسرائيل. فابتدت تقول له: أعيني. فقال لها: أنا ليس جيد أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، لأن اليهود كانوا بيسموا الأمم، الناس اللي هم مش من اليهود كانوا بيطلقوا عليهم الكلمة دي أن هم كلاب. فهي الست قالت له: بس الكلاب بتاكل من الفتات اللي نازلة من مائدة أربابها. فساعتها يسوع بص لها فعلا بإعجاب شديد وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك، إيمانك عظيم جدا. وعشان كده عايزة أتكلم النهاردة، هو القلب اللي مليان إيمان، قلب الست دي زي القلب بتاع المرأة الكنعانية، القلب ده شكله إيه؟ القلب اللي يخلي المسيح يقول لك ويقول لك عظيم إيمانك. القلب ده أول صفة عايزة أقولها عنه، أنه القلب ده قلب جاي منسحق، جاي متضع، جاي واقع في عرض ربنا. من كتر ما هي عندها ايمان هي جايه واقعه في عرضه، وكانها بتقول له: انا ماليش، ما عنديش امل غير فيك، انا ما عنديش انتظار ورجاء غير فيك. فقلبها واقع في عرض ربنا، ديسبريت زي ما بيتقال بالانجليزي، انها ديسبريت. هي اما شافته قالت له: يا ابن داود ارحمني، ابنتي مجنونه جدا. مش بتقول له: يا ريت تشفيها، انا بنتي مجنونه يا ريت تشفيها، لا، دي جايه من قلب منسحق قوي، من قلب واقع قوي في عرض المسيح، بتقول له: انا بنتي مجنونه جدا اشفيها. وبتقول له علشان هي كانها عايشه لكن هي مش عايشه، هي بتتنفس بتاكل وبتشرب لكن هي مش عايشه، والحياه بقت لا تطاق ولا ليها ولا ليا، عشان كده أعيني، عشان كده أعيني. القلب اللي مليان إيمان يا جماعة اللي واثق في الرب جاي يمسك فيه ومش ناوي يرخيه، جاي واقع في عرضه، جاي فعلا ديسبريت ليه. زي بارتيماوس الأعمى، لقى نفسه أنه الشغلانة الوحيدة اللي عارف يشتغلها أنه يبقى شحات، كل يوم يجروه من إيده ويحطوه في مكان عند الطريق ويفتح إيده، وأيام ناس تحط له حاجة في إيده، مرات ناس ما تحطلوش، في أيام يلاقي نفسه قادر ياكل وايام يبقى الدنيا ناشفه. وبعدين سمع هيصه، فسال: ايه الهيصه دي؟ قالوا له: ده يسوع الناصري في عيد. فابتدى يصرخ: يا ابن داود ارحمني، وكانه عايز يقول له: انا عايز ارجع اكون انسان، انا عايز ارجع اكون انسان نافع في المجتمع، انا مش قادر اكمل في اللي انا فيه، مش قادر اكمل في العمى، مش قادر اكمل في الشحاته. وانا سمعت عنك انك انت اللي بتعطي البصر للعميان، يا ابن داود ارحمني. فالناس سكتوه، قالوا له: ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده حواليه زحمه كتير قوي، حواليه جموع كتير قوي، معقول هيوقف الناس دي كلها علشان واحد زيك؟ بس هم لما قالوا له كده هو ازداد في الصراخ، ابتدى يعلي صوته اكتر ويصرخ اكتر. عشان كده اللي عايزه اقوله لكم انه القلب المنسحق ما يسكتش، القلب اللي واقف في عرض ربنا مهما الناس قالوا له اسكت ما يقدرش يسكت. عارفين ليه؟
لانه ما عندوش رجاء غير فيه، ما عندوش امل غير فيه. انا الامل اللي عندي انك انت اللي تشفيني، انك انت اللي تهبني البصر. عشان كده فضلوا يقولوا له اسكت ما سكتش، فيسوع وقف وامر ان ينادى، فالناس اندهشت قالت له ثق قم هو زي يناديك، اصل احنا مش مصدقين نوقف كل الجموع ديت علشانك. ويسوع ساله ماذا تريد ان افعل بك؟ قال له يا سيد ان ابصر، ورجع له البصر وهب له البصر. القلب المنسحق اللي واقف عرض ربنا ما يعرفش يسكت يا جماعه، ماسك فيه ولن يرخيه، ماسك فيه ولن يرخيه. عارفين احنا بنحكي كتير عن المراه نزفه الدم اللي هي فضلت 12 سنه عندها نزيف، ولفت على دكاتره البلد كلها لدرجه صرفت كل الفلوس اللي عندها وفلست بسبب انها عماله تروح كل ما تسمع ان الدكتور ده شاطر تروح له، الدكتور ده شاطر تروح له. عارفين الست دي كانت منسحقه قد ايه وماسكه فوقع في عرض ربنا قد ايه؟ الست دي كانت حسب شريعه موسى لانه عندها نزيف هي انسانه نجسه، ما ينفعش تلمس ولا حد لانها هتنجسه، وهي علشان توصل للمسيح في وسط الزحمه هتلمس كذا حد، هتلمس ناس كتير قوي، ودولت لو عرفوا انها نجسه وبتنزف وبتلمسهم ممكن يرجموها. بس هي واقعه في عرضه لدرجه هو مش فارق معاها حتى لو رجموني، اصل انا ما عنديش امل غير فيه، انا ثقتي كلها فيه هو، انا عايزه اقرب حتى المس هود بصوبه، مش هلمسه هو انا هلبس بس هود بصوبه، ولو لمست هود بصوبه انا هتشفي. عارفين الست دي قعدت تزحف تزحف كده في وسط الناس، عماله تزحف كده على ركابها لغايه ما وصلت له ولمست هود بصوبه. عشان كده اول ما المسيح قال من لمسني، هي جت خايفه ومرتعده عشان هي عارفه راي شريعه موسى فيها، عشان هي عارفه راي الناس فيها، عشان كده كانت خايفه ان هي تبان، ان هي تقول ان هي اللي عملت كده. وكان المسيح بص لها وكانه عايز يقول لها انا مش جاي ابص لنجاستك، انا جاي اطهر اللي عمره ما طهر قبل كده، ايمانك قد شفاكي، انت قلبك مليان ايمان لانك انت عرفتي يعني ايه تقعي في عرضي، عرفتي يعني ايه تنسحقي وتتضعي قدامي. القلب يا جماعه المليان ايمان اللي المسيح بيقدر ان هو يقول لها يا امراه عظيم ايمانك ويمتدح ايمان ايمانها، ده قلب منسحق، قلب متضع، قلب ديسبريت. لكن الصفه الثانيه للقلب ده، القلب اللي مليان ايمان، انه قلب مليان مثابره وجراه، جريء. الست ديت لما المسيح لم يجبها بكلمه ثبرت وفضلت تصرخ اكتر لدرجه التلاميذ قالوا له زهقتنا دوشتنا اصرفها دي، شوفوا الكلمه دي تصيح ورانا، مش واحده مجرد بتصرخ عادي، دي بتصيح، بتصيح ورانا ومثابره. والمسيح يقول لها انا جاي لبني اسرائيل. وفي واحد قال انه الست دي صلاتها كانت غير شرعيه، الليجل، الليجل براير، لان هي مش من شعب ربنا، مش من شعب اسرائيل، وكانها جايه تقول له انا عارفه ان انا صلاتي غير شرعيه، انا عارفه ان انا ما عنديش حق، بس انا جايه امسك في الرحمه، انا جايه امسك في النعمه، انا جايه اخد الفتات اللي بتقع من على مائده البنين. مثابره وجراه رهيبه، مثابره وجراه رهيبه، وعشان كده نالت اللي هي عايزاه، عشان كده بنتها اتشافت، عشان كده المسيح امتدحها. القلب اللي مليان ايمان يا جماعه قلب مليان مثابره، قلب ما بيقفش، ما بيقفش، بيكمل، مليان جراه، مليان جراه. زي صديق نصف الليل، واحد جاء لقى كده صديق جاي له في نص الليل في وقت متاخر قوي، احنا ما نعرفش هو ليه اتاخر قوي كده عبال ما يوصل له، ومن كرم الضيافه ان هو لازم يعشيه، فهو قال ده انا صديقي جاء وانا لازم اعشيه، بس انا ما عنديش عيش، وانا اخبط على مين دلوقتي؟ ده احنا في نص الليل، انا ما اقدرش اروح اخبط على

لأي حد علشان أطلب عيش. بس اللي خلاه عنده الجرأة وعنده المثابرة إنه قال بس أنا ليا صديق، أنا عندي صديق، أنا ياما قضينا وقت مع بعض، ياما عيالنا لعبوا مع بعض، إحنا مع بعض مش في الحلوة وفي المرة. فراح يخبط عليه علشان عنده الرصيد دوت، رصيد الصداقة. وأنا عايزة أقول لك، أقول لكل واحد فعلا بيتبع المسيح، لكل واحدة هي فعلا بنت ربنا، الست دي كانت صلاتها غير شرعية، لكن أنت صلاتك شرعية وأنت صلاتك شرعية. واللي يخلي عندك الإيمان ده اللي فيه الجرأة والمثابرة، العشرة اللي بينك وبين المسيح، رصيد العشرة اللي بينك وبين المسيح يديلك الجرأة والمثابرة دي. العذراء مريم راحت مع المسيح عرس قانا الجليل، وبعدين وهي هناك سمعتهم بيتكلموا مع بعض، فعرفت إنه الخمرة نقصت من عندهم، فراحت للمسيح وقالت له الخمرة نقصت من عندهم علشان يتدخل. فقال لها أنا ساعتي لسه ما جاتش، أنا لسه ما ابتديتش أعمل معجزات. بس دي أمه، دي هي اللي حملت بيه، دي هي اللي ربته، دي هي اللي تعبت في تربيته. ففي رصيد، في رصيد من الحب، في رصيد من العشرة، في رصيد قوي جدا بينه وبينها. فده خلاها تبقى جريئة، خلاها يبقى عندها مثابرة. فراحت للخدام وقالت لهم مهما قال لكم افعلوه، عشان أنا مصدقة بسبب العشرة اللي بيننا، بسبب الرصيد اللي ليا عنده، إنه هيعمل المعجزة علشان خاطري حتى لو لسه ساعته ما جاتش. اللي يخليك عندك إيمان وقادر تثابر وتكمل في الصلاة وتكملي في الطلب، إنه في رصيد بينك وبين المسيح، إنه في عشرة ما بينك وبين المسيح. بس اللي بيخلي كمان قلبك مليان إيمان ومثابرة وجرأة لما بيكون عندك وعد. لما يكون عندك وعد ده يخليك مليان إيمان وجرأة رهيبة رهيبة حتى لو وقت طويل فات. عارفين زي لما موسى بعت 12 رجل يتجسسوا أرض الموعد، فعشرة رجعوا قالوا له احنا ما نقدرش عليها، دولت سكانها دولت طوال وعراض، دولت دي أرض بتاكل سكانها، احنا كنا في عيوننا كالجراد، احنا كنا في عينينا كأننا جراد. اتنين بس كالب ويشوع قالوا له نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها، احنا نقدر عشان مصدقين قوة ربنا اللي معاهم. وساعتها موسى وعد كالب قال له الأرض اللي رجلك دستها هتكون ليك. فات سنين كتيرة، فات حوالي 45 سنة، وهو بقى عمره كالب بقى عمره 85 سنة، لما تجسس الأرض كان عمره 40 سنة، بقى عمره 85 سنة، بس عنده وعد، عنده وعد. فرح يقول لي يشوع أنا عايز تتميم الوعد، أعطيني هذا الجبل، اديني الوعد اللي موسى اتكلم عنه. لما بيبقى عندك وعد ده بيملاكي بالإيمان وبيملاكي بالمثابرة وبيملاكي بالجرأة. داود لما راح صمويل يختار واحد من أولاد يسع عشان ده هيبقى هو الملك، اختار داود وربنا قال له أنه هو ده الشخص اللي حسب قلبي، وصب الزيت على رأسه. فداود عنده وعد، داود عارف أنه هو هيبقى الملك، داود عارف أنه الزيت اتصب على رأسه وأنه هو هيبقى الملك. عشان كده لما راح يتفقد اخواته وشاف جلياط الجبار وهو بيعاير صفوف الله الحي، لقى نفسه قادر يواجه جلياط لانه عارف ان هو مش هيموت، جلياط مش هيقدر يموته لانه ده عنده وعد، ده عنده وعد ان هو هيبقى الملك. عشان كده قال له انت هتجيلي بسيف وبرمح، انا هجيلك باسم رب الجنود، انا عارف ان انت مش هتقدر تموتني بسبب الوعد اللي عندي، بسبب الوعد اللي عندي. في ملك اسمه يهوشافاط، في يوم جم كذا ملك يحاربوه، لقى نفسه في مأزق جامد ونادى بصوم في كل يهوذا. وبعدين جاء واحد من رجال الله وقال له نبوة، وقال له أنه الحرب ليست لكم بل للرب، ما تخافش، قفوا وانظروا خلاص الرب، وقفوا وشوفوا ربنا هيخلصكم إزاي. بقى عنده وعد، فاتملأ بقى بإيمان وجرأة رهيبة. فعارفين هو داخل الحرب عمل إيه؟ مفروض يوقف بقى الجيوش بقى والناس اللي معاه أسلحة عشان يواجهوا الأعداء، لا ده عمل حاجة غريبة جدا، ده وقف كده المسبحين. إيه ده يا يهوشافاط، أنت داخل حرب ولا داخل فترة تسبيح؟ قال أصل أنا عندي وعد وأنا عارف إنه الأعداء مش هيقدروا علينا، فأنا عايز نسبح الرب ونحمده ونشكره. والرب فعلا أرعد في وسط الأعداء وهم قاموا على بعض، وشعب ربنا أخذ النصرة وقعدوا الثلاث أيام يلموا في الغنيمة اللي الأعداء سابوها. اللي يخلي قلبك مليان بالصبر، اللي يخلي قلبك مليان بالجرأة بالإيمان، إنك عندك وعد، إنك عندك

بعض. عشان كده انا عايزه اقول لناس النهارده، ما تطرحيش ثقتك، ما ترميش الوعد اللي ربنا كلمك بيه، لانه في وقته هو هيتممه، في وقته هو هيتممه. بحب قوي من الناس الشخصيات اللي بحبها قوي في الكتاب المقدس، المرأة الشونامية دي كانت في بلد اسمها شونم، وكانت بتستضيف أليشع رجل الله عندها، كانت عاملة له كده أوضة مريحة علشانه. وفي يوم قال لها انتي تعبتي كتير علشاننا، انتي عندك أي طلبة عايزاها؟ فقالت له لا أنا متشكرة، أنا ساكنة في وسط شعبي مش محتاجة حاجة. فالغلام بتاعه قال له الست دي ما عندهاش أولاد، فقال لها انتي زي الوقت ده هيبقى عندك طفل. ففي الاول قالت له لا تكذب على امتك، اصل انا كبرت في السن وجوزي كبر في السن والطلبه دي كنا بنطلبها زمان. بس قال لها انت زي الوقت ده هيبقى عندك طفل، وفعلا ربنا ادالها الطفل، والطفل ده ابتدى يكبر. وفي يوم وهو كده عمره 6 سنين راح الغيط مع ابوه، وجات له ضربه شمس ومات. عارفين الست دي عملت ايه؟ الست دي رهيبه يا جماعه في ايمانها، الست دي رهيبه في الجراه بتاعتها، بهدوء حتى ما قالتش لجوزها ده الولد مات، أخدته وطلعت بيه في الأوضة بتاعت رجل الله إليشع وحطيته على السرير، وراحت تجري علشان تنادي رجل الله. يا ستي أنت منين عندك الإيمان ده؟ أنت منين عندك الجرأة دي؟ أصل أنا عندي وعد، وربنا مش بيرجع في كلامه، لا يندم فيما وعد به، هو اللي وعدني بالطفل ده ومش هيرجع في كلامه. وراحت أخدت إليشع من إيده لغاية ما جابته، وإليشع أقام الولد دوت. لو عندك وعد، لو ربنا اتكلم معاك، لو في وعد حتى في قلبك من سنين كتيرة، خلي عندك إيمان وجرأة ومثابرة، لأنه هو يقول ويفعل، يعد ويفي. عارفين مرات الناس يستغربوا على بطرس لما كان في السجن وحواليه مربوط كده وأربع أرابع من العسكر، يعني حوالي 16 عسكري حواليه، ونايم نايم بيغط في نوم عميق، والناس تستغرب أنت إزاي بطرس نايم مع أن أنت عارف أن هيرودس قتل يعقوب والدور جاي عليك. يقول يا جماعة أنا عندي وعد، فأنا مطمن مصدق كده وعندي إيمان ومطمن، لأنه هو وعدني أن أنا مش هموت وأنا صغير. هو قال لي كده، يسوع قال لي لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق نفسك وتذهب حيث تشاء، ولكن يا بطرس متى شخت؟ لما هتشيخ حد تاني هو اللي هيقودك. فانا عندي وعد، عشان كده انا مطمن ومصدق ومصدق. القلب المليان ايمان يا جماعه قلبه منسحق واقع في عرض ربنا، قلب مليان بالمثابره والجراه نتيجه العشره ونتيجه الوعد. لكن اخر حاجه عايزه اقولها، القلب المليان ايمان قلب بيصدق في توقيتات ربنا، بيصدق انه في حاجات ربنا عايزنا ننتظرها، وزي ما بيقول داود انتظارا انتظرت الرب بس مال الي وسمع صراخي. فقلب مليان ايمان عارف انه في سكه للانتظار مرات، لكن كمان عارف انه في اوقات لا، حاجات ربنا عايز يعملها دلوقتي، ولو ما صدقتش بقى دلوقتي يبقى انا كاني بستخبى ورا عدم ايمان، اني اقول لا ما هو لسه لازم انتظر. لا، زي لما المسيح راح لبيت مريم ومرسى لما لعازر مات، وقال ومرسى قالت له كنت هنا لم يمت اخي؟ قال لها سيقوم اخوك. فهي قالت له ايوه انا اعلم انه كانه ان شاء الله هيقوم في اليوم الاخير، ان شاء الله هيقوم في اليوم الاخير، انا عارفه انه في قيامه اموات. ويسوع عايز يقول لها مش هو ده الايمان؟ الايمان انك تصدقي انه واقف قدامك القيامه والحياه، انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا. ما تخبيش عدم ايمان في انك تقولي ان شاء الله هيحصل، لان انا عايز دلوقتي دلوقتي لعازر هيقوم، ولو صدقتي فيا اني انا القيامه والحياه هتشوفي لعازر بيقوم. سكه الايمان سكه مش سهله، لكن سكه جميله، انك تثق في اله قدير، انك تثق في اله امين لا يغير ما خرج من فمه. النهارده انا عايزه قلبك يرجع يتشجع تاني بالايمان، وقلبك يرجع يتشجع تاني بالايمان بعد ما خار في الوقت اللي فات، وتمشي السكه مع الرب، وتمشي سكتك مع الرب لغايه ما تسمعيه هو بيمتدحك ويقول لك يا امراه عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين في اسم يسوع امين. دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، بعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما،

0: عايزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا سعد، شكرا لمجيئك وربنا يباركك جدا.
1: ربنا يبارك
0: أهلا
1: يا
0: بيك يا
1: دكتور.
0: عماد،
1: أهلا بيك يا دكتور.
0: وربنا يباركك أكتر وأكتر عشان إحنا بنستمتع بوجودك معانا. ربنا يباركك جدا. عايزة أدعوك وأدعوكي في اللحظات ديت، أيا كان المكان اللي أنت موجود فيه، غمض عينيك وصلي معانا وسيب الرب هو اللي يتعامل مع أعماقك في الوقت دوت. تعالى كده النهاردة قدامه وقول له: يا رب أنا بعترف يا رب إنه في الوقت اللي فات إيماني خار، بالعكس أنا خفت وترعبت من الأحداث ومن الظروف، خايف من بكرة، بس أنا النهاردة راجع أبص عليك تاني وقول لك: يا رب الإيمان يرجع يضرم في قلبي يا رب من جديد. أنا عايز أمسك بيك يا رب وأمسك فيك ولا أرخيك، وأصدق يا رب العشرة الطويلة اللي ما بيني وما بينك، فأقدر أطلب وأصلي وأقرأ على بابك وأصدق إنك أنت تفتح ليا في اسم يسوع.
1: يا رب عايز أشكرك لأني كل مرة عينيا بتقع من عليك وأبص على الواقع يهتز إيماني ويتزلزل. كان جاي النهاردة يا رب أسألك في اسم يسوع، زد إيماني يا رب، زد إيماني، خليني أصدق فيك يا رب، مش في الواقع ولا في الظروف ولا في اللي حواليا، لكن النهاردة يا رب زد إيماني مرة تاني يا رب. أشكرك لأنك أنت صادق في الوعد يا رب، أنت صادق، أنت اللي بتقوله بتوفي بيه. عشان كده النهاردة يا رب زد إيماني وقويني عشان أمسك فيك مرة تاني يا رب في اسم يسوع.

0: جايزها. قعدتي فترة منتظرة الرب ومصدقة في الكلام اللي قاله لك وفي الوعد اللي اداه لك، بس انت دلوقتي قلبك خار، والنهاردة انت مش بتتفرجي على الحلقة صدفة، لكن يسوع اللي جاي يقول لك لا تطرحي ثقتك التي لها مجازاة عظيمة، لأنه بعد قليل سيأتي الآتي ولا يبطئ. النهاردة جاي يسوع ينفخ تاني على كل فتيلة مدخنة، على كل قصبة مردودة، على كل قلب ضعف في الإيمان، عشان يرجع يتشدد ويتشجع. أنت لما ضعفت في الإيمان تعبت، بقيت حزين، بقيت مكسور، والنهاردة تتشدد تاني وتبص على إلهك، لأنه صالح، لأنه أمين، لأنه كثيرة أمانته.
1: شوف يا رب، لا يسقط وعد، لا تسقط كلمة من الكلام الصالح اللي اتكلمت بيه النهاردة يا رب. إيماننا وثقتنا إنك سهران على كلمتك عشان تجريها، حتى يا رب لو ضعفت وتهت وبعدت، لكن صرختي النهاردة ألمس هد بسوبك فيرد لي إيماني، فأرجع تاني أثق فيك يا رب، مش في الأمور اللي حواليا، واثق في وعودك الصادقة الأمينة. عشان كده يا رب النهاردة حتى لو أنا قعدت أبص على نفسي فغرقت نتيجة إن أنا عناية نزلت من عليك، فبقيت أشوف الأمور مش بعينيك، بعناية، فغرقت في كل التجربة وفي كل حاجات كتيرة خدتني بعيد عنك، لكن النهاردة ترجع عناية تاني ويرجع قلبي يصدق فيك من تاني إنك تقدر تردني من أجل اسمك.

0: معانا تليفون. الو
1: الو،
0: الو، ايوه
1: مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: ممكن اكلم الدكتوره نور من فضلك؟
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي انا سامعاكي.
1: اي انا حضرتك كنت عايزه اعترف امام الناس كلها، وبشجع كل واحد منتظر الشفاء من ربنا انه فعلا بيحقق وعده وهو معانا ما بيسيبناش. لان انا مريت بتجارب كتير قوي في الامراض اللي كانت ممكن اي حد يموت في لحظه فيها، ورغم راي الاطباء لكن ربنا اتدخل فعلا في الهزيمه الرابعه زي ما بيقول.
0: بشكر ربنا.
1: وانا دلوقتي حاليا عندي برضو يعني مرض مصابه فيه بقالي سنتين ومش قد مفيش علاج نافع معايا، بس انا واثقه ان ربنا هيتدخل ويمد ايده ويكمل معايا زي كل مره كان بينجيني فيها.
0: أمين، شكرا عشان الشهادة
1: انا بس
0: القوية.

0: بتاعتك.
1: انا بس بحب اشجع الناس كلها، وفعلا فعلا ربنا ما بينساش يعني طول ما بارد بيدي حد،
0: شكرا ليكي،
1: كان بيقف معايا رغم ان انا ما سهلش يعني.
0: شكرا ليكي وشكرا على الشهادة القوية ديت. وفعلا هو ده الرب، هو ده الرب، وواضح انك عندك اختبارات معاه وانه ازاي اتدخل في الهزيمه الرابع زي ما انت بتقولي. ففعلا شكرا ليكي ونشكر الرب لان هو صالح، لان هو امين امين. معنا تليفون. الو
2: الو،
0: الو. ايوه
2: مساء الخير، معكم.
0: ممكن تعلي صوتك شويه؟
2: سلام المسيح معك.
0: اهلا بيك، اتفضلي. سلام
2: حبيبتي، إذا ممكن تصلي عندي اثنين مشاعر، واحدة من عندها ظهرني معدتها اسمها ماري، والثانية اسمها ماري وعندها هارت بيرن، كيف بتعذبوا أكلهم بحياتي؟
0: في حد قريبك عنده هارت بيرن وعنده مشكله في المعده؟
2: عندها وحده اسمها ماري، اثنين وحده اسمها ماري عندها هرمونات بالمنطقة، والثانية اسمها مورتي وعندها هارت بيرن.
0: امين امين. احنا هنرفع فعلا، وعايزه يعني نرفع الاشخاص اللي انت بتقولي عليهم، واي حد عنده مشكله في المعده في المريء يصلي معانا في اللحظات ديت. واحنا فعلا هنطلب لمسات شفاء للمشاكل بتاعت المعده وبتاعت المريء في اسم يسوع. يا رب احنا بنشكرك يا رب، بنشكرك لانه ما فيش مرض يا رب يقف قدامك، لكن انت الطبيب الشافي يا رب، انت طبيب كل الامراض. عشان كده نرفع رب اخواتنا اللي الاخت يا رب شاركت عنهم، ونرفع رب كل شخص يا رب في اللحظات ديت يا رب جاي يا رب بيطلب يا رب منك انك انت اللي تلمس يا رب المشاكل اللي في المعده يا رب، المشاكل اللي في المريء. وبرفع رب نيفين يا رب بين ايديك يا رب، علشان يا رب الالسر القرحه اللي في المريء يا رب تتشفي تماما وتهرب تماما يا رب من جسدها. يا رب احنا بنشكرك كمان انك انت جاي تلمس ناس عندها كانسر يا رب في المعده يا رب، والدكاتره يا رب شايفين انه الحاله متاخره. انت تقول كلمه يا رب فتبرأ يا رب بنتك، انت تقول كلمه يا رب فيبرأ ابنك في اسم يسوع المسيح، ليك المجد يا رب. امين.
3: تعالى الصليب حملت امراضنا واسقامنا واوجاعنا، وبجلدتك صار لينا الشفاء. احنا جايين النهارده يا رب نسأل بثقه البنين عندك يا رب، بانك تمد ايديك لكل واحد ولكل واحده يا رب. اي قرحه في المعده يا رب، اي حاجه في المعده في المريء، احنا مصدقين فيك النهارده يا رب، احنا بنثق فيك يا رب. احنا عندنا ايمان ان الايام دي نشوف موجه من الشفاء ما شفناهاش طول عمرنا، ونسمع اخبار عن الشفاء ما سمعناهاش قبل كده. عشان كده جايين النهارده يا رب بكل مرضانا، بكل يا رب الناس اللي الوقت طويل، حتى لو كانت الدكاترة بتقول ما فيش أمل، لكن أنت الأمل الوحيد يا رب. ما فيش رجاء لكن أنت الرجاء الوحيد، ما فيش شفاء لكن أنت يا ورفا. عشان كده بنثق فيك النهاردة يا رب، زد إيماننا أن احنا نصدق أنك بتشفي. نعم نعم، تحرر. نعم نعم، احنا بنعلن إيماننا النهاردة يا رب.

0: مين؟ معانا تليفون. الو
1: ألو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: أنا عندي كلمتين، ليا أخ في أمريكا طالب النقوش.
0: سوري، ليكي اخ في امريكا. سوري سكة قطعت، هناخد تليفون تاني. الو
2: ألو
0: الو
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل.
2: معلش أنا آسف يا دكتور.
0: نعم اتفضل.
2: ألو دكتورة نورة معايا؟
0: ايوه انا معاك، اتفضل.
2: معايا ابني وحيد على 6 بنات، رحت أعمل له عملية العواج غضروفي والمبلغ كبير قوي، بخش 200,000 جنيه، فمحتاج دم وتعبت قوي، آخر ما لقيتش دم طلعوني من المستشفى. فقابلنا أب كاهن، قال ده صلى له، قال ده مش عايز عملية، ده عايز تلبس صلاة عشان ده معمول له سحر.
0: أمين. طيب لو ممكن تسيب النمرة بتاعتك في الكنترول وتسيب اسمك، عشان هنخلي حد يصلي معاك، عشان لو فعلا في سحر في الصلاة ديت السحر دوت هيتكسر في اسم يسوع. فمن فضلك سيب نمرتك وتليفونك في الكنترول وحد هيتواصل معاك. معنا تليفون. ألو ألو،
3: مساء الخير.
0: ألو،
3: مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل. ممكن تعلي صوتك شوية؟ اتفضل.
3: أبو مهند من الأردن.
0: أهلا بيك، اتفضل يا أخي مهند.
3: لدي كلمة إذا سمحت أيها الأخت الكريمة والأخوة الأفاضل، إذا سمحتم لي بذلك.
0: هو حضرتك صوتك واطي شوية، ممكن تعليه؟
3: لدي كلمة،
0: اتفضل،
3: اسمحوا لي بها.
0: اتفضل. سوري الاخ الخط قطع، هاخد تليفون وبعد كده في طلبة على قلبي عايزه اصلي لها. الو الو، الو. طب الطلبة
1: الو،
0: ايوه اتفضلي اتفضلي، احنا سامعينك، اتفضلي.
1: اقول تلبسي؟
0: ايوه اتفضلي.
1: انا ليا طلبتين، اول طلبه اخويا في امريكا ومحتاج صلاه.
0: ايوه
1: حاسس ان الدنيا ملخبطه معايا، فطلب مني ان نصلي له.
0: امين. اوكي، والطلبه الثانيه؟
1: تاني طلبه انا شايله ذهب، شايله ذهب وانا مش عارفه، هو انا دورت كتير ومش لاقيه خالص، فهل في ارواح بتتخبي الحاجه دي؟
0: اوكي. طيب انت لو فعلا يعني مش عارفه لو في حد معين اخذ الذهب بتاعك وعندك مشاكل، سيبي نمرتك في الكنترول واسمك وحد يصلي معاكي ويساعدك في الامر دوت، لانه طبعا وارد انه يكون حد جه البيت اخذه، حد بيجي ينظف عندك اخده، فسيبي النمره بتاعتك. الطلبه اللي في قلبي اللي عايزه نصلي لها، يعني كذا حد بعت انه منتظر الرب في موضوع الحمل، وانا عارفه انه في ستات عندها وعود من ربنا وتعبت من كتر الانتظار، تعبت من كتر ما السنين فاتت. عشان كده انا عايزه اتحد النهارده بكل ست منتظره الرب ان هو اللي يلمسها ويفتح الرحم بتاعها، بكل زوج وزوجه فعلا مستنيين ربنا، انه الرب لا يخزي منتظره، الناس اللي انتظرته ومصدقاه مش هيخزيها. عشان كده صلي معانا لو دي الطلبه بتاعتك. يا رب احنا بنشكرك يا رب، لان احنا رب نشهد يا رب انك انت اللي بتفتح ولا يستطيع احد ان يغلق، انه ارحام كتيره يا رب انت اللي فتحتها، زي ما فتحت رحم ساره واليصابات انت فتحت ارحام كتيره يا رب. النهارده يا رب فعلا بنصلي عشان كل يا رب ست يا رب مستنياك، عشان كل يا رب زوج وزوجة انتظروك يا رب بقالهم سنين وعندهم وعود يا رب منك، اتمجد يا رب معاهم، اتمجد معاهم يا رب. احنا نصلي انه اطفال كتار يتولدوا يا رب، وفعلا يا رب كل عوائق يا رب للحمل يا رب لا تكون، وارحام يا رب تتفتح وتبقى رب فعلا بتمجدك انك انت الصانع الايات والعجائب. نبارك يا رب اسمك ليك المجد. امين.
4: اشكرك يا رب لانك انت زرت ابراهيم وساره رغم ان كان السن خلاص، لكن انت لا يستحيل عليك امر يا رب.

0: احنا جايين النهاردة نصلي لكل حد يا رب حس ان الموضوع انتهى وحس بقي لا رجاء لي. كان جايين النهاردة بثقة زي الست الشنامية اللي قالت لك يا رب. احنا جايين بكل ثقة مصدقين فيك انك انت تقدر وتستطيع انك تفتح ارحام كتيرة النهاردة يا رب. لا يخيب منتظريك يا رب. يا رب مكتوب كده انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. عشان كده جايين نسألك النهاردة على كل صرخة عشان نسل النهاردة يا رب. انت تقدر تفتح كل الأرحام يا رب مرة تاني. انت اللي بتستطيع يا رب وما فيش حاجة تعرف تقف قدامك. عشان كده النهاردة نسأل بدلة البنين بثقة الأصدقاء قدامك يا رب النهاردة إنك تفتح كل الأرحام مرة تاني يا رب ليثمروا ويكسروا ويملأوا الأرض في اسم يسوع.
1: أمين.

0: معنا تليفون. الو،
1: ايوه مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: الو
0: الو، ايوه
1: ازيك يا دكتوره نوره؟
0: الحمد لله، نشكر
1: انا
0: ربنا.
1: كنت طالبه حفظ الصلاه لبنتي،
0: ايوه، شاركينا
1: كل
0: بيها.
1: ما تبقى في ارتباط كده وتلاقي فجاه كده مش عايزاه، وبعد ما الدنيا تتركش تقعد تعيط وتبقى هتتجنن على كده.
0: امين امين. انا عارفه انه دي مشكله كتيره، وانه فعلا في امهات كتار وابهات منتظرين ارتباطات لبناتهم. فخلونا نتحد باخونا سعد، هو بيصلي من اجل فعلا ارتباطات تبقى من ايد الرب، وبيوت تتبني تبقى على الصخره الحقيقيه يسوع المسيح.
2: يا رب جايين نشكرك لانك انت الاله القدير يا رب، اللي بتقول فيكون واللي بتأمر فيصير. جايين النهاردة نسألك إنك تيجي النهاردة بقوة جديدة يا رب، جايين نخضع ليك ونتضع قدامك، ننسحق قدامك يا رب النهاردة، من أجل كل إخواتنا يا رب، من أجل كل حد يا رب لسه ما ارتبطش، وكل واحدة لسه ما ارتبطتش. أنا بصلي يا رب إن كل مقاومة على مشروع الارتباط، على المشروع السماوي ده يا رب تتكسر يا رب، زي ما جردت إبليس على الصليب.

بيتجرد إبليس من على الارتباطات تاني اللي في مشيئتك واللي في إرادتك في اسم يسوع المسيح. كل ارتباط يا رب منك، مؤمن مع مؤمنة يا رب، كل شركة، كل عيلة، كل أسرة عايز تكونها من جديد تكون ليك يا رب مرة تاني. كل مقاومة كانت من أعمال أو أسحار أو من إبليس النهاردة تتكسر في اسم يسوع المسيح. وكل مقاومة كمان في الفهم وفي الإدراك وفي المشيئة، وكل مقاومة على أن ما يبقاش الارتباط مؤمن بمؤمنة يتكسر كمان في اسم يسوع المسيح. نعلن سلطان يسوع النهاردة، نعلن اسم يسوع اللي اسمه يخلص في اسم يسوع المسيح.

0: معنا تليفون. الو
1: الو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: ازيك يا دكتوره؟
0: الحمد لله نشكر ربنا.
1: انا عندي طب الصلاه، انا متجوزه هي 30 سنه، وفي اختلافات كتير بيني وبين جوزي بسبب ان هو ما يبطل بره والحاجات دي، يعني اما اقول لربنا طب انت صبر ليه يا رب؟ لحد دلوقتي عايزاه يخلص، العمر خلص، عايزين غيره غيره. طيب دي مليك، فربنا يرد عليه، وانا اقول له معوضك، انا معوضك في ولادك، معوضك تعب كبد ولادك، يعني انت شايفاهم في احسن حاله والحمد لله. عايزاه يتغير، عايزه طب الصلاه لجوزي خاصه انه يتغير.
0: امين امين. في اراده الرب انه العلاقه بينك وبين جوزك تبقى علاقه صحيحه، وانه جوزك يبقى في المسيح، ومش بس انه يبقى ربنا معوضك في ولادك. وعماله تجيلي طلبات انه فعلا بيوت كتير فيها مشاكل وفيها انقسامات، وانا عارفه انه في ستات بيصلوا لازواجهم عشان يعرفوا المسيح، وممكن ازواج بيصلوا لزوجاتهم، وانا قلبي مليان بالطلبه ديت، انه فعلا النهارده يسوع يزور بيوت فيها انشقاق، فيها خصام، ويجي فعلا يتعامل في البيوت ديت، ويجي يقول سلام لكم، يدخل ويقول سلام لكم، ويمنح سلام لبيوت مليانه بالمشاكل. عشان كده كل بيت فيه مشاكل صلوا معانا دلوقتي، او لو انت عايزه تصلي لبيت تاني انت عارفه انه فيه مشاكل، خلونا نصلي دلوقتي ونصدق انه فيه زيارات الهيه الرب يصنعها. يا رب انت اللي في قلبك الوحده، اللي في قلبك يا رب انه الاثنين يا رب يبقوا واحد. عشان كده يا رب كل انشقاق، كل خصام يا رب، كل مراره وعدم غفران يا رب، انت يا رب اللي تيجي يا رب تزور البيوت يا رب في اللحظات ديت يا رب، فعلا يا رب والمراره يا رب تدوب يا رب، والكبرياء يا رب يتكسر، والازواج والزوجات دولت يا رب يرجع يا رب قلوبهم يا رب تتحب ببعض تاني. وبصلي لكل طرف يا رب مش مؤمن يا رب وشريك حياته بيصلي له، يا رب انت اللي تحصره بالروح القدس، يا رب انت اللي تعرف تتعامل مع افكاره ومع قلبه يا رب. فعلا يا رب زوجات كتار يا رب شهوه قلبهم انه تقف تقول اما انا وبيتي فنعبد الرب. انت رب يا رب جاي يا رب تقول يا رب لستات كتار انا شايف دموعك، انا سامع صلاتك، وانا اللي جاي بالاستجابات في اسم يسوع المسيح.

0: أمين، معانا تليفون. ألو
1: الو،
0: ألو، أيوة اتفضلي.
1: انا كنت بكلم حضرتك على بنتي دلوقتي، خط قطع. عايزاكي حضرتك تصلي لها ان ربنا ينمي قلبها، لان في موضوع اليومين دول وحصل نفس المشكله وهي منهاره جدا، فعايزه حضرتك تصلي لها. الموضوع ده ضروري، وتصلي لي ابواب الرزق تتفتح لانها مقفله شويه.
0: أمين، إحنا صلينا فعلا للارتباط، بس أنا عايزة يعني أنصحك إنه بنتك خليها تقعد مع حد متخصص في المشورة علشان يحكي معاها ويشوف. جايز هي عندها مخاوف من الارتباط، جاي شافت أمثلة في ارتباطات متعبة، وده مخلي عندها مخاوف، لأن أنت بتقولي كل ما شخص يجي إنها بعد شوية تبقى رافضاه وترجع تندم وتعيط. يعني مش بس احنا بنصلي انه باب الارتباط يتفتح ليها، او ان الشخص اللي متقدم ده الارتباط يكمل، لازم تشوفي فين الجذور بتاعت المشكله علشان ينفع تتعالج وينفع الارتباط يكمل. لان هي حتى ممكن توافق انها تتخطب، وبعد شويه تلاقيها انها عايزه تفك الخطوبه بسبب المخاوف اللي عندها، بسبب المشكله اللي عندها اللي محتاجه ان هي فعلا تساعديها فيها. امين.

اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. زوجه بتقول جوزي بيقول عليا عقلي صغير، بعمل من الحبه قبه. طب انا هشهدكم، ينفع مثلا نروح فرح وطول ما احنا في الفرح تعليقات؟ بصي دي متالقه النهارده، دي بقى فستانها ملوش حل. بصي على فكره قربتنا دي شكلها عملت ريجيم، بصي خاسه ازاي. اما بقى دي فالنهاردة كانت واكلة الفرح كله، وأنا قاعدة تفتكروا بعمل إيه؟ قاعدة بغلي طبعا. وبعدين لما أكلمه أقول له يعني إيه اللي أنت كنت بتقوله ده؟ يقول لي عادي، ده أنا بجامل، ده تعليقات عادية جدا. هو أصلا يبص عليهم من الأصل ليه؟ ليه يبص عليهم أصلا؟ هو مش في واحدة قاعدة جنبه بس يكون بيهتم بيها؟ غير كده حاجة تانية، يوم من الايام بعد ما رجع من الشغل لقيت الموبايل بيرن عادي. قلت المكالمه من الشغل عادي،

0: ما لقيته عمال. معلش معلش اهدي. طب عشان خاطري، طب فوتي بس المرة دي. انا مش فاهمة في ايه، وعمالة بسأله يقول طب استني استني. قفل الموبايل. ايه يا فلان في ايه؟ قال لا بس اصل دي زميلتي في الشغل وعندها مشكلة كبيرة حصلت النهاردة، فبتتكلم تشتكيلي. يا سلام، ومفيش حد غيرك تشتكيله؟ مفيش زميلات تانيين؟ انت اصلا تديها ازاي الفرصة انها تاخد عليك للدرجة دي وتبقى انت مش فاهمة؟ يعني ما بترتاحش في الكلام غير معاك؟ وبعد كل ده لما اجي اكلمه وابقى زعلانة يقول لي انت عقلك صغير بتعملي من الحبة قبة. يرضيكم؟
1: اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من تصالحوا مع الله. زي ما سمعنا اختنا ايناسيو بتتكلم عن المشكلة، احنا النهاردة وبنتابع معاكم سلسلة الأسرة ومتزوجين هنناقش معاكم واحدة من أكبر المشاكل اللي بيعاني منها كل زوج وزوجة، واللي بتسبب ليهم خلافات كتيرة، الغيرة. بيقول علماء الاجتماع أنه 30% من أسباب الخلافات الزوجية بسبب الغيرة. وأنا النهاردة معاكم علشان أتكلم بالنيابة عن الزوج اللي صاحب المشكلة، اللي الزوجة بتغير منه، واللي بيعاني أشد المعاناة بسبب غيرة مراته اللي بتغير عليه بجنون، بتتابع كل تصرفاته، بتراقبه، لو اتكلم مع واحدة تسأله، لو جات له مكالمة منين المكالمة دي، لو زار أهله أنت زرتهم ليه، رجلي على رجلك. الحقيقة الزوج حاسس إن هو في سجن، أو بمعنى أصح حاسس إن هو متجوز وكيل نيابة سين وجيم، حاسس إن حياته متدمرة، تعبان ومش قادر يكمل، والدنيا مسودة في وشه، على طول في حالة توتر وخناقات. الحقيقة الزوج محتار ومش عارف يعمل إيه. ده موضوع حلقتنا النهاردة، وده اللي هنناقشه مع حضراتكم، نشوف أساس المشكلة، يا ترى أسبابها إيه، وإيه الحلول اللي ممكن نوصل لها. وضيف حلقتنا النهاردة اللي بنرحب بيه مهندس ألفريد سدراك.
2: اهلا وسهلا.
1: اهلا بحضرتك.
2: اهلا وسهلا.
1: يا ترى حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ ايه رؤيتك ليه؟
2: هو بس عايز اسال الزوجه، هل يعني فعلا انت شاعره بانه الزوج يعني لا قدر الله فيما ما يدعو لهذه الغيره؟
0: حضرتك انا حكيت مواقف واضحه، هي دي مش حاجات تخليني اغير؟ يعني لما يبقى التعليقات كده على طول تعليقات، طب انا حتى نصيبي من التعليقات دي فين؟ ممكن ما يبقاش موجود. لكن انا شايفاه واخد باله قوي من دي، واخد باله من دي، واخد باله من دي. وبعدين حكايه المكالمات والصدر المفتوح للناس كلها دي، انا مش عارف يعني انا غلطانه يعني؟
2: لا لا لا.
1: طب انا بس عايز اعلق يعني، وانا هبقى قافل على نفسي لو انا في مجتمع او انا في زياره او انا في مكان، ما يعني طبيعي ان انا اتكلم مع دي او دي، بس ليه بتفسرها بالشكل ده؟ ليه انت واخدها بالشكل اللي فيه شك وفيه غيره؟
0: لانه انا عيني شايفه كام يعني. الطبيعي يعني احنا هقول لحضرتك حاجه، الناس بتروح الكنيسه تحضر الاجتماع وتمشي، ايه لازمه ان انا بعد الاجتماع اقف واتكلم مع دي ودردش مع دي، ودي مشوره روحيه، ودي نتكلم شويه في السياسه، في ايه
1: يعني؟ لو حد سألني
0: وفي
1: سؤال،
0: واحده واقفه جنبه حضرتك مفيش ولا كانها موجوده.
1: طيب لو هي حد سالني سؤال، حد طلب مساعده، ما ساعدوش، ما جاوبوش، ولا يعني ما يصحش حد ان انا ابقى جوزك حد يطلب مني مساعده وامتنع ان انا اساعده؟ ده طبيعي جدا.
0: على فكره انا ببقى محتاجه كتير قوي يقعد يتكلم معايا كتير. فين مش بشوف الاتساع ده يعني كتير في البيت، ولا بشوف المجاملات دي كتير في البيت، ليه تطلع بره بس؟
1: لا انا يعني انا شايف ان ده تجني، لان انا مراتي وبحبها وهي عارفه كده كويس ان انا بحبها، لكن انا
0: ما هو الحب مش بس كلام، الحب فعل كمان.
2: وبس واضح من المناقشة كلها أنه يعني الموضوع كل واحد شايفه من وجهة نظر، يعني ببساطة شديدة لا قدر الله لو في حاجة وحشة في الفرح وهو مش مظبوط كان هيقول، يعني الشيء الطبيعي لو كان في حاجة خطأ إنسان بتغطيها.
0: ما أنا مش هستنى الخطأ يا باشمهندس، أنا يعني مش هستنى الخطأ، لكن أنا شايفة أنه دي
1: في ترجمة خطأ.
0: الترجمة الخطأ أنا الكلام ده بيضايقني، بيوصل لي إحساس مش حلو.
2: أيوة.
0: وبعدين ده يعني ما هو مش هستنى بقى الدنيا تغوط ولا تبعد عن كده.
2: تمام، يعني بس عشان ابقى متفهم الحاله بالظبط، يعني ببساطه الزوج لا قدر الله ما فيش أي حاجة تمس إخلاصه، لكن في تصرفات مثيرة بتضايق
0: بتنرفز بتغيظ. مش كده. أنا ليا نفسية والزوجة دي ليها شخصية.

0: والطبيعي ان الحاجات دي تكون بتضايقني.
1: طبعا انا معاكي في المضايقه، بس انا بميز، لان لو لا قدر الله الزوج مخطئ في حاجه هنتكلم في سكه، لو قدر يعني لو احنا واصلين دلوقتي ان الزوج مش مخطئ في حاجه بس يعني تصرفات تحتاج لشيء من المراجعه والتظبيط، نتكلم في سكه ثانيه.
0: لا محتاج يراجع تصرفاته.
1: طيب حاضر، بس خلينا الاول نتكلم على نقطه مهمه. يا ترى لو كانت الزوجه شايفه ان كل اللي بيتكلم عليهم الزوج ناس عاديين ما بيمثلوش بالنسبه شيء من المقارنه او التهديد او عندهم حاجه مش عندي، هل الكلام برضو كان هيوجعني؟ يعني مثلا لو جبت قصه رحيل، رحيل كانت جميله جدا وكانت محبوبه جدا لزوجها، ومن حبه ليها قعد 14 سنه يشتغل، وكانت في عينيه يقول الكتاب المقدس كانها
0: أيام قليلة
1: بسبب محبته لها. يمكن ما قالهاش كتير بحبك او ما انذكرش، لكن قعد 14 سنه يشتغل ليل نهار زي ما قال على نفسه كتقدمه حب لرحيل. لكن لما رحيل لقيت ان هي عندها نقطه معينه مش موجوده، اختها عندها النقطه دي موجوده انها مش بتنجب، يقول الكتاب المقدس كده، فلما رأت رحيل انها لم تلد ليعقوب غارت رحيل وقالت له كده هب لي بنين والا انا اموت. يعني انا مش بدافع عن يعقوب، بس قصدي اقول انه احيانا النقطه بتبقى ان ابليس بيحاربني بان في حد عنده حاجه انا مش عندي، دي اكثر اشراقه، دي اكثر مثلا جمالا، دي اكثر مش عارف كذا،
0: اكثر لباقه. يعني هو عشان خاطر واحده بتعرف تتكلم شويه يبقى ناخد راحتنا في الكلام.
2: طب وليه ما تتعلميش زيها الكلام لو انت مثلا تعبانه من النقطه دي عشان لو شد انتباهي كلميني باكثر لباقه او كلميني
0: يعني طلع العيب عندي.
1: لا لا
0: برضه في الاخر طلع يعني هو في حاجه عندي انا فيها مشكله بيحاول يعوضها بره.
1: لا لا لا انا بختلف معك، الزوجه بتعيش بكيانها الطبيعي، بتعيش بشخصيتها، انسانه بشخصيتها اللباقه، انسانه بشخصيتها البساطه، كل واحد ليه تركيبه. انت اخترت زوجتك كده، عجبتك كده، فرحت بيها كده، بتقول انها بتحبها كده، ساعتها تتمنى ما هو افضل، لكن ما تقدرش تحط لها مقارنه وتحط لها تحدي وتحط لها حد قصادها كانها هتحارب معاه. ما اعتقدش ان ده احسن حاجه عشان الزوجه حتى تقدر تستمر في علاقتها بشكل مريح، ولا هتتعب وكمان
2: تعب. ده مش واقع، ده ترجمه يعني لتصرفات بعيده عن الواقع. دي كلها انا شايف انها اوهام وظنون وخيالات. أنا
1: بس
2: مش كده،
1: بس بعتذر معك يعني، وإن كانت أوهام بس هي متألمة، وإن كانت ظنون بس هي متألمة، جزء مني الكيان بتاعي نصي الجميل الحلو تعبان، شيء ما أقدرش إن أنا أختصره في عبارة طيب. إيه دي أوهام، اتصرفي أنت.
2: حضرتك أنا بحبها
1: كويس،
2: كون إن أنا جايز ما قدرتش أعبر عن كده مش معنى كده إن أنا ببص بره.
1: لا هي ما قالتش كده، بس يعني هي بتشوف.
2: هي بتقول انت لبق مع حد بره ومع الناس ومش معايا انا. طب جايز انا مش بعرف اتكلم.
1: طب وبتتكلم بره ازاي؟
2: عادي يعني مش بقول كلام حلو وكلام حب للناس بره.
0: حضرتك اهو بتتكلم
2: يعني انا مش بقول لحد في الكنيسه ولا معايا في الشغل.
1: هي مش منتظره منك كلام الحب، هي شايفه ان كلامك اللطيف الجميل مع الناس مش بيبقى معاها، هي شايفه ان ده شيء انت بتخص بيه اخرين رغم انه المفروض تخص بيه زوجتك. ده اللي هي شايفاه واعتقد معها حق في كده، لكن هي الفكره مش بتتهمك باي حاجه لا قدر الله مش ايجابيه او مش كويسه، بس شيء مؤلم بالنسبه لها، وبعدين شايفه انك انت بتنتقي.
2: اذا كان هي
0: يعني يوم يعني الفرح ده انا يعني كنت يعني جايبه اللي هو ايه اخر ما عندي.
1: ايوه
0: مفيش اي حاجه،
1: مفيش اي كومنت، مفيش
0: اي نو كومنت زي ما بيقولوا، مفيش اي تعليق.
1: أيوه.
0: لكن التعليقات طلعت لما رحنا هناك.
2: طبيعي. أيوه. يعني اذا كنت انا بجامل
0: طبيعي
2: ان انا جاب الاخر. دي مجاملات للناس، دي يعني ده جو ومجتمع لازم انا ابقى كده في وسط الناس.
1: طب وزوجتك لا تحتاج الى هذه المجاملات اللطيفه يعني؟
2: انا ما اظنش ان انا يعني ما فيش مره ولا اكتر من مره ما جاملتش وما لولتش يعني ست يعني خالص
0: كون لا مش خالص، بس التعليقات اللي هي برايا انا الايجابيه قوي دي، الحته الانبهار اللي ساعات بشوفها دي بالنسبه لي انا بتوجعني.
1: هو يعني مثلا لما نتكلم عشان نبسط الموضوع، يعني لو فرضت مثلا انك انت كنت معجب جدا بواحده يكون مثلا معها دكتوراه، ومراتك مثلا معها مؤهل عالي بس مثلا، وأبديت إعجابك بكذا واستحسانك لكذا، مش هقول شكل وجمال ومنظر ورشاقة، هتكلم في ناحية علمية. طب أنا كزوجة لما أحس أنك أنت ممتد جدا لواحدة وسعيد جدا أنك تتكلم معاها، ودي واحدة معاها دكتوراه ومعاملة أبحاث.

0: اس انا احس بايه كزوجه؟
1: ممكن تحس بالغيره بس
0: مش كده؟ اذا احنا بس الاول بنؤكد ان اولا لازم نعرف ان احساس الغيره يشعر به كل انسان. كل انسان على وجه الارض يشعر بنسبه من الغيره. بس الغيره دي لو زادت شويه تبقى مؤلمه، لو زادت شويتين تبقى مدمره، لدرجه بيقولوا لو الزوجه سابت موضوع الغيره ده ياكل فيها ممكن توصل لامراض جسديه، لدرجه قريت بحث بيقول الام الظهر ممكن تكون سببها الاشتعال بالغيره والخنقه والحرقه والتعب، شوفي قد ايه بتوصل. وده ابحاث علميه عملوها لكده. فانا يهمني قوي انك ما تتعبيش، يهمني قوي انك انت ترتاحي، وحاول كل حلقه انك تكوني مستريحه وتستمري مستريحه، ونتلافى سوء الفهم ونشوف الموضوع ازاي نقدر من الداخل نحن نحصل على اجابات وحلول ليه.
2: انا يعني انا فعلا بحب جوزي وعارفه ان هو يعني بيحبني، بس طبعا زي ما قلت لحضرتك التصرفات بتضايقني بتتعبني بتقلمني زي ما حضرتك قلت. مش متمنيه ان ده يكمل، انا نفسي نحاول فعلا نوصل لحل. ف هستاذن حضرتك نخرج بفاصل ونرجع نبتدي نشوف ازاي بقى ممكن نعالج الموضوع
0: تمام.
2: ونكون بنلاقي راحه انا وهو.
0: تمام
2: اعزائي المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفريد، احنا محتاجين حلول للزوجة وللزوج، الاثنين تعبانين، هنبتدي من فين؟
1: انا بس كنت ملاحظ ان الهجوم كان شديد في الجزء الاولاني،
2: عشان كده انا عايز ارد بقى على الحاجات اللي يمكن اشتكت منها في البدايه. في كذا حاجه اتكلمت عنهم بالتفصيل، انا عايز ارد على واحده واحده نفندها عشان حضرتك يا ريت تدينا حلول. يعني مثلا كانت بتتكلم على موضوع ان انا كنت بجامل حد اثنين من الستات في الفرح. اولا المجامله دي ما حدش قالها لها، الكلام اللي انا قلته محدش قالها لها، ده هي سمعته.
0: كان قدامي كمان، كان قدامي
2: اهو، كمان كان قدامها، يعني ما حصلش الكلام ده في ظهرها. حاجه تاني كمان، موضوع المكالمه في التليفون بتاع الموظفه اللي معايا في الشغل. انا راجل رئيس قسم، يعني عندي خبره، ممكن تكون الموظفه دي محتاجه لمعونه، محتاجه لمساعده، يعني ممكن عندها مشكله ممكن اساعدها في الحل. دي حاجه، يعني دي حاجه مش غريبه، بالاضافه انها مش موظفه بس اللي بتصل بيا، يعني ممكن موظف ممكن موظفه. دي نقطه. نقطه كمان اللي اتكلمت عنها، موضوع الكنيسه وبعد الاجتماع. طب اذا حد جاني مثلا محتاج ارشاد روحي، زي ما بتجيني بنت بيجي لي ولد، زي ما تجيلي ست بيجي لي راجل، يعني مش بس بنت ولا ستات هم اللي بيسالوني. فانا عشان كده بقول لحضرتك مكبر الموضوع، في اوهام، في حاجات انا مستغرب لها.
1: على فكره الصوره دي اختلفت كتير عن الصوره اللي فاتت، يعني بتهيألي.
0: ايوه بس هو انا يعني ملاحظه، انا واخده بالي الكلام ممكن مع البنات يزيد شويه، وبعدين الموظفات، يعني هي الموظفه صحيح وفعلا في موظفين بيكلموا، بس الموظفه دي كنت اول مره اسمع اسمها،
2: هو الكلام
0: يعني مش فاهمه، يعني
2: الكلام مش بيزيد مع البنات، هو احساسها بالكلام مع البنات هو اللي بيزيد. لكن انا بتكلم مع الناس بصفه يعني بنيه صافيه، مفيش اي حاجه.
1: هي ما شككتش في النية برضو، بس يمكن المواقف اللي حكيتيها قبل الفاصل كان بتدي صورة معينة جايز مش مبالغ فيها. بس خلينا نقول طبعا كونك انت تحزني أو تتأثري أو تتضايقي أو تتوتري، ده شيء احنا ما نرضاهوش، لا الزوج ولا احنا ولا أي حد بيحب بيته وبيحب أسرته. بس تعال نشوف الموضوع زي ما كنا فتحنا قبل الفاصل وقلنا أكبر مشكلة بتضغط على الواحد وتخليه يحس بغيرة، سواء راجل أو ست، أنه بيحس أنه أحيانا بيبقى في ناس تانية عندهم حاجة مش عنده، أو متميزين بحاجة مش عندي. يعني زي ما قلنا مثلا موضوع رحيل، رغم أنها كانت محبوبة ورغم لكن شافت أن اللي عندها قدرة على الإنجاب وهي ما عندهاش، ودي اللي بتوجع شوية الواحد من أعماقه، وبتخلي المواقف تاخد وزن وتأثير زيادة جواها.
0: طيب ما هو لازم يراعي كده، يعني لازم يراعي انه ما هو اي شخص زي ما حضرتك بتقول فيها، انا مش كاملة في كل حاجة وعندي حاجات كتير ناقصة.
1: أيوة.
0: فلو هو اتك على حاجة منهم انا هتوجع.
1: صح، هو لازم يراعي وانت لازم تبي اكثر قوة. هو ياخد باله ويقول كلمات ويراعي ويبعد عن الحاجة اللي تتعب، وانت كمان مدعوة تكوني اكثر قوة واكثر صلابة واكثر اكتفاء، وكل شعور بحاجه جايز تكون قليله جوايا لازم اخد موقف تجاهها، ما استسلمش ليها. انا عايز اتكلم شويه عن الشعور باني حاجه قليله عندي.

0: بتوع علم النفس بيقولوا ان شعور الانسان عن نفسه وليد لراي الناس اللي حواليه والمحيطين بيه. احيانا يتغير الحقيقه وتفضل الراي. احكي قصه حكيتها واحده من الخادمات، بتقول اتولدت في اسره كلنا بنلعب بنجري، ما كنتش شعر اني اقل من حد. وفي يوم من الايام ماما ما كانتش موجوده، خالتي قضت معانا اليوم وجابت ولادها. العيله عندنا كتيره، وفكرت خالتي تسرح لي شعري، خدتني على حجرها وبتسرح شعري، شعري خشن شوية. فقعدت وهي بتسرح شعري التريقة، ليفة سلك، الشعر ده جبتيه منين؟ ما طلعتيش لبابا، ما طلعتيش لماما، وكله بيضحك. انت لا تتخيلي الجرح اللي أصابني من هذا. أنا كبرت، في كوافير، في كرياتين، في بيبيليس، في كل حاجة في الدنيا.
1: ماشي، فين الحاجات دي بقى؟ أنا مش شايف ولا حاجة من كل ده.
0: لا يعني قصدي أقول إن هي حلت المشكلة بتاعت شعرها، لكن ما تخلصتش من الوجع اللي جالها من الكلام اللي اتقالها. كونت صورة ذهنية عن نفسها قليلة. يعني اللي بقوله إن وإحنا صغيرين كتير من الكلام اللي بيتقال لنا سواء من القريبين أو البعاد بيخلينا نشوف نفسنا صغيرين في حاجات. بقول لك المشكلة اتحلت، المشكلة اتحلت خلاص، لكن الكلام لسه مأثر فيها. أول ما تنزل بتقول، أول ما انزل أو أول ما ابقى في أي حتة أبص على مراية أبص لشعر، رغم إن المشكلة اتحلت نهائي. أحكي قصة تانية. بنت وهي صغيرة كانت يعني سمينة شوية، تخينة بطوطة أمورة كده، ولسه في ثانوي مثلا تالتة إعدادي ولا ثانوي، وبطوطة جميلة يعني. خالها جه عنده، أنت عاملة زي البالونة كده ليه؟ انت متختخه كده ليه وانت صغيره؟ كلام قاتل. بتقول كان خليجي استخبى منه. اخر مره، اخر مره جه عندي صممت ما اكلش، نزلت 20 كيلو وعدت الايام، عمري ما تخنت تاني. بس تعدي الايام وتلف، قبل ما ابص على المرايه اخلي بالي تخنت كيلو ولا ما تخنتش. وكان الكلام ده بيعمل عاهه والم وتعب. بتخلص منه، شوفي هي الشعر خلصناه والرفع خلصناه، لكن الكلام مخلص. كم بالحري بقى لو الكلام بتاع ماما على شكلي، على ملامحي، على مش عارف ايه، وما اتغيرش.
1: حضرتك هتحمل مسؤوليه الكلام اللي اثر فيها انا اشيله؟
0: لا مش بتحمل، بس انت بتحبها ومهتم
1: انا بحبها بس
0: وبتراعيها. أيوة. ودي جزء من كيانك، ما تقدرش تقول بتتحمل. انت اللي حصل لها حصل لك، هي جزء منك، هي مش بتحملك حاجة، لكن انت وهي بقيتوا حاجة واحدة. انت بتساعد وهي بتساعد، والله زي ما قلنا ضامن العهد، بيدخل هو اللي يعمل الفعل الرئيسي، بس انا مقدر وحاسس ومدرك ان الامر قاسي ومتعب. يعني العين رايحة على فين؟ واحدة بنت تانية ماما كانت تقولي انت عينك ترترة،
2: هي ضيقة يعني؟
0: ترترة يعني صغيرة. دي بقى ما عرفتش احلها، البس نظاره احيانا، عايز اعمل ميك اب، اسمع عن اي حاجه عشان موضوع عيني. انا جميله وحلوه بس فعلا عيني صغيره شويه، ما بشوفش ملامحي الجميله، دايما ببص في المرايه على حته العيب. طيب. اللي اتقال لي تخلي بقى عيب ده بقى ما اتغيرش، يعني شوف العيوب اللي اتغيرت ما زالت مؤلمه، وبيقول في ندوب، يعني زي ما يكون جه واحد ضرب مسمار جاي شاله، بس لسه الثقب بتاع المسمار او ما اثر في سنين. سنين.
2: طيب يا باشمهندس، مين فينا ما تعرضش لحاجه زي كده؟
0: انا عارف عارف يعني، ما انا عشان كده بقول ان الامر محتاج حاجتين، الزوج يراعي، نعم، لكن الزوجه لازم تاخد موقف تجاه هذه الامور، لان الامور دي انا كبنت ربنا ليا النهارده امكانيه الحل. ليه؟ لان الدمار اللي ما تتخيلهوش، يعني يمكن الشخصيه بتتكلم عليها واضح انها متماسكه شويه. ده في قعدت مع سيدات الحياه بقت سوده، الحياه بقت جحيم، الحياه لا تطاق. زوجه بتقولي انا بحط الاكل قصادي ابص له واقوم مش طايق اكل، لدرجه ان جوزي بيقول لي انت هتموتي نفسك، خلاص حسيت جوايا زي ما صوت بيقول لي انت مش من حقك تعيشي. شوفي الامور بتتصاعد قد ايه، وبتخلي الانسان في مرار وحزن. بتقول انا احيانا بضحك ضحك هستيري من غير سبب عشان اقول انا موجوده بضحك، والا هموت هنتحر. تخيلي حد ابن ربنا يوصل بتفكيره للانتحار من كتر ما ضغط ضغط ضغط، والشعور اللي جوه مؤلم ومتعب، وبستدعي امور وبستدعي قصص وبستدعي احداث وحاجات جوه بتفرمني ومحدش حاسس بيه. محدش حاسس ان الكلمه اللي اتقالت في وانا صغير كانت دعابه او هزار او تريقه.

0: ده غير بقى لو حكيت لك الطريقه بتاعت اصحابي في المدرسه.
1: طبعا
0: دي قصه يعني اهو في البيت بيبقوا ايه، رأفه وحنيه، كلمات اللاذعه والكرابيج اللي في المدرسه على كل تفصيلاتي كبنت اكتر مني كولد. انا من جوه يعني القطر عدى عليها 5 6 مرات، مفيش حد عدى من الحاجات دي. بس انا النهارده كابن ربنا مستني، مستني شفاء، ومستني حاجه اعظم من كده، اني اشوف نفسي شوفه جديده. يعني خلي بالك اللي بقولك، الخطر، الخطر الضخم والكبير مش انا ايه، لكن شوفوني انا ايه.
2: يعني الزوج المفروض كمان، اسف،
1: لا لا اتفضل،
2: يعني كمان المفروض الزوج بما انه بيحب زوجته بالشكل ده المفروض يكتشف او يحس بالامور العميقه النفسيه بشكل يعني يساعد،
0: يشكح ويدي لمسه جديده، وساعتها تشوف نفس الموضوع رؤيه جديده. الرؤيه دي شيء يعني شيء رائع. يعني اول خبر مفرح في كيفيه العلاج، الدكتور في علم النفس بيقول ايه؟ بيقول اروع واجمل ما في حل المشكله دي ان صورتك الذهنيه عن نفسك ناس قالوها لك. يعني مش حقيقه، ده اتقالت لك. خلي بالك احنا قلنا الحقيقه حاجه وشوفوني الحقيقه حاجه تاني. فبيقول اجمل حاجه ان مش دي الحقيقه، لكن ناس شوفوا لك الحقيقه، اني اقل جمال، اني تخين شويه، اني شعري مش عارف، اتقال لي كده. لكن انا حليت المشاكل دي وكانت متبالغ، وهم بيقولوا لي كانوا مبالغين في الحدث جدا، وصوره لي كاني انا ما فيش غير العينين، او انا ما فيش غير مثلا الشعر، انا اجمل بكتير من كده.
1: بس انا ممكن يكون في جزء كان راجع ليا، يعني قصدي انا ممكن اسمع الكلمه، جايز وانا طفل شويه مش باعي كده قوي، بس يعني ممكن اسمع الكلمه وتعدي، ممكن اسمع الكلمه واقبلها وبص
0: تختلف،
1: الاقي نفسي ده انا فعلا كده.
0: تختلف من واحد للتاني،
1: تبقى في حته طالعه مني انا.
0: صح
1: كمان
0: صح، تختلف. انا حساس زياده، جايز اخويا اتقالت له الكلمه دي عديها، انا جايز حساس زياده اتاثر، جايز انا تصادف ان مش واحد بس اللي قال لي الكلمه ده، اتنين وثلاثه وتكات يعني تجمعت الكلمات عليا، جايز الكلام
1: بس
0: اللي
1: النتيجه في الاخر واحده، ان انا شايفه نفسي في الحته دي قليله.
0: وجايز الكلام جه في حتت تمسني كبنت او تمسني كولد وانا صغير، حتت يعني ايه قاتله شويه. بس الخبر المفرح، الخبر المفرح جدا ان الصوره الذهنيه دي بيقول برمجه يمكن اعادتها،
1: ممكن نفرمتها تاني يعني. أيوة.
2: في امل.
0: يعني البرنامج ده يمكن اعادته مره اخرى، يمكن ان ارى عيوبي مره اخرى بصوره جيده وبصوره جديده، واستطيع ان اراها بصوره مفرحه ومش بالصوره المحزنه.
2: اذا كانت عيوب،
0: هنفترض ان في عيوب تخلصت منها، محتاج اتخلص من تاثير الكلام اللي اتقال لي عليه، زي ما قلنا موضوع الشعر او الدخول. في عيوب ما تخلصتش منها، عينيا، بشرتي، ملامحي، اسلوبي، مش عارف ايه، ده ما تغيرش، ومش في حاجات مش هتتغير. بس الشيء الغريب ان كان كل التركيز على كده، ما شفتش غير كده، مفيش حاجه ثانيه، ملامحي جميله، وشي صافي، كل الناس كانت بتقول لي وشك صافي، ما بصدقهمش. اجري ابص على المرايه، بص على عيني اللي قالوا لي عليها كذا.
2: يعني كل الامور العميقه النفسيه دي هي اللي بتدفع الزوجه للغيره بالشكل ده.
0: وبشكل غير مباشر. مش بس كده، هي توتر وقلق. قلق، عارف القلق والتوتر الداخلي، وشعور عميق بالتهديد. بالتهديد وشعور بقله القيمه العميق اللي بيحاربني من حين لاخر. مشاعر طاحنه بتطحن، يعني عارف لما يكون حاجتين بيعملوا كده، بياخدوا الواحد يفركوه كده، يدمروا الانسان من جوه. فالامر محتاج وقفه من الزوج تدعيميه، وجهه من الزوجه لازم تقف تعمل كده، ستوب ستوب. انا مش هتقبل صوره ذهنيه عن نفسي الناس عملتها لي، سواء بقصد او مرارة، لازم اخد موقف مضاد.
1: طب حضرتك قلت انا هاخد موقف، بس حضرتك قلت في حاجه ثانيه، ان انا بعمل هعمل فرمطه، هفرمط البرنامج ده، هجيب برنامج جديد. انا بس استنى حضرتك، محتاجه في دقيقه او في دقيقه ونص تقول لنا ازاي هنعمل ده.
0: بالظبط، انا اتفقت اولا ان البرنامج ده موضوع مش جزء من طبيعتي، حد حطه لي. اتنين، اللي حطوه دول ناس ربنا يسامحهم بقصد او من غير قصد. ثلاثة، ان في شخص عظيم مسؤول ان يشوفني نفسي من عينيه اللي بتشوف الآتي. اقول لك آية مفاجأة، بيقول يعني الآية دي انا فرقت معايا، بيقول ايه؟ كلك جميلة يا حبيبتي، ليس فيك عيبة.
1: بيتكلم النفس البشريه.
0: بيقول لك كده، بيقول لك انت وصاحبه السؤال وانا وكل واحد منا سواء راجل او ست بيعاني من هزه جوه ووجع جوه وكلام موجع جواه وكلمات قاتله جواه، كلك جميله.

0: انه بيكشف عن رؤيته ليا، وبعد كده بصدقها، وبعد كده يوم بعد يوم تبتدي حاجات تتغير، حتى صدقيني الملامح بتتغير.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا. احنا ما زلنا عندنا اسئله تاني، لانه حاسه ان الموضوع لسه ما كملش، واعتقد انه في حلول عمليه تاني نستاذن حضرتك ناخدها في الحلقه الجايه. عزيزتي الزوجه اللي تعبتي كتير من مشاعر غيره مش عارفه تعملي فيها ايه، ليكي النهارده خبر رائع من السماء، انه تشوفي نفسك بعينين الله، تشوفي ربنا شايفك ازاي. بيقول لك كده دلوقتي: كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيب. هنردد الكلام ده مع بعض، وهنشوف ازاي انه يسوع بيغيرنا وبيعمل مننا اروع صورة.
2: عزيزي المشاهد، في نهاية حلقتنا بوجه رسالة لكل زوج انه يكون بيساعد زوجته. اذا كنت تعبت من غيرة مراتك فهي محتاجة مساعدتك. في امور يمكن متخزنة من زمان وجروح عميقة هي مش مدركاها، لكن هي محتاجة النهاردة انك انت تحط ايدك في ايديها عشان تعدي وعشان تتغير حياتكم. والتعب اللي موجود ده بقاله سنين ليه الف حل. وعايز اقول لكل زوجة النهاردة، خد رؤية جديدة من عينين حد بيحبك، مقدرك، عارف قيمتك ومقدر جروحك. خد نظرة جديدة من عينين يسوع اللي بيقول لك: كل الجميلة يا حبيبتي لا عيب فيكي. أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج تصالحوا مع الله.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان، برحب بيكم، أحييكم تحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. من شاشات قناة الكارما بحييكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب: لماذا فرح وتهلل المسلمون بإشاعة أسلمة روبرتو كارلوس اللاعب البرازيلي؟ هنتوقف قدام بعض التعليقات ونشوف الأسباب اللي جعلت آلاف آلاف الصفحات تنتشي وتحتفل وتهلل وتكبر بإشاعة إسلام روبرتو كارلوس. وبعد كده هنكلم عن الأسباب ونكلم عن ماذا قال روبرتو كارلوس نفسه عن هل هو أسلم، هل هو تزوج بالفعل سهيلة الطاهري. كل ده هنعرضه خلال الحلقة، لكن في البداية خلونا نصلي، نرفع قلوبنا، نطلب وجه الرب على الحلقة. نصلي لأجل سلام في الشرق الأوسط، نصلي لأجل قناة الكارما وكل التحديات اللي موجودة قدامها وكل المسؤوليات، ولا سيما التعضيد المالي. نصلي لأجل

لقائمين على العمل وفريق العمل. نصلي ان رب يستخدم كل برنامج يبث من خلال شاشة قناة الكارما ويكون سبب بركة لكثيرين في كل مكان في العالم. يا رب احنا طالبين وجهك، رافعين قلوبنا، نعلم ونؤمن ونتيقن من جهة ان مكتوب عنك انك سامع الصلاة، اليك يأتي كل بشر. اشكرك لأجل محبتك اللي ما قدرش تقدمه الأديان الأخرى يا رب، اللي هي للأسف استخدمها إبليس لتشويه صورتك، لكن عجزوا أن يعلنوا أنك أنت الله محبة، وده الإعلان الواضح في الكتاب المقدس، الله محبة، بل أنت كلي المحبة. ومن أجل محبتك يا رب رسمت خطة لخلاص الإنسان وإنقاذ الإنسان، رسمت خطة لأجل راحة الإنسان، وكانت الخطة دي من خلال الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، هو خبر الابن المتجسد، الابن الذي هو كلمة الله الأزلي، الذي هو الله الظاهر في الجسد، ابن الله الوحيد اللي أعلن لنا بكل وضوح عن محبتك وعن خلاصك وعن صلاحك. شكرا ليك يا سيدنا رب، راحة الإنسان وأمان الإنسان في العلاقة معك وفي الشركة معك يا رب. يا رب أشكرك لأنه ربنا يسوع المسيح الوحيد اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، هو الوحيد اللي قال أن ابن الإنسان كان جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. شكرا ليك يا رب لأنه لم يأتي المسيح ليؤسس دول أو خلافة، ليرفع سيف ويرهب الناس، ليقود غزوات وسرايا، ليرسل رسله من أجل غزو البلاد، لكن جاء المسيح من أجل نجاة الإنسان وخلاص الإنسان. لأجل هذا أظهر ابن الله لينقض أعمال إبليس، لأجل هذا أظهر ابن الله ليكون هو الحمل الوديع الذي يرفع خطية العالم، لأجل هذا أظهر ابن الله ليظهر لنا بشكل عملي محبة الله لكل العالم. الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه، مات المسيح لأجلنا. بشكرك وبعظمك يا رب، بصلي أن تنفتح عيون الناس اللي لسه واقفة بعيد يا رب، اللي لسه مش قادرة تفهم، اللي لسه واقعة تحت تأثير التلقين والإنكار وغسيل العقول بأفكار مغلوطة، اللي لسه واقفة تحت تأثير يا رب الشيوخ بيشوهوا طريقك، بيشوهوا صورتك قدامهم يا رب، اللي لسه واقفين محبوسين في فكر يا رب عنوانه هو ضد المسيح، روح ضد المسيح. أنا بصلي أنها تترفع كل غشاوة من على العيون، تسقط كل قشور وضعها إبليس، ترفع البرقع اللي كان مانع الشعب في القديم أن يعرف مجد الله بصورة واضحة، ترفع البرقع يا رب اللي موجودة على عيون الناس اللي إبليس أعمى أذهانهم لكي لا يضيء لهم يا رب إشراق إنجيل المسيح في قلوبهم. بصلي يا رب أن النهاردة يا رب تتعامل مع نفوس عايشة تحت تأثير التلقين، الإنكار، التضليل، الكذب، التشويش. بصلي يا رب أنك توصل لكل واحد، لأن هذا هو طريقك، تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، لأن ليست مشيئتك أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. أذكر قناة الكارما يا رب، سد كل احتياج يا رب، منارة أقمتها لإعلان الحق، للإرشاد، لإرسال رسالة الخلاص ورسالة السلام للنفس البشرية مع الله وللبشر بينه وبين بعضهم البعض. يا سيدنا رب يا رب سد كل احتياج، أعطي نعمة وحكمة للقائمين على العمل، بارك إخواتي فريق العمل كل واحد في موقعه مع حياته مع أسرته مع كل تحديات. يا سيدنا رب احفظ الجميع في ملء مشيئتك الصالحة. نصلي كل هذا يا أبانا في اسم ربنا يسوع المسيح، لله المحب، لله العظيم، رئيس السلام اللي فاتح يده وممدودة للجميع، ينادي على الكل واقف على الباب وأقرأ عن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إلي. يا رب في اسم يسوع تكون النهاردة يوم للاستجابات، يوم لشبكة النعمة يا رب تتعامل وتتلامس مع كثير من النفوس اللي بيشاهدونا. نصلي كل هذا في اسم ربنا يسوع المسيح، ليك المجد والإكرام يا أبانا، أمين. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب، لماذا فرح وهلل المسلمون بإشاعة إسلام روبرتو كارلوس.
نتكلم في الموضوع ده بأكثر استفاضة.

لكن عندي بعض التعليقات في البداية. التعليق الأول كلمة منسوبة للرئيس عبد الفتاح السيسي. بيقول كده الكلمة: بعد تصديق الرئيس السيسي إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين، مش علميا، للمسابقات الدينية. واضح جدا أن احنا رايحين لدولة دينية. كل المعالم وكل الشواهد وكل التصريحات بتقول أن احنا في دولة دينية. كذبوا من قالوا أننا في دولة مدنية لها دستور مدني. كل الشواهد بتقول أن احنا في دولة دينية. عشان تطلع أو يطلع 27 مليار، والبعض يقولوا 32 مليار، والبعض بيقول أن ميزانية الأزهر بتوصل ل 55 مليار. لكن خلينا ناخد الرقم القليل، عشان يطلع 27 مليار من الميزانية في مصر يروح للإنفاق على جامعة الأزهر والمعادي الأزهرية، وكل اللي بيطلعوه أنه مشايخ، أئمة مساجد، بتاع دعاء، حتى في المجالات العلمية مش ناجحين. ده يدل على أن احنا دي أعلى ميزانية وصل ليها الأزهر في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان تتعمل حاجة اسمها دولة التلاوة يبقى احنا رايحين لدولة دينية. عشان يتفرض مادة الدين الإسلامي ومادة الدين وتبقى مادة بتحدد مصير الطالب انه يتعرض للنجاح او الرسوب يبقى احنا رايحين لدولة دينية. عشان يتعمل متحف لإذاعة القرآن ويتعمل مبنى لإذاعة مركز كبير جدا لإذاعة القرآن يبقى احنا رايحين لدولة دينية. دولة دينية كثر معها البرامج الدينية اللي ملأت الشاشات، حتى البرامج العامة تكشو، البرامج العامة بقى كلها عبارة عن برامج دينية بتوجيه ديني. يبقى احنا فعلا مش عايشين جوه إطار دولة مدنية، لكن احنا عايشين في دولة دينية. لكن على الجانب الثاني، رغم كل اللي بيتعمل ده، تدني شديد جدا للأخلاق داخل المجتمع المصري. يعني كل ما بتزود الجرعة الدينية يقابلها على طول جرعة من الانحطاط التام والانعدام التام للأخلاق في داخل المجتمع المصري. حوادث القتل، حوادث التحرش، حوادث الوقاء أو العبارات اللي بنشوفها من وقاحة وقلة أدب، ده يدل على أنه كل ما بتزود الجرعة الدينية أنت مش بتاخد بإيد المجتمع وتصعد بيه لفوق، انت بتنزل المجتمع، لانك انت بتساعد المجتمع على انه يكون مجتمع متدين بشكل زائفي. ماسك السبحه يرتدي يتردد على المساجد ليل نهار في بقه على طول الحمد لله على نعمه الاسلام وصلى على النبي، كل العبارات دي موجوده على القهاوي، موجوده على النواصي، موجوده في كل مكان، وفي نفس الوقت بالاخلاق اللي احنا شايفينها. بدل ما يكون الانفاق ده يروح على مدارس علمية، بدل ما يكون الانفاق ده يروح على برامج توعية للناس، برامج بتاخد بإيد الناس، برامج بتتكلم عن الأخلاقيات والأخلاق، بدل ما يكون رايح على الثقافة وعلى المسارح الثقافية اللي اتقفلت في المحافظات كلها، بدأنا انه احنا عايشين في دولة. باقي بس ان يكون في اعلان واضح لتطبيق الشريعة الإسلامية، باقي بس ان يكون في اعتراف واضح ان احنا عايشين جوه دولة دينية وليست دولة مدنية. الخبر الثاني، وده اللي بيأكد ان احنا بنعيش جوه دولة دينية. الخبر الثاني، وزير التعليم بيقول دراسة تخصيص جزئين من القرآن الكريم لكل طالب بالمرحلة الابتدائية واحتساب 40% للنجاح. يعني مراحل المرحلة الأولى للمرحلة الابتدائية من أولى ابتدائي لستة ابتدائي هيدرسوا كل مرحلة من المراحل، أن إلزاما على الطلاب يحفظوا جزئين من القرآن، مثلا جزء عامة، جزء تبارك، أي جزئين من القرآن، مع احتساب أن اللي يحفظ الجزئين دول يكون عنده 40% للنجاح. طيب والمسيحيين، والمسيحيين والطالب بقى المسلم اللي هيحفظ جزئين من القرآن وبداية الجزئين أو بداية الحفظ سورة الفاتحة، ولما يحفظ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويبص على يمينه يلاقي
الضالين اللي هم إشارة إلى

المسيحيين أو الإيمان المسيحي. ده متخيل لما يكبر هيطلع يبقى إيه؟ متخيل. عشان كده بنشوف دكاترة بيكتبوا كلام في قمة الانحطاط وكانوا بيدافع عن دينه. بنشوف صحفيين في قمة الانحطاط في تعليقاته. ليه؟ لأنه الأساس اللي تعلموا عليه وتربوا عليه، ومش كفاية الجوامع، مش كفاية المعاهد الأزهرية، مش كفاية البرامج، مش كفاية حلقات التعليم جوه الجوامع، كمان هتعمل حفظ، مش كفاية حصة الدين الإسلامي واللي بيتقال فيها، كمان هتعمل إلزام على الطلبة إن هم يحفظوا جزئين في كل مرحلة من مراحل الابتدائي. أنتوا موادين مصر الفين وعايزين تقولوا إيه؟ أنتوا عايزين تقولوا إيه؟ اللي أنا فهمه وبفهم البسيط أن كل ما الإخوان يضغطوا من برة أن النظام ده نظام بيحارب الإسلام، يقوم النظام مستجيب للاستثارة اللي بيعملها الإخوان من برة ويقولوا لا إحنا مسلمين أكتر منكم، نعمل إيه؟ نصبغ الدولة بصبغة دينية إسلامية. افتح معاهد يا عم، قطر ميزانية الأزهر، خلي حصة الدين إلزامية، اعمل دولة التلاوة، اعمل مسابقات قرآنية، اعمل اعمل اعمل. وكل ده ايه؟ رد فعل ليه؟ لكلمات الإخوان ان هذا النظام يحارب الإسلام. فعشان اضحك على القطيع اللي هو اكثره انصاف متعلمين واكثره ناس جهال عديمي المعرفة والقراءة والبحث والاطلاع، وعشان ما يصدقوش الكلام اللي بيتقال على قنوات الإخوان وبيتقال على صفحات رصد وصفحات الإخوان ونبض مصر وكل الكلام ده كله، احنا نعمل ايه؟ خلي الشعب ده يشب عينيه ان احنا لا مش بنحارب الإسلام، ده احنا بننصر الإسلام، احنا بنصبغ الدولة بصبغة إسلامية. ودي الأخبار. تخصيص وزير التعليم القاهرة 24، تخصيص جزئين من القرآن الكريم لكل طالب بالمرحلة الابتدائية، تدريس مادة التربية الدينية خلال الحصص الأولى. هيخلوا مادة الدين هي الحصة الأولى لليوم الدراسي في مصر. صدقوني احنا بقينا نسخة مصغرة من أفغانستان، فاضل بس التغطية الزرقاء أو اللبني، القماشة بتاع النساء في أفغانستان تتحول إلى مصر، فاضل بس أنه بعد شوية تطلع فتاوي بتحريم عمل المرأة وخروجها من البيت مع أنه موجود جوه مصر بس يبقى على نطاق أوسع، فاضل بس أنه تطلع تكتر الأصوات اللي بتنادي بتطبيق الجزية على المسيحيين في مصر، فاضل بس أنه يعني شوية الرتوش صغيرة وهتلاقوا مصر نسخة طبق الأصل من أفغانستان. العالم كله بيروح لقدام ومصر نكاية أو عندا مع قنوات الإخوان عايزين نقول إحنا مسلمين أكتر، فاصبغ الدولة بصبغة إسلامية أكتر. الأوقاف بتقول إيه؟ وده خبر جديد، خبر حديث، بتقول إيه على لسان الدكتور أسامة فخري الجندي؟ بتقول إيه؟ انتبهوا ليه الكلام ده، ده يا جماعة بتاريخ 11/8/26. بتقول إيه الأوقاف؟ تكلفة إنشاء المساجد منذ 2014 تجاوزت 28 مليار جنيه. 28 مليار جنيه رايحة على المساجد من ميزانية مصر. واحد يقول لي طب الكنائس، لا يا حبيبي، هم كنيستين ثلاثة الدولة بنتهم، الكنيسة اللي في العاصمة الإدارية وكنيستين ثلاثة، وبعد كده كل الكنائس في مصر بتبنى على حساب الشعب جوه الكنيسة من خلال تبرعات جوه الكنيسة، من خلال تبرعات من أهلهم اللي عايشين بره. الدولة لا تساهم في بناء الكنائس، ودي بيقولوا لك عليها دولة مدنية، بيقولوا عليها دولة مدنية وماشية في إطار أحادي. 28 مليار جنيه تكلفة المساجد في عهد الرئيس السيسي. طيب عدد المساجد اللي تم بناءها في عهد الرئيس السيسي، وزارة الأوقاف ما سبتناش نحتار، لكن وزارة الأوقاف جاوبت على السؤال وقال كده: عدد المساجد اللي تم بناءها في حكم الرئيس المؤمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي عايز يقول ان مصر دولة إسلامية دينية، بيقول كده وزارة الأوقاف بتقول افتتاح نحو 14,794 مسجد في مصر في عهد الرئيس المؤمن عبد الفتاح.

فتاح السيسي اللي مشكورا بيحول مصر الى دوله دينيه بصبغه دينيه بصبغه اسلاميه ولا عزاء للمدنيه، والمدنيه دي ماتت وانتحرت من زمان. 14694 جامعة بنوا في عهد الرئيس السيسي. الرقم ده بيقول ايه؟ الرقم ده هو رد على الاخوان اللي بيتهم النظام باستمرار انت نظام بتحارب الاسلام. لا، انا مش بحارب الاسلام، بالدليل ان الفترة دي من 2014 ل 2026 في 12 سنة 14794 مسجد ما تبنوش في عهد الرئيس مبارك في 30 سنة، ما تبنوش في عهد السادات في حوالي 11 سنة، ما تبنوش في عهد عبد الناصر حوالي من 54 لسنة 70 16 سنة. يعني يتفوق الرئيس المؤمن عبد الفتاح السيسي على كل نظرائه الرؤساء السابقين المؤمنين أيضا جدا جدا جدا جدا. عبد الناصر كان مؤمن جدا جدا جدا، هو اللي حول جامعة الأزهر إلى دولة جامعة علمية وكتر المعاهد وعمل إذاعة القرآن عشان يقول للإخوان أنا مؤمن جدا جدا جدا، أنا مسلم أكتر منكم. والرئيس المؤمن السادات هو اللي عمل المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لكافة التشريعات الإسلامية، هو اللي أطلق الجماعات الإسلامية عشان يحارب بيها الناصريين والشيوعيين والمسيحيين، فهو كان مؤمن أيضا، وهو أطلق على نفسه الرئيس المؤمن أنا رئيس مؤمن لدولة مؤمنة، وهو اللي عمل دولة العلم والإيمان. الرئيس المؤمن جدا جدا جدا جدا جدا. الرئيس المبارك اللي ايضا رئيس مؤمن جدا جدا، حط قدام جدا دي 10 مرات، اللي اعطى اليد بقوه للاخوان وخلاهم يدخلوا الاحزاب ويدخلوا الوفد ويدخلوا مش عارف احزاب مختلفه عشان يدخلوا مجلس الشعب، وادالهم ان هم يسرحوا في الشارع ويسيطروا على كل شيء في الشارع، وزارات التعليم، النقابات المختلفة، المجالس المحليات. قال لهم ابعدوا عن الرئاسة وابعدوا عن رئيس الوزراء وخدوا اللي انتوا عايزينه. الرئيس المؤمن قوي حسني مبارك، قوي قوي قوي قوي. وجي بقى اللي فاق في الإيمان جدا جدا جدا، الرئيس المؤمن جدا عبد الفتاح السيسي، قال لهم بقى وانا اقل من مبارك ولا أقل من السادات ولا أقل أنا أقل من عبد الناصر، لا ده أنا 14794 مسجد في عهد الرئيس المؤمن جدا عبد الفتاح السيسي، وأنا معرفش كم جامعة اتبنت، هل بهذا الكم؟ كم مدرسة اتبنت؟ هل بهذا الكم؟ كم مليار اتصرف على المدارس وعلى المستشفيات وعلى المستوصفات اللي كانت متروكة بيد جماعة الإخوان وبيد الجماعات السلفية في مصر؟ ما أعرفش، لا أظن أبدا، عشان ما افتيش وأنا قاعد على حاجة مش متأكد منها، بس أنا متأكد أنه لا أظن أبدا أن 28 مليار راحوا على المستشفيات أو المستوصفات أو المعاهد الثقافية والمسارح الثقافية، حتى يرمموا مسرح الثقافة في المحافظات المختلفة والمدن المختلفة، مفيش الكلام ده. يا جماعة ثقافة ايه؟ ثقافة ايه؟ خدنا من الثقافة ايه يا جماعة؟ وخدنا من العلوم، الغي الفلسفة والغي المنطق والغي علم النفس والغي الفيزياء والغي الفرنساوي والغي تدريس اللغات، خلينا في الدين يا جماعة. احنا خدنا ايه من دراسة العلوم دي؟ العلوم دي ما فادتش المجتمع، الدين هو اللي هيفيد المجتمع. خلي الناس تاكل وتشرب دين، تعيش وتقوم وتنام على الدين، لأن الدين هو اللي هيفيد المجتمع. هذا هو الدين أو الحال في مصر. خبر تاني أنا هقوله بسرعة، مع أن أنا يعني خدت عهد. بصوا، للأسف الذميين كتار أو في مصر وبره مصر. ولما بقول التعبير الذمي، هم الناس اللي عايشين قايمين واكلين شاربين، عايزين يجاملوا المسلمين ويقول لهم احنا بنحبكم يا مسلمين، وخدنا مداس ليكم، وراسنا مطاطيه قدامكم، واللي انتوا عايزين تعملوه، ولو عايزين نشيطن الناس اللي بره نشيطن الناس اللي بره في سبيل ان انتوا ترضوا عننا وتعتبرونا ان احنا خدم عندكم. هم دول الذميين. فالذميين مقطعين فينا، كل ما نتكلم عن موضوع الذميين يطلعوا يهيجوا، اللي بتتهمنا ان احنا صهاينة وتحطنا في صور مختلفة وهي امنجية. فجزء كبير من الذميين بره وجوه، قساوسة وكهنة
وناشطين ذميين.

ذميين عايشين خدم، عايشين فقط لإرضاء السلطة، وكما تقول السلطة نحن خدم لها، وكما تقول السلطة نحن خدمين للسلطة بحجة بقى نحن بنحب مصر، مع ان يعني وكأن الناس التانية ما بتحبش مصر، وكأن لما بنتكلم عن بنت مخطوفة ولا حدث ولا موقف ولا يا جماعة قضية غزة دي جابت مصر 20 سنة ورا، يطلع على طول قساوسة انجليين وكهنة وشمامسة ونشطاء دول ذميين. زي ما واحد كتب من كام يوم يقول لك عبدول السيد نجح، هنلاقي بقى الصهاينه اللي في القنوات المسيحيه يطلعوا يتكلموا عليه، وده قسيس انجيلي محسوب على الانجليين. ليه؟ لان هو بيشجع كل ما هو اسلامي. طالما هو بيتكلم عن غزه وفلسطين بيشجع كل ما هو اسلامي، وفي الاخر يقول لك انا قسيس انجيلي بحب ربنا وبحب يسوع وده رايي الشخصي، وبيشجع كل ما هو اسلام، وبينتشي وبيفرح بمكاسب الاسلاميين جوه امريكا. ليه؟ يقول لك ديمقراطيه ودول من حقهم ينجحوا ومن حقهم مش عارف ايه. ليه؟ ذميين. عشان كم مسلم يعمل له كم لايك؟ ذميين عايشين، ذميين هيروحوا من ربنا فين؟ والناس مبسوطه جوه الكنائس بتاعتهم، والناس مش دريانه باي حاجه خالص، والناس منتشيه طالما في نهضات وخدام رايحين خدام جايين، طالما في دعوات ومش مش مهم الناس دي بتكتب ايه، الناس دي افكارها ايه، الناس دي بتايد ايه، الناس دول مع الاسلاميين، مش مهم. فانا خدت قرار خلاص يا عم خليني انا في الفكر بتاعي. ليه؟ لان كل يوم بتشتم، الشتيمه اللي بتوصل لي من المسيحيين اضعاف الشتايم اللي بتوصل لي من المسلمين. بس لو قربت من حاجه تخص الكنيسه، بس لو قربت من حاجه تخص اسقف، بس لو قربت من حاجه تخص موقف معين جوه اي كنيسه انجليه او غير انجليه، يعني الالفاظ اللي بتتقال افظع مما تتخيله، افظع مما تتخيله. اوجع دماغي ليه؟ اوجع شعب عاجبه انه يبقى عبد، وناس عاجبهم انهم يكونوا عبيد، هنوجع دماغنا ليه؟ عندهم متلازمه استوكهولم، هم عايشين كده، عايشين متلذذين ان حد بيتحكم فيهم، متلذذين ان واحد يقول لهم برافو برافو برافو، تتكلموا بلسان النظام، تتكلموا حفظا على الوحده، وشعارات بقى جوفاء كبيره تتقال حفظا على الوحده الوطنيه، حفظا على عدم اعطاء لصوت الخارجين على الوطن ان هم يعملوا انقسام جوه. انت حبيبي فرحان بمشاكلك، ابلع واشرب، بس ما تجيش تصوت لي وتقول لي بنت اتخطفت، وما تجيش تصوت لي وتقول لي ابن اختفى، وما تجيش تصوت لي وتقول لي حرموني من كذا. ابلع ابلع، طالما انت عاجبك الوضع ابلع، اصل انت مستحيل تصحي ناس عاجبهم ان هم يكونوا عبيد. زي ما قال جيفارا في الناشط او المعروف أو الثائر المعروف، قال كده: السماء لو مطرت حرية ستجد ناس يفتحون مظلات، أو الـ الـ الـ الـ الـ يعني زي أنا ناسي اسمها الشمسيات، عشان يداروا الحرية ما تلمسي رؤوسهم. هو يعني في ناس عايزة كده. لكن خبر اتحط قدامي، اختفى باسم وهبة، اللي اسمه باسم الجنوبي، اختفاء وصفحاته اتقفلت والناس ضربت اخماس في اسد وراحوا فين والمخابرات مسكت اختفاء اختفاء اختفاء. وبعد ما ناس افاضل اتكلموا عن واخوات افاضل اتكلموا عن اختفاء باسم وهبه، الداخليه اخيرا طلعت وقالت هو الراجل مش مختفي، الراجل فيه بلاغ ضده، وبناء على البلاغ المقدم ضده من احد الاساقفه او محامي احد الاساقفه في المنيا تم التحفظ عليه. طب اختفى ليه 3 ايام؟ ما قلتوش الكلام ده من الاول ليه؟ وهل اي حد بيقدم ضده بلاغ بيروحوا البيت عليه وياخدوه من البيت ويجرجروه من البيت وبعد كده يختفي وما يطلعش الا لما نبدا نتكلم؟ ده سؤال. عشرات الاف الناس متقدم ضدها بلاغات، ليه ما تقبضش عليها؟ وليه ما تمش اختفائه؟ ليه ما تمش اختفائه؟
ده بيتقدم بلاغ، بيستدعى عادي قدام النيابة، بيتقال له فيه بلاغ، وبيروح آخر اليوم وبيتفتح تحقيق في البلاغ ده، وبيشوف البلاغ ده بلاغ كيدي، بلاغ شخصي، بلاغ وراءه

حاجه معينه او بلاغ نتيجه لبوست معين تعرض ل بشكل في شخصنه تعرض لحياه الشخص ده او تطاول على الشخص ده بتفتح وبيتاخد وقت عشان يتفتح البلاغ ومحامين بيروحوا بتاع. لكن انه يتعرض الشخص ده لاختفاء يبقى فيه سر وفيه لغز. حاجه تانيه، احنا ليه النهار يا اساقفه بتوعظوا في الناس وتقولوا المسيح قال احبوا اعدائكم وفي نفس الوقت تقدموا بلاغات لو واحد انتقد سياسة معينة انت عاملها او موقف معين؟ يبقى انتوا بتعلموا الناس حاجة وبتعملوا حاجة عكسية. يعني ليه النهار بتقولوا للناس المسيح قال احبوا اعدائكم وانت بتقدم بلاغ عملها اسقف قبل كده في شخص مش عايز اسمي اسماء، وانا زي ما قلت انا برا القضايا دي لانه انا عارف ان وانا بتكلم دلوقتي هاخد شتايم من المسيحيين قد كده قد كده. انت مالك؟ انت هربان؟ انت خليك في اللي انت فيه؟ انت جاي من الاسلام؟ انت ذهنك مسلم؟ هاخد كلمات ومعايرات قد كده. بس انا سؤالي، بس سؤالي الوحيد، كيف نعلم الناس ونقرا في القداس ان المسيح قال احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى المبغضيكم، وصلوا الى الذين يسيئون اليكم، وفي نفس الوقت نقدم بلاغات في بعض؟ فالسؤال هنا على عهدة موقع وجريدة جود نيوز الكندية، هل الكنيسة تحبس أبنائها؟ الداخلية توضح سبب اختفاء باسم الجنوبي المذكور تم القبض عليه بناء على شكوى مقدمة من أحد الأساقفة. أكتفي بالتعليق ده، أنا ما عارف اللي انا هاخده واللي هيتقال عليا والشتايم وانت مالك ويا صهيوني ويا عايش بره ويا عميل امريكاني. انا عارف التهم جاهزه والشتايم جاهزه، وزي ما قلت لكم وبقول اضع الشتايم اللي بتوصلني بتوصل ليا من المسيحيين. لو تعرضت لاي كلمه او اي موقف اي سؤال او اي موقف تعليمي او اي اعتراض على شيء معين يخص الكنيسه باخد شتايم اكتر من الشتايم اللي باخدها من المسلمين. تعالوا بقى نطلع من المواضيع اللي بتزعل الناس دي ونروح لمواضيع اللي بتفرح الناس دي. ما هم بيزعلوا لما نجيب سيرتهم ويفرحوا لما نجيب سيره الاخر. يعني ايه؟ يعني اندرو اتكلم في الاسلام، مالكش دعوه بالمسيحيه، انت راجل كنت مسلم شرفك في المسيحيه، اتكلم في الاسلام. ما ترد على فلان، ما ترد على هم بيكتبوا لي كده، رد على فلان، رد على فلان، لكن ما تقربش مننا. ممنوع اللمس وممنوع الاقتراب. تعالوا بقى نتكلم في المواضيع اللي بيحبها الناس دي. اول حاجه، انتشرت اشاعه كبيره جدا وضجت صفحات ومنصات اعلاميين ورياضيين ومذيعين وقنوات وساسه ومن كل مكان باشاعه اسلام روبرتو كارلوس. اول خبر مصر بريس نطق الشهادتين وقال أنا الآن مسلم. يا سلام، ده جزمه، نطق شهادتين، خلاص الراجل نطق شهادتين وقال أنا الآن مسلم. النجم البرازيلي روبرتو كارلوس يعلن عن إسلامه. تداولت صحيفة فاناتيك التركية أن البرازيلي روبرتو كارلوس نطق الشهادتين واعتنق الإسلام. وبحسب ما نشر فإن علي شاهين ده نائب حزب العدالة والتنمية في تركيا، نائب في حزب العدالة والتنمية في تركيا، زار البرازيل والتقى الشيخ جهاد حمادة نائب الجمعية البرازيلية الإسلامية، وهو نفسه الذي عقد قران كارلوس وسهيلة. اسمعوا ده، انت هتشوفوا مفاجأة بعد شوية. الناس أكدت والشيخ أكد، قال له ده أنا المأذون اللي كنت قاعد بجوز دي مع ده على يدي، على رأي عادل إمام، على يدي أنا اللي مجوزهم على يدي، والراجل نطق الشهادتين قدامي وأكد له أن كارلوس نطق بالشهادتين وأعلن إسلامه على يدي. يا حبيبي على يدي، على يدي. فؤاد المهندس أنا بليد في الحاجات دي، صحح لي يا فؤاد المهندس، على يدي نطق الشهادتين وجوزتهم بنفسي على يدي. الجزيرة نزلت الخبر وملايين التعليق والتهليل، الله أكبر، الإسلام انتصر، روبرتو كارلوس دخل الإسلام. وتاني يوم الجزيرة شالت الخبر. طيب صفحة تانية،

نطق الشهادتين أنباء عن اعتناق نجم البرازيل الإسلام. صفحة ثالثة، محمد مصطفى، مرحبا بك في دين الرحمة ومرحبا بك أخا لنا في الإسلام. أسطورة البرازيل مسلم. بداية الحكاية أنك لا تهدي أحلى ترند في العالم، نجم البرازيل يعتنق الإسلام، رحلة من المجد إلى الطمأنينة، ده كتبه خلاص، من ملاعب العالم إلى نور الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. دي انتوا هتشوفوا العجب دلوقتي، هتشوفوا العجب. تليجراف سبورت، نطق الشهادتين ودخل الإسلام، قصة إسلام روبرتو كارلوس، وأنا هو الشيخ الذي قاده للهداية، ومن هي زوجته العربية، اعتناقه للإسلام ونطق الشهادتين، كله بيجزم. جريدة الشروق المصرية أعلن جهاد حمادة نائب رئيس اتحاد الفقهاء الإسلام في البرازيل والمستشار الديني للاتحاد اعتناق النجم، ده جزم. أخبار بتجزم وبتؤكد اعتناق النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس الإسلام، مشيرا إلى أنه نطق الشهادتين قبل أسابيع في مدينة ساو باولو. يا سلام سلم. وأوضح حمادة أنه كان على تواصل مع روبرتو كارلوس خلال الفترة الماضية قبل أن يعلن اللاعب السابق اعتناقه للإسلام ونطقه الشهادة. وهنأ المستشار الديني الأسطورة البرازيلية بهذه الخطوة متمنيا له حياة مليئة بالسلام والطمأنينة. ويبلغ 53 عام ويعد أحد أبرز نجوم الكرة في البرازيل. وعملوه بقى ده، بدأت صفحات إسلامية، سيف زاهر كتب، خالد الغندور كتب، إبراهيم سعيد كتير كتبوا. أعظم لاعب في التاريخ، أعظم من أنجبته الملاعب، روبرتو كارلوس. بس بعد شوية قالوا حاجة تاني، لبسوه جلبية، وماله حبيبي ألبس الجلبية، لبسوه جلبية، مسكوه السبحة، موقع بوابة الإسلام بتنتشي بيه، بيراميدز في مصر هنقوا، الزمالك صفحات للزمالك، إيطاليان زملكاوي، صفحات أهلوية، المدرج الأهلاوي هنقوه بالإسلام. ما كل دي صفحات بتاع النوادي هي كلها صفحات في الأصل سلفية وإخوانية، والقائمين عليها سلفية وإخوانية. فاكرين كأس العالم يقول لك الفريق المسلم فاز على الفريق الكافر، هم واخدينها دايما منافسة وصراع ديني. أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين. النهاردة وفقا لمصادر كثيرة أصبح لنا أخ جديد في الإسلام، فريق بيراميدز. لا ده مش بيراميدز، فريق تاني اسمه بنت الليفر، أو فريق تاني افتكرته بيراميدز. النهاردة وفقا لمصادر، ده فريق في تركيا، وفقا لمصادر كتير أصبح لنا أخ جديد في الإسلام هو اللاعب روبرتو كارلوس. الحكاية أن النائب التركي علي شاهين كان مع الداعية الإسلامي جهاد حسن حمادة. ولو ما تعرفش الداعية دي فهو أكتر من 500 شخصية مؤثرة، من أكتر من يعني واحد من أكتر من 500 شخصية مؤثرة في العالم الإسلامي. جهاد في 2014 كان مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل، 2022 أصبح المسؤول الديني في مؤسسة الحقوقيين المسلمين في البرازيل. نسبة المسلمين زادت خلال فترة دعوته، وما كتبش الأرقام. قبل أربع أسابيع كان مع روبرتو كارلوس الداعية جهاد، أخبر النائب علي شاهين أن فعلا روبرتو كارلوس كان على تواصل معه من فترة طويلة، وزاروا قبل أربع أسابيع وأعلن اعتناق الإسلام. وزار سنترال سي أسلم، واللهم عز الإسلام والمسلمين، موقع بوابة الإسلام روبرتو كارلوس ونبأ إسلامه. بحسب ما تداولته مصادر من الجالية الإسلامية في البرازيل، فقد اعتنق نجم كرة القدم البرازيلي روبرتو كارلوس الإسلام ونطق الشهادتين. هو أحد أشهر وأفضل من لعبوا في مركز الظهير الأيسر في تاريخ كرة القدم. نسأل الله أن يشرح صدره للإسلام وأن يثبته على الحق، وأن يجعل الإسلام بداية حياة جديدة مليئة بالإيمان والنور والهداية ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم ثبته على الإسلام وارزقه العلم النافع والعمل الصالح. صفحة تانية بعد اعتناق، بصوا بقى الأخبار دي، يا سلام لما المسلمين يجودوا، يا سلام سلم لما يكتبوا ويألفوا ويفننوا. بصوا الصفحة دي، بعد اعتناق الإسلام روبرتو كارلوس يفاجئ الجميع بقرار إزالة الوشم من جسده. ده خلاه اعتنق وخلاه أزال كل الوشم من جسده، وهو قاعد في بيته عمال يكتب ويألف ويخترع

القصص. تمار أو ثمار تي في، روبرتو كارلوس أسطورة البرازيل أعلن اعتناقه للإسلام. نجم ريال مدريد السابق نطق الشهادتين قبل 4 أسابيع. الشيخ جهاد حمادة يتواصل مع الإعلان، جاء خلال لقاء مع ممثل الجاليات والمؤسسات الإسلامية. ده كمان خلوه داخل مؤسسات وجاليات الإسلامية في البرازيل. وقف روبرتو كارلوس وقال لهم اللهم أنا مسلم، عشان تعرفوا أنهم بيكذبوا. الكذب منهج وشريعة وفقه وأساس داخل المجتمعات الإسلامية. يقول لك العالم الفلاني أسلم، معهد وجامعة في ألمانيا أثبتت أن بول البعير مش عارف صحيح، عالم في اليابان أثبت أن جناح الذبابة فعلا زي ما قال محمد. اسمه إيه يا حبيبي؟ اسم الجامعة إيه؟ اسم المعهد إيه؟ اسم المعمل إيه؟ ما يدولكش أي حاجة في أي حاجة. اضرب أرقام واضرب 20,000 شخص مسيحي كل يوم يدخلون الإسلام، اضرب أرقام مؤثرين يدخلون الإسلام، اضرب أرقام. زمان الإخوان المسلمين مع معهد قطر للدعوة الإسلامية مسكوا بنت غلبانية في بريطانيا وخلوها تطلع على اليوتيوب تقدم الإعجاز العلمي في القرآن، وهي بشعرها وبالجيبات وباللبس الإنجليزي اللي انتوا عارفين، والبنت لم تدخل للإسلام، وتتكلم وتجيب آيات قرآنية وتجيب وتجيب، وفي الآخر هو برنامج ممول والبنت عبارة عن وجه غربي متحدث ولا تؤمن بكل الخرافات دي. أحمد بحيري وهو شخص عايش في لندن وينتمي برضو للإخوان المسلمين بس من شق ولو حسابات أخرى، طلع فضح البنت دي وجاب التمويل المالي وجاب ان البنت دي بتقرا ورق مكتوب قدامها ولا تؤمن بيه وبتتريق عليه بعد تسجيل الحلقات. هو المجتمع الاسلامي لانه بيتعامل مع عقول عايزه تصدق اي اخبار، عايزه تصدق اي حاجه في اي حاجه، زي ما الشيخ محمود المصري طلع قال ميسي اسلم، وزي ما قال لك كريستيانو قال بسم الله الرحمن الرحيم وخلاص داخل الإسلام، وقال لي ناس كتيرة جدا أنا بحب الإسلام وعايز زوجاتي أحجبها، وفي الآخر طلع اتجوز في كنيسة. كريم أحمد الأسطورة البرازيلية يدخل الإسلام، سبحان الله، الهداية بيد الله وحده، ومهما كان الإنسان بعيد فربنا قادر يهديه للحق. خلاص جزم كريم أحمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين. صفحة اسمها سهرايا، مش ممكن، ده بقى اخترع قصة تاني. بصوا الصفحة دي، بصوا المسلم لما يفنن يا جماعة، اخترع قصة تانية. ده قاعد كده على المصطبة في خيال مع نفسه واخترع قصة تانية. بصوا بقى كتب ايه المسؤول عن الصفحة دي، مش ممكن على لعبة القدر يا أخي. هحكي لكم حكاية أغرب من الخيال. في أول السبعينات البرازيل هتستقبل شخصيتين ما لهمش علاقة ببعض، واحد من الشرق وواحد من الغرب حرفياً، انما الاثنين دول القدر هيبقى شايل ليهم حاجه مهمه جدا في المستقبل، حاجه العالم كله هيتكلم عليها. الشخص الاول هو روبرتو كارلوس، نجم نجوم الكره البرازيليه، اتولد في 10 ابريل 73 في مدينه ساو باولو. في الوقت ده كان هو في طفل عنده 10 سنين، في الوقت اللي اتولد فيه روبرتو كارلوس كان في طفل تاني عنده 10 سنين يمكن اكتر او اقل شويه، بيوصل البرازيل مع اسرته عشان يستقر في نفس المدينه. الطفل ده اسمه جهاد حماده، مواليد سنة 65 في سوريا. جهاد يكبر في المدينة، هو شايف منتخب البرازيل مسيطر على الكرة في العالم، وهيشوف كمان اللاعب الأسطوري روبرتو كارلوس. وجهاد يكبر ويمسك مناصب وهيبقى ليه أدوار كبيرة تخص الإسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية كلها. هتلف الأيام وتيجي الأيام وكارلوس هيعمل حادثة كبيرة جدا، دخلوه عمل حادثة. بصوا اختراع القصص على الصفحات الإسلامية، دخلوه عمل حادثة. روبرتو كارلوس هيعمل حادثة كبيرة جدا في ريو دي جانيرو، ويدخل المستشفى عشان يتفاجئ بالشيخ جهاد بيزوره وبيطمن عليه، وهنا تبدأ العلاقة بين الاثنين، ويبدأ كارلوس يسأل الشيخ عن حاجة في الإسلام محيراه وعايز يفهمها. في نفس الوقت كان في علاقة بين كارلوس وبنت اسمها سهيلة الطاهري، مغربية بتشتغل مديرة أعمال لاعبين، والعلاقة بتتطور بينهم لمشروع جواز. كارلوس وقتها خد قراره بإشهار إسلامه بعد كلام صديقه الشيخ جهاد حمادة عشان ينطق الشهادتين ويتجوز سهيلة ويصبح رسميا مسلم. والسبب يا للإعجوبة، يا للإعجوبة الكبيرة، السبب الطفل الصغير اللي هاجر من بلده سوريا وراح للبرازيل عشان القدر مخبي إن الاتنين يتقابلوا
في سنة 25

ويبقى سبب في إسلام روبرتو كارلوس اللي ما حصلش. والقصة دي كلها اتوزعت على آلاف الصفحات والناس مصدقاها، وكل اللي داخلين يعلقوا الله أكبر على القدر الإلهي والله أكبر على الترتيب الإلهي. وفي الأخير هي هاتش في هاتش. ناخد تاني. تسلم يا مولانا شيخ جهاد حمادة اللي نشر الدنيا كلها وقاعد ساكت. قصة متفبركة، والمشكلة ان الشيخ عجباه القصة وعارف ان ما حصلتش وقاعد ساكت وفرحان ومبسوط وقاعد ساكت. ليه؟ عشان اسمه يتردد في العالم كله انه سبب أسلمة الظاهرة البرازيلية، الأسطورة البرازيلية أسلم على إيده وهو قاعد. لا طلع نفى ولا طلع قال يا جماعة ما حصلش ولا دي إشاعات يا جماعة. ده مين اللي طلع نفى؟ لعب نفسه. لكن الشيخ بسلامته تسلم يا مولانا قاعد ساكت فرحان بالقصة، لأن عارف أنه هو دين كله مبني على الكذب، هو بينتشر بالكذب، بالدعاية الكاذبة، بتجميل الإسلام في الغرب، بخلق إسلام جديد، بتحريف آيات القرآن لما يترجموها إلى اللغة الإنجليزية. هو دين قايم على هم كذابين ويتهموا الآخرين بالكذب، حرفوا في القرآن بتاعهم ويتهموا الآخرين بالتحريف، دعوتهم تنتشر بالكذب والقصص الخيالية ويتهموا الآخرين، اللي فيهم بيعملوا بيه إسقاط على الآخرين بالفلوس، ينزلوا القبائل أفريقية يخليهم يقولوا أشهد هو مش فاهم أي حاجة، وياخد صور ولقطات ويدفع فلوس من المال القطري والمال السعودي والمال الكويتي والمال البحريني، والصور تتحط يقول لك إسلام قبيلة بالكامل عشان الصور والفلوس، ويتهم الآخرين إن هم بيدفعوا فلوس. ليه؟ اللي فيه ده دايما شايفه في الآخرين، واللي فيه مصيبة وعار دايما شايفه في الآخرين. تسلم يا مولانا. صدى البلد النجم البرازيلي يعتنق الإسلام. مصر فايف أسطورة المنتخب البرازيلي يعتنق الإسلام. جريدة الشروق قلناها قبل كده، الدوسري ده بتاع التلاوات القرآنية السعودية، مرحبا بك في دين الرحمة والهداية، نسأل الله أن يثبتك على دينه. حد يتأكد من الخبر؟ لا، كله بياخد من كله. التلقين ده بيجاوب على سؤال كيف ينتشر الإسلام؟ بالتلقين، بالكذب، بالفبركة، بالوهم، بالخيال، بالخداع، بناس ما بتراجعش، ناس ما بتقراش، مجتمع أمي، مجتمع لا يقرأ، مجتمع يلقط فكرة زي ما واحد يلقط لي نص آية من على صفحة واحد كذاب طلع ينقد الكتاب المقدس ويدخل يقول لي بص كتابكم فيه، هو قرأ الكتاب؟ لا. هو فاهم حاجة؟ لا. هو عارف أي حاجة في أي حاجة؟ لا. هو ماشي على شعار قالولي برمجوا ذهني قالولي، لكن فاهم حاجة؟ لا. الجمهور يهدي من يشاء، روبرتو كارلوس يعتنق الإسلام، محبي محمود حسن الفلسطيني اللي عايش في سوريا من غزة، روبرتو أفضل ظهير أيسر في تاريخ كرة القدم، ينطق الشهادتين ويعلن إسلام، اللهم ثبته على دينك واهد قلبه وبارك له في إسلامه واجعله من أهل الثبات والهداية. هنا القاهرة خبر مفاجئ شغل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. عارفين لو كان الخبر ده حقيقي للنهاردة صدقوني كنا يعني هنبقى في زيطة ما يعلم بها لربنا. إذا كان الخبر ده انتشر لمدة 12 ساعة أو 16 ساعة عمل الضجة دي كلها، يا ما بال لو كان وهو إشاعة وخبر كده. طيب لو كان حقيقة كان إيه اللي هيحصل؟ كان طلعوا المسيحيين من مصر، كان طردوهم من مصر. شوف الأخ ده بقى، الأخ ده روبرتو كارلوس في تصريح بعد إسلامه، كنت سأفارق الحياة بعد حادث صعب جدا، وتفاجأت أن الداعية جهاد حمادة قام بزيارتي في المستشفى وأصبح صديقي، وهو السبب بعد الله في دخولي للإسلام. قلنا الخبر ده قناة التغيير، طبعا دي طلعت نفت وقالت الراجل بينفي، لا أسلم ولا أي حاجة، كن أقصى درجات الاحترام للإسلام. ومن الرائع رؤيات زوجتي وهي تصلي، طبعا هنا نفى نص للإشاعة وثبت نص تاني للإشاعة، إنه اتجوز بن سهيلة الطاهري، لكن الحقيقة بقى هو ما اتجوزش أصلا،

خالص. هي موضوع كله فبركة على فبركة. فالصحيفة دي بتقول أنا على لسان روبرتو كارلوس، مع أن الرجل ما قالش أنا ببقى مبسوط لما بشوف مراتي بتصلي قدامي الصلاة الإسلامية، لكن ينفي إشاعته أنه اعتنق الإسلام. جريدة أهل مصر تفاصيل حول خبر اعتناق روبرت كارلوس الإسلام، زوجة اللاعب مسلمة واسمها سهيلة طاهري، وهي سبب في دخوله الإسلام، القاهرة 24. طبعا الجزائري، قناة جزائرية رسميا، الأسطورة البرازيلي روبرتو كارلوس ينفي خبر اعتناقه للإسلام. بوابة الزهراء الإخبارية دي لسه عايشة على الإشاعة ما شاء الله، يهدي الله من يشاء. إسلام أسطورة كرة القدم روبرتو كارلوس بعد اعتناقه للإسلام يفاجئ الجميع. قلنا الخبر ده كريم أحمد، محمد مختار الصياد، البرازيل اللهم عز الإسلام والمسلمين، ده جابوه كمان جوه الحج، بطل مونديال ينطق الشهادتين ويعتنق، ده بطل مونديال 2006 ينطق الشهادتين ويعتنق الإسلام الأيام المصرية. محمد علاء وشه نور بالإسلام. طيب محمد علاء بيقول كده، معك حق ياسا، كنا محتاجين باك شمال، إضافة قوية للإسلام، ربنا يثبته. الإسلام كان محتاج باك شمال. هلا مدريد، أخيرا اعتنق الإسلام بعد زواجه، وصور بتتعمل، أبو إسلام من الظلمات إلى النور، أشهد أن لا، وكاتب الشهادة، أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرت كارلوس ينطق الشهادتين ويعتنق الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. الدوري السعودي مع ضغط المباريات كان الحدث الأهم في العالم، أمس روبرت كارلوس فاجأ العالم بدخوله الإسلام، ليس فقط لكنه أيضا تزوج من مسلمة. وبعد البحث تبين أن الحدث ده قبل أسبوعين، الرجل أيد وأكد وعمل كل حاجة، بعد حادث تعرض له البرازيل على يد الداعية جهاد حسن، اللهم عز الإسلام والمسلمين حسين. طبعا كل دي أخبار جابوه جوه الحج كمان، الرجل راح حج وزار المدينة وزار الكعبة. هجمة، خبر صادم يهز العالم، عالم كرة القدم، الأسطورة البرازيلي يقال أنه نطق الشهادتين وأعلن اعتناقه للإسلام بعد زواجه من سيدة من أصول مغربية، اللهم ثبته على دينك. كل دي أخبار، طب أنا مش عارف أروح فين واجي منين. طب خد بقى الشخص ده، مؤرخ على ما تفرج، ده بقى بيزايد على المسيحيين في مصر، اسمعوا الراجل ده بعد خبر اعتناق أو إشاعة اعتناق روبرت كارلوس للإسلام كتب إيه. أحلى ما في اللي بيقولوا على نفسهم إخواتنا في الوطن، يقصد المسيحيين، أنهم لسه بيكبروا مع أن الدين الإسلام هو الأكثر انتشارا في العالم، سواء موضوع روبرت كارلوس طلع حقيقي ولا لا. النهاردة هنثبت لهم بالأرقام أن الإسلام فعلا هو الأكثر انتشارا في العالم. لما بنبص لخريطة التحولات الدينية في العالم، مركز بيو للأبحاث هو أكبر وأهم مراكز أبحاث أمريكي حيادي متخصص في الديموغرافيا والأديان، نزل دراسة ضخمة بعنوان مستقبل السكان المسلمين في العالم. هتدخلوا على المركز ده مش هتلاقوا الكلام ده، اضرب أسماء مراكز وهتلاقوه أصلا مركز تابع لمنظمة كير الإسلامية. الدراسة بتوضح أن الإسلام هو الدين الأسرع نموا في العالم بكتير عن باقي الأديان. المركز أشار إلى أن نمو الإسلام مش بس بسبب معدلات الولادة، لكن كمان بسبب حركات التحول الديني. التقديرات الديموغرافية لمركز بيو بتوضح أن عدد اللي بيبقوا مسلمين سنويا حول العالم بيقدر بحوالي 10,000 شخص في أمريكا والأوروبياتين، 100,000 شخص بحسب المركز ده بيتركوا المسيحية في أمريكا وأوروبا، كل سنة بيدخلوا الإسلام، يعني كل 5 سنين مليون. يعني المفروض مليون أمريكي زيادة دخل للإسلام بدون الإنجاب من خلال الدعوة خلال 5 سنين. الكلام ده فشر وكذب، لأن عدد المسلمين زاد بس 1%، بقى من 4.1 بقى 4.2 مليون مسلم بكل الجنسيات، شيعة وسنة اللي موجودين في أمريكا. اضرب أرقام، هو حد بيدور وراك؟ قول الإسلام بيزيد، هو حد بيدور وراك؟ لكن هذا الكائن اللي بيلقح على المسيحيين في مصر وعايز يقول لهم أنتوا لسه ليه مسيحيين يا عيني؟ الناس كلها بتسيب المسيحية في أوروبا وأمريكا وأنتوا لسه ليه جوا مصر ماسكين في المسيحية؟ ده 100,000 أمريكي وأوروبي كل سنة.

بيترك الإسلام، المسيحية بيروح للإسلام. طب هل بقى بيتكلم عن كام واحد مسلم ساب الإسلام؟ لا. هل بيتكلم عن كام واحد مسلم هم مكفرينه؟ لا. هل بيتكلم عن انه 400 مليون مسلم شيعي حاسبينهم على حساب الإسلام والسنة مكفراهم؟ لا. هل بيتكلم عن الأباضية؟ لا. هل بيتكلم عن الإسماعيلية؟ لا. هل بيتكلم عن العلوية؟ لا. هل بيتكلم عن الدروز؟ لا. بس في الجملة ناخدهم عدد المسلمين 2 مليار، لكن في الحقيقة هم مكفرين بعض، مكفرين بعض. اضرب أرقام، وفي آسيا وأفريقيا 200,000 ل 500,000 شخص بيعتنقوا الإسلام سنويا. اضرب أرقام، وفي الآخر عايز يوصل لنتيجة إيه؟ إيه النتيجة اللي عايز يوصل ليها؟ أنتوا ليه يا مسيحيين مصر ما زلتوا ماسكين في إيمانكم وما بتدخلوش للإسلام رغم الأرقام دي كلها بتدخل الإسلام وده قاعد في مصر؟ وحط بقى أسماء علماء، روجي جارودي مع أنه الراجل ما أسلمش، الدكتور جالي مرال مع أستاذ الرياض مع أن الراجل ما أسلمش، طلع كذب عليهم وخد شوية فلوس من أمراء السعودية وما أسلمش، حط مش عارف أستاذ مين في جامعة هارفورد والبروفيسور الألماني ويلفرد هوفمان ومش عارف مين، اضرب أسماء وكلها أكاذيب وكلها شخصيات بيقولوا عليهم بعد ما ماتوا عشان ما يطلعوش يدفعوا، كلها أكاذيب، كلها أكاذيب، ولا حد في أي حاجة. وأرد لكم فيديو بيقول كده: أنشودة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، على لسان أبو تريكة. أبو تريكة من ضمن الناس اللي دخلت في الإشاعة وفرح: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. يا سلام. طبعا أهل مصر رجعت بقى قالت الحقيقة، قالوا عن أتناقل أكن أقصى درجات الاحترام للدين الإسلامي لكني كاثوليكي. بعد ما طلعوا ان هو اسلم، الراجل نزل لهم وعظه لشخص مسيحي، واعظ ومبشر مسيحي، عنوان الوعظه يسوع اولا. هكتفي ب بعد بقى ما الحكايه اتفضحت صفحات الاسلام رجعت كتبت ايه؟ انتبهوا بقى. الاسلام لا يحتاج الى روبرت كارلوس، انت الذي تحتاج الى الله. رد على الشائعات ودعوة إلى التثبت والبحث عن الحق. الإسلام أعظم من كل مشهور، والهداية بيد الله وحده. شيخ في مصر اسمه محمود الشافعي، فتوى دعا فيها أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرت كارلوس إلى التراجع عن نفيه دخوله للإسلام، مطالبا إياه بإعلان موقفه بشكل واضح وعدم التراجع عن إسلامه بعد إعلانه. وجاء في الفتوى أن كارلوس مطالب بالاستتابة والعدول عن نفي دخوله للإسلام، محذرا من أن استمرار موقفه قد يضعه وفقا للفتوى أمام أحكام الردة المعروفة في الفقه التقليدي. يعني الراجل طلع فتوى أن روبرت كارلوس لو ما طلعش قال أنا مسلم هنعتبره مرتد ونطبق عليه حد الردة. ده شيخ مصري اسمه محمود الشافعي. ايه رايكم يا جماعه؟ فاروق الدسوقي كاتب هذه الكلمات: ردود الفعل المبالغ فيها التي صاحبت الشائعه تكشف عن شيء عن علاقتنا الحديثه بالاخبار، فنحن احيانا لا نحتفل بالحدث نفسه انما بالصوره التي نتمنى ان تكون حقيقه. نريد ان نرى النجم العالمي وقد اصبح جزء من قصتنا. نريد ان نرى الاسم اللامع وقد حمل الرسالة التي نؤمن بها. لكن الحقيقة تحتاج دائما إلى هدوء، لأن الإيمان ليس مباراة كرة قدم لها فائز وخاسر. عظماء خدموا الإسلام، شوفوا الصفحة دي كتب دي: كم كان جميلا لو أن هذه الشائعة كانت حقيقة، ولو أن الاحترام والإعجاب بالإسلام قاده يوما إلى اعتناقه عن قناعة ويقين. لكن الإنصاف يقتضي أن نقول بوضوح: الرجل بحسب التصريح الوارد عن صحيفة عكاظ، صحيفة سعودية، لم يعلن إسلام بل نفى شائعة اعتناق الإسلام، وقال أنه يكن أقصى درجات الاحترام للإسلام، وأنه يرى زوجته وهي تصلي. وأنا يطرح الخبر سؤالا شرعيا مهما: إذا كانت زوجته مسلمة وهو غير مسلم فكيف تم الزواج؟ فالشريعة الإسلامية لا تبيح زواج المسلم المسلمة من غير مسلم، ومع ذلك فالإسلام لا ينقص دخول شخص ولا تزيد شهرة إنسان.
أو ما

مكانته شيئا. فالإسلام عزيز بذاته. أما قلت فرحانين لي وبتهللوا لي. عبد العزيز السلموني كتب هذه الكلام بعدما قالوا روبرتو كارلوس أسلم. وكل المواقع زاطت ولبسته دقن. طلع الرجل نفى وقال أنا كاتوليكي بحترم كل الأديان. وبعدما قالوا أنه إزاي كاتوليكي واتجوزوا سهيلة وهي مسلمة، طلعت سهيلة بنفسها تكذب ده وتنفي وقالت أنا سهيلة الطاهري من أصول مغربية، أصول مغربية لبنانية ووكيلة لاعبين، لم أتزوج روبرتو كارلوس. وكل ما تردد عن

0: غير صحيح. أنا من أصول عربية ومسلمة، وما حدث كان مجرد مناسبة لشراء نادي في البرازيل، ودعوت إليها عدد من الشخصيات وقدمت الدعوة، يعني دعوت إليها عددا من الشخصيات المسلمة، وكان متواجد روبرت كارلوس بصفته شخصية مشهورة، والشيخ سامي بتاع البرازيل أسلم على يدي آلاف، وتلاقي الشيخ سامي نفسه يطلع بوزي في الآخر. الراجل ده بيتريق عليهم لما كتبوا ان الشيخ جهاد اسلم على يدي الاف، والشيخ سامي اسلم على يدي الاف، لا ده اسلم على يدي الاف ولا ده. ماهر يوسف المرتد روبرت كارلوس نشر ترنيمه مسيحيه على ستوري انستجرام تبعه، والعياذ بالله بيتريق طبعا. ايه رايكم يا جماعه في حله او في صفيحه الاخبار اللي اترمت علينا من كل مكان، وكله بيأكد وبيقول الراجل أسلم والراجل أسلم؟ تعالوا بقى نسمع الراجل نفسه بيقول إيه، نسمع الفيديو ده.
1: سؤال واحد، سؤال واحد روبرتو، والسؤال الأهم اليوم، هل نطق روبرتو كارلوس بالشهادتين فوسي سي كونفيرتو أو إسلا؟
2: نو Estoy aprendiendo poco a poco, soy de otra religión y se ha hablado mucho sobre ese tema de religión, de ser muslim, pero todavía no es verdad. Hay que esperar. Si pasa algo, yo haré la entrevista y lo diré. No me ha gustado nada que han hablado de una cosa que no existe.
1: شو قال تحديدا روبرتو؟
3: روبرتو que قول هو que يحترم كل أديان. كل أديان يحترم، بس هو ما غير دينه، بس هو كيحب كل أديان وكيحب يعني تعرف على كل أديان، بس هو اللي قال ما غير دينه، بس هو اللي قال ما غير دينه،
0: ما غير دينه، وأنه وهو بنفسه أنه ما غير دينه. إيه النقص اللي عندكم ده؟ إيه عقدة النقص دي؟ في مشكلة في جوه المسلمين، عندهم مشكلة تجاه الدين، عايزين يخلوا يثبت لنفسه ان هو صح وعلى حق. لما كريستيانو اسلم، لما ميسي اسلم، لما بنزيما، ولما بلاتيني اسلم، لما زيداني اسلم، لما مش عارف مين اسلم، هو عايش على الجزئيه دي، بيدور على اي اسم مشهور يدخل الاسلام عشان يقول لنفسه انا صح، انا ديني صح. ايه الدليل؟ فلان المشهور دخل الاسلام على كده. بقى كان في لاعب ايطالي مشهور زمان اسمه روبرتو باجيو دخل البوذيه، البوذيين ما عملوش احتفال. مادونا في وقت دخلت اليهوديه وبعد كده دخلت البوذيه، ما عملوش احتفالات. ما تلاقيش المرض ده الا جوه عقول المسلمين، ما تلاقيش الهيصه دي الا عند المسلمين. ليه؟ لان عندهم عقده نقص، لان المجتمع المسلم مجتمع عاطل قاعد على القهاوي، قاعد على القهاوي عاطل. مجتمع هو أرباب المقاهي والنواصي، بيدور على أي حاجة ينصر بها دينه، بيدور على نصرة الإسلام في روبرت كارلوس في أي لاعب. طيب هل اتجوزوا؟ تعالوا نشوف بقى العروسة نفسها بتقول إيه، اسمعوا.
1: العالم كله يقول سهيلة الطاهري تزوجت روبرتو كارلوس، هل تزوجتي أنت وروبرتو كارلوس؟
3: احنا ما تزوجنا
1: فقط هيك لا تزوجتوا، لكن
0: احنا ما اتجوزنا. ده عملوه الراجل دخل الاسلام بسببها، الراجل بيعجب بصلاتها، مبسوط جدا ومسرور ان شايفها بتصلي كل الوقت وهي الست نفسها لا محجبه ولا لابسه حاجه، وكل الصور اللي انتشرت دي صور كلافي، وهي طالعه بشعرها وقالت احنا ما اتجوزنا. تعمل ايه يا مسلم يلي هللت وكبرت وفرحت وكدت المسيحيين في مصر، وشوفوا اللاعب الفلاني دخل الاسلام، تعمل ايه دلوقتي؟ ما هو موقفك بعد ما الراجل نفى؟ وما هو موقفك ورد فعلك بعد ما الست قالت احنا ما اتجوزنا؟ ما حصلش. عايشين لان عندهم دونيه، صغر نفس مسيطر عليهم. صغر نفس عايز يدور على انتصار، عايز يدور على اي حاجه، يعملوا يوتيوب يقعد ينقد الكتاب المقدس، يسرق ايه وهو مش فاهم اي حاجه ويدخل يطرح على عشان يطلع يقول انا طرحت سؤال على الخادم الفلاني، يتصل ده شله مصطفى. مصطفى أحمد.

0: بيوزع الارقام بتاعتنا على شله عنده منها محمد بسيون وغيره وغيره وسناء الشربيني، ويتصلوا عايز يقلد الولد اللي كان في مصر وهربان على السويد، عايز يقلده ويتصلوا على القساوسه هنا، مع ان يعني هتبقى في اجراءات بعد شويه مش هنقول عليه على الهوا، ويتصلوا بالقساوسه يقول لك انا برنامج مسابقات وعايز يطرح سؤال عشان يعمل ايه؟ عشان يسجل انه القسيس ده سكت شويه قبل ما يجاوب، القسيس ده قال له انت بتتصل بيا ليه؟ او لسه، ويطلع يعمل هيصه على قناته ويقول لك احرجت القسيس. عقول تافهه، اطفال. بعض الناس بتقول لي ما بتاخدهمش ليه؟ اخد اطفال. اذا كان المجتمع الاسلامي ما عندهمش الا الصغار والاطفال يدخلوهم علينا عشان يضيعوا الوقت، اخدهم ليه؟ اهو محمد بسيوني داخل باسم تاني ومغير اسمه عشان عارف انه يعني داخل الحلقه اللي فاتت باسم. هم بيكذبوا وهم عارفين ان بيكذبوا، وهم فرحانين بلعبه شويه ناس مشغلينهم حاطين اللعبه دي في ايديهم. ادخل اطرح السؤال ده، خد الايه دي من ارميه. هو لا عمره ارى ارميه ولا ارى الكتاب ولا ارى ولا يفهم اي حاجه في اي حاجه، بس كذابين. ياخدوا رقم عشان يتصلوا بيه او يتصلوا بقسيس يقول لك احنا اتصلنا بفلان. شغل كذب وشغل خداع الحية. ما هم على نهج إبليس الماكر، إذا كان إلههم هو ماكر وخير الماكرين. فهل تتوقعوا إيه وماذا تتوقعون من أتباع خير الماكرين إلا المكر والكذب والرياء؟ ومحمد محمود مش اسمه الحقيقي. وعارفين ليه واخد اسم محمد محمود؟ اللي بيدخل باسم محمد محمود ده عارفين بقى متباع ليه واخد اسم محمد محمود بيدخل بيه مع انه مش اسمه الحقيقي؟ لان ده كان اسم الحقيقي، وانا عارف هو شغال في اي جهاز وجاب اسمي ودخل بيه، دخل باسم الحقيقي اللي انا اتولدت بيه في اسرتي، دخل بيه وعامل نفسه انه بيسال، وهو كذاب. هو نفس الامر، كلهم كذابين. دين قائم على الكذب، دين اساسه الكذب، دين النبي بتاعهم حلل لهم الكذب. يدخل باي اسم، او محمد بسيوني داخل باسم محمد مجدي او احمد مجدي، كذاب. مش مكسوف انه كذاب، لا، وبيتمادى في الكذب، ويتمادى في الكذب، ويستمر في الكذب، ويتمادى في الكذب، لانه دين كذاب. تعالوا نشوف قالت ايه سهيلة للمذيع.
1: العالم كله يقول سهيلة الطاهري تزوجت روبرتو كارلوس، هل تزوجتي انت وروبرتو كارلوس؟
2: نحن ما تزوجنا.
1: فقط هيك لا تزوجتوا، لكن اليوم اكيد انتم من امس يعني صحيتوا على صور، في صور عم بيتداولوها عبر مواقع التواصل. شو حصل بهذه الصور؟ وما حقيقة هذه الصور؟ وما طبيعة المناسبة التي ظهرت في هذه الصور وكأن فعلا عقد قران؟
2: لا، هذا السؤال طلع تبع الشيخ في برازيل. نحن كان عندنا ايفينمون، يعني نحن اشترينا اكيب الفوتبول نادي اسمه انتر بالميرا، وجو عندنا السعوديين واماراتيين على هذا ايفينمون، وانا عزمت ناس للسفاره وعزمت شيوخ وعزم كثير ناس مسلم.
1: لكن كان هو حدث، يعني حدث هو حصل حدث رياضي، كنتوا عم تحتفلوا بشراء يعني نادي بالبرازيل حسب ما انا فهمت منك، وكان هذا احتفال وضم كل الجاليات العربيه لحضور هذا الاحتفال. ولكن سهيلة القصة ما طلعت هيك، وهذه الوسيلة تحديدا 20 مينيتوس بتقول تقريبا انه صار في تقديم للزواج من قبل روبرتو كارلوس إليك، يعني هذا الكلام كان موجود بوسائل الاعلام الاسبانية.
0: ما حصلش الجواز، وكان في اعجاب ووقف الاعجاب، ولا كانت الصورة عقد قران ولا مأذون ولا اي حاجة في اي حاجة احتفالية، بس واحد خد لقطه من زاويه معينه عشان يظهر الشيخ قاعد بطريقه معينه وسهيله قاعده وروبرتو كارلوس قاعد بطريقه معينه. ما اعرفش البث دخل على حاجه تانية يا جماعه غريبه. وروبرتو كارلوس قاعد بطريقه معينه، وبالتالي الصوره اتاخدت واتنشرت على انه ده عقد قران، وهو كان احتفاليه لشراء نادي. تقولوا ايه في الكذب؟ بيتنفسوا كذب كما قال الكتاب المقدس، يتنفسون

0: الإثم كالماء، يتنفسون الكذب كشرب الماء، كتنفسهم للهواء. معجونين كذب، معجونين كذب، ما بحدش بيخجل منهم. هو عارف انه كذاب ويدخل يكذب، ياخد اسم تاني. وممكن تلاقي محمد البسيوني اللي واخد لي احمد مجدي يدخل باسم ميخائيل، او يدخل هو عندهم نوع من الرزالة والبجاحة والحشرية والاقتحامية. هو ده الإسلام، خلى المسلم يحط مناخيره في أي حاجة، ما يتكسفش من أي حاجة، يكذب وهو مش مكسوف، يألف قصص وهو مش مكسوف. عايز أفرجكم على فيديو للمذيع أحمد سالم، مستضيف شاب مسلم، وده مذيع مسلم على قناة مصرية مسلمة، بيقول إيه عن إسلام المشاهير. اتفضلوا.
1: مفيش علماء بيسلموا بسبب الإعجاز العلمي، ده غير مسجل وغير معروف. ولو حد عنده أن هنالك عالم مسجل في الأوساط العلمية أو الأكاديمية الغربية أسلم بسبب اكتشافات علمية وردت في النص القرآني، هذا غير موجود، ودي على مسؤوليتي الشخصية، خدوا ده. رقم اثنين، وهي مسألة الإعجاز العلمي. الحقيقة أنا عايز أسأل سؤال، هو
2: يعني في كتب الإعجاز العلمي فكرة العالم فلان اللي قام في محاضرة وأعلن إسلامه،
0: اسمع،
2: عارف بتتهم الكتاب إن هما بيفبركوا القصص دي؟
1: إشاعات وللأسف بتظهر من يحملون هذه القناعة الدينية بمظهر الضعف والهشاشة.
2: إنه محتاج على مسؤولية حضرتك،
1: على مسؤوليتي طبعا. وكمان يعني هاخدك بس النقطة الثانية، هي فكرة الهوس بإسلام المشاهير. يعني أنت راجل مسلم النهاردة، ماذا سيفيد الإسلام إن أسلم ميسي؟ قريت كم مرة ميسي أسلم؟ قريت كم مرة كريستيانو رونالدو أسلم؟ حصل ولا ما حصل؟
0: إيه رأيكم يا جماعة؟ الراجل بيقولك لا في مشاهير أسلموا ولا في حاجة اسمها الإعجاز، كلها دي أخبار صفحات إسلامية عايشين هنا بيكتبوها بالإنجليزي. يقولك الجامعة، أصل ما حدش بيدور على حد، زي محمد حسان يقولك أنا معايا دكتوراه وهو ناقش في ندوة جوه جامعة الأزهر الفكرة وعاطى نفسه الدكتوراه الفخريه، يقول لك معايا دكتوراه فخريه، هو خريج كليه اعلام. حويني دبلوم، ابن الحويني دبلوم، ويطلع يقول لك الدكتوراه الفلاني. هي مجتمع عايش على الكذب، لانه مجتمع عارف ان التابعين لي انصاف المتعلمين، زبائن المقاهي اللي قاعدين في الشوارع العواطليه، فبيفرحوا بأي حاجة، بيفرحوا بأي حاجة في أي حاجة. طيب زمان طلع خبر برضو في سياق الكذب المنتشر، طلع خبر إنه العالم الأمريكي نيل أرمسترونج رائد الفضاء الأمريكي سمع الأذان في القمر، مع إنه تنافى 100 مرة ما زال المسلمين مصدقين الإشاعة دي. اسمعوا الخبر ده.
3: قصة إنه رائد الفضاء نيل أرمسترونج سمع الأذان عند هبوطه على سطح القمر، هل هي صحيحة أم تدخل في الأساطير اللي يرددها أو ترددها بعض التيارات؟
4: لا، كلام فارغ،
0: كلام فارغ.
4: العربية قيلت من القمر بواسطة الرائد
0: ده. مين اللي بيقول ده؟ فاروق الباز، مسلم مصري، قال لك إيه؟ ده كلام فارغ. والخبر ده انتشر وكان متداول والناس كلها بتقوله، الناس كلها بتتكلم عليه. خبر ده فاكرين طلع في الثمانينات صورة اتوزعت والناس كانت بتقف طوابير عشان تشتريها، يقولك ايه، في حديقة في ألمانيا الشجر طلع راسم عامل شكل لا إله إلا الله، وانتشرت واتباع منها ملايين، واتجابت في حديث المدينة، واتجابت في مصر اليوم، واتجابت في الأخبار، جريدة الأخبار والأهرام. وفي الآخر برنامج على النصية أمال فهمي استضافت الشخص اللي رسم الصورة دي، وقال ما فيش حاجة اسمها حديقة في ألمانيا فيها الصور دي، أنا اللي رسم الصورة دي. وبيقول كده أنا استعجبت اللي الناس ألفت القصة، معنى أنا رسمها بشكل أنه كأنه الشجر بيقول لا إله إلا الله، مفيش حاجة في ألمانيا. طب الناس اللي في ألمانيا يا جماعة شفتوا حديقة فيها الشجر عامل لا إله إلا الله؟ ولا لك البيضة نزلت من الفرخة عليها لا إله إلا الله، أو الله البطيخة عليها جواها اسم الله، الولد مولود في اليمن واخد وضعية رجليه وأصابعه عاملين طلع عامل كده لا إله إلا الله. شعوب الطمطماية ده بقى أكتر حاجة، الطمطماية شعوب تعشق الوهم والخيال والدجل.

0: شعوب بتعشق الشعوذة، شعوب عايشة نصر الدنيا من خلال الشعوذة والدجل. الثلاثة اللي تحت بعض الكذابين مش هاخدهم، الثلاثة اللي الشيوخ المسلمين مصدرين ليهم مش هاخدهم، اللي بيلفوا على القنوات عشان يضيعوا وقت مش هاخدكم. اقعدوا كل حلقة كده انا معجب ان انتم موجودين ومش هاخدكم، سواء محمد محمود، البسيوني، مصطفى، واعوان مصطفى، مش هاخدكم. معانا فادي، اهلا بيك فادي، سلام المسيح، اتفضل. اخونا فادي؟
1: ايوه
0: اتفضل، سلام المسيح.
1: سلام المسيح يا حبيبي، انا كنت عايز اقول كلمة انت سبقتني بيها، صغار النفس. هم بيعانوا من صغار نفس.
0: نعم، صغار نفس.
1: اي حد مشهور، اي حد مش عارف ايه، انا برد عليهم بقى، احنا لو اسلم شيخ الازهر مش هيزودنا حاجة. مع احترامي ليك يا اخ اندرو، انت لما اتبعت المسيح زودت المسيح حاجة؟
0: اطلاقا.
1: حاشا.
0: انا شرفني المسيح، مش انا اللي شرفت المسيحية، انا اللي شرفني المسيح، وده الفرق.
1: بالظبط. احنا لما بنتبع المسيح مش بنزوده حاجه، وما بنقعدش نقول خير مش عارف ايه واحسن باك ده. يعني انت الاسلام ناقص باك شمال، الاسلام كله شمال، انتوا عايزين باك شمال ليه؟ يعني انا نفسي افهم حاجه، مشاهير الارض كلهم لو اسلموا، طب وايه يعني؟ ما دي حاجه على يعني لنفسهم، يعني لو حلو حلو لنفسه، انما هل ده بقى يعود على الدين في ايه؟ لو انت دينك ده دين كامل، طب انت ليه تفرح ان حد مشهور ينضم ليه؟ المفروض ان الدين هو الشهره، مش ان محتاج للشهره تنضم ليه. يبقى في مشكله. وبعدين تعالى هنا، اللي بيجي مثلا في دولتك انت لما يجي يدخل الاسلام، ايه الصعوبه اللي بيواجهها في تحويل اوراقه؟ لانه بقى في خانه المسلم. طب اي حد تاني مسلم هل من الممكن انه يحول، رغم انه متاح قانونا وبحق دستوري انه يحول ورقه، هل بيتمكن من تحويل ورقه؟
0: اطلاقا. ده نتقطع،
1: ده ما يدعوش
0: ده نتقطع. شوف عملوا ايه في حجازي، وعملوا ايه في سعيد ابو مصطفى، وعملوا ايه في كذا واحد قبل كده،
1: ما نعرفش عنه حاجه. ليه؟ عشان بس عايز يغير لخانه مسيحي.
0: نعم.
1: وتاني بموجب الدستور متاح ليه، الماده 64 في الدستور المصري الحالي بتقر بحريه العقيده. فانت ما بتفكرش، انت لما بتيجي هنا في دول غربيه وتقف وسط المول في وسط الطريق وتصلي، هل تقبل ان واحد يهودي او مسيحي يقف في قلب الشارع عندك او في اي مكان عام ويقيم الصلاه بتاعته؟
0: اطلاقا. ولا هيقدر.
1: الازدواجيه دي ما بتخلكش تفكر ولو دقيقه واحده ان في عندك مشكله؟
0: ربنا يرحم، ربنا يرحم يا فادي. شكرا جدا يا فادي. معانا اخونا رضا، اهلا بيك، اتفضل. الو اخ رضا، هل سمعني؟
2: سامعك يا زندرو،
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
2: حضرتك، هو انا لما دخلت المسيحيه زودت حد في المسيحيه؟
0: نعم.
2: انا لما دخلت المسيحيه زودت حد في المسيحيه؟
0: لما انا دخلت المسيحيه ما زودتش حد في المسيحيه. وانت كمان عابر؟ ايوه رضا، انت بتتكلم عن نفسك. يعني انت لما دخلت المسيحيه ما زودتش حد؟
2: ما زودتش حد.
0: بالظبط.
2: ليه حضرتك الكذب والاشاعات اللي بيطلعوها؟ انا من كتر الكذب واشاعاتهم مسكت الانجيل ومسكت القران، لقيت يعني كلام كله كذب في القران.
0: لان هي دي الطريقه اللي بيحاولوا يشبعوا بيها عقده النفس والدنيه اللي مسيطره عليهم. هم عندهم مشكله جواهم، عندهم عدم يقينيه، عندهم مشكله، فهو بيجد الامان في اسلام مشهور او في عالم او في بتاع عشان يقول لنفسه انا ماشي صح، لان عنده شك مستمر. محمد نفسه كان عنده شك في، لانه عارف ان هو مخترع قصه خياليه ليس لها اي قيمه.
2: طب ممكن تعرف انا دخلت الدين المسيحي معجزه من عند ربنا.
0: ربنا يبارك حبيبي. سيب رقمك يا رضا عشان نبقى نتكلم معاك ونسمع منك اكتر. انا بشكرك جدا، ربنا يباركك. معانا سامح من مصر، اهلا بيك سامح. الو
3: الو،
0: ايوه اتفضل.

0: الو،
1: حضرتك على الهوا، اتفضل.
0: الو، مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك، اتفضل، انت على الهوا.
0: ازي حضرتك، عامل ايه؟ الله يخليك، انا اول مره اكلمك على فكره.
1: الرب يباركك، نتشرف بيك.
0: اول مره اكلم حضرتك.
1: الرب يباركك، مداخلتك اتفضل عشان وقت الحلقه.
0: بالنسبه للجماعه المسيحيين اللي بيقعدوا يتكلموا، مثلا بيتكلموا بيضايقوك وبيشتموك والكلام ده، عايز اقول لحضرتك الناس دي ناس مغيبه. الناس دي ناس مش دارسه الدين المسيحي كويس. الناس دي مش كويسه. فانت مش عايز اقول لحضرتك اللي انت بتشوش دماغك معاهم خالص، دي ناس الله يسهلها.
1: شكرا حبيبي، انا عارف قصدك وقلبك ومشاعرك، ربنا يباركك.
0: زعلان ودمك محروق ومتضايق، دي ناس مغايبه للزاندرو.
1: شكرا حبيبي، ربنا يباركك. شكرا. معانا مدام سيلا، اهلا بيك، اتفضلي.
2: سلام المسيح معك اخي الحبيب.
1: سلام المسيح، اتفضلي.
2: انت عارف ان الجو حر جدا وقله الخطه بتعمل حاجات كتير يا اخ انور. فمعلش ربنا يفتح العقول، زي ما كانوا بيدوروا وبيقولوا ان الانجيل عندنا محرف، لغايه لما لقوا رئيس هذا العالم قال لك اهو بيتكلم على نبي الاسلام، وانت تعرف ان رئيس هذا العالم هو الشيطان، فمبروك عليهم.
1: نعم.
2: ربنا يفتح العيون، ربنا يفتح العيون.
1: شكرا جدا لحضرتك لاجل مداخلتك، ربنا يباركك. معانا بنت الرب، اهلا وسهلا، اتفضلي. بنت الرب من كاليفورنيا، اهلا بيك، اتفضلي.
3: الرب يسوع يحميك.
1: اشكرك، ربنا يباركك.
3: بالنسبة لهذا كارلوس الأرجنتيني البرازيلي whatever اللي معلن ما إسلامه، هو
1: ما أعلنش إسلامه، ده إشاعة، هو نفى.
3: ماشي، أنا معك، خلينا نحكي هم أعلن إسلامه، حكى الشهادة، الشهادة احكيها للببغة تتشاهد وبتحكيها، لأنها بردوها زي الببغة الأجانب، لأن بيعرفوش ورا كلمة الشهادة شو فيها مصايب وكوارث، بيعرفوش عن محمد شو إنه تجوز بنت 9 سنين، ما عرفوش إنه أخذ مرت ابنه بالتبني، ما عرفوش إنه قتل، وكل صفية لما قتل أهلها وجوزها وقبل ما يوصل للبلد اللي بده يروح عليها تزوجها، يعني محمد عنده أسبقيات، قاتل، زاني، كليته محمد أوسخ نبي في العالم كله.
1: خلاص، شكرا شكرا عشان الألفاظ على الهواء. مع طبعا محمد إبراهيم، محمد بسيوني داخل لي بمحمد إبراهيم، يدخل لي بأحمد جندي، يدخل مش عارف إيه. ما علينا. معانا رضا، أهلا بيك، اتفضل. هل هو دخل قبل كده رضا؟ أنت دخلت قبل كده رضا ولا حد تاني؟
4: لا لسه.
1: طب اتفضل حضرتك على الهواء.
4: سلام المسيح.
1: سلام المسيح، اتفضل.
4: أما بالنسبة للأخ المسلم اللي أول ما يسمعوا أي خبر، طب فين شريف جابر؟
1: بالنسبة ليه؟
4: شريف جابر.
1: ده شريف جابر وكذا حد، ده كتير جدا، وماجد زكريا.
4: بتطلع ساعة واحد يا دوب لسه يطلعوا له شهادة فورا وقتي.
1: شكرا، أنا مش الكلام مش واضح، شكرا. عايز اقول بس حاجه، يعني كان عندي حاجات كتير، لكن عايز اقول حاجه، في تعليق وصل لي على البوست بتاع الحلقه، سلوى الجندي كاتبه مش مهم اسلامه لا يزود ولا ينقص. طب فرحتوا بيه ليه؟ احمد يون كاتب لي بقى، لا تحاسب الاسلام كدين بما يفعله المسلم فهو يخطئ ويصيب، ولكن تعالى انت نمسك كتابك هذا، انت قرات النشيد الانشاد كم مره؟ او انت اساسا بتصلي لمين في طقم النسكافيه بتاعكم؟ أو ده أنا كاتب على بوست إشاعة أسلمة روبرت كارلوس، دخل يكتب لي التعليق البايخ اللي زيه بالطريقة دي. يا عزيزي، أنت لا فاهم في نشيد الإنشاد إن دي قصيدة تتكلم عن غزل عفيف ما بين سليمان الملك وزوجته، إشارة منها إلى العلاقة ما بين الله والنفس البشرية. أنت لا فاهم حاجة في النسكافيه، لأن إحنا مش بنقول 3 1+1+1 ولا 3 في 1 بالمفهوم بتاعك. نحن نؤمن أن الله واحد موجود متكلم حي. الموضوع بسيط، بس المشكلة في مخك. واحدة تاني أو واحد موسى، عقدة النقص عند المسلمين والبحث عن انتصار وهمي كما تفضلت أستاذ أندرو، وشعورهم بالانتصار الوهمي وكما تفضل به سائر المعلقين من شتم وما سب، محدش شتم ولا سب، هما بيخترعوا الكلام ده. أي واحد يتكلم عن الإسلام يقول لك ده مش

شام وبيسبوا، وهم من اتباع الله محبه ومن اتباع احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم. منشورك ذكرني بشيء واضوحت افكر، يا ترى الهك البشري الذي تعبده هل كان عنده عقده نقص وهو اله اصبح لا حول له ولا قوه ولم يستجب له رب وهو ابنه الوحيد عندما صلب وهان مجموعه من البشر؟ ما عشان عقلك ضيق يا موسى، فاكر ان المسيح اليهود غلبوه وهو لا حول له ولا قوه وكان عايز الهه ينقذه؟ انت مش فاهم حاجه خالص. المسيح تنبأ 26 مرة عن الصلب وعن الطريقة وعن اليهود يسلموه وعن الرومان يصلبوه وعن هيقوم من الأموات. المسيح لما صرخ إلهي إلهي لم يكن يستنجد بالله كما يظن عقلك البسيط، لكنها كانت صرخة البشرية اللي بينوبها عن المسيح، اللي بينوب فيها المسيح عن البشرية. الصرخة للبشرية في وقت القضاء والدينونة اللي بيقع على المسيح وكأنه بيقع على البشرية، ينقذنا المسيح من عقاب الخطية. لكن عقلك صور ليك ان المسيح مغلوب وبيستنجد بالله وهو ابن الوحيد والله ما انقذوش، ده في عقلك، في عقلك البسيط الساذج المريض. وكاتب مزمور ولا تحجب وجه، طبعا جايب الكلام ده كله من الفشار السقار. المسيح لم يكن ينتظر استجابة لتخليصه من الصليب، لكن المسيح كإنسان كان بيصلي لأجل تخليصه من محاولة اليهود، من قتله قبل الصليب وإنجاز المهمة. المسيح قال لي إيه يا أستاذ، العمل الذي قد أعطيتني إياه قد أكملته. يسيبوا المنشور ويتكلم عن حاجات تانية. واحد تاني اسمه محمد شحاته، رجاء الرد يا استاذ اندرو على الفقرات دي مهمه جدا، لان ابن مايكل سالني، اسمه محمد شحاته وابن مايكل سالوا وجايب لي ايات من الكتاب والمسيح يقول ازاي. وطبعا شايفين التعليقات اللي قدامي كلها دي جات مجرد حشر. روبرتو كارلوس اشرح لنا كيف تكون المراه ممسوسه بسبع شياطين، روح لشيوخك وقول لهم ازاي نساء المسلمات معظمهن ملبوسين من الشياطين. ده رد عليك على وعد. نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. ما عندناش فقه الكذب وما عندناش تحليل الكذب في سلاس، وما عندناش الفرح بدخول المسيحية فلان الفلاني، لكن بنصلي لأجل خلاص الناس، مش زيادة عدد دين، لأجل خلاص الناس. كلمة أخيرة، بصلي لأجل خلاص كل نفس، كل نفس مهما كان موقفها ومهما كانت درجة إنقارها تجاه الحق المسيحي، بصلي إن محبة ربنا تلمس قلبك وتتعامل معك. أمين. مش

أحبائي وأعزائي، أغلى مشاهدين، مساء البركة والسعادة والجمال على حضراتكم. ليلة مشرقة بالسعادة من سهراتنا وليالينا في ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة كل أربع الساعة 9 مساء على قناة الكرم. دماغك دي أغلى حاجة عندك، دماغك أو راحة دماغك أو سلام دماغك أغلى حاجة في الدنيا. أي حاجة تجيب ده لده السلام اشتريها فورا، وأي حاجة تتعب دماغك وسلامك وراحتك ما تضيعش فيها يوم. مشكلة بينك وبين واحد صاحبك تخلص بالفلوس، خلصها خلصها، ما تطولش ما تطولش المشاكل عشان قرشين ولا قراطين ولا فدانين ولا حتى عمرتين. الناس بتعيش وتموت علشان كلام فارغ. انا اعرف ناس اتخانقوا على حتة ارض ورث وماتوا، هما الاتنين اتدفنوا فيها. واعرف ناس اتخانقوا على مقبرة، بعد الشر عليكم، على مدافن، دي بتاعتي دي بتاعتك، دي على اسمي دي على اسمك، والاتنين بعد الشر عليك تعبوا وماتوا وما اندفنوش فيها. وعلى ايه الخناقات والصراعات والمشاكل؟ اشتري ده حاجة تخلص بمعلش، قول معلش، ريح نفسك، اشتري راحة دماغك. انت عاوز تروح تنام بالليل، انا عايز اخلص الحلقة اروح انام، وعاوز اخلص العيادة واروح انام، وعاوز اخلص المشروع واروح انام، وعاوز اخلص الحتتين بتوعي واروح انام، اروح انام على السرير ما تقلبش. ما عنديش استعداد لا للضغط ولا السكر ولا الكوليسترول ولا التصلب شرايين ولا الامراض الكلى ولا الامراض المناعه، كل ده بيجي بسبب التوتر والتعب والضعف. عشان كده حلقه النهارده مهمه جدا، اسمها اشتري راحه دماغك. اشتري ده مهم جدا جدا جدا، ده اللي هيمشيك حياتك كلها في سلام. دي اللي احنا بنسميها اللامبالاه الوعاء، كلام بالنحوي كده. لا

مبالاه واعيه، لان في لا مبالاه مرضيه هبتدي بيها الكلام النهارده. ايه اللا مبالاه المرضيه؟ انك انت بتتعرض لضغط نفسي شديد او صدمات تفوق قدرتك على التحمل، فتبتدي بقى ما عندكش لا مؤاخذه بقى اي احساس وتبلد احساس. ده مرض، ده اليه دفاعيه للعقل عشان يوقف الم من كتر الوجع الوجع الوجع الوجع ما بتتفاعلش. مش ده اللي انا بتكلم عليه، مش ده اللي بتكلم على البني ادم بيتعرض لارهاق عاطفي او صدمات او اكتئاب او قله نوم او توتر صحي او بعض المشكلات العضويه يجي له لا مبالاه مرضيه، ما بتكلمش على دي خالص. انا بتكلم على لا مبالاه الواعيه الواعيه، يعني البني ادم يشتري سلامه، يعني ما يتاثرش بالمواقف اللي بتثير الاهتمام. ده اللي انا بتكلم عليه في حلقتنا النهارده. ما تنفعلش، ما تتضايقش، توقف طريقة التفكير السلبية عشان حياتك تكمل. لأن لو رجعنا لأسباب الأمراض زي ما قلت في أول الحلقة أقولها تاني عشان كله يسمعني، التوتر بيعمل كل الأمراض، كل الأمراض حتى بعد الشر على الجميع السرطان. واحد من أشهر وأقوى وأشرس أسبابه التوتر. من كتر ما انت مشدود وقلقان ممكن الجهاز المناعي بتاعك يفك، فالخلايا تبتدي تسرطن. وتعالى ندور على اسباب الانفعال هتلاقوا صدقوني كلام فارغ. بنتخانق على سوري على عبط وهبل. ايه اللي بتتخانق عليه؟ قرشين هتعمل بيهم ايه وانت بعد الشر؟ لو جات لك جلطه ولا جات لك سكته ولا جات لك كتمه هتعمل بيهم ايه يعني؟ طيب شراء السلام اللي احنا بنتكلم عليه ده مرحلة نضج وعي رائعة، هنتكلم فيها على بعض التكنيكات السهلة اللي تعلمك ازاي تبقى فيه سلام. ده بقى الحلقة بتاعت النهاردة. عاوزة منك ورقة وقلم وتكتب معايا نعمل ايه عشان دي ترتاح، عشان لما نروح بالليل ننام ما نقعدش نفكر، عشان اعصابك ما تتشدش، عشان اجهز لك الضغط الاقي ضغطك في السماء. مالك يا عم؟ مفيش حاجة. يسموه ضغط البطة، البطة من فوق المية ماشية حلو، تحت المية رجليها بتعكرت جامد، ده بيسموه البطة، قلق البطة، إن من فوق أنت بطة، لا مؤاخذة مش أنت بطة، أنت بطة، وأنا بقى إيه البطة دي؟ البطة اللي شكلها هادي ومستسلم وجميل لكن من جوه بتغلي. فالناس كتيرة جدا عايشين عيشة البطة صدقوني يا جماعة. فمرحلة النضج والوعي اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة بتريح كتير جدا. نعمل ايه بقى؟ كام قاعدة كده ظراف تعال نمشي فيهم يعني. أول حاجة تجنب المناقشات العقيمة. في ناس تقعد تتناقش تتناقش وتتناقش وبعدين تبص تلاقي المناقشة عمالة تعلى تعلى تعلى، يخبطوا في بعض تنتهي بصدام. ايه اللي بيحصل؟ كل واحد عاوز يثبت وجهة نظره. طيب انت بتتناقش مع حد لقيت اللي قدامك بعيد عنك دماغه دي فردت حاجات ومصمم على اللي هو بيقول وعاوز يقنعك باللي هو بيقول، اعتمد مبدا اسمه معاك حق. ايه مبدا معاك حق؟ خلاص مش هو عايز معاك حق، قول له خلاص، او قولها له بطريقه، لو انت مش عاوز تقولها له دي هتضايقك، قول له بطريقه ما او بطريقه او باخرى، قول له وجهه نظرك خلاص. يعني ما تخليهوش يقعد طول الليل يدافع عن وجهه نظره عشان يهزمك بوجهه نظره. فاسمه اعتمد مبدك معاك حق. كان زمان في قصه ظريفه قريتها ان واحد بيسال التاني بيقول له انت ليه كل الناس بتحبك؟ اصل قال له اصل انا كل واحد بيخش معايا في مناقشه بقول له معاك حق. قال له بس ده غلط. قال له ما انت معاك حق برضه. انت كل الناس معاها حق. فعلا عندها زاويه من زوايا الحق. فبدل ما تقعد تطول تطول تطول ريح اللي قدامك قول له معاك حق خلاص. بس طبعا لو حسيت ان ده هيتعبك او يوصل المناقشه الى لا شيء. اثنين، نمره اثنين درجه اعلى شويه اسمها ابتعد عن الجدال. مهم الجمله دي هقراها واشرحها. لا تحاول اثبات وجهه نظرك لمن لا يريد الفهم ويتعمد الاستفزاز. دي مهمه جدا. انا اثبت نظري لمين؟ للي عاوز يفهم. عشان كده حتى الكتاب يقول كونوا مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، يعني اللي عاوز يفهم ارد عليه.
حتى دي النصيحة أقولها لك حتى في المناقشات الدينية.

او السياسيه او الادبيه. لو اللي قدامك عاوز يفهم اشرح له، عاوز يستفزك قول له صدقني ده موضوعي وده موضوعك وخلينا حبايب افضل. لا تدخل في جدال عن احد. كلمه جدال دي بس انا قعدت ادور على معنى كلمه جدال. لا، المفاوضه على سبيل المنازعه. دخلت في اللغه لقيت ان جدال من كلمه يجدل الحبل، ان هو يحط حبل على حبل علشان كل واحد يوصله في الاخر لراي متضاد اسمها من احكمت فتله. يعني طبعا الجدال نوعين، نوع ممدوح جميل وحلو عشان نرد على الغلط، وده ما عندناش مانع فيه. انا لو حد سالني على حاجه انا بؤمن بيها لازم ارد، لكن حد بيسالني عشان يستفزني ويثبت لي وجهه نظره واقول له ايه؟ طالما انت داخل في كده خلينا حبايب احسن. يبقى تجنب الجدال. ثلاثة، الصمت الذكي. جزء من دماغك دي انك تسكت. النهارده كنت بقرا قول لطيف لحد قال لك ليه ربنا عمل الشفاه شفتين؟ فبيقول الشفتين دول واحده من اهم استخداماتهم انك تقفل بقك. يعني الشفتين دول لهم استخدامات، واحده من اهمهم انك تمنع دخول اي حاجه داخله جوه بقك، الاكل او تطلع اي حاجه طالعه من جوه اللي هو الكلام. ايه الصمت الذكي؟ انك انت لما تقعد في مكان لا تضع رايك في كل شان لا يخصك. انت قاعد قاعده ناس بتتكلم، موضوع يخصك اتكلم فيه، سالوك عن رايك رد عليه، ما سألوكش اقعد ساكت، لو سمحت اقعد ساكت. احيانا الصمت ده، مش احيانا ده كثيرا، زي ما قال القديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك، كثيرا ما تكلمت فندمت، اما عن الصمت فلم اندم قط. لما تقعد في مكان خليك اخر واحد يتكلم. كثير الكلام كثير الاخطاء. كانوا زمان يقولوا ان السمكة سهل اصطيادها انها بتفتح بقها، فيمكن اصطيادك من كلامك بتفتح بقك، فما تتكلمش الا لو اتسالت عشان ما تقعش في اخطاء. الصمت الذكي. قريت مره زمان قصه لطيفه عن الصمت، انه كان في ثلاثه اتحكم عليهم بالاعدام، رجل دين ومحامي وفيزيائي. رجل الدين حطوه على المقصله، المقصله زمان كانت عباره عن حبل كده بيتعلق فوق وفي سكينه حاده تنزل على راسه وتفصلها عن جسمه. فوقف رجل الدين حطوه على المقصله فابتدى يزعق بصوت عالي ويقول الله الله الله سينقذني. نزلت المقصله لغايه رقبته وقفت فنجي. جه المحامي حط راسه على المقصله وقال العداله العداله العداله ستنقذني. جت المقصله راحت واقفه لغايه راسه وقفت. جه الفيزيائي بقى فقال انا ما اعرفش ربنا بتاع عالم الدين ولا اعرف العداله بتاعت المحامي، لكن انا عاوز سيبوني ابص على الحبل. فقعد يبص على الحبل فلقى الحبل فيه عقده، فقال العقده اللي في الحبل دي هي سبب ان هي ما نزلتش المقصله لرقبته. طبعا فكوا العقده وطارت رقبته. يا ريته كان سكت. فدي بالظبط ما يحدث لنا اذا ما لم تتعلم الصمت. بالمناسبه يعني عايز اقول لكم حاجه لطيفه يعني في حكايه الصمت دي. دوستويفسكي الكاتب الروسي الاشهر في العالم، اشهر كاتب قصصي في العالم، قال تعبير لطيف جدا. قال كده: جيد ان اعتبر نفسي احمق مره كل شهر. حقيقه فعلا يعني. يعني ده هو دوستويفسكي بيقول كده يعني. ومن الذكاء ان تكون غبيا في بعض المواقف. الصمت معناه انك انت ما تدعيش الحكمه دائما. في ناس كثيره جدا بتغلط، العظماء بيغلطوا. فما بالك انت يعني اذا كنت قاعد تتكلم عمال على بطال. يبقى الصمت الذكي. أربعة، تعلم فن الاختصار. هنشتري دي، قلنا هنشتري سلامنا. بيان المعنى المقصود بأقل عدد ممكن من الألفاظ، دي عايزة تدريب يا جماعة. نفترض الطلب منك موضوع تتكلم،
نقي اقل جمل تتقال، اقل جمل

ليه؟ لأنك أنت عاوز الكلام طالع متظبط ومترتب حلو عشان يؤدي المعنى المطلوب. ده اختصار، وبالمناسبة فن الاختصار ذكاء في الرد. مهم الكلام ده. طبعا الدرس ده مهم جدا جدا جدا وانت بتتعامل مع اي حد، وانت محاضر في الجامعة، وانت قاعد بتتكلم مع اصحابك او حبايبك. خلي الناس تعتبرك عزيز الكلام، انك انت ما تتكلمش وبعدين تفكر، فكر وبعدين تتكلم. حتى في امتحانات الشفوي في الكلية عندنا ناس كتيرة جدا بتتكلم وتغلط لانها ما فكرتش. فاقول لهم يا جماعة رتبوا الافكار قبل ما تتكلموا، ما ترتبهاش قدام الناس، رتبها قبل ما تتكلم مع الناس. تمام؟ فترتيب الأفكار والاختصار ده مهم جدا جدا جدا، لدرجة إن هم عاملين علم اسمه علم الاختصار وفن اسمه فن الاختصار. لكم حكاية. أحمد رجب الكاتب الشهير جدا جدا جدا في صحيفة أخبار اليوم، اللي كان بيكتب نص كلمة، راح لمصطفى امين لما كان رئيس تحرير جورنال اخبار اليوم عشان يبقى كاتب هناك يعني. فقال له اكتب لي مقاله. كتب مقاله وجابها له من 30 صفحه في يوم. فمصطفى امين قال له اختصر لي المقاله دي لصفحه. غاب اسبوع احمد رجب وجاب له الاختصار في صفحه. قال له ليه طولت؟ قال له الاختصار صعب جدا. فمصطفى امين صعب عليه، قال له طب اختصر لي الصفحه في سطر. غاب شهر وجابها له. فبعد ما جاب له السطر وقراه قال له انت هتبقى اشهر كاتب في مصر. وفعلا بقى اشهر كاتب، تعلم فن الاختصار. فلما تقعد وسط الناس قول الجمله. اقول لكم حاجه لطيفه حتى في المناقشات مع الناس عشان تريح دماغك، لما تخش في مناقشات طويله بتغلط كتير، ولما تغلط كتير هيطلب منك حاجات كتير. اضرب لك مثال يمكن انا قلته قبل كده. سؤال وعاوز رد من حضراتكم. ايه ده؟ رد عليا بأقصر جملة ممكنة. ايه ده؟ موبايل. في أقصر من كده؟ كلكم قلتوا موبايل. في أقصر من كده؟ الإجابة نعم. تعرف ايه ده؟ كله معايا على الكنترول قال دي أقصر إجابة. اصل لانك انت لو انا سالتك تعرف ايه ده موبايل، فتقول لي موبايل، اقول لك بكام وجبته منين ودفعت فيه كام وقسطته كام، وجرجرتك في الكلام وتعبتك ومناقشات طويله عقيمه انت في غنى عنها. لما تتسال رد، ما تسالتش حط بقك جوه لسانك او لسانك جوه بقك وما تتكلمش. ده فن الاختصار. خمسه مهمة جدا، اعتزل السلبيين. ضع مسافة آمنة بينك وبين الناس اللي بتشتكي. القاعدة بتقول إن إحنا كلنا عندنا طاقة، والطاقة دي بتطلع منك للناس المحيطة بيك. عاملة زي إيه؟ واحد قضى يوم بحاله في محل سمك، هيبقى ريحته زفارة. والتاني اللي جنبه قضى يوم في محل عطور، هتبقى ريحته بيرفيوم. بتقضي يومك مع مين؟ دي الطاقة اللي بتنتقل منك من الناس ليك. قول لي انت مين، اقول لك انت بتعمل ايه. فاعتزل السلبيين عشان ما تشتري راحتك ودماغك وتعلمش منهم السلبيات. عشان كده لو تراجعوا التاريخ بتاعنا او تاريخ العالم كله، كل العظماء كانوا أصدقاء لعظماء. راجعوا مصر كان فيها إيه؟ مصر كانوا العظماء يقابلوا العظماء عشان دول اللي هيخلوهم يمشوا حياتهم بسلام. فلاحظوا مثلا أشهر المغنيين في العصر السابق كانوا هم أشهر الملحنين وأشهر العازفين، وأشهر الممثلين كان معاهم أشهر المخرجين. دول بيقابلوا دول. اختار أصحابك بعناية. كتاب بيقول لا تضل المعاشرات الردية لا تفسد الأخلاق الجيدة. فاعتزل السلبيين عشان دماغك دي تهدى. السلبي ده بيتعملك دماغك خالص خالص، خليك طالع من القعدة مش طايق نفسك. أقول لكم حاجة بيني وبينكم، يعني إحنا حتى كأطباء بنلاحظ الحكاية.

الحكايه دي، ان انا لما اقعد طول النهار مع بني ادم سلبي او مع ناس سلبيين، ما انا لما بقعد اكشف طول النهار على العينين متضايق تعبان زهقان، على اخر اليوم ببقى انا زهقت من العيشه واللي فيها، فببقى طالع مش قادر استحمل من كتر الضغط الضغط الضغط، لان اتنقلت لي مشاعر مش بتاعتي. عشان كده محتاج بعد ما اخلص ما اتكلمش مع حد واقعد لوحدي واسمع لي حاجه لطيفه، اذا كان شويه موسيقى او حاجه تخفف عني، او اخد اجازه كل شويه والتانيه، او اتكلم مع ناس ايجابيين مع اصدقاء بحبهم. السلبي ينقلك لسلبي يعني. 6، توقف عن مراقبة الناس وما حققوه في حياتهم. يعني ايه الكلام ده؟ ناخدها في 7 ويقولهم مع بعض. ايه توقف عن مراقبة الناس؟ يعني ما تقعدش تراقب ده عمل ايه وده ما عملش ايه وده لابس ايه وده جاي منين. دماغك تتعب، انت مالك؟ ده حقق ايه وده ما حققش ايه؟ ما تراقبش الناس. المراقبة متعبة. حتى تلاحظوا الناس لما بيقعدوا مع بعض، شفت ده راكب ايه؟ شفت في الساحل عاملين ايه؟ يا دي الساحل وسنين الساحل واللي راحوا الساحل. مراقبة ده عمل ايه وده لبس ايه وده راح فين وده، يا سيدي براحتهم، ادعي لهم بالسلام وسيبهم في حالهم. انا عاوز انام بالليل، مش هقعد بالليل احرق دمي على مين اشترى ب10,000 وب30,000 وب50,000 وب100,000 والحفلة دي بكام؟ واشتروا بيرفيوم بكام وركبوا عربيات بكام. ما تراقبش الناس، لان مراقبة الناس هتتعبك، هتحمل على عقلك بما ليس له طاقة. واذا كانوا هم كده هم احرار مع نفسهم، انا هعمل لهم ايه؟ المراقبة دي هتجيب لي ايه؟ هستفيد ايه غير حرقة الدم؟ ملاش لازمة. هو لمولاه يثبت او يسقط، زي ما قال بولس في رومية 14، هو لمولاه يثبت او يسقط. هو بينه وبين ربنا حساباته بقى، ماليش دعوه بحساباته. انا اراقب نفسي وتصرفاتي عشان اظبط سلوكياتي. 7، الغاء المقارنات. دي مهمه جدا جدا جدا جدا جدا. اوعى تقارن نفسك بحد. ليه؟ لان كل واحد له عيشته وله تربيته وله ثقافته وله الخطوات اللي مشي فيها ولو مواهبه. اذا انت عاوز تقارن، قارن نفسك بنفسك، مش تقارن نفسك بالناس، ان المقارنه غير عادله. فاهمين الفكره ازاي؟ مره زمان قصه قريتها، ان في واحد كان عارض بيته للبيع، بيته كان ضيق عليه جدا بيقول يعني، وعاوز يغير البيت عشان يقعد في مكان اوسع ومكان اكبر يعني. فكلم واحد صاحبه بتاع عقارات، قال له انا عاوز ابيع البيت بتاعي. قال له حاضر، ابعت لي مواصفاته. فخد مواصفات البيت حطه على النت عشان حد يشتريه. فقال لك بيت على ناصية مكون من 4 غرف ومعاه حديقة طبعا في أمريكا الكلام ده. وحط الإعلان عشان يتباع يعني. صاحب البيت فتح الجورنال يقرا الاعلان اللي اتحط عن البيت بتاعه اللي هو هيبيعه يعني. فقرا الاعلان قال الله، ايه البيت الرائع ده، ايه الجمال ده، ايه الوسع ده، انا بيت ما كنتش عمري احلم بيه. لما سمع الوصف بتاع الراجل ده وقال له من فضلك الغي الوصف بتاع الجورنال، بيتي مش للبيع، بيتي جميل لانه انا ما كنتش شايفه جميل الا لما الناس شافته جميل. صدقني اللي انت زهقان منه الناس شايفاه عندك حلو. انت زهقان من نفسك، من حياتك، من امكانياتك، من ممتلكاتك، انت في وضع احسن من ناس كتير، الاف الناس يعني. فاوعى تقارن نفسك بحد، المقارنه غير صالحه يعني. 8، عاوز دماغك ترتاح، حط حدود. قول لا ببساطة شديدة جدا جدا جدا. لما حد يطلب منك حاجة رجاء خاص، ما تستعجلش وتقول حاضر. كل اللي تقوله اديني فرصة افكر وارد عليك. احكي لكم امثلة على اللي بيحصل معانا وخدوا انتوا طبقوها يعني. ياما ناس تكلمنا في التليفون، احنا عاوزينك تيجي المحاضرة الفلانية. طبعا مع الوقت

واتساع الاماكن، بقت فيه عشرات الاماكن اللي بتطلب. لو قلت اه للكل مش عارف اعيش، فاقول له من فضلك اديني وقت اشوف ظروفي وارد عليك. ده عاوز محاضرة اونلاين، ده عاوز محاضرة اروح له المكان اللي هو فيه، وده عاوز محاضرة اسافر، وده عاوز محاضرة ما سافرش، وده عاوز حاجة اكتبها، وده عاوز حاجة ما اكتبهاش. مش هقدر اعمل ده كله. الناتج ان انا اقول له اديني فرصة اظبط ده على وقتي، وبقول اه الحاجات ولا الحاجات. المشكلة ان احنا طول النهار بنقول حاضر على حساب الصحة والوقت والراحة والبيت والشغل. ما ينفعش الكلام ده. عدم وجود الحدود تصنع فوارق ضخمة في يومك. اللأ بتريح. واحد عاوز منك سلف يبقى لأ، أنا لا بسلف ولا بستلف. واحد عاوز منك تروح له، أنا آسف المشوار ده ما يناسبنيش. واحد عاوز منك خدمة، أنا آسف مش قدها. عادي إنك تقول أنا آسف مش قادر أعمل كده. 9، اختار معاركك بعناية. ايه الجملة دي؟ بتريح برضو من الحاجات اللي عاوز تريح فيها دماغك. مش كل كلمة تتقال عليك او استفزاز يستحق الرد. نصيحة، كل الهجوم اللي بيجي عليك سواء في الفيسبوك او الوسائل التواصل الاجتماعي او من اصحابك ترد عليه. لا ترد. ليه؟ لانك انت لما بترد بتفتح على نفسك باب معارك بلا لازمه. قال كلمه عليك فيها اهانه فانت رديت، فهو رد فانت رديت، ضيعت من عمرك ساعات عمال ترد ومش هتوصل لحاجه. وتحصل مناكفات ومشاكسات ومعاكسات وقد تصل الامور الى اسوأ ما فيها يعني. لكم حكاية. المعركة اللي تختارها يا صح يا لأ. كان عندي من حوالي 25 سنة، من ربع قرن يعني، حد اتصل بي قال لي احنا عاوزين حضرتك تشتغل معانا في الشركة الفلانية من غير أسماء. فقلت له حاضر. قال لي حضرتك هيبقى الكشف بتاعك 10 جنيه. فقلت له مش 10 جنيه، ده رقم حتى من 25 سنة، ده كان ملاليم يعني. قال لي لا معلش، ما هو حضرتك ان شاء الله لما يجي لك 1000 كشف في الشهر هيبقى المبلغ 10,000 جنيه. قلت له انا يجي لي 1000 كشف؟ قال لي اه، هو لا جه ولا حاجة، احنا فضينا الشركة يعني. كان بيجي لي كشف في الشهر من الراجل ده، خدني على الاول كشفين في الشهر. اللي زاد الطينه بله انه قال لي لما يجي لك حد يكشف عندك بالعشرة جنيه خد منه جنيه وتعالى خد مننا التسعه. ليه يا عم اخد جنيه؟ قال ما هو الجنيه رجع تاني ل1000 كشف. لما تقعد تاخد 1000 كشف في الشهر يبقى 1000 جنيه. يبقى انا وفرت لك كمان 1000. حاضر. فبقى الراجل يجي من بره يكشف من الشركة دي، أغلبها عمال يعني، يدفع في العيادة جنيه جنيه وأنا أروح أخد منهم 9 جنيه. خلاص. فجي مرة واحد دخل العيادة وقابل السكرتير قال له من فضلك عاوزين جنيه. قال له جنيه بتاع إيه؟ قال له هو النظام كده، جنيه جنيه يتيم، ده اكتر من 25 سنه كمان، يمكن 30 سنه كنت انا ساعتها لسه واخد الدكتوراه جديد يعني، انا افتكرت يعني. فلما دخل اختلف هو والسكرتير على الجنيه، فالسكرتير دخل قال لي مش راضي يدفع جنيه. قلت له جنيه اللي انت تتخانق عليه؟ دخله لي يعني. دخل ساب الكشف والشكوى بتاعته وقال له نفسي افهم ايه حكايه الجنيه. قلت له الموضوع ان الشركه بتاعتك بتاخد مبلغ وخصماه بترجعه لنا تاني. قال لي مش هدفع الجنيه. قلت له ما انت ما دفعتوش اصلا. قال لي عندك ورقه مكتوب فيها الكلام ده؟ قلت له لا ده كلام شفوي. قال لي انا عاوز ورقه. ودخلنا بقى في جدال، هو بيرد وانا برد وبيرد وانا برد. انا سخنت

قلت له بقول لك ايه، انا مش هكشف عليك، اتكل على الله وشوف دكتور تاني. فراح عامل لي كده، قال لي هوريك. خلاص طلع من عندي، انا ما اعرفش الكلام ده كله، راح مقدم فيها شكوى في الشركه. الدكتور بياخد فلوس من ورا الشركه، الجنيه اليتيم بياخد جنيه كشف، مش عاجبه يدفع جنيه، وهو الكشف عنده ببلاش، هو كده يدفع جنيه. قدم شكوى، الشكوى اتصعدت.

جايبين واحد يتخانق معايا وانا استاذ في الجامعه يعمل معايا كذا، وقعدنا في الخناقه دي 6 شهور وبعدين فسخنا العقد. على ايه؟ جنيه. يا سيدي هو كان عاوز الجنيه، قول له عندك حق، خد الجنيه وامشي، اديله انت جنيه من جيبك، اختار معاركك بعناية. ده استفزاز. ياما ناس ضيعت اوقات طويلة من عمرها في حاجات زي كده. اتعلمت من ساعتها، من ال30 سنة اللي فاتوا دول، درس عمري: ما تخشش في جدال مع شخص عاوز يستفزك. مواقف تتطلب منك الجهل التام، قالوا عليك كلمتين سيبهم، زمر لك عاوز يعدي يعدي. قال لك ايه اللي بتعمله ده؟ إيه انا وقفت في الطابور قبلك، اقف. بيناقشك في باقي خناقه على فلوس، فاضل حاجه بسيطه مشيها، لكن تضيع وقتك في كده ما ينفعش. اخر نقطه اقولها: تقبل النقص البشري، لا تحاول اصلاح الكون. عاوز دي ترتاح، ما تحاولش تصلح الدنيا، انت مش مطلوب منك تصلح الناس، مش مطلوب منك ان كل واحد قدامك تعرفه يبقى كويس، لا لا لا لا لا لا لا لا، كلنا تحت النقص، كلنا في الموازين الى فوق. انت مش مطلوب منك لا تصلح واحد ولا تقدم واحد ولا تأخر واحد. لما تلاقي واحد ناقص سيبه في ناقصه براحته، لا حد طلب منك ترشده ولا توعظه ولا تكلمه ولا تبص له بصه وحشه، طلعه من دماغك، خلي الدنيا تمشي وانت خلي دماغك محتفظه بسلامه. دول ال10 نقط بتوع ازاي تشتري دماغك. اقولهم بسرعه تاني عشان هختم بقى بالجمله الاخيره. اول حاجه: تجنب النقاشات العقيمه، ابتعد عن الجدال نمرة 2. الصمت الذكي، اسكت، اجعل ردودك واضحة وقصيرة. اعتزل السلبيين، نمرة 5. نمرة 6: توقف عن مراقبة الناس. نمرة 7: الغي المقارنات. نمرة 8: ضع الحدود الشخصية. نمرة 9: اختار معاركك بعناية، المعارك الكلامية مش معارك الضرب يعني اقصد. 10: تقبل النقص البشري. اختم بقى ببعض اقوال عن شراء راحة البال. هقرا جملة شهيرة لجبران خليل جبران، بيقول: إذا تعلمت التجاهل، كبر دماغك يعني، فقد اجتزت نصف مشاكل الحياة. إذا تعلمت التجاهل قد اجتزت نصف مشاكل الحياة. جورج ماكدونالد قال كده: التجاهل وقت الغضب ذكاء، والتجاهل وقت المصاعب إصرار، والتجاهل وقت النصيحة البناءة غرور. فانتبه متى تتجاهل. أشكركم على حسن الاستماع. دلوقتي بقى بعد الحلقة، وأتمنى إن الحلقة تكون نالت رضاكم، فاصل صغير نسمع فيه ترنيمة لطيفة ثم نعود لاستقبال أسئلتكم. ابقوا معنا أو اتركوا.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، فقرة الأسئلة اللي أنا بستناها أكتر منكم. بحب أوي أسمعكم وأشارك معاكم وأريح كل إنسان بيتصل. نبدأ بأول تليفون. ألو، ألو، في حد بيتصل يا جماعة؟ أيوة، اتفضل.
1: أنا معاك محمد. عندي آلام مستمرة في جسمي كله، رجلي ودي آلام مستمرة، وعندي ضغط وسكر.
0: عندك آلام في جسمك يا أستاذ محمد؟
1: آلام في جسمي كلها، آلام في جسمي كلها مستمرة بالليل بالذات، الليل بالذات.
0: قول لي السكر بتاعك مظبوط ولا لا؟
1: لا سكر مظبوط، باخد عليه سكر، وعندي ضغط وسكر.
0: التراكمي بتاعك كام يا استاذ محمد؟
1: تراكمه 6.
0: 6. كويس. والضغط
1: طيب
0: كام؟
1: الضغط 100 و150 على 80 او على 90.
0: عالي شوية ده. طيب
1: ايوه
0: دلوقتي حضرتك
1: طيب بس انا لا،
0: انت بتكلم مين؟
1: ألم مستمرة.
0: طيب احنا دلوقتي محتاجين ناخد حاجتين، فيتامينات،
1: أيوة.
0: في فيتامين ب واحد، ب واحد وب ستة وب 12. اتمنى الدكتور يكتب لك اي قرص فيتامين فيه ب واحد وستة واتناشر. وبعدين بنكتب
1: كنت
0: دواء.
1: باخد ملجأ قبل كده،
0: نعم،
1: كنت باخد ملجأ قبل كده، ملجأ
0: ممكن.
1: كنت باخد بيبو كاك دولوروفين.
0: كويس كويس الملجأ. وانا محتاج
1: نعم
0: دواء، محتاج دواء للألم، في أدوية متخصصة للألم في 3 أنواع، بس انا متأسف على الهوا مش هقدر اكتب، لان لو كتبت كل الناس
1: ايوه
0: هتاخدها. في أدوية للآلام المصاحبة لالتهاب الأعصاب بنصح بيها، يا واحد يا اتنين يا تلاتة، بس طبعا محتاج حضرتك ترجع للطبيب، يعني محتاج يرجع
1: ادويه لالتهاب الاعصاب.
0: الدكتور، دكتور السكر بتاعك، قول له أنا عاوز دواء للألم المصاحب لالتهاب الأعصاب. عندنا كذا نوع، عندنا الجابتن، وعندنا السيوتاسيد، وعندنا بريزمافين، وعندنا الافكسور، عندنا ادويه كتير قوي، بس ايه اللي يناسبك الدكتور يكتبهم لك. سلامتك، الف سلام، عندك حق. الو، الو،
2: مساء الخير يا دكتور.
0: تنور،
2: معلش مش هاخد من وقت حضرتك كتير.
0: لا خدي اللي انت عايزاه، اتفضلي.
2: شكرا يا دكتور. معايا بنتين احفادي اخوات، الكبيرة عندها 4 سنين والصغيرة 3.
0: تمام،
2: سامعني يا دكتور؟
0: سامعك كويس.
2: المشكلة إن البنت الكبيرة مسيطرة على أختها الصغيرة، أول ما تمسك حاجة تاخدها منها أي حاجة، وعاوزة كمان تاخد كل حاجة معاها، وكمان لو حبينا ناخد لأختها حاجة منها بتعدها، بتعد نفسها وعنيدة ما بتسمعش الكلام. لو
0: طيب
2: حبينا ألو
0: لما بتاخد حاجة من أختها،
2: حبينا نسألها على حاجة.
0: لما بتاخد حاجة من أختها بالغصب لازم تتدخلي في النص، والحاجة ترجع لأختها في الحال، عشان البنت الصغيرة هتحس إنها ظالمة مظلومة، والبنت الكبيرة تحس إن ظلمها مستمر. فلو مدت إيدك خدت تاخدي الحاجة من إيديها، دي مش بتاعتك، بتاعت أختك، وبشكل واضح وحاسم وقوي.
2: تمام. طب يا دكتور معلش، احنا هي عنيدة
0: عنيدة.

0: لما بنسالها على حاجه ما بتردش علينا، فاحنا بنضطر ان احنا نضربها،
1: لا بلاش
0: نتصرف
1: ضرب،
0: معاها ازاي؟
1: بلاش ضرب لان الضرب بيزود العند، بلاش كده خالص، خدوها بالمسايسه
0: بنتصرف ازاي معاها؟
1: بطولة البال والمسايسه، ولما تيجي
0: بامانه بنطول بالنا كتير،
1: معلش بس الضرب
0: ما
1: بيجيب
0: بتبقى
1: نتائج عكسية، الضرب بيجيب
0: تمام.
1: نتيجة عكسية، فبلاش ضرب، يعني البنت كده الإهانة هتتعبها وهتكرهك ومش هتعرف تحبك بعد كده، ولو ما حبتكيش مش هتسمع كلامك. تمام، سلامت. ألو،
2: ايوه
1: اهلا وسهلا.
2: ايوه يا دكتور،
1: ايوه
2: ازيك حضرتك عامل ايه؟
1: الحمد لله، اتفضلي.
2: ايوه يا دكتور، بس انا بقول لحضرتك اختي دلوقتي عندها غيبه مستمره، وعندها نسبه صغيره في، عندها نسبه تضخم في عضله القلب،
1: عندها ايه؟
2: وعندها نسبه تضخم في عضله القلب،
1: ايوه
2: وعندها نسبه الكوليسترول 60، وعندها ضغطها على طول واطي، وعندها الصراخه الدرقيه، ولما رحت بيها الدكتور سمع والتزام طلع عندها الحضانات اللي كلها الخيمات كلها واقعه،
1: لا اخر جمله مش
2: فعمل لها
1: سامعها،
2: ثلاثه
1: ثواني ثواني، اخر جمله مش سامعها، عندها الغده الدرقيه وايه تاني؟
2: عندها الغده اللي عندها الغده الدرقيه خمسه
1: الغده الدرقيه وايه تاني؟
2: الكريستالات اللي خيمتها واقعه،
1: بالراحه.
2: الكريستالات اللي هي الحبيبات،
1: حبيبات
2: الحبيبات ايوه اللي في الغده الشمال واقعه، هي كريستالات.
1: في الغده الدرقيه يعني قصدك؟
2: لا يا فندم بقول لحضرتك الكريستالات اللي في الاذن الشمال واقعه.
1: لا انا الصوت وحش قوي مش سامعك.
2: بقول لحضرتك وديتها لدكتور اذن، قال لها الاذن عندك الاذن الشمال الكريستالات فيها واقعه.
1: الودن الشمال الكريستالات فيها واقعة. تمام،
2: عملتها في 3 جلسات التزام.
1: او حضرتك
2: تمام؟
1: ممكن تتكلمي في السماعة كويس وما تبعديه عن بقك شوية.
2: ايوه طب كده سمعنا يا دكتور؟
1: كده سامعك.
2: ايوه طلع عملنا لها 3 جلسات التزام ولسه في دوخه.
1: عمل لها 3 جلسات وايه؟
2: ولسه في دوخه.
1: تمام،
2: دلوقتي عايزه اعرف يا دكتور اسباب الضغط الوطي من ايه اللي عندها كله، والدوخه هتفضل مستمريه ولا ايه بعد ال30؟
1: اسباب الضغط الواطي ممكن يبقى مفيش سبب، ممكن تبقى الغده الجار كلويه.
2: طب هي دلوقتي لما راحت للدكتور قالت حاجه للغده اللي هي خمامه، لان النسبه مش معديه قوي 5.5.
1: عمل تحليل الغده الجار كلويه؟ طيب، هو في غده اسمها الغده الجار كلويه بتطلع 2 هرمون، الالدوستيرون والكورتيزون، دول بنعمل لهم مستوى عشان نشوف اخبار الضغط الواطي ايه بسببهم ولا من غير سبب. يعني اللي من غير سبب ده اسمه essential hypotension، ده الجسم فيه خاصيه انه اي ملح بيخش الجسم بيطرده من الشرايين. يعني احنا كلنا مش عارف عارفين ولا لا المعلومه، الشريان بتاع الجسم بيخش فيه الصوديوم اللي هو المادة المكونة للملح، بحيث تبقى عايشة جوه الجدار بتركيز معين. اللي عنده ضغط عالي بياخد الصوديوم ده ما يعرفش يطلعه، واللي عنده ضغط واطي ما بياخدوش أصلا، في بينه وبين الصوديوم زي مناعة كده، حاجة غريبة جدا يعني محدش عارف تفسيرها. الأولاني اسمه صوديوم ترابينج، مصيدة الصوديوم ترفع الضغط، والتاني اسمه صوديوم ريليس، الصوديوم يفك منه الشرايين توسع فالضغط يوطى. ده اسنشال ملوش سبب. بناخد ملح وبناخد الدوستيرون، دواء اسمه الدوستيرون، وبقى شويه سوائل كتيره يعني. تمام، الو.
3: ايوه يا دكتور. نعم
1: اتفضلي.
3: انا مريم جلد الملاوي.
1: وطي التلفزيون يا مريم.
3: ماشي يا دكتور، انا ما لي 4 سنين معاني من معدتي،

0: الو
1: اي سامعك.
0: الو، ووزيرك بحكي معانا من نادتي، عملت 6 مناظير، كل دكتور اعمل عنده منظار يقول لي عندي سد في الحجاب الحقيقي. رحت عملت يا دكتور عمليه يا ارمن، وراحت ما كملتش شهر معايا، وراحت رجعت تاني كل حاجه زي ما هي. يا دكتور
1: عملتي ايه؟
0: عملت عمليه ارمن.
1: لا انا مش سامعك كويس.
0: انا ما بقول لك عملت 6 مناظير في معدتي.
1: ايوه سمعت، 6 مناظير. عملتي عملية ايه؟
0: ايوه، ده اللي عندي كتاب في الحجاب الحاجز.
1: فتق في الحجاب الحاجز. كويس.
0: ده اللي عندي كتاب في الحجاب الحاجز، وهيعوز له عملية جراحة.
1: كويس.
0: بس انا كانت كل علاج كتير يا دكتور، كانت علاج كتير زي فيابرا وانتبرزان ودواء الحموضة. انا دلوقتي دكتور معايا من حرجان جمره نار، جمره كده في المعده، في تكون من المعده وقش زي العيال الصغيره، ميه مغليه، اظن ميه مغليه ومعي جمره. دلوقتي الدكتور طلب مني اضيف حركتي من الرئه.
1: طلب مني ايه؟ اتعبي وكلميني تاني، انا ما اخر جملة ما سمعتهاش. هو دلوقتي في عمليات بتتعمل للفتق بتاع الحجاب الحاجز بالمنظار، بنحقن مادة اسمها ارجون، غاز كده بيخلي الفتق يلم على بعضه. فلو سمعتيني اعملي العملية دي، عملية بسيطة جدا. الو.
2: الو،
1: ايوه
2: مساء الخير يا دكتور،
1: نور،
2: معاك ابن الرب من منيا.
1: تفضل. اهلا بيك.
2: الله، اهلا بيك يا دكتور. الاسبوع اللي فات كنت اتصلت بحضرتك.
1: ايه؟
2: اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات.
1: اتصلت الاسبوع اللي فات. كويس.
2: فكان المدام كعب رجلها اليمين لما بتقعد شويه كده ما بتقدرش تدوس عليه،
1: ايوه
2: واخد بال حضرتك؟ فانت كنت قلت اعمل تحليل املاح وصبيط ونقرس.
1: كويس. وأشعة على كعب الرجل.
2: عملنا التحليل عملنا التحليل بتاع الاملاح، طلع بنسبه 6.3، ونسبه الصبيط من 8 ل 10.
1: كويس.
2: الكلب ده اللي هو يوريك ده بلس.
1: عملت أشعة على كعب الرجل؟
2: لا لسه، ما انا لما لقيت التحاليل جايه كده عليها الاملاح والصليب دوت، فقلت اشوف حضرتك نعمل اشعه ولا خلاص كده كفايه.
1: اعمل أشعة برضو من باب الاحتياط عشان يبقى كله كده قدامنا.
2: طيب حضرتك، كان صيدلي قال لي ممكن تاخد دلوقتي نكس ويوروفين ام فواف،
1: كويس.
2: تستخدمهم دول لغايه لما نشوف لو الدنيا
1: استخدم،
2: اتحسنت.
1: مفيش مشكلة لغاية لما تعمل الأشعة.
2: الدنيا اتحسنت الأشعة، ما اتحسنتش الأشعة كده.
1: اعمل أشعة أفضل.
2: ماشي يا دكتور، كتر خيرك.
1: سلامتها، ألف سلام. ألو.
3: ألو.
1: أيوة.
3: أيوة، أنا ريهام
1: واطي
3: من
1: التلفزيون.
3: القاهرة.
1: واطي التلفزيون يا ريهام. طب واطي التلفزيون يا
3: أنا
1: جيهان.
3: ريهام من القاهرة.
1: واطي التلفزيون يا جيهان.
3: أيوة، أنا ملاحظة على طول إن في بتاع ده ريم في البول،
1: كويس.
3: أعمل إيه؟
1: اعملي تحليل زلال في البول فورا.
3: تحليل زلال في البول.
1: يعني اعملي اسهل حاجه تحليل بول، واطلبي انك انت تقيسي مستوى الزلال في البول، حتى لو ما قيستيهوش بس اعملي
3: مستوى الزلال،
1: بالظبط كده.
3: مستوى الزلال في البول.
1: ايوه.
3: اوكي، شكرا لك يا دكتور.
1: انت عندك
3: شكرا.
1: سكر؟ انت عندك سكر؟
3: عندي سكر بس متظبط، يعني مش عالي.
1: طب معلش اعملي التحليل اللي بقول لك عليه ده.
3: نسبة الزلال في البول.
1: بالظبط كده. الو.
4: الو. ايوه يا سيدي.
1: اتفضل.
4: دكتور مجدي.
1: ايوه
4: دكتور مجدي.
1: اتفضل.

0: بص يا دكتور، انا عندي السكر والغده الدرقيه.
1: كويس.
0: بقالي سنه بتعالج من الغده الدرقيه ولسه واطيه برضه.
1: بتاخد ايه للغدة الدرقية؟
0: كربامزول.
1: كويس. ايه الـ المشكلة ايه لما بتاخد كربميزول؟
0: ايوه، المشكله ان هي مش عايز تعلى معايا التي اس اتش.
1: يعني لما خدت الكربميزول التي اس اتش معليش؟
0: بقالي سنة بسيطة، بقالي سنة.
1: بقالك سنة. تقدر تبعت لي التحاليل كلها على الفيس؟
0: أنا كنت بتعالج عند الدكتور رائد من قيمة 15 سنة.
1: وبعدين؟
0: رائد فلاح.
1: وبعدين؟
0: خفيت منها كويس أوي أوي أوي، رجعت لي من قيمة سنة تاني.
1: لازم ترجع له تاني، ابعت لي تحاليل الغدة على الفيس ونرد عليك.
0: تعيش. شكرا شكرا
1: لا في
0: شكرا.
1: فن. ألو؟
0: المشكلة إن هي مش عارف تعمل معايا.
1: ألو؟
0: التلفزيون.
1: اطفي التلفزيون،
0: ألو؟
1: اطفي التلفزيون يا بطل.
2: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
2: أنا عندي مشكلة في من قدام.
1: فين؟
2: إن الدليل حصل معايا. ألو؟
1: مشكلة؟ المشكلة فين؟
2: في رجل، مش رجل من قدام.
1: فين؟
2: مش قادر أمشي عليه، ده الموضوع ده حصل. مشط رجلي من قدام الشمال، رجلي
1: مشط
2: الشمال.
1: رجلك. تمام.
2: من تحت الوجع، بس لما برفع مشط رجلي لفوق في ألم في المفصل. ده الموضوع ده لسه حاصل معايا جديد، إيه المشكلة كده؟
1: انت كنت حملت على رجلك؟
2: يعني أنا بشتغل في مجال المعمار، فبحمل دايماً على رجلي.
1: غالبا ده تحميل على رجل المفصل، حصل فيه زي التهاب.
2: اروح اكشف عندي يا دكتور، معلش انا اسف، حقك عليا
1: الدكتور؟
2: واطري
1: لا
2: ولا
1: لا، انت ممكن تكشف عند الدكتور روماتيزم او حتى دكتور، يعني ممكن دكتور عظم، يعني يا روماتيزم يا عظم.
2: دكتور عظم. لكن كده مفيش اي قلق في العمود
1: لا
2: الفقري.
1: لا خالص خالص.
2: شكرا يا دكتور،
1: ألف
2: تفضل.
1: سلامة، ألف سلامة. ألو؟
3: انا
1: أيوة. واطي التليفون، واطي التليفون، التلفزيون بتاعك.
3: بس انا موطيها حضرتك.
1: طيب اتفضلي.
3: انا معدتي وجعاني ليا 3 شهور.
1: ايه اللي وجعك؟
3: معدتي وجعاني ليا 3 شهور.
1: معدتك وجعاكي من 3 شهور؟
3: وخدت برشام مسكن، بيسكن ويرجعني تاني.
1: يعني ايه برشام؟ خدت ايه يعني؟
3: برشام كده هي اللي حباية الجلدة بتسكن معايا،
1: حباية ايه؟
3: اللي هي بتسكن البرشام كده. خدت يا جماعة البرشام وكشف، ما عملوش حاجة.
1: الوجع بيجيلك بعد الأكل ولا من غير أكل؟
3: لا الوجع على طول.
1: لا أنا عاوزك تكشفي على معدتك دي ضروري.
3: ما انا كشفت على فكرة.
1: كشفتي وقالوا لك ايه؟
3: قالوا لي خد البرشام ده امشي عليه واعمل مزار.
1: الو؟
4: ايوه
1: اتفضلي يا فندم.
4: الو،
1: ايوه
4: ايوه يا دكتور، ازاي حضرتك؟
1: اتفضلي، اهلا بيكي.
4: بصي يا دكتور، انا عندي بنوته عندها 13 سنه،
1: كام؟
4: طولها 100 وعندها 13 سنه،
1: كويس.
4: طولها 159 ووزنها 40. من فترة طويلة بتشكي من دايما عندها إمساك، بيبقى بداية التبرد كده بتبقى صعبة، وبتفضل تحت زي ما تخلط لحد ما جسمها يوجعها، وممكن الحمام يقعد باليومين والثلاثة مش قادرة تعمل، واتفاخات دايما وألم ومغص دايما، ما الحمام ما ينزلش غير بمساج للإمساك. و
1: انا محتاج
4: هي
1: تحليل،
4: حركته قليله عشان
1: محتاج تحليل براز،
4: المذاكره وكده.
1: محتاج تحليل.
4: عملنا تحليل براز، مفيش، كان في اكياس انيبه، واخدنا لها علاج اميلوزول 10 ايام وخلص، وبرضه

0: الوضع كما هو عليه، رحنا لكذا دكتور وخذنا كذا يعني الانشاك اللي هو اللي بيبقى الملينات دي، ويعني يمكن اكثر من 5 6 دكاتره رسينا عليهم، يعني بيقولوا ما فيش حاجه عضويه جوه بطنها يعني تستدعي كده. ناخد ملينات تتحسن 2 3 أيام ويرجع الوضع زي ما هو زي ما كان.
1: هي بنتك متضايقه من حاجه؟
0: نعم.
1: بنتك متضايقه من حاجه، مشدوده من حاجه؟
0: لا
1: يعني المغص ده جالها من غير حاجه خالص كده؟
0: ايوه، هي لما اتولدت وهي صغيره في وهي طفله كده كان عندها انفاك، ويعني بعدها يعني فضلت يمكن 2 سنين وهي طفله عندها انفاك، والدكتور قال ده طبيعه الاطفال اللي كنت بتابع
1: احنا
0: معاه
1: كده. انا مشتبه في
0: بس. و
1: انا مش مشتبه في القولون عصبي.
0: طب يعني ايه علاقه بالقولون العصبي؟ او ما اعرفش ازاي
1: انه
0: يعني
1: ما عند
0: الدكاتره هنا ما
1: ان
0: حدش فاهمهم، يعني انا من الصعيد.
1: تحليل البراز ما فيهوش حاجه، وكل الاعراض اللي انت بتشتكي منها
0: هو
1: بقى
0: كان في الالترا هضم.
1: كان
0: نعم.
1: بتقولي كان في عسر هضم
0: وخدنا اللي هو بيجي ده هو بتاع
1: كويس، عايزين
0: الاسر الهضم والدنيا
1: عسر
0: اتحسنت.
1: الهضم ده بيبقى معاه تقلصات بسبب القولون العصبي، بيبقى معاه
0: طب ده
1: تقلص.
0: يعني علاجه ايه طيب؟ او اعمل ايه؟
1: علاجه سهل
0: انا خايفه
1: جدا.
0: يجيلها شرخ ولا بواسير.
1: لا لا، تروح للدكتور الجهاز الهضمي هيعالجها على طول.
0: طب رحنا يا دكتور سوهاج واسيوط وما فيش حد عارف يعالج ولا يعمل، ما فيش غير الملينات. لو حضرتك تعرف حد كويس في أسيوط يا ريت تقولي عليه.
1: فأسيوط للأسف ما أعرفش.
0: طيب حضرتك تنصحني بإيه؟
1: لازم دكتور شاطر جهاز هضمي.
0: تمام. طب هو موضوع الحركة ده يعني قلة الحركة ممكن يعمل كده؟
1: موضوع إيه؟
0: يعني الحركة قليلة، يعني المذاكرة كتير والقعدة على النت وكده اللي هو بتذاكر برمجة وحاجات زي كده، فالحركة قليلة خالص، هل ده ممكن يعمل كده؟
1: طبعا طبعا ممكن يعمل
0: ضعف
1: كده،
0: العضلات؟
1: طبعا ممكن يعمل كده طبعا.
0: طب هل؟
1: الو، ايوه
0: ايوه يا دكتور الشخير، ازي حضرتك؟
1: اتفضلي يا فندم.
0: انا كنت كلمت حضرتك من اسبوعين كده، قلت لسيادتك ان انا خدت تردد حراري وخدت بلازمه، وسيادتك قلت لي خدي حقنه الزيت، خدتها حقنه الزيت خدتها 26/7، ولما كلمت سيادتك قلت لك ان انا تعبانه ومفصل رجلي خشونه ضعبعه، قلت لي حطي دلوقتي فولتيرين وخدي مسكن بنادول وكمادات، بس انا لسه تعبانه جدا يا دكتور، ما فيش تقدم خالص خالص.
1: انت المشكله فين بالظبط؟
0: عقدة المفصل خشونه جامده ضعبعه.
1: وخدت حقنة زيت؟
0: خدت يا دكتور من حضرتك، انا خدت تردد حراري الاول وبلازما، ولما كلمت سيادتك قلت لي خدي حقنه الزيت خدتها يوم 26/7.
1: ما ريحتكيش خالص؟
0: ولا الهوا يا دكتور، ولا الهوا، ولا كأني خدت حاجة، بس خدت حدود 13 حقنة مع البنج مع القناعة،
1: قولي لي
0: مش
1: انتي،
0: عارف مش قادرة أمشي خالص. ليه؟
1: قولي لي الألم بيجيلك حتى من غير ما تتحركي؟
0: هو في ألم وأنا قاعدة، وجع يعني نكحة كده، تمام؟ وجنشي مش قادرة.
1: طب أنا كده محتاج أعرف الأشعة الأخيرة كانت إيه؟ لو حضرتك لسه سامعانا عاوز أعرف الأشعة الأخيرة كانت إيه؟ غالبا دي عندها خشونة من الدرجة الرابعة، الخشونة بتاعت الركبة 1 2 3 4. الحالة الشديدة دي بيبقى العظم بيحك في بعضه، فبنحقن زيت بين الاتنين، لو ما نفعتش بنكرر، لو ما نفعتش بقى بنضطر نعمل تغيير مفصل. بيبقى صعب شوية، بس انت عارف دلوقتي كل العمليات بتتعمل في سن كبير، ناس يعني كلها كبيرة.

0: مع الكبار في السن بالظبط. الو،
1: الو،
0: ايوه،
1: مساء الخير يا دكتور،
0: النور.
1: ازي حضرتك؟
0: الحمد لله، اتفضلي.
1: حضرتك سامعني؟
0: سامعك كويس.
1: طب بقول لحضرتك يا دكتور، انا جوزي مولود عند نقص كالسيوم،
0: كويس،
1: تمام سامعني؟
0: صدقيني سامعك. اعمل ايه طيب؟
1: ماشي. يعني مولود عنده نقص كالسيوم، فمن ساعة ما اتولد يا دكتور في ايده وفي رجله عين سمك كتير قوي،
0: عين
1: بس
0: سمك.
1: الاكتر في رجله وهو مش قادر يقف عليها.
0: كويس، دي لازم نروح لدكتور جدية بيشيلها بالكي. دي
1: ايه يا دكتور؟
0: بتروحي لدكتور جلدية يشيلها لك بالكي.
1: يشيلها بالثلج؟
0: بيدي مخدر ويشيلها ويحط مخدر تاني، يعني عمليها وانت واقف.
1: يعني هو محتاج دكتور جلدية.
0: محتاج دكتور جلدية. وخليه يعمل لك كي للتليفون بتاعك.
1: ماشي يا دكتور، شكرا.
0: العفو، سلامتك. ما فيها بنج، فيها بنج. واحيانا بيحط، يعني الاول بيجرب ادويه، بس لو الموضوع واسع وكبير بيعمل كي بالظبط. الو،
2: ألو دكتور،
0: اتفضل يا فندم.
2: كنت بعاني من نوبات هلع ونوبات صرع من وأنا صغير، بس باخد دلوقتي ديفاكوت قرص واحد في اليوم،
0: ديفاكوت.
2: بس ما كنت أي نوبات من 5 سنين فاتت، أقدر أبطل علاج؟
0: بتاخد ديفاكوت؟
2: بالظبط كده.
0: سؤالك ايه، تبطل علاج؟
2: اقدر ابطل، مفيش اي نوبات، لكن عندي حساسيه من سماع صوت الميه، سماع صوت الورق، لو حد اتكلم جنبي ممكن اتضايق واتعب بسرعه،
0: دي
2: لكن
0: مش
2: مفيش نوبات
0: بانيك،
2: الهلع اللي
0: دي
2: كانت
0: مش
2: بتيجي او
0: بانيك،
2: نوبه.
0: دي مش بانيك، دي حاجة اسمها ميزو، دي حاجة اسمها ميزوفونيا. ميزوفونيا اللي بيسموها حساسية الأصوات. لو مضايقاك ما
2: طيب، في
0: توقفش
2: حاجه غير
0: الديفا،
2: المرض اللي
0: غير البانيك خالص، بس ما مرتبطة بيه يعني.
2: انا بكلم حضرتك عشان نفسيا انا بقيت تعبان من العلاج اللي انا باخد كل يوم بالشهر.
0: بص، احنا بناخد، بنعمل مع الدكتور، لازم عشان سحب الدواء محتاج دكتور معاك عشان بعد الشر لو حصل حاجة يتدخل. فممكن توقف بس مع دكتور، ونصيحتي ما توقفش في
2: طيب
0: الصيف.
2: السؤال الأخير معلش يا دكتور، هل ممكن بقالي 5 سنين مفيش نور، هل ممكن تجيني تاني؟ أنا خايف منها جدا
0: ازاي؟
2: خصوصا نوبات
0: بص
2: الهلع.
0: بص، عشان دراع دماغك زي دور البرد. لو واحد كلمني في التليفون قال لي ان ما جاليش برد وبقالي 5 سنين ما جاليش برد، هل ممكن يجي لي دور برد؟ ممكن طبعا، بس ما تقلقش، الحاجات دي يعني عند الضغط العصبي الشديد ممكن يجرى اي حاجة، بس خلي الدكتور بتاعك يكتب لك ادوية عند الضرورة، مش كل يوم بس عند الضرورة.
2: شكرا يا دكتور.
0: العفو يا فندم. الو، الو،
1: الو،
0: ايوه،
1: تأخير يا دكتور.
0: نور يا فندم، اتفضلي.
1: حضرتك يا دكتور، كنت عايزه اسال، بابا دايما كل ما يقوم من النوم بطنه بتبقى وجعان وبيرجع دايما كل صبح.
0: كل صبح بيرجع دم؟
1: لا بيرجع دايما دايما، يعني كل
0: بيرجع
1: يوم.
0: دايما. طيب كشفنا عليه ولا لأ؟
1: كشفنا واخد برشام فكرة ورجع ما خدوش تاني خالص.
0: طيب هو سبب الترجيع ده احتمال يكون بيبقى عنده حموضة، طيب في حرقان وهو بيرجع.
1: بيبقى فيه
0: طب هو في احتمال يبقى عنده حاجة في المريء، ارتجاع في المريء او حموضة في المعدة بتخليه يرجع يعني. كشفنا عند دكتور جهاز هضمي.
1: كشفنا، ولما اخذ العلاج اخذ فترة وما رجعش اخذه تاني.
0: يعني المشكلة لما بطل العلاج تعب؟
1: ايه دكتور؟
0: لما بطل العلاج تعب؟
1: تعب تاني.
0: يرجع ياخده بعد

0: دي سهلة خالص.
1: تمام ماشي. عندي كمان ماما الضغط دايما عندها واطي ودايما بتنهد لما بتعمل اي مجهود
0: واطي كام؟
1: ودايما صداع معاها مستمر.
0: واطي كام؟
1: واطي كام؟ لا مش عارفه بالظبط، يعني كل مره بتتعلم نسبه مختلفه.
0: أنا عاوز أعرف بس، واطي خفيف ولا واطي شديد؟ عشان كل حاجة ليها إجابة.
1: لا مش عارفه، بس هي دايما الصداع بيبقى عندها وزغلله في العين.
0: لا ده ضغط واطي ومحتاج أدوية للضغط الواطي ضروري. تاخد كوراسور.
1: هي ماشيه على الكورسور ده.
0: كويس جدا. تاخد لها 10 12
1: تمام
0: نقطة
1: ماشي يا
0: الصبح.
1: دكتور.
0: 10 12 نقطة
1: تمام
0: الصبح.
1: ماشي.
0: ألف سلامة. واحد خد علاج بطله تعب يرجع ياخده تاني، سهلة. بما انه اذا انا عارف انا هطقط. ست في الدنيا. الو،
2: الو،
0: انا قلت لابويا ما يطلعنيش دكتور. الو، اتفضل يا فندم.
2: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
2: انا الكوليسترول كان واصل عند 360،
0: ثانية واحدة، الله
2: بعدين
0: يبارك
2: رحت
0: لك.
2: وصل 130.
0: 660 ايه الكوليسترول؟ 660؟
2: 360 يا دكتور،
0: 360؟
2: 360. وصل حاليا دلوقتي 130. اوقف العلاج بتاعه ولا
0: بالك قد ايه العلاج؟
2: يا دكتور؟
0: بالك قد ايه العلاج؟
2: بعد بتاع 6 اشهر.
0: انت بتتابع مع دكتور؟
2: كنت بتابع مع دكتور.
0: طب انت عندك حاجة تانية غير الكوليسترول؟ في سكر او كده؟
2: لا عندي الضغط بس باخد علاج ضغط.
0: انت ممكن توقفه، بس لو قالي تاني تاخده تاني، يعني ممكن توقفه وتجرب.
2: ماشي يا دكتور، متشكرين يا دكتور.
0: يعني في حاجة لازم تتقري مع بعضها. كان كام وبقى كام وخد دواء ايه ولمدة قد ايه يعني. الو الو،
1: انا بتصل بالدكتور مجدي لو سمحت.
0: ما انا معاك يا دكتور مجدي يا فندم. اتفضلي
1: دكتور مجدي معايا؟
0: اتفضلي يا فندم، تحت امرك.
1: بص حضرتك،
0: اتفضلي.
1: انا دي لي سنة ونص عند الموضوع،
0: سنة ونص
1: موضوع
0: عندك.
1: المعدة تعباني خالص، ورحت لقيت الدكتور عملت منظار وقال لي التهاب في المعدة المفروض هيجيني، وباخد علاج كتير بس لسه لغاية دلوقتي تعبانة.
0: ايه اللي تعبك؟
1: معدتي تعبانة خالص، فين كتير في البطن
0: ايوه،
1: برضه.
0: لما بتاخدي العلاج مش بترتاحي؟
1: برتاح شوية وبرجع تاني حضرتك.
0: بتوقفيه؟
1: نعم
0: لما بتوقفي العلاج بتتعبي تاني يعني؟
1: باخد كونترلات وزنتين وست حاجة دي كتير، وخدت
0: بتوقفيهم.
1: نفسي مدوخ
0: ثواني، لما بتوقفي العلاج بتتعبي؟
1: وخدت مضاد حيوي، وخدت مضاد حيوي كتير.
0: لا بقى، انا ما بتكلمش عن المضاد الحيوي، بتكلم على العلاج اللي هو زي النكسيوم. بيريحك؟
1: شوية المكسب بس الموضوع بيرجع تاني.
0: معلش، ما توقفيش النكسيوم.
1: وعندي انتفاخ كتير في البطن،
0: عندك ايه؟
1: واحيانا بيجي مهاجم، واحيانا بيجي مهاجم وهبوط كده يا دكتور.
0: طيب انا مش عاوزك توقفي النكسيوم بس.
1: ما هو جاش النكسيوم ده؟
0: خليكي على النكسيوم على طول.
1: اخده لمدة قد ايه حضرتك؟
0: مع الدكتور بتاعك على الأقل لمدة 3 شهور.
1: أنا صدقني جلست أكمل 3 شهور برضه يكون في نفس المكسيم ده، أديله 3 شهور بالظبط.
0: يا ده يا ده، مش الاتنين مع بعض.
1: آخد ده وده يعني؟
0: أيوه، يا كنترول لوك يا نكس.
1: طب بص حضرتك، طب سؤال صدقني، هو موضوع المطلوب الحلزوني ده هيستمر على

0: معايا ولا
1: لا
0: ولا
1: ممكن
0: اعمل ايه يا
1: دلوقتي
0: دكتور؟
1: في أدوية جديدة بناخدها بتموت الميكروب الحلزوني.
0: يا رب يخليك يا حبيبي. ما انا مش رحت كذا واحد، رحت اشوف اعمل ايه تاني.
1: لا دلوقتي في أدوية الميكروب الحلزوني بتموته على طول.
0: اللي هي الجرثومة يا دكتور دي،
1: ايوه، ما هو هو الميكروب الحلزوني. ألف
0: طب
1: سلامة.
0: اقدر كنت اقول لكم.
1: ألو،
0: الو،
1: أيوة
0: ايوه دكتور، ايوه
1: اتفضلي.
0: انا كنت مع حضرتك من 5 دقايق، انا اللي قلت لستك ان انا فتحت التوابل الحراري والبلازما واللحوم في الزيت. انا ده رابع يا دكتور وعندي احتكاك في المفصل.
1: طيب انت سنك كام؟
0: 70 يا دكتور.
1: 70 سنة. بصي بقى، انت هتحتاجي تكرري حقنة زيت بس النوع الألماني.
0: طب اسمها ايه يا دكتور؟ لان انا بروح للدكتور
1: لا
0: مش فاهمه حاجه انا
1: ده
0: اساسا.
1: أسامي كتير بقى، تشكيلة وأنواع. انت محتاجة دكتور عظم شاطر. انت في مصر ولا بره مصر؟
0: انا في الفيوم.
1: لا للأسف في الفيوم ما أعرفش حد. طب ابعتي لي بس، ابعتي لي على الفيسبوك، انا ابعت لك رقم تليفون في مصر ممكن يساعدك يعني.
0: انت بيرفقنا اسمها ايه مثلا؟
1: ما هو
0: عشان
1: انا
0: هم كده بيدونا حقنا مش فاهمه حاجه.
1: اسامي الحقن اسامي تجارية، انواع واشكال والوان، فاللي بيحددها دكتور العظم.
0: تمام، يعني
1: ابعتي
0: اخد حقنه تاني؟
1: غالبا تاخدي حقنة تاني.
0: خالص عشان الأشعة فيها احتكاك فعلا، لازم
1: لا
0: يجوا بعض خالص العظم.
1: عاوزين حقنة
0: طول
1: تاني،
0: 70 سنة
1: عاوزين حقنة تاني والدكتور يتوصى
0: طول
1: شوية.
0: الزيت.
1: والدكتور يتوصى بيكي بس. ألو ألو،
2: مساء الخير،
1: مساء النور.
2: ازيك يا دكتور عامل ايه؟
1: وعيك طويل؟
2: نعم؟
1: اتفضل يا فندم اتفضل.
2: حضرتك يا دكتور، انا بعاني من عدم النوم، والكلام ده من زمان مش من دلوقتي يعني،
1: انت
2: وحاليا
1: بتعاني، امال انا
2: دلوقتي
1: اعمل ايه
2: ماشي على
1: اساسا؟ بتعاني من عدم النوم؟
2: من عدم النوم.
1: العمر كام؟
2: العمر 50 سنة، والكلام ده عندي من زمان.
1: طيب دلوقتي عدم النوم ده قصة عاوزة نقعد مع دكتور نفسي يشوف السبب، لأن عدم
2: أنا
1: النوم
2: حضرتك أنا جيت لحضرتك من حوالي 7 سنين
1: وما نمتش من ساعتها.
2: وادتني، لا أنا أخدت العلاج ومشيت عليه شوية، ورحت للدكتور بعدك ودكتور بعدك ودكتور بعدك وما فيش فايدة. بقرا انا عن الموضوع ده كتير على النت يعني، فبيقول ممكن يكون حاجه اسمها اي دي اتش دي.
1: هو لما بيبقى الموضوع مركب قوي كده بنحتاج حد متخصص في علم النوم. يعني
2: انا
1: في،
2: حاليا دلوقتي باخد. اتفضل يا دكتور.
1: بتاخد ايه؟
2: باخد نص قرص كلوزابيكس كل يوم بالليل،
1: بيريحك؟
2: يعني أحيانا ممكن أنام ممكن ما أنامش، واليوم اللي ببقى مثلا فيه متعصب أو تعبان من حاجة ما بقدرش أنام طبعا.
1: طيب بيريحك ولو
2: و
1: جزئيا؟
2: جزئيا
1: طيب احنا راضيين بجزئيا، بس الكلوزابيكس فيه عيب واحد، انك انت لازم تتابع صورة الدم.
2: هو بيعمل ايه للدم؟
1: بيقلل كرات الدم البيضاء.
2: هو بالفعل كرات الدم البيضاء عندي يعني حوالي 5 مليون وكسور يعني، او 4 مليون وكسور حاجة زي كده،
1: قصدك 5000؟
2: او 5 تلاف.
1: لا 5000 مش قليل.
2: بس
1: قليل
2: بالنسبة لكرات الدم الحمراء عندي عالية يعني.
1: قليل يعني اقل من 4000.

0: فلو كده ممكن
1: بس
0: تكمل عليها.
1: ممكن اكمل عليه عادي.
0: بس تتابع كل كام شهر كده، كل 6 شهور مثلا، صورة دم
1: اعمل تحليل.
0: بالظبط كده.
1: طب بس انا عايز يا دكتور انام بصوره مستمره زي انسان طبيعي، انا تعبان جدا على فكره، مخليني مش مركز في شغلي.
0: طيب انت ممكن يعني في دلوقتي مراكز اسمها مراكز لعلاج اضطرابات النوم، تخصص جديد نازل في الطب اسمه مراكز علاج اضطرابات النوم. حضرتك بتروح هناك بتقضي ليلة، بيدرسوا الموضوع بالكامل يعني.
1: طيب ماشي، شكرا يا دكتور.
0: العفو يا فندم. الو، ليه؟ الو، في فيسبوك؟ طيب الو الو،
2: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور،
2: اخبار حضرتك؟ عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب.
0: اتفضلي. صحة وسلامة.
2: معلش انا عندي سؤالين، سؤال ليا وسؤال لبنتي.
0: اتفضلي.
2: انا من اسبوع كده ولا من 10 ايام جاني حكه في ظهري، ومن ظهري والقدام،
0: جالك حكة؟
2: وخربانه
0: ثواني
2: في
0: ثواني،
2: الظهر.
0: جالك حكة في ظهرك؟
2: ايوه، حكه بسيطه كده حكيتها، عملت حبوب. المهم يعني رحت كتبت، قال لي عندك حزام ناري، يعني هو مديني حرقان من ورا وقدام، يعني حرقان شديد.
0: كويس.
2: اداني علاج اللي هو 1 مللي جرام، في اسمه فلكسي كلفر مللي جرام، واداني ايبروفين، واداني مرهم للدهان.
0: مرهم للدهان؟
2: المهم اخذته مرهم يعني ابرد بيه لما اغسل الحرقان من ورا، يعني
0: كويس.
2: كريم.
0: بتوصلي له ازاي؟
2: المهم ده
0: حد بيدهن لك يعني؟
2: بس لنفسي يعني كده، بحط ايدي وبس لنفسي من ورا.
0: كويس.
2: المهم يعني كويسه، وقعدت يومين ثلاثه بقيت كويسه، واديني من تاني. انا ما خلصتش العلاج، حسب الجنب الشمال زي الكلى كده، دي حرقان والم فيها.
0: هو الحزام الناري، الحزام الناري بيبقى معاه التهاب اعصاب.
2: هو التهاب اعصاب، يعني هو التهاب اعصاب هيبقى شامل الجنب الشمال تاني، يعني
0: فلازم
2: هيبقى عوض عليه
0: لازم
2: تاني ولا ايه؟
0: الدكتور يكتب لك دواء لالتهاب الاعصاب.
2: هو ده في مناطق تكتيلة يا دكتور، حتى لما اقف واعمل بحس اني بتزمنني
0: لا،
2: او حرقان، يعني حرقان
0: هو
2: تاني.
0: عشان كده بقول لك الدكتور يكتب لك دواء لالتهاب الاعصاب.
2: طب يعني كده ما فيهاش حاجة؟
0: لا مفيش حاجة، بس يكتب لك دواء لالتهاب الأعصاب.
2: أنا أصلا ما خلصتش العلاج يا دكتور اللي هو بتاع الحزام النار، يعني أمشي عليه تاني ولا إيه؟
0: أيوة، تمشي عليه تاني، ولو لسه الألم موجود يكتب لك دواء بالبق لالتهاب الأعصاب
2: والايبروفين اللي هو 800 بتاخده؟
0: عند اللزوم، عشان كلاويكي ما تتعبش. بس
2: وبعد اوقات بحس اني يعني بتوترك كده وخايفه باي حاجه
0: لا لا، ما
2: تجيلك لي.
0: تخافيش، ان شاء الله تبقي زي الفل، موضوع بسيط يعني.
2: طب
0: فيسبوك.
2: عندي سؤال تاني، بنتي عندها 13 سنه. شكرا، خلاص يا دكتور.
0: بنتك عندها 13 سنة وبعدين؟
2: 12، سوري 12 سنه، يعني هي كل شويه تقول لي عندي غمامان وعايزه ارجع مش قادره.
0: طب احنا محتاجين نكشف على معدتها كده.
2: هي مرة واثنين ساعات ترجع، وساعات ايام تقوم في الليل كده تقول عندي غمامام يا ماما عايزة ارجع وما
0: دي
2: بترجعش.
0: معدتها فيها احتقان، قلت عايزه علاج لالتهاب المعده.
2: يعني تكشف، اكشف لها.
0: تكشف لها على معدتها بالظبط، وتاخد دواء زي كنترولوك او نيكسيم لغايه لما تكشف، يا كنترولوك يا نيكسيم قبل الفطار بنص ساعه. الو، سلامه، الف سلامه. فيسبوك، حاضر. أسئلة الفيسبوك بتاعتكم يا جماعة. أول سؤال في تونة نصر. تونة نصري،

مساء الخير يا دكتور، رأي حضرتك في الإبر الصينية لواحدة عندها خشونة وهشاشة درجة عالية ومشاكل في القلب والضغط والكلى والعلاج مش حابب مش جايب نتيجة، في علاج تاني الدكتور قال كويس بس ايه العلاج التاني؟ عشان مشكلة الإبر الصينية هي بتعترض مسارات الألم، فممكن تكون علاج مؤقت طالما مش قادرين نستخدم العلاج بالبق، بس عيب الإبر الصينية إنها بتقلل الألم فالاحتكاك بيزيد، يعني الركب في بعضها تحك وإحنا مش حاسين بالألم، إنما الاحتكاك بيزيد، فلازم مع الإبر الصينية علاج موضعي للركب، خلي بالك من الحكاية دي. نوع سندي يا دكتور، هل اللب السوري مفيد؟ إيه اللب السوري مفيد؟ مفيد ليه؟ وهل الإكثار فيه يزود دهون البطن؟ اه طبعا اللب السوري الاكثار فيه يزود دهون البطن، اللب السوري مفيد بس باعتدال، مفيد جدا كمان، بس يا ريت يكون من غير ملح، هو فيه كميه دهون عاليه بس فيه اوميجا 3 هايل جدا، طبعا مفيد. عباد الشمس بالظبط. مساء الخير يا دكتور، باخد علاج بايوبريكس 10، افكسور 150، ستاتومين 100، عايز انسحب منه يا دكتور. لا ما اقدرش اسحب لك دواء على الهوا، لازم حضرتك تقول للدكتور بتاعك يقيم حالتك ويسحب لك الدواء، والسحب بالتدريج الممل مع الدكتور بتاعك عشان ما يجيلكش اعراض انسحاب حاده. يعني كلمه في التليفون يا مايكل، لانه خد العلاج لمده قد ايه وخده بسبب ايه وسنه كام سنة ومعاه أدوية تانية قد إيه، يعني ليها قصة كده. لا من اللي أحضر، لا الرب قريب، أنا باخد ميلاتونين كبسولة، ينفع أخد 2 ميلاتونين؟ تركيز كام؟ الميلاتونين معاك لغاية 10 ملي، فلو تركيز 1 بتاخد قرصين يبقوا 2 ملي، 3 بتاخد 2 يبقوا 6 ملي، 5 بتاخد 2 يبقوا 10 ملي، لغاية 10 ملي ما عندناش مشكلة كده، تمام. طيب الحلقة كالعادة قفلت على صوابعنا، بنعتذر لحضراتكم، كان نفسي اقعد معاكم اكتر واطول ونقول كل اللي احنا عاوزينه، بس معلش ان شاء الله انا اعتذر المرة الجاية يا مايكل. طيب الاسبوع الجاي ان شاء الله الحلقة هتبقى معادة، ان انا هكون في اجازة، فنلتقي على الهواء مش الاربع الجاي، الاربع اللي وراه الناس اللي بتتابعنا، فاستأذنكم بس اريح منكم وانتوا تريحوا مني لمدة اسبوع. يعني بفكركم ان الحلقة بتتذاع كل 4 الساعة 9 مساء، تتكرر الجمعة والاثنين من الساعة 9 ل10:30. الفيسبوك طلع قدامكم على الشاشة، دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، اللي يحب يبعت اي اسئلة عليه انا تحت امركم. ان شاء الله الحلقة اللي بعد اللي جاية تكون جميلة كعادتنا دائما، وإلى أن ألتقي بكم أرق وأجمل وأحلى الأمنيات، تصبحوا على مليون خير، كل سنة وأنتم طيبين بسم العذراء، عيد العذراء بعد يومين، كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. والنهارده حقيقي يعني وسط الزحمه اللي احنا عايشين فيها، جه وقتنا ان احنا نفهم شيء جميل من كلمه ربنا، نتعلم حاجه جديده من كلمه الله، نسبح ونشبع بالرب، يكون وقت رائع حقيقي. النهارده يعني اقدم لكم ضيوفنا، بعد كده ارجع اقول لكم هنتكلم في ايه الساعه ونص اللي جايين دول وهتمشي ازاي. فمعانا النهارده ضيفنا الغالي جناب القسيس ماجد عدلي. اهلا بيك يا جناب القسيس.
1: اهلا بيك يا دكتور،
0: منور. اهلا بيك.
1: شكرا شكرا لدعوتك.
0: اهلا بيك. ومعانا ضيفنا الغالي كمان الاخ باسم ابراهيم المرنم الجميل. ازيك يا باسم؟
2: اهلا بيك يا سيس، مبسوط اني معاك ومع الاسيس ماجد. الرب يدينا حلقه مباركه في اسم
0: يسوع. امين يا رب في اسم يسوع. شكرا ليك. ومعانا عازفين كمان مباركين، معانا كيرو على الدرامز، ومعانا كمان مجدي على الكيبورد. ربنا يبارككم، احنا متشجعين ونسمع ترانيم وهنفرح. محتاجين قوي النهارده ان احنا يعني نسترخي ونتعلم من كلمه ربنا حقيقي بجد. مش عارف ليه انا عندي المشاعر دي النهارده، اني يعني نفسي استرخي خالص واقول يا رب علمني انت عايز مني ايه. جه وقتك تتعلم تفهم من كلمه ربنا حاجات جديده. كمان النظام يمشي ازاي؟ تدون تلت ساعه الاول ما بين ترنيمه وبعد كده نتكلم شويه، وبعد كده أنا وسهلا بتليفوناتكم بنرحب بيها. يعني لو تبقى في الموضوع يبقى روعة حقيقي. ربنا يبارككم، ربنا يستخدمكم أينما كنتوا. أنا حقيقي فرحان قوي إن احنا كلنا مع بعض النهاردة. رب يبارككم. خلينا نسمع تنيمة ونرجع لعنواننا، الشر في داخلنا وحوالينا. هي كده، الشر في داخلنا وحوالينا.

0: لما بنفتح التلفزيون أو التليفون وتخش على الفيسبوك وتقرأ ويعني تبص تلاقي كل يوم في أخبار مزعجة، أخبار يعني أخبار فيها كده، عايز أقول لك مرات كتير تلاقي كأني مليان بالشر، جرائم قتل وجرائم قتل بطريقة غريبة مش طريقة طبيعية، وجرائم سرقة وبرضه بطريقة مش طبيعية، وتلاقي كده كما لو إن الشر ده منتشر في كل حتة. وعلى فكرة ده بيبث جوانا مشاعر غضب كتير جدا، لما تتفرج على حاجات زي كده جواك بتبقى فيه مشاعر غضب، تبقى زعلان وغضبان، هو ده ليه بيحصل وحصل ده ازاي، وبعدين بتاخد بقى تقول الشر بقى منتشر، لا انا اعمل كذا، لا انا ابعد عن، يعني عارف جو، انا بشعر كده بجو مش طبيعي حقيقي. ولا ايه رايك يا سيس الكلام بقوله ده يعني. كلام ده طبيعي ولا انا بقول كلام؟ يعني النهارده الشر تحس حوالينا في كل حته، كل حته
1: صحيح.
0: يعني فيش مره تفتح السوشيال ميديا الا ويديك قنبله كده بمفاجاه غريبه تقلمك.
1: صحيح.
0: انا مش عايز اذكر اي مواقع معينه يعني، لكن ده حاجه يعني بتكسر القلب ويتخلل يعني يقشعر لها البدن يعني زي ما بيقولوا يعني.
1: اكيد.
0: فخليني اسال سؤال، هو الشر هو حوالينا ولا جوانا ولا حد جايبهن ولا ايه؟
1: يا هو الشر جوانا وحوالينا الاثنين. بس خلينا نفكر مع بعض ايه اصل الشر.
0: طيب
1: اصل الله خلق كل شيء وقال كده، فرأى الله ان كل ما صنعه حسن،

0: لكن ايه التحول اللي حصل؟ اللي حصل في مقابله اتقابلت فيها الحيه مع حواء وهكذا ادم، وهي بتسال سؤال خبيث، بتقول احقا قال الله في تكوين 5:3 لا تاكلا من كل شجر الجنه؟ فقالت المراه للحيه ده كذب، لانه الرب ما قالش من كل شجر، لكن في شجره بس اللي منعهم، ومنعهم ليه وحطها ليه؟ حطها عشان يميز الطاعه، يميز بين الحريه والطاعه، هل الانسان هيقبل الطاعه ده ولا مش هيقبلها؟ هيعصاه ولا هيطيعه؟ فكانت للتمييز ده. عشان كده الحيه بتقول لن تموتا، وده كذب، لكن قالت عباره في عدد 5، قالت ان الله عالم ان يوم تاكلان منها تنفتح عيونكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. ونلاحظ ان في عدد 22 الرب ثنى على الكلام وقال في عدد 22، وقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والان لعله يمد يده وياخذ من شجره الحياه. فهنا الرب قال نفس الكلام اللي قالته الحيه، لكن ايه الكذب بتاع الحيه؟ الحيه ما ميزتش بين، او ما خليتهمش يميزوا بين الموت الروحي والموت الجسدي، لن تموتا، هما لما قالوا ما ماتوش، لكن ماتوا روحيا وانفصلوا عن الله. تعال نشوف موضوع الخير والشر ده. الحيه بتقول هتكونوا زي الله عارفين الخير والشر، والرب بيقول هيكون عارف الخير والشر، بس الخير والشر في الطبيعه الالهيه يختلف عن الطبيعه الساقطه. فما ينفعش اجي اقول ان الطبيعه الساقطه عندها خير وشر بنفس الخير والشر بتاع الله، لكن الطبيعه الساقطه بقى اللي الله شايفه خير هم شايفينه شر، واللي الله شايفه شر هم شايفينه خير، يصير زي الله، يعني هيدعوا الالوهيه. فالالوهيه الزائفه قال ان سيكون لهم الالوهيه الزائفه، فهنا الشر بدا باستبدال الله، استبدال الخير بالشر والشر بالخير، وابتدى يكون دخلت الخطيه للعالم وبالخطيه دخل الموت، وابتدى يحصل استقلال عن الله، تكون مثل الله. ودي كانت مشكله الشيطان نفسه ان يكون زي الله، يرفع كرسي فوق كرسي العلي. فهنا مشكله الشر ابتدت برغبه الاستقلال عن الله ورغبه في الاستبدال لله، فاصبح الشر موجود جوه الانسان وحوالين الانسان. فدي المشكلة. ففي رومية 5:12 بيقول بإنسان واحد دخلت الخطية وبالخطية الموت.
1: فعايز تقول حضرتك إن الشر ده جه بالعصيان.
0: نعم.
1: اللي بدأ مع آدم وحواء.
0: يس. بالظبط.
1: القصة اللي حضرتك حكيتها لنا من سفر التكوين.
0: وده مذكور في تكوين 5. في تكوين 3 عدد 5 وعدد 22.
1: فالشر هنا جه بالعصيان.
0: بالعصيان.
1: طيب لما جه بالعصيان ملا آدم وملا حواء.
0: بالظبط. وإحنا خدنا الطبيعة الفاسدة. إحنا ورثنا
1: يعني
0: هذه الطبيعة.
1: يعني خدنا الطبيعة الفاسدة.
0: ودي من الميراث.
1: يعني القسيس ماجد عدلي ماله ومال آدم وحواء.
0: اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن النسل البشري دخل داخل هذا النسل البشري طبيعة فاسدة.
1: يعني تقصد حضرتك بالنسل يعني.
0: بالنسل.
1: يعني لما يعني تقول قايين وهابيل وعيال آدم وحواء دول كان فيهم شر.
0: بالظبط.
1: وكان فيهم خير.
0: بالظبط.
1: بس الطبيعة الشريرة ورثناها.
0: ورثنا الطبيعة الشريرة.
1: يعني الطبيعة الشريرة احنا ورثناها من آدم وحواء. طب كلنا؟
0: كل الخليقة.
1: كل الخليقة.
0: حطت للبطل.
1: مفيش أي فئة كده تبقى حلوة كده.
0: اللي عمله بقى المسيح في رومية 4:25 بيقول الكتاب إن يا زي ما بإنسان واحد دخلت خطية للعالم، بإنسان واحد حصل دخل البر. فبيقول إنه أسلم لأجل خطايانا أقيم لأجل تبريرنا. فاللي عمله المسيح هو عمل الريستوريشن، عمل الاسترداد ده.
1: الاسترداد.
0: إن كل الفساد اللي حصل، إن إحنا محكوم علينا بالموت الأبدي، الرب إدانا الحياة الأبدية في موته وفي قيامته. كان محكوم علينا بالموت، الرب دفع ثمن خطيئتنا.
1: صح يا أسيس، بس خلينا ناخدها بالراحة لأن حد المشاهد يكون مش واخد باله، مش فاهمها يعني. يعني دلوقتي حضرتك بتقول إحنا ورثنا الطبيعة الفاسدة.
0: نعم.
1: من آدم ومن حواء.
0: نعم.
1: فده بإنسان واحد
0: دخلت الخطية.
1: انت قلت دخل اللي هو مين الإنسان الواحد؟
0: آدم.
1: اللي هو آدم.
0: اللي هو آدم.
1: بإنسان واحد
0: دخلت
1: الخطية. وقلت لنا إن بواحد
0: بإطاعة الواحد اللي هو بقى المسيح.
1: المسيح.
0: وعمل
1: حصل إيه بقى؟
0: يعني خدنا بر المسيح، نلنا بر المسيح وننال الحياة
1: الأبدية. يعني هو دفع الثمن بدمنا كلنا.
0: دفع الثمن بدمه.
1: بدم المسيح اللي على الصليب.
0: الطبيعه اللي فقدناها هو استردها. الموت، الحياه اللي فقدناها وخدنا بدلها موت،

0: انفصال عن الله، هو استرده وادانا حياه ابديه.
1: طب انا قبل بس ما انا قدامي اسئله كثيره قوي وهندردش فيها جميله يعني، لكن قبل ما نخش في حته دي يعني الساده المشاهدين دلوقتي حضرتك هتقول ان احنا ممكن نصير اولاد البر.
0: نعم
1: صح كده؟
0: نعم
1: اولاد الله.
0: نعم
1: بالتبني.
0: نعم
1: صح كده؟
0: نعم. طيب. لو امنت بالعمل اللي عمله المسيح على الصليب.
1: أيوة. ان
0: العمل
1: ده كنت يعني ده شرط
0: مخصوص.
1: ده شرط يا سيس يا سيس ماجد،
0: مش مشاع، مش اوتوماتيك بيحصل
1: لك. امال بيحصل ايه لو عملت ايه؟ لو عملت ايه؟
0: هو الرب قال اني هكذا احب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد
1: لكي لا
0: يهلك كل من يؤمن به بل تكون الحياه الابديه. وبيقول في يوحنا 3:14 كما رفع موسى الحيه
1: في البريه
0: هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون الحياه الابديه.
1: يعني اذا احنا حضرتك لو انا قبلت، انا بكرر كلامك.
0: نعم.
1: بس عشان الساده المشاهدين يعني.
0: نعم.
1: لا بتقول حضرتك لو انا قبلت المسيح مخلص شخصي في حياتي.
0: نعم.
1: واعترفت بالمسيح ان هو رفع اسمي.
0: نعم.
1: وذنوبي. نعم. في الصليب.
0: نعم.
1: صح كده؟
0: صح.
1: انا صرت ابن لله،
0: صرت ابن لله ولي حياه ابديه. بيبقى عندي بقى طبيعه جديده بترجعني للطبيعه اللي اتخلقت بيها الحسن، بتخليني اشوف الخير اللي شايفه الله خير والشر اللي ربنا شايفه شر.
1: طب يعني انا لو قبلت عمل المسيح الكفاري على الصليب
0: باخد طبيعه جديده.
1: يعني اول واحد بيشوفك دلوقتي بيقول انا بقبل عمل المسيح الكفاري على الصليب واؤمن بيه.
0: نعم.
1: ويصلي يقول يا رب اغفر ذنوبي.
0: نعم نعم. ايمان اللص على الصليب اداله الحياه الابديه، ايمان السامريه ادته الحياه الابديه، ايمان الانبا موسى الاسود. أيوة. ايمان القديسه برباره، ايمان القديسين، الايمان اللي شفناه في سير القديسين، الايمان اللي شفناه في الانبياء في الكتاب المقدس، الايمان اللي شفناه في التلاميذ. كل ده حصل بان تقابله مع الرب اتغير في دقيقه، في لحظه الرب غير حياته. وصار فاهم الخير خير وفاهم الشر شر من وجهه نظر الله.
1: طب حضرتك يا سيس ماجد انت فاكر امتى حصل معاك كده؟
0: عرفت المسيح يوم 28 يناير سنه 82، صلت معايا اختي وقبلت المسيح، ومن ساعتها انا بقى لي 44 سنة ماشي مع الرب.
1: يعني إذن عندك التاريخ، أنت عارف انت صليت وصليت قلت إيه ساعتها؟ طيب
0: وتغيير
1: صليت قلت إيه؟
0: وتغيير حقيقي. ساعتها أنا كنت مدمن للخمر وقلت يا رب حررني وتعالى ادخل قلبي، وهي صلت معايا بيوحنا 3:16 وركعت جنبها وقالت لي أنت ادي قلبك وحياتك للرب وصلي صلاتك. أنا مش هقول لك تصلي تقول إيه، لكن ادي للرب قلبك وادي له حياتك وقول يا رب حررني. من يومها وأنا شفت التحرير وقفت قدام محل الخمر عشان أحاول أشرب خمر لقيتها طلعت مني تماما، لغاية النهارده ما حطهاش في بقي تاني من 44 سنة لغاية النهارده. تحرير حقيقي.
1: فصرت ابن لله
0: وخلاص، شايف الشر شر وشايف الخير خير، وفي طبيعة جوايا تشدني للخير وطبيعة جوايا تحذرني من الشر.
1: ده تعبير جميل. هنرجع الحاجات دي جميله قوي، هنرجع ليها جميله جدا. لكن عندي سؤال معلش، هو العالم يا سيس العالم اللي احنا عايشين فيه.
0: نعم.
1: العالم يعني انا بقول العالم everywhere.
0: نعم.
1: مش بس بلد معينه، يعني العالم اللي احنا عايشين فيه، هل هذا العالم اصبح اكثر شرا فأيامنا دي، ولا الميديا والتلفزيون والسوشيال ميديا بدأت تبين حاجات ما كانتش موجودة أيام أبويا؟ أبويا ما كانش معاه موبايل أصلا، ولا كان ولا في سوشيال ميديا ولا فيسبوك ولا هل الفيسبوك والسوشيال ميديا هم اللي ساعدوا على إن احنا نعرف ان الشر كتير، ولا هو كتير من زمان؟
0: هو
1: مش عارف، أنا عارف أسأل سؤال ولا
0: جوهر الشر انفصال على الله. فبمجرد ما انفصل الإنسان عن الله شفنا حصل في قايين. يعني قايين مين علمه الشر؟ هو الطبيعة نفسها. وناخد بالنا من حاجة، يعني الشر اللي حصل مع قايين دي مشكلة كبيرة، ان هو موته لأسباب دينية زي ما بيحصل اليومين دول. هو موته لأسباب دينية. يعني ان الرب ما قبلش ذبيحته، فده بيحصل جوه الكنائس. ان احنا يعني بالكتاب بيقول ان اللي بيكره اخوه هو قاتل نفس، وهو كره اخوه قتله، وده اللي بيحصل جوه الكنائس وده اللي بيحصل بره الكنائس.

0: قتل يعني كره قتل وده ما حدش علمه الكراهية، هي طبيعة شريرة موجودة في قايين خلته يقتل أخوه، فالشر موجود أو موجود من زمان. إيه بقى اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل مع اتساع الميديا زود الإحساس بالشر أنه محاط، لكن هو موجود من زمان.
1: زائد يعني هو اللي من زمان،
0: هو بس
1: ما فيش حاجة اسمها زائد، ما نقولش الشر يعني زائد. يعني
0: ممكن أقول حاجة وأنا بدرس، بقول أن في الأيام الأخيرة بولس كان بيقول لتيميساوس أن في الأيام الأخيرة هيزداد الشر، هيكون الناس مليانة، وده اللي بنشوفه أن في الأيام الأخيرة الناس مليانة.
1: يبقى إذن إحنا الشر زاد.
0: نعم. ومن تكوين 6:11 بيقول الكتاب وكانت الأرض فسدت أمام الله وامتلأت الأرض ظلما، فالرب عمل طوفان، بس الرب قال أنا مش هعمل كده تاني، أنا مش هعمل طوفان تاني. علامة القوس قزح اللي هو العهد ده عبارة عن ألوان الطيف، ألوان الطيف دي خدوها بقت علامة من علامات الشر، كأن الناس تقول لك احنا هنعمل الشر في كل حته في امريكا، والسيم سكس ماريج بيحط علامه ال
1: حاطين علامه
0: دي علامه القوس قزح
1: حاطينها في الشوارع
0: عندنا من سفر التكوين. فالعلامه الالوان الطيف دي خدوها وقالوا احنا هنعمل اللي نعمله تحت بند الحريه وربنا مش هيزينا.
1: طيب
0: فعايز اقول دي برضو حاجات دينيه، يعني واخدين حاجات دينيه يعملوا بيها حاجات.
1: بمناسبه انك بتحكي عن امريكا ناخد مصطفى من امريكا.
0: امين.
1: ايوه مصطفى اهلا وسهلا بيك.
2: ايوه مساء الخير،
1: ازيك يا مصطفى؟ اتفضل.
2: الحمد لله نشكر الرب. انا عندي سؤال بسيط. في انجيل مرقس 3:21
1: انجيل مرقس بالراحه يا مصطفى 3:21
2: ايوه
1: 3:21 ايوه اتفضل.
2: ايوه النص بيقول ولما سمع اقارب يسوع قالوا ليمسكوا وقالوا انه مختل. فسؤالي ازاي اقول على سيدنا المسيح انه هو مختل؟ هل ينفع اقول على سيدنا المسيح انه هو مختل؟ واتمنى اجابه على هذا السؤال.
1: شكرا يا مصطفى. هو اسئلتك جميله بس ساعات انا بخاف تاخدنا بره الحلقه. بس انا بحبك جدا انت عارف يعني، وبحترم اسئلتك جدا. خلينا في السؤال ده كده، اذا جه وقت في الحلقه مش مانع ابدا ابدا احنا نجاوب على السؤال ازاي المسيح يقول. خلينا نشوف هنشوف. لو جه وقت ناخد سيلة. طيب من اسكندريه الاخت سيلة اهلا وسهلا بيكي. طب مش معانا، المخرج بيقول لي مش معانا. معانا؟ ايوه باسم معانا. الو ايوه اخت سيلة. طب كلمينا تاني. طيب معلش وي ار سوري يعني. طيب هنسمع ترنيمه. نسمع ترنيمه ويعني عبال ما تجهز العود بتاعك يا باسم، عايز يعني عايز اسال يعني كتر الشر ده اللي احنا بنشوفه حوالينا، خلينا يعني عارف زي مرات كتير الواحد يقول لك ايه ما هو كله بيعمل كده. احنا هنجاوب بعد الترنيمة بس يعني بقى الموضوع مش عارف انا هجيبها لك ايه يعني ايه يعني الشر بقى طبيعي. It's normal. اني انا اعمل كده ده طبيعي ان انا اعمل كده.
0: جاي بقى من طبيعي ده التطبيع للشر.
1: دي رجعت لنا سيلة معلش. ايوه اخت سيلة اتفضلي. طيب بعد الترنيمة اخت سيلة رجع لنا تاني.

0: حي رغم الشر اللي موجود، لكن غني وكمل ترحالك. رغم ملبد بالغيوم لكن هو يعين ويكمل بينا، يكمل بينا. طب نرجع أسيس لسؤالنا اللي سألناه قبل الترنيمة. بنقول مع كتر الشر اللي حوالينا فالواحد بدأ يشعر ان ده طبيعي انك تشوف كده، وانك طبيعي انك تعمل كده، وبقى حتى في الاجواء اللي مش عايز انطق كلمه معينه، لكن عايز اقول ان في حتى في اجواء الناس بتعرف ربنا يعني، فممكن تلاقي الامور دي بتحصل يعني. طيب طب اغسيله، اتفضلي اتفضلي اغسيله.
1: كلام المسيح
0: مع حضرتك الأسيس. أهلا بحضرتك.
1: وعلى الجواهر الجميلة اللي
0: متصفة بالاستوديو حضرتك الأسيس ناجد، المدرب
1: الجميل باسم، وأخواتي العزيزين.
0: أهلا بيك.
1: العنوان رائع كالعادة. داود النبي بيقول قلبا نقيا إخلاقيا الله روحا مستقيما يجدد في عقلي. يوحنا الحبيب بيقول إن فعلنا كل البر نقول إننا عبيد بطلين. إحنا بنحاول دايما إن إحنا نغسل أنفسنا بالتوبة وبالاعتراف والتناول بالأسرار المقدسة. هل هذا يساوي مع إنسان طبيعته الشريرة يتعامل مع الناس بطريقة وحشة، من سرقة، افتراء على الناس، شبه جزور، قتل؟ هل الاثنين دول يتساووا مع بعض؟

0: التوضيح وسهره
1: روحيه
0: جميله، وربنا
1: يباركك. يباركك الرب. خد بالك من سؤالي يا سيس. طيب خدت بالك من السؤال يعني بتقول في طبيعتين جوانا، طبيعه شر وطبيعه خير، يعني ازاي يحدث التوازن يعني، ولا ازاي الواحد يغلب الطبيعه الشريره اللي
2: كان في واحد عامل زي ماجيك يعني، عامل زي سحر كده. فكان دايما يجيب حيوان ابيض وحيوان اسود، يعني يجيب واحد لونه ابيض وواحد لونه اسود، ويقول لك انا هتكهن النهارده وهقول عشان اللي عايز يراهن عليه. فبيقول النهارده الاسود هيغلب، وتاني يوم يقول الابيض هيغلب. فواحد ذكي شويه قال له انت مش بتتكهن ولا حاجه، انا عارف انت بتعمل ايه من قبل ما تيجي. اللي انت بتوكله عارف ان هو هيغلب، واللي بتجوعه عارف انه هيتغلب. فانا عندي طبيعه ولدت بالروح القدس، طبيعة جديدة. الطبيعة الجديدة دي على قد ما بتاكل على قد ما بتغلب. بتاكل ايه؟ بتاكل خمس حاجات: صلاة، قراية كتاب مقدس، انزل الكنيسة واشارك المؤمنين، اصوم، واخدم الرب. خمس حاجات دول قنوات الالتصاق بالرب. بقدر ما بتغذى روحيا بقدر ما بنتصر.
1: أيوة.
2: نيجي بقى للقنوات التانية اللي هي بقى ايه؟ اعمال الجسد، ان انا اقعد اغير، ان انا انفصل عن الله، وده اساس الشر. حتى للناس اللي موجوده جوه الكنائس، يعملش خلوته. حتى لو انا خادم بخدم بس وما بقعدش قدام ربنا، انا معرض للشر. فهنا الخدمه مش هي اللي بتعفيني، لكن اللي بيحميني وعادي قدام ربنا خلوتي الروحيه. فخلوتي الروحيه بتديني الغذاء الروحي اللي تديني ان انا اخد ثمر الروح.
1: يعني اللي يشبع هينتصر
2: بالطبيعتين.
1: يعني اديت الجسد
2: فهينتصر، ولغايه ما يجي الرب احنا هنتحرر من الجسد ده لما يجي الرب.
1: طيب ناخد نيفين من لندن. عشان بيك اخت نيفين، اتفضلي. اهلا بيك يا نيفين.
3: الو، سلام المسيح يا سيس سمير.
1: ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي.
3: ازاي حضرتك؟ الرب يباركك، والبرامج اللي بتقدمها لنا برامج جميله جدا جدا، بتعزينا وبنستفاد منها جدا الحقيقه يعني.
1: شكرا ليكي، شكرا، الله يخليكي.
3: وسلام المسيح للقسيس ماجد، الرب يباركك. وانا بشاهد البرنامج من حوالي ربع ساعه كده تقريبا، وعايز اسال حضرتك سؤال.
1: اتفضلي وسامعك.
3: يعني الحقيقه انا ظهر لي المسيح في رؤيا سنه 92 وكلمني، وسنه 2014 كلمني تاني وقال لي ان انا اتي عن قريب واجرتي معي. فانا بخدم الرب يسوع ليا 30 سنه. ففي الحقيقه بوزع ليفلت، وسايمون ابني بيوزع ليفلت، عملت ليفلت اسمها جيسوس از كامينج سون، وبوزعها في كل لندن، في كل ايست لندن. انا ساكنه في ايست لندن. لكن انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل احنا فعلا في نهايه الايام؟ لان الشر زاد جدا جدا جدا، وانا مش ملاحظه ان في خدام مع الاسف الشديد اعصروني. انا بخدم ليا 30 سنه، الخدام دول اشرار، يعني كل مهمتهم الفلوس. ففي الحقيقه ناس كمان قاعدين على الدش بتاع ربنا، مسميين نفسهم هنا في البلد دي جاد ديجيتال، وهو الشيطان نفسه، الشيطان اللي عايش على ارض على عرش الله. عملوا لي مشاكل وسلبوني وسرقوا الشقه وعملوا لي مشاكل مع جوزي. يعني ده الكلام ده يؤدي ان في ان احنا في نهايه الايام فعلا. وايه الحل مع الشيطان ده اللي مسلم المؤمنين للسجون زي ما قال السيد المسيح وعامل مشاكل؟ ايه الحل مع الشيطان ده اللي عامل المشاكل دي يا سيد ماجد؟ وارجو الاجابه واشكرك جدا جدا.
1: شكرا ليكي. طيب اخ وديع اتفضل. اخ وديع اتفضل.
4: ايوه مساء الخير يا مونا.
1: اهلا بيك
4: حبيبي. ازيك؟
1: اهلا بيك.
4: وازي جناب القس ماجد علي وجناب الاخوه الافاضل والمغنم باس. حبيبي الغالي، الموضوع شيق جدا. ليه؟ احنا في عالم منقسم الى صفين. اما مؤمن بالمسيح هذه الحياه الجديده، او غير مؤمن وما زال في خطيئه. في رومية 5 بيتكلم الرسول بولس عن، في رومية 7 بيتكلم عن الخطية المحيطة بنا بسهولة، وبيتكلم عن الخطية الساكنة فيا. يا ابونا المؤمن اللي خد المسيح، الطبيعة القديمة ما مشيتش، الطبيعة القديمة باقية كما هي، واحنا بنحارب حربتنا ليست مع دم ولا بل مع اجناد الشر الروحية. والمؤمن قادر على حب حصون، والمؤمن قادر على عدم الخطية، لأن إن كان

0: يباركك الرب يا خديع، دايما تعليقاتك جميلة، يباركك الرب. بص، هو الأخت نيفين يعني هي بتتكلم عن ان الشر حوالينا كلنا، طبعا عندها قضايا خاصه، رب يبارك، هنصلي لاجلها ان الرب يديها نعمه.
1: بس هي لازم تبقى فاهمه حاجه، ان في حنطه وزوان من ايام المسيح. لما جم يشيلوا الزوان من وسط الحنطه، في خدام كده وفي خدام كده، وفي الرب يعرفهم، جم يشيلوا الزوان، فقال دعوهما يرميان معا. وفي يوم من الايام الرب هيميز، قال لألا وانت بتشيل الزوان تشيل معاه حنطه، فلألا احنا مش مميزين قوي، فالرب هو اللي هيميز. وفي يوم للقضاء احنا نصلي الرب يحميها من العصره، ونصدق ان في يوم للقضاء. اما ان الرب جاي امتى ما حدش يعرف الرب جاي امتى، لكن احنا لازم نستعد.
0: يعني مش معنى ان الشر زاد معناه ان الرب قرب يجي.
1: بالظبط، يعني
0: ما نعرفش، احنا وممكن نستعد، وممكن يكون قرب يجي.
1: احنا من زمان الرب بيقول انا اتي سريعا،
0: ويمكن ان شاء الله يا ابونا هيزيد اكتر من كده،
1: هيزيد. يعني بولس في حياته كان بيقول ان احنا مش هنموت، ده احنا هنلبس فوقها. يعني بولس في حياته كان بيتوقع مجيء الرب. فبولس ما جاش الرب في حياته، ولغايه دلوقتي ما جاش. احنا نكون مستعدين وبس، والرب يحمينا من العصرة. لكن دي من ايام المسيح وهي موجوده. بولس كان بيشتكي من كده برضه، ان كان في خدام جسديين وفي ناس جسديين حواليه، فموجودين في كل حته وفي كل مكان، ومن ايام الكنيسه الاولى
0: بس
1: موجودين.
0: المفروض انا لا اتعصر، يعني
1: انا كبرت على العصر. المفروض المؤمن المؤمن ما يتعصرش، لا مش مع المسيح ما تبصش لحد، ما لناش دعوه بحد. ودعوهم يعني معا، وفي يوم من الايام الرب هيميز بين الحنطه والزوان.
0: طيب في هنا حاجه، يعني بنت الرب من القاهره، اتفضلي. اهلا وسهلا بيك، اتفضلي.
2: الو،
0: اهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: ازيك يا ابونا؟ انا مرسه من رمضان يا ابونا، قلت ما حدش بيتصل بيا
3: من العاشر من رمضان.
0: اهلا بحضرتك، اتفضلي، اهلا بيكي.
2: ام مجدي، ما كنت عندنا من قريب اهو.
0: اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: يا ابونا اهلا بيك وبنوفك.
0: اهلا بيك. انت
2: لازم تدعونا في الرب.
0: ايوه، عندك اي مداخله عايزه تقوليها، اي حاجه؟
2: اقول اللي عندي النادي على الحسن، نادي بالشر حاضر عندي. لان فعلا هو الشر موجود، بس نشكر الرب لان المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمس. يا ابونا ربنا يبارككم،
0: هو برضه
2: نعمه،
0: يباركك الرب
2: في كل الارض.
0: انت قلتي كلمه جميله قوي، يعني الشر حاضر، الذي لا اريد اياه
1: افعل.
0: عايزينك تبقى تدينا فيها حاجه دي. ناخد محمد من دمياط.
1: امين.
0: ايوه اخ محمد، اتفضل. اهلا بيك يا اخ محمد. اتفضل حضرتك.
4: ممكن اتواصل مع البرنامج؟
0: اتفضل حضرتك.
4: ماشي يا شيخ،
0: حضرتك على الهواء. اتفضل
4: حضرتك. السيد المسيح قال فتشوا الكتب، وانا بفتش كده حضرتك، اكتشفت ان النبي اسحاق اتجوز رفقة وهي عندها 3 سنوات. لو فتحنا سفر التكوين 17-17 نجد في سفر التكوين 17-17 صار ولدت النبي اسحاق وهي عندها 90 سنة. وفي التكوين 22-23 رفقة بنت بتوئيل الارامي اتولدت. وفي التكوين 23-1 في سنه وفاه ساره 127 سنه. لو حضرتك طلعت 127 سنه من ال 90 سنه يجينا 37 سنه اللي هو عمر النبي اسحاق. في التكوين 25-20 النبي اسحاق اتجوز رفقة وهو عنده 40 سنه. لو طرحنا ال 40 من 37 يدينا 3 سنين اللي هو عمره رفقة. انا عايز اتصل من حضرتك.
0: انا مش يعني هتاخدنا بره برضو زي الاخ مصطفى، هتاخدنا بره الموضوع، والموضوع لسه احنا عندنا
4: لكن الكتاب المفضل.
0: طبعا اقول لك يا اخ محمد، اهلا وسهلا بيك، انا بتشرف بيك وبكل اسئلتك، واكيد ضيوفي بيتشرفوا بحضرتك، مفيش اي مشكله. لو عندك رقم تليفون او حاجه اتواصل معاك ونجاوب على كل الاسئله.
1: سيب رقم في الكنترول وهنرد عليك.
0: سيب الرقم في الكنترول. اهلا وسهلا بيك. هي نفسنا نجاوب كنازي، بس يعني هياخدونا بره الموضوع.
1: لا بالظبط،
0: وهيبقى في نوع
1: بالظبط احنا بنتكلم على التطبيع بتاع الشر، تطبيع الشر. لو حاولت الميديا تطبع فينا الشر، الكتاب واضح
0: ان بقى يبقى

0: طبيعي،
1: يبقى طبيعي. كتاب واضح بيقول لا تضل فإن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. هنا الكتاب كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن مشكلة ناس تأمن بالقيامة وناس ما تأمنش بالقيامة. فبولس بيقول لهم ما تضلوش، لا تضلوا، فإن المعاشرات الرديئة تفسد الجود ايسكس، الايسكس الأخلاقيات. فهنا الفكرة مش فكرة مثلا ابني لعب مع ناس أشرار فتعلم الشتيمة، بيتكلمش على كده. بيتكلم على ايه؟ بيتكلم ان انا المعاشرات الرديئة ان انا كتر ما بعاشر قتلة تفسد أخلاقي الجيدة، كتر ما بعاشر كذابين تفسد اللي اتعلمته في الصدق، كل كتر ما انا بعاشر
0: الشر عندي طبيعي،
1: طبيعي ده طبيعي الشر. فالمعاشرات بتعمل تطبيع للشر، وده اللي حاول بيعمله الميديا. يعني الكارثه في ايه؟ الكارثه في ان الميديا بتحاول تطبع الشر، ان تخليك شر عادي، عادي ان حد مثلا يعمل الشر، عادي ان حد اتظلم فيروح يقتل، ويجيب لك مسلسل كامل عن إن إزاي 30 حلقة انتقم من اللي أذوه. فطبعا ده بيعمل إيه؟ إن أي حد أذاني
0: يخليني طبيعي
1: أنا
0: هعمل
1: زيه،
0: إن أنا انتقم،
1: إن أنا انتقم. ما هو الميديا بتوصل كده. بص يعني حتى أخونا باسم معنا في القصة دي، اللي بيعملوا أغاني كويس عايز يوصل فكرة للناس بالأغاني، اللي بيعمل مسلسل عايز يوصل الفكره للناس بالمسلسل بالفيلم، فكره شريره عايز يوصلها للناس تبقى طبيعيه. فلازم نخلي بالنا ان انا ببقى فاهم كويس قوي ان احنا مش في قانون الغابه. اتظلمت اروح للقضاء، انا عليا لي في المدرسه كنت اقول له لو اتسرقت لو حد ضايقك او حاجه انزل المديره اشتكي، لكن ما بقولوش مثلا ايه خلاص يعني انسى، لا يشتكي، لكن ما تظلمش حد ظلمك. لكن عشان كده تطبيع الشر جعله مألوفا وسهلا، حقي في القتل دفاعي عن شرفي عن كرامتي. فالمعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. عشان إحنا بيقول عننا الكتاب أمثال 4:23 فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. تأثير الميديا لو دخل قلبي ودخل حياتي هيعمل التحول ده في الإيثكس، في الأخلاقيات، في القلب. فبالتالي هيعمل عندي قلب غضوب، هيعمل عندي قلب شرير. عشان كده انا محتاج احافظ على القلب اللي خدته من ربنا، احاول احافظ على التعليم اللي اتعلمته صح علشان ما تاثرش بالميديا وما تاثرش باللي حواليا. ده ما يدينيش مبرر ابدا ان انا اعمل زي الناس بتعمل، يعني كتره ما يدينيش مبرر ان انا ابقى زيه.
0: اذا ما يبقاش الشر جوانا انه نعتبره شيء طبيعي.
1: بالظبط،
0: هو مش طبيعي،
1: هو مش طبيعي
0: بالنسبه لنا. مش طبيعي، مش كده؟
1: مش طبيعي. وانا لازم افهم كويس قوي قبل ما افكر في الشر افكر في عواقب الشر. فلازم ابقى اخد بالي من كده. عواقب الشر ده طرح في البحيره المتقده بالنار والكبريت مع ابليس وجنوده. فانا مشيت سكه فبيقول ان فيها الكذابين وفيها فاعل الاسم، فلازم ابقى فاهم كويس قوي.
0: طب عندي حاجه كده ما اعرفش، اتمنى اعرف اوصلها، اتمنى اذا مش متظبط حضرتك هتظبطه لنا. يعني
1: اتفضل.
0: دلوقتي انا ما بتفرج على التلفزيون او بشوف الفيسبوك واشوف جرائم واشوف شر في كل حته. طيب هل انا ان انا اشوفه هل انا يعني ممكن اتاثر بيه ومش هقدر ما اشوفوش ولا ايه؟ أيوه. بالمنطق مش هقدر ما اشوفوش.
1: بالظبط.
0: انا احنا فاتحين فيسبوك بيم بيم بيم بيم
1: طول
0: صح
1: حوالينا
0: يعني طب اتاثر بيه ولا يحصل ايه معايا؟
1: هو
0: ايه موقفي منه؟
1: هو اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل لازم ابقى فاهم كويس قوي ان نو واي ما فيش مفر من التاثير. التاثير ممكن يجي بالحزن، يجي بالاكتئاب، يجي بحاجات زي كده، لكن انا محتاج دايما اعمل افلتر دماغي وافلتر قلبي بان انا اقول كده باسم الرب يسوع لتارك رب ابليس من تحويل دماغي للفكره الشريره دي، للكابه اللي ممكن تجيني بسبب الكلام ده. لان الموضوع صار بسبب الميديا صار كئيب وصار اكثر حزنا، بقى اكثر الناس كمان قلقا يعني قلق على اطفالها بسبب اللي بتسمعه. فبسبب اللي بنسمعه بص انا مش عايز انزل اطفالي حتى المدارس، مش عايز اتحرك مع المجتمع.
0: لا قلق على الكبار كمان
1: وقلق على الكل
0: مش بس على
1: بالظبط، قلق وحرص على كل حاجه. فعشان كده لازم افهم كويس قوي ان العالم وضع في الشرير وان انا ببقى فاهم كده، لكن لازم احط نفسي قدام ربنا للحمايه والحفاظ، واعرف ان الرب حميني واعرف ان الرب حافظني، واحاول بقدر الامكان اقلل من ان انا ادخل وادخل دماغي.

0: يعني من الكلام ده؟ يعني ايه
1: يعني احاول ما اتفرجش على الحاجات دي؟
0: في ناس تتفرج
1: بس ما بتيجي قدامي.
0: ما في ناس بتتفرج وتاثر فيها، لكن انا بفهم كويس قوي ان انا بفلتر دماغي، ان مش اي حاجه تخش عيني، مش اي حاجه تخش دماغي، وان انا ما بفكرش في الامر كتير.
1: طب يعني لو مالتني بمشاعر غضب،
0: مشاعر غضب انا
1: اقول ليه عمل كده؟
0: انا افكر بقى في ايه؟ افكر في ان انا من خلال قعداتي قدام ربنا انا بفرغ وبجدد ذهني، الذهن المجدد محمي ومحفوظ، لكن ده بيعمل تلوث ذهني، وتلوث الذهني بيعمل شيفت، بيغير الذهن، بيغير الذهن للأسوأ، فبيخلي الشخص مكتئب وشخص ضعيف قدام الكلام ده كله. عشان كده من ايام الارض فسدت لازم المؤمنين ولازم الناس اللي عايزه تعيش لربنا تبقى فاهمه ده موجود، بس انا ماليش دعوه بان انا اتمثل بيهم، ان انا اتشبه بيهم، ان انا اتاثر بيهم، ان انا اغير مبادئي عشانهم، ان انا اكون بكتئب بسببهم، ان انا انتهر وافضي دماغي واحاول بقدر الامكان افلتر دماغي وافلتر دنيتي وابعد عن السكك دي. بمعنى ان اوقات كتير مثلا سمعت حادثه، لا يقعد يتتبع بقى الحادثه، لا انا سمعتها مرت مرور الكرام، لكن اقعدش اتتبعها عملوا ايه والقاضي قال ايه والاستئناف امتى، ده صداع
1: يعني. ما تبعهاش
0: ليه؟ لان انا كده بضيع نفسي كده، انا بخش في حته تجيب لي كآبه وحزن وضيق وقلق زياده، فان انا خلاص يعني انا سمعت خلاص، مش لازم اكون بحط نفسي انفولد جوه الموضوع ده، ان انا جواه.
1: طب ما ده بيديني برضو سؤال تاني يا أسيس، يعني طب انا كابن لله او واحده بتسمعنا كبنت لله، احنا كاولاد الله ازاي نعيش في جو زي ملغم، ما اعرفش الكلمه دي صح ولا غلط، جو مليان كده، جو معبأ كده في الشارع، في عربية لو انت بتسوق بتلاقي الشر لما تفتح الشباك.
0: نعم بالظبط،
1: تبقى ساعة عربيتك.
0: اي بالظبط،
1: مش عربية حد تاني.
0: صحيح،
1: تفتح بس الشباك.
0: صحيح،
1: وبعدين فتح التلفزيون، وبعدين رحت على السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: طب انا احنا كأولاد الله كيف نعيش في جو زي كده؟ نعمل ايه؟
0: لا، رقم واحد، يعني يوحنا الحبيب لما كتب الرسائل قال في يوحنا الاولى 4:4 بيقول الذي فيكم اعظم من الذي في العالم، وبيقول المولود، الايه اللي قالتها الاخت، المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه، بيقول في يوحنا الاولى 3:8 ان لهذا اظهر ابن الله لكي ينقض اعمال ابليس. ببقى عايش وانا فاهم دوري وفاهم انا مين وفاهم هم مين. هو يعني لو انا فاهم انا مين والهي مين والعالم ده مين، انا هرتاح وفاهم دوري في العالم، ان انا سفير ونور وملح، فاهم يعني المسيح عمل ايه في ابليس. بيقول الكتاب في كولوسي 2:15 انه جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا يعني فضحهم، ظافرا يعني منتصرا بهم في الصليب. في يوحنا 11:16-17 بيقول إن أنتم في العالم لكن لستم من هذا العالم. فبيقول لست أسأل أن تأخذوا من العالم أن تحفظوا من الشرير. أنا عايش في العالم، عارف أن أنا محمي، عارف أن أنا محفوظ، عارف أن الشرير مش هيمسني، عارف أن الله له خطة وله دعوة لحياتي، أنا بعيش هذه الدعوة، وعارف أنا مش متسلفم، انا بسمع وانا ماشي، انا بشوف وانا فاتح الشباك، انا وانا في بيتنا بسمع اللي حواليا، بسمع خناقات، بسمع شتايم، بسمع ناس بتضرب بعض بالنار، بسمع حاجات كتير، بسمع كتير، وبالذات الناس اللي عايشه في مجتمعات شعبيه تسمع كتير، لكن ببقى فاهم كويس قوي ان انا في العالم لكن انا مش من العالم، فلان انا مش من العالم انا مش منهم، انا مش زيهم، أنا مختلف عنهم، أنا دوري في العالم أن أكون سفير، أن أكون نور، أكون ملح.
1: فإذا يعني أفهم أن أنا مش منهم،
0: مش منهم بالضبط،
1: أنا كابن لله أو كبنت لله.
0: نعم.
1: أفهم أن أنا مش من الناس دي.
0: نعم.
1: أنا مختلف عن الناس دي
0: أكيد
1: بقبول المسيح مخلص.
0: نعم. كده؟ بالضبط.
1: طيب بعد ما نسمع ترنيمة، يعني هل ممكن أكون أنا جزء من النور، من النور الموجود في العالم، ولا أحيانا بأضيف الظلم؟

0: ما يعني احيانا انا بعمل حاجه غلط فكاني بحط في الظلمه نقطه يعني او
1: نعم
0: يعني بعد ترنيمه تبقى

0: ماجد للرب
1: هاليلويا
0: رحمته ساعد كل عيوبي هاليلويا ماجد للرب أسيس ماجد يعني احنا بنقول ان او حضرتك بتعلمنا وبتقول لنا ان يعني لما نكون وارثين الطبيعة الإلهية وخدنا الرب كمخلص وصرت ابن لله أقدر يعني أبعد عن الشر.
1: نعم.
0: طب ما هو سؤال بقى ممكن
1: صح.
0: سؤال أنا هرجع للسؤال السهل. هو جاي من جوه ولا جاي من بره؟
1: yeah.
0: ما هو الشر ده هو جاي جوايا أنا بقى ولا حد بيعلمهوني؟
1: yeah.
0: انت قلت لنا في البدايه انت جاي من جوه
1: بالظبط
0: لان احنا ورثناه
1: بالظبط
0: صح انت قلت لنا كده
1: مظبوط
0: طيب

0: المجتمع بيلعب دور، التربية بتلعب دور، التلفزيون بيلعب دور، السوشيال ميديا، ولا الشر أنا بيطلع جوه من غير أي حاجة؟ حتى لو اتولدت في حتة لا فيها سوشيال ميديا ولا فيها أي حاجة. مثلا أنا بسأل سؤال،
1: هو حضرتك أنت ممكن تجيب اتنين توأم وتحط ده في بيئة وده في بيئة ويطلع واحد شرير وواحد خير حسب البيئة اللي هو طالع فيها.
0: البيئة
1: ليه؟
0: لكن
1: يعني خليني أقول لك بكل صراحة، هو جوانا وبرنا في إيه؟ هو إيه اللي بيخليني أتأثر باللي بره إلا إن في حاجة جوه؟ يعني أقول لك حاجة، المسيح في يوحنا 13 قال لهم إيه؟ قال لهم رئيس هذا العالم يأتي لكن ليس له فيه شيء. ده معناته إيه؟ معناته إيه اللي بيخلي السمكة دي بالذات تطلع من المية؟ إن الصياد له في السمكة شيء اللي هو الطعم، فجواها حاجة زي ريموت التلفزيون، في ريموت التلفزيون في حاجة جوه التلفزيون بتخلي الريموت يشغله، بتخلي الريموت يحركه، ففي في كونتاكت، في كونكشن، في تواصل بين اللي جوه واللي بره. فلولا ان في جوه شر، لولا ما بره بيخليني اتاثر باللي بره في الشر، لما بيتغير اللي جوه اللي بره ما بيتاثرش. بمعنى لو استخدمت ريموت مش ده بتاع التلفزيون، مش الفيليبس مثلا، مش هيغيره كويس. فانا بنفس الطريقه، انا طبيعتي اتغيرت، خلي الشر جواي ما بيحركنيش، لان طبيعتي جديده، خدت طبيعه
0: فالخير بيغلب،
1: فالخير بيغلب،
0: الطبيعه الجديده بتغلب.
1: الكتاب بيقول لا يغلبنك الشر لكن اغلب الشر بالخير، انت جواك الخير فهتعرف تغلب الشر. فالفكره في كده، اللي قاله المسيح ان ليه الشر مش هيحركه وابليس مش هيحركه؟ لا ليس له فيه شيء. فلو لو لو ابليس له في المسيح شيء كان يحركه.
0: لكن لو احنا كاولاد نور
1: بالظبط
0: وطلعت فجاه ضلمه جوانا او نقلنا ضلمه في اي موقف منها طب اعمل ايه؟
1: هو في افسس 5 كان واضح قوي في الكلام اللي حضرتك بتقوله. بيقول ايه في افسس 5 عدد 6؟ لا يغركم احد بكلام باطل، لانه بسبب هذه الامور ياتي غضب الله على ابناء المعصيه. يعني ايه؟ ما تتشبهوش بالناس فلا تكونوا شركائهم. يعني تشوف الشرير وتشوف ده كله تبقى فاهم ان في غضب جاي على ابناء المعصيه، ما تتمثلش بيه، فلا تكونوا شركائهم. عدد 8 بيقول لانكم كنتم قبلا ظلمه واما الان فنور في الرب، اسلكوا كاولاد نور، ما تتاثروش بقى انتوا اتغيرتوا. فطالما اتغيرتم تعرف السكه اللي انت ماشيها، الشركة الروحية اللي بيني وبين ربنا تخليني أعمل إيه؟ الحاجة الوحيدة اللي المسيح قالها وقالها للكنيسة، قال أنا نور العالم أنتم نور العالم، حاجة الوحيدة. ما قالش مثلا أنا القيامة وأنتم القيامة، ما قالش أنا الحياة وأنتم الحياة، قال أنا النور أنتم النور. ليه؟ لأن أنا كمؤمن أنا بستمد النور من النور الأساسي، النور الحقيقي اللي هو المسيح. فطول ما أنا بستمد النور أنا بسلك كابن النور رغم الظلمة اللي حوالي، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح بر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. عدد 11 ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحال وبخوها. أنا بشوفها حواليا أنا مش هشترك فيها، مش هنشرها. يعني عمري ما شيرت حاجة شريرة، عمري ما شيرت أخبار قتل وأخبار أنا ما بشيرهاش، فأنا ما بشتركش في أعمال الظلمة لكن بوبخها. بيقول أن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر في النور، لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له أنت مختلف ما تتأثرش بيهم، فأنت كشخص مختلف أنت نور جاي تنور، ما تتأثرش بالأشرار. بالعكس أنت لو شفت حاجة شريرة وبخها لكن ما تشاركهاش وما تشيرهاش وما تشتركش في عمل الظلم غير المثمرة. وتبقى عارف حاجة بقى مهمة هي شوف عاقبتهم شكلها إيه، فدي ده يحذرك، شوف عاقبتها شكلها إيه. العملية مش سايبة لكن في النهاية في عقاب.
0: لكن هل هذا يعني أن إحنا هنوصل لدرجة ان دائما انا اغلب الشر، دائما انا غالب غالب غالب، مفيش مره كده؟
1: يعني داود في مره حصل معاه كده، كويس، لكن راح في مزمور 51
0: داود مرة لكن يمكن قصة داود دي حاجة معينة يعني، لا خلينا نقول في كذبة، في شتيمة، في حلفين.

0: الانفاق، في رشوة، أي حاجة، عشان ما ناخدهاش حتة معينة يعني.
1: هو الإعلان الإلهي إن الخالق ما زال يخلق. وده اللي كان فهمه رجل الله داود، وده اللي فهمه الحياتي. لما حاجة تخرب عندي أقول له قلبا نقيا أخلق فيا الله، ما قالوش صلح، ما قالوش يعني يضيف، لكن قال له أخلق فيا الله. فأنا نزلت أؤمن أن الخالق مستمر خالق، والله اللي بيخلق قلوب جديدة يخلق فيا قلب جديد. ولو حسيت فيه فساد في حاسس فيا في حاجة فسدت،

0: برجع للرب، الرب يغيرها ورب يديني قلب جديد ورب يديني ويستمر الخليقة جديدة في البروسيس ده، في الاستمرار ان انا بنمو في النعمة، ونمو في النعمة يخليني الامور بتختلف معايا. كل ما اكبر مع الرب كل ما الامور والضعفات دي كلها بتروح.
1: اخ عادل من القاهرة اتفضل. الاخ عادل حبيب قلبي اهلا وسهلا بيك.
2: الأخير سمير معايا؟
1: مع حضرتك اتفضل.
2: حبيبي انت بتنورنا عند الأسيس عفادي وبتشرف بحضرتك طبعا.
1: اهلا بيك اتفضل.
2: والبرنامج ده ليه بصمة حقيقي مش مجرد كلام. وممكن اكلم الأسيس ماجد عدلي لو سمحت؟
1: هو سامعك اهو.
2: مساء الخير يا حضرة الأسيس.
0: مساء الخير اخ عادل اهلا بيك.
2: انت فاكرني طبعا مش فاكرني لان دي سنين طويله عدت. انا الاخ عادل بدر من كنيسه الاسيس يونان. لو تفتكر المجموعه اللي كانت عند الاسيس يونان
0: اللي هو ابنه بقى اسيس دلوقتي وبنته سناء.
2: ايوه يا فندم. مساء الخير يا حضرة الاسيس.
0: مساء الخير يا حبيبي انا اخ عادل.
1: اي المداخله
2: يعني وحشني.
1: عندك اي مداخله؟ طب في مداخله يا اخي
2: سؤال؟
1: اهلا بيك. اي مداخله؟
0: اي سؤال او مداخله؟
2: يا حبيبي انا عايز اقول لما تقول قلبا نقيا نخلق فيه الله، هو المؤمن ما زال بيتجدد كل يوم، ما زال بياخد من الرب كل يوم، اللي على قلب الرب للمؤمن.
0: نعم.
2: وطول ما احنا في ملء النعمه بنستمد منه كل يوم الغذاء
0: الروحي لنا. نعم.
1: يباركك الرب.
0: امين في اسم يسوع. ده اللي انا بنقوله ان كتر ما اقعد قدام ربنا الطبيعه اللي بتتغذى هي الطبيعه اللي بتنتصر.
1: طيب خليني اقول سؤال تاني بعد كده نسمع ترنيمه. عايز اسال سؤال.
0: أو
1: هل انا مطالب؟ انا مطالب لما بقول انا ما اقصدش سمير فهمي، انا بقول احنا كاولاد وبنات لله، هل احنا مطالبين نغير العالم ولا يعني ولا ما لناش دعوه؟ اغير نفسي انا ومش دعوه بالعالم يعني.
0: يا
1: وصل السؤال. هتجاوبنا السؤال ده وبعدين نسمع.
0: الكنيسه في العالم بتوزن العالم. فلما اقول مثلا الكنيسه في العالم بمعنى المؤمنين، هي جماعه المؤمنين. المؤمن بيشتغل سفير في العالم. السفير يعمل ايه السفير؟ السفير ده بيعرف ازاي يتكلم بلغه الدوله اللي جاي منها، بيتكلم بثقافتها بدينيتها. صح. بيحصل كونتكشواليزيشن انه بيعرف ازاي يتكلم بلغه الناس دي، لكن قادر يوصل للناس وينقل الرساله. فسفير يحمل رساله، سفير واخد طباع الدوله اللي جاي منها. فانا مواطن سماوي وعندي التعادل بين المواطنتين، ان انا موجود في الارض لكن انا سماوي، مخلوق سماوي، وان انا مدعو سماوي وليا حياه ابديه. ففاهم كويس قوي ان الرب قال كده: لست اسال ان تاخذه من العالم، ان تحفظه من الشرير.
1: أيوة.
0: فانا موجود سفير محفوظ واخد طبيعه سماويه وبتكلم الله بيعظ بنا، نسعى كسفراء عن المسيح كان الله يعظ بنا، بمثل السماء، بتكلم بلغة الله، بتكلم برسالة الله، وفاهم ان ده مش وطني. كمان انا نور. فمتى 5:14-16: انتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. فأمانة، وانا في شغلي بتعامل بالأمانة، بتعامل في المجتمع بالطهارة. يعني الأخت المتعثرة من أي كان من الناس، مش هنسميهم حاجة غير إن هم ناس معثرين بحسب الرواية بتاعتها، مش بيحيوا بحسب السلوك المسيحي، فدول معثرين. لكن النور يعني أمشي بطهارة بمحبة بغفران وأقدر أنقل الكلام ده. كمان المؤمن ملح. فالمؤمن الثلاث حاجات اللي بيعيشهم المؤمن: سفير، نور، ملح. الملح شغلته إيه؟ ويعطي طعم. إحنا يا دكتور الله بيستطعم العالم بسببنا، احنا ادينا طعم للعالم. فلازم ابقى فاهم كويس قوي انا كشخص اديت طعم للعالم، مش هكون زي العالم. فأنا بدي طعم للعالم.

0: احفظ العالم من الفساد، انا سبب في ان العالم محفوظ من الفساد، ما اجيش بقى انعزل عن العالم، لكن بعطي للعالم ده لونه طعمه. الكارثة بقى في ايه؟ ان الملح ده يفسد، فبيقول ان فسد الملح فبماذا يملح؟ ايه اللي بيخلي الملح فاسد؟ ان الملح ده حصل له انه ابتدى يتعرى، ابتدى يدوب مع الرطوبة، يدوب مع الجو، فتلاقي مؤمن بدل ما بقى عنده حكمة بقى فهلوي، بدل ما بقى عنده محبة بقى مرائي، بدل ما عنده قداسة بقى عنده بر ذاتي، ابتدى يتلون بالعالم. لما تلون بالعالم دي الكارثة. عشان كده في افسس حذرنا ان احنا ما نكونش زي العالم ونكون مختلفين عن العالم. اللي عايز اقوله الروح القدس يا دكتور بينقل طبيعة الله للمؤمن. فدور الروح القدس في النمو الروحي ان الروح القدس اللي موجود جوه الاب والابن والروح القدس موجود جوانا، فينقل لي the same quality of God، نفس الكواليتي بتاع ربنا. فلاقي المحبة اللي عندي واخدة الكواليتي الإلهي، واخدة الكواليتي اللي هي الكواليتي اللي هي الكواليتي الجودة. الجودة جودة المحبة تستطع يعني الجودة بتاعت الغفران اللي كانت موجودة عند استفانوس واخدها من المسيح، وما كانش موجود في اللوكيشن بتاع الصليب، لكن واخد نفس الجودة، جودة الغفران. لا تقلم لهم هذه الخطيئة. الروح القدس هو الناقل الطبيعي الرسمي اللي بين طبيعة الله وشخصيته، ان احنا خدنا قدرة الالهية كما ان قدراته الالهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى عشان نقدر نعيش بيهم ونقدر ننتصر عن العالم ده في الفساد. فالفساد اللي موجود في العالم مش هننتصر غير بان احنا واخدين طبيعة الهية ننتصر بيها على الفساد اللي في العالم، ان احنا اتنقل لينا the same quality of God، نفس الطبيعة الالهية، الطبيعة الالهية بالكواليتي. تلاقي المحبة واخدة خامة جميلة، الحكمة مش جاية من تحت. يعني بعض الناس دلوقتي الخبثاء مسمينهم حكماء، مليين الكنائس والخبثاء دول اللي هم بتوع لعب ودول يعني والرياء مالي الدنيا. عشان كده في خلال عادتنا الهادية قدام ربنا الروح القدس هو الناقل الرسمي للكواليتي ده، للخامة الحلوة اللي فيها المحبة، اللي فيها القداسة، اللي فيها الحكمة، اللي فيها كل الأمور الإلهية. فنقدر نكون نور وملح ونكون سفراء عن المسيح.
1: مجد للرب. طب نسمع تنيمة ونرجع تاني نحكي شوية في حتة كده، يعني نفسي قوي نعرف إيه المكافآت اللي ممكن أحصل عليها نتيجة إن أنا راجل بحاول إن أنا أغلب الشر، إن قلبي يبقى نقي أمام الله، إني أحب الرب من كله. في مكافآت أو أكيد مش كده
0: طبعًا.
1: طيب نسمع ترنيمة ونرجع كمان في كم طلبة صلاة الأخ باسم المخرج بيقول لي عليهم، فعايزين برضو
0: ناخد وقت
1: نقضي ولو دقيقة كده في الصلاة.

0: قال تعبير حلو قوي التريمة جديدة دي يا باشا، أنا أول مرة. لكن لكن ترنيمة قال ليه أسيس، قال تعبير أنا بس عايزك تساعدنا فيه لأننا محتاجين نفهمه شوية. بتقول في الترنيمة أرجع أتوب
1: ألقى الذنوب تجري وراي
0: طب ده واحد مؤمن اللي بيقولها، ده مرنم مش باسم، أنا عايز اللي كتبها
2: كلنا
0: يعني فعلا دي حال ناس كتير. يعني لو قلت لك الكاميرا بتاعتك هنا، لو قلت لك بص للكاميرا بتاعتك كلم ده اللي قال ارجع اتوب الاقي الذنوب تجري وراي، كلمه بقى اللي مش عارف يتحرر من ذنوب معينه.
3: هو لازم فاهم حاجه، وده على الكل. يعني جايز احنا كخدام ما بنقولش ضعفاتنا وما بنقولش ان احنا ضعاف، لكن على الكل الحرب. عايز اقول كمان عزيزي المشاهد، الحرب وصلت لغايه المسيح نفسه. ففي يوحنا ففي متى 4 الشيطان تطاول بان يحارب يسوع نفسه ويعرض عليه الخطيه، عرض واثنين وثلاثه. فعايز اقول انا وانت كل ما نحاول نعيش مع ربنا ده بيشدد ابليس ضدك. خلي بالك ده حاجه كويسه مش وحشه. ده معناته ايه؟ ده معناته ان ده بتزعج ابليس، انك كل ما تحاول تعيش احسن وتعيش افضل في نمو روحي وفي اثمار، هو ابليس بيرصد فكره ان انا لو عشت افضل، لو عشت بنمو اكتر وتعلمت اكتر وقربت للرب اكتر، هكون مؤثر اكتر على العالم الشرير. هو عايز يحافظ على العالم في شره. فلو انت ابتديت تقوم بدورك اكتر، وانا ابتديت اقوم بدوري اكتر كسفير، كنور، كملح، كشخص يؤثر ايجابا في العالم، ده بيغيظ ابليس، وده بيعطل دعوته، بيعطل خطته، بيعطل اهتمامه. لان ده ابليس اللي كان عمال ليل نهار يشتكي على اولاد الله. فحتى يقول الكتاب هو قد طرح المشتكي الذي كان يشتكي على اخواتنا نهارا وليلا. فهو يقعد يشتكي على اي شخص بار. يعني كان ايوب بار اشتكى عليه، فاي حد بار كل ما يحاول يقرب لربنا اكتر كل ما يبقى بيهز مملكه ابليس اكتر. هي حاجه اخيره عايز اسيبها معاك. في متى 4 بنشوف المسيح الله اللي ظهر في الجسد، اللي كان موجود في بريه، موجود جعان لكن ما عرفش الشيطان ينتصر عليه. تعال ارجع بقى لادم، كان موجود في جنه مش ناقصه ولا حاجة، وعرف إبليس ينتصر عليه. فأنا قدامي اختيارين، أنا في آدم حتى لو في جنة أنا بقع، أنا في المسيح حتى لو أنا في برية أنا مش بقع. فأنا بختار أكون في المسيح مش في آدم. فأنا اخترت أكون في المسيح. طول ما أنا في المسيح أنا زيه. إزاي؟ أنا موجود في برية جعان بس مش بطلب أكل، أنا ما عنديش بس مش عايز. آدم بقى موجود في جنة، موجود معاه كل حاجة، عايز اللي مش عنده. فعشان كده انت بتختار انك تكون في آدم واقع.

0: تكون في المسيح منتصر حتى لو ما عندكش ولا حاجة. لكن بهنيك لو أنت بتؤثر وتزعج إبليس بتقواك وبنموك وبكبرك مع ربنا ونموك مع ربنا، ده بيزعج إبليس لأنك بتكون أكثر تأثيرا وأكثر خطورة على مملكة إبليس، عشان كده بيحاربك أكثر.
1: بتقول كلمة جميلة عن نحن نؤثر ولا نتأثر.
0: ولا نتأثر، نعم. ما ده طيب. ده لازم فاهم حتى في وسط الشر اللي حواليا انا ما اتاثرش، مش انا موجود عشان اكون مؤثر مش عشان اكون متاثر.
1: طب هتقل عليك معلش طب. معلش
0: لا ولا يهمك،
1: احنا معانا بتاع 7 دقايق 8 دقايق
0: الوقت
1: الجري.
0: لا لا خد راحتك خالص.
1: عندي بس سؤال، لو عيان راح لدكتور،
0: نعم
1: خلاص دخلنا عند الدكتور وبدا يتكلم معايا، فانا قلت له انا تعبان من أفكار بتجيني غصب عني، أنا تعبان من نظرة ببقى مش قصدها، أنا تعبان من كلمة بتطلع مني مش كويسة، في غضب جوايا ضد حد معين، عدم غفران، مش عارف أسامح، أقدر أعمل لك باكج كبير قوي حقيقي. فراح للدكتور بيقول للدكتور إيه يا سيدي؟ بيقول له يعني اكتب لي روشتة تساعدني اطلع بره الحاجات دي كلها،
0: نعم.
1: او اعرف اتغلب عليه، ادين روشته. فانا ده اللي هنختم بيه الحلقه مع حضرتك، قول لنا ايه الروشته قبل ما نرنم التنيمه الختاميه.
0: انا اشكر ربنا انا طالع من كنيسه قويه قوي، وكان الراعي بتاعي شخص قوي جدا حضرتك عارفه، القسيس الدكتور ايميل بطرس. اكتر حاجة اتعلمتها في الكنيسة رغم انه واعظ قدير، مش الواعظ، اكتر حاجة اتعلمتها ان الاسيس والكنيسة كان في تركيز للخلوة الروحية كل يوم. ان حتى لو بتخدم مش بتعمل خلوتك، لا اقف عن الخدمة عشان ترجع لخلوتك وعادتك قدام ربنا. فكان خلوتك قبل خدمتك، ده كبرني، ده علمني ان النمو الروحي هيجي من خلال الخلوة الشخصية والقعدة الهادية قدام ربنا. ليه؟ القعدة الهادية قدام ربنا باخد سلامي، باخد أوامري، باخد تحذيري، باخد تشجيعي، باخد تكليفي في القعدة الهادية اللي قدام ربنا. عشان كده الروشتة اللي عايز أحطها، أول حاجة حافظ على قعدة هادية قدام ربنا
1: يوميا،
0: لان انت لو قاعد قدام
1: مش شرط الميعاد،
0: هي
1: صبح يا ظهر يا ليل، بس مش لازم كلمة. تبقى في
0: مش مهم، المهم يبقى في ساعه بتقعدها قدام ربنا قدام الكلمه. وانت بتتكلم مع ربنا الروح القدس بيشفع بأنات، وربنا بيكلمك بيخبر بأعلانات، ياخذ مما لي ويخبركم. فبحسب روميه 8:26 الروح القدس يشفع بأنات. بحسب يوحنا 14:12 الروح القدس يخبر بإعلانات، يأخذ من مالي وأخبر. الحوار ده لو دار كل يوم، إن أنا روح القدس اللي جوايا بيتكلم لله واللي جوه الله بيتكلم ليا، الحوار ده بيعديني من كل الأزمات. بقدر ما بقعد قدام بقى الفيس بوك أكتر والمخاطر اللي حواليا دي أكتر، بقدر ما بتأثر أكتر. فخلي قعداتي قدام ربنا هي اللي أكتر، ده رقم واحد. رقم اتنين، الكتاب بيقول انتظار الخليقة بيتوقع استعلان أبناء الله. عايز أقول لكل مؤمن وعايز أقول لنفسي إن الخليقة مستنيانة، فمستنيانة إحنا اللي هنظبط ميزان الخليقة دي كلها. الخليقة اللي أخضعت للبطل مستنية إن في يوم من الأيام تعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله اللي إحنا عايشينه. فإحنا عايشين في مجد، الخليقة لسه مستنياه. فاحنا احنا رواد الخليقه، احنا اللي هناخد الخليقه للحته الصح. عشان كده اللي عايز اقوله اعمل خلوتي كل يوم، لان الحته اللي انا فيها هتكون الخليقه فيها. فعشان كده الخليقه مستنيانا. بيقول الكتاب رقم 3 مزمور 1:1 طوبى للرجل الذي، يعني في مشورة الاشرار لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس. فراجل متخيل نفسه مميز وعامل ده لأنه ملك للرب، فلأنه ملك للرب قادر، لم يسلك، لم يقف، لم يجلس. عنده إيه النتيجة بقى؟ عنده ثبات، عنده إثمار، عنده نجاح. مكافآت الأبدية اللي عايز أقولها في الروشتة، اطمن إن عندك في رؤية 14:13 إنه أنت ليك حياة أبدية في المسيح. بيقول الكتاب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب، نعم يقول الروح منذ الآن إنهم يستريحون من أعمالهم، من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. رومية 12:21 لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. اللي عايز أقوله لكل مؤمن

0: ليك مكافآت أبدية، ليك أمر مختلف من عند الرب. طول ما أنت ماشي صح ومرتبط صح بالرب ليك مكافآت من عند الرب. كفاية بس أنك تبقى فاهم وعايش في وسط العالم أن عندك هذا الثبات، هذا الإثمار، هذا النجاح.
1: أمين يا أبونا، الرب يباركك. إحنا وقتنا خلاص على وشك النهاية، وقت جميل قوي. شكرا لكم بجد، شكرا يا باسم قوي، شكرا يا شباب بجد، شكرا يا مجدي، شكرا جدا يا كيرو، شكرا يا أسيس على الوقت الجميل قوي ده، وأكيد تعلمنا وشبعنا كتير. في طلبات صلاة، في منتصر، منتصر بالرب هو اسمه كده من العراق، وفي أم مايكل، وفي الوقت معانا تليفون محمد من انا مش عارف. احنا عندنا وقت يا باسم، عندنا وقت، عندنا 4 دقايق. طب ناخد محمد نص دقيقة، نص دقيقة. اتفضل يا محمد، اتفضل. انا مش عايز اكسف حضرتك، انا مش عايز بسرعة كده. اتفضل اتفضل.
2: طب حضرتك انا عاوز اتكلم، ما هو الروح القدس؟ ما هو الروح القدس؟ وعاوز اتكلم على اساس الكتاب المقدس، الكتاب المقدس. هاتوه، هاتوا الكتاب المقدس وضعوه على الذكاء الاصطناعي، وهاتوا القران وحطوه على الذكاء الاصطناعي. شوف يقول ايه ده ويقول ايه ده. الذكاء الاصطناعي غير معترف بالكتاب المقدس، يقول كلام وهمي.
1: شكرا ليك. نفسي يا باسم تاخد لنا بس الكلام اللي هو قاله عشان عايز اعرف ايه هو الروح القدس. تاكد تماما، عندنا حلقات على اليوتيوب. خش اكتب كده دال نقطه القس سمير فهمي، هتلاقي حلقات على الروح القدس، او الكارما يوتيوب الكارما، هتلاقي فيه كل حاجه انت عايزها يعني. وبرامج الكارما فيها حاجات كتيره قوي جميله جدا في المواضيع دي حقيقي. ربي يباركك. وفي طلبات صلاه، ينفع في نص دقيقه؟ طيب نص دقيقه
0: نصلي.
1: اتفضل، عشان عايز اختم انا برضه نص دقيقه. اتفضل يا
0: سيدي. ابونا السماء، بنشكرك من كل القلب يا رب، من اجل كل شخص طلبك يا رب. الناس دي مخلصه جدا في انها تلجا لك، لانها مخلصه في احتياجها، ويا رب فاهمين كويس قوي ان هم بيقدموا حياتهم جوه اعظم ضامن، وان كان حياتهم اعظم وديعه واغلى وديعه حاطينها عند اعظم ضامن. عشان كده يا رب بيلجاوا ليك، واحنا بنلجا ليك بنقول لك يا رب تعالى تداخل في كل شخص مريض اشفيه، كل شخص يا رب في امر في ازمه، في كل شخص محتاج تعزيه عزيه، في اسم المسيح. امين
1: امين. اشكركم جدا اعزائي المشاهدين الكرام لاجل حسن المتابعه، اقدر جدا متابعتكم. الحلقه هتتعاد بكره الساعه 2 ظهرا على قناه الكرمة الشرق الاوسط، يوم السبت الساعه 1:30 على قناه الكرمة عيله، السبت الساعة 9 بالليل على قناة التلمذة، وموجودة على يوتيوب الكرمة، وموجودة على يوتيوب جواتك. ربي يبارككم. الأسبوع الجاي معنا حلقة من برنامج جواتك، نستمتع ونشبع بمواضيع رائعة وخدام مباركين. أسيبكم مع ترنيمة ختامية، وإلى أن أراكم الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله.

Hi and welcome to a new episode of Y Code. The family is the constructive cell of the society. And today we'll discuss the family dynamics. And what I mean by family dynamics, it's the pattern of relating or interaction between family members. Each family system has its own dynamics and it's unique. Although there is common patterns that we'll also discuss, and we'll discuss the parenting and the link between childhood experience and the behavior, and how we set up our children for success in their life. It's my pleasure today to host one of the top experts in that field, Dr. Shoshana Bennett. For interaction with us, you can message us on our official Facebook page, White Coat, which will be shown on the screen now. Or if you have any kind of question during the episode, anytime during the episode, you can call the numbers that will be shown on the screen. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم وأعزائي مشاهدي وايت كوت النهاردة بما أنه المقولة الشهيرة اللي بتقول الأسرة هي خلية بناء المجتمع فإحنا هنركز على الصحة النفسية للأسرة النهاردة هنتكلم على إزاي العلاقة المفروض تكون متزنة في اتزان نفسي في العلاقة ما بين الأب والأم ما بين الأب والأم والأبناء في نفس الوقت عشان نقدر الأسرة دي تبقى قدر الإمكان في جزء من الاتزان النفسي اللي بيساعدها أنها تقدر تمر بكل المشاكل الموجودة حوالينا دلوقتي في الحياة حاجة تانية مهمة جدا أن احنا هنتكلم على فكرة بناء الأسرة من البداية من العلاقة المفروض إزاي تكون بين الكابلز دول قبل الجواز وازاي نوصل لفكرة الاتزان برضو في العلاقة دي عشان نقدر نكون أسرة على أسس صحيحة والعلاقات فيها تبقى متزنة نفسيا بشكل كبير جدا النهاردة بيشرفني ان احنا معانا واحدة من اكبر الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده يعني فعلا يعني هي رائعة جدا في الكلام عن الموضوع ده دكتور شوشانا بنت وزي ما حضراتكم خلاص بقى عرفتوا دلوقتي عشان تبعتوا اي استفساراتكم للبرنامج ابعتوا كل اسئلتكم على الصفحة الرئيسية للبرنامج على الفيسبوك وايت كوت او ابعتوا كل اسئلتكم اثناء اي وقت اثناء الحلقة هتبقى الارقام موجودة على الشاشة لو عندكم اي اسئله للضيفه بتاعتنا النهارده عن العلاقه بين الزوج والزوجه العلاقه بين الاباء والابناء وازاي نبنيها بشكل صح اتصلوا بينا في اي وقت من اوقات البرنامج ويلا بينا نبتدي اول فقره النهارده من فقراتنا

cancer for men. While 1 in 6 men will be diagnosed with prostate cancer in his lifetime, prostate cancer are slow growing and unlikely to spread. Screening for prostate cancer required a digital rectal exam annually after the age of 75 and blood test called PSA, or prostate specific antigen. Number 4, which is depression and suicide. Experts previously thought depression affected far more women than men, but men, they have tendency to hide their depressed feeling or express them in ways different than women, and that's why they have higher tendency for committing suicide. Number 5 is diabetes, which is the silent health threat for men. Diabetes usually begins silently without symptoms, and over years blood sugar levels creep higher and eventually spilling in the urine, and it results for frequent urination, thirst, and that's what finally bring men to their doctors. Number 6 is erectile dysfunction, which is a very common problem in men. 2/3 of men older than 70 and about 39% of men over 40 years, they have problems with erectile dysfunction. And doctors consider erectile dysfunction as a sign for cardiovascular disease. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الرجال، النهاردة اخترنا ان احنا نناقش معاكم اكتر 6 تهديدات بتواجه الرجل النهاردة في العالم كله، اكتر 6 تهديدات صحية طبعا. رقم 1 الحقيقة هي امراض القلب، وتقريبا المفروض انه الرجالة طبقا للاحصائيات الجديدة في العالم كله امراض القلب بتسبب انه الرجالة ابتدوا ينزل معدل اعمارهم ويموتوا قبل سن ال 65 او ال 67 زي ما بنقول. ففي خطوات مهمة جدا ان احنا نعملها دايما بعد سن ال 35. الكوليسترول بتاعك لازم يتعمل مرة كل سنة ونشوف النسبة بتاعته، كمان لازم ضغطك يتقاس باستمرار ونبقى مطمنين عليك، كمان طريقة اكلك مهمة جدا ان احنا نعتمد على الخضار والفاكهة اكتر من اي نوع تاني من الاكلات، كمان لو حضرتك بتدخن وتقريبا بنقولها كل حلقة من فضل حضرتك توقف عن التدخين تماما. كمان نقطة مهمة جدا، 20 دقيقة كل يوم اكسرسايز هتفرق معاك كتير جدا وهتقلل نسبة الإصابة بمشاكل القلب بنسبة تقريبا 50%، ف 20 دقيقة كل يوم هتحميك على اللونج ران. الخطر التاني اللي بيواجه رجالة كتير جدا هو سرطان الرئة، وسرطان الرئة منتشر بشكل كتير جدا في الرجالة. ليه؟ لأنه التدخين. فالتاني مرة النهاردة وللمرة المليون يمكن من ساعة ما ابتدينا البرنامج نقول يا جماعة لو سمحت اللي بيدخن فيكو ياريت يتوقف تماما عن التدخين. النهاردة في حاجات كتيرة جدا بتساعد ما كانتش موجودة قبل كده، اللاصق الطبي النهاردة النيكوتين باتش اللي بيتحط ممكن يساعد جدا، في أدوية كتير عاملة نسبة نجاح كبيرة جدا زي الشانتكس فور اكزامبل. ففي النهاردة حاجات كتير تقدر تساعد الراجل انه يبطل تدخين. سرطان البروستاتا ده واحد من التهديدات الكبيرة جدا ومن أكتر أنواع السرطانات اللي بيجي للرجالة، بس الحسن الحظ أنه النمو بتاعه بيبقى بطيء جدا وعادة ما بيسببش مشاكل كتيرة جدا، ولكن نقدر يعني هو ما بينتشرش في الجسم بشكل سريع جدا، ولكن نقدر نشتغل عليه في ان احنا نروح للدكتور كل سنه، وفي تحليل دم مشهور جدا اسمه البي اس اي لازم نعمله عشان نشوف احنا فين. الحاجه الرابعه اللي بتهدد الرجاله النهارده في العالم كله نتيجه ضغوط الحياه الكبيره جدا هو الاكتئاب وزياده معدلات الانتحار بين الرجاله. زمان كانوا بيتخيلوا كل علماء النفس انه الستات بتكتئب اكتر من الرجاله، ولكن طريقه تعامل الرجاله مع الاكتئاب وان هم ما بيبينوش مشاعرهم كتير ده بيخلي انه نسب الانتحار اعلى بين الرجاله اكتر من الستات. مرض السكر وده مهم جدا ويمكن من خامس الامراض النهارده اللي بتهدد الرجاله. المشكله في مرض السكر انه بيجي من غير اعراض كتير، كل اللي احيانا بنشوفه ان الناس رئها ناشف عطشانه بشكل كبير بتدخل التواليت كتير وما بتبقاش فاهمه السيمبتومز دي ليه، وعاده بنكتشفه شويه متاخر عن الطبيعي. فمهم انه دايما بعد سن ال 35 خصوصا لو كان في تاريخ مرضي ان احنا نعمل تحليل كل سنه ونشوف احنا فين في القصه دي. المشكله السادسه ودي الحقيقه مشكله كبيره جدا هي مشكله ضعف الانتصاب،
و40% من الرجاله تقريبا فوق سن، او 66% من الرجاله فوق سن ال 70 سنه، يعني 2 من كل 3 بيعانوا من المشكله دي. والحقيقه في سن ال 40 39%، يعني 1 من كل 3 رجاله بيعانوا من المشكله دي، ودي يعني مشكله كبيره النهارده بتواجه الرجاله.

والدكاترة في العالم كله بيعتبروا إن مشكلة ضعف الانتصاب بتبقى مقدمة لأمراض القلب على اللونج ران. مهم جدا إنه تناقش الأعراض دي مع الدكتور بتاعك، تبقى أوبن معاه، ونعمل الزيارة السنوية للدكتور بتاعنا عشان نقدر نتأكد إنه مفيش مشاكل. لو قدرنا إن احنا نفهم الست مشاكل اللي بتواجه الرجالة دول، وقدرنا إن احنا نناقش المشاكل دي مع الدكتور بتاعنا، مش هيبقى في مشاكل إن شاء الله، أو نقدر نكتشفهم بدري ونتعامل معاهم بطريقة أفضل. Around 10 to 15% of adult population has gallstones, and 75% of those are women. And today we'll discuss the five natural steps to help prevention of forming gallstones. Number one is to maintain healthy body weight. Being overweight or obese might increase the chances of having gallstones. Research has showed that women who don't maintain healthy body weight experience more inflammation and swelling within the gallbladder, especially if they have larger amount of fat around their waist. Number two is to avoid rapid weight loss. Rapid weight loss can trigger deficiencies and electrolyte imbalances, and they can cause other issues and increase the odds of gallstones formations. Number three, follow a diet that supports your liver and gallbladder health. Try to eat more high fiber, and you can eat all kinds of vegetables, fruits, and nuts. When it comes to fats, focus on easily digestible fat, like fish oil, coconut oil, or olive oil, which support your liver and help your gallbladder. Number four, be more active and do some daily exercises. Regular exercise, about 20% every day, will help your general health, but also will be beneficial for maintaining healthy weight without needing to dramatically cut your calories every day. Plus, it can boost your digestive function, of course. Number five is reconsider taking birth control pills and unnecessary medication. Especially birth control and some hormonal medication increase the body estrogen stores, which has influential on your cholesterol production and storage, and can increase your chances of gallbladder stone. So review your medication with your doctors. أعزائي مشاهدي وايت كوت من السيدات، النهاردة بنناقش مشكلة هي حصوات المرارة. تقريبا في من 10-15% من سكان العالم بيعانوا من حصوات المرارة، ثلاث أرباعهم من السيدات، عشان كده اخترنا نناقش المشكلة دي معاكم. الحقيقة في خمس خطوات نقدر نعملها بشكل طبيعي جدا تقدر تقلل تكوين حصوات المرارة عند السيدات. أهمهم على الإطلاق طبعا إن احنا نحافظ على الوزن المثالي لينا قدر الإمكان. ليه؟ لأنه ده بيقلل نسب الدهون المتراكمة في الأنسجة واللي بتساعد في تكوين حصوات المرارة، فمهم جدا إن احنا نحافظ على الوزن المثالي لحضرتك قدر الإمكان. تاني نقطة مهمة إنه الناس لما بتزيد في الوزن وبتحس إن هي عرضة أكتر لحصوات المرارة بتحاول تنقص وزنها بشكل كبير جدا، والنزول العنيف ده في الوزن بيعمل مشاكل في الإلكترولايتس الموجودة في الجسم وبيخلي الجسم يميل أكتر إنه يكون حصوات. فمهم جدا إن أنت تنزل وزنك أو تنزلي وزنك، ولكن تنزليه بشكل تدريجي، ما يبقاش بشكل عنيف أو دراماتيك مرة واحدة زي ما بنقول. الحاجة التانية، الحاجة التالتة، إنه في نوع من الأكل أو الأغذية بيساعد على صحة الكبد بتاعك وصحة الحويصلة المرارية بتاعت حضرتك. النوع ده الأنواع دي من الأكل إن احنا ناكل فواكه وخضار معظم الوقت، وإذا حبينا نستخدم زيوت أو سمنة قدر الإمكان نستخدم زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، لأن هم أكتر الزيوت اللي بتحافظ على صحة الكبد وصحة الحويصلة المرارية. الحاجة الرابعة والمهمة جدا ان احنا نبقى أكتف ونقدر نعمل الحاجات بتاعتنا، طالما نقدر نتحرك ونحرق الكالوريز دي عن طريق الحركة، مش لازم نبقى كسلانين طول اليوم. ممكن اخد السلم بدل الاسانسير، الحاجات دي بتساعد جدا ان انا اقدر احافظ على وزني. الحاجة الخامسة والاخيرة ودي نقطة مهمة جدا، الأدوية أحيانا اللي بنبقى عليها هي اللي بتبقى سبب المشاكل، فمهم جدا إن أنا أمتنع عن تناول الأدوية اللي بتساعد في زيادة معدلات حدوث الستونز دي، لأنه في أدوية بعينها زي الأستروجين أو حبوب منع الحمل تحديدا بتساعد على زيادة تكوين الحويصلات المرارية، فلو جسم حضرتك قابل لتكوين الستونز دي مهم جدا ان احنا نوقف النوع ده من حبوب منع الحمل. كمان العلاج الهرموني بشكل عام

بيساعد على تكوين الحصوات. فمن فضل حضرتك من الحاجات المهمه جدا ان انت تراجعي كل الادويه اللي انت بتاخديها او اي نوع من الادويه تراجعيه مع الدكتور بتاعك عشان يمكن يوقفه، لانه هو ده بيكون سبب حدوث الحصوات. لو اتبعنا الخمس خطوات دي قدر الامكان هنقلل نسبه حدوث الحصوات في الحويصله المراريه، واللي بيبقى شيء مشهور جدا في السيدات. Today in Healthy Kids, we'll discuss the most common mistakes that new parents make. Number one is panicking over anything and everything. Parents can waste their whole entire first year of their baby's life by worrying about small stuff. Is he having too many bowel movement or just too few? Is he or she spitting up too much? Is she getting enough food to eat or too little? Does he cry too much or he doesn't cry enough? That worries kids in the way, gets in the way between you being spontaneous and enjoy your infant's first year of life. Number two is waking your baby for breastfeeding. Breastfed babies can and should sleep through the night. And sleep is the most important, is as important as the nutrition, because growth hormone is only secreted during deep sleep. Number three is neglecting oral care for the baby. Don't give your infant milk or sweet drinks in bed once their tooth have erupted. That will increase the risk of developing cavities. And use a wet gauze to wipe down your baby's gums, and start use a toothbrush when your baby turns one. Number four is ignoring your marriage. Any weakness in any relationship will get magnified by having a child. And while you have to focus a lot on your new baby, you must somehow maintain a sense of being a couple. Number five, which is fighting in front of your baby. Maybe you don't get this point even that 3 months old kid will pick up vibes. So please don't increase their anxiety. Number six, which is very important, do not trust any kind of sources. It has to be very reliable for advice for your kids. Be careful where you get your advice and your information from when it comes or when it gets regarding to your kids. أعزائي مشاهدي وايت كوت، النهاردة في الصحة العامة للأطفال هنتكلم على أكتر 6 أخطاء شائعة بيعملها الأباء والأمهات في أول سنة من سنين البيبي. رقم واحد، إن إحنا بنخاف من كل حاجة وعلى كل حاجة. طبيعي، لأنه بيبقى فيه كائن جديد في البيت، إحنا مش عارفين طبيعته لسه بيعمل إيه، فبلاش ناخد كل حاجة بشكل فيه خوف كبير أو هلع كبير جدا. البيبي بيأكل كفاية، ما بيأكلش كفاية، أو بيأكل قليل، عنده باول موفمنت، التواليت بتاعه شكله إيه النهاردة أكتر من امبارح بمرة. فكل الحاجات البسيطة دي نقدر نعديها ونعدي فكرة الخوف والهلع الزيادة اللي بيحصل بالذات في أول سنة. تاني نقطة مهمة جدا، إن إحنا أحيانا بنصحي البيبي في أول سنة عشان يرضع، وده بيبقى شيء سيء جدا، لانه مهم كل اب وكل ام يفهموا فكره ان النوم مهم جدا زي التغذيه. ليه النوم مهم زي التغذيه؟ لانه هرمون النمو في الاطفال لا يفرز الا اثناء فتره النوم والنوم العميق كمان. فمهم جدا ان احنا نحافظ انه اطفالنا يناموا بشكل عميق جدا عشان هرمون النمو ده يفرز، لانه مهم جدا زي فكره التغذيه. رقم 3، ودي المهم جدا، ان احنا احيانا بنهمل الصحه بتاع الاسنان بتاع اطفالنا. ومهم جدا نفهم انه بلاش ندي الباطل او الرضعه دي للطفل قبل ما ينام على طول، عشان اول ما اسنانه بتطلع تقريبا عن سن من 6 شهور لسنه، دي عادة بتبقى بداية طلوع الأسنان، بنعمل لهم تسوس بأن احنا بنراكم البكتيريا دي في بقهم. حضرتك كل ممكن تعمله أن انت بتجيب شاشة خفيفة بمية عادية وتقدر تمسح الليسة بتاعته وأسنانه أول ما تطلع. مهم جدا أنه لو أسنانه طلعت بالكامل، وعادة عند سن سنة بيبقى ابتدى يبقى فيه أسنان، أن احنا نستخدم عادي خالص فرشة أسنان زي أي كائن طبيعي بيحافظ على الصحة بتاعة أسنانه. الرابعة كمان النقطة المهمة جدا، ودي بوجهها للسيدات تحديدا، انه في اول سنة عادة بنهمل جوازنا تماما وبنهمل شريك حياتنا عشان تحت اسم ان احنا مدين كل وقتنا وكل مجهودنا للطفل، وده بيبقى شيء غلط جدا. مهم ان حضرتك تفهمي ان انت لازم اهتم بالطرفين، شريك حياتك والبيبي الجديد. خامس نقطة، ودي كتير جدا من الاباء والامهات ما بيدركوهاش، الخناقات او النزاعات الكبيره جدا اثناء البيبي. عايز اقول لحضراتكم على نقطه مهمه جدا تبقوا فاهمينها، انه البيبي بيقدر يدرك ده او بيقدر يفهم انه في تنشن حواليه من سن 3 شهور، وبيقدر يحس ده كويس جدا. فمن فضلكم بعد السن ده، فكره الخناقه دي بتزود الاحساس بالتوتر عند البيبي.

0: بيبي، فنحاول ان احنا ما نعملش ده. وصدقوني فعلا البيبي بيحس من سن بثلاث شهور بكل اللي بيجري حواليه. سادس نقطة ودي الأخيرة ومهمة جدا جدا جدا، إن احنا مصادر معلوماتنا عن صحة ونمو البيبي مهم جدا يبقى من مصادر موثوق بيها. بلاش ناخد فكرة الأم هنا بتقول إيه والأم هنا بتقول إيه، مهم جدا إن احنا نرجع للدكتور أو إن أنا أعمل سيرش على الإنترنت من ويب سايتس بتبقى مصادر موثوقة للمعلومات. لازم قدر الإمكان نتجنب الست أخطاء اللي بنعملهم واللي بيبقوا شائعين جدا عشان ندي صحة أفضل لأطفالنا ونمو أفضل لأطفالنا.
1: BrainTune Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
2: To buy one of our BrainTune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsinder.com.

0: will get bigger, okay. Not smaller.
1: Okay. أول سؤال للدكتورة بنت النهاردة عن إيه هي العلاقات النفسية السوية؟ إيه هي الأساسيات اللي نقدر نبني عليها العلاقة دي عشان نقدر نعدي صح من المرحلة ما قبل الزواج لمرحلة الزواج بشكل سليم؟ قالت لي رقم واحد في القصة دي إنه اتأكد إنه الشخص اللي أنت شايفه قدامك ده دلوقتي هو اللي هتعيش معاه. وقالت لي مهم جدا إن أنتوا تبقوا فاهمين إن أنتوا you will get along مع بعض، هتقدروا إن أنتوا تعيشوا مع بعض وتقدروا يبقى في تعامل وعلاقة سوية في كل أوض البيت دي، لما ده expression يعني. ولكن make sure إنه الشخص ده هتقدر أنت يكون لي علاقة معاه في الحياة. رقم اتنين إنه مهم جدا، قالت إن إحنا نبقى عندنا علاقة شفافة واضحة جدا من البداية، ونفكر بعقلنا إن إحنا ندرك الخلافات اللي موجودة من البداية والاختلافات اللي هي هتبقى موجودة، لأنه ما فيش اتنين بيبقوا شبه بعض بالظبط، ولكن هتبقى فيه اختلافات. الصح اللي إحنا نقدر نعمله إن إحنا ندرك حجم الاختلافات دي من قبل فكرة الجواز خالص، ونشتغل عليها إن إحنا زي ما بنقول اللجان اللي بتبقى موجودة، لو أنا أقدر أشتغل مع psychologist أو therapist قبل الجواز عشان نقدر نعدي الاختلافات ده مهم. إذا نقدر الكورسز اللي بتبقى موجودة في كل كنايسنا بشكل عام قبل الجواز نقدر نحضرها، نقدر نروح، المهم إن إحنا ندرك حجم الخلافات دي ونشتغل إن إحنا نحلها. لكل واحنا داخلين النقطة الثالثة المهمة جدا، واحنا داخلين بقى على عيد الحب والدباديب والحاجات اللطيفة دي، قالت نقطة مهمة جدا انه الحب لوحده مش كفاية ان احنا نقدر نشتغل على كل مشاكلنا. مهم العاطفة والحب مهم، بس لوحده مش كفاية لكل الكابلز اللي بيبقوا هيمنين في المرحلة دي وما بيركزوش كويس وكل حاجة. الحب والعاطفة مهم انه يبقى موجود، ولكن لوحده مش هيبقى كفاية ان احنا نحل كل مشاكلنا ونقدر نتعامل مع كل مشاكلنا. Okay, what else we can do? Like what are other basics that we can build on?
0: It is impossible to have a healthy, happy marriage without respect, without mutual respect. Respect is essential.
1: It's foundation. Has to
0: it
1: be
0: is
1: there.
0: A foundation. Without it, I promise there cannot be a good marriage.
1: Okay.
0: You can disagree, of course. You're not going to agree on all topics. But respecting your spouse's opinion, listening, you know, not assuming that, of course, he or she is going to agree with me, but asking, listening carefully, discussing, extremely important. It's also very important for major values to be aligned.
1: So again, you can disagree, but don't be disagreeable. Like
0: exactly. Yes. Okay. Very good. Yeah.
1: Okay. That's what always my uncle say all the time. Okay. So make sure we have mutual respect.
0: Respect.
1: Okay. What else?
0: Yes. You don't have to agree, but you need to respect your spouse's opinion.
1: Okay.
0: And the values need to be aligned. In other words, the most important ones. For instance, if one person believes in corporal punishment for children, and no, I'm going to beat the children as they, and the other one is going, absolutely not, hands off. I mean, these are things that really need to be discussed,
1: clear.
0: And that can bust up a marriage. Or money issues. You know, if one person is saying we have to save every dime, and the other one says, no, we deserve to have a little bit of luxury in our lives, you know, those kinds of things, if they cannot be worked out ahead of time, you know, before the marriage, that will be a big problem.
1: So value system and backgrounds,
0: values,
1: that's a very...
0: You know, backgrounds can be different. I have seen in my career of over 30 years now, people of different backgrounds coming together and having wonderful, you know, a wonderful blend of a union.
1: Okay.
0: But the values, the most system. Important values really do need to be on the same page.
1: Okay. What else we can build on the other foundations? We'll go three by three so I can translate it.
0: Sure. The not assuming is very important, because often a wife will think, you know, my husband loves me, my husband listens to me, of course he thinks the same way I do. Or the husband might think the same thing. And they don't ask each other, they don't discuss these things. And then after the marriage, all of these huge differences come up, okay. And they're shocked. So the communication, again, before marriage, whenever possible, but the key is don't

0: go, I understand how you feel. He's going to think I'm agreeing with him. I said, no, he will feel heard. Mm-hmm. And once he feels heard, it will be much easier for him to listen carefully to you.
1: Another meaning, acknowledge the other point of view first before you agree or disagree.
0: Absolutely. Before the discussion happens at all, okay, you need to let your spouse know that you have understood the other opinion.
1: الثلاث نقط اللي وراهم تقريبا رقم واحد ودي بنقولها لكل الناس ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا موجودة في العيلة بالذات بين الراجل والست انه مش لازم تبقى صح طول الوقت لازم حضرتك او حضرتك تفهمي ان انتوا ممكن احيانا تبقوا غلط ودي مشكلة ناس كتيرة جدا انه هو لازم يكون صح وزي ما دكتورة بنت قالت انه احنا مش قاعدين بنعد انا صح كم مرة وهي صح كم مرة احنا مش داخلين سبق ولكن الفكرة انه كل انسان بيبقى له وجهات نظر صح ووجهات نظر غلط مهم جدا ان انت تتفهم انه زي ما انا قلت احنا مش داخلين سبق وان انت احيانا ممكن تكون غلط واحيانا ممكن تكون صح النقطة اللي وراها التامنة اللي مهمة جدا جدا ان احنا دايما نخلق جو من الايجابية في البيت وانا حتى قلت لها سهل جدا ان انا اقول انا هخلق جو من الايجابيه في البيت بس ازاي تتعمل بيبقى سهل جدا ان احنا نقول الحاجات احيانا ولكن صعب جدا طريقه تنفيذها قالت لي من ابسط الحاجات اللي بتخلق جو ايجابي في البيت ان انت دايما تبتسم انه حضرتك تبتسمي في وش جوزك او حضرتك تبتسم في وش مراتك انه الابتسامه دي اولا بتقلل نسبه التنشن او الضغط اللي موجود في البيت او الشكل الضغوطات الحياة اللي بتبقى موجودة فده بيقلل أولا التنشن اللي موجود في البيت تاني حاجة بيدي رسالة للي قدامك ان انت عندك مشاعر إيجابية تجاهه ومستعد كمان قالت من النقط المهمة جدا ان انا يبقى عندي استعداد ان انا افهم وجهة النظر اللي قدامي الاول قبل ما اقول وجهة نظري مش لازم اكون موافق معاها ولكن مهم جدا ان انا احاول اتفهمها قالت كمان من الحاجات اللي ممكن تتعامل ان انت دايما يبقى عندك مشاعر طيبة تجاه اللي قدامك مش بس ان انت تخلق جو من الايجابية قلتلها برضو نفس الفكرة فكرة ان انا عندي مشاعر طيبة تجاه اللي قدامي برضو سهلة قوي وكلمة سهلة تتقال بس ازاي تتعمل قالت لي نفس الفكرة ان انت دايما تبقوا فاهمين ان انتوا الاثنين زي ما بنقول في نفس المركب مهم جدا ان انت تحاول تتفهم وجهات نظر اللي قدامك بشكل عام وقالت حتى المثل انه وده حتى بنقوله مثل موجود كتير في الشرق الاوسط يعني وستات كتير بتقول المثل ده انه خليك في البيت زي ما انت في الشغل قالت بيبقى الطيب الشكل الطيب اللي موجود في الشغل والابتسامة والحاجات دي زي ما قالت إذا كان في ضغط في الشغل وانت بتتعامل بالطريقة دي فرجع معاك نفس الطريقة للبيت وسيب كل الاسترس بره البيت مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين ده وانا بقول ده للطرفين مش لطرف واحد لو حضرتك مضغوطة في الشغل او حضرتك مضغوط في الشغل لو سمحت سيب الكلام ده على باب البيت لانه فعلا هيأثر عليك الحاجة التانية انه نفس الطريقة اللي بتتعامل بيها في الشغل حاول تاخدها معاك البيت ان انت بتحاول تكون ودود جدا مع كل اللي حواليك عشان تكسبهم في الشغل فده شيء مهم جدا ان احنا نجيبه معنا البيت okay. What other foundations that we can build on?
0: Another very important way to create that positive atmosphere you want at home is to say yes whenever possible. You know, if she says to him, I'd love to see my friend Thursday evening for coffee. Okay. You know, does that work with your schedule? Right. No? Unless there's a very good reason right. why she shouldn't, right. he should say, of course, have a good time.
1: Okay.
0: You know, so that's what I mean about being a yes partner.
1: As much as possible.
0: As much as possible, certainly. I mean, within reason.
1: Okay.
0: But that's because, again, there can be such resentment when there's a scowl on the face and no, that's not, no, again, you're going again.
1: It increases tension and creates some aggression in the relationship.
0: It can. And again, what you're giving will often come back. So the more that you can be a yes person to your spouse, the hope is, anyway, that the more will come back to you when you are asking the same kinds of things. And certainly, criticism is to be avoided whenever possible. Are you allowed to point things out to your spouse when you notice that the way the dishes are being put in are breaking the dishes and the dishwasher. Sure, you can bring that up and say, but say it in a kind way.
1: So it's how to handle your message always.
0: Exactly. It's how you are handling.

0: want to be able to respect that within reason. Okay. Certainly, if somebody needs 4 hours every single day to themselves, you might want to have a discussion about that and what they're trying to avoid, or something might not be going well, might not be feeling good in the relationship, so you talk about that. But generally, if a wife or a husband, you know, approaches each other and said, I'd love to take a little bit of time on Saturday, can you be in charge of the children? Again, you want to say yes whenever possible. You want to respect the person's need to recharge so that they can be the wife or husband and father or mother that they truly want to be.
1: Okay.
0: When you know that you have done something, and usually we know it when we have, when we've made a mistake, when we, for instance, we've said something that might be hurtful, for instance, it's a sign of strength, again, when you're able to acknowledge it, when you're able to say, you know, what I just said wasn't very nice. I'd like to do that again.
1: So it's very important to acknowledge and say,
0: very
1: I'm sorry
0: important.
1: If you did a mistake.
0: And
1: very
0: the
1: easy.
0: Spouse will respect you for it. Again, who would you respect more? A person that says something nasty and just sticks to it and continues to be nasty? A person that goes, who calls themselves on it and says, that wasn't good of me. Let me try it again.
1: Okay.
0: You'd obviously respect that person a lot more.
1: Right. الحقيقة آخر ثلاث نقط دكتور بنت قالتهم كانوا مهمين جدا. رقم واحد خليك دايما عايز احطها بشكل عربي صح مستعد ان انت تغير نفسك وتشتغل على نفسك في الحاجات اللي بتضايق الطرف اللي قدامك طبعا بشكل ريزنبل مش حاجات ما حدش بيقول ان انت هتتغير تماما ولكن حضرتك ممكن او حضرتك ممكن تكوني منفتحه وعندك الاراده ان انت تغيري بعض الحاجات البسيطه اللي بتضايق الطرف اللي قدامك والحقيقه قالت لي نقطه يعني انا رائعه جدا انه التغيير هو واحده من علامات القوه مش من علامات الضعف مش معنى ان انا قلت للطرف اللي قدامي الزوج او الزوجه قالوا للطرف اللي قدامهم انه لو سمحت مثلا لو التون بتاع طريقه الحوار بتاعك صعبه جدا او سيئه جدا صوتك عالي بيبقى عالي جدا معظم الوقت على فكره ان انت تشتغل او حضرتك تشتغلي على نفسك في النقط دي من علامات القوه لانه التغيير من علامات القوه مش من علامات الضعف ان انت تقدر تشتغل على نفسك وتغير على نفسك ده بياخد شغل كتير جدا وزي ما انا قلت التغيير بشكل عام هو علامه من علامات القوه. الحاجه الثانيه انه احنا دايما نحترم فكره انه الطرف اللي قدامي محتاج سبيس او مساحه وده بيبقى شيء مهم جدا انه قالت دايما ان احنا في حاجات نقدر نعملها مع بعض ولكن احيانا الزوج او الزوجه بيبقوا محتاجين وقت لوحدهم شويه لو هي مثلا هتخرج مع اصحابها وانت تقعد بالولاد في البيت اتس اوكي دي مش حاجه عيب او حاجه غلط لانه احيانا زي ما انا قلت بتبقى محتاج تشحن البطاريات بتاعتك تاني تشحن الطاقه بتاعتك تاني لو الزوج بيحتاج ساعه مثلا لوحده او ساعتين لوحده اتس اوكي ان هو بيقدر يقعد لوحده ويجمع طريقه تفكيره تاني والزوجه لازم تسيب له المساحه دي وتحترم المساحه دي زي ما انا قلت لحضراتكم مهم جدا ان احنا نحترم المساحه اللي الطرف التاني بيحتاجها لوحده ونشتغل عليها النقطة الأخيرة ودي نقطة مهمة جدا جدا وكتير مننا ما بيعرفش يشتغل عليها فكرة الاعتراف بالخطأ مهم جدا ان انا لو اخطأت في الطرف اللي قدامي سواء الزوجة اخطأت او الزوج اخطأ مهم جدا ان انا اعترف بالخطأ ده واشتغل عليه لانه قالت انه هيبقى محترم يعني الشخص اللي هيعمل ده هيعلى في نظر اللي قدامه مش هيقل لما انا اعمل حاجه غلط واقول انا اسف ان عملت ده بشكل غلط ده ما بيقللش منك ابدا او ده ما بيقللش من حضرتك خالص لانه ده مهم جدا ان احنا زي ما انا قلت الاعتراف بالخطا بيكبرك في نظر الشخص اللي قدامك ومهم جدا كمان ان انت لو انت رب الاسره وبتقود الاسره دي مهم جدا ان انت تبقى مثال قوي لكل افراد اسرتك او حضرتك كأم تبقي مثال قوي لكل افراد اسرتك ولاولادك عشان تعلمهم يعترفوا بالخطا لازم انت تتعلم تقول ان انا غلطت وانا اسف اذا غلطت وقالت انه دي علامه كويسه جدا وعلامه صحيه جدا انه لما واحد يغلط يعتذر بسرعه جدا قبل ما نطلع فاصل زي ما قلت اتاكدوا ان انتوا تقدروا تبقوا مع بعض في كل نقطه من نواحي الحياه مهم جدا ان انا اعرف ادرك لو في مشاكل قبل الارتباط ان انا اشتغل عليها واحلها وزي ما احنا قلنا مهم جدا انه مفهوم انه الحب لوحده مش كفايه انه يحل كل

0: يعني بيبقى مفهوم أفلاطوني قوي. حاجة مهمة كمان إنه الاحترام مهم جدا في العلاقة، لو مفيش احترام بين الطرفين قالت أحسن إنه ما يبقاش فيه نوع ده من العلاقة. مهم جدا إنه يبقى عندهم نفس الأخلاقيات ونفس المبادئ. مهم إن أنت تسأل اللي قدامك وما تفترضش، مش مهم تبقى صح طول الوقت زي ما قالت إنه مش مهم إن أنت لازم تبقى صح طول الوقت ونعد على بعض. الطاقة الإيجابية والمناخ الإيجابي في البيت مهم جدا يتخلق. مهم ان انت تبقى عندك مشاعر الطيبة والحنان للطرف اللي قدامك، تقدر تقول اه قدر الإمكان، قد فكر ان انت تقول اه قبل ما تقول لا. طريقة النقد وازاي توصلها مهمة جدا. العلاقة بين الزوجين وبالذات العلاقة الجسدية مهم جدا الطرفين يبقوا منفتحين جدا ويتكلموا عنها. مهم جدا ان انت تبقى او حضرتك تبقي مستمع جيد جدا. مهم جدا ان انت نقطة ان انت يبقى عندك قدرة على التغيير او ارادة للتغيير في الحاجات اللي بتضايق الطرف اللي قدامك. وقالت زي ما انا قلت بأكد على المفهوم ده انه التغيير علامة من علامات القوة مش علامة من علامات الضعف. مهم جدا ان انا احترم انه اللي قدامي يبقى عنده سبيس او مساحة بيقدر يقعد فيها لوحده او تقدر تخرج لوحدها او هو يقدر يخرج لوحده عشان نجدد زي ما انا قلت البطاريات بتاعتنا والطاقة بتاعتنا. والنقطة الأخيرة والمهمة جدا إن أنا دايما دايما دايما أعترف بأخطائي، وإن دي علامة بتخلي اللي قدامك يحترمك بشكل كبير جدا، وإن أنت بتقود الأسرة دي من خلال نموذج حي ومحترم بتحترم كل أفراد الأسرة بتاعتك وإن هم يعملوا زيك. إذا في غلط حصل من فضل حضرتك مش مشكلة أبدا إن أنت تقول أنا غلطت وأنا آسف. هنطلع فاصل دلوقتي وبعدين نرجع مع حضراتكم نكمل الفقرة الأخيرة من برنامجنا النهاردة.
1: Of Breezes Recovery and Wellness in beautiful Riverside, California. I designed Breezes with the philosophy of treating the whole person with cutting-edge transcranial magnetic stimulation, neurofeedback, and customized addiction-specific mindfulness meditation. Relapse prevention is at the heart of our state-of-the-art program, and brain optimization with our proprietary method is the key to building resilience and experiencing joy and success. Please visit us at www.breezesrecovery.com.

أهلا بحضراتكم مرة تانية في حلقتنا النهاردة عن العلاقات النفسية السوية والديناميكس بتاع الأسرة بشكل عام، وإزاي الأب والأم أو الكابلز قبل الجواز والأب والأم بعد الجواز أو الزوج والزوجة بعد الجواز يقدروا يشتغلوا على العلاقة دي، وقدر الإمكان يبقى عندنا علاقة نفسية سوية وصحية. إحنا اتكلمنا على شكل العلاقات الصحي والأساسيات اللي نقدر نبني عليها علاقة سوية وصحية بين الزوج والزوجة أو الكابلز اللي قبل الجواز. هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي على العلاقات الغير سوية أثناء الزواج، واللي بنشوفها كتير جدا، وإزاي نقدر نتعامل معها. So Dr. Bennett, we discussed the healthy relations and the main basics and foundation for a healthy relation. What about the unhealthy relations, like, for example, the violence and physical abuse? So first of all, how it really affects marriage as a trauma, and how the wife or the husband can handle it.

0: الثاني ممنوع بأي شكل من الأشكال فكرة الإيذاء البدني أو الفيزيكال أبيوز، ده ممنوع تماما، ممنوع أن أنت حتى ترفع إيدك على اللي قدامك، لأنه دي تقريبا قالت بتبقى علامة من علامات للمرأة وجهت رسالتها للزوجة في الحالة دي، أنه في الحالة دي ممكن تحمي نفسك، ممكن تلجأي للشكل القانوني بأنت تبلغي البوليس، وده عشان تحمي نفسك، وبالذات الناس اللي عايشين هنا عارفين ده كويس، انه الزوجة من حقها تحمي نفسها وتكلم البوليس في اي وقت. يمكن ده ما بيحصلش شوية في مجتمعاتنا الشرقية، وانا ناقشت معها ده نتيجة الضغوط بتاع المجتمع اللي حواليها وفكرة ان الزوجة لازم تستحمل زوجها طول الوقت والكلام ده كله، من فضل حضراتكم لازم نتوقف تماما، والثقافة دي لازم تنتهي من عندنا خالص. مش دايما الزوجة هي اللي لازم تشتغل على نفسها وتستحمل العنف البدني والإيذاء البدني من الزوج، أبدا ده مش صح. زي ما دكتور بنت قالت انه ده شكل سيء جدا من أشكال العلاقة، ولو كملت بفرض زي ما دكتور بنت قالت انه هي لازم الزوج يبقى يشتغل على نفسه في الحالة دي، ولازم يروح يتعالج، بمعنى كلمة يتعالج علاج نفسي، عشان بيتعلم ان هو العنف ضد مراته بشكل عام مش هو دايما الإجابة ومش هو دايما الحل. ففي الحالة دي بدل ما بنطالب الزوجة دايما طول الوقت ان هي اللي تستحمل وان هي اللي تحاول تزبط نفسها على المود بتاع جوزها، ده كلام غلط تماما وغير مسموح به اطلاقا في الزواج. الحقيقة ان الزوج لو قررت ان هي تستمر، الزوج هو اللي لازم يتعالج ولازم يشوفه كونسلر او ثيرابيست يشتغلوا معاه على فكرة العنف المبالغ فيه من الزوج. Any other thing that you want to say about violence and physical abuse?
1: Or children will be, if there are children in the family, sometimes I hear from the women, I want to keep my marriage together for the sake of the children. That is a big mistake when there is physical abuse and violence that is not being worked on in therapy. Children, that is a toxic environment. Children do much better when they are removed from that tense atmosphere.
0: How is violence and physical abuse? I was just saying in the introduction that babies at the age of 3 months,
1: yes,
0: they can grasp the vibes.
1: Yes.
0: So they can get affected by their mom and dad fights.
1: Yes.
0: How violence and physical abuse affect the children?
1: It affects them behavior.
0: How it affects their personalities.
1: It can affect them neurologically, behaviorally, psychologically. In the meantime, that kind of behavior and ways of speaking with each other that's being modeled to the children, it can affect them on every single level. So you are doing no favors to your children by trying to keep an intact home when there's violence.
0: Right. الحقيقة دي كانت برضو مسج من أو رسالة مهمة جدا من دكتور بنت، قالت إنه في بعض الثقافات اللي الزوجة بتقول معلش طالما أنا عندي أولاد بحافظ على نفسي وأخد فكرة الاعتداء البدني من جوزي أو الإيذاء البدني أو رفع الإيد أو استخدام العنف أو الحاجات دي، قالت إنه دي من أكبر الغلطات اللي بتحصل، فكرة إن أنا أحافظ على بيت وفي أولاد وفي عنف بالشكل ده، ده شيء مش مستحب على الإطلاق، لأنه ده مش بس هيأثر على الزوجة، ولكن قالت أنه بيأثر كمان على الأولاد، على سلوكهم، على شخصياتهم، طريقة تكوين شخصياتهم تماما بتأثر، قالت كده بالنص، بيأثر على كل ناحية من نواحي حياتهم بشكل عام. لما بيكبروا طبعا بيبقوا متأثرين بالعلاقة دي، فإحنا الحقيقة بدل ما بنخلق أسرة واحدة فيها علاقات مش سوية أو مش صحية، بنخلق كذا أسرة على في المستقبل، إنه الأولاد دول هيطلعوا هم بيعملوا أسرهم، طول ما أنا شايف الأب والأم كان الشكل ده أوكي من العلاقة وإن الأم بتعديها والدنيا بتمشي، فهيبقى مثلا رسالة للولد في البيت إنه إتس أوكي إن هو يعمل ده في المستقبل، والحقيقة إنه ده بيكون مجتمع مختل نفسيا بشكل عام، ودي حاجة من الحاجات اللي بنعانيها للأسف في مجتمعاتنا الشرقية، إنه دايما نتيجة اللي بنعمله في حياتنا بنطلع أولادنا على الشكل ده، وبالتالي بنكون أسر على علاقات غير سوية تماما في المستقبل. What about the other kind of healthy, unhealthy relations like cheating, for example?
1: Cheating, that always causes emotional pain, of course. And with good therapy, I have seen couples come through this experience stronger than ever. But whoever is

0: التغيرات النفسيه نتيجه التغيرات الهرمونيه واسحب نفسي، مش لازم اكمل في فكره الديبيت اللي حاصل او الحوار اللي اخذ ليفل مختلف. ممكن اسحب نفسي واقول له مثلا لو سمحت يعني خلي بالك من الاولاد، والزوجه تسحب نفسها تماما من الشكل ده، وبعدين تو اكنولج ان هي تقول ان انا كنت غلطانه في الفكره دي، وانه لو عملت اي حاجه بره الشكل الطبيعي في العلاقه ان هي تعتذر لزوجها وتفهمه ده. بس مهم جدا ان هم يبقوا مدركين لفكره التغيرات النفسيه نتيجه التغيرات الهرمونيه اللي بيمروا بيها. At the end, thank you so much, Dr. Bennett. It was very informative, and we'll work on the parenting on another episode. Right?
1: Wonderful. It was my pleasure. Thank you.
0: Thank you so much for being in White Coat. أعزائي المشاهدين، بشكركم جدا على حلقتنا النهاردة. الحقيقة احنا كنا مخططين ان احنا نتكلم كمان على ازاي العلاقات النفسية السوية بين الاباء والابناء، وايه هي الانواع المختلفة من فكرة قيادة الابناء، وازاي اتحاور مع ابنائي ويبقى عندي معهم علاقات نفسية سليمة في مراحلهم السنية المختلفة. والحقيقة كنا محضرين ازاي نتعامل معهم فكرة قبل المدرسة واثناء المدرسة واثناء المراهقة. هنناقشه في حلقة مختلفة الشهر الجاي، لأنه دي موضوعات مهمة جدا. الصحة النفسية للأسرة شيء مهم جدا جدا، وهو اللي بيتبني عليه كل حاجة تانية. لو في أي أسئلة لدكتور بنت ابعتوها لنا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك، هي بترد على الأسئلة، لأنه أنا ببعتها لها الحقيقة في كل حلقاتنا اللي فاتت وهي ردت عليهم. ابعتوا لنا أي استفسارات على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك، ونشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله وحلقة جديدة من وايت كوت.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: من الآكل خرج أكلا، ومن الجافي خرجت حلاوة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم شهادات حية. في حياتنا بنعدي بأوقات بتوجع، وأوقات بنقف فيها قدام ربنا ونسأل ليه يا رب وليه سمحت. يوسف كان في البير ومش عارف نهايته إيه، وأيوب خسر كتير لكن ما سابش إيد ربنا، ودانيال دخل جب الأسود وربنا كان معاه. يمكن انت كمان بتمر بحاجة مش فاهمها ومش عارف بكرة هيكون ايه، وده اللي بنشوفه على مدار حياتنا. لكن شهادتنا ان الرب معانا في وسط الوجع، والنهاردة هنشوف ازاي ربنا يقدر يطلع من وجعك ده تعزية لغيرك، ومن ألامك رجاء. تعالوا نشوف ونسمع ازاي خرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. معانا الأخ عزة راجي والأخت هدى سامي، اهلا بيكم.
1: اهلا بيكي.
0: اهلا بيكم، شرفتونا ومبسوطين انتوا معانا. ربنا يستخدمكم في الحلقه دي، يعزي بيكم قلوب ناس كتير قوي قوي.
1: امين، لمجده لمجده. امين. شكرا ليكي.
0: قبل ما نبدا حلقتنا ونعرف شهادتكم، ممكن اخي عزه تصلي لنا؟ اتفضل.
1: امين. لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضيه امامك يا رب الجنود. يا رب أنت ولي وصخرتي، عليك التجأنا يا رب، وليك يا رب من مجدك يا رب، من فضلك كل كلمة تخرج منا يا رب تكون لمجدك أنت يا رب مش لمجد ذواتنا. بنشكرك من أجل كل شيء أنت سمحت بيه في حياتنا. بارك يا رب الحلقة، بارك يا رب كل القائمين يا رب في هذه الحلقة يا رب من قناة الكرمة، وكل المسؤولين والعاملين بها لمجد اسمك وحدك بكل إكرام ومجد. آمين
0: آمين آمين. أهلا بك يا أخت هدى، تشرفونا النهاردة.
2: شكرا ليكي. شكرا ليكم كلكم.
0: ممكن حضرتك تعرفين عن نفسك؟ تفضل.
2: أنا هدى سامي، مدرسة في مدرسة مصر اللغات. أنا اتولدت في الكويت وعشت حياة مسيحية طبيعية خالص هناك، بنحضر القداسات، بنحضر مدرسة الأحد مع ماما وبابا مؤمنين حلوين، لكن ما كانش لي علاقة شخصية بيسوع. فبعد ما خلصت ثانوية عامة كنت هنزل مصر، كان لي أخويا في أمريكا لكن أنا كنت هنزل مصر، وكانت دي صعبة عليا قوي، يعني كانت حاجة نقلة كبيرة ونقلة صعبة عليا قوي، وكنت بعيط كتير وكنت يا رب ايه ده، ايه اللي انت هتعمله فيا. لكن ترتيب يسوع وترتيب الله في حياتنا اللي بتمسك بيه بيعلن فعلا، بيشوف ازاي هو ليه خطة لكل واحد متمسك بيه. ولما جيت مصر في الكنيسة بتاعتنا يسوع نور العالم الأسقفية، كان في مؤتمر، الكلام ده كان سنة 82، كان اسمه الحاجة إلى واحد، وابتدى يسوع يتكلم معايا ويقول لي هدى أنت كنت عايشة حياة مسيحية لكن ما كنتيش بتتكلمي معايا، ما كنتيش بتعرفيني شخصيا. فابتديت فعلا في المؤتمر ده من الترانيم اللي أثرت فيها قوي اللي هي وأنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي، يسوع سفك دمه على الصليب علشاني وعلشان كل واحد فينا. فابتديت فعلا اقول له يسوع اعمل ايه واسوي ايه، وكان في ناس فعلا في الكنيسه بترفعني، يعني مش قادر اشكر كل الناس لكن هقول دكتوره سونيا، هقول دكتور بهيج، كانوا مشجعين جدا ليا ومشجعين ليا ان انا اقرا الكلمه واعرف يسوع اكتر واكتر.
0: كان سن حضرتك قد ايه في الوقت ده؟
2: 17 18، كنت نازله الجامعه
0: ودوت
2: نازله لوحدي، كنت نازله لوحدي من غير ماما وبابا، كنت قاعده في بيت طالبات من غير ماما وبابا، فكانت نقله كبيره جدا ان انا اعيش لوحدي ونقله كبيره في مصر. لكن الناس كلهم فعلا كانوا بيشجعوني وبيرفعوني، حطوني في مجال خدمه. فيسوع لما بيعمل نقله في حياتك علشان يكبرك، علشان مين. تعرفه، علشان تختبره.
0: حميل أخت هدى، ربنا يبارك.
2: خلاص يسوع فعلا لازم يصلي ويقعد معاه ويقول

0: من فضلك عرفني نفسك.
1: آمين. كنت عايزة أسألك حاجة، هل حياتك اتغيرت بعد ما عرفت الرب يسوع ومن قبل ما تعرفيه؟
0: كتير، ما لسه بقول لحياتك فعلا انه فعلا الله بيغير، بيفرح، بيخليك عندك رضا، بيخليك عندك سلام. لما تقرا كلمه الكتاب المقدس وتختبر يسوع قوي، بتشوف ازاي ان هو ماسك ايدك حته حته، يعني بتفهم يعني ايه الرب رعيه. احنا بنردد المزمور ده كتير قوي، لكن لما يبقى لينا علاقه شخصيه بيه هو بنفهم المفهوم ده جامد. لما بنقول له حاجات كتيره احنا حافظينها بدون ما يبقى لينا علاقه بيه مش بنستوعبها.
1: هو
0: لكن
1: كان
0: لما
1: هو كان الونس والصديق في الغربة اللي انت بقيتي فيها في مصر لوحدك.
0: اي نعم اي نعم
1: امين، ربنا يخليك ويباركك. نروح
0: شكرا.
1: لاخ عزت. ازيك اخ عزت؟
2: اهلا بيك، اهلا بيك.
1: ممكن تعرفنا المشاهدين وتعرفنا على نفسك اكتر؟
2: تمام، انا عزت راجي من كنيسة الجيزة الانجيلية. من صغري كان الفضل بيرجع لماما وبابا، كانوا بياخدونا من صغرنا للكنيسة. يعني كنت أطلع من المدرسة كانت ماما تاخدني من إيدي كده وأقعد جنبيها في الكنيسة وأستمع جيد، وكنت أقعد هادي. يعني كانوا بيستغربوا إزاي أنت بتجيبيهم صغيرين كده بيقعدوا جنبك. فأنا بشكر ربنا إنه فعلا الفضل مش بيرجع لينا، لكن بيرجع لبابا وماما في تربيتنا من صغرنا. فأنا اتولدت فعلا في مصر وكنت موجود معاهم دايما في الكنيسة في أيام الأحد، وكنا بنروح مدارس الأحد وبنتعلم عن التربية المسيحية من صغرنا. لكن كان الاختبار العظيم إنه بعد كده لما كملنا إننا قررنا نكمل في العيشة المسيحية. هو المسيح بتعرفيه لما بتعيشيه، لأن العيشة بتبقى غير إن أنت بتسمعي وتتعلمي، لكن ازاي تعيشي كمسيحي صالح في مجتمع انت شايف فيه حاجات كتير، مغريات كتير، شايف خطايا كتير بتحصل، لكن ازاي انت كفرد مسيحي بترجع وبتسمع وبتشوف الناس بتشوف فيك صورة سيدك، صورة المسيح اللي اتصلب عشانك ومات عشانك.
1: يعني حضرتك
2: فأنا
1: كنت
2: بشكر.
1: ملتزم طول الوقت في أثناء شبابك، ملتزم بالحياة المسيحية الكاملة.
2: ما انا بقول لك البركه في ماما وبابا اللي خدونا من صغرنا. بصراحه كان بيت مسيحي، كنا 9 اخوات وانا اصغر واحد. فكان يعني الواحد بيشوف بيت، يعني ماما كنا قبل ما ننزل المدرسه تعالوا يا اولاد عشان نصلي قبل ما ننزل. فاتعلمنا ازاي فعلا نكون عايشين المسيحيه، مش مجرد ان احنا نصلي نقرا كده، لا عايشينها في بيت مسيحي بيعرفونا ازاي الرب.
1: وتعرفت
2: لما
1: على
2: كبرنا
1: محبة ربنا إزاي؟
2: كنا بنطلع طبعا مؤتمرات. كان عندي 16 سنة، كان بابا كان راح السما وأنا عندي 16 سنة، كنت في أولى ثانوي. رحنا دار الرعاية في حلوان، كان ملجأ حلوان، كان عندنا مؤتمر وكان بيتكلم عن إزاي تكون شبه المسيح، شبه سيدك. أنا طبعاً كنت من أسرة مسيحية وعارف المسيح، لكن كان نفسي فعلاً أسمع إنه إزاي أكون أكمل اللي بابا وماما كانوا بيعملوه معانا، إن أنا أكون في المستقبل زي بابا، زي ما ماما كانت بتعلمنا من صغرنا، إزاي أقدر أكون أنا كده لما أرتبط وأجيب بيبي وأخلف أكون أربيه في مخافة الرب. فأنا بشكر، يعني فعلاً هفضل أقول الفضل للبيت اللي طلعنا منه. احنا 9 اخوات لكن كلنا واحد، يعني كلنا يعني كنا نلبس مع بعض، نقلع مع بعض، نخرج مع بعض. المحبة اللي حطوها فينا كانت فعلا محبة مستمرة حتى الآن. يعني انا مش صغير، انا عمري 66 سنة واصغر واحد، لكن بشكر ربنا في منهم راح السماء وفي موجودين. لكن الحب اللي بينا اللي يسوع حطه فينا من صغرنا، لان هو أحبنا أولاً، فعشان كده إحنا قدرنا نحب ونستمر في المحبة. إزاي تبقى ثابت في محبة الرب؟
1: نعمة وبركة إن حضرتك تكون موجود في عيلة مسيحية عايشة حياة المسيح بالحقيقة. يعني
2: أمين
1: أمين
2: أمين.
1: في اسم يسوع
2: أشكرك،
1: ربنا يباركك، وده أكيد ربنا بيعدك ليه من وإنت
2: أكيد
1: صغير، أنت
2: طبعاً.
1: وأخت هدى. ربنا يباركوا ويستخدمكوا أكتر وأكتر. اتجوزتوا
2: ميرسي
1: إزاي بقى؟

0: عزت.
1: أنا كنت خلصت تربية رياضية ودخلت الجيش كضابط احتياط. أنا نسيت أقول لك إن أنا برضه من سنة 78 وأنا عندي 18 سنة كنت بخدم في بيت السلام في العجمي. كنا دايماً بنطلع طول الصيف، يعني كنت برضه بستأذن، كان بابا سابنا فكنت بستأذن من ماما إنه 3 شهور الصيف أروح أخدم في بيت السلام. كنا مع على طول كل صيف كنت أروح ال3 شهور أخدم. سنة 84 كنت خلصت الكلية وكنت ضابط، وكان جيشي برضو في نفس المنطقة اللي فيها بيت السلام، فكنت بروح وأنا ضابط. اتعرفت على هدى هناك في بيت السلام، كانت بتخدم معانا برضو فاتعرفت عليها. كان معايا أخويا برضو بيقول لي عزت أنت خلاص كبرت وعندك 26 سنة، قلت له أنا لسه في الجيش والإمكانيات لسه ضعيفة وكده. قال لي بص أنت ابن ربنا، ربنا مش هيسيبك، طول ما انت ماسك فيه هو مش هيسيبك، هيساعدك في كل حاجة، زي ما ساعدك في اللي فات هيساعدك في اللي جاي. فقال لي بص انا شايف الأمورة هدى دي تنفع ليك. فانا ما يعني ما كنتش حاطط في دماغي لانه كانت الامكانيات ضعيفة، لكن يا دوبك كان في المرتب اللي باخده من الجيش وكده. وبشكر ربنا تعرفت على هدى في العجمي، وبعد كده بعد ما خلصت جيش خطبتها في 87 واتجوزنا بعد 10 شهور لما خلصت جيش، عشان كان أخوها هنا في مصر عندنا وكان لازم نتجوز لأنه كان مسافر تاني.
0: هدى
1: امرأة فاضلة،
0: ربنا يباركها، ربنا
1: امرأة
0: يبارككم.
1: فاضلة.
0: هرجع لأخت هدى. وأخت هدى، يعني إزاي توافقي على حد وأنتي أصلا جاية من الكويت وعندك إمكانيات كتيرة قوي، وكنت إزاي توافقي بما أنك كنت يعني بإمكانيات قليلة؟ الأخ عزت كان ساعتها بإمكانيات قليلة قوي، وأنت ما فكرتيش في كل الحاجات دي وقلتي لأ أنا هتجوز الراجل ده. يعني إيه اللي كان بيزقك كده أنك توافقي على الإمكانيات القليلة دي؟
2: أنا زي ما قلت لحضرتك أنه يسوع لما بيبقى في الوسط فعلا بيوجه الشخص. يعني من الآيات اللي جات لي بأخطبك لنفسي، يمكن دي آية عن الله لكن هي كانت جاية لنا في الخطوبة. فوجود إنسان مؤمن حقيقي عارف يسوع مختبر يسوع بيخدم بيشهد عن يسوع في حياته بيفرق قوي أو بيكون مهم جدا عن الإمكانيات المادية. الإمكانيات مهمة والماديات مهمة، لكن وجود يسوع هو اللي مخلينا قاعدين أنا وعزة اللحظة دي. حياة يسوع فينا، الروح القدس اللي ساكن فينا هو اللي مدينا قوة، هو اللي مدينا نصرة على إبليس وعلى حاجات كتيرة عدينا بيها في حياتنا.
0: ما حلمتيش إن مثلا يكون عنده غني، عنده إمكانيات كتيرة قوي زي كل البنات اللي بتفكر في الأيام دي؟ أنا عارفة يمكن يعني المرحلة دي مختلفة عن المرحلة اللي حضرتك اتجوزتي فيها أنت وأخ عزت، بس يعني كل اللي كان همك بس هو أن يكون بيعرف ربنا وبيحب الرب، وما كنتش بتفكري في أي ماديات تاني خالص؟
2: لا، الحب حلو. يسوع حط فيا حب فعلا تجاهه، فنعلن نشكر الله فعلا لأنه هو بيختار. وطول ما احنا متمسكين بيسوع، بيسوع فعلا فعلا بيعمل لنا احسن حاجه وبيختار لينا احسن حاجه.
0: طب انا عايزه رساله حضرتك توجهيها لكل شاب وكل شابه، يعني هم مقبلين على الجواز ومحتاجين نصيحه من حضرتك يعني في الاختيار.
2: يعني هقول للبنات المحبه والاحترام والثقه المتبادله بين الاثنين دي اهم حاجه في الحياه الزوجيه. الاحترام في طريقة الكلام، في السلوك، في التعامل، الثقة المتبادلة دي مهمة جدا جدا جدا بين الزوج والزوجة، وبين ان انت بتختاري شخص انت بتكوني فعلا واثقة فيه وشايفاه كويس في الخطوبة. الخطوبة مش كلها الضحك، بيبان فيها حاجات. فبنشوف ازاي فعلا انه هيطلع بخيل، لا انا مش عايزه كده، هيطلع كذاب، يبقى لا ما ينفعنيش. لكن الايمان والانسان المؤمن، الانسان اللي فعلا متمسك بيسوع ويكون في فعلا علاقه قويه مع الله، تكون العلاقه دي منبثقه ليهم هما الاثنين.
0: امين. ربنا يباركك.

0: طيب اتجوزتوا، واول ما اتجوزتوا كنتوا محتاجين ولا كان الدنيا ماشيه معاكم ازاي؟
1: لا نشكر ربنا، الرب كان مسدد كل حاجه، كل حاجه حقيقي يعني.
2: اهالينا ساعدونا كتير صراحه،
1: اهالينا ساعدونا
2: اهالينا ساعدونا
1: وبابا هدى ومامت هدى يعني طالما فيه وجدت المحبه هم قالوا لنا خليكم حرين مع بعض خلاص ما تقلقوش من حاجه. احنا ما كناش قلقانين يعني، انا ما كنتش قلقان، لان انا بقول لكل شاب انت لو متمسك بالرب عمره ما هيسيبك. انا فعلا كانت قدامي الايه قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر. احنا فعلا ما شفناش، يمكن ابتديت بالقليل قوي كنت بشتغل في التدريس، بعد كده ربنا ابتدى يفتح معايا وابتدى يديني وابتدى يديني. ليه؟ لاني رامي خبزي على وجه الماء زي ما بيقولوا، انه الرب هو اللي شايل كل حاجه في حياتنا من ساعه ما ابتدينا.
0: لما اتجوزنا
2: لما اتجوزنا بيتنا ما كانش فيه كل حاجه، يعني ما كانش عندنا مثلا غساله بالكهرباء في الاول، حاجات كانت، احنا بنتكلم طبعا على سنين سنه 86 و87، فما كانش عندنا كل حاجه، لكن شويه شويه ابتدينا نجيب.
0: خلفتوا على طول يا اخت هدى؟
2: 9 شهور كان عندنا روجيه سنة 88
1: 14/6/88 جبنا روجيه، و15/8/91 جبنا راندا. نشكر ربنا، ربنا باركنا، وكان إحساس بقى أنه المسؤولية وإزاي نربيهم زي ما بابا وماما ربوني وزي ما عمه وطنط ربه هدى، فكنا فعلا حاطينهم في مخافة الرب من صغرهم.
0: يعني ازاي كنت حطيتهم في مخافة ربنا؟ كنت بتعمل ايه؟
1: اللي كانت بتعمل المرأة الفاضلة اللي معايا. انا راجل كنت بشتغل وبنزل اشتغل وبتاع عشان زي ما بيقولوا بتأمن مستقبل الولاد وكده، لكن صراحة هدى ما كانتش سايباهم من هما في نعومة اظافرهم، هدى معاهم، بتاخدهم معاها الكنيسة، بتاخدهم معاها المدرسة، بتاخدهم معاها وهم رايحين الجامعة. يعني هدى كانوا معاها من سنة من كيجي لحد ثانوية عامة في نفس المدرسة في مصر للغات. فهم يعني مزروعين جوه الكنيسة، مزروعين جوه الخدمة. أنا بشكر ربنا أنه فعلا كنت برضو بأروح وباجي في شغلي، يمكن هدى كان وقت كتير معاهم، يمكن أنا ما كنت بلاقي وقت قليل، لأن زي ما أنت عارفة الراجل دايما بيعتمد عليه أنه هو رأس البيت، فكنت بنزل أشتغل بنزل أعمل. لكن بشكر ربنا من أجل هدى، امرأة فاضلة من يجدها فمنها يفوق اللآلئ حقيقي.
0: أمين، ربنا يخليها لك.
1: مرسي.
0: أرجع تاني أقول لك يا أخت هدى وقولي لي، أنا عارفة أن أنت كنت بتعملي مجهود كبير، وخصوصا لو أخ عزت كان مسافر في تربية روجي ورندا، فكنت بتعملي إيه علشان يثبتوا في الرب ويكونوا عندهم مخافة للرب؟
2: لا أنا كنت زي أي أم عادية، ممكن أزعق وأشخط وتأخرتوا ليه برا وإزاي يحصل كده، ولكن في نفس الوقت هم كانوا يطبطبوا عليا قوي لما أزعق، ماما خلاص إحنا عملنا كذا فما تزعليش. كنت فعلا وإحنا رايحين الصبح المدرسة نصلي مع بعض ونرنم، كنت باخدهم على طول الكنيسة من مدارس الأحد وهم معايا، كنت باخدهم مؤتمرات وهم صغيرين، يعني احنا كنت من خدام اعدادي وكنت بروح كتير بيت السلام مؤتمرات اعدادي العامه، وكنت باخدهم من صغرهم وكبروا في مؤتمرات، لدرجه انه روجيه كان بيعزف، كان خدمته انه بيعزف درامز، كان بيسيب الدرامز بتاعه هناك في بيت السلام وكان دايما يقعد يعزف هناك لغايه اخر وقت هو راح في السماء. راندا كانت مرنمة،
0: اتفضلي.
2: فكان عندنا كواير، القائد دعوني كان معاهم دايما على طول، راندا بترنم وروجيه بيعزف، وازاي ان هم فعلا كانوا على طول مع يسوع فعلا.
0: احكي لي الخطوة،
2: بس كانوا عايشين
0: فضل. الخطوة اللي حضرتك عرفتي في انتقالهم للسماء،
1: احكي لي. كانت
0: اتفضلي يا اخي عزة.
1: احنا كنا من

0: حضرا لخدمه اعدادي زي ما هدى قالت. يعني هدى كنا قاعدين في بنحضر لمؤتمر في شبرا مع اخونا الفريد عزيز، وقاعدين في البيت وبنصلي، وجالي تليفون قالوا لي الولاد عاملين حادثه في الشيخ زايد. احنا كنا في شبرا وطلعنا من الشيخ زايد من
1: كان
0: شبرا.
1: كان عمرهم قد ايه يا اخ عزت؟
0: كان روجي 21 سنه ورندا كانت 18 سنه.
1: في كليه ايه؟
0: روجي كان ثالثه تجاره انجليش، ورندا كانت اولى اداب انجليش.
1: يا حبايبي
0: عايز اقول لك انا مش عارف انا سقت ازاي من شبرا لحد الشيخ زايد، والشيخ زايد دي ما كنتش اعرفها كويس قوي. وطول الطريق بقول له لا تدخلنا في تجربه، لا تدخلنا في تجربه، لحد ما وصلت الشيخ زايد وانا مش عارف فيها اي حاجه. فسالت حد، قلت له من فضلك مستشفى الشيخ زايد اللي هنا فين؟ خدني مستشفى. رحت قالوا لي لا ما حدش جه هنا. يعني انا قلت له يا رب يعني ارشدني هعمل ايه. لقيت عربيه قدامي تاكس، قلت له من فضلك عايز اروح مستشفى الشيخ زايد. قال لي انا رايح، اتفضل امشي ورايا. رحت لغايه مستشفى الشيخ زايد، وانا داخل سالت في البوابه في حادثه جات لكم دلوقتي من على الطريق؟ قال لي اه ثلاث اولاد والحمد لله كويسين. اشكرك، رفعت عيني كده قلت له اشكرك يا رب ثلاثه كويسين. فوانا داخل لقيت كان ابن خالهم معاهم، فبقول له يا توني فين روجيه ورندا؟ قال لي يا عمو مش عارف هم خدوهم، بس مش عارف خدوهم فين. ابتديت طبعا اسال ورفعت راسي فوق، قلت اكيد حادثه، يبقى مثلا اتعوروا، حصل لهم اي كسر اي حاجه. دخلت الدكاتره قالوا لي حضرتك والدهم؟ قلت له اه. دخلت فتحت الاوضه، انا عرفتهم من الشوز بتاعهم. فطلع الدكتور قال لي انت والدهم؟ قلت له اه. قال لي البقاء لله. في اللحظه دي انا رفعت عيني لفوق وطلعت، هدى كانت قاعده بره، خدتها في حضني وقلت لها هدى الرب سمح بالاثنين، الرب سمح بالاثنين. بدأنا نبص لفوق ونقول له يا رب، انا قلت له الاثنين يا رب مره واحده. فبشكر ربنا انه الاثنين، لان لو واحد كان عاش كان الثاني هيتجنن، لان كان روحهم في بعض. من اول لحظه احنا بدأنا نصلي ليهم وقلنا أشكرك يا رب. طلعنا من المستشفى ورجعنا على البيت. تاني يوم بقى في ساعة العزاء كانت الطريق واقف، كان المترو عطلان، كنيسة كانت مليانة بره وجوه، كنيسة يسوع نور العالم في مصر القديمة كانت مليانة بره وجوه ناس، لدرجة إن لما تأخروا طلع القسيس قال يا جماعة اللي يحب يتفضل، هدى وعزت متقبلين اي حد في العزاء.
1: لا قبل يعني ما حضرتك تكمل يا اخ عزت، انا عايزه اشوف اخت هدى، حضرتك اخذت الخبر ده ازاي يا اخت هدى؟
2: انا اول حاجه كده قلت له يمكن ما تصدقنيش، قلت له اشكرك يا رب. الشكر كان عندي والرضا كان عندي جامد، لانه أنا كنت بخدم مع الشباب، كنت معاهم مع الشباب على طول. فكان دايماً إبليس يقول لي أنا هحاربك في الشباب، لكن ما توقعتش أنه يحاربني في ولادي. لكن فعلاً قلت له رب أنا بشكرك، وأنا عارفة هما فين. هما قبل الحادثة بأسبوع كانوا رايحين مؤتمر اسمه استخدمني، وكانوا نفسين من ماشيين من نفس الطريق، يعني روجيه كان سايق في نفس الطريق. فكانوا هم حلوين قوي، وكانت الحادثه حصلت قبل الكريسماس بشهر، فكانوا بيتمرنوا التدريب بتاعهم. الكوير كانوا بينزلوا يمكن ثلاث مرات في الاسبوع، فيسوع اخذهم في احسن وقت ليهم هم لراندا وروجيه. كانوا راجعين من مؤتمر استخدمني يوزمي بيتمرنوا للكوير، فكان وقت ليهم هم أحسن وقت لحياتهم، هم أحسن وقت ليهم هم. كان بالنسبة لنا صعب جدا جدا، لكن

0: علاقتنا بيسوع المستمرة من حبة، من ساعة ما اختبرناه، من ساعة ما عرفناه، من ساعة ما بقى المخلص لينا، هي اللي ادتنا حياة الشكر والرضا والسلام اللي عندنا. يعني
1: طيب
0: البيت سكت.
1: وجع القلب والتذمر واللوم على ربنا ما حصلش؟
0: أنا إلى الآن بلوم يسوع بس لما أكون رايحة خدمات وأقول له هما فين، لكن عمري ما لومته إن هما ما اتجوزوش، ما اتخطبوش، ما عملوش، ما اشتغلوش. لا، ما بقى رايحة خدمات أقول له هما فين. احنا دلوقتي انا وعزت في كواير الكاتدرائيه بنرنم زي ما هما كانوا بيرنموا، فلما بيجي الدرامز وكده يعني فين روجي، فين راندا اللي المفروض هي اللي تكون بترنم مش انا. فانا دايما الوم يسوع بس في الحته دي في الخدمه.
1: هو بيسبح في السماء.
2: أمين
0: بالظبط.
2: أمين.
1: امين. وساعتها يا اخت هدى الموقف كان صعب عليكي قوي، حتى دلوقتي كل يعني وانت عايشه معاهم لحظات في البيت ما كنتيش روحت البيت وما كنتيش حاسه البيت ساكت، البيت فيه هدوء.
0: البيت سكت.
2: البيت سكت.
0: لكن احنا انا بشكر يسوع قوي انه الناس اللي حوالينا من قرايبنا واصحابنا واصحابهم ما سابوناش الى الان. الى الان يعني للان اصحابهم اللي هم راندا ما كملتش شهرين في الجامعه وروجيه 3 سنين بيكلمونا ونعيد عليهم ونعزمهم وكده. الى الان العلاقات معاهم دول شجعونا جدا جدا جدا. الكنيسة كانت بتصلي 24 ساعة. يعني احنا في مصر، قرايبنا هنا في امريكا، اصحابنا سامي وسلوى وكل الناس اللي احنا عارفينهم، اخوات عزة اللي عايشين في امريكا، في ناس في استراليا، فكانت الصلاة مرفوعة فعلا 24 ساعة. فيسوع بيسمع وبيستجيب.
1: أمين.
0: يسوع بيسمع وبيستجيب.
1: أخي عزت، لما حضرتك كنت برا وسايب الولاد وأخت سلوى وأخت هدى هي اللي بتربيهم طول الوقت، حضرتك إيه اللي خلاك رجعت فجأة إنك تقعد في مصر؟
2: أنا سنة 2004 كنت فعلا شغال في شركة من الشركات في ليبيا، وكنت بدرس في سفر أيوب، وفي أيوب قال الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. اليوم ده راندا كلمتني قالت لي بابا احنا مش محتاجين فلوس، احنا محتاجين وجودك معانا في مصر. نزلت على طول بعدها باسبوع وقلت له يا رب انا لو فعلا جات لي شغلانه ب 2000 جنيه في مصر انا هنزل، مش هبص للفلوس الكتير اللي انا بكسبها هنا، لكن انا عايز اكسب ولادي، عايز اضم ولادي في حضني زي ما كنت بضمهم وهم صغيرين، عايز اكون جنبيهم وهم كبار. نزلت سنة 2004 والحادث حصل 2008.
1: يعني هو حصل ان انت سمعت الكلمة راندا وهي بتقول لك بابا انا محتاجه لك في السن ده، تعالى جنبي.
2: طبعا
1: سبت كل حاجة ونزلت.
2: طبعا هم اهم حاجة كانوا عندي. يعني انا كنت متغرب ليه؟ يعني زي اي حد بيتغرب عشان خاطر ولاده، عشان يعيشهم في احسن حاجة، عشان لما يجوزهم يبقوا احسن حد. ليه؟ يعني احنا مرينا برضو في ظروفنا انه اهالينا اللي ساعدونا، فكان لازم اعمل كده عشان اساعد ولادي، عشان اطلعهم في احسن حاجه هم عايزينها.
1: فرق معاك الوقت اللي انت قضيته مع راندا وروجي قبل انتقالهم للسما؟
2: كتير كتير كتير. احنا يعني قبل ما يروحوا السما كنا في رحله مع بعض في دبي عند اخويا، كانت الناس هناك ما بنروح الكنيسه بيقولوا انتوا اسره سعيده، انت أسرة مبتسمة. فعلا يعني كان قبل ما يمشوا يعني كنا في كل حتة مع بعض، لأن فعلا أنت عارفة ولادك، فأنت بتحبيهم بتحضنيهم. وأنا يعني بوصي كل أب وكل أم، خد ولادك في حضنك، ولادك دول أهم حاجة عندك في حياتك. فعلا ما تسيبهمش يبعدوا عنك، أنت ما تعرفش هم بعيد بيعملوا إيه، خليك قريب منهم، يعني خليك قريب من ولادك. ما تتكسفش ان انت تحضن ابنك لما يجي من بره، تحضن بنتك لما تيجي من بره. ده شيء بيحط جواهم حب غير عادي.
1: حضرتك بتقول ان كانوا بيقولوا ان عليكم يا ما اي حد يشوفكم ان انتوا عيله سعيده وفرحانه، هل الفرح والسعادة

0: من الرب
1: اختفوا من بعد روجي وراندا
0: خالص. انا عايز اقول لك انه الرب بيفرحنا وبيطبطب علينا كتير. يعني روجي وراندا معانا، احنا روجي وراندا ما فقدناهمش، روجي وراندا معانا. احنا لولا روجي وراندا والتجربة الصعبة اللي احنا مرينا فيها دي، كنت دايما اقول لهم هو جبل بس انا مش شايل حاجة، الجبل ده هو شايلني وشايل الجبل اللي على ظهري. يعني كتير قوي بقول لهم يعني امسك في ربنا، هتلاقي ربنا شالك في كل حاجة، شالك من الألم، هو تألم فبيقدر يعني. يعني انا ما ببص لحياة الرب يسوع، الألم اللي تألمه مش قد الألم اللي احنا فيه.
1: دموعك ووجعك وانتوا داخلين البيت كده والبيت فاضي وما فيش الولاد، يعني انا بعرف هنا ناس عايشين مع اولادهم وكأنهم مش عايشين معاهم، وبيبقوا تعبانين قوي لو هم سابوهم وراحوا ورحلوا في حتة. فانت متخيل ان انت مش هتشوف روجي وراندا تاني، ازاي انت قادرين انت واخت هدى انكم قادرين تستمروا والرب معزيكوا كده؟ ايه السبب؟
0: عشان شغلنا نفسنا في خدمات للرب. يعني زي ما هدى قالت، احنا بنكمل خدمة روجي وراندا. هو العكس، مفروض ان الرسالة احنا لما الولادنا بيتجوزوا بنقول الرسالة كملت، لكن احنا بنكمل الرسالة بتاعت روجي وراندا. يعني انا عمري ما رنمت، لكن دخلنا في فريق الترميم وبنرنم بقالنا اكتر من 12 سنة في فريق الترميم انا وهدى، وبنكمل الرسالة بتاعت راندا وروجي. لان انا راندا وروجي انا فعلا عارف هما فين. يعني انا بقول لكل واحد، انت اعرف ولادك فين، شوف ولادك فين، هل هم مختبرين، هل هم لامسين فعلا في الحياه المسيحيه عايشينها، انتوا عايشينها. فاحنا انا شفت راندا وروجيه يوم العزاء. يعني يوم العزاء انا ظهر لي نور عجيب وايدين مفتوحه وبتقول لي راندا هنا وروجيه هنا، قوم رنم. انا ساعه ما قمت رنمت كنت بسمع كلام من الناس، معلش يا جماعة اعذروا عزة، أكيد حصل له حاجة، لكن الرب شددني وقمت مسكت المايك ورنمت. أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي. الترنيمة دي فعلا رفعتني من ساعتها. لو ما كنت قال لي لو ما قمتش دلوقتي مش هتخدمني باقي عمرك.
1: أمين.
0: نشكر الرب.
1: ربنا يعزيك. أخت هدى، دموعك ما بتنزلش مرة كده في موقف معين بتفتكريهم فيه؟
0: هي دموعها نازلة.
2: لا كتير كتير، ويسوع دايما يقول لي أشيل دموعك في ذبك حسب الآية، ودايما يبعث لي لا تكون إلا فرحا. ومن ساعة الحادثة هو دايما يقول لي ما تعيطيش، الآيات اللي بتجيلي امنعي دموعك عن البكاء وشفتيك عن الدموع. فدايما كان يقول لي ما تعيطيش، وقد رأيت دموعك وقد سمعت صلاتك. فهو دايما دايما أقول لهم أنا يسوع خلقني عشان يدلعني، على الركبتين تدللون وعلى الأكتاف تحملوني. أصحابهم دايما بيشجعوني قوي، يعني كل أصحابهم وقريبهم، يعني تامر، باسم، هيلدا، مونيكا، كل أصحابهم بيشجعوني أبدا، لا إحنا مش هنعيط، يلا نقوم نخرج، إحنا مش هنعمل كذا، يلا تعالي معايا، مع إني فرق كبير بيني وبينهم، لكن هم فعلا بيشجعوني كلهم ودايما حواليا، دايما دايما حواليا. فأنا بشكر الله من أجلهم وبصلي من أجل كل الشباب، بصلي أن ربنا يحميهم يحفظهم من الشرير. إبليس كان متخيل أنه لما تحصل التجربة دي أن احنا هنتهد، لكن يسوع إدى قوة أنه إبليس تحت الأقدام. إبليس فعلا مش بيحارب وكله، لكن اللي متمسك يسوع، يسوع هو اللي بيصد عننا، مش احنا، مش بقوتنا، لكن بقوة يسوع. يسوع فعلا بيدينا نصرة على إبليس، يعني يسوع منتصر على الصليب ويدل مدينا قوة احنا ان احنا نقدر نواجه اي حاجة إبليس بيعملها. في شباب كتير قوي اختبر يسوع وعرفوا يسوع من التجربة دي، فده اللي بيدينا اطمئنان، ده اللي بيدينا سلام، اللي بيدينا سلام ان احنا يسوع بيشجع

0: رجعنا، فيسوع بيقول لنا انا اهو، فما تقلقوش ما تخافوش.
1: ازاي
0: لكن
1: ربنا
0: شجعهم،
1: استخدمكم، ازاي ربنا استخدمكم في تعزية الناس في نفس الموقف ده مع انه صعب؟ يعني انا بصراحة يعني انا مش عارفة، انا حقيقي الموقف صعب قوي، بس ازاي ربنا مستخدمكم كمان لتعزية ناس يا اخت هدى؟
0: هقول لك موقف. يعني اتصلوا بيا ناس انا ما اعرفهمش، يعني كلمتني اخت انا ما اعرفهاش وقالت لي احنا هنروح نزور ناس احنا ما انا ما اعرفهمش، ابنهم اتوفى، كان عندهم توأم وواحد منهم راح السما. ففعلا واحد اتكلمت عايزه تقول له عايزه في واحده انا ما اعرفهاش عايزه تودينا عند ناس ما نعرفهاش، واتفقنا ان احنا هنتقابل في الكنيسه، ورحنا وكلمناهم وقلنا لهم اللي حصل عندنا، ان احنا يعني ربنا يخلي لكم ابنكم التاني، احنا اتحرمنا من احنا نسمع ماما وبابا، لكن يسوع ادانا كلام فعلا ان احنا نشجعهم. فابتديت اقول يسوع يسوع، هو احنا خدمتنا هتبقى كده؟ احنا عندنا عزة حبيبي دايما يهرج وكده، فقلت له احنا يعني خدمتنا هتبقى كلها ان احنا نروح احزان ونروح نعزي وكده؟ قال لي اه، بس انت لما هتخرجي هم هيفرحوا. وفعلا ده اللي نشكر يسوع، كان يعني كذا حد رحنا نتكلم معاه، وبعد كده بقى الرب بيدي سلام مش مننا، سلام من عنده هو اللي هو وعدنا بيه، انه في العالم سيكون في سلام، انه في ضيق لكن لا في سلام، سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم. وده اللي فعلا كان بيحصل بعد كل زيارة نروحها أو بعد كل عزاء نروح.
1: امين. قولي يا اخ عزت، وانتوا في الاختبار الصعب ده وانتوا بتروحوا تعزوا الناس، وفي حد من الناس اللي انتوا زرتوهم واتكلمتوا معاهم لقيتوا فيه كده رد فعل مختلف؟
2: أنا بشكر الرب، يعني فعلا مش من بعيد، إحنا أنا كنت في زيارة لإخواتي وكان في حالة برضو أخويا قبل ما أجي، فبيقول لي عزت أنا في حد عايزك تتكلم معاه، فأبشكر ربنا من أجل، هقول أساميهم عشان أشجعهم، الدكتور أيمن ونانسي، بقول لكم يعني الرب سمح إنه ياخد حد، لكن بيسمح إنه يديكم قوة، يفتح لكم باب خدمة، يفتح لكم إن أنتوا فعلا تتقووا، وعندكم حد برضو زي ما هدى بتقول لسه هيقول لكم بابا وماما. أنا بشكر ربنا من أجل أصحاب روجي ورندا، مونيكا وهيلدا وتامر وباسم وكل الأصحاب اللي في الكنيسة، فعلا دول بنعتبرهم أولادنا، إحنا بنفرح قوي لما بنشوفهم، دايما بنحس إنه الولاد موجودين، وهم فعلا موجودين، هم ما راحوش في حته، هم غيروا عنوانهم من عند عزت وهدى لعنوان سماوي، ده تغيير عنوان مش اكتر من كده، واحنا عارفين وواثقين ان الرب قريب. عشان كده دايما بقول لكل اب ولكل ام، ولادك دول مش بتوعك، املاكك مش بتاعتك، العربيه مش بتاعتك، الفلوس اللي عندك مش بتاعتك، دي كلها حاجه الرب، خليك واثق في كده، ما تقعدش لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض لكن اكنزوا لكم كنوزا في السماء. دي أهم من أي خدمة ممكن تقدمها، إنه فعلا ده مش حاجتك مش ملكك، كل ده ملك الرب، هو اللي ادهولنا وهو اللي ياخده في وقت اللي هو عايزه.
1: أمين. في ذكريات يا أخت هدى كتير قوي مع أولادك، وخصوصا في الخدمة بتاعتهم وهما راجعين وهما خارجين، كل ده وانت دلوقتي بقيتي لوحدك انت والاخ عزت في البيت، يعني احكي لي موقف كده حسيتي بيه انت وروجي وراندا، عملتي ايه فيه؟ ايه اللي تصرفتي فيه؟
0: لا، هو كان بيعجبني فيهم قوي، كان فريق الترنيم في الكنيسة عندنا، ريمون القائد بتاعهم كانوا يحترموا ميعاده جدا، مع ان ريمون ده اصغر من روجي، لكن يلا يا ماما لازم ننزل علشان ريمون ميعاده الساعة 10 ما نقدرش نتأخر عليه. فدي كانت حاجة بتعجبني فيهم قوي، ان هم ملتزمين بالخدمة هم كان ليهم اصحابهم بقى ويخرجوا مع بعض ويعملوا ويسووا، لكن انا كان اكتر حاجة كانت فظيعة لما نخرج ونرجع متأخر، يعني ترجعوش متأخر.

0: وكنت لازم أسهر لغاية ما يرجعوا. كانوا مرة بيسجلوا في برنامج اسمه شبابتاشر،
1: مظبوط.
0: كانوا يرجعوا الساعة 3 الصبح و4 الصبح، أقعد قاعدة على الشباك لغاية ما أسمع صوت العربية وبعدين أدخل أنام. فدي الحاجة الوحيدة اللي كانت، لكن دايما كنا أنا وهم ناقر ونقير في الحتة ديت. يعني الماديات اللي كنا معلمينهم لازم يدفعوا عشور، عندكم الأظرف بتاعتكم لازم تدفع عشور. أنت بتاخد زمان بقى وهم صغيرين 5 جنيه، تطلع 50 قرش عشور وتحطها، زاد المصروف تحط، لازم تتعلم تعطي بسخاء. فدي حاجات كنت كده لازم ما يتأخروش أبدا عن يوم الحد ويوم الخميس. يوم الحد الكنيسة العامة ويوم الخميس اجتماعهم، عندك باقي الأسبوع روح أي كنيسة تانية واعمل أي حاجة تانية، لكن الحد والخميس دول كنيستك، بيتك التاني اللي انت متربي فيه، ما تتأخرش عنه أبدا.
1: طب روجي كان عنده 21 سنة وراندا كان عندها 18 سنة، عشتوا ذكريات كبيرة قوي معاهم في الأكل وفي الشرب وفي النوم وفي الكلام في كل الحاجات دي، إيه السر اللي خليكوا قاعدين متمسكين قوي كده وجامدين ورغم وجع قلبكوا وأنا حاسة بيه قوي قوي، بس أنت ممكن تقولوا أنتوا الاتنين إيه السر اللي جواكوا اللي مديكوا الفرحة والتعزية دي؟
2: الرب، هو الرب، دي مشيئته لتكن مشيئتك. فعلا احنا سلمنا فصرنا نحمل، يعني احنا لو ما سلمناش كنتش هتشوفونا قاعدين معاكم ولا كنتوا هتستضيفونا، كان زماننا حابسين نفسنا في اوضه وخلاص بقى والحياه انتهت. لكن الرب طبطب من اول يوم، زي ما بقولك قال لي قوم دلوقتي، قوم دلوقتي رنم، فلو ما قمتش مش هتقوم. وفعلا من ساعتها احنا قعدنا يمكن 3 ايام، دي كانت نهضة ما كانش عزة، يعني كانوا الابهات من كل الكنائس، ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت واخوه وخلاص نفوق، كله جاي يقول كلمه. قال لك احنا تعزينا من الاهل، احنا ما عندناش كلام نقدر نقوله، لكن لولا الرب، لولا الرب في حياتنا ما كناش هنكون موجود معاكم دلوقتي، ما كناش هنقدر نتكلم، ما كناش هنبقى مبسوطين وفرحانين. لكن الرب شددنا ببعض وادانا قوه انه نكمل، لان هو ادانا خدمه مع شباب وادانا خدمه ان احنا نكمل خدمتهم، واحنا سلمنا ليه كل حاجه لانه أمين. كل حاجه ليه هو.
1: ربنا يباركك. انا عندي تليفون وهرجع لكم تاني. اهلا بيكي اختي نهال من لندن، اهلا بيكي. حضرتك سمعينا اختي نهال؟
3: سلام ونعمه حبيبي.
1: اهلا حبيبتي.
3: انا حبيبتي من قبل برنامجك، لان
1: هو الصوت بيقطع، من فضلك عيد الاتصال بينا تاني وهناخدك على طول، وسوري مره تانية علشان اتاخرتي على الخط. شكرا، شكرا ليك يا اختي نهال، مستنيين مكالمتك مره تانية. هرجع تاني لاخت هدى.
0: اتفضلي. انا اللي بيفرحني الخدمه، يعني خدمة إعدادي هي المستمرة معايا في الكنيسة، وخدمة الشباب، الشباب فعلا هم روحي حياتي، مش عارفة يعني رامز مريم، حتى الناس اللي ما يعرفوش راندا وروجي، يعني الصغيرين اللي كبروا معايا هم دول اللي بيفرحوني فعلا لما أشوفهم بيكبروا في الرب.
1: طيب أخت هدى، أنا على قلبي قوي قوي، أنا بعرف أمهات فقدوا أولادهم، جم يصحوهم من النوم لقوهم مش موجودين، وفي أمهات تانية كمان يعني فجأة كده الولاد فقدوهم وسابوهم وما رجعوش تاني وما عرفوش هما فين، وأنا عايزة بقلب الأم المتشجع ده واللي متعزي قوي قوي تقدري توصلي رسالة وتكلميهم وتقولي يعملوا إيه في الوقت ده. اتفضلي.
0: إيه الصلاة؟ يعني أنا مش عايزة أحط حمل على ماما، ماما ربت وكبرت وفي مخافة الله وكده، الصلاة هي اللي هتجيب الأولاد تاني. يعني فعلا الأم بتعمل أقصى ما عندها، حتى وهي بتشتغل بتوضب لهم كل حاجاتهم، بتعمل لهم كل حاجاتهم، بتوديهم وتجيبهم وبتعتني بيهم وكل حاجة، وبتذاكر و فمش عايزة أحط حمل عليها أكتر لو حست إنه

0: إنها بعد شوية عن الله، عن مخافة الله، لكن تصلي من أجلهم. الصلاة فعلا هي صانعة المعجزات.
1: هرجع لك تاني يا اخت هدى، ومعانا تليفون اخت نهال. اهلا بيكي.
2: سلام ونعمة يا أخت عزة،
1: اهلا
2: برحب
1: بحضرتك.
2: بحضرتك وبشكر الرب جدا من أجلك ومن أجل برنامجك الرائع، لأن كل شهادة حية بتباركينا بيها بتخلينا نمجد ونعظم الإله الحي، ومن مجد المجد باسم يسوع. وبقى يعني بجد أنا ما فيش كلمات تعبر عن شكري وحمدي وامتناني لحضراتكم يا أخت هدى ويا أخ عزت لشهادتكم الرائعة بالنسبة لانتقال أولادكم روجيه ورندا، ومتأكدة إنها هتكون سبب بركة وتشجيع لناس كتير فقدوا أولادهم. فما أعظم إيمانكم، بل ما أروع إلهكم. وعايزة أرجع بس لشهادتك يا أخت هدى، وإزاي كلمات ترنيمة جابتك وأنت في سن الشباب، وقد إيه قدرتي تقدري يعني إيه أهمية الشركة والعلاقة الحميمية بينك وبين الرب. ودي بصراحة شهادة للشباب اللي لسان حالهم إننا نعيش حياتنا ونتمتع بالحياة وبعدين نعرف الرب ونعيش له لما بقى نكبر. ويعني احنا من خلال البرنامج ده بصراحة عايزين نقول ان العمر مش مضمون. فنفسي كلمتك يا اخ عزت لما بتقول انه يعني الفضل بيرجع لبابا وماما وتربيتهم لينا كأخوة تسعة تربية مسيحية، وإنه زي العشرة مع الله مهمة جدا في عالم مليان بالشهوات والمغريات. الحقيقة حضرتك بكلامك ده ضربت بحق وحقيقي على الوتر المهم، لأن أنا عايشة في إنجلترا وبشوف بعناية قد إيه في مشكلة في الشباب حاليا، إنهم بيشوفوا إن الكتاب المقدس ده أولد فاشن، موضة قديمة، أو كتاب عفى عليه الزمن وليس صالحا لكل العصور. فبشوف كمان آباء وأمهات مؤمنين وربوا أولادهم تربية تليق بهذا الإيمان، لكن للأسف الناتج مش دايما رائع. يعني ممكن نلاقي والدين رائعين ومستخدمين بكل قوة في خدمة الرب، لكن أولادهم ليسوا في الإيمان. فيا ترى إيه النصيحة اللي حضرتك تقدر تقدمها للآباء والأمهات وللشباب كمان؟ والرب يبارككم.
1: ربنا يبارك. شكرا ليك يا اخت نهال، سؤال كويس قوي. تقدر يا اخ عزت تجاوب عليه؟ اتفضل.
3: اللي اقدر اقوله انه فعلا امسكوا في الرب، امسكوا في الرب. هي زي ما الاخت نهال قالت انه ممكن الاب والام يكونوا فعلا بيربوا في مخافه الله، لكن الاولاد المشتهيات واغراءات العالم كتيره، فممكن بيضعفوا. لكن انا بقول لكل شاب وكل شابة صغيرة، من صغركم ازرعوا الرب جواكم. لو الزرعة وهي صغيرة ابتدينا نرويها واحدة واحدة هتنمو وهتأتي بثمر. لكن لو سيبنا الزرعة من غير ما تتسقي، والسقية هنا مش مية، دي السقية بإنجيل الرب يسوع. الإنجيل كلمة الله الحية الفعالة الأمضى من كل سيف ذو حدين. ياريت كل أب وكل أم يزرع في أولاده أنه فعلا لازم تتمسك بالحق. افتح كتابك، اقرأ كتابك. لو استمريت على قراءة الكتاب لمدة أسبوعين ورا بعض، هتقدر أن أنت تدرس وهتقدر أن أنت تدوق الحلاوة بتاعة كلمة الرب.
1: بس عارف يا أخ عزت، أنا في أمهات نقولها يعني فقدوا أولادهم، ودلوقتي صدقني ممكن يكون عدى مثلا 10 سنين 20 سنة، وتلاقيهم لابسين اسود طول الوقت ومش بيخرجوا من البيت وقافلين على نفسهم ومش عايزين حتى يقبلوا ده، ويقولوا هو كان فين ربنا ده لما اخذ ابننا والزرع، الزرع بتاعنا اللي اتزرع في الارض واخده فجأة. تفتكر الكلمة ان انا بقول له صلي هيسمع الكلام ده؟
3: هو لو شاف الصلاة قدامه من الاب الارضي هيحب الاب السماوي اللي مش شايفه. أصل الإيمان مش مجرد كلمة أو وعظة، لا، الإيمان بما لا يرى. أنت مش شايف، لكن أنت شايف بابا وماما فيهم حاجة مختلفة عن العالم، فلازم ابنك هيطلع كده. لو ما طلعش كده، أنت بقى تبتدي تصلي، أنت كأب بتبتدي تصلي ليه، لأن زي ما قلت لك إنه ما فيش حاجة هتدوم لابنك غير صلاتك ليه.
1: أيوة. طب هي لو فقدت ابنها، هي لو فقدته وهي مش قادرة تخرج من الحزن ده ومن الألم ده والوجع ده، تعمل إيه؟
3: لازم تشغل نفسها في خدمة، لازم تشغل نفسها في خدمة.

0: شغلتش نفسها في خدمة، هيفضل إبليس يلعب في ودانها، أنا خدته، أدي الرب اللي بتعبديه، أدي الرب اللي هيستمر. ليه؟ لأن الوقت الفاضي بتدي فرصة لإبليس إنه يخش، لكن لو شغلتي نفسك مش هيقدر يخش. أنا 67 سنة لكن الرب شغلني بخدمة، بشتغل، كل ما أسيب شغل يجي لي شغل تاني، ده مش أنا، مش كفاءة مني، لكن هو بيمجد شخصه فينا. احنا جايين بنقول له يا رب بنشكرك لأن انت فعلا راعينا وأبونا الصالح، وليك كل الشكر وكل الحمد.
1: طيب أنا أخت هدى، أنا عندي سؤال، أن يعني أوكي أخ عزت بيقول أن الخدمة والصلاة هما اللي هيشغلوا ويطلعوك من الحزن اللي انت فيه، طيب هل انت مثلا ما بتفضيش، ما بيجيش على بالك أبدا 24 ساعة قاعدة تصلي وتاخدي خلوتك مع الرب وتقولي ان ده هيعزيني وهيطلعني من الالم والوجع اللي انت يعني كانه فعلا يعني جاز في نفسك سيف، يعني فعلا الامر صعب، هل تفتكري ان مش هيجي على بالك ولا لحظه وان خلاص الصلاه وانك تشغلي نفسك بالخدمه هيشيل الحزن ده؟
2: هو يسوع فعلا احول نوحكم الى فرح زي ما الايه ما بتقول، لكن اللي أنا عايز أقوله لأي ماما فقدت ابنها إنه الله بيقدر كل التعب وكل الدموع وكل الحزن وكل اللبس الأسود، يسوع بيقدره، يسوع مش مهمل خالص، بالعكس ده عينه بتبقى على ماما دي قوي أو على ماما اللي هي ابنها سابها ومشي راح في أي حتة، لكن فعلا يسوع بيقدر الحتة دي قوي ومقدر كل الدموع اللي هي بتقولها ومقدر الحزن واللبس الأسود وكل حاجة، لكن فعلا الإنسان محتاج إنه هو يعينه على يسوع مش على إبليس واللي بيحطه في ودنا، فإحنا نقرب من يسوع أكتر هنلاقي إبليس بيبعد أكتر، لأنه إبليس خواف، إبليس فعلا خواف، بيخاف من يسوع.
1: أخ عزت حابب إنك تقول أي حاجة؟
0: أنا نفسي فعلا أصلي لكل بيت أقول له من أحب ابن أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ما تحبش حاجة غير الرب يسوع، كل ما هو ليك لازم تكرسه للرب يسوع.
1: اتفضل صلي، المشاهدين سمعينا كلهم وأنا كمان وهصلي معك واتحد، نصلي لكل أم قلبها حزين وكل أب قلبه مكسور، ونصلي لكل حد محتاج للخلاص، ممكن تكون ميت بالجسد والرب يخلصك النهاردة ويحررك. تفضل يا اخي عايزه تصلي في دقيقه.
0: يا رب نشكرك، يا رب نشكرك فعلا لان اسمك لازم يمجد، يا رب نشكرك من اجل ان احنا يا رب بنمجد اسمك، يا رب احنا مش جايين نعرض قصه لكن احنا جايين يا رب بنقول المجد ليك وحدك مش لينا احنا. يا رب بشكرك يا رب من اجل كل مستمع، بشكرك يا رب من اجل قناه الكرمة، من اجل يا رب انك فعلا هتلمس كل اب وكل أم يا رب حزينة النهاردة، إنك ترفعهم وتشددهم يا رب، وليك كل إكرام وحمد. آمين.
1: أمين. أنا بشكرك جدا جدا يا أخ عزت، بشكرك جدا يا أخت هدى، ربنا يكمل معاكم ويستخدمكم لمجد اسمه، وبشكر كل مشاهدينا. وفي نهاية حلقتنا قول للرب أنا مش فاهم لكني واثق فيك، أنا مش شايف الطريق لأني عارف مين اللي ماسك إيدي، الرب بيحبك قوي وعينه عليك وهيكون مهتم بكل كبيرة وصغيرة في حياتك، مالكش غيره، هو اللي يعزيك ويسندك ويقومك من اللي انت فيه ويبدل أحوالك. صلي، أشكر، سلم بالكامل ليه. لو الحلقة النهاردة لمستك وغيرت حاجة جواك ساعدنا نستمر لتوصيل رسالة الخلاص للعالم كله عن طريق صلاتك وتعديدك لقناة الكرمة، وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معنا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

برنامج أمل جديد، وفي كل مرة نتقابل فيها معا في هذا البرنامج الله بيعطي لنا أمل جديد، وبيعطي لنا إعلان جديد، وبيعطي لنا أيضا الرب قوة جديدة لننطلق بها إلى الأمام، ليغير الرب بيوتنا ويغير الرب حياتنا وطريقة أفكارنا، لكي ما يصنع الله خلاصا ومجدا وعزا وقوة في بيوتنا مع زوجتك ومع زوجك ومع الأولاد أيضا. عنوان الحلقة بتاعتنا النهاردة عن الغفران.

0: كيف نستقبل ونقبل فكر الله أن نغفر لبعضنا البعض. معي في هذه الحلقة ضيوف أعزاء، معايا الأخ خلف، برحب بيك في هذه الحلقة، وزوجته الفاضلة الأخت هناء، برحب بيك أخت هناء. الحقيقة قبل ما أتكلم مع أخواتي عن موضوع هذه الحلقة، أنا أعرفهم شخصيا وهم مروا باختبار حقيقي، وصنع الله معهم وبهم أمور غير عادية. بعد ما كانت حياتهم بالكامل ملكا للعدو، للشر، لإبليس، للعادات، وبعدما وصلوا إلى حافة الانهيار، لكن نعمة الله وافتقاد الله العجيب لهم ولبيتهم غير المشهد بالكامل، وصنع الله سلاما، وصنع الله أمورا عظيمة كاد العدو أن يهدمها في حياتهم، وهم أمامنا في هذه الليلة ليحكوا بأنفسهم عن هذا الاختبار الحقيقي اللي انتم مريتوا به. برحب بيك مرة تاني.
1: مرحبا حضرتك.
0: وحضرتك عايزك تقول لنا حياتك كان شكلها ايه انت ومراتك السنة اللي فاتت، وقبل ما اقول ايه اللي حصل والتغيير اللي حصل، عايز حضرتك تقول الاول انتم متجوزين لكم كم سنة
1: دلوقتي؟ من 2006.
0: يعني 2006، يعني بتتكلم في 15 سنة. ابنكم الكبير عنده كم سنة؟
1: حوالي 14 سنة.
0: 14. انتوا عندكم ثلاث اولاد
1: وبنت.
0: وبنت.
1: نعم.
0: اولادكم جمال.
1: شكرا.
0: لكن اربع اولاد وزوجه، كان حياتكم شكلها ايه السنه اللي فاتت؟ وايه التغيير اللي حصل من السنه اللي فاتت للنهارده؟ اتفضل.
1: كانت حياتنا السنه اللي فاتت بصراحه متدمره خالص. كان خراب ما يعني ما اقدرش اوصفه لك. مشاكل، خصام، نزاع، تقدر تقول حضرتك كده كان كل واحد فينا في ناحية. المشاكل ما سادتش علينا احنا بس، بل سادت حتى على الأولاد ودمرت نفسيتهم، ومش كمان الأولاد بل باقي الأسرة والعيلة اللي هو أبويا وأخواتي وكل، طبعا يعني المشاكل أطارت الناس كلها حوالي. ولكن نشكر المسيح، ده يعني الواحد ربنا يتمجد في حياته ونلت خلاص من ربنا ومجد الله.
0: لكن كانت حياتكم وكان البيت
1: متدمر.
0: متدمر لمدة كم سنة؟
2: طبعاً 14 سنة.
0: 14 سنة. ادينا فكرة برضو حضرتك كزوجة، ازاي كنت قادرة تعيشي 14 سنة في مشاكل وانقسامات وتعب طول الوقت اللي فات؟
2: وانا في ال 14 سنه دي كنت بعيد عن ربنا خالص، فطبعا كنت مشاكل برضو بتعب منها وبروح وازعل كتير
0: وغضب. تقصدي
2: وغضب
0: تسيب البيت؟
2: واسيب البيت، وكانت مشاكل كتير واشتكي للناس، ويعني افتكر الناس كمان هتحل لي مشكلتي، لكن المشكله ما كانتش بتتحل. لحد ما قعدت مع الله كده واتكلمت.
0: معلش قبل ما نوصل، قعدت مع ايه المشاكل كانت حاصله؟
2: مشاكل بسبب خيانة أو فلوس يعني وكده.
0: يعني عايزة تقولي أني شريك حياتك في يوم من الأيام أنت عرفتي وتأكدتي
2: أنه
0: هو كان ليه علاقة مع حد تاني غيرك كزوجة؟
2: أي.
0: وحضرتك الكلام بتقوله المدام ده صح؟
1: نعم، ما أقدرش أنكر هذا.
0: إيه اللي وصلك للمستوى ده؟
1: يعني أقدر أن أنا كنت بعيد عن الإله الحقيقي شخص يسوع المسيح.
0: نعم.
1: وبدأت المشاكل لما كنت بعيد عن ربنا. طبعا حصلت مشاكل، كنت بروح شغل عادي وارجع من شغلي، ابتدت مشكلة صغيرة، المشكلة ابتدت تكبر تكبر تكبر.
0: انت طبيعة شغل حضرتك انك انت عندك عربية،
1: عندي عربية بوصل،
0: وانت اللي بتسوقها وانت اللي شغال في السوق بتعامل مع ناس.
1: روحت البيت حصلت مشكلة ابتدت تكبر. طبعا انا راجل بعد عن ربنا.
0: مشكله بينك وبالمدام؟
1: طبعا. فابتدى الشيطان يطرح افكار فيا، وانا بجهلي ابتديت امشي وراه ونفذ الافكار ديت.
0: قبلتها
1: وابتديت امشي وراه. ابتديت اعرف علاقات مش كويسه، يكون لي علاقات. طبعا الانسان فينا عندما يرى علاقات اخرى بيترك يعني مراته

0: وابتدي يتجه للطريق دوت. وانا كنت فاكر ان دي هي السعاده، لان هو كان بيطرح عليا من بعض الحاجات ايه اللي يخليك تعيش مع ست نكديه.
1: هي كانت الشيطان كان بيقول لك
0: كده. اه طبعا
1: ايوه،
0: ده بيت جحيم. ازاي انت راضي بعيشه زي دي؟ يا عم عيش شبابك، شوف حياتك ازاي، عيش حياتك انت لسه شباب. وابتديت امشي ورا الافكار ديت، وابتديت اسعى وادور، وكان لي علاقات.
1: انت عايز تقول اني لما حصل مشاكل في البيت وانت ما كنتش مبسوط من المشاكل دي ومراتك كانت متضايقه، انت قلت لا انا مش هعيش في المشاكل دي، انا اشوف بديل.
0: اه حبيت ادور على سعاده نفسي واشوف السعاده دي فين، وانا اصنع سعاده لنفسي.
1: لكن انت كنت عارف ان ده تصرف ما ينفعش؟
0: اه كنت عارف طبعا ان كان ضميري بيبكتني، بس معلش طبعا انا كنتش يعني كنت يعتبر ابن للشيطان او ملك للشيطان.
1: تقصد تقول انك انت كنت تحت سلطان ابليس،
0: تحت سلطان
1: فكان ابليس، فكان متسلط عليك
0: بالظبط،
1: يديك الفكره
0: بالظبط
1: ويخليك تمشي فيها
0: بالظبط. كنت كان هو متحكم فيا من الاخر.
1: يعني تقدر تقول انت عايز، يعني جوزك عايز يقول ان ممكن الحاله اللي هو بمر بيها دي في بيوت تانية بتمر بيها؟
2: اكيد.
1: ان لما يحصل مشاكل ما بين الزوجين تبدا الزوجه مثلا تفكر انا اشوف شاب تاني او راجل تاني؟
2: لا طبعا.
1: اه
2: لا،
1: انت فكرت في كده في يوم من الايام؟
2: لا طبعا، لا مش هو ده الحل.
1: اه امال ايه؟
2: انا ما اعملش الشر بالشر.
1: برافو عليكي.
2: لا هو ضعف يعني او ابليس مثلا اغراه، مش معنى ان هو خانني اروح اعمل زيه.
1: برافو عليكي.
2: اشوف ايه سبب المشكله. انا ممكن برضو ان انا مش بديله مبرر ان هو خان، بس نعم. ممكن اكون انا قصرت في حاجات
1: يعني
2: ما خدتش بالي ليها يعني ناحيته.
1: بصراحه دي جرأه كبيره منك انك
2: انت ممكن تعترف اكون انا قصرت في حقه، وده اللي خليني راح بص على واحده غيري.
1: وفي نفس الوقت انت ام للاربع اولاد،
2: لكن انا ما افكرش ان انا اعمل زيه.
1: لما عرفت في يوم من الايام ان هو سلك المسلك ده وان في امور مش مظبوطه وانه كسر العهد المقدس، عهد الزواج اللي الرب اقامه معاكم في هذا البيت، كان في ذهنك تعملي ايه؟
2: يعني هو في الاول انا اديت
1: شعورك بالخيانه، شعورك ان جوزك كسر العهد.
2: هو كان شعور صعب.
1: اه طبعا.
2: بس
1: انا عايزك تكلميني على المشاعر دي،
2: كان شعور صعب
1: وازاي ممكن الله يشفيها.
2: كان شعور صعب طبعا ان انا جوزي يروح يبص لواحدة غيري. طب ازاي عمل كده؟ كان احيانا الشيطان يضحك عليا يعني يقول لي هو بص لغيرك، اصل هو شايفك مش حلوة، اصل هو مش عارف ايه. بس ارجع تاني قلت ما هو انا لو انا عملت زيه هخسر نفسي وهخسر بيتي وهخسر سمعتي واهلي كمان. يعني ده مش حل ان انا
1: بيعمل ايه.
2: اه طبعا.
1: رغم ان انت قلته في البداية علاقتكم بالرب كانت علاقة ضعيفة،
2: كانت ضعيفة،
1: بس انت عندك بعض المعرفة.
2: بس انا عندي بعض المعرفة وفاهمة ان انا لو انا هجازي الشر بالشر فده هضر نفسي وهضر ولادي وهضر اسرتي يعني اهلي. فده مش هينفع ان انا اعمل زي ما هو عمل.
1: اخ خلف، ما كنتش شايف الاولاد؟ يعني النكد والمشاكل والانقسامات اللي كانت بينكم في البيت، كنت شايف الاولاد بيتقابلوا معاها ازاي او بيقابلوها ازاي؟
0: كانوا
1: بيعيشوا في وسطها ازاي؟
0: كانوا متعذبين طبعا وما كانوش بيفرحوا لكده، وكانت نفسيتهم متدمره. بس
1: كانوا يكلموك مثلا يقولوا لك
0: حاجه؟ اه طبعا.
1: زي ايه؟
0: يا بابا احنا ما ينفعش كده، مش كل شويه مشاكل، مش كل شويه خناقات ونزاع. الناس بتسمع صوتنا، احنا مكسوفين قدام اصحابنا. حاجات توجع. بس ارجع للايه لما بيقول في كتاب إله هذا الدهر أعمى أذهان الغير المؤمنين.
1: ما كنت شايف؟
0: لا طبعا.
1: كنت شايف بس اللي أنت تحل أمورك بنفسك،
0: بنفسي،
1: وتشوف بدايل.
0: بالظبط.
1: طب أنت لما مشيت في البدايل دي تقريبيا قعدت فيها كم سنة؟
0: يعني
1: تقريبا
0: سنة سنتين تقريبا.
1: سنة سنتين وأنت شايف إن ده الحل ومفيش غير كده. طب أنت لما لجأت في الاتجاه ده حسيت الوضع اتغير في البيت؟ المدام اتغيرت؟
0: لا ده كان يعني كان يزيد يعني
1: أسوأ
0: اكتر.
1: يعني الخطيه والاندماج في الخطيه ليه تاثير سلبي
0: طبعا.
1: طيب خليني اسالك سؤال تاني.
0: اتفضل.
1: انت كنت عارف وكنت بتواجه نفسك انك انت

0: ماشي سكة غلط، ولا كنت شاعر ان هو ده الحل؟
1: لا ما كنتش، كنت حاسس ان هو ده الحل بصراحة.
0: هو ده الحل.
1: اه
0: ولما مراتك كانت تكلمك ولا اهلك
1: ما
0: ولا اصحابك؟
1: كنتش اسمع لحد، كنت شايف دايما نفسي انا اللي صح.
0: يعني ابليس بيقنع الانسان اللي ماشي في الخطية ان هو اللي صح،
1: اه طبعا
0: وان هو المستفيد من الوضع ده، وان اي حد تاني يشير عليك او يكلمك هو الغلطان.
1: طبعا.
0: طب ايه المبرر اللي ابليس كان بيبرر بيه مشاعرك؟ يقول لك خليك كمل في اللي انت فيه.
1: كان يقول لي مثلا انت لو مراتك بشايفاك فهماك، قادرة تفهمك، قادرة تعرف، قادرة تحس بمشاعرك، ما كنتش تبص بره، ما كنتش تنظر نظرة مش كويسة.
0: طيب، كانت قبلاك وعايشة معاك وكانت باقية عليك
1: نعم.
0: بصراحة، يعني شخصية يعني زي ما بيقولوا يرفع عليها القبعة، حافظت عليك وحافظت على البيت وحافظت على العهد اللي هي خدته قدام الرب. لكن خلينا نصل لمرحلة أخرى، كيف تقابلت مع الله ونقطة التحول اللي حصلت في حياتك؟
1: أنا رأيت الموت بعيني طبعا بعد المرار اللي فات، الأيام المريرة، ولكن في يوم من الأيام شفت الموت أو رأيت الموت بعيني، وسمعت صوت بيناديلي بيقول لي أنت دلوقتي لو مت هتروح فين؟
0: ايوه، ده مواجهة حقيقية حصلت معاك
1: اه طبعا
0: وانت
1: ده
0: في
1: حقيقي.
0: العربية،
1: اه
0: كنت سايق وحصل معاك
1: اه
0: حادثة.
1: الحادث كان خلاص، أنا فعلا أنا غمضت عيني وقلت أنا خلاص، يا ميت يا العربية هتتقلب، لكن مجدا للرب مفيش أي حاجة حصلت من ده.
0: مجدا يسوع.
1: وأول ما فتحت عينيا سمعت الصوت دوت بيقول لي أنت لو كنت مت هتروح فين؟ رديت الجحيم. قال لي طب أنا اديتك عمر تاني
0: نعم،
1: لأجل ترجع وتتوب.
0: مجدا
1: ومن
0: يسوع.
1: نفس اللحظة
0: ايوه،
1: سلمت حياتي للمسيح،
0: مجدا للرب.
1: وأشكر ربنا وغير حياتي تماما. وأنا كنت بعترف وبعترف إن الأول كنت أعمى والآن أبصر.
0: مجدا ليسوع من أجل النعمة الغنية. لما قبلت الرب وخدت قرار أنك أنت تعيش للرب، إيه الحاجات العملية اللي أنت وضعتها في برنامج حياتك أنك تعملها وتبعد عنها وقيود وتقطعها؟ إيه اللي حصل؟
1: أول خطوة خدتها الصلاة والصوم وقراءة
0: لا، أنا عايزك تقول لي عملت إيه مع الماضي؟
1: الماضي ده قفلت، زي ما بيقول للمرنم اقفل الشبابيك استنار البيت.
0: ايوه،
1: قطعت كل ما هو ماضي وقفلت كل شبابيك
0: يعني قطعت العلاقات
1: تماما،
0: وبعدت عن اللي انت كنت بتقولي قبل كده ان كان ليك اعداد اصحاب، يعني كانت اصحاب سوء
1: اه
0: وكانوا بيشيروا عليك مشورات يعني مش احسن حاجه.
1: تمام.
0: العلاقات دي عملت فيها ايه؟
1: انا مش هقول قطعت اصحابي، بس كل قعدة أقعد فيها لازم أن يكون شخص يسوع المسيح حاضر فينا
0: مجد
1: بالحوار. لو هم أحس أن يتكلموا في حاجة، طب يا جماعة تعالى نتكلم في آية، أو وابتدي أتكلم عن آية في الكتاب المقدس إزاي مثلا، أو عن شخص يسوع المسيح، أي حاجة زي ما بيرشدني ويقودني الروح القدس كنت أتكلم، وهم كانوا يندمجوا معايا ونبتدي وأحول القعدة. بدل ما كنا نتكلم على حاجات نشيل خطية ودينونة، لا ناخد بركة ونستفاد من القعدة اللي احنا قاعدينها. وده كان هدفي عشان أخليهم ينولوا النعمة اللي أنا خدتها
0: مجدا يسوع،
1: ويشوفوا ويشبعوا بشخص يسوع المسيح.
0: يعني أنت خدت قرار شخصي نابع من إرادتك وبفهم وبمعرفة
1: طبعا.
0: إن أنا كنت ماشي غلط، وإن أنا كلمت الناس دي إن من النهاردة أنت كلمتهم من النهاردة ملكوش علاقة بيا، وان انا اعيش للرب، صح كده؟ طيب، ايه مشاعرك تجاه مراتك وتجاه بيتك بعد اللي انت عملته في مراتك وفي بيتك لما عرفت الرب؟
1: ابتديت احبهم
0: نعم
1: من كل قلبي، وكنت بتاسف وما زال لحد النهارده بتاسف اللي انا عملتهم فيهم، وجعتها بكل خطيه وبكل حاجه وجعتها، وبتاسف لربنا.
0: نعم،
1: بقول له انا عارف ان هو غفر خطيتي، ولكن خطيتي زي ما قال النبي داود خطيتي امامي في كل حين، وفعلا هي امامي في كل حين،
0: بس غطاها رب الدم،
1: غطاها
0: خلاص
1: الدم.
0: بدأ معاك بدايه جديده.
1: ولكن انا ما اتبكتش على خطيتي الا بعد ما غفرت، اما قبل ما تغفر فلم أبكت عليها إطلاقا، يعني ما كانش في تبكيت في حياتي.
0: أنا عايز أسألك بقى بطلة بصراحة.

0: انت بطلة،
1: ربنا يخليك.
0: سؤال مهم جدا، وعايزك النهاردة تكوني بتكلمي كل ست او كل زوجة مرت بالاختبار الصعب اللي انت مرت بيه. ان بيوت كتيرة او في حالات كتيرة الزوج ممكن يكون مراته مع حد من العيلة، مع واحدة من الشغل، مع حد من الشارع، تحت اي مسمى، وممكن الرب يتعامل مع الزوج ده وبعد كده يرجع، لكن الزوجة مش قابلة. والكتاب علمنا ان عدم القبول ده معناه عدم الغفران، ما عندهاش إمكانية تغفر. أنا عايز أسألك إزاي قدرت إنك تغفري رغم إن المشاعر صعبة؟
1: هي طبعا عشان لما أنا التجأت الناس ولقيت المشكلة بتكبر وبيتها هيتدمر، لقيت إن ده مش حل.
0: نعم.
1: فقعدت واتكلمت مع الله. لما اتكلمت مع الله والله سكن جوايا، حسيت بحاجة غريبة بتحصل.
0: نعم.
1: حاجة بتهديني كده وتقول لي ان انا لازم اسامح.
0: يعني انت عايزه تقولي لي انك مريتي باختبار روحي؟
1: اه طبعا. قعدت في الاول اتكلم
0: مع الرب شخصيا بينك وبينه، زي ما الرب عمل معاه الرب كمان اتعامل معاكي.
1: ايوه.
0: وشدك ليه وقدرت انك تتكلمي معاه، وبدا الرب يحط جواك طبيعه جديده وفكر جديد.
1: بالظبط كده.
0: النتيجه كانت ايه؟
1: النتيجه كانت حلوه طبعا، خاصه انا كنت بدخل الاوضه وابكي وقول يا رب انت شايف اللي بيحصل لي، انا تعبت ومفيش حد يحل لي مشكلتي الا انت. انا
0: نعم.
1: حطيت مشكلتي قدامك.
0: نعم.
1: وانا واثقه ان انت هتسرع وتحلها لي.
0: نعم.
1: انا عايزه جوزي يرجع لك قبل ما يرجع لي.
0: نعم.
1: لما جوزي يرجع لك ويعرف طريقك ويمشي في طريقك يا رب، انا حاسه ان البيت هيبقى مليان سلام وحب.
0: مجدا للرب.
1: فعلا انا الله سمع لي، وفعلا في اسرع وقت المشكله اتحلت وقدرت اسامحه. لدرجة
0: سمحتي بسهولة ولا كانت تقيلة عليكي؟
1: كانت تقيلة شوية، بس لما الله يعني اتحرك جوايا وملاني بالمحبة قدرت اسامحه، بس سامحته واحدة واحدة يعني ما كانش مرة. لدرجة انا كان احيانا الشيطان يجي يضحك عليا تاني يقول هو معقولة من مرة بيصلي ده مش عارفين. كنت بروح اتصنت على الباب الأوضة وهو كان يجي من الشغل يدخل على الأوضة يقفلها. فكنت بدخل اتصنت على الباب كده، كنت الاقيه بيصلي بدموعه وبيركع ويصلي.
0: مجد يسوع.
1: مرة في مرة قعدت بتحسبه على ده لحد ما اتأكدت ان فعلا مجد الله ظهر في حياتنا، وان فعلا عمل معجزة معانا وان هو ما سابنيش.
0: هتوجهي رسالة لكل زوجة مرت الاختبار اللي انت مرت بيه والمشكلة الصعبة اللي انت مرت بيها، تعمل ايه بدل اليأس والانفصال والطلاق وانها تسيب البيت والعيال؟ تتصرف ازاي؟ وجهي رسالة بالكلام اللي رب يديهولك لكل زوجة بتمر بالمشكلة اللي انت مرت بيها.
1: طبعا بقول لكل اخت او كل اخ مر بنفس المشكله بتاعتي، ايا كانت المشكله، تعالي واتكلمي مع الله واثقي ان الله تماما هيحللك مشكلتك، بس اتكلمي من قلبك، يعني صلي من قلبك، اقبلي الله في حياتك، واكيد الله هيغير حياتك كلها ويخلي حياتك كلها سلام ومحبه.
0: يعني انت عايزه تقول ان الحل ومصدر السلام
1: هو
0: الوحيد
1: الله
0: في البيت هو
1: الله في حياتي.
0: هذا الله للبيت.
1: ايوه طبعا.
0: البيت سكن الله في قلوبنا. مجد للرب. عايزك تقولي بقى مشاعرك بعد ما الرب نقلك النقله دي، وافتقدك، افتقد مراتك، وافتقد بيتك، وخلاك في مكانه النهارده مميزه جدا. مشاعرك شكلها ايه؟ وناوي تعمل مع الرب ايه؟
2: انا طبعا اشكر المسيح لان السلام دخل بيتي، ان رئيس نفسه رئيس السلام هو اللي دخل البيت وعطى البيت سلام واستقرار.
0: نعم.
2: ملانا بالفرح والسعاده. نشكر ربنا يعني على النعمه.
0: امين. ناوي تعمل ايه مع الرب الوقت اللي جاي؟
2: اخدمه
0: وهتكمل.
2: واشهد له في كل مكان.
0: امين.
2: وكل خطوه بمشيها بشهد لشخص يسوع المسيح.
0: انا عارف انه ما كانش سهل عليكم، ولا سيما ان جوزك ليه علاقات، ولا عليكي كمان كزوجه، ان انتوا تيجوا قدام الكاميرات وفي البرنامج تحكوا الاختبار ده، لان المفروض ان دي حاجه خاصه بخصوصيات حياتكم. لكن ان الرب عمل حاجه حقيقيه، اديتكم الجراه ان كنتوا تخبروا بكام صنع الرب بيكم ورحمكم، واعطاكم الرب هذه الطاقه الروحيه ان احنا نبارك

0: نبارك بعض، نقبل بعض، نغفر لبعض، ونبدأ بداية جديدة علشان عمر الله فينا وعشان الأولاد. تقول إيه لكل زوج بيخون مراته ولسه واقف في الخطية؟ توجه له إيه رسالة النهاردة علشان يستفيد من الاختبار الحلو اللي أنت مريت بيه؟
1: إنه يرجع ويسلم حياته لربنا.
0: وجه رسالة النهاردة ومن قلبك، وجه رسالة حسب ما يديك رب من كلام.
1: إنه هو يرجع ويسلم حياته لربنا ويتوب توبة حقيقية، لأن معلش الشهوة دي كانت وقتية، لذة وقتية، ولكن ليس فيها السعادة الأبدية. السعادة والهنا والفرح كله في شخص يسوع المسيح. عندما الإنسان يقدم توبة ويقبل المسيح كمخلص على حياته، هو ده مصدر السعادة والفرح الحقيقي.
0: أمين. بصراحة درس الغفران درس في مجمله سهل، لكن في مضمونه قد يكون صعب الناس جدا. كتير ساعة كتير ما بقدرش نسامح اللي بيسيء إلينا، اللي بيغلط فينا، اللي بياخد حقنا، لكن إن أنا أغفر لشريك حياتي اللي خاني أمر مش سهل. أخي في كل مكان وأختي، أمامنا اختبار حي، بصدقوا بأمانة أمام الرب ما حدث وما تكلموا عنه حدث بالفعل، ونحن شهود على المشاكل اللي كانوا بمر بيها. لكن نعمة الله الحية المغيرة الغير عادية، لأنها لا يقف أمامها أي صعاب. تفتقد بيتك النهاردة، لو جوزك بيخونك الرب يرده، الرب يفتقده. وإذا كان مراتك أنت عرفت أو عندك علم أنها بتخونك، باسم الرب يسوع نعمة الله تفتقدها في هذه الليلة، ويغيركم الرب تغيير غير عادي، ويعطي ليك الرب قوة النهاردة أنك تقبل مراتك وهي بترجع للرب وتكون بتغفر ليها. وأنا بشجع كمان كل زوجة أنك تقبلي زوجك لو رجع للرب وقطع كل علاقات في الماضي. لكن في جملة جميلة قالتها الأخت هناء، أنها كانت مقصرة أيضا في الماضي في حياتها وعلاقتها مع زوجها. كوني أمينة للرب وقومي بالدور اللي الرب عايزك تقومي فيه، والرب سيحسن إليك وسيصنع معك الرب أمور غير عادية. إيه رأيك خلينا نصلي إحنا الثلاثة مع بعض، ونصلي من أجل كل بيت إن الرب يجي ويزور البيوت دي. خلينا نصلي. يا رب أنا بشكرك من كل القلب من أجل أخويا وأختي، ومن أجل روح الله اللي أعطاهم الإمكانيات وأعطاهم القوة والسلطان إن هم يغفروا لبعضهم البعض. بشكرك من أجل الشفاء الإلهي اللي زار هذا البيت ويزور ملايين البيوت في هذه الأيام، ليصنع خلاص، ليفتقد الجالسين في الظلمة، ليفتقد الرب الجيل الجديد من الأولاد والبنات المعذبين في دائرة الانقسامات العائلية. بصلي باسم الرب يسوع شفاء غير عادي يصل إلى كل بيت، إلى كل زوجة، إلى كل زوج، إلى كل ولد، إلى كل بنت، إلى كل مكان استطاع العدو أنه يتسلط عليه بشر أو بقطية. في اسم الرب يسوع حرية في هذه الليلة، حرية ورجوع وتقطيع للقيود والربط في اسم الرب يسوع. بداية جديدة وغفران لبعضنا البعض، ليصنع الله أمور غير عادية الوقت اللي جاي. بشكركم جدا من أجل وجودكم معنا في هذا البرنامج، ومن أجل هذه الشهادة الحية وهذا الاختبار الممتع. هختم، ولادك عاملين إيه دلوقتي وإحنا بنختم؟
2: الحمد لله كويسين،
0: فرحانين. السلام يملأ قلوب الأولاد. أمين. أيضا دي بركة غير عادية. أحبائي بشكركم في هذه الليلة من أجل نعمة الله العاملة فينا وستعمل معاكم وفيكم وتدوم إلى الأبد. أصلي أن يكون هذا الاختبار سبب بركة لحياتكم. أترككم في رعاية الله وليحفظكم القدير، والرب معكم.

تعضيدكم لقناة الكارما يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكارما واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب.

بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. كلنا بنرحب برب المجد يسوع اللي في وسطينا واللي هو بيرحب بينا كلنا.

عند أقدام المحبة، كلنا متجمعين حوالين اللي بيحب

مدي ودنا لكل طلب، بس في الأول تعالوا نشكره ونرفع لي ذبيحة حمد تليق بجلاله. إلهنا الطيب الحنين اللي شايلنا وشايل شيلتنا في غربتنا، ملناش غيرك، ملناش غيرك. مد ودن لكل طلب، ارفع طلبتك لي وارفعي طلبتك لي في ثقة في إيمان بيحبنا، عايز يغنينا، عايز يفرحنا ويعزينا، عايز يطيب خواطرنا كلنا، شايف وعارف مشقة الطريق والمشوار اللي صعب، لكن نشكره لأن عنده الراحة والفرح والسلام. وإدنه لكل مريض يقول له اشفيني، والرب مستعد يعمل آيات ومعجزات في وسطينا ونرى عجبا، نرى عجبا. نقول له تغاضى عن خطايانا واعمل من أجل اسمك، من أجل محبتك لضعفنا. كرحمتك ولا كخطايانا ارفع طلبتك لي. مريض قل له اشفيني، تعبان قل له ريحني، تعبان قل له ريحني، حزين قل له فرحني وعزيني. عندك مشاكل، هو عنده حلول لكل أمر ولا يعسر عليه أمر.

اطلبه واطلبيه بثقة وإيمان إنك ابنه وإنك بنته، غنيين عليه جدا. مدي ودنا لكل أحد،

كل ده نصلي. كل إنسان شايفني أو شايفاني في كل مكان في كل ركن في العالم، مسيحنا في وسطينا، نرفع الطلبة لي والشكر والحمد لي، نكلمه نصلي. ملناش غير وفي مشوار الغربة، ملناش غير وسند، ملناش غير وملجأ. عنده استجابة لكل طلبة لكل أحد من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. مد ودن لكل طلبة، اطمع واطمعي فيه، يعطي بسخاء ولا يعير. عنده الغنى وال

قنية فاخرة وحظ عنده البركة والفرح والسلام، عنده الطمأنينة وراحة البال، عنده الخلاص، الخلاص الخلاص الأبدي وحده المخلص وليس سواه. يستاهل نحبه ونخدمه ونشهد ليه. أحبك يا سيدي، أحبك يا ربي، أحبك يا سيدي، فقوي أنت حبي. أحبك يا سيدي، أحبك يا ربي، أحبك يا سيدي، فقوي أنت حبي. أحبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي.

قلبي، كل اللي رفع طلبة واللي رفع طلبة الرب سمع واستجاب وأمر بالبركة، له كل الكرامة والمجد، آمين. ودلوقتي قبل ما نتقابل معاكم في التليفونات، زي ما تعودنا بنقول كلمتين، له كلام وعظ ولا تعليم، لكن عند أقدام المحبة. النهاردة ربنا بيقول لنا زي ما قال للتلاميذ مرة، تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلاً. كان الكلام ده يمكن في بشارة معلمنا مرقس لما بيتكلم عن قطع رأس يوحنا المعمدان في السجن، وجابوا رأسه على طبق ودوه للصبية، والصبية اديته لأمها، ولما سمع تلاميذه جاءوا ورفعوا جثته ووضعوها في قبر. فاجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا. شوفوا، اجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا. عملنا كذا ورحنا هنا وجينا هنا واتكلمنا وعملنا إلى آخره. فقال لهم تعالوا أنتم منفردين، تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. هو بيقول لنا الكلمة دي النهاردة، تعالوا أنتم منفردين، وادي احنا عند قدمي حبه. بس بيقول لنا تعالوا منفردين. منفردين يعني ايه؟ يمكن لما ندور على المعنى في ترجمات كتير نلاقي تعال بنفسك، aside by yourselves. يعني ايه بالبلدي كده؟ تعال بطولك. طب وايه تاني؟ ارمي كل افكارك، كل همومك، وتعالى

كل انشغالاتك العالمية، كل الأمور الزمنية والأرضية اللي أنت مشغول بها، تعالوا نجتمع ونحن مجتمعين عند قدمي حبه. وهو اللي بيقول لنا تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا عند قدمي حبه. عايزنا ما نجريش ورا مشغوليات العالم. ممكن كل أمورنا تتم من غير أنا ما أنشغل وأفكر، ويا ما ناس بتسهر الليالي تفكر في أمور لا تودي ولا تجيب، هي بالنسبة لها طبعا مهمة جدا، لكن بالمعنى الروحي ما فيش شيء في العالم مهم، لأن هيئة هذا العالم تزول في لحظة، في طرفة عين كله حيبقى ماضي وانتهى، ماضي وانتهى. النهاردة رب المجد يسوع بيكلم كل واحد وواحدة فينا وبيقول تعالوا عند رجلي منفردين، سيب المشغولية، سيب الاهتمامات العالمية، سيب الأمر اللي انت مهتم بيه جدا، وتعالى. تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء. طبعا عند أقدام حبه حيكون لنا كل البركات، كل البركات. لكن أقول حاجة أو اتنين من البركات اللي ممكن هناخدها وإحنا على انفراد معاه. بيقول مرة بدون مثل لم يكن يكلمهم، وأما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء. لما كان يكلم الجموع كان يقول أمثال، يعني يقول يشبه ملكوت السماوات مثلا 10 أذار. إنما على انفراد مع التلاميذ كان يفسر ليهم كل شيء. يبقى لما بيقول لنا النهاردة تعالوا أنتم منفردين، عشان إيه؟ عشان يفسر لينا كل شيء، عشان ينفرد بينا ويكلم كل واحد وكل واحدة في ودنه وتعليم خاص وجلسة خاصة لكل أحد عنده ثقة وعنده إيمان. على انفراد يفسر المكتوب. طبعا في أمور كتير احنا مش عارفين، لكن بالروح القدس وعند أقدام المحبة واللي بيقول تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء، هتلاقيه يهمس في ودنك يقول لك أنا بحبك، ويقول لك أنا بحبك. ابتدي يعلمنا، ابتدي يعلمنا وقد إيه إحنا في أشد الحاجة إن بروح القدوس يعلمنا، وبروح القدوس يقودنا ويرشدنا. عشان كده محتاجين إن إحنا ننفرد بيه وينفرد بينا، ننسى هموم العالم وننسى المشغوليات الزمنية والمشغوليات الأرضية. أو يكون العالم واخدك أو واخدك ومشغولين في الدنيا وربنا ملوش نصيب. اللي بيقول تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء عشان أعلمكم، عشان أفسر ليكم المكتوب، عشان تفهم، عشان أوضح الطريق قدامك، عشان تعرف إنك غريب وفكر الغربة يملأ قلبك وقلبك، عشان ترتفع بفكرك لفوق وعيون إيمانك لفوق وتترجى الأبديات وتنسى الأمور الزمنية وتسيب كل مشغولية. سيب المشغولية وتعالى المسيح ينفرد بيك، وعند قدمي حيعلمك ويفهمك ويفرحك ويعزيك.

يبقى عند قدميه هيفسر لينا المكتوب. خلوه جلسة خاصة، ياما أمور كتير ما كناش نعرفها، ولما بنقعد كده في جلسة هادية عند أقدامه وروح الله يعمل فينا، ممكن نفهم المكتوب ونفهم قصد الروح القدس من حياتنا، والسكة تنور قدامنا، سكة تنور ولاد ربنا وبنات ربنا ماشيين في النور وحياتهم نور، حياتهم نور وهم نور وهم نور. يبقى تعالوا إلى موضع خلاء منفردين عشان أفسر لكم حاجة تاني. يقول مرة فيما هو يصلي على انفراد، تعالوا إلى موضع خلاء منفردين. منفردين يعني إيه؟ عايز يعلمنا حياة الصلاة ننفرد بيه هو، ندي ظهرنا لكل العالم والأمور الأرضية وانفرد بيه هو، زي ما بنرنم ونقول خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك. ينفرد بيا في صلاة، ولما أقول كلمة صلاة ممكن نقف كتير عندها. عند البعض الصلاة روتين، روتين أو واجب أو مقطوعية، إنما الصلاة هي الوجود في محضره، الوجود في محضره شخص حقيقي حاضر قدامي بكلمه، ممكن يرد علي بطرق مختلفة. أنا مش بضارب الهوى ولا بأدي واجب علي، لا، أنا أوجد في الحضرة البهية، في الحضرة البهية كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. على انفراد يصلي، اختلي بيه، اختلي بيه وذوق واختبر حبيبي ليا، انا لحبيبي وحبيبي ليا، اختبر الكلام المكتوب. يعني ايه حبيبي ليا؟ يعني ده بتاعي، هو معايا، عمانوئيل، شاطط فيا، لازق فيا، المحب الانزق من الاخ، مش بيفارقني، معايا تملي. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني، معايا تملي. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني.

ما المسيحي خلي تعالوا في موضع خلى حياة الصلاة، حياة الصلاة ما أحلاها ما أجملها، إني على الدوام في محضر. عشان كده يقول أما أنا فصلاه، أما أنا فصلاه. أعطاهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. وقلت كتير وبقول، والحياة المسيحية الحقيقية هي الوجود الدائم في محضره، الوجود الدائم في محضره. قلنا مش وعظ ولا تعليم، لكن دي حياة، حياة، حياة الصلاة، الوجود الدائم في محضره. اسمه عمانوئيل، معايا معايا، مش بيفارقني، معايا أنا، واجب عليا إني أكون معاه، ما فارقوش.

بالفكر ولا بالفعل. ايدي في ايده، ايدي في ايده. النهارده رب المجد يسوع بيقول لكل واحد وكل واحده وعايز يعلمنا حياه الخلوه، تعالوا الى موضع خلاء منفردين واستريحوا قليلا. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. أيوه

0: الو،
1: ايوه، مين معايا؟
0: تاخر يا بني ديوت.
1: مين معايا؟
0: معاك مريم معوض بني فريد. الو،
1: ايوه يا مريم.

0: ايوه مريم.
1: ايوه يا بونا، اتفضل الايادي.
0: ايوه اتفضلي.
1: انا اسمي اميره.
0: نعم
1: انا
0: اميره.
1: انا عندي
0: ايوه اتفضلي.
1: انا عندي يا بونا، عندي بن عاشق ومعمول لي الصحه، وبيتي مش يعني مش ماشي كويس زي ما
0: عندك
1: انت
0: جن عاشق؟
1: متخيله.
0: عندك جن عاشق؟
1: في ناس
0: مين قال لك الكلام ده؟ ها؟
1: هو انا رحت لابونا صلالي وقال لي عندك روح شريره،
0: وقال لك جن
1: ورحت
0: عاشق؟ ايوه قال لك جن
1: لا هو
0: عاشق.
1: في شيخ اللي قال لي لا، انا رحت لحد قال لي عندي جن عاشق،
0: واللفظ
1: ورحت
0: ده
1: لابونا
0: موجود فين؟
1: صلالي قال لي
0: اللفظ
1: في
0: ده موجود
1: القاهره.
0: فين؟ جن عاشق ده، اللفظ ده موجود فين؟
1: يعني ايه؟
0: انت مسيحية؟
1: انا مسيحية.
0: بتعترفي وتتناولي؟
1: بعترف وبتناول.
0: وفي خطايا في حياتك؟
1: في يا بونا،
0: مستعدة تتوبي
1: وبحلم
0: دلوقتي؟
1: احلام
0: مستعدة تتوبي
1: يا
0: دلوقتي؟
1: بونا. يا بونا
0: من قلبك؟ من قلبك؟
1: صليلي يا بونا.
0: بقول تتوبي من قلبك؟
1: حاضر يا بونا.
0: قول يا رب سامحني
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر كل خطاياي
0: واقبل توبتي
1: واقبل توبتي
0: وفك قيودي
1: وفك قيودي
0: وحررني،
1: حررني.
0: وأنا بطردك يا عدو الخير من حياتي.
1: وأنا بطردك يا عدو الخير من حياتي
0: وباسم يسوع المسيح الناصري أنتهر كل روح مضادة من جسد أميرة، أمين. يلا روحي عيشي مع المسيح وربنا يديك نعمة وبركة.
2: الو
0: معانا مرزوق من الغرب.
2: يا ابوني يا ابويا ربنا يحافظ عليك. ابنك مرزوق من الغرب كان مريض سرطان.
0: ايوه نعم يا مرزوق.
2: ابنك مرزوق من الغرب يا ابويا، ابن المسيح
0: مالك
2: مريض سرطان في الرئه وفي المخ، ليه سنتين ونص بتعالج يا ابوي، تعبت. صلي لي يا ابوي، عايزك تصلي لي يا ابوي.

0: حاضر هصلي لك. ومسيحنا طيب وبيحبك محبة كبيرة قوي،
1: ايوه
0: واخد بالك؟ بس اي خطيه عملتها في عمرك قول له يا رب
1: كتير
0: سامحني.
1: يا ابوي، عملت كتير يا ابوي، عملت كتير خالص وتبت
0: برافو
1: عليه
0: برافو.
1: واتنولت.
0: والمسيح فرحان بيك وانا فرحان بيك بالكلمه اللي بتقولها دي، عملت كتير.
1: كتير خالص يا ابوي،
0: انت عملت كتير لكن محبته كبيره قوي، تغفر كل الخطايا ودمه يطهر من كل خطيه. فانت عليك دلوقتي وانت سامعني من قلبك، هو طبعا حاضر معانا قدامك وقدام رب المجد يسوع، قل له من قلبك: يا رب يا يسوع،
1: يا رب يسوع،
0: انا اخطأت كتير
1: انا اخطأت اليك
0: وانت بتحبني،
1: وانت بتحبني،
0: سامحني
1: سامحني
0: ورش علي من دمك
1: ورش علي من دمك
0: وطهرني
1: واغسلني
0: وطهرني
1: وطهرني
0: واقبل توبتي
1: واقبل توبتي
0: واشفيني.
1: واشفيني.
0: امين
1: امين.
0: يلا
1: بركة صلواتك.
0: ربنا معاك يا مرسوم. ايوه بنت الرب من المنيا، اتفضلي.
2: الو،
0: نعم
2: اكلم ابونا لو سمحت.
0: انا معاك.
2: انا عايزك تصلي لي يا ابونا.
0: خير؟
2: انا متجوزه من 13 سنه، ربنا ما ادانيش اطفال.
0: 13 سنه
2: 13 سنه ربنا ما ادانيش اطفال، تعبنا مع الدكاتره يا ابونا.
0: والدكاتره بيقولوا ايه؟
2: الدكاترة كانت في الأول بتكتب علاج كتير ولغاية دلوقتي بتكتب علاج، بس ده مستحيل يحصل حمل يا بابا.
0: الدكاترة بيقولوا ايه؟
2: الدكاترة قالوا مستحيل يحصل حمل يا ابونا.
0: طب الدكاترة قالوا مستحيل، لكن الطبيب الحقيقي ما يقولش مستحيل.
2: الدكاترة قالوا العلاج التحاليل ضعيفة خالص، مستحيل يحصل حمل يا ابونا.
0: احنا نترجى مراحم الرب يا بنتي، المسيح بيحبك ويهمه جدا ان يفرحك.
2: انك تصلي لي يا ابونا.
0: ما انا بتكلم اهو، يهمه جدا ان يفرحك ويديكي ثمرة بطن. فاحنا نصلي، بس قبل ما نصلي للخلفة يا بنت الرب، لابد أشيل أي خطية تفصل بيني وبين المسيح، وما تخليش صلواتي ترفع أو ترتفع لي. سمعاني؟
2: الصوت بيقطع يا بونا.
0: يعني لابد نتوب الأول.
2: تايبة يا بونا، بقدم توبة يا بونا كل يوم.
0: برافو برافو برافو.
2: يوميا يا بونا بقدم توبة قبل ما أنام.
0: برافو. بتعترفي وتتناولي؟
2: بعترف واتناول.
0: ما يكونش التوبة عشان نخلف، لا، التوبة حب في المسيح.
2: لا يا ابونا، انا تايبة عشان اكون مع يسوع على طول،
0: واحترام للمسيح. امين. هنصلي وربنا يا بنتي يزيل الموانع ويصنع معاكي معجزة. امين. نعم، ميرفت من القاهرة. ايوه ميرفت.
3: ايوه يا قدس ابونا، من فضلك.
0: نعم
3: صلي لي يا قدس ابونا، عندي كانسر في رجلي.
0: الف سلامة.
3: صلي لي ربنا يتحنن عليا ويمد ايده ويشفيني.
0: عاملة ايه مع المسيح يا مربت؟
3: اشكر ربنا يا قدس ابونا.
0: بارك بارك. وبتعترف وتتناولي؟
3: الحمد لله، بعترف وبتناول.
0: وعايشة حياة توبة؟
3: أيوة عايشة حياة توبة، بس أحيانا بقع وبقوم.
0: لا ما نقعش، ولو وقعنا مرة ما نقعش تاني.
3: أمين يا رب، هو يديني توبة قوية بلا رجوع للخطية.
0: أمين. وربنا يشفيك يا بنتي. نصلي ربنا.
3: نعم.
0: نصلي ربنا يلمسك لمسة شافية. أمين يا مرفت.
4: Hello.

0: مريم من بني سويف، اتفضلي يا مريم.
1: الو مساء الخير يا بان.
0: عايز اتفضلي.
1: طلبت صلاة منك يا بان، انا عايزة اتوب وارجع لربنا.
0: طلبت صلاة عشان؟
1: عشاني وعشان جوزي وعشان ولادي.
0: عشان ايه؟
1: عشاني وعشان جوزي وولادي.
0: جوزك ماله؟
1: نكون مع المسيح ونكون مع ربنا وما نبعدش عنه ابدا. الو.
0: طب شوفي يا مريم، لو
1: نعم
0: سألتك انت احوالك ايه مع المسيح؟
1: بنروح الكنيسة نتناول، بس ما فيش اللي هو كأن مظاهر كده، ما فيش اللي هو القرب من ربنا فعلا، اللي هو نفسي احترف وارجع لربنا، ولما برجع لربنا الاقي نفسي الشيطان عاودني تاني، اجي اقرا في الانجيل الاقي دماغي مصدع ومش قادرة اكمل قراية الانجيل وابقى تعبانة.
0: يعني انت بعيدة عن ربنا؟
1: بعيد عن ربنا خالص، نفسي بجد ابقى تحت رجلين ربنا.
0: يبقى قبل ما كنت تقولي لي جوزي وعيالي، واخده بالك، تكوني
1: نعم
0: انت تايبه وليكي صله بالمسيح وداله، وترفعي ايديكي وتصلي من اجل جوزك وعيالك، مش بتديني جوزك وعيالك وتقولي هما خطاه. شوف يا ميرفت، تقدمي التوبة الآن، تقدمي التوبة الآن،
1: أقدم يا بان
0: من قلبك،
1: من قلبي يا بان،
0: وبعد كده ربنا هيسمع صلاتك من أجل جوزك وعيالك.
1: أمين يا بان.
0: شوفي المسيح قدامك دلوقتي يا ميرفا، قولي يا يسوع المسيح،
1: يا يسوع المسيح
0: سامحني،
1: سامحني
0: وإقبل توبتي من الآن يا رب،
1: وقبلتك يا رب من الآن
0: عن كل الخطايا،
1: عن كل الخطايا،
0: أعيش معك الزمان الباقي،
1: أعيش معك الأيام الباقية،
0: وأشتاق أمجدك
1: يا بنا،
0: أشتاق أمجدك،
1: أشتاق أمجدك
0: وأشهد لك،
1: وأشهد لك.
0: آمين.
1: طبعا.
0: ربنا معك يا مرفت. أيوه معانا بنت الرب من القاهرة.
2: ألو.
0: أيوة.
2: ممكن يا بنا أطلب منك تلبس صلاة لأمي؟
0: مالها أمك؟
2: هي مرت أخويا تعمل لها عمل إن هي تجيها ضيقة وتخاف، وكل ما نفكوا لها برضو بتعمله تاني، ومش عارفين نتعامل معاها ازاي يا بون، وبتديلها زيجة ومش عايزة تقعد في البيت خالص. ألو. ألو.
0: أيوة.
2: ومش عارفين نعملها ازاي يا بون، وهي ساعات بتكلمنا وساعات مش بتكلمنا، ومش عارفين نعمل ايه.
0: بتقولي معمول لها عمل؟
2: اه.
0: عرفتوا ازاي معمول لها عمل؟
2: ما في اب راهب صلى لها وفكه لها، بس هي رجعت برضو عملته تاني، وفي يوم من الايام واحنا قاعدين في البيت شمينا ريحه بخور، وتاني يوم راحت امي رجعت لها الحاله اللي نفس كانت هي فيها الاول.
0: طب ولما تفك رجع تاني ازاي؟
2: ايه؟
0: لما ابونا الراهب فكه رجع تاني ازاي؟
2: ما هو مش رجع لامي، هو رجع للبيت، وهي طول ما هي قاعده في البيت بتجيها نفس الديه اللي كانت فيها الاول، وهي مرت اخويا بتعمله وبينزل علينا تحت وهي قاعده فينا على طول بتعمله بالريحه كده اهو.
0: انتوا بتروحوا الكنيسه؟
2: احنا بنروح ايوه الكنيسه وبنتناول وبنعترف، بس في التليفون.
0: بتعترفوا بالتليفون؟ وبتشتموا وتكذبوا؟
2: ايه؟
0: بتشتموا وتكذبوا؟
2: ما تاني طلب بقى يا ابونا ان انت تصلي لنا ان البيت كله يتوب، وان اخواتي الاثنين وابوي بطل الشيش.
0: برافو برافو. يبقى احنا محتاجين ايه دلوقتي؟
2: محتاجين توبة.
0: توبة. برافو برافو. ربنا فرحان بيكي وانا فرحان.

0: ايديكي يبقى انت وكل البيت نقدم توبه.
1: انا ابونا كل ما بقدم توبه بس ايه برجع تاني.
0: لا ما نرجعش تاني، توبه من غير رجوع.
1: طب انا مش عارفه
0: ايه؟
1: يس.
0: لا انت ارمي حملك على المسيح واتكلي عليه وهو يخليك تعرف. قولي له يا رب مش عايز ارجع للخطيه تاني، وربنا هيديك نعمه. وبعد كده تقولوا باسم يسوع المسيح لامك، هتلاقي الشيطان طلع وراح. امين.
1: امين يا ابونا.
0: يلا ربنا معاكي. معانا دميانة من اسكندرية.
2: ازيك يا قدس ابونا؟
0: اهلا يا دميانة، اتفضلي.
2: انا فرحانه خالص ان بكلم قدسك.
0: بتكلمي المسيح اللي معانا.
2: ربنا يديك الصحه يا ابونا وتعيش دايما كده بتفرحنا بكلامك الحلو.
0: تعيشي، اتفضلي.
2: يا ابونا انا نفسي ابقى مع ربنا على طول، بس بيبقى في حروب من اهلي، يعني من قرايبي لي انا وجوزي، ان هو بيقع في حاجات كتير غلط. فبس انا بقول يعني لازم نشجعه عشان يبقى يعني يبقى للاحسن. احنا كذا مرة يا ابونا نعمل اي حاجة فبنقع، يعني كل ما نعمل مشروع نقع فيه وما بنكملش، وبنلاقي الكلام من كل جهة ضدنا، واحنا بنحب ربنا قوي ونفسنا نبقى معاه. ومعايا 4 عيال، وعندي بنتي الكبيرة داخلة ثانوية عامة وتانية اعدادي، والولدين ابتدائي. نفسي تصلي لهم ربنا ينور مخهم يبقوا مع المسيح على طول، احنا كلنا مع بعض.
0: طب بركة يا بنتي، بركة بركة. احنا نعيش مع المسيح وكل واحد شايل شيلته. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتتكلمي دلوقتي يبقى بتتكلمي عن المسيح ومع المسيح اللي هو معاك ومش بيفرقك، معاك ومش بيفرقك. فانت تبتدي في علاقة قوية مع رب المجد يسوع، تسلمي له حياتك، تسيبي احمالك عليه، هو هيتكفل بيكي، وبعد كده هيبقى لك طلبة او صوت مسموع عند ربنا. لما احنا نتوب عن الخطايا يبقى ما فيش فاصل بيننا وبينه، بيسمعنا ويستجيب طلبتنا، يبقى لك صوت مسموع وطلبة مستجابة عند الرب. فاحنا نقدم توبة حقيقية ونبتدي نعيش معها. امين.
2: امين يا ابونا.
0: امين يا دميانة. بنت الرب معانا، بنت الرب من القاهرة. أيوة
3: أنا بنت الرب من القاهرة.
0: أيوة تفضلي.
3: أنا كنت بس عايزة أخد رأيك في موضوع، في مشكلة أنا وقعت فيها من حوالي سنة. جوزي اتعرف على واحدة غير مسيحية ومشي معاها، وكانت بتصرف عليه قط صابونة معايا قط صابونة.
0: أيوة معاك.
3: وهما الاثنين كانوا بيخرجوا ويتفتحوا ويصرفوا وتديله فلوس كتير. فلما جيت سالته راح قال انا بشتغل. فجيت قلت له لا ده في فلوس كتير، وقلت لوالدته وقلت لحد من اهله، قال لي لا ده هو شغال. المهم يا صابونه وعدني ان هو هيبعد، وراح الدير وتناول ان هو يعني خلاص بنتي دي بعد عنها. جيت كنت لسه قبل ما اولد ولدت، وبعد ما ولدت يا ابونا عرفت ان البنت دي عامله محضر للسرقه، ان هو سرق منها فلوس مبلغ كبير.
0: وبعدين
3: دخلنا حد من اهالي كده، هو حد كبير، فقال عشان هي تتنازل عن المحضر ده لازم يتقسم مبلغ بالنص، ان هو يدفع 140,000. المهم لمينا ابونا وشحتنا من الدنيا كلها المبلغ ده. فجينا يا ابونا تاني رحنا عرفنا ان هم عايزين 20,000، وحضرتك احنا مش معانا. وانا اصلا يعني رافض موضوع الفلوس ده، لان انا ولا استفدت بيه ويعني ماليش ذنب فيه. هم الاثنين كانوا بيخرجوا وبيتفتحوا وكانوا عايشين حياتهم. بس. ولما جيت كلمت البنت دي قلت لها من حوالي

0: انت ايه علاقتك بجوزي؟ قالت لي لا ما فيش غير علاقه غير شغل، وانا مش عارفه اعمل ايه واتصابون.
1: طب كلميني عن نفسك شوية انت.
0: انا شغاله، كنت شغاله في حضانه.
1: لا، شغاليني من الناحية الروحية، كلميني
0: ايه
1: من الناحية الروحية، علاقتك بربنا.
0: انا علاقتي بربنا بعترف بس وبتناول، بس ساعات فين وفين بعترف. انا بقالي داخله دلوقتي من ساعه المشكله دي داخله في سنه ما بعترفش،
1: ساعات
0: بس
1: ايه؟
0: قبل المشكله دي اتصابونا انا كنت بصلي وبصوم وبتناول، ما فيش اي مشكله عندي من ساعه
1: يعني
0: ما بقيت بتناول.
1: عايشة حياة توبة؟
0: من ساعه الموضوع ده اتصابونا وانا بتناول بس، وما بقدرش من كتر عجز ومن كتر المشاكل.
1: جاوبيني، عايشة حياة توبة؟
0: لا يا طب انا بتناول بس، انا
1: بتناول
0: بتناول
1: بس، وازاي اتناول بدون استحقاق؟
0: بس مش قادره ان انا اقف اصلي.
1: لا، شوفي دلوقتي انت تقدمي توبة حقيقية.
0: اعتم يا ابونا كده
1: امين.
0: حقيقي. امين يا رب ابونا.
1: الاول يبقى في عمار بيني وبين المسيح، اشيل الخطيه، اعترف بيها واتوب عنها، ويبقى لي صله حقيقيه بربنا، يبقى يسمعني ويستجيب طلبتي، واقدر اصلي لغيري وهكذا. يبقى انت اتكلمتي عن جوزك وكان ماشي مع واحده وبتاع، كان ممكن تبقى انت سند لي في صلواتك وتقفي جنبه. المهم انت دلوقتي تقدمي توبة من قلبك، قولي يا رب سامحني
0: يا رب سامحني
1: واغفر كل خطاياي
0: بكل خطاياتي
1: واقبل توبتي،
0: اقبل توبتي الآن،
1: ومن النهاردة حياة جديدة.
0: ومن النهارده حياة جديدة.
1: آمين
0: آمين يا ابونا.
1: آمين. ربنا معك. منال معانا، منال من بورسعيد. أهلا يا منال.
2: أهلا يا أستاذ.
1: أيوة
2: أستاذ أنا عندي مشكلة، اللي أنا البيت واقع اللي أنا قاعدة فيه، ومعمول لي إزالة من 5 سنين، والمحافظ مش عاوز يديني شقة، وكل ما بروح اسال على الورق يقولوا لي انت مسيحيه الكنيسه تقدر تجيب لك شقه.
1: على
2: وانا
1: العموم
2: البيت
1: صوتك
2: واقع يا ابونا،
1: مسموع، اسمعيني دلوقتي،
2: ومفيش سلم ومفيش بلكونه.
1: اسمعيني،
2: بورسعيد
1: صوتك دلوقتي مسموع من المسؤولين. ان كان
2: عاوزه
1: كلامك
2: تفهمني.
1: صحيح، كلامك صحيح، ممكن تروحي تقدمي شكوى وتقولي
2: قدمت شكاوي
1: بيعملوا
2: في
1: كذا.
2: حاجات كتير يا ابونا.
1: اسمعيني ما تقطعيش كلامي، خلاص
2: حاضر.
1: سمعتك. بقول تقدمي شكوى وتقولي بيعملوني كذا وبيقولوا انت مسيحيه مش هنديكي، واخد بالك؟ ده الموضوع، دي المشكله. لكن الحاجه الاهم يا منال، انت فين من المسيح يا منال؟
2: ايوه يا ابونا.
1: انت فين من المسيح؟
2: انا ضايعه يا ابونا، مش مع المسيح.
1: انت ضايعة. انا بشكرك كتير يا بنتي،
2: صلي لي يا ابونا.
1: وربنا بيحب اللغة دي جدا،
2: امين.
1: كلمة كبيرة لكن عند المسيح غالية جدا. طب شوف يا منال، انا عايز افكرك يا بنتي، انت
2: أيوة.
1: محبوبة جدا عند المسيح وعندنا، وغالية جدا عليه. وعايز اقول لك حتة منه، لحم من لحمه وعظم من عظامه، ومحبته ليك ما اتغيرتش اطلاقا اطلاقا. النهاردة مستني ان منال الضيعة تترمي في حضنه، ايه رأيك؟
2: امين يا ابونا. امين.
1: وهيغفر لك كل الخطايا، ومش هتبقى منال الضيعه، هتبقى منال القديسه.
2: امين يا ابونا. ابونا معلش، طب احنا عملنا شكوى.
1: خلينا اكمل كلامي، سيبك من
2: ماشي.
1: الشكوى دلوقتي.

0: يبقى منال ايه؟
1: للمسيح.
0: القديسة. امين.
1: ايوه قول
0: قول يا رب سامحني
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر كل خطأ.
0: واقبل توبتي من النهارده.
1: اقبل توبتي من النهارده.
0: منال جديده.
1: امين.
0: قولي منال جديده.
1: منال جديد.
0: بنت المسيح.
1: بنت المسيح.
0: امين
1: امين
0: امين. ربنا معاك يا منال.
2: الو.
0: معانا ميرفت من اسيوط.
2: الو.
0: ايوه يا ميرفت.
2: عايز اكلم ابو مكاني.
0: انا معاك. تفضلي يا ميرفت. تفضلي.
2: الو.
0: ايوه يا ميرفت. تفضلي. ايوه يا ميرفت.
2: الو. انا ندوة. ها؟
0: نجوى.
2: ندوة.
0: ندوة منين؟
2: من محافظة اسيوط، قرية دوينة.
0: طب اتفضلي يا ندوة. نعم.
2: الو.
0: نعم.
2: الو.
0: نعم. ايوه
2: ايوه
0: تفضلي. انا سامع.
2: الو.
3: نعم.
0: ايوه
3: ايوه الو. ايوه حاضر معك. الو.
0: مين معايا؟
3: معك ابن الرب جوسابونا
0: مراد.
3: اسم ابن الرب.
0: منين بتتكلم؟
3: بتكلم من ايطاليا جوسابونا.
0: ايطاليا. اتفضل يا حبيبي.
3: معلش يا جوسابونا، انا بقالي سنتين تعبان.
0: تعبان من
3: فرحت كشفت كثير عند في بطني ألم، وعملت كشوفات كثيرة وتحاليل ومناظير كثيرة، فالدكاترة بيقولوا لي ما فيش حاجة.
0: أيوة.
3: بس فروحت من سنتين مصر في الصعيد في أسيوط.
0: عملت ايه في أسيوط؟
3: روحت فسحة أنا والمدام، كنت أنا. أيوة. والمدام روحت فسحة.
0: أيوة.
3: بس فمن ساعة ما جيت يا أبونا ثالث يوم على طول جيت من مصر، حصل له كل اللي حصل ده.
0: يعني بعد
3: وبعد كده وأنا في مصر
0: بعد
3: و... وأنا في... وأنا عندنا في وأنا في البيت في مصر يا أبو سابونا، كنت انا والمدام كنا بنشوف حاجات كده زي حاجات في البيت كده رايحه جايه كده سودة كده.
0: اي
3: فالمهم يعني معلش انا خاطي وكل كل خطايا.
0: ايوه.
3: رحت عند ناس كثيره بره سامحني تاني وحللني. رحت عند ناس كثيره بره من الناس التانيه، بس بعد كده رحت عند اب راهب قال لي انت في حاجه معموله لك انت والمدام ان انتوا تقلب حياتكم بمعنى صح.
0: تعمل ايه؟
3: حاجات معمولة. تقلب حياتنا، يعني تقلب حياتنا. وانا مش هنا في البيت، مش يعني انا والمدام هنا دايما تعبانين مش مبسوطين في عيشتنا.
0: ايوه. الكلام ده حصل
3: بس
0: بعد ما رجعت من مصر.
3: بعد ما رجعنا من مصر يا ابونا، انا كان بقالي 9 سنين ما روحتش مصر.
0: وفي ال9 سنين كنت كويس.
3: وفي ال9 سنين كنت كويس لغايه ما روحت مصر.
0: تفتكر مين اللي ممكن يأذيك في مصر؟
3: ما...
0: ها؟
3: مش

0: بصراحة مش قادر أقول لك سابونا، مش عارف مين اللي ممكن يأذينا في مصر، بس احنا كنا كويسين أنا ومدام هنا لغاية ما روحنا مصر.
1: ودلوقتي رجعت إيطاليا.
0: رجعنا إيطاليا من 2 سنين الكلام ده، وبعد كده روحت لما كنت تعبان خالص، رحت روحت تاني مصر. كشفت برضه نفس الكلام، قالوا لي ما فيش عندك حاجة، ادك شوية التهابات خفاف في القولون.
1: طيب،
0: بعد كده رحت رجعت تاني إيطاليا، رجعت تاني إيطاليا.
1: اسمعني.
0: الكلام هو
1: هسألك أنت، أنت فين
0: نعم
1: من
0: أقول سابونا.
1: أنت فين من المسيح؟
0: أنا أقول سابونا، أنا مع شفيعة العذراء وبحب المسيح جدا، بس بعيد، بقولها له بكل صراحة.
1: إيه؟ بتقول إيه؟
0: أنا شفيعة العذراء، شفيعة العذراء.
1: أنا بسألك أنت فين من المسيح؟
0: أنا بعيد يا أبونا، ما أكذبش عليك، أنا بقولها لك بكل صراحة، أنا بعيد عن المسيح.
1: يبقى مش عايز الشيطان يأذيك.
0: حللنا يا أبو سابونا، صدقني، بس أنا بحب المسيح جدا بس بعيد.
1: والمسيح فاتح أحضانه ليك وبيحبك، بيقول لك
0: آمين
1: أنت
0: يا رب،
1: ابني،
0: آمين يا رب،
1: أنت ابني
0: آمين يا
1: الغالي،
0: رب.
1: واخد بالك، ابني الغالي عليا. شوف، أنت من دلوقتي تقدم توبة من قلبك. تقدم ايه؟
0: توبة قد سوونا،
1: توبة من قلبك.
0: توبة من قلبي،
1: امين.
0: آمين قد سوونا.
1: طيب، انت دلوقتي واقف قدام المسيح، له كل المجد، واقف قدام المسيح
0: ماشي،
1: شخصيا، كلمه، وجه له الكلام، قول يا رب يا يسوع
0: يا رب يا يسوع
1: سامحني
0: سامحني،
1: واغفر كل خطاياي
0: واغفر كل خطاياي،
1: واقبل توبتي
0: وقبل توبتي
1: من النهاردة،
0: من النهاردة،
1: وحررني
0: وحررني،
1: وفك قيودي
0: وفك قيودي،
1: وابطل عمل الشيطان من ناحيتي.
0: وفر العمل للشيطان من ناحيتي.
1: أمين.
0: أمين يا سابونا،
1: باسم يسوع المسيح الناصري أنتهر كل روح مضادة من جسد فلان، وتبطل الحروب من الآن. أمين. يلا. هلو.
2: هلو،
1: أيوه،
2: بس ابونا مكاري معاي،
1: حنان من سوهاج.
2: هاي ابونا ما عايز اخليك، قلت ابونا وفي حياتي تسمعني لحد ما انا اقول، قلت ابونا كنت
1: ما سمعتش ولا كلمة،
2: لا سامعني، قلت
1: ما سمعتش ولا كلمة.
2: ايه ابونا مش سامعاكني.
1: نعم، ايوه حنان.
2: بص يا ابونا، انا معلش يا ابونا، صدقني امنيه حياتي ان انا اعيش يسوع المسيح كويس، ونفسي اعرف حياتي انا قبل ما اروح له. دي اول حاجه يا ابونا.
1: تعرف حياتك ايه؟
2: اشوف حياتي ازاي قبل ما اروح للمسيح، لان انا دايما خايفه من مجامله رب المجد، لان انا حاسه نفسي خافيه قوي، وحاسه نفسي ما عرفتش اوصل ازاي ليسوع المسيح الكريم. ده سؤال يا ابوي.
1: أيوة، أنا سامع بس مش فاهم كلامك، مش فاهم كلامك.
3: اتكلمي بالراحة كلمة، اتكلمي بالراحة كلمة كلمة عشان صوتي مش واضح.
1: إيه؟
3: وفي حتة فيها شبكة عشان صوتك بيقطع.
2: وفي أب كاهن قال لي عليك روح شريرة، هي اللي عاملة ده كله في حياتك يا بونا.
1: الصوت مش واصل لي هنا
2: كده يا بونا، كويس؟
1: الصوت مش واصل لي هنا.
2: أنا سامعة قد كده.

0: اتفضلي
1: نعم
0: اتفضلي.
1: سامعني؟ قلت لك يا ابوي
0: سامع دلوقتي وكلمي كلمة كلمة اتفضلي.
1: ماشي يا ابوي. انا بقول لك قلت لك في اب كاهن قال لي عندك روح شريرة هي اللي محارباكي قوي كذي، ودائما يا ابوي دوخة شديدة في مخي، كشفت عند مخ اعصاب، كشفت عند دكتور باطن، كشفت كثير، هن هالدوخة دي يا ابوي السب مخي ما فيش، دي مؤثراني ومخوفاني في نفس الوقت. هي قلت رأي هي رؤية قلت تفيدة.
0: طيب الأول أب راهب قال لك عندك إيه؟ أب راهب قال لك عندك روح شريرة.
1: أيوة أب كاهن قال لي كده الأول.
0: ورحتي كشفتي عند الدكتور قال لك في إيه؟
1: قال لي في قصور في الدورة الدموية، الدم ما وصلش للمخ الصورة كاملة. فأنا يا أبويا دلوقتي محتارة، لا عارفة صح اللي عندي ده مرض، ولا عارفة صح روح شريرة ما تحاربني بالأفكار والأوهام والمرض. أنا صدقني يا أبونا تعبت ومش عارفة إيه هو ده يعني.
0: طيب خلاص خلاص خلاص خلاص. إن كان روح شريرة يبقى بالتوبة والرجوع لربنا الروح الشريرة تفارقك، واخد بالك؟ فهل انت عايشة حياة توبة؟
1: عايشة يا ابونا، بس عيالي هم صدقني يا ابونا اللي انا بتضايق منهم
0: كلمة
1: بدري.
0: واحدة بس تجاوبيني،
1: هاي يا ابونا
0: لو عايشة حياة توبة ما كانش الشيطان يتجرأ عليك.
1: طب ماشي اعيشها ازاي يا ابويا حياة التوبة داي؟ فهم هاني انت.
0: يعني مثلا ما تشتميش، ما تكذبيش، ما تحلفيش، ما قولي كل الحاجات دي، واخد بالك؟ حياة التوبة. وأقول يا رب أملك علي وروح الله يسود عليكي ويقودك ويرشدك. فأنت من دلوقتي تبتدي تعيشي حياة توبة. أمين
1: أمين يا أبو.
0: قولي يا رب سامحني.
1: يا أبونا سمعك.
0: قولي يا رب سامحني،
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطاياي،
0: واقبل توبتي،
1: واقبل توبتي،
0: وفك قيودي،
1: وفك قيودي يا رب،
0: وحررني،
1: وحررني،
0: وانتهر عدو الخير،
1: وانتهر عدو الخير،
0: واملاني من سلامك.
1: هي يا ابوني
0: املاني من سلامك
1: واملاني بالسلام
0: والفرح،
1: والفرح،
0: وان كان عندي مرض اشفيني،
1: هي يا ابوي،
0: وان كان عندي مرض اشفيني،
1: وان كان عندي مرض يا رب اشفيني.
0: امين امين
1: امين.
0: يلا يا ستي. ايوه معانا أنطونيوس من القاهرة.
2: ألو.
0: أيوة أيوة أنطونيوس.
2: أخويا عنده حالة نفسية.
0: أنت مين؟
2: إيه؟
0: أنت اسمك إيه؟
2: أنا اسمي أنطونيوس جميل.
0: إيه؟
2: أنطونيوس جميل.
0: أنطونيوس إيه؟
2: أنطونيوس جميل.
0: سمير.
2: جميل
0: جميل. ايوه يا انطونيوس.
2: اخويا عنده حاله نفسيه.
0: اخوك
2: اخويا عنده حاله نفسيه.
0: وبعدين
2: الو عنده حاله نفسيه وعنده حاله نفسيه وبيلعب على طول بابجي انهار، وعايزك تكون تصلي. الو
0: هو سنه كم سنه؟
2: ايه
0: سنه كم سنه؟
2: عنده حاله نفسيه.
0: سنه كم سنه؟
2: سنه

0: 15 سنة.
1: وانت سنك كم سنة؟
0: وانا عندي 10.
1: طب هنصلي لأخوك. حاضر، هنصلي لأخوك. تفضل. مين؟ توما ثومة.
2: ألو.
1: أيوة ثومة من الفيوم.
2: أيوة الصابونة.
1: ثومة يعني أم كلثوم.
2: ألو.

0: أنا معاك.
1: أيوة يا أبونا، سامية من فيوم، سامية من فيوم،
0: سامية،
1: سامية من فيوم يا أبونا.
0: سامية حاضر، تفضلي يا سامية.
1: أبونا مفضل العيادة.
0: أشكرك، تفضلي.
1: أبونا بنتي معمول لها عمل وعايزة أشكر، بس بقالي سنة نفسي أسمع صوتك وتصلي لها. بس
0: بنتك معمول لها عمل؟
1: أيوة، وخطيبها سنة يعني اشتغل العمل.
0: طب عرفتوا ازاي اللي معمول لها عمل؟
1: وهي يا أبونا بيجي لها خطاب كتير ومش وهي عايزاه يرجع لها وما خطبش دلوقتي. فنفسي يا أبونا
0: مش
1: عايشين ببركة صلواتك.
0: مش سامع، مش سامع. أنا بسأل، بقول عرفت إزاي إن معمول لها عمل؟
1: في رحنا لأب، رحنا لأباء كهنة والحد في الدير قال لنا في الأب يا ريان.
0: رحتوا فين؟
1: في الدير يا بونا.
0: دير؟
1: في الدير في الأبيرة اللي في، رحنا الدير وأب كهنة قال لنا وأبرة.
0: طيب
1: قال لنا.
0: طيب اسمعيني بس، واللي قال لك في عمل ما فكهوش ليه؟ وصلنا عشان
1: هو صلى لها وقال هو اللي عايز حد يصلي له لخطيبها. فقلتك يا ابونا انا احنا بنحبك كتير وبنروح لك كتير القدريه في مصر، بس لولا الظروف ديت يعني ان احنا اولادك من 27 متابعاك يا ابونا.
0: طب شوفي يا ستي،
1: انا عايزه
0: اسمعيني اسمعيني. ايه ده يا سامية، يا سامية؟
1: أيوة يا بونا.
0: أنت سمعاني؟
1: أيوة سمعك يا بونا.
0: أنت وبنتك لازم تقدموا توبة.
1: نقدم يا بونا بأمانة.
0: إيه؟
1: نقدم توبة وإحنا يعني مع ربنا على طول.
0: عايشين حياة توبة.
1: ايوه على طول.
0: يبقى لو عايشين حياة توبة ما يأثرش فيكوا لا عمل ولا شيطان.
1: يا ابونا هو دلوقتي مأثر فيه خطيبها مش فيها هي دلوقتي.
0: نصلي من اجلك ومن اجل بنتك وربنا يديكوا نعمة وبركة. ايوه.
2: الو. الو.
0: معانا ابو كرم من امبابه.
2: ايوه كرم معاك. بص ابونا.
0: كرم من امبابه.
2: بص ابونا.
0: نعم.
2: انا معاك. انا ابن الرب.
0: ايوه.
2: لو سمحت انا معايا في مشكله ابني اللي واقف فيها مع جماعه مسلمين وعارفين عليه قضيه والقضيه ما هو ملهوش فيها مش عايزين يحلوا وجابلوا ليها احكام. فلو سمحت صلي لنا.
0: حاضر.
2: ربنا ياخد بيده ويفك الاشكال دوت. ابوس ابونا.
0: حاضر. نصلي.
2: انا ابن الملك.
0: انت ابن الملك، صلي واحنا هنصلي، بس لازم ناخد بالنا من شيء مهم، ان المسيح قال لنا انتم نور العالم. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة، أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات. يعني لو فلان شتمني أقول له الله يسامحك، لو ضربني أدور الخد الثاني، وأنا أبين حياتي المسيحية الحقيقية الأول وبعد كده أدور على الأمور التانية. فشوف يا أبو كرم، تراجعوا حساباتكم وحياتكم مع المسيح وحياة التوبة، وربنا يديكم نعمة ويحل الإشكال. بس نلاحظ حاجة، إن احنا نحب كل أحد، نحب كل أحد. يعني فلان المسلم اللي يضايقك ولا بتاع نحبه ونسعى ان احنا نكون في سلام معه. ربنا يدي لك نعمة وبركة. معانا بنت الرب من نجح حمادي.
3: الو.
0: ايوه.
3: ايوه يا ابونا، انا كنت طالبة من حضرتك

0: تصلي لابن كرولا شهرين ونص.
1: ابنك ايه؟
0: ابني عمره شهرين ونص،
1: ماله؟
0: كنت يا بونا حامل فيه واخر يوم في شهر خامس الدكتور قال لي ان هو عندي ميه على المخ وكيس بين فقرات الظهر.
1: صوت مش واضح.
0: بقول لك يا بونا وانا حامل فيه في اخر يوم في الشهر الخامس الدكتور قال لي ان هو عندي ميه على المخ وكيس بين فقرات الظهر.
1: طيب، عنده ميه على المخ، ودلوقتي هو عامل ايه؟
0: دلوقتي احنا عملنا له العملية اللي في المخ وركبنا له صمام، بعدين يوم الخميس اللي فات عملنا له الكيس، بس الكيس ده يا بونا طلع العصب بتاع الظهر بارز من بره.
1: نصلي نصلي وربنا يتمم مشيئته يا بنتي.
0: صلي له يا
1: نصلي. حاضر. ايوه، نعم.
2: الو، مساء الخير والصابون.
1: معنا مريم من القاهرة.
2: ايوه والصابون.
1: ايوه يا مريم.
2: انا على طول بحلم يا اوتابونا بحلمات كده مش كويسه، يعني بحلم ان حد بيخوفني، بحلم ان كلاب بتجري وراي، ساعات بحلم اني نايمه مع جوزي، ولما اجي بصحى ارشم الصليب واقول يا رب يسوع، وابقى خايفه جدا من الحلم اللي حلمته ده، وعلى طول دماغ وجعاني يا اوتابونا. من ساعه ما ظهر واحد ناحيتنا بتاع أعمال فاتح دكان بقالة، كنت الأول بشتري من عنده. سمعني وسابونا؟
1: ما سمعتش حكاية الأعمال دي.
2: الراجل كان في واحد عندنا ساكن ناحيتنا بيعمل أعمال، الراجل ده
1: ساكن في البيت؟
2: لا مش في البيت، يعني نواحينا كده في الشوارع.
1: طب هو واحد ساكن في الشارع ماله بيكم؟
2: ناحية المدرسة كده يا صابونا، بنعد عليه، وكنت الأول من غير ما أعرف إن هو بيعمل أعمال كنت بشتري منه طلبات.
1: وأنت تعدي عليه أو تشتري طلبات يعمل لك أعمال؟
2: ما كنتش أعرف إن هو بيعمل أعمال.
1: طب هيعمل لك أعمال ليه؟
2: فجأة كده عرفت إن هو بيعمل أعمال الراجل ده. من ساعتها وحياتي اتدمرت خالص، ودايما بحلم بخوف، ودايما دماغي دي وجعاني وزغلله في عينيا.
1: اسمعي يا مريم، اسمعي يا مريم، انت بنت المسيح مش كده؟
2: قال ايوه يا ابونا.
1: وغالي عليه
2: وبتناول على طول،
1: وغالي عليه،
2: حتى عند دكاتره كتير.
1: يا بنتي اسمعيني، مش غاله التلفزيون؟
2: صلي لي يا
1: صابونه
2: معلش.
1: اسمعيني بقول، أيوة انت بنت المسيح،
2: ايوه صابونه،
1: وغالي عليه،
2: ايوه،
1: ازاي يسيبك في ايد الشيطان وفلان يعمل لك عمل، الا لو كنت مش محتميه في المسيح. ربنا بيحامي عننا، بيحامي عننا. الخطية تحرمنا من الحماية، ففي خطايا في حياتك، إن كان في خطايا تتوبي عنها وترجعي تحتمي في المسيح، يعلن حمايته عليكي ويبطل أي عمل. إيه رأيك؟
2: سنتين معايا وحاسة نفسي إن أنا متضايقة جدا، وعينيه تبقى مزغللة وعلى طول تعبانة وتسابونا.
1: انت عايشه حياه توبه يا مريم؟
2: ايوه يا صابونه.
1: وبتعترفي وتتناولي؟
2: وبعترف وبتناول.
1: وبتشتمي وتكذبي؟
2: لا، ساعات صراحه بشتم وبكذب.
1: ساعات بشتم وبكذب، وساعات بعمل كذا وكذا وكذا، وبحلف وبكره فلان ومش عارف ايه، وامسك سيره فلان، مش كده؟ يبقى فين التوبه؟ فين التوبة؟
2: هنصلي ان انا اقدم توبة من النهاردة يا صابون.
1: توبة من النهاردة، وما فيش لأي عمل هيأثر عليكي، وتشوفي أحلام مقدسة ومباركة من الروح القدس. قولي يا رب سامحني،
2: يا رب سامحني،
1: واغفر كل خطاياي،
2: واغفر كل خطايا،
1: واقبل توبتي من النهاردة،
2: واقبل تبت من النهارده.
1: امين.

0: آمين يا أرشلون.
1: يلا يا ستي. ابن الرب من إيطاليا معانا. أيوة أيوة نعم.
2: ألو
1: أيوة
2: ألو
1: أنا معاك.
2: ألو سلام يا أبونا.
1: سلام.
2: أنا ابن ربنا من أبنو من في إيطاليا أبونا.
1: من إيه؟
2: في إيطاليا أبونا.
1: وعايش في إيطاليا.
2: عايش في إيطاليا أبونا.
1: طيب نعم.
2: أنا أبونا أنا متجوز من 2019 شهر 7.
1: متجوز من شهر 7.
2: 2019. ومن ساعة ما اتجوزت أبونا وأنا عايش في مرار. أنا اتجوزت في شهر 7 وقعدت لغاية شهر 9 وسافرت. لحد النهاردة أنا عايش في مرار يا أبونا.
1: ليه؟
2: في ناس يا أبونا أنا عارفها عاملة أعمال. دلوقتي أنا من ساعة ما مشيت ومراتي تعبانة، كل ما أودع عند الدكتور يقول لي ما فيهاش حاجة، نصلي لها ونخلي روح بنتك تصلي لها تفضل تصرخ.
1: مين اللي عامل لك أعمال؟ مين؟
2: مراتي يا أبونا.
1: مراتك؟ مراتك عامله لك اعمال؟
2: لا، في ناس عامله لمراتي اعمال.
1: في ناس عاملين لمراتك. مين الناس دول؟
2: انا عارفهم يا ابونا، هم من عيلتنا يعني.
1: طب وانت عرفت ازاي انهم عامل لكم اعمال
2: يا ابونا؟ انا اصل هم كان عايز، هي معنى صح خالتي اللي عامله الحياه يا ابونا.
1: معنى صح
2: عشان
1: إيه؟
2: كانت عايزه تديني بنتها يا ابونا، انا ما رضيتش اخدها. كانت عايزه تخليني اسيب خطيبتي، بس عم كنت خاطب.
1: خالتك؟ بتنتقم منك يعني؟
2: يا ابونا.
1: طب تفتكر الحل ايه؟
2: انا نفسي مش طبيعي في الشغل. أيوة. يا ابونا بيجي لي احيانا كده اضحك، احيانا كده ببقى ماليش نفسي اعمل اي حاجه.
1: اسمعني تفتكر الحل ايه؟ الحل ايه؟
2: ما عارفش يا ابونا، صدقني انا التجأت لقدسك عشان اعرف الحل ايه.
1: معمول اعمال ليك او لمراتك، بسألك الحل ايه؟
2: الو
1: الحل ايه؟
2: امرني يا ابونا اللي تقول لي عليه انا اعمله.
1: الحل ما عندناش غير المسيح يا ابني، نترمي عليه. الخطية بتحرمنا من كل بركة، عشان كده لابد نتوب عن الخطايا نتمتع بكل بركة. ومن ضمن البركات ان الله يسيج حوالينا ويحمينا، لا يأثر فينا عمل ولا يأثر فينا شيطان ولا نتأثر بأي أمر خارجي. الرب حاميني ومسيج حواليا وضامن سلامتي، بيحارب حربي ويديني ويمتعني بالنصرة. فايه رأيك نعمل ايه دلوقتي؟
2: امين يا رب. بس صدق قطع يا ابونا، انا في كلام بسمع وفي كلام مش بسمع.
1: نتوب دلوقتي يا حبيبي، نتوب. سامعني؟ الو.
2: ايوه يا ابونا سامع قطعك. الشد بيقطع من عند قطعك.
1: بقول نتوب. سامعني؟
2: سامعك يا ابونا. حاضر يا ابونا، انا عايزك تصلي لي يا ابونا.
1: انت ومراتك تتوبوا من قلبك.
2: ماشي يا ابونا.
1: ها؟
2: حاضر يا ابونا.
1: وانا حصلي ربنا يحرركم ويفك كل القيود. امين. شوفوا الملحوظه اللي واضح جدا، ان اغلب اللي بيتصل بيا بيقول في ايه؟ أعمال وأسحار. حاجة جديدة. أعمال وأسحار. لا يمكن لو عديت إلا أنا كاتب. أغلب اللي اتصلوا بي عندهم أعمال وأسحار. نعم.
3: ألو.
1: أيوة. مين معايا؟
3: أبونا مكاري.
1: أيوة مين معايا؟
3: أنا سوزي من كندا يا أبونا.

0: سوزي من كندا.
1: يس
0: تفضلي.
1: انا شفتك قبل كده هنا من كذا. انا بطلب منك من فضلك تصلي لماما، هي في المستشفى وعندها ميه في الرئه، بس انا متاكده لما هتصلي لها دلوقتي she will be wonderful now. من فضلك
0: خلاص نصلي لماما
1: دلوقتي يا ابونا،
0: مسيح
1: من
0: الطبيب
1: فضلك.
0: الحقيقي يزورها ويفتقدها ويلمسها لمسة شفي. آمين آمين يا سوزي. سوزي طيب. أيوة
2: ماشي كده ماشي. احنا الو الو
0: نعم ايوه
2: هاي يا ابونا.
0: مين معي؟
2: ابونا انا مايكل من سوهاج. يا ابونا
0: مايكل من سوهاج تفضل يا حبيبي.
2: هاي يا ابونا. يا ابونا انا كنت عايز تصلي لي، بس انا نزلت من الكويت بسبب ان انا تعبان كل شويه، وانا حاسس ان في البيت معمول لي حاجه، يعني كل ما نيجي البيت هنا نتعب على طول.
0: يا نهار ابيض، معمول لي حاجه عامل.
2: انا حاسس ان في حاجه يا ابونا، عشان كل شويه نتعب من ساعه ما اتجوزت وبنينا البيت الجديد، وانا قاعد فيه البيت الجديد وبنتعب كل شويه، كل شويه يجي لي تعب غريب كده.
0: شوف يا حبيبي، أقول لك وأقول لكل واحد، إن كان في خطية وما فيش حياة توبة، الشيطان هيلعب بينا الكورة. وكلامي مش ليك بس، لكن لكل إنسان سمعني. ما فيش إيمان قوي بالمسيح، حب لرب المجد يسوع، اللي احتمى فيه في خطايا، يبقى الشيطان يسيطر علينا ونقول أعمال وأسحار. فنصيحتي ليك ولكل إنسان سمعني، احتاموا في المسيح، اترموا عليه، سيبوا الخطايا، عيشوا حياة توبة حقيقية، والشيطان ما يجرؤش يدوس أرضكوا إطلاقا اطلاقا. احتموا في المسيح. امين امين. معانا كامل من الجيزه.
3: ايوه عاوز صابونه.
0: ايوه يا كامل.
3: عاوز طلب الصلاه بس. عاوز صابونه.
0: طلب الصلاه بس
3: لاولادي، وربنا يقربهم كده ليه عشان ما بيروحوش الكنيسه، وربنا يقربهم.
0: وانت؟
3: انا الحمد لله يعني بصلي وبصوم وبتناول لا ما فيش خطايا الحمد لله،
0: تايب عن الخطايا،
3: بس قربوا للكنيسة وربنا يهديهم وطلب الصلاة. ومعايا اخويا برضو، معايا اخويا.
0: ايوه ايوه
3: ايوه
0: معاك اخوك.
3: يا رب. امين يا رب.
0: طيب ربنا يكون معك، نصلي لك ونصلي لأولادك وربنا يثبت أقدامكم. نعم معانا.
4: ألو
0: مين؟
4: ألو أي أبونا، أنا جينا.
0: جينا منين يا جينا؟
4: من أمريكا.
0: جينا من أمريكا. نعم يا جينا.
4: أنا مبسوطة أولاً إن أنا بتكلم معك جداً وقاعدة
0: بتتكلمي مع المسيح يا جينا.
4: آه طبعاً. هو أنا مش أول مرة، أنا مرة شفتك قبل كده في ماري كيركيز بروكلين نيويورك. كنت مش جاي أمريكا بقالي ياما ساعتها لما شفتك. أكشلي إن بنتي كانت عندها هاي فريكونسي هيرينج لوس، ما كانتش بتسمع كويس من ودنها اليمين. هي اوريدي كانت مولوده بريماتشور، هي دلوقتي عندها 8 سنين.

0: فأنا عرفت موضوع الهاي فريكوينسي دوت من 3 سنين بالظبط، وكان مفاجأة ليا وصدمة يعني. وكنا بنبكي أنا باباها زي عشان هو أخوه أوريدي عنده الهيرنج لوست خالص، مش بيسمع من ودنه، بيركب سماعات عشان يسمع. المهم إن إحنا بقالنا 3 سنين على الوضع ده، بتلبس سماعة عشان تسمع كويس ودنها اليمين. فأكشلي من حوالي شهر السماعة بتاعتها ضاعت مرة واحدة، وما كناش عارفين نعمل إيه يعني. أنا مش لاقياها، وباباها بيقول لي طب اتصرفي. الدكتور الأولاني ما قبلناش إن إحنا نروح يعمل لها هيرنج تيست تاني ويشوف ايه مشكلتها.
1: السماعه جرى لها ايه؟
0: رحنا
1: السماعه جرى لها ايه؟
0: السماعه بتاعتها ضاعت. وهما
1: طب ما نعملش غيرها؟
0: التأمين ان احنا نعمل
1: ما نعملش غيرها؟
0: ما كانش سهل.
1: ايه؟
0: لا ما كانش سهل، كانت من اول وجديد، ونستنى لحد ما يجينا يدونا سماعه ثانيه تناسب ودنها عشان هي لسه صغيره. المهم ان هو الميديكيت مش بيكفر ان احنا ناخدها مرتين ورا بعض، لازم يبقى في سبب قوي ويعملوا هيرنج تيست، ده السبب يعني. المهم ان احنا لما ضاعت الدكتور الاولاني اللي احنا كنا متابعين معاه اللي كان عامل لها تيوب في ودنها ما قابلناش تاني، قال لنا انا اسف عشان انتم في مره ما جيتوش فيها العياده اتاخرتوا ومش هينفع اقبلكم تاني. فانا ابتديت ادور على دكتور تاني، رحت له من يومين اول مره. فيعني وكانت الصدمه ان احنا لما رحنا قلنا له معلش شوف لها اي عمليه نعملها لودنها لو ينفع، لان هم قالوا لنا ما ينفعش اي عمليات لان هي في النيرف سيستم بتاع الودن مش هينفع تعمل عمليات فيه. فالدكتور الثاني دوت قال لي طب هنعمل هيرنج تيست من اول وجديد، عمله لها. وبعد كده رجع لي هو والنيرس بارتيشنر اللي معاه، راحوا قالوا لي ان هي مش محتاجه عمليات، هي مش هينفع يتعمل لها عمليه دلوقتي. وبعد كده قلت لهم طب ايه اخبار الهيرنج تيست بتاعها؟ اتفاجئت ان هم بيقولوا لي ان الهيرنج بتاعها طبيعي جدا وما فيهوش اي لوست، ما فيهوش اي حاجه مفقوده في سمعها، لسبب واحد ان انا من 3 اسابيع كان البرنامج بتاع قدسك شغال على قناه الكارما، وانا كنت بتابعك على الفيسبوك دايما، بس المره دي كانت تقريبا الحلقه متعاده، كنت بشوفها على التي في متعاده. فوقفت وصليت معاك وحطيت ايدي من بعيد عليها وقعدت اصلي واقول له يا رب انت قبل كده كونت الواحد ودنه من اول وجديد، انا بس متضايقه علشانها ان هي لما هتيجي تخش الكليه او اي حاجه هتفضل ودنها متاثره ومش هتسمع كويس، وممكن ودنها التانيه زي ما قالوا لي هتتاثر. من فضلك انا مكسوفه اطلب منك علشان انت بتديني كتير من غير ما بطلب، بس بجد يا رب لو انت عايز تعمل كده ودي ارادتك تخفف ودنها خلاص، لكن لو مش ارادتك انا قبل، انا مش متضايقه. بس فامبارح طلعوا لي الهيرنج تيست بتاعها، قالوا لي ان هي بتسمع نورمال وان هي ودنها خفت. فانا بقيت مصدومه ازاي ده حصل وامتى وفين. فالدكتور قعد يقول لي دي اكيد دي معجزه، واحنا هنعمل كومبير يعني هنعمل مقارنه ما بين الرسم السمع اللي فات ودوت وهنبلغك تاني، او برضو ما هيجي لي النتيجه الثانيه لازم هبعتها لكم عشان تشوفوها بعينيكم، لان دي حاجه من الصعب تحصل، عشان هما قالوا لي عمرها ما هتخف وما فيش اي حاجه بتعالج النيرف سيستم بتاع الودن، يا دوبك هتعيش على السماعه، ممكن ودنها الثانيه كمان تاثر، بس المره دي قالوا لي ان هي خفت وهتسمع كويس. فالبنت البنت بقت مبسوطه جدا وبقت تقول لي ماما انا خلاص هسمع من غير سماعه. فيعني دي كانت معجزه، انا كنت ماشيه بعيط وبقيت اكلم باباها واحكي له على اللي حصل معانا. صعب قوي، هو بيعمل معايا كتير على فكرة. أنا قبل كده شفتك في رؤية، شفتك. أنا عندي ام اس.
1: أيوة.
0: و... دي بركة وكان بيجي لي على طول، بيجي
1: بركة كبيرة،
0: بيجي لي أتاك كتير من الام اس. فأنا كنت مش متضايقة، بالعكس أنا لحد دلوقتي مبسوطة، أنا مش زعلانة من المرض، بالعكس أنا بشوف ربنا بيه. شفت قدسك وشفت معاك البابا كرولوس والبابا شنودة بس واقفين فوق الهيكل وانت واقف تحت ماسك صليب بتدهولي في ايدي. فانا بقول لك يعني جيت ابوس الصليب اللي في ايدك واخده منك علشان احطه في ايدي شوية، سبتهولي ثواني وقدسك بصيت على البابا كرولوس والبابا شنودة فقالوا لك سيبها ثواني يعني بتبص في الصليب او شايله شوية، كان صليب ابيض صغير. فبعد كده انت قعدت تشده مني عشان هما قالوا لك تقريبا خده من ايديها. فانا كنت فرحانه قوي بالصليب ده، وكنت انا ببوسه حاسه ان هو ليه كده طعم وريحه حلوه يعني، تحس ان انا يعني بحطه جوايا. فانت اخذته مني وطبطبت عليا واخذت الصليب من ايدي وابتسمت في وشي وهما ضحكوا لي برضو. هو مش معنى كده ان المرض خلص، لا المرض موجود والبركه موجوده، وانا

0: فرحانة وعارف يا غنى أنا بقيت مكسوفة أطلب من ربنا أي حاجة، مش عايزة حاجة، أنا فرحانة باللي بيعمله فيا وفرحانة باللي بيعمله معايا، مهما يكون حواليا الدنيا صعبة وحتى لو جالي إيه وحصل معايا إيه برضو فرحانة. وجالي سيجر قبل كده برضو، وابونا في التقوس جالي في ال وانا بيعملوا الام ار اي، والبابا كرولوس مارينينا برضو جولي وانا جوه الام ار اي، وما اعرفش ازاي هما دخلوه بس انا شفتهم واتكلموا معايا، بس ابونا في التقوس الوحيد اللي سند عليا واتكلم اكتر، هما كانوا بيضحكوا لي.
1: واحنا فرحانين بيك يا جينا، وبركات كبيرة، وربنا يديك نعمة وبركة. شكرا. ايوه
2: ايوه ابونا، اتفضل الايام.
1: الرب من الفيوم.
2: ايوه ابونا،
1: ايوه نعم،
2: الو،
1: انا سامع، اتفضلي
2: يا ابونا احنا بنحبك خالص صدقني. معلش في بس البطاله كده لاختي، حد عمل لها عمل من عائلتنا من خطوبتها.
1: الصوت مش واضح. الصوت مش واضح
2: يا ابونا. اختي اتعمل لها عمل ان الخطوبه بتاعتها تتفك، وهي اتفكت من سنه يا ابونا، وهي لحد دلوقتي عايزه خطيبها يرجع لها يا ابونا، وانا متاكده ان لو طلقنا ان شاء الله خطيبها يرجع لها. اسمع من صوتك.
1: امين. ربنا يتمم مشيئته، ربنا يتمم مشيئته الصالحه. امين. أم مريم من سوهاج.
3: ألو ألو ألو،
1: اقفلوا التلفزيون من فضلك.
3: إيه؟ ألو.
1: نعم.
3: ألو.
1: نعم.
3: أبونا معايا؟ أي أبونا إزيك؟
1: الله يسلمك.
3: وعايز اكلمك من زمان، انا فرحانه ولما اكلمك.
1: وانا فرحان ان انا بسمعك.
3: قول لي يا ابونا، انا انت عملت معايا معجزات كتيره.
1: المسيح هو اللي بيعمل، انا شويه تراب.
3: المسيح اللي ما يعمل، بس انا من زمان بالوقت انا ما اعترفنا، بس عندي في البصاله يعني مهمه جدا.
1: الصوت بيقطع.
3: ابونا يا ابونا.
1: ايوه نعم.
3: لا طبعا، اما اقول لك انا عايزه تلبس صلاه لابني انا.
1: حاضر، هنصلي. حاضر.
3: انا ابني انا واخد علاج غلط وطالبينه للجيش اليومين دول، وانا عايزك تقول له كده، هو قاعد تقول له باسم يسوع ان تطلع معاك.
1: خلاص هنصلي، اتفضلي. ربنا معك. هيا. ايوه معانا بنت الرب من القاهره.
4: سلام يا ابن.
1: سلام.
4: انا مبسوطه جدا وانا بكلم قصتك، وعايزه ارمي حمولي على ربنا علشان انا تعبت جدا.
1: ايه؟
4: سامحني.
1: نعم.
4: علشان انا تعبانه جدا يا ابونا.
1: تعبانه من ايه؟
4: انا عندي مرض بقالي 12 سنه بعاني منه.
1: مرض ايه؟
4: عندي تعب اسمه قولون تقرحي.
1: قولون ايه؟
4: تعب يجي في القولون، بيسبب ألم شديد جدا يوميا، وبيسبب مشاكل صحية جامدة جدا. أنا معاك يا أبونا.
1: لا، نصلي يا بنتي، والطبيب الحقيقي مد إيده ويلمسك، بس نتأكد من حياتك مع المسيح وحياة التوبة.
4: بقى كتير وبحتاج قوة ربنا في حياتي.
1: انت عايشه حياه توبه؟
4: انا ابونا يعني بقوم.

0: وبقى بقوم وبقى، بس انا ما بتمنيش حاجة من الدنيا غير ان انا افضل مع ربنا، وان انا يعني
1: شوفي
0: اوصل بنيتي انا وجوزي وولادي للسماء.
1: التوبة، نقوم ونجاهد ما نقعش تاني. التوبة ترك
0: حاضر
1: الخطية وعدم الرجوع إليها، تتوبي من قلبك. أمين.
0: أمين يا بونا،
1: ونصلي ربنا يمد إيده يا بنتي ويلمسك لمسة شافية. أمين آمين. نعم.
2: ألو، مساء الخير.
1: مين معايا؟
2: أنا بنت الرب منى حنة.
1: منين؟
2: أنا من كاليفورنيا، من أمريكا.
1: من كاليفورنيا.
2: أنا عايز
1: مالك؟
2: أنا عايزك تصلي لي إن ربنا يملاني بالروح القدس وما يسيبنيش أبدا، ويقف معايا.
1: الله.
2: وانا تعبانه يا ابونا، تعبانه قوي.
1: تعبانه من
2: عامله
1: ايه؟
2: عملت عمليه زرع كليه، بس فيري ويك، مش مظبوطه وتعبانه كده، وحاسه ان انا عندي خوف ومش قادره ومش عارفه اعمل ايه،
1: طيب
2: وبنام مش طول الليل،
1: طيب
2: وتعبانه نفسيا.
1: اوكي. أجمل حاجة إنك بدأتي كلامك وتقولي عايزة أمتلي بالروح القدس. ويمكن في الجلسة دي كلها محدش جاب سيرة الروح القدس، اللي بيتكلم عن أعمال وأسحار وأمراض والحاجات دي. بركة كبيرة، بركة كبيرة بنتي، ومن أعز الطلبات
2: تعيش
1: إن
2: يا
1: إحنا
2: بوي.
1: نطلب نمتلي بروح الله ويجملنا بالمواهب، ونبقى روحانيين منقادين بروح الله، ونمجد اسم الملك المسيح. بركة كبيرة. نصلي ان الله يديك طلبتك، ونصلي ان الله يلمسك لمسة شافية. امين. معانا سامية من عزبة النخل.
3: الو،
1: ايوه يا سامية.
3: ايوه قد سابونا.
1: نعم.
3: انا تعبانة دي ل5 سنين ما بتحركش من الارض،
1: خير؟
3: ورحت لدكاترة كتير وعملت إنشاءات
1: عندك
3: وتحاليل.
1: ايه؟ ايه في ايه؟
3: رجبت الأول كانت وجعاني، وبعد كده ربطت عليا الفقرات، قعدت برجلي،
1: رجبتك ورجليك، ايه روماتيزم
3: رجبت
1: يعني؟
3: وجرحت مش قادرة أنام منهم، من التهابات جامدة.
1: نصلي ربنا يمد ايده. ايه تاني؟
3: وبحط مية قدام التلفزيون، وبجيبها كل جمعة وأكب مية على رجبتي وأصلي واحترق واتناول.
1: طب في
3: ومعايا
1: خطايا؟
3: دموع، بقول يا رب اشفيني يا رب، نفسي ترحمني من القعده دي، تعبت من القعده يا ابونا.
1: بقول في خطايا،
3: ما بتحركش يا ابونا.
1: في خطايا؟
3: لا يا ابونا لا.
1: بارك.
3: كان في، واحترفت لابونا والحمد لله واتناولت.
1: وقدمت توبه.
3: احترفت قبل ما اقعد على رجلي، كان في واحترفت.
1: حلو خالص. واحنا عايشين حياة التوبة، الله هيسمعنا، ونقول له يا رب اشفيني. انت هتصلي واحنا هنصلي، وربنا يمد ايده. امين. اقفل التلفزيون من فضلك. اقفل التلفزيون من فضلك. ايوه. معانا منى من القاهرة. اتفضلي يا منى.
4: الو، مساء الخير، ازيك يا منى؟
1: اشكرك يا منى، اتفضلي.
4: ربنا يخليك يا ابونا، انا فرحانه ان انا بكلم حضرتك. انا دي ثاني مره اكلم حضرتك.
1: بتكلمي
4: انا كلمت
1: المسيح.
4: حضرتك من اسبوعين لما قلت لحضرتك على جوزي وساب العيال وكده.
1: ايوه.
4: كنت عايزاك يا ابونا تصلي له ان ربنا يهديه ويحن القلب على اولاده. احنا في الاول وفي الاخر ما لناش الا ربنا، يعني انا ببقى واثقه وعندي ايمان بربنا ان حضرتك لما

0: هتكلمه او هتقول له كلمتين ربنا كده هيغيره، لان في معجزات حصلت معايا كتير، وكانت يعني نيبول ابني انا كنت اقول لحضرتك ان نيبول عنده حاله نفسيه وكان تعبان كذا مره، وحضرتك لما شفتك وقابلتك قبل كده في الكنيسه ومره في مصر الجديده ربنا عمل معه معجزه.
1: طب نصلي من اجلك. وانت حالك ايه مع المسيح؟
0: احنا كان في شقه قاعدين فيها،
1: انت حالك ايه مع المسيح؟
0: نعم يا بابا.
1: انت عامله ايه مع المسيح؟ انت
0: لا يا بابا انا بقالي كتير، احنا انا يعني انا ما منكرش بعيد عن ربنا.
1: بعيد عن ربنا.
0: لان الواحد بغلط كتير،
1: شوفي يا منى،
0: بتضايق بخاصم اخواتي.
1: شوفي يا منى، يبقى قبل ما اتكلم عن اي موضوع او عن اي انسان تاني ادور على حالي. ادور على ايه؟ على حالي. يبقى يا منى محتاجة ترجع لربنا، تترمي عليه دلوقتي والنهاردة تاخدي بركة جديدة منه. امين
0: يا ابونا في البركة، الله يدوسك يا رب.
1: امين
0: امين يا ابونا.
1: قولي يا رب سامحني،
0: يا رب سامحني
1: وقبل توبتي
0: وقبل توبتي
1: واغفر كل خطاياي
0: واغفر كل خطاياي
1: وتوبة من النهاردة
0: وتوبة من النهاردة.
1: امين.
0: كنت عايز اقول لك حاجة تانية يا ابونا.
1: نعم.
0: ربنا يخليك، انا عندي ثقة في ربنا وفي حضرتك.
1: لا، في المسيح وحده، في المسيح.
0: كل الناس ما بتعزل الشقه، المكان اللي احنا قاعدين فيه بتبقى مخازن، بتبقى مصونه، كلها شباب الشقه، المكان دوت اللي انا بقى فيه مع اخويا. عايزك يا ابونا تصلي لنا ان الشقه دي تتباع، لان احنا قاعدين في مكان خطر.
1: حاضر حاضر، نصلي الشقه تتباع. حاضر. ايوه.
2: الو.
1: ايوه.
2: الو، مرحبا ابونا.
1: مرحبا
2: ابونا. انا بنت الرب من استراليا. انا عم بكلمك، اريد اصلي لابني.
1: نعم.
2: من استراليا ابونا.
1: ايوه تفضل.
2: انا تعبانه من وراء ابني صار له شهرين ما بينام، بخاف. هو قبل الشهرين كان كويس، عمره هو 8 سنين، قبل الشهرين كان كويس يعني بينام وما فيه شيء. هسه ما عم بينام الليل كله ابونا، بيتخيل حاجات. هو شاف مقطع فيلم وخاف قبل، يعني قبل شهرين، وبيخاف من هذا المقطع، وبيجي له بالاحلام وبيتخيل في حاجات في البيت
1: طيب.
2: وخايف كثير، خايف ابونا.
1: وانتوا ايه علاقتكم؟
2: انا عايز صلاتك ابونا.
1: ايه علاقتكم بالمسيح؟
2: الحمد لله والشكر ابونا، يعني احنا كلش قريبين على المسيح، ما عندنا غير يسوع المسيح.
1: بتصلوا وتعترفوا وتحاولوا؟
2: نعم ابونا، انا دائما وديني، انا كثير وديتونا على الكنائس، وابونا الكاهنه بيصلوا علينا وبيناولوا ابونا، همينا بيتناول دائما.
1: انت وجوزك عايشين
2: نعم
1: مع المسيح؟
2: أبونا. نعم أبونا، أنا وزوجي مع المسيح
1: وعايشين حياة توبة.
2: أبونا.
1: وعايشين حياة توبة.
2: الحمد لله والشكر أبونا، عايشين.
1: يبقى نصلي وربنا يحافظ على الولد ويحميه من كل محاربات العدو الشيطان. أمين. بسمة من المنيا. أيوة بسمة. ألو.
3: ألو.
1: نعم.
3: أبونا مكاني معايا؟
1: أيوة.
3: أنا بنتك بسمة، كنت عايزاك تصلي لي يا أبونا. أنا عندي بنت عمرها 6 سنين، وبعديها صليت وحضرت الاجتماع الثاني.

0: حصل حمل على عيد العذراء مريم.
1: البنت سنها 6 سنين. ها؟ البنت سنها 6 سنين.
0: أيوة، وبعديها حضرت الاجتماع الساعة وحصل حمل.
1: أيوة.
0: على عيد العذراء مريم فرحت عملت اختبار وكشفت عند الدكتور، فقال لي حامل، بس الحمل ضعيف وما فيش نبض.
1: أيوة.
0: بس فقال لي تاخدي برشام وينزل العين، فاخدت برشام وبعد كده عملت عملية ونزل الطفل.
1: بعد ما
0: كنت عايزاك تصلي لي يا ابونا اللي ربنا يعوض عليا ان شاء الله ويديني ولد ان شاء الله ويخوي روما ان شاء الله.
1: حاضر، نصلي ربنا يفرحك ويديكي ولد وتكوني مع المسيح وتحبيه وتعيشي حياة مقدسة معه. آمين يا بنتي، ربنا يديك. نعم. نعم. أيوة. مين معايا؟
2: Hello.
1: أيوة.
2: أنا منتظرة المكالمة.
1: أيوة.
2: Hello. Okay. Hello.
1: أيوة أنا معك.
2: ألو. يا أبونا.
1: مين؟
2: أبونا مكارم.
1: مين معايا؟
2: أنا بنت الرب من كندا.
1: بنت الرب من كندا، تفضلي.
2: أيوة يا أبونا، بس عندي موضوع يا أبونا. أنا إنسانة عايزة أقرب من ربنا وأخطأت في معه وزوجت إنسان غير مسلم، وربنا أداني طفلين ونشكر ربنا أنا انفصلت منه.
1: جوزتي إيه؟ جوزتي
2: إنسان غير مسلم.
1: إنسان إيه؟
2: أنا إنسانة مسيحية، فتزوجت إنسان غير من ديني.
1: غير مسيحي يعني.
2: غير مسيحي، أيوة.
1: ودلوقتي؟
2: أنا مفصلة معه، هو عندي طفلين هم كبار.
1: منفصل.
2: يا منفصلة، مطلقة معه يعني. حصل الطلاق فترة طويلة.
1: طيب دلوقتي يعني دلوقتي انت فين من المسيح؟
2: انا مع المسيح يعني، دايما انا قلبي مع المسيح، بس يعني ما كنت قريبة شديد معه، لكن انا حاسة بحاول اكون قريبة معه، دايرة اعمل حاجة انا امجد، ودايرة اكون، بس يعني انا الشغل البيت ما عندي حاجة تانية، بس دايرة اكون قريبة من ربنا ودايرة يعني ربنا.
1: شوفي يا بنتي، اسمعيني، انت طبعا اديتي ظهرك للمسيح، اللي بيقول اي شركة للنور مع الظلم، وانكرتي مسيحك. سامحيني، عليك انك تقدمي توبة حقيقية من قلبك وترجعي للمسيح وتكتفي بيه وكلك علاقة وثيقة بيه، وتحفظي الوصايا وتبعدي عن اي خطية. الان ان سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. المسيح بيكلمك يقول لك انت بنتي وغالي عليا، ارجعي لي. انت بنتي وغالي عليا، ارجعي لي. امين. ربنا
2: انا معاه دايما، انا ما خليت ديني.
1: نعم.
2: انا ما خليت ديني، انا دايما بمشي الكنيسه، حتى اذا انا كنت معاه يعني لما كنت متزوجه معاه انا كنت بمشي الكنيسه.
1: ما ينفعش. أمين.

0: معانا أمير من المنيا.
1: ألو،
0: أيوة يا أمير.
1: ألو، نقاط بالبياض يا أبي.
0: نعم.
1: ألو،
0: أيوة يا أمير، أنا سامع.
1: أبونا مكاني معايا؟
0: أيوة.
1: يا أبي نقب الأيادي.
0: تفضل.
1: أمير معاك يا أبي، أنا تعبان خالص يا أبي، نص التحتاني يعني مش حاسس بيه خالص، مش قادر أمشي مشي على عكازين، وألم فظيع في ظهري.
0: إيه اللي مش حاسس بيه؟
1: أهو
0: أيوة
1: يا أبي،
0: ماشي على عكاز.
1: ماشي على عكازين يا أبي، وتعبان خالص، والبول والبراز سايب معايا،
0: ده بسبب
1: وألم
0: إيه؟
1: ألم
0: الدكاترة بيقولوا إيه؟
1: يا أبي.
0: بسبب إيه؟
1: أنا
0: نصك التحتاني تعبان بسبب إيه؟
1: أيوة يا أبي، وتعبان خالص.
0: هل حادثة ولا مرض ولا إيه؟
1: لا يا أبي أنا مش حادثة، أنا غلطة الدكتور صدقني، يعني دكتور رحت عند دكتور استشاري بتاع عظام، وجاب لي حد دلكني دس في ظهري دوسة غلط، فصل النخاع عن النص التحتاني، عملت عملية وركبت 8 مسامير وشريحتين، وما زلت بعيني.
0: يعني ده بسبب العلاج الطبيعي؟ يا نهار أبيض. نصلي يا أمير، نصلي يا أمير. وارتباطك بالكنيسة يا أمير؟
1: أنا مش سامع حاجة خالص يا أبي.
0: إيه ارتباطك بالمسيح والكنيسة؟
1: الحمد لله يا أبي، الحمد لله
0: بتصلي
1: يا أبي، نتناول ونعترف.
0: وبعيد عن الخطايا وعايش حياة توبة؟
1: الحمد لله يا أبي.
0: آمين. نصلي ربنا يلمسك لمسة شافية يا ابني. متهيألي الوقت داهمنا، فتعالوا نصلي، نتجمع. احنا متجمعين بس بأفكارنا وقلوبنا لرب المجد يسوع اللي حاضر في وسطينا، ونقول له أشكرك باركتنا كلنا واستجبت طلبات كثيرة، شفيت مرضى، فكيت قيود، حررت نفوس. بنشكرك. كلنا نرفع لي ذبيحة حمد وشكر تليق بجلال. كلنا نشكرك من كل القلب. إله طيب وحنين، عجيب عجيب عجيب. ارفع ذبيحة حمد وشكر لإلهك. كل رأس حانية قدامي، قدام المسيح، اشكروه، مجدوه، زيدوه علوا، مستحق كل كرامة. عظمت الصنيع معنا فصرنا فرحين. فرحت نفوس، شفيت نفوس روحيا وجسديا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر،

ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. ودلوقتي حصل لي لأي إنسان مقيد بالشيطان أو عليه الشيطان بالمعنى البلدي، اللي حيصدق واللي حيآمن، الشيطان حيطلع فورا وأنا بصلي دلوقتي، اللي حيصدق ويآمن في اسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحي. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن هرطقات حول ألوهية المسيح وعقيده الثالوث، وده كان الجزء الاول، لكن بنستكمل حلقتنا النهارده في الجزء الثاني، ومعانا ومع حضراتكم ضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريس صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن ما هي البدع والهرطقات اللي واجهت الكنيسة الأولى، وقلنا أنه في خطر كان في فعلا واجهته الكنيسة قدام العالم اليهودي اللي هو التهود، وطبعا كمان واجهت الكنيسة أيضا أنواع من الثالوث زي الثالوث المريمي والثالوث القرآني، وهو لا يشبه تماما وهو منافي تماما للثالوث المسيحي. أيضا كلمنا أيضا في الحلقة الماضية على الخطر اللي واجهته الكنيسة أمام العالم الروماني واليوناني والوثني، وكلمنا باستفاضة عن الغنوثية. لكن خلينا النهاردة نستكمل حديثنا عن الغنوثية، وبنقول هل كتبت الأسفار في الكتاب المقدس هل ردوا على الفكر الغنوثي أم لم يردوا عليه؟
1: الغنوثية هي ديانة تلفيقية،
0: بمعنى
1: فهي مزجت بين الفكر الزرادشتي اللي هو الديانة التي تنتشر في جنوب شرق آسيا اللي هي ثنائية الإله، وأيضا أخذت جزء من اليهودية والمسيحية وجزء من الديانة المصرية القديمة، فعصر من ضمن مخطوطات ناجح حمادي كتابات تتعلق بهرمس المصري. الغنوثية تبلورت كعقيدة في القرن الأول الميلادي والثاني، واستمرت حتى نهاية القرن الخامس. في زمن أو في عصر الرسل لم تكن عقيدة واضحة، لكن كان هناك بعض الكتاب زي باسيليدس الذين نادوا بفكر غنوسي. لذلك كما يرى كثير من المفسرين أن بعض كتبة الأسفار وخاصة

الرسول يوحنا في الرسالة الأولى والرسول بولس قاوموا هذا الفكر الغنوصي. فمثلا الرسول يوحنا عندما يتحدث عن أننا يجب أن نمتحن كل تعليم كل روح ينكر أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد، كل روح ينكر فهو ليس من الله، وكل روح يعترف

0: شراح أن الرسول يوحنا كان في هذه الجزئية يرد على الفكر الغنوصي الذي ينكر تجسد المسيح. قلنا أن الغنوصية ترى أن جسد المسيح جسد إثيري غير مادي. بالنسبة لما كتبه الرسول بولس، يقول البعض أن الرسول بولس عندما تكلم في رسالة كولوسي الأصحاح الأول، عندما قال سر أن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، هنا بيقول هؤلاء المفسرون أن الرسول بولس كان بيرد على الفكر الغنوصي الذي كان يرى أن المسيح واحد من الانبثاقات أو الأيونان. الفكر الغنوصي كان يقول أن الإله الأسمى مع كل ما خرج منه من انبثاقات يطلق عليه ملء الله، أو في اللغة اليونانية كلمة بيليروما. يعني الإله الأسمى وكل الانبثاقات التي خرجت منه هي ملء الله. الرسول بولس بيقول لهم أو بيرد على هذا الفكر في رسالة كولوسي، يقول إن كل ملء الله بيليروما حل فيه جسديا أو حل فيه فعليا، وكأنه ينفي أن يكون المسيح واحد من الانبثاقات أو واحد من الأيونات التي خرجت من الإله الأسمى. الأمر الثاني، لما نقرأ في نفس الرسالة الأصحاح الأول وعدد 15 و16 بيتكلم عن المسيح وقولهم فيه وبه وله قد خلق الكل، بمعنى أنهم بيقولهم المسيح ليس هو كل ملء الله فقط، ولكن هو الخالق.
1: صحيح، هو الله،
0: هو الخالق، فيه وبه وله قد خلق الكل. وكانوا بيقولهم إذا كنتم تؤمنون أن الإله الخالق هو إله اليهود وهو انبثاق يبعد عن الإله الأسمى، فهذا الكلام غير صحيح، فالمسيح في الجسد حل فيه كل ملء الله وهو الخالق. وبالتالي يرى الكثير من المفسرين أن هناك ردود، وربما يقول البعض أن ما جاء في رسالة يهوذا عندما يقول يحولون نعمة الله إلى دعارة، هنا يرد على بعض الفكر الغنوصي الذي يرى أن الجسد شر، ولذلك بما أنه ليس له خلاص فاستباحوا وعاشوا حياة جنسية غير شريفة.
1: لكن هنوات يمكن يعني نطرح سؤال. السؤال هو أنه هل أباء الكنيسة اللي بيطلب منهم الإيمان المسيحي القوي، هل هم نفسهم، هل في كان جزء منهم كان بيعلم تعاليم خاطئة؟
0: بلا شك نحن نقدر دور أباء الكنيسة في الحفاظ على الإيمان المسيحي. وهناك مثلا عندما نتكلم عن صحة الكتاب نتحدث عن اقتباسات أباء الكنيسة. يعني واحد من الدارسين هذه القصة ذكرها يوش مكدويل في كتابه برهان جديد يتطلب قرار. واحد قال إني لو افترضنا أن الكتاب المقدس العهد الجديد في زمن الاضطهاد ضاع أو اتحرق فقد، فابتدى يدرس كتابات أباء الكنيسة قبل مجمع نيقيا ووصل إلى هذه النتيجة، أمكن جمع كل أسفار العهد الجديد ما عدا 11 آية، اللي هي الآيات اللي بتقول سلموا على فلان أو يسلم عليكم فلان، وهذا ليس لها موضع من الاقتباس. فدور أباء الكنيسة دور رائع، لكن بعض أباء الكنيسة ربما في مقاومة بدعة أو هرطقة تطرفوا ونتج عن هذا التطرف بدعة أخرى. والمشكلة أن الخطر الذي واجهته الكنيسة من داخل الكنيسة هو الأصعب.
1: أكيد،
0: لأن العدو الخارجي عندما يواجهني بشيء فأنا متوقعه ومنتظره ومستعد له، لكن عندما يأتي الخطر أو المشكلة من داخل الكنيسة، وبلا شك أن يكون لهؤلاء الأشخاص أتباع وناس بيؤمنوا بفكرهم، فده بيكون صعب. عشان كده المخاطر التي واجهتها الكنيسة الأولى من الداخل كانت أصعب. وهذكر ثلاث أمثلة من أباء الكنيسة.
1: اتفضل.
0: أولا أبولوناريوس. أبولوناريوس أحد أساقفة الكنيسة، لكنه أنكر وجود الروح الإنسانية في المسيح. للحقيقة لم يكن أبولوناريوس هو أول من أنكر وجود الروح الإنسانية، لكن الأريوسيون هم من أنكروا، وهناك قوانين إيمان قد وضعوها وجاء في كتاباتهم أنهم أنكروا وجود الروح الإنسانية. لكن مجمع نيقيا لأنه كان يركز أساسا على لاهوت المسيح فلم يناقش هذه القضية.
1: طيب خلينا نشرح شرح صغير قوي، هو يعني إيه روح الإنسانية للمسيح من فضلك؟
0: اوكي.

0: دارسون بيقولوا أن الإنسان كائن ثلاثي يتكون من روح ونفس وجسد. لما نرجع للكتاب المقدس نجد أن المسيح أيضا كإنسان يتكون من روح ونفس وجسد. في إنجيل متى أصحاح 26 قال المسيح: نفسي حزينة جدا حتى الموت. في إنجيل لوقا وهو على الصليب قال المسيح: أيها الآب في يديك أستودع روحي. والمسيح الظاهر في الجسد أو الله الظاهر في الجسد فهو جسد. يعني هنا نرى المسيح كإنسان كائن ثلاثي نفس وروح وجسد. لكن بعض الدارسين بيرى إنه الكتاب المقدس لم يفرق كثيرا ما بين الروح والنفس، فأحياناً بيستخدم كلمة نفس تعبيراً عن الروح أو الروح. فعشان كده هؤلاء الأشخاص بيقولوا أن الإنسان كائن ثنائي، جزء اللي هو المادي هو الجسد، وجزء غير مادي في علاقته مع الله يطلق عليه روح، وفي علاقته مع العالم المادي يطلق عليه نفس. فسواء كان هذا أو ذاك فليست هذه هي القضية.
1: لكن عايزين نفهم إيه الفرق بين الرب يسوع كإله ظاهر في الجسد وأي إنسان آخر. حضرتك بتقول الإنسان هو نفس وروح وجسد، أو لو نقدر نقول إنه هو جسد وروح. الرب يسوع هو بجسده على الأرض، ماذا كان له؟ هل جسد هل روح؟ اشرح لنا أكتر الاختلاف بين أي شخص وشخص الرب يسوع المتجسد.
0: سأعطي إجابة مختصرة لأننا سوف نناقش هذا الموضوع بالتفصيل في لقاء تالي. نحن نؤمن أن إقنوم الإبن أو إقنوم الكلمة اتخذ جسداً، والكلمة صار جسداً وحل بيننا. فالمسيح هو إله كامل وإنسان كامل. أي إنسان في الأرض هو إنسان كامل، لكن المسيح لاهوت وناسوت اتحد معا. نرجع نكمل حديثنا عن أبوليناريوس. أبوليناريوس أنكر وجود الروح الإنسانية، وكان عنده مبرراته. قال إن وجود الروح الإنسانية معناها وجود إنسان كامل، ووجود إنسان كامل معناه إنه خاطئ. فعشان يقول أن المسيح معصوم من الخطية، قال أن اللاهوت حل محل الروح الإنسانية. وبنى كلامه على ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، بيقول والكلمة صار جسدا. بيقول أن يوحنا لم يقل أن الكلمة صار روحا. الأمر الثاني اللي دفعه لإنكار وجود الروح الإنسانية، قال أن وجود الروح الإنسانية ووجود اللاهوت الاثنان يتصارعان معا. وعشان هو يحل مشكلة الصراع الداخلي في المسيح، وعشان ينفي أن المسيح قد اعتراه خطية أو أنه معصوم من الخطية، قال أو أنكر وجود الروح الإنسانية. لكن المشكلة هنا إنكار وجود الروح الإنسانية معناها أن المسيح إنسان غير كامل، وكون أن المسيح إنسان غير كامل فهذا يمس قضية الفداء، لأن من شروط الفادي أن يكون الله ويكون إنسان.
1: صحيح،
0: هذا هو المعلم الأول.
1: ماذا أيضا من معلمين أخطأ؟
0: المعلم الثاني أو الشخص الثاني سابيليوس، وهذا أيضا كان أسقفا في الكنيسة الأولى. كانت لدي سابيليوس مشكلة في عقيدة الثالوث، فنادى بتعليم يطلق عليه الانتحالية أو الموديليزم. يعني قال إنه هناك شخص واحد هو الذي تعامل مع اليهود في العهد القديم وأعطى التوراة. هذا الشخص هو نفسه الذي أصبح في العهد الجديد، هو الإبن الذي مات على الصليب، هو نفسه الروح القدس. فهو شخص واحد مر بثلاث مراحل، يعني أخذ ثلاث شخصيات مختلفة في مراحل متعاقبة، وبذلك أنكر عقيدة الثالوث.
1: بالفعل في هناك آباء أخطأوا، لكن أيضا هناك المزيد، ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3 3610 سيل بيتش.

0: California 90740.
1: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل وبنرحب بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك، وبنستكمل حديثنا حول هرطقات حدثت حول الهيه المسيح، وايضا حدثت حول عقيده الثالوث. وكنا في الجزء الاول بنتكلم على انه في تعاليم خاطئه علم بها بعض اباء الكنيسه، وكلمنا على انه كان في مثلا أبوليناريوس وايضا سابيليوس، لكن هل هناك ايضا معلمين اخرين اباء من الكنيسه الاولى هل عملوا اخطاء وعلموا تعاليم خاطئه؟
2: طبعا في هذا اللقاء أنا أتحدث فقط عن بعض أباء الكنيسة الذين قدموا تعاليم خاصة فيما يتعلق بإلوهية المسيح والثالوث. ذكرنا أبوليناريوس وإنكار وجود الروح الإنسانية، وسابيليوس الذي أنكر الثالوث وادعى أنه شخص واحد انتحل ثلاث شخصيات في ثلاث مراحل متعاقبة. ثم أريوس، وقد تحدثنا عن أريوس بالتفصيل في لقاء سابق، لكن عايز ألفت أنظار المشاهدين الكرام أن هؤلاء الآباء عندما أخطأوا ربما كان ذلك بحسن نية، أو ربما كان شططا أو تطرفا في الرد على البدع والهرطقات، لكن الكنيسة قد اجتمعت أو حدثت عدة مجامع كنسية في كل بدعة وهرطقة، وردوا على هؤلاء الأشخاص وقدموا التعليم الصحيح فيما يتعلق بإلوهية المسيح والثالوث. أي أن الكنيسة أخذت موقف إيجابي وأخذت وأصدرت قرارات ناقشت فيها هؤلاء الأشخاص وقدمت لنا التعليم الصحيح الذي ما زال حتى اليوم.
1: لكن يا ترى هل إلى الآن هل هناك هرطقات وبدع حديثة بتتعلق بالثالوث، أم انتهت بانتهاء هذه العصور وهؤلاء الآباء منذ العصور الأولى؟
2: إذا كان الناس يقولون أن التاريخ يعيد نفسه هكذا ما يحدث اليوم، فهناك بدع وهرطقات هي امتداد للبدع والهرطقات التي كانت في القرون الأولى. كل ما حدث إنها حدث نوع من العصرنة أو التجديد أو الإضافة، لكن المضمون والمحتوى هو نفس العقيدة التي نادى بها هؤلاء الآباء أو أخطأوا وعلموا هذا التعليم الخاطئ.
1: ادينا فكرة من فضلك، ادينا فكرة عنه.
2: يعني أنا مش هدخل في تفاصيل هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى وقت طويل، لكن مثلا عندنا الأدفنتست 7 day أدفنتست أو السبتيون. السبتيون من الطوائف التي تنكر وجود الروح الإنسانية، وهناك خلط ما بين الروح الإنسانية وروح المسيح أو الروح القدس. شهود يهوى، وهي أكثر الطوائف أو أكثر البدع والهرطقات المؤثرة والمنتشرة في كل العالم في هذا اليوم. شهود يهوى بدأوا بشخص اسمه تشارلز راسل. تشارلز راسل كان عنده مشكلة في الحياة بعد الموت. حضر اجتماع لطائفة السبتيين. السبتيون كان له وجود قبل الشهود يهوى، وهناك سمع عن عقيدة الفناء الأبدي، حيث أن شهود يهوى والسبتيون يؤمنون أنه ليس هناك خلود للأشرار، لكن في النهاية تنزل نار وتحرق هؤلاء، وبالتالي ليس هناك عذاب أبدي. أراحته هذه العقيدة واستمر معهم فترة، وبعدين انشق وأسس جماعة خاصة به سميت الرشليين نسبة إلى تشارلز راسل، ثم دارسي الكتاب المقدس، ثم وصلوا في النهاية إلى أنهم أطلقوا على أنفسهم شهود يهوى. بعد موت تشارلز راسل تولى الرجل الثاني فرانكلين راذرفورد، وده كان هو من وضع أسس كثيرة لفكر شهود يهوى، ومن ضمنها عدم الاحتفال بأعياد الميلاد وعدم تحية العلم وعدم نقل الدم وهكذا. واستمر القادة في سلسلة متتالية. شهود يهوى بيبدأوا عملهم كمجموعات يتدربون فيما يسمى مدرسة جلعاد على الكرازة، ثم نصل في التكوين الهرمي لهم إلى القائمة الرئيسية أو الهيئة الحاكمة، وهي موجودة في نيويورك، ودي تتكون من 13 شخص يكون قد

0: مر عليهم على الأقل 40 عاماً في خدمة شهود يهوى، وهذه الهيئة الحاكمة هي من لها سلطة التفسير واتخاذ القرار. شهود يهوى أنكروا الثالوث. شهود يهوى أنكروا قيامة المسيح الجسدية. شهود يهوى عملوا ترجمة خاصة بهم للكتاب المقدس تسمى ترجمة العالم الجديد أو New World Translation. في هذه الترجمة حرفوا الكتاب المقدس بما يناسب العقيدة التي ينادون بها.
1: صحيح.
0: هم ينكرون الروح القدس أو أقنومية الروح القدس، لذلك نجد في سفر التكوين الأصحاح الأول بيقولوا لنا كده: وكان بذل روح الله قوة الله الفعالة. هم ينكرون العذاب الأبدي، فلما يكلم ما جاء في إنجيل متى أصحاح 24 أو أصحاح 25: ويمضي هؤلاء إلى العذاب الأبدي، يقول ويمضي هؤلاء إلى القطع الأبدي. هم ينكرون إلهية المسيح، فبالتالي عندما يكتبون ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول يقول لك: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة إله.
1: إله ليس
0: يقول لك إن المسيح ما هوش الله لكنه إله. طب إزاي بيفسروها؟ يقول لك إن الكلمة في النص العبري في النص اليوناني سايوس، والكلمة جاءت بدون أداة التعريف، وبالتالي فهي تعني الله وليس الإله. وهذا الكلام غير صحيح، لأن في نفس الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا جاءت كلمة سايوس بدون أداة التعريف 5 مرات، من ضمنها ما جاء في العدد 12: أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. هم يترجموها الله رغم أنها بدون أداة التعريف. وكان إنسانا مرسل من الله اسمه يوحنا المعمدان، برضو يكتبونها بدون أداة التعريف. لما يتكلموا عن ما جاء في سفر أعمال الرسل أصحاح 20 اللي هي ارعوا رعية الله التي اشتراها بدمه أو اقتناها بدمه، هم يترجموها اشتراها بدم ابني. لما يجي يقول في الرسالة إلى العبرانيين: ومتى أدخل الإبن البكر اللي تسجد له كل ملائكة الله، يقولوا لكي تطيعه كل ملائكة الله. ففي الترجمة بتاعتهم حرفوا الكتاب المقدس بحيث يناسب العقيدة التي ينادون بها، وهي إنكار الثالوث وإنكار إلهية المسيح وإنكار موت قيامة المسيح بالجسد. يقولوا المسيح قام قيامة روحية، ولست أدري ماذا يعنون. فكلمة قيامة تشمل قيامة الروح والجسد معا. كيف ننكر قيامة المسيح والجسد والقبر كان فارغا؟ عندما ذهبت المريمات قال لهم الملاك: ليس هو ها هنا، ولكنه قام كما قال. عندما ذهبت مريم المجدلية وأخبرت بطرس يوحنا وجاء ونظر إلى القبر لم يرى جسد المسيح. نفس اليهود الحراس ذهبوا إلى اليهود وقالوا لهم: لقد أتوا تلاميذه ونحن نيام وسرقوا الجسد ولسنا نعلم أين وضعوه. فطائفة شهود يهوى المعاصرة. وبالمناسبة كل ما يكتبه أصدقائنا عن إنكار الثالوث هو مبني على ما قال به شهود يهوى، وشهود يهوى أقوالهم مبنية على فكرة أريوس.
1: فكرة أريوس بالضبط كده. وهم طبعا اسمهم برج المراقبة، عشان برضو لو أي حد جال ورق أو جالوا أي نبذات، لأنه فعلا هم مشاط جدا، اسمه برج المراقبة. فهم مش بيقولوا إن هم شهود يهوى غير لما حد بيكون بيتعمق منهم، لكن هم اسمه برج المراقبة. وطبعا بتلاقوا طبعا على الإنترنت كمان عندهم صفحات، عندهم ويب سايت كبير جدا جدا. يعني بالضبط جهوفاس ويتنس. فإذا مهم ان احنا نفهم فكرهم كويس قوي قوي. هو فكرهم مش مسيحي ولا يطابق كتابنا المقدس، كتابهم مختلف عن كتابنا. لكن خلينا نقول هل في بدع اخرى؟ طبعا هو في بدع كثيره، لكن خلينا حضرتك تقدر تقول لنا بدع تانية من البدع الحديثه اللي ممكن نكون بنتقابل معاها.
0: يسوع وحده. بدأت يسوع وحده تشابه فكر سابيليوس. سابيليوس أنكر الثالوث وقال إنه شخص واحد انتحل 3 شخصيات في 3 مراحل متعاقبة. بدأت يسوع وحده يحصرون اللاهوت في يسوع، وأما الآب والروح القدس فهم أسماء. وأنا ما مش يعني لدي عشرات النصوص الكتابية، لكن لو هذكر نص واحد

0: عندما قال المسيح عن إرسال الروح القدس اللي هو أنه هيصعد إلى الآب ويرسل الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق. يعني الثلاثة موجودين، الابن يرسل الروح القدس والروح القدس ينبثق من عند الآب، فكيف يكون الآب وكيف يكون الروح القدس؟ هم أسماء ليسوع. طبعاً واحدة من يعني هم بينكروا عقيدة الثالوث إنكاراً تاماً، ويدعون كما يدعي شهود يهوى وغيرهم أن هذه عقيدة وثنية أدخلت أو اقتبست من ديانات ونادى بها مجمع نيقيا. يعني والحاجة تانية يعني بخلاف هذا، يقولون أن الإنسان ينال الخلاص أولاً يؤمن يعتمد والمعمودية بالتغطيس باسم يسوع، ثم يتعمد بالروح القدس ويتكلم بألسنة. إذ لم تتوفر هذه الأمور فالإنسان لا ينال الخلاص. يعني طب ماذا عن الغالبية العظمى التي لم تتكلم بألسنة؟ وماذا عن من قد عمدوا بالرش؟ بدأت يسوع وحده منتشرة، وخاصة هنا في كاليفورنيا، أعتقد ده مقال الرئاسة، وأحد القادة كتب ثلاثة كتب ترجمت إلى اللغة العربية، وواحد من قادة هذه الجماعة في مصر هو من ينشر هذه. لو هتحدث عن مصر، فكرة أو بدأت يسوع وحده بدأت في سنة 1960، وكان ليهم ثلاث كنايس بعدين في الأقصر وقوس وأسوان، اتقفل اجتماعين وأصبح ليهم اجتماع واحد في مدينة الأقصر منذ 4 سنوات منذ بدأت الكورونا، الاجتماع مقفل، فليس هناك اجتماع رسمي في مصر لبدأت يسوع وحده. لكن طبعا في بعض الدول العربية التي تتيح أو مباحة لانتشار المزايا، وهنا في العالم الغربي هناك كثير من البدع، فعندنا بدعتين أساسيتين منتشرين في العالم الغربي وفي العالم الشرقي تنكر الثالوث وإلوهية المسيح، وهم شهود يهوه وبدعت يسوع وحده.
1: ربنا يحمينا، وعشان كده يمكن الكتاب المقدس بيقول لنا امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، لأنه الكتاب بيقول لنا كده في تيموثاوس الإصحاح الرابع، تيموثاوس الأولى إصحاح الرابع، بيقول لكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن إيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين فرياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم لخ. إذن مهم أوي نحن ناخد بالنا من كل حاجة، نمتحن كل روح ونتمسك بالحسن. مشكورة جدا جدا يا دكتور لأجل وجودك معنا، ولأجل فعلا أمطت لسام عن أمور فعلا صعبة، وأحيانا إحنا مش بقى عارفين بنتعامل مع شوديها أو بنتعامل مع ناس كتير حوالينا لكن مش عارفين إيه هو إيمانهم وحقيقة إيمان. مشكورة جدا، ربي يبارك خدمتك.
0: شكرا.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطق كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة، الصلاة التي تقتدر. كيف يكون لأدعيتنا اقتدارا؟ كيف نغلب مع الله؟ كيف ننتصر في الصلاة ونحصل على استجابات لما نصليه؟ رأينا في الحلقات الماضية شرط التقدم إلى الله، الاغتسال بدم المسيح. لا يمكن أن الله يقبل صلاة إنسان ما لم تخرج هذه الصلاة من قلب مغسول نقي مطهر. وأعتقد أنك تتفق معي عزيزي المشاهد أنك إذا رأيت شخصا ميتا يمسك بيده تفاحة وهذه التفاحة التي في يده مقدمة لك، هل تتناول تفاحة من يد شخص ميت أو تفاحة من يد ملوثة أو نجسة؟ بالتأكيد لا. فالله لا يقبل صلواتنا ولا يقبل عبادتنا ما لم ننتقل أولا من الموت الروحي إلى الحياة الروحية، إلى الحياة التي تمجده. والله مستعد أنه يعطي حياة أبدية للذي يثق فيه. اسمع معي قول المسيح: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني، يؤمن في الكتاب المقدس تعني يفتح القلب للمسيح، يملكه على القلب والحياة. إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. عندما أنتقل من الموت إلى الحياة يقبل الله صلاتي. فالله يتكلم مع شخص حي، الله حي ويريد أن يتحدث مع شخص حي. لكن إذا كنت لسه في موت خطاياي فالاتصال غير موجود. عشان كده قال ربنا لآدم: يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، أي مش بس موت الجسد هيحصل.